0: أبوك سامع، أبوك سامع لأنات قلبك، أبوك سامع ومش سامع وبس، ده سامع وشايف،
1: نعم
0: مش سامع وشايف بس، لكن سامع وشايف وهيتدخل في اسم الرب يسوع المسيح. احتمال بتسمعني النهاردة وانت يمكن مش مرتب انك تقعد قدام التلفزيون وتسمع، لكن اعرف ان ابوك سامع، ابوك شايف وهيتدخل. نفس القصة اللي احنا هناخدها النهاردة في اسم يسوع المسيح. برنامجنا اسمه أبوك سامع، واحنا بنرحب بيك عزيزي المشاهد، وكمان بنرحب بوجود الأخت نجاة شريكة الحياة والدرب والصلاة معانا في اسم يسوع المسيح.
1: أهلا بك يا سيس.
0: أهلا بيك. أبوك سامع، قال أحدهم عن الصلاة: الصلاة هي علاقة الصداقة التي تربطنا بالله. عارفين يعني إيه علاقة صداقة؟ بقيت أنا وهو حاجة واحدة. قال قبل كده عن إبراهيم: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا صانع؟ الرب النهاردة جايبك علشان تسمع اللي الرب عايز يقوله لك في اسم يسوع. رغم أن رجل الصلاة اللي هنسمع عنه النهاردة اتغلط في حقه، لكن الجميل فيه أنه تشفع. وبنصلي النهاردة أن الله يا أخت نجاة يقيم متشفعين
1: أمين.
0: في اسم يسوع المسيح.
1: أمين.
0: يا رب يا رب كنايسنا يكون فيها ناس متشفعة في اسم يسوع.
1: أمين.
0: القصة بتاعتنا موجودة في سفر العدد أصحاح 12، وهي عبارة عن ببساطة أن مريم راحت جابت أخوها هارون وبدأوا يتكلموا على موسى. بصوا الكلام بيقول لك إيه: فتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها، لأنه قد اتخذ امرأة كوشية. فقال: هل كلم الرب موسى وحده؟ ألم يكلمنا نحن أيضا؟ بصوا لغاية كده كل الكلام حطوا مع بعض، لكن في كلمتين جم بعد نقطة: فسامع الرب. فسامع الرب. ورب يكلمنا عن ثلاث شخصيات: الشخصية الأولى مريم، الشخصية الثانية هارون، الشخصية الثالثة موسى الذي تشفع. خلي بالكوا للكلام الجميل ده. أول حاجة مريم حصل معاها ثلاث حاجات: اتكلمت، غلطت. وفي كل مرة أنت بتتكلم اعرف كويس أن الله بيسمع، عشان خاطر كده يا رب بعدنا عن النميمة والكلام
1: أمين.
0: على الناس في
1: أمين.
0: اسم يسوع.
1: أمين.
0: عارفين اللي حصل؟ اللي حصل نموا على أخوهم. النميمة في تعريفها البسيط هي كلام سلبي بين شخصين أو أكتر، بين شخصين أو أكتر بيتكلم على شخص ثالث غايب مش موجود. كل اللي محتاجاه النميمة هي لسان يتكلم وودن تسمع، لسان يتكلم وودن تسمع، دي اللي محتاجاه النميمة. عشان خاطر كده يا رب تعالى شيل مننا.
1: أمين.
0: يا رب إن ما كنتش تقدر تقول كلمة حلوة على أخوك فبلاش تقولها، خلاص اسكت أحسن. النهاردة الرب عايز يعلمنا الدرس الجميل ده. أول شخصية مريم لما غلطت حصل معها ثلاثية: ضربت، طردت، عطلت. أول حاجة اتضربت بالبرص، ربنا قال لهم تعالوا لي كده، هات موسى، هات هارون، هات مريم، تعال. خد التلاتة وراح قال لي: موسى خليك انت كده، اطلع لي مريم وهارون تعالوا لي قدام شوية عشان انا عايز اتكلم معاكم. اول حاجة انت غلطت في حاجة اخوك، راح ضربت بالبرص. لكن الحاجة التانية اتطردت 7 ايام خارج المحلة. والحاجة التالتة عطلت، عطلت الرحلة، يعني كانوا ماشيين زي ما هم ماشيين في رحلاتهم، اتعطلت الرحلة بسبب مين؟ بسبب كلام النميمة، الكلام السلبي. الشخصية التانية مش مريم بس، هارون. هارون اتكلم مع مريم وتكلم، هو اتكلم يعني نم شاركها في الكلام. ومرات كتير واحد كده يبقى قاعد مع حد بيتكلم وينم، طيب ماشي، ما هو عمل كذا، ونبدأ نكمل في الكلام. يا رب ادينا النهاردة ان احنا نعيش حياة كاملة بدون اي نميمة على الاخرين. الحاجة التانية اعترف، قال له ايوة فعلا انا غلط. الحاجة التالتة تضرع، تضرع يعني اتكلم واعترف وتضرع. دي الثلاثية التانية بتاعت هارون، عندنا مريم وعندنا هارون. هنسمع عن
1: موسى.
0: المتشفع الجميل،
1: الجميل
0: موسى. أمين.
1: قدام شخصية موسى الواحد بيقف

0: كده في حاجات كتير كده يعني بيستغرب او بيقول ازاي موسى عمل كده، بالذات في الموقف دوت، يعني موقف مش سهل
1: فعلا
0: طبعا،
1: فعلا
0: انه اخته واخوه ده كان يعني رئيس كهنة او حاجة كبيرة،
1: مش حاجة صغيرة.
0: فبالرغم عن كده ان هم اتكلموا ونموا عليه وهو ما كانش يعرف، لكن الرب زي ما انت
1: فعلا
0: قلت الرب مش بيسمع بس، لكن بيسمع وبيشوف وبيعمل حاجات كده، يعني بيدافع وبيعمل حاجات كتيرة جميلة قوي يعني.
1: صح
0: فجه الرب راح كلم موسى وقال له ان هم زي ما هي زي ما سمعنا ان هي مريم اتضربت بالبرص، لكن موسى عمل حاجات جميلة قوي قوي قوي. والنهاردة يعني انا قبليكم بقول للرب يا رب ساعدني اكون فعلا زي موسى، الراجل المكتوب عنه ان هو كان رجلا حليما. يعني
1: ايوه
0: احنا نعرف موسى اول ما جه بدأ يخرج علشان ينقذ حد من شعبه، قتل المصري، فكان موسى شخص مش حليم خالص في الاول، لكن وهو في البرية 40 سنة رب خده وشكل في حياته وشكل فيه لغاية ما وصله ان هو حليم جدا، يعني عنده طول انات رهيبة وعنده احتمال وعنده قلب وصدر رحب كبير جدا جدا. فعلشان كده موسى كان راجل حليم وكان راجل أمين قوي وكان راجل متشفع. فعشان كده بالرغم عن إن مريم اتكلمت عليه وأساءت إليه واتكلمت من وراه مع أخوها، لكن هو كان حليم جدا وقلبه مليان بالمحبة، قال للرب يا رب اشفيها، ما قالش أحسن أخليها تتعلم، خليها تتأدب، خليها تعرف أنا مين بالنسبة للرب، شوف الرب انتقمني إزاي. وإحنا في أوقات كتيرة لما حد بيسيء إلينا او بيتكلم علينا او بيوصل لنا النميمه بتاعتهم، ولما بيحصل لهم اساءه او ضيقه او ظرف صعب، احنا احيان كتير بيبقى جوانا بقى فرحانين كده ونقول اهو شوف الرب انتقم لنا وشوف الرب رد عننا، شوف الرب مش عارفه عمل ايه. لكن الرب النهارده زي ما الكتاب بيقول في انجيل متى انه باركوا لعينكم، احسنوا الى مبغضكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. رب النهارده عاوزنا ما نردش الإساءة بالإساءة ولا الكلام بالكلام ولا النميمة
1: نعم
0: بالنميمة، وبالرغم إن كان في العهد القديم، أنا برضو بستغرب له إن كان في العهد القديم عين بعين وسن
1: سن
0: بسن،
1: بسن
0: يعني ما كانش حتى لسه الرب جه وقال إنه صلوا من أجل الذين يسيئون عليكم زي في العهد الجديد. لكن موسى عمل الكلام ده بالرغم إن هو كان لسه في العهد القديم،
1: شفع عشان اخواته.
0: اتشفع عشان إخواته واتشفع من أجل مريم وقال له يا رب اشفيها. فخلينا نتعلم من حياة موسى انه ازاي حتى لو حد بيسيء اليا، اتكلم عليا، جرحني، قال كلام ممكن يكون افتراء وكذب او اشاعه مذمه او اي حاجه، خلينا ان احنا نكون يعني بنتعلم من شخصيه موسى
1: نعم
0: ومن اللي عمله موسى في الموقف دوت. ودي كانت حاجه مش قليله خالص، ان احنا نكون بنصلي من اجلهم، نطلب لهم البركه، نطلب لهم الغفران، ولو هم عرفنا عنهم ان هم دخلوا مثلا في ضيقه نصلي من اجلهم ان رب ينقذهم من الضيقه ديت. وفي حتة تاني كمان ان موسى تشفع من اجل شعبه مش من اجل مريم بس،
1: ده أكتر من
0: لاجل
1: مرة
0: ده كتير كتير قوي، ده موسى كان على طول يعني
1: متشفع.
0: احتمل احتمال يعني. لكن كان في موقف اللي هو ساعة حرب عماليق في
1: خروج
0: خروج
1: 17
0: 17، في حرب عماليق كان يشوع بيحارب تحت وموسى قال له انا هطلع فوق الجبل وهرفع ايدي، كان كل ما موسى بيرفع ايديه ورفعت الايديه دي دليل الصلاة، مش فكرة مش قصة بس شكل رفع ايده وخلاص، لكن ده معناه ان هو بيصلي للرب. كان يشوع تحت بيحارب بينتصر، اول ما موسى ايديه بتتعب بينزل ايديه كان يشوع بينهزم، لغاية ما جه هارون وحور سندوا له ايديه الاثنين ورفعوا له ايديه الاثنين عشان تستمر مرفوعه. واحنا محتاجين في الوقت دوت والايام ديت ان احنا نكون
1: أمين يا سيدي.
0: بنسند بعض وبنرفع ايدين بعض وبنصلي من اجل بعض ونشجع بعض.
1: أيوة
0: لو لا اخويا او اختي حسيت ان هو يعني عنده ضعف او تعبان
1: أمين
0: او يعني مضغوط من حاجات كتيره ومش قادر ان هو يقف ويصلي او ان هو يكمل الصلاه، انا اكون بسنده، مش باجي عليه لكن بكون بسنده وبرفعه
1: أمين يا سيدي.
0: وبسند ايديه علشان تبقى ايديه دايما مرفوعه. احنا محتاجين ان احنا نكون بنتعلم من حياه موسى وحياه التشفع.
1: هنكمل في الخماسية الجميلة ديت، لكن الله في المشهد. شفنا حياة مريم وهارون وموسى، لكن في حتة ما تتسابش، الله في المشهد يقولك فسمع الله. في كل مرة أنا بتكلم عن حد.

0: اللي بالك في حتة النميمة ديت، انت بتشاور كده تقول فلان دوت بالصباع ده كده، انت بتشاور كده، لكن خلي بالك انت بتشاور كده وانت بتشاور كده، ففي صباع الابهام دوت ده باصص لفوق، ده بص على ربنا دوت، ده بتاع ربنا ده. والحاجة التانية في ثلاث صوابع دول بيشاوروا عليا، ففي كل مرة انا بتكلم انا بشاور على فلان، لكن الله شايف وسامع، وفي ثلاثة بيقولوا طب ما انت فيك زي كده واكتر من كده، ساعدنا يا رب ان احنا نعيش صح. لكن الله سمع، يقول لك ايه، فقال لهم حالا اطلعوا لي حالا، سمع الله. لكن الاكتر من كده الله سمع، الحاجة التانية الله اتكلم. وعايز اطمنك اقول لك ان ابوك في صفك، ابوك في صفك، خلي بالك ابوك في صفك ما بيستحملش عليك حاجة. اول ما سمع الكلام ده يقول لك ايه، فنزل الرب في عمود السحاب ووقف في باب الخيمة ودعا هارون ومريم تعالوا لي اطلعوا لي. ابوك في صفك، ما تجلكش حتى لو الناس اتكلموا عليك من ورا ظهرك، ابوك في صفك.
1: ده كانوا مؤمنين يعني، وكانوا مش مؤمنين يعني.
0: صح كده. لكن الحاجة التانية كمان بيدافع عنك، يقول الكلام دوت اسمعوا الكلام اللي انتوا اتكلمتوا بيه، انتوا بتكلم معكم بالرؤية والاحلام، اما عبد موسى هاللويا ده انا بشاركه بكل حاجة، ده فم الفم بتكلم معاه عين بعين، انا بشوفه، انا بشوفه وبتكلم معاه بج البج، فدوت حاجة لوحديها. اللي عايزين نوصل له من الحلقة ديت، كن رجل صلاة متشفع زي موسى. الله يدينا متشفعين في الأيام دي في اسم يسوع. وأنا بختم معاكم، افتكرت قصة عن واحد خادم من أوروبا راح يخدم الرب في أفريقيا، وراح خدم في مكان في أفريقيا قبيلة، وبعد كده راح قبيلة تاني، وراح قبيلة تالتة، ليل عليه الليل، وأول ما ليل عليه الليل بدأ مش لاقي مكان، راح جي عند شجرة وراح نام. هو نام تحت الشجرة ديت، وبعد كده تاني يوم اتحرك وراح المكان وبدأ يخدم ويخدم، وربنا عطاله نفوس في المكان دوت. ومن ضمن النفوس واحد قال له بعد ما تخلص وعرف الرب، قال له بقول لك ايه، قال له ايه، قال له انا حاولت اقتلك لانك انت شكلك ابيض واكيد معاك حاجة، وانا كنت ماشي وراك، انت ما معكش سلاح، انا معايا سلاح، كنت اموتك واخلص منك، بس حاجة غريبة، كل ما اجرب منك الليل كله وانت نام تحت الشجرة الفلانية حددها له، الاقي حواليك ناس قعدت اعدي فيهم لقيتهم 26 واحد، كل ما ادخل كل ما ادخل عشان اموتك ما لاقيش، مش قادر في 26 واحد حواليك. سمع الاختبار دوت ورجع بلده، والجسيس بتاع الكنيسة في يوم الحد قال لك الاخ فلان رجع من السفر بتاعه، يا ريت تقولنا على حاجة غريبة. حكى لهم الحكاية، قال لهم ده انا كنت جاي من مكان لمكان، وبعدين حصل والراجل دوت عرف الرب يسوع وقال لي 26 واحد. فقال لك الجسيس نفسه قال لك الكلام ده كان يوم ايه، حدد له اليوم والتاريخ، قال لك اليوم دوت انا صحيت من النوم وكتبت على جروب الكنيسة احنا عايزين نصلي لفلان في افريقيا، انا عايز اعرف كم واحد في الكنيسة هنا صلوا علشان فلان ده، وقفوا عدوهم لهم 26 واحد.
1: هللويا.
0: عايز اقول لك اني تشفع لاجل الاخرين. نعم. حب الاخرين. نعم. وانا بصدق ان صلاة التشفع صلاة مقبولة رائعة جدا عند الرب يسوع المسيح. والى ان نلتقي في حلقة اخرى، نترككم في رعاية الله مع برنامج ابوك سامع. امين.
1: امين.

أهلا بكم أحبائي المشاهدين، ويوم جديد ومن جديد وحلقة جديدة بعنوان أحببت أن سيدي يسمع صوت تضرعي. في مزمور 116 كاتب المزمور الحقيقة يبتدي المزمور بتاعه بكلام مهم. من أول عدد واحد في مزمور 116 يقول كده: أحببت لأن الرب يسمع صوتي تضرعاتي، لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه مدة حياتي. النهاردة الكلام بتاعه في مزمور 116 بيقول إن أنا معجب جدا جدا، فرحان جدا إن الله أحسن إلي، إنه يسمع صوتي وتضرعاتي. النهاردة أنا عايزك تتشجع من أول وجديد. تعال نحفظ الآية وبعدين نتكلم عنها. يلا قول معايا: أحببت لأن الرب يسمع صوتي، يسمع صوتي تضرعاتي. مزمور 116 وعدد واحد. تعال نقول مرة كمان: أحببت لأن الرب يسمع صوتي تضرعاتي. مزمور 116 وعدد واحد. غمض عينيك كده وتملي بالآية وجرب تقولها كده وانت متخيلها قدامك بتحفظها وكأن كلامها مرسوم قدام عينيك. أحببت لأن الرب يسمع صوتي تضرعاتي. مزمور 116 وعدد واحد. أشجعك من كل قلبي النهاردة أنك تكمل معايا هذا النوع من التفكير اللي كان بيفكر فيه كاتب المزمور، وهو بيقول أنه الله بينفع يسمع الصوت. وعشان كده لو جالك العدو النهاردة بسهم شرير ملتهب من سهامه الخبيثة، النهاردة بيجي يقولك فين ربنا بتاعك؟ هو ليه مش معاك؟ ليه مش بيسمع اللي انت بتصليه؟ تعال النهاردة توجه بكل قلبك وقول له: مش ممكن يكون إلهي ما بيسمعش صوتي ولا تضرعاتي. الإله اللي بيعرف يسمع اللي ما بيسمعهوش الناس. لما يكون أقرب الناس ليك ممكن يعني مش عارف يسمعك أو مش قادر يحس بيك، الله في هذه اللحظات بيشعر بيك تماما وبيسمع صوتك وتضرعك، بيسمع أنين الأسير. مرة في كتاب في مزمور 34 بيقول داود النبي كده: هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. أنا أشجعك النهاردة وانت بتصلي اتأكد ان الله بيسمع الصوت والتضرعات. مفيش حاجة اسمها الله لا يسمع، مفيش حاجة اسمها الله لا يستجيب، ده مش موجود. ينفع يستجيب بلا، فإن استجاب الله بلا فقد استجاب. مفيش حاجة اسمها ان الله لا يستجيب. الرب يسمع صوتي وتضرعاتي. لما الرب ينفع في وقت من الأوقات انه يستجيب بنعم حسب مسارة مشيئته، ينفع يستجيب بنعم فبتكون الإجابة نعم، لكن كمان ينفع يستجيب بلا. النهاردة لازم تتأكد من هذا الكلام بكل يقين. تأكد من هذا الكلام: الله بيسمع الصوت والتضرعات. مكتوب كده: الغارس الأذن ألا يسمع؟ بارئ العين ألا يبصر؟ حاشا للرب أنه يجي يوم من الأيام وما يسمعش. تنميتنا النهاردة بتقول: أحببت، فرحت قوي، أحببت أن سيدي يسمع صوتي ودعائي ويستجيب طلبتي، فهو مخلصي رجائي. أشجعك وانت بتسمع الترنيمة دي النهاردة تفرح بالرب اللي بيسمع الصلاة. بالمناسبة لما الرب يستجيب بلا وتبقى الاستجابة بتاعته أكيدة ويقينية عند الواحد فينا، يعني ياما استجابات كانت من الله بلا لحاجات كتير طلبناها وزعلت في الأوائل وقلت طب ده أنا كنت مستني وكنت حاطط إيماني في الأمر إنك تستجيب بنعم. لما عدت الأيام والشهور والسنين وابتديت أفتكر في يوم من الأيام الله استجاب

لهذا الأمر استجابوا بلا، وكنت ساعتها زعلان، ساعتها رفعت وشي ولفوق كده وشكرت وقلت له أشكرك، أشكرك إنك سمعت صوتي واستجبت بلا، لأنه لو كنت استجبت بنعم ربما كانت حياتي كلها اتغيرت، كانت كل أمور حياتي راحت في سكة تاني ومع بطريقة تاني وفي خطة تاني. خلي الرب النهاردة يبارك حياتك إنه يسمع صوتك وتضرعك، يسمع تفكيرك وأنينك، يسمع ذهنك وقلبك قبل حتى أن يسمع صوتك. لكن اتشجع النهاردة إنه هو عارف كويس بيعمل إيه. تعال نسمع الترنيمة دي مع بعض.

أيوة ربنا بيسمع، أيوة ربنا بيسمع حتى اللي ما بيسمعهوش الناس. ربنا بيسمع حتى لو أقرب واحد ليك مش سمعك، ربنا سمعك. وأنا أشجعك النهاردة، قول مع صاحب المزمور إن الرب يسمع صوت تضرعي. كاتب الترنيمة الجميلة خد من المزمور ده وقال كده: أحببت أن سيدي يسمع صوت. أنا فرحت قوي لما عرفت إن الله بيسمع صوت تضرعي ودعائي. أنا أشجعك النهاردة بالكلمات البسيطة دي، ترنيمة مبهجة مفرحة، اتشجع، انفض كل تعب وكل أزمة وكل مضايقة وكل عدم راحة، ورنم معايا بالفرح: الله يسمعك.

تصدق الإله النهاردة اللي بيقولك ارجع لي، أنا أسمعك، أنا أعطيك نعمة في كل ما تقول وتفعل، لا تخشى المستقبل.

0: بحن طول الحياة. صدق الرب النهاردة بيقول لك إنه بيسمعك. ربنا يديك يوم طيب وجميل.
1: يسعد صباحك وصباحنا بنسمة تنعش أرواحنا.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: أحبانا، نرحب بكم مرة أخرى في هذه الحلقة لنكمل معا الدراسة وأيضا التفكير وأيضا أن نستقبل إعلان جديد من الروح القدس أن يصنع ويخلق واقع جديد. أرحب بحضراتكم وأصلي أن رب يعطي لجميعنا تركيز أن نستمع إلى هذه الحلقة وأيضا أننا نفهم كلمة الله لكيما تغير في أعماقنا وتغير في الواقع الذي نمر به. أرحب بك جناب الراعي في هذه الحلقة، وإحنا بنكمل تأملاتنا ودراستنا عن أمر هام جدا، وأنا أؤمن تماما أن الله يريد أن يدخل بيوتنا وأن يصنع سلام في وسط عائلاتنا، وأن الله يعيد الأمل والرجاء لكل من قال أنه لا يوجد أمل. من خلال كلمة الله ومن خلال تعليم الله الحق الأساس في كل بيت، خلينا النهاردة نفهم خطة الله في إيجاد وفي خلق حواء.
1: الحقيقة كلام جميل جدا ورائع بنجده في كلمة الله على هذه الأمور. الرب بعد ما خلق آدم ووضعه في جنة عدن وكلفه بعمل الجنة وبحفظها واداله السلطان التسلط على كل المخلوقات وكل الكائنات من حوله، وحلو الرب جدا جدا مش بس ادى لآدم السلطان لكن كمان اداله حرية، الحرية حرية الإرادة وحرية التصرف في انه يدعو المخلوقات كلها بأسماء. فيقول كده مثلا على سبيل المثال في تكوين 2 وعدد 19: وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها.
0: نعم،
1: حلو جدا التعبير ليرى ماذا يدعوها. ده كان امتحان مصغر من الرب لآدم.
0: نعم،
1: علشان يشوف هيتصرف ازاي وهل هيرتبك ومش هيعرف يسمي الحيوانات ولا هيعرف.
0: نعم،
1: وفي شق تاني الامتحان ده هتكلم عليه بعد شوية تاني. لكن بعدها بشوية يقول الكتاب ويذكر كده ان الرب وهو بيخلق آدم وبيخلق كمان الحيوانات في الجنة، رب بص كده على الكائنات كلها والمخلوقات كلها وبعدين بص لآدم وقال عبارة: وقال الرب.
0: نعم، ليس.
1: وقال الرب الإله: ليس جيدا.
0: نعم،
1: أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره. الحتة دي بشوف فيها الحقيقة شفقة قلب الرب بآدم. قد إيه الرب أوقات كتير بيفكر فينا، بيهتم بأمورنا، بيهتم بكل دقائق حياتنا.
0: نعم،
1: رب رحيم جدا جدا، شفوق جدا جدا. شاف الرب أنه خلق كل الحيوانات ذكر وأنثى كلهم أزواج.
0: نعم،
1: آدم وحده ليس من يعينه، العمل كبير.
0: نعم،
1: المسؤولية كبيرة، الجنة واسعة، آدم وحده. فرب أشفق عليه من التعب، أشفق عليه من المسؤوليات الجسام، أشفق عليه من الوحدة، وقال كده هو الرب بفم الطاهر: ليس جيدا، ليس جيدا. أنا خلقت كل شيء حسن، كل شيء في كل يوم من أيام الخلق.
0: نعم،
1: نشوف كده أنه وراء الله أن ما صنعه حسن
0: جدا.
1: ولما جه كمان يعمل الإنسان قال حسن جدا. لكن الحاجة الوحيدة اللي شافها أن هي مش حسنة، مش جيد، مش كويس، إن آدم إيه؟
0: يكون
1: إن آدم يكون وحده. فقرر الله إنه يعمل إيه؟ يصنع له معينا نظيرا. هجيب حد يكون عنده نفس أفكارك ونفس عواطفك ونفس تكوينك إلى حد ما الجسماني، ليك إيدين، ليه إيدين، ليه رجلين، عينين، زيك.
0: نعم،
1: يتعامل معاك، يبقوا أنتوا الاثنين على مستوى فكر واحد.
0: نعم،
1: علشان تأنس به من وحدتك.

0: لكن الحقيقة العبارة اتكررت تاني في نفس الإصحاح اللي هي إيه؟ اللي هي ليس جيدا أن يكون آدم وحده، بس المرة دي بقى مش من فكرة الله لكن كمان من نظر آدم. آدم يتقال عنه في نفس الإصحاح تكوين 2، خلينا نقرأ مع بعض من عدد 20. بعد ما الرب جاب الحيوانات كلها لآدم عشان يسميها ويدعوها، يقول كده الكتاب: وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها، فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية. وبعدين في عبارة تستوقفنا: وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. مش بس الرب هو اللي شاف أن آدم محتاج معين نظير، لكن آدم نفسه رأى أنه محتاج معين نظير. مش بس معين، لكن معين إيه؟ نظير. وأنا بأكد على النظير.
1: هك قلت حتة خطيرة قوي وإحنا بنقرأ الشاهد الكتابي من عدد 17 لغاية عدد 20، إن الله أعلن عن رغبته في الأول. الوحي الكتابي صادق وبيتكلم بشفافية غير عادية. يقول كده الكتاب: وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده. إذن مقاصد الله، مشيئة الله وفكر الله حينما وجد أنه ليس جيدا، حاجة كنت بتشرح النقطة دي، تلاقت مع مشيئة آدم.
0: صحيح.
1: حينما وجد نفسه
0: في احتياج.
1: خلينا أقول جملة: إذن مشيئة الله ممكن تصل إلينا فنطلب ما في مشيئة الله.
0: ده صحيح.
1: وممكن أخذ النقطة دي أن مقاصد الله منذ الأزل في تعيين الزوجين لبعضهم لبعض، لو أنا طلبت المشيئة تصل إلي المشيئة فأطلب ما هو في قصد الله فيجي التعيين الإلهي ويكون في الخطة. الحتة دي مهمة جدا واستوقفتني وحضرتك بتشرح.
0: ألم يكن الرب يتمشى في الجنة كل يوم ويأتي لكي ما يقضي بعض الوقت مع آدم؟
1: نعم.
0: فمن خلال حديثهما معا، ألم يدرك آدم مشيئة الله؟ ألم يفهم آدم مشيئة الله من خلال الخلق؟
1: دي نقطة مهمة جدا. إذن مقاصد الله، ما في قلب الله يعلن لنا فنطلب ما في قلب الله. وأمره مهم جدا أن ما في قلوبنا يتماشى مع مقاصد الله.
0: صحيح.
1: صلواتنا وطلباتنا تتماشى مع قلب الله.
0: مهم جدا.
1: لكن خلينا حضرتك تكمل لنا فكر الله في إيجاد حواء.
0: الحقيقة فكر الله في إيجاد حواء مر بعدة مراحل. يعني لو سألنا أنفسنا سؤال: متى جاءت حواء إلى آدم؟ إمتى حصل الاقتران؟ إمتى حصل أنه يبقى فيه حواء؟ هنلاقي أنه فيه عدة مراحل معينة، والحقيقة فيها دروس عملية مهمة جدا جدا لكل شاب مقبل على الزواج، بحيث نتعلم منها كيف نختار ومتى نختار. يقول الكتاب في عدد 15 من سفر التكوين إصحاح 2: وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن. طيب، وضعه في جنة عدن، ألا تعني هذه العبارة أنها أصبحت مسكنه؟ يعني الرب وفر ليه السكن. مش كده؟ تفهم من كده يا عزيز الشاب أنه أرجوك فكر في الزواج لما يكون عندك شقة، لما يكون عندك مسكن للزوجية. لكن قبل كده أنا مش بقولك ما تفكرش، لكن ما تتخذش خطوات إيجابية قبل ما يكون الرب حدد دي عندك. أولا لابد من المسكن. يقول الكتاب أهو: أخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن. يبقى ده السكن، مظبوط؟
1: نعم.
0: خطوة رقم 2 يقول إيه؟ ليعملها. وقال له من هنا ورايح هتعمل الجنة. يعني إيه هتعمل الجنة؟ هتكون جنايني. هتكون مزارع، هتكون فلاح. هتزرع الأرض دي، هترمي بزار، والبزار دي تكبر وتبقى نباتات وأشجار وتطلع ثمار. إذن هنا حدد ليه الوظيفة. ودي المرحلة رقم 2 اللي الرب النهاردة بيتكلم بيها عمليا، دروس عملية لكل شاب. بعد ما يكون متوفر عندك مسكن الزوجية، لابد يكون ليك وظيفة، لابد يكون ليك دخل ثابت، لأنك أنت يعني مزمع أنك تفتح بيت ويكون في أسرة ويكون في مسؤولية. فلابد من توافر الوظيفة والدخل الثابت. ودول عاملين مهمين جدا جدا. لكن بعديها على طول يقول إيه؟ يقول ويحفظها. يبقى أخذ الرب الإله آدم وضعه في جنة عدن. ده السكن. ليعملها، دي الوظيفة. يحفظها. يحفظها يعني إيه؟ بالإنجليزي to protect it, to keep it. يعني هنا تحمل المسؤولية.
1: نعم.
0: لما تبقى

0: قادر على تحمل مسؤولية شخص تاني غيرك في الحالة دي تقدر انك انت تاخد خطوة إيجابية بالارتباط. لكن أوقات كتير بيكون الشخص نفسه هو نفسه مش قادر يتحمل مسؤوليته، فكيف يتحمل مسؤولية شخص آخر؟
1: نعم.
0: إذا كان لحد دلوقتي لسه معتمد اعتمادية كلية
1: على الأسرة،
0: على أسرته، نعم، على باباه وعلى مامته، فإزاي هيرتبط بحد الحد ده يكون مسؤول منه؟ فعشان كده لازم يكون قادر على تحمل المسؤولية، وده نعم، واضح في كلمة يحفظ. كم خطوة دول؟
1: ثلاثة.
0: الخطوة رقم 4 يقول كده في عدد 19: جبل رب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم لإيه؟
1: نعم.
0: ليرى ماذا يدعوها. يعني كأن أيوة، الرب هنا مدخل آدم في امتحان، أنا جبت لك الحيوانات أهو، وريني هتسميها إيه؟
1: أيوة.
0: طب رب أنت قصدك إيه من كده؟ قصدك إيه من أنك تحط آدم في موضع امتحان؟ رب كان عايز يقيس درجة ونسبة نضوج آدم.
1: نعم.
0: هل يا آدم أنت تعرف أو هتستريح نفسيا ومنطقيا وفكريا أنك تسمي ده أسد مش فيل؟
1: أيوة.
0: وأنك تطلق على دوت قرد مش كلب؟ أو أنك تشوف في ده مظاهر معينة تخليك تقول عليه أرنب أو تقول على ده؟ طبعا ده محتاج نضوج،
1: طبعا
0: ده محتاج عقلية، ده محتاج فكر. بالتأكيد الأسماء ما جاتش وليدة اللحظة فجائية لآدم، لكن أكيد حصل تفكير
1: طبعا.
0: فالرب كان عايز يقيس قدرة آدم على التفكير وعلى المنطقية في التفكير وعلى النضوج. دي رقم كام؟ 4.
1: لكن قبل ما نكمل هستأذنك نرجع فاصل.
0: أمين.
1: ابقوا معنا وهنكمل حلقة مع بعض، ورب يصنع أمل جديد وأمور عظيمة.
0: أمين.

أحبائنا بنرحب بكم في هذه الحلقة لكيما يعطينا رب أمور عظيمة ويصنع في وسطنا عجائب.

0: عنوان برنامجنا أمل جديد. ومدام الرب موجود وهو موجود سيصنع أمور عظيمة وجديدة. جناب الأسيس برحب بيك مرة تاني في هذه الحلقة، وإحنا بنتمتع بتعليم الرب وبكلمة الله العظيمة. حضرتك كنت بتكلمنا على أربع حاجات رائعين جدا عملهم وشكلهم وأوجدهم الرب في حياة آدم. حضرتك كنت بتتكلم على المسكن، إن الرب حدد له المكان. حضرتك كنت بتتكلم على الوظيفة، إن الرب إداله وظيفة إنه يشتغل يفلح الجنينة أو المكان اللي وجد فيه. والمسؤولية الثالثة أو المكانة الثالثة المسؤولية، إنه كان مسؤول يحفظ ويعمل هذه العطية أو المشروع اللي الرب أوجده فيه. لكن في نقطة شدت انتباهي وهي جميلة جدا، وبتمنى كل مشاهد يفهم كلمة الله، وهي النضوج. إني مش يعني أعتقد مش من أول يوم ولا أول فترة الرب أوجد آدم ورب قال له يلا تصرف وسمي الحيوانات، لكن أعتقد طبقا لكلمة الله والتعليم حاجة بتقوله خد وقت.
1: الحقيقة عندي نقطة خامسة كمان.
0: تفضل.
1: يعني إحنا كنا بنتكلم بنقول إنه الخطوات دي خطوات سبقت الاقتران.
0: نعم.
1: سبقت اقتران آدم بحواء زي ما استعرضناهم مع بعض. لكن عندي نقطة كمان يعني قوية من كلمة الله، يقول كده إنه لما الرب شعر إنه آدم ليس له معينا نظيره، يقول الكتاب إنه الرب بنفسه هو اللي أحضر حواء إلى آدم.
0: نعم.
1: فيقول كده في عدد 22 تكوين 2، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم.
0: نعم.
1: الحتة دي بشوف فيها إيه؟ بشوف فيها إنه الرب لكل المجد هو اللي جاب حواء لآدم. عايز أقول لكل شاب وكل شابة اهدأ واستريح واطمئن، فإن أباك الذي في السماوات هو يعلم احتياجك ويعلم شعورك ويعلم طلبتك ويعرفها، وسوف يأتي لك في الوقت المناسب بحواء التي تتناسب معك. كلمة الله جميلة، كلمة جداً الله غنية جداً.
0: جداً
1: اللي يفهم الحاجات دي ويفهم إيه الخطوات.
0: نعم.
1: اللي تسبق الارتباط ما يتعبش.
0: نعم. وده هيوصلنا لسؤال مهم جداً، ويمكن البعض بيفكر بهذه الطريقة، ألا ترى أنه كان من الأيسر أو الأسهل أن يتم خلق حواء في نفس الوقت اللي خلق فيه آدم؟
1: الحقيقة بشوف حكمة الله في الزواج.
0: نعم.
1: في النقطة ديت لو كان خلقهم هما الاثنين سوا مع بعض، أعتقد ما كانش آدم هيقدر يفرق.
0: نعم.
1: بين الوقت اللي عاشه وحيد والوقت اللي جات فيه حواء وغيرت طعم حياته.
0: أكيد.
1: وشكل حياته.
0: نعم.
1: لو كانوا اتخلقوا هما الاثنين في وقت واحد كان أصبح فيه رتابة وفيه ملل.
0: نعم.
1: في الحياة الزوجية ما بينهم. لكن آدم يقدر بعد ما ارتبط بحواء يقول لها أنت فرقتي معايا جدا.
0: نعم.
1: أنا عشت وحيد، ما كانش ليا معين، ما كانش ليا حد نظيري. قدر يدوق الفرق ويحس بالفرق، لكن لو كانوا اتخلقوا هما الاثنين سوا اعتقد ما كانش ده هيحصل، وكان هيفرق جدا في حياة آدم
0: طبعا. لكن في نقطة جوهرية جدا كبيرة ومهمة، واعتقد احنا في مجتمعنا مش مقدرينها ومش مدينها المعنى الكتابي طبقا لكلمة الله ولفكر الله الأزلي، وهي الجملتين أو الجملة المركبة من كلمتين، معينا ونظيره.
1: أي.
0: يعني الله منذ الأزل أعلن أن هذا المشروع الآخر، الصناعة الإلهية حواء، وجدت لكي لا تكون قليلة أو ناقصة أو في مكانة منخفضة أو تكون عبدة أو تكون مثلها كمثل الحيوانات التي خلقت. لكن الكتاب بيوضح أن المرأة حواء ولدت لكيما تكون معينا.
1: صحيح.
0: ونظيره.
1: صحيح.
0: الكلمتين دول محتاجين حضرتك تفسهم لنا من خلال كلمة الله ومن خلال الواقع اللي احنا بنعيش بيه. وده أمر مهم جدا، لأن بنجد عدد كبير من المشاكل اللي بنواجهها في البيوت في هذه الأيام وفي دول كثيرة وفي أماكن كثيرة، هي أن الإنسان فقد معنى كلمة معين وفقد معنى

0: كلمة نظير. وبرضو عايز أقول جملة مهمة جدا جناب القسيس قبل ما أسيب حضرتك الوقت، أيضا بنجد المرأة نفسها فقدت ونسيت المعنى التي من أجله أوجدها الرب، أنها تكون معين وأنها تكون نظير.
1: ده صحيح.
0: أرجو الرب يدينا فهم في هذه التعاليم المهمة، لأن الابتعاد عنها قادنا إلى مناطق وعرة.
1: صحيح. توجد نظرتين.
0: نعم.
1: هي النظرة الإلهية للأمور.
0: نعم.
1: والنظرة البشرية للأمور. الحقيقة الله لما خلق حواء خلقها زي ما حضرتك قلت أنه تكون معين وتكون نظير. نظرة الله دايما راقية.
0: نعم.
1: سامية. نظرة الله دايما تكرم الإنسان.
0: نعم.
1: تحترم الإنسان. لكن الإنسان هو الذي يدني من نفسه.
0: أيوة.
1: الإنسان هو الذي يحقر ويقلل من دوره ومن شأنه ومن شأن غيره أيضا. الإنسان شاف أن المرأة ربما ناقصة عقل وربما ناقصة أشياء أخرى. الإنسان شاف المرأة لا يحق لها أن ربما تشارك أخيها الذكر في ميراثه. الإنسان شاف المرأة أنها لا ترقى لشغل بعض المناصب أو بعض الأعمال.
0: أيوة.
1: بل حجم منها ووضعها في إطار فقط أعمال المنزل وتربية.
0: نعم.
1: الأولاد.
0: نعم.
1: لكن هل هذه هي فكرة، هذه هي فكرة الله ونظرة الله للمرأة؟
0: ده شيء مهم. أبداً. محتاجين نعرفه.
1: أبداً. نعم. لما نقترب من كلمة الله نشوف إزاي أن الله كرم المرأة.
0: نعم.
1: على مدار كل التاريخ.
0: نعم.
1: فأم كل حي امرأة.
0: نعم.
1: اللي هي حواء.
0: نعم.
1: مش كده؟ وكم من بطلات للإيمان في العهد القديم، أمثال.
0: نعم.
1: دبور على سبيل المثال التي أنقذت شعبها.
0: نعم.
1: أمثال استير.
0: نعم.
1: على سبيل المثال التي أنقذت شعبها.
0: رعوس.
1: في العهد الجديد.
0: مم.
1: أيضا.
0: مم.
1: في العهد الجديد
0: قديسة مريم،
1: جاء الرب. مم. يسوع المسيح من القديسة.
0: نعم.
1: المطوبة العذراء مريم.
0: نعم.
1: مش كده؟ طوب الرب إيمان كثير جدا من النساء.
0: دي حقيقة.
1: المرأة الخاطئة.
0: نعم.
1: أو المرأة حتى التي أمسكت في ذات الفعل، خلينا نمسك أردأ نوعية فيهم كلهم. تعامل معها إزاي الرب؟ بكل لطف وبكل نعمة وبكل تقدير وبكل احترام.
0: نعم.
1: مش كده؟
0: نعم.
1: رب لكل المجد في الكتاب المقدس كرم المرأة.
0: نعم.
1: لكن الإنسان حقر منها ومن شأنها. إذا اقتربنا إلى كلمة الله.
0: أيوة.
1: سنعتبر الأمور وسنفكر في الأمور زي بالضبط الله ما بيفكر في الأمور وبيعتبر الأمور. لكن.
0: نعم.
1: لما بنبعد عن كلمة الله.
0: نعم. نفقد الهدف.
1: نفقد الهدف
0: والمعنى.
1: ونفقد الرؤية.
0: نعم.
1: وبالتالي حاجة من اتنين، يا إما نتبرمج بكلمة الله وتصبح هي مصدر.
0: نعم.
1: مصدر تعليمنا.
0: نعم.
1: ومصدر تفكيرنا، أو بقى يصبح العالم والثقافات المحيطة بينا هي مصدر إلهامنا ومصدر أفكارنا وتوجهنا.
0: لكن في خطة الله منذ الأزل أن المرأة متساوية في كل الإمكانيات والمواهب الإلهية اللي خلقها في آدم، كانت موجودة في حواء، ولا كان في ليفل غير ليفل، في مستوى غير مستوى؟
1: ده صحيح.
0: إذن الكتاب بيقول إن كانت نظير، ونظيره يعني زيه بالضبط.
1: أي.
0: ما عدا الشكل الجسد الخارجي.
1: أنا هرد على ده من كلمة الله. بولس الرسول يعلمنا دوت في كورنثوس الأولى 11 وعدد 11.
0: نعم.
1: يقول لنا آية مشهورة جدا، الرجل ليس من دون المرأة.
0: نعم.
1: ولا المرأة من دون الرجل في الرب.
0: نعم.
1: أهل العالم مش بيقولوا كده، أهل العالم بيقولوا الذكر قد اتنين من الإناث. مش كده؟ في كل شيء. لكن الرب بيعلمنا أنه ليس الرجل من دون المرأة، هو مش أقل منها وهي مش أقل منه.
0: نعم.
1: في مساواة كاملة. إن كان العالم يبحث عن المساواة أو المرأة تبحث عن المساواة بينها وبين الرجل خلال القرنين الأخيرين، القرن العشرين والواحد والعشرين، لكن الكتاب المقدس من سفر التكوين نادى بهذه المساواة.
0: نعم.
1: وعلم بهذه المساواة، فكانت له المبادرة أن يساوي بين الرجل وبين. نعم. المرأة. الكتاب من البداية خالص يقول خلقهما ذكرا وأنثى، الاثنين زي بعض. في غلاطية 3 برضو آية مشهورة وكلنا عارفينها، يقول إيه؟ ليس يهودي.
0: نعم.
1: ولا يوناني. نعم. ولا عبد. ولا حر.

0: ولا ذكر ولا أنثى. الاثنين كل دول زي بعض. كل دول زي بعض. هي دي المساواة اللي بينادوا بيها في العالم. طب تعالوا شوفوا كلمة الله اللي بادرت بالمساواة وعلمت المساواة قبل وصول البشرية للعلم وللحضارة والمدنية. الكتاب المقدس نادى بهذه المبادئ الإنسانية الرائعة.
1: نعم جناب الأسيس، احنا الوقت داهمنا وللأسف ما فيش وقت ان احنا نكمل باقي التأملات بتاعتنا وهذه الدراسة الشيقة، لكن مضطرين نختم الحلقة ورب الدين وقت ان احنا نكمل مع بعض.
0: أمين في اسم يسوع.
1: أخي وأختي من تتمتع بهذه الحلقات وهذه الدراسة، عايز أقولك وشجعك النهاردة، أنت مخلوقة على صورة الله، والله أوجد فيك مواهب وإمكانيات إلهية عظيمة جدا. أخي الزوج، أخي الرجل، عايز أقولك زوجتك الجميلة الفاضلة التي أعطاها لك رب ممتلئة من الذكاء، ممتلئة من الفهم، ممتلئة من الإمكانيات. أنا بصلي النهاردة إن إحنا بعاداتنا الغريبة وتعاليم العالم اللي دخلت بيوتنا وللأسف حقرت وصغرت وحجمت مكانة المرأة في زوايا ضعيفة جدا، إن هي عليها إن هي تنظف وعليها إن هي تغسل وعليها إنها تطبخ وعليها إنها تهتم بالعيال فقط. لكن عايز أقول لك على مر العصور ائتمن الرب سيدات وأخوات قديسات أفاضل في العهد القديم وفي العهد الجديد وإلى هذه اللحظة لكيما يعملوا أمورا عظيمة ولكيما يكونوا صورة لله في هذه الأرض، في الإثمار، في البركة، في النجاح، في المشاريع، في خلق واقع جديد. عايز أقول لك من النهاردة أنا بصلي إن كل واحد فينا يتوب عن كل مرة فيها لم يرى زوجته في المكانة الصحيحة، لم يكرمها، لم يعطيها مكانتها، لم يعطيها كرامتها. النهاردة وقت إن إحنا نقول يا رب سامحنا، مش سامحنا بس عشان غلطنا في زوجاتنا، لكن سامحنا إن إحنا ممشيناش حسب فكرك، حسب خطتك، حسب مشيئتك. النهاردة بصلي إن كلمة الله تعمل في قلبك وتغير فيك وتحول اتجاهاتك لكي ما تتعامل مع زوجتك أنها شريك معك، معينا لك ونظيرك بنفس الإمكانيات بنفس البركة. استودعكم في رعاية القدير، وليصنع الرب بكم عظائم، ويملأ الرب بيوتكم بالسلام وبالحب وبالسعادة وبالمراحم الإلهية. والرب معكم.

31 وعدد 1. فسمع يعقوب سمع كلام بني لبان قائلين: أخذ يعقوب كل مكان لأبينا، ومما لأبينا صنع كل هذا المجد. ونظر يعقوب وجه لبان وإذ هو ليس معه كأمس وأول من أمس، وقال الرب ليعقوب: ارجع إلى أرض أبائك وإلى عشيرتك فأكون معك. عايز أشارك معاك في حاجة صغيرة في الآية دي أو المعنى ده. اللي تريجرد المرحلة دي ببساطة هو أنه فجأة لقى أنه لبان وجهه اتغير معاه، معاملة لبان، ملامح وش لما بيشوف لبان بيحس أنه لبان لا، في حاجة مختلفة، وشك مختلف، تعاملاتك معايا مختلفة، أنت مش زي امبارح وزي أول أمس. وتقرأ قصة أنه نتيجة لبان كان في الموقف ده لأنه أولاد لبان، بني لبان ابتدوا يقولوا إيه؟ ابتدوا يشوفوا يعقوب متبارك، ابتدوا يحسوا أنه كل اللي عند يعقوب ده بتاع أبونا أصلاً. كل اللي عمله يعقوب ده الناريتيف بتاعتهم، يعني their side of the story، جانب القصة بتاعتهم، أنه ده كل اللي فيه يعقوب ده جاي من عند أبونا. إحنا مش شايفين الناريتيف الحقيقية أنه ده نتيجة لأنه يعقوب تعب سنين طويلة جداً، 20 سنة، 7 سنين لي أو 7 سنين بالرحيل، و6 سنين بالغنم اللي هو طلع بيه. مش شايفين ده، لكن كل اللي شايفين أنه يعقوب اتغنى جداً، وأصلاً يعقوب ده ما كانش معاه حاجة، فكل ده جاء نتيجة أبونا، ده كل ده ملك الأبونا، وصدقوا القصة دي. والكلام ابتدى ينتشر ما بينهم، والكلام ابتدوا يكلموا بيه لبان، ولبان ابتدى يتأثر بالكلام ده، ابتدى يتأثر. ممكن تحس أنه القصة بشعة، ليه يتأثر؟ ليه ما يقدرش؟ ليه؟ لكن اللي عايز أقول لك في القصة دي أنه كل الأشياء تعمل معاً إيه؟ للخير. كل حاجة الرب بيستخدمها، أنه حتى الموقف الصعب ده اللي عدى بيه يعقوب هو كان الموقف اللي الرب استخدمه علشان بداية جديدة. لو لقيت الناس بتتغير ناحيتك، ممكن ده يسبب مرارة، ممكن ده يسبب تعب ليك، بس ممكن أنت تفكر بطريقة تانية وتقول أنه الرب بيشتغل في كل الظروف، حتى في الحاجات الصعبة والأمور اللي تبان صعبة في حياتي. فلو أنا لقيت حاجات صعبة جاية عليا، يعقوب دي كانت البداية لي أنه تحصل حاجة جديدة ومرحلة جديدة، والرب يستخدم ده لخير.

خيره. الإيمان في حياتنا بيعلن إنه في كل حاجة أو في حاجات كتيرة بنعدي بيها، يا رب أنت هتطلع منه إيه كويس. أنت يا رب your sovereign، أنت سيد على كل الأحداث، أنت سيد على كل الناس، أنت سيد على كل الظروف. يا رب الوضع شكله صعب جداً، في موقف متعب أنا بعدي بيه، لكن يا رب إيه أنت بتشتغل بتعمل إيه دلوقتي؟ يا رب إيه الحاجة الحلوة اللي أنت عايز تطلعها من الظروف الصعبة والقاسية اللي أنا بمر بيها؟ بقسم القصة دي ثلاث مراحل، مرحلة مع لابان، ومرحلة اللي فيها مقابلة وليلة الصلاة وأوقات الصلاة، ومرحلة المواجهة مع عيسو. والثلاث حاجات دول هم كانوا الكي إنه يعقوب يدخل المرحلة الجديدة للبركة في حياته، كأنه علشان يوصل للمكان اللي فيه دعوة وفي البركة وفي بداية كلمات الرب تتحقق، إنه في الطريق التحديات دي أنا محتاج أتعامل معها ومحتاج أواجهها. ما تنزعجش من أوقات بتواجه تحديات، لأن أوقات بتبقى هي المحطات اللي الرب عايز يستخدمها علشان يتحقق القصد الإلهي في حياتك. وزي ما بقولك إنه قصة يعقوب بتعلمنا إن أمور حياتنا، لأن إحنا ولاد الرب ولأننا في خطة الرب، أمور حياتنا مش بتمشي بالطريقة الطبيعية. يعني زي ما قلت لك قبل كده، كان ممكن يعقوب ببساطة خلاص يعني ياخد كل حاجة ويسافر ويوصل الموضوع خلص، بس الموضوع فيه تحديات روحية ضخمة. يعني مش ما كانش بالسهولة دي ان واحد مسافر من بلد لبلد بيقطع تذاكر الطيران ومسافرين والموضوع خلص. الحاجة اللي تبان بسيطة جدا لانها في خطة الرب كان عليها مقاومة شديدة جدا، وعشان كده اوقات المقاومة ممكن ما تنزعجش فيها، لان انت بتبقى عارف ان المقاومة دي جاية من العدو، بس دايما في خطة إلهية عكس اللي الشيطان عايز يخططه وعايز يعمله في حياتك. قصة موسى وشعب الرب والخروج من فرعون، فرعون بيكلم عن نوع من المواجهة، انه كأنه مواجهة مع قوة شيطانية. الرب قال لموسى جعلتك إلها لإيه؟ لفرعون، إلها ليك سلطان، زي ما الرب يدينا سلطان ندوس الحياة والعقارب كل قوة العدو. فدي مواجهة تقدر تقول إنجاز التعبير مع الشيطان نفسه، مواجهة. زي ما بقول لك قصة موسى مواجهة، قصة يعقوب مواجهات، بس في فرق بين الاثنين. قصة موسى مواجهة إنجاز التعبير مع الشيطان نفسه، قصة يعقوب بتتكلم عن مواجهة بسبب الأرواح الشريرة اللي بتتحرك من خلال الناس اللي عايشة في الجسد. يعني لابان ده شخص عايش في الجسد، يعقوب عيسو ده شخص عايش في الجسد، وجودهم في الجسد بيحرك أرواح شريرة إيه؟ ضد يعقوب. لأن عشان كده كانت مواجهات ضخمة، إنه يسيب لابان دي مواجهة روحية ضخمة، لأن وراء لابان، لأن لابان شخص في زي ما كنت بقول لك مرحلة فيها أبيوز، فيها استغلال، ما كانتش مرحلة سهلة. وعشان يتعامل مع عيسو مرحلة ما كانتش سهلة، لأن عيسو من سنين طويلة جدا، عيسو إنجاز التعبير عمل نذر إنه من كتر المرارة تعب. يعقوب تعب عيسو، يعقوب عمل مواقف مؤذية ومتعبة جدا لعيسو، بس عيسو في الموقف ده ما أطلقش نعمة وغفران ليعقوب، لكن عيسو احتفظ بالمرارة جواه، ولما احتفظ بالمرارة فتح الباب إنه يبقى أداة في إيد العدو عشان يستخدم ضد يعقوب وخطة الرب في حياة يعقوب. زي بالضبط قصة يوسف. يوسف عبارة عن إخوات حسده. الحسد ده من أعمال إيه؟ الجسد، وأعمال الجسد بتفتح باب للأرواح الشريرة. فالنتيجة إنه بقوا أدوات أرباب السهام استخدمتهم علشان يمرروا ويجيبوا مرارة لحياة يوسف. فالرسالة هنا إنه اللي محتاج تفهمه إنه أوقات بيبقى فيه مواجهات بسبب الأرواح الشريرة اللي بتتحرك نتيجة الجسد. لابان تقرأ عنه في أعمال الجسد، تقرأ عنه لما يتكلم عن أعمال الجسد سحر، كلمة سحر معناها كنترول. وشخصية شخصية
لابان هي شخصية فيها كنترول وأبيوز واستغله سنين طويلة، بيستغله سنين طويلة.

بيشغلوا سنين طويلة ونفسية يعقوب تعبت من الأمور دي. إيه المعنى اللي في القصة دي؟ إنه في مواجهات روحية أوقات علشان تعدي، والأوقات المواجهات الروحية دي بتبقى نتيجة الأرواح الشريرة اللي بتتحرك نتيجة الجسد. فتكوين 32 وعدد 8 يقول كده: وقال، عمل حاجة، قسم القوم الذين معه والغنم والبقر والجمال إلى جيشين، وقال إن جاء عيسو إلى الجيش الأول وضربه يكون الجيش الباقي ناجيا. ده تخطيط. أنا داخل في مواجهة صعبة، المواجهة دي ممكن تبقى فيها إبادة جماعية، ممكن يبيت كل حاجة، لأنه لما كلم الرب قال له: يا رب أنا خايف من يأتي ويضربني الأم مع البنين. يعني عنده توقع أن المواجهة دي هتنتهي، ممكن أنه هو يباد، هو زوجاته، هو كل أولاده، كل هو ممتلكاته، يفقد كل حاجة. كان شاعر في الموجه، فابتدى يرتب. زي إحنا، زي أنا وإنت، لما بيبقى في حياتنا مواجهات من النوع ده نبتدي نخطط ونبتدي نفكر ونبتدي نرتب. فهو ابتدى يرتب، قال أنا حقسم كلنا على جيشين. ليه؟ عشان لو جيش اتضرب، لو عيسو جاء بالنية بتاعته وضرب الجيش ده، يفضل جيش تاني، مش كل حاجة تروح، يكون الجيش الباقي ناجي. دي أول حاجة عملها. تاني استراتيجي عملها للمواجهة دي، تاني استراتيجي يقول في عدد 13 في نفس الإصحاح، يقول كده أنه أخذ مما أتى بيده هدية لعيسو أخوه. قال أنا حاجة تانية، أول استراتيجي هواجه المشكلة دي هقسم جيشين. تاني استراتيجي هعملها أنه هستعطف وجه، يقول كده زي ما قال لو إن قال، عدد 8 قال إن جاء عيسو للجيش الواحد وضرب يكون الجيش الباقي ناجيا، برضو في عدد 20 يقول لأنه قال أستعطف وجهه بالهدية السائرة الأمامي وبعد ذلك أنظر وجهه عسى أن يرفع إيه وجهه. فحط الاستراتيجي دي. أنا بتعامل، وطبيعي أن أنت في حياتك تحط استراتيجي. فجاب هدية، الهدية دي يقول عنها أنه كمان رتبها بطريقة، أخذ 200 عنز و200 نعجة، 20 تيس، 20 كبس، 30 كبش، 30 ناقة مرضعة أولادها، 40 بقرة، 10 صيران، 20 أتان، 10 حمير، وقسمها قطعان وبعتها قصاده، وكل شوية قطيع مع حد. فعشان عيسو كل ما يقابل حد يسأله: يا حبيب ده بتاعت مين الحاجة دي؟ يقول له: دي بتاعت مين؟ دي بتاعت يعقوب، ودي هدية لعيسو. فعشان قلب عيسو يبتدي إيه؟ يلين شوية، وبعد كده يمشي شوية فيلاقي قطيع تاني. ده إيه المتين نعجة دول ولا المتين؟ ده علشان هدية كذا، ويفضل ماشي كذا لأنه قال أستعطف وجهه بهدية. إيه الرسالة اللي عايز أقولها؟ إنه طبيعي في حياتك ممكن يبقى فيه مواجهات، وممكن تبقى محتاج ترتب أمورك وترتب أنا أتصرف بالطريقة دي والطريقة دي، وأحسن حاجة أن يتصرف كده. بس بدون الصلاة كل حاجة بتفقد التأثير بتاعها. حلو أنك ترتب، بس الرائع أنك تتكل على عمل الرب اللي هينجح ترتيبي نتيجة للصلاة. الصلاة بتخلي أنه الروح هو اللي يقودك في الأفكار اللي من الرب. أنت في شالنجز بترتب مورجيج، بترتب تحديات، بترتب أيام، بترتب خطوات لحياتك. ليلة الصلاة هي اللي هتخلي أنه ترتيبك يبقى ناجح في حياتك. شاعر أنه في ناس بترتب لأمور كتيرة الوقت ده، بترتب لخطوات كتيرة في قلب الإنسان، أفكار كثيرة مشورة الرب تثبت. أوقات ممكن يبقى في قلبك أفكار، هو رتب لأنه داخل في مواجهة. بس اللي نجح الترتيبات دي مش شطارته هو، لكن اللي نجح الترتيبات دي هو إيه؟ وقت الصلاة اللي أطلق عمل الرب. عايزين نرتب بس ترتيبات من الرب، عايزين نرتب بس عايزين أوقات الصلاة اللي بتختم إنه الترتيبات دي من إيد الرب. أحب أشاركك بآية من الآيات الغالية المحبوبة جدا عندي في سفر المزامير، وأعتقد مزمور 44 يقول كده، تكلم عن عمل الرب مع شعب إسرائيل لما دخلهم الأرض وامتلكوا الأرض. يقول 44 وعدد 2: أنت بيدك استأصلت الأمم وغرستهم. عمل إلهي عظيم، وبنشوف أعمال الرب العظيمة وفي آيات مشجعة. الآيات دي قوية. أنت بيدك استأصلت، يعني شلت من الجذور.
أمم وغرستهم حطم

حط شعوب ومددتهم. يعني رب اشتغل بقوة في أمور هذه الشعب، وتشوف إيد الرب بتشتغل بقوة في حياتك، مش حاجات بسيطة لكن يتكلم كلمات قوية. استأصلت مش شلت، يعني شلها من الجذور التحديات، زي ما كنا بنشارك أول السنة لما اتكلم على أبت من أمامهم الأموري اللي هو قامته كالأرز وقوي كالبلوط، أبت أصوله من تحت وثمره إيه؟ من فوق. يعني تعاملات الرب في التحديات اللي بتواجه شعب الرب تعاملات فيها قوة، تعاملات فيها حسم، تعاملات من الأصول بتاعتها. وده يشجعك انك تصلي بالآيات دي لو في أي وقت انت بتواجه تحديات من النوع ده، تقدر تصدق في قوة الرب اللي بتشتغل معاك، انه أنت بيدك استأصلت الأمم وغرستهم، حطمت شعوبا ومددتهم، لأنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا زراعهم خلصتهم. هو ده الإعلان الضخم، إنه مش ترتيبات يعقوب، مش ذكاء يعقوب، مش ذكائنا، مش تفكيرنا، مش خططنا، لكن ده عمل الرب. ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا زراعهم، هم فعلا استعملوا السيف، هم فعلا دخلوا حروب، بس كل ده ما كانش هيجيب نتيجة لولاش تأييد الرب في حياتهم، لولاش النعمة اللي من الرب في حياتهم، لولاش وعد الرب أن وجه يسير أمامك هو اللي بيعمل كل حاجة. علشان كده يقول أنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا زراعهم خلصتهم، لكن يمينك وزراعك ونور وجهك، لأنك إيه؟ رضيت عنهم. ده عمل إلهي هو اللي الرب بيعمل كده. رائع تشوف أنك بترتب، لكن رائع تشوف أنه إيد الرب هي اللي بتنجحك في كل خطط وفي كل ترتيبات، إنك متكل على الرب. يا رب أنا بعمل الحاجة الصغيرة دي، يا رب أنا زي داود مسكت ورميت كده بالمقلاع الحاجة البسيطة، لكن يا رب أنت هتمسح اللي أنا بعمله وتنجحه. يا رب يعقوب رتب إنه يقسم جيشين وقال إنه عشان لو ضرب واحد يفضل واحد، يعقوب رتب وقال عشان أستعطف وجهه بهدية، لكن يا رب إنه عشان أنت معاه، أنت اللي حفظته، أنت تحركت معاه. ليلة الصلاة غيرت في عيسو، ليلة الصلاة خلت الترتيب يعقوب ترتيب ناجح، بس ليلة الصلاة غيرت يعقوب في مواجهته لعيسو. يعقوب اتغير في تعامله مع أخوه عيسو. عيسو اللي بقاله 20 سنة شايل مرارة، بس عيسو كان شايل مرارة بسبب تعاملات يعقوب معاه. عايزك تبص على القصة، كتير بنتكلم على عيسو اللي عنده مرارة، بس محتاجين نتكلم على إزاي يعقوب يربح عيسو حتى لو عيسو اللي عنده مرارة. ليلة الصلاة غيرت في يعقوب وخلت يعقوب شخص متضع. فلما تواجه مع يعقوب، ما تواجه مع عيسو، اتكلم مع عيسو باتضاع، والاتضاع ده هو اللي دوب كل حواجز ودوبت التعب اللي جوه عيسو. ليه ما تفكرش انه الرب يستخدمك حتى لو انت كنت سبب في جروح قديمة لحد، انه الرب يديك نعمة، انه وقت الصلاة يغيرك. طبيعي ممكن تشوف قصة يعقوب في اللي فات ان يعقوب كل اللي بيفكر فيه نفسه، يعقوب بيفكر ازاي هاخد البركة من اخويا، يعقوب بيفكر ازاي هاخد البكورية من اخويا ويتعامل بالطريقة، وحياتهم مليانة صراعات ومشاكل. لكن لما تقرأ بعد كده تلاقي انه حصل تغيير كان هو المفتاح انه يدوب قلب عيسو. مش شرط دايما انك تقعد تبص على عيسو وتقول اصل عيسو عنده مرارة. طب ما يمكن الرب يستخدمك انت بعد ليلة صلاة تقعد تصلي فيها انه الرب يخليك متضع، ولما تيجي تتكلم مع الشخص ده الرب يديك كلمات فيها اتضاع وفيها نعمة، وتربح الشخص اللي كان تعبان. لما ابتدى يقرب من عيسو يقول انه سجد لي. اتضاع، طبيعة يعقوب مش بتاع الكلام ده، يعقوب يتكل على دماغه ودراعه، ما يعملش الحاجات دي. وبعد كده ابتدى يتكلم كل شوية يقول له لأجد نعمة في عين سيدي، يكلمه سيدي. وبعد كده عدد 10، فقال يعقوب لا، إن وجدت نعمة في عينيك تأخذ هديتي من يدي، لأني رأيت وجهك كما يرى وجه الله فرضيت علي. كلام كله الاتضاع بيدوب،

الاتضاع بيعمل كده هو. وأوقات كتيرة الرب بيبقى عايزنا إنه حتى لو بتعامل مع شخص ممكن تقول أصلا عنده مرارة وتحكم عليه، بس ليه ما تصليش إنه الرب يديك كلمات اللي فيها النعمة دي؟ صحيح عيسو جاي بالغضب وبالمرارة وبالتعب ونيته إنه يأذي ويتعب يعقوب، بس القصة دي بتورينا إنه كلمات يعقوب دوبت كل الحاجات دي، لأن داود لا يعقوب اتضع قصاد الرب. نتيجة الاتضاع كلامه اختلف، ونتيجة إن كلامه اختلف ربح أخوه، حصل ريستوريشن في العلاقة زي ما الكتاب بيقول في العهد الجديد كده، إن ربحت إيه أخاك. ما إحدى الطرق إنك تربح بيها أخاك إنه الكلام اللين، الجواب اللين، الكلام اللي فيه نعمة. يمكن الرب عايز يعمل كده في وسطينا، إنه يملانا بالكلمات ده، بالجواب اللين ده، علشان العلاقات تربح. خليني أقرأ معاك الآية في سفر أمثال، آية رائعة، أمثال إصحاح 15، يقول كده: الجواب اللين يصرف الإيه؟ الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. دي آية ذهب في العلاقات، آية شعار في العلاقات. لو أنا متضع مش هيبقى رد فعلي بالجسد أنا كمان، لو أنا حتى لو عيسو جاي بالجسد ممكن رد فعلي يبقى في الجسد أنا كمان، بس ممكن رد فعلي أنا يبقى مختلف. ويبقى مختلف إزاي؟ إنه أنا متضع قصاد الرب، الأنا مكسورة متضعة، فلما حتى لو واجهت بعيسو اللي بيحاول يأذيني اتضاعي يخليني إني أفوت الفرصة على العدو إنه ينجح وأربح. أنا الجواب اللين يصرف الغضب. الغضب لما تتواجه بغضب ممكن يصير فيك رد فعل بالجسد، لكن الاتضاع يخلي رد فعلك مش بالجسد، لكن رد فعلك بجواب لين. والجواب اللين ده يربح إيه؟ يربح أخاك. الجواب اللين يصرف الغضب. طب لو أنا ما جاوبتش جواب لين ورديت فعل بالجسد، وانت جرحتني فانا هجرحك، انت تعبتني فانا هتعبك، يحصل ايه؟ الكلام الموجع يعمل ايه؟ يهيج الايه؟ السخط. السخط الغضب يزيد اكتر. بكلامنا ممكن نربح عيسو، بكلامنا ممكن نصرف الغضب، او بكلامنا ممكن الموضوع يزداد. هرى معاك وهختم بحاجه اخيره كده في سفر القضاء، وقصه كلنا عارفينها، بتحكي على إنه جدعون في إصحاح 8 يقول كده مثل، عايزين إكزامبل، القصص حلوة في الكتاب المقدس. ففي الآية في سفر الأمثال وفي قصة تطبيق ليها. الآية اللي تعلمناها إنه الاتضاع بيخليني ما أعملش رد فعل بالجسد، بيخليني أتكلم كلام لين، زي ما أتيتيود يعقوب اتغير تجاه عيسو، ابتدى يكلمه يا سيدي ويقول له أجد نعمة، ويكلمه كلام في نعمة ومريح وربحه. فالآية بتقول إنه الجواب اللين يصرف الغضب. هحكي لكم عن شخص في قصة أخيرة هختم بيها في قضاة 8، يقول كده: بعد ما جدعون الرب استخدمه، وجدعون اللي حط نفسه في المواجهة، وجدعون اللي ضحى بنفسه وأخذ 300 وحارب وناس كتيرة الأصباط ما جاتش تساعده، فهو في موقف إنه بيعمل الصح والناس ما وقفتش معاه. بس في القصة دي يقول إيه اللي حصل في 8: وقال له رجال إفرايم: ما هذا الأمر الذي فعلت بنا إذ لم تدعونا عند ذهابك لمحاربة المديانين وخاصموه بإيه؟ بشدة، جايين يهاجموه، مع أنهم هم اللي غلطانين، هم اللي سابوه، بس هم شافوا انتصارات في حياته، ولما شافوا انتصارات في حياته قالوا له: أنت ما جبتناش ليه معاك؟ وخصموه بشدة. رد فعل جدعون كان ممكن يخبط فيهم، مش كده؟ كان ممكن يجرح، ده أنا اللي عملته وعملته وأنتم سبتوه، وابتدي يرد بالجسد. بس درس روحي غالي، ويمكن من الحاجات الرائعة الواحد اتعلمه في بداية حياته الروحية، رد فعله كان الجواب الإيه؟ اللين. الجواب اللين أم قايل لهم إيه؟ ماذا فعلت الآن نظيركم؟ أليس خصاصة إفرايم، يعني أصغر حاجة عند إفرايم، خير من قطاف، يعني

0: كل الحصاد بتاع أبي عادر؟ ليدكم دفع الله أميري المديانين غرابا وذئبا، وماذا قدرت أن أعمل نظيركم؟ حينئذ ارتخت روحهم عنه عندما تكلم بهذا الكلام. درس روحي غالي مش كده؟ إنه ينفع بكلماتنا في العلاقات، إنه ينفع أبقى شخص يميل إلى الصدام، وينفع أبقى شخص بعرف أربح بكلام لين. قال لهم ده أنا ولا حاجة جنبيكم، أنا أجي إيه جنب اللي أنتم عملتم؟ وده رب استخدمكم أنتم علشان إداكم أنتم انتصرتوا على أميري. فيقول إن بسبب الكلام ده ارتخت روحهم. وقت الصلاة عمل تغييرات ضخمة، عمل تغييرات ضخمة في عيسو، عمل تغييرات ضخمة في كل ترتيبات بيرتبها يعقوب، وعمل تغييرات ضخمة في حياة يعقوب نفسه. وأوقات بنحتاج للتغيير اللي حصل، أهم حاجة في حياة يعقوب إنه عارف إنه يربح أخاه بسبب نتيجة الصلاة، إنه طلع متضع من الوقت ده وكلامه اختلف، فلين كل حاجة ودوب الحواجز وعرف إنه يربح أخوه. أمين.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الإسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

0: سلام ونعمة مشاهدينا الأعزاء، بحب رحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الشاهد، وكمان بحب رحب بضيفي العزيز الدكتور سامي. أهلا وسهلا فيك دكتور سامي.
1: أهلا بيكي،
0: مبسوطة تكون معنا بهاي الحلقة.
1: أشكرك وأنا مبسوط أن أكون موجود معك.
0: بتشكرك. خلينا اليوم نتكلم عن بعض التعليقات اللي إجت حول خصوصا الحلقة اللي حضرتك سجلتها حول اختبارك كيف اجيت للمسيح. وقبل هيك خلينا نروح على بعض اللقطات اللي تصورت وتسجلت من قبل ببرنامج الشاهد ونرجع مع مشاهدينا. يتهمون المسيحية بأنهم يعبدون ثلاثة آلهة.
2: بيقولوا برضو بولس هو اللي اخترع الكلام ده، لكن الأناجيل مش بتتكلم.
3: يعني إيه وحدانية الله؟
4: ما ينفعش إن الله يكون واحد مطلق.
3: أي نص قرآني بيهاجموا فكرة الثالوث؟
4: مقولة بتقول ربنا يعرفه بالعقل.
3: فكيف وجدت المسيح في القرآن؟
4: سؤال اليهود لمحمد، مين هو الله بتاعك يا محمد؟ قال لهم الله اللي أنا بدعو به هو نفس الله المذكور عندكم في التوراة يهوى.
3: الشيخ أحمد ديدات وهو قال بنظرية الإغماء.
4: أمنة بنت وهب أم الرسول كانت تستعيذ بالصمد، الصمد ده وثن.
3: المسيح مثله مثل آدم خلقه الله من تراب.
4: خرافات.
0: ورجعنا مشاهدينا لنسمع الدكتور سامي بهاي الحلقة بينما هو عم بيرد على التساؤلات اللي اجت والتعليقات اللي اجت حول هاي الحلقة اللي سجلت حول اختبارك الشخصي. النقد شيء كويس، لكن الانتقاد والتجريح بهدف التجريح بهدف التكذيب شيء يعني مش إنساني، يعني شيء مزعج. ففي دائما في هدف وراء الكلام، يعني النقد باجي أنقد حدا لحتى يتغاضى عن الأخطاء ويصير أحسن لحتى يكمل بصورة أفضل، لكن الانتقاد والتهجم والتكذيب والتجريح بدي هذا الإنسان مثلا يا أما يسكت يا أما يبطل يكون ناجح.
1: ما هي دي وسيلة الشتيمة، يعني هي وسيلة الضعيف لأنه ما عندوش حجة، ما عندوش حجة يقولها. في عندنا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه بيقولوا أول ما صوتك ابتدى يعلن انت خسرت المعركة.
0: نعم،
1: لأن انت ما عندكش، خليك هادي، رد على الحجة بالحجة.
0: نعم.
1: اقنعني.
0: نعم.
1: مش مقتنع خلاص انت حر، لكن كون انك تبتدي تدخل في أمور شخصية وتشتم وتزعق وطبعا ده أسلوب الفاشل يعني.
0: طبعا طبعا. في عنا مصباح المجذوب. مصباح المجذوب بيقول سبحان الله، يقومون بفبركة بفبركة ونشر سيناريوهات وأشخاص الله يعلم منين أصلهم وفصلهم، ألاعيب شيطانية لعنهم الله. شكرا يا مجذوب، مصباح المجذوب، لك كامل الحرية لتعبد الأصنام، اطلب من النحاتين أن يعملوا لك تمثال تعبده حسب ذوقك. أنا آسفة يا دكتور سامي، لكن هذا التعليق من مصباح مجذوب وبيتهم أنه في فبركة في الموضوع، في سيناريوهات بتتكتب وبتتعمل بتقدم للناس.
1: أنا مش هرد على حتة الفبركة والكلام ده، هرد على أطلب من النحاتين أنهم يعملوا لك تمثال عشان تعبده حسب ذوقك. طب وإيه حكاية الحجر الأسود يا مجذوب؟
0: مجذوب.
1: وإيه حكاية الطواف حوالي

0: حوالين الكعبة. هل تعلم إن عادة تقبيل الحجر الأسود والطواف حوالين منه من العبادات الوثنية اللي البخاري بيقول عليها عبادة الأنصاب، عبادة الحجارة؟ ده البخاري اللي بيقول، مش أنا، كتابك الإسلامي بيقول إن عادة تقبيل الحجر الأسود والطواف حوالين الكعبة دي وثن، دي أصنام.
1: نعم.
0: الشيخ خليل عبد الكريم في كتاب الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية،
1: نعم،
0: الشريعة الإسلامية جاية منين، بيقول إيه الراجل ده الشيخ خليل عبد الكريم؟ بيقول إن العرب في الجاهلية هم مصدر الكثير من الأحكام والقواعد والأنظمة والأعراف والتقاليد اللي جه بها الإسلام أو شرعها، هي كانت موجودة وبعدين هو شرعها. وبيكمل يقول حتى يمكننا أن نؤكد ونحن على ثقة شديدة بأن الإسلام ورث من العرب الجاهليين الشيء الوفير بل البالغ الوفرة في كافة النواحي التعبدية الاجتماعية الاقتصادية السياسية الحقوقية. ده كلام مسلم في كتاب بيدور على الجذور التاريخية بتاعت الشريعة. بعدين بيقول إيه، كلام خطير، بيقول هناك مجالا يحرص دعاة الإسلام على إغفاله أو التعميم عليه، بيغفلوه أو بيعمموا عليه قصدين، وهو اللي بيقول ده واحد منهم، وهو المجال الديني التعبدي. فالكثير قد يدهش عندما يعرف أن الإسلام قد أخذ من الجاهلية كثيرا من الشؤون التعبدية، زي تعظيم الكعبة، فريضة الحج والعمرة والمناسك، شهر رمضان، تحريم الأشهر الحرم. الكلام ده واخدينه من الجاهلية وشرعوه. تعالى لواحد زي الدكتور سيد القمني، والراجل ده حائز على جائزة الدولة التقديرية سنة 2009 في مصر. يعني راجل له مكانته، كتب كتاب اسمه الأسطورة والتراث. في الكتاب ده بيقول إيه، الحجر الأسود كان أبيض لكنه سود من مس الحيض في الجاهلية. أنا آسف إن أنا بقول الكلام ده. بيقول إنه كان في طقس عند الجاهليين بتؤديه النساء في الحجر، الحجر ده الأسود اللي كان أبيض وبقى أسود، وهو مس الحجر الأسود بدماء الحيض عند المرأة. ليه؟ لأن في اعتقاد الأقدمين إن ده سر الميلاد، من المرأة الدم ومن الرجل المني ومن الإله الروح. والطقس العجيب الآخر، هو بيقول الكلام ده في كتابه سيد القمني، الطقس العجيب الآخر هو الاحتكاك بالحجر الأسود، فهي في أصلها من حاف كاف، مع الأخذ بالاعتبار هيئة الحجر الأسود وشكله. مين اللي بيعبد الأصنام يا مكدوب؟
1: طبعا هو يعني بهذا التعليق عم بيتهم المسيحيين انه بيعبدوا اصنام.
0: طب بص لنفسك الاول، انت شوف انت بتعمل ايه.
1: كمسيحيين لا نعبد اصنام،
0: لا طبعا طبعا،
1: ولا نعبد الصليب حتى، لكن نحن نعبد الاله اللي انصلب. فدير بالك ما تتهم المسيحيين بشيء هم ما بيؤمنوا فيه، مش عقيدة عنا نحن انه نعبد اصنام. موجود كمان في تعليق واعتراض يقول هل يصح أن نقول ليسوع يا رب؟ إن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فكيف بترد على هذا الشخص أنه يحق ليسوع أن يقول له يا رب؟
0: طبعا الرب اسم من أسماء الله، وده واضح. طبعا إشعياء النبي كتب كتير، قال على لسان الله أنا الرب وليس غيري مخلص.
1: نعم.
0: أنا الرب وأنا المخلص. في مكان تاني يقول أنا الرب وليس آخر، لا إله سوايا. وبعدين في مكان تاني يقول أليس أنا الرب ولا آخر غيري. المسيح له المجد قال للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وقال كمان

0: لا تجرب الرب إلهك، فالرب هو الله. بس المسيح في العظة على الجبل بيقول ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات،
1: صحيح،
0: بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. وفي مكان تاني في إنجيل لوقا يقول لماذا تدعونني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله.
1: نعم.
0: برضو السيد المسيح في كلامه عن يوم الدينونة الرهيب قال كتير حيقولولي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا الشياطين وباسمك صنعنا المعجزات قوات كثيرة. فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط.
1: نعم.
0: اذهبوا عني يا فاعلي الإثم.
1: نعم.
0: فلما هو بيقول في يوم الدينونة حيقولولي يا رب يا رب وأنا الحكون الديان، طب ما ده إعلان عن ألوهته، هو الديان.
1: نعم.
0: في قصة الفصح لما بعت تلميذين عشان يجيبوا جحش عشان يركبوا يدخل بيه على أورشليم، قال لهم لما يسألوكم أنتوا بتعملوا إيه قولا الرب محتاج له. ده نقراها في مرقس ونقراها في لوقا. فهو قال عن نفسه أنه هو الرب والرب هو الله.
1: نعم. يعني هو لما يعني هو ما كانت إرادته أنه يمنع التلاميذ أنه يقولوا يا رب،
0: بالعكس
1: بالعكس
0: أبل.
1: هو قال أنه إذا أنت بتقول عني يا رب لازم تكون عم تعمل
0: الأعمال،
1: لازم تعمل الأعمال اللي أبي بده إياك تعملها، الآب السماوي أنه تعملها. لحتى يدعى اسم الله علينا لازم نعمل أعمال صالحة مثل ما الله بيريد.
0: وزي ما حضرتك قلتي ما منعهمش،
1: يعني ما منع
0: أبل أبل أنهم يقولوا له يا رب.
1: والدليل عم بيقول لهم كمان الرب قولا له الرب محتاج إليه. في كمان في الكتاب بيذكر أنه أوقات أو في أحداث سجدوا للرب يسوع المسيح وهو لم يمنعهم.
0: وكان سجود عبادة مش سجود احترام، كان سجود عبادة. أقولك كتير سجدوا ليسوع في الأناجيل،
1: ما منعهم طبعا،
0: ما منعهمش. يعني لما منح البصر للمولود أعمى قال له أؤمن يا سيد، وسجد له قبل ما يفتح عينيه، قال له أنت تؤمن إن أنا ابن الله؟ قال له أؤمن وسجد.
1: صحيح.
0: وبعدين لما مشى على المية لما بطرس قال له خليني أجي وامشي معاك، ومشى وبعدين ابتدى يغرق وشاله ودخلوا المية، دخلوا السفينة. بعد كده يقول الذين في السفينة جاءوا وسجدوا له.
1: نعم.
0: سجدت له نزفة الدم لما شافها.
1: نعم.
0: سجد له ييروس قال له بنتي ماتت تعال وضع ايدك عليها فتحيا، فلما قال له بنتك حية سجد له سجود.
1: نعم.
0: عبادة. سجدت له المريمتين بعد القيامة، نقراها في إنجيل متى. وسجد له 11 تلميذ بعد القيامة في إنجيل متى برضو. نعم. المجوس طبعا معروفة القصة لما كان لسه مولود جم وسجدوا له وهو لسه مولود.
1: نعم.
0: وفي يوم من الأيام كل ركبة حتكثو باسم يسوع، مكتوب كده تكثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء وما على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.
1: شو معنى تجثو كل ركبة؟ يعني
0: شوفي احنا بنكثو دلوقتي بمزاجنا، لكن في يوم الأيام بيقول كل غصب عنه حيركع، حيركع قدام يسوع.
1: نعم.
0: القول ده مقتبس من إشعياء، ومعنى انك تكثو ان كل واحد حينزل على ركبه ويركع ويسجد قدام يسوع. وده ايه؟ ممن في السماء ومن على الارض. مين اللي في السماء؟ الملائكه، وكمان المؤمنين اللي انتقلوا قبلنا.
1: نعم.
0: يقصد هم دول اللي في السماء. مين اللي على الارض؟ انا وانت اللي لسه موجودين وبنعبد الله.
1: نعم.
0: نفوس اللي دخلوا المجد هم اللي في السماء، والهم اللي بيسجدوا له. المفديين اللي على الأرض اللي سمعوا بالخبر وأمنوا بيسوع حيسجدوا. الأشرار والأبلسة يعني مش بس الأبرار، الأشرار والأبلسة وكل الشياطين حيكثوا، حيركعوا.
1: نعم.
0: باسم يسوع. هو

0: علشان كده الرسول الثاني يوحنا برضو كتب بالوحي كل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر، كل ما فيها ده في سفر الرؤيا بيقول سمعتها قائلة للجالس على العرش وللحمل: البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. يعني في سفر الرؤيا، السفر النبوء اللي على هيحصل إيه في المستقبل، الكتاب النبوة الوحيد اللي موجود في العهد الجديد سفر الرؤيا، بيقول لنا ده اللي هيحصل كمان هناك.
1: في تعليق آخر من محمد شلبي بيقول: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، إنها لا تعمي الأبصار ولا تعمي القلوب التي في الصدور، ولكن تعمي القلوب التي في الصدور الهدى هدى الله. الله ولي الذين آمنوا، الكافرون كافرون وليهم الشيطان. فبيقول عن نعمة الإسلام إنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب.
0: بيقول الحمد لله على نعمة الإسلام،
1: والحمد لله على نعمة الإسلام
0: عبارة بنسمعها كل يوم من المسلمين. طب ممكن يا أخ محمد تقولي بالظبط إيه هي نعمة الإسلام دي اللي أنت بتحمد ربنا عليها؟ الأخ رشيد بتاع برنامج سؤال جريء قالها بطريقة حلوة، فأنا هستعير منه اللي هو قالها، لأنه قال كل ما يمكن أن يقال. يعني عبارة استهلاكية وطمأنة نفسية لروحهم. بيقول: ما الذي يحمد المسلم عليه بخصوص الإسلام؟ أيوة. إيه اللي قدمه الإسلام للبشرية؟ هل بيحمد الله على نعمة قطع يد السارق؟ هل بيحمد الله على نعمة رجم الزاني؟ هل بيحمد الله على نعمة الجلد؟ نعمة ملك اليمين؟ أو نعمة التداوي بالحبة السوداء وبالسبع ثمرات وببول البعير؟ إيه هي النعمة اللي بتخص المرأة في الإسلام؟ هل نعمة لعن الملائكة ليها؟ هل نعمة كونها ناقصة عقل ودين؟ هل نعمة كونها عورة؟ عوراء؟ المرأة كلها عورة؟ أم نعمة ضرب الرجل لها؟ فين النعمة؟ يعني أنتوا بتكرروا كلام، قولولي إيه هي النعمة اللي أنتوا بتحمدوا ربنا عليها ديت؟
1: صح، صحيح. طب النعمة في الإسلام تكلمنا عنها، شو هي النعمة في المسيحية برأيك دكتور؟
0: كلمة نعمة في العهد الجديد متاخدة من اليوناني تشاريس، واللي هي رضا أو بركة أو إحسان. لكن لما بتتحط مع صفة لله هو اللي بيدينا نعمة، نعمة الله، بتاخد معنى أكبر بكتير من كده. الله اختار أنه يباركنا بدل ما يلعننا. يعني في الجنة كان ممكن يلعن آدم لأنه عصى الوصية، وكان ممكن يقتله، بس اختار أنه ينعم عليه بنعمة، أنه يغطيه ويلبسه لباس من الجلد ويديله فرصة تانية. النعمة عندنا حاجتين في الكتاب المقدس: نعمة ورحمة. النعمة والرحمة، ودي غير دي. الرحمة ان انت تستاهل حاجة انا مش حديها لك، تستاهل العقاب بس انا مش هعاقبك. النعمة ان انت ما تستاهلش الحاجة ديت بس انا حديها لك.
1: نعم.
0: انت ما تستاهلش ان انا اغفر لك بس انا هغفر لك.
1: صحيح.
0: لكن الرحمة انت تستاهل ان انا عاقبك بس مش هعاقبك. الله يعني الرحمة بتشيل العقاب اللي انا بستحقه. النعمة بتديني حاجة أنا ما استحقهاش.
1: نعم. صحيح.
0: ربنا بيقدم لنا غفران، بيقدم لنا مصالحة، بيدينا حياة أفضل، بيدينا روح القدوس، بيدينا مكان معاه في السماء في يوم من الأيام. كل دي نعمة.
1: نعم.
0: هي دي النعمة عندنا في الإيمان المسيحي.
1: نعم. فمن النعم اللي ربنا أعطانا إياها في المسيحية المصالحة، الغفران، والحياة الأبدية. بيقول نعمة، يعني أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله اللي هي هبة الله هي النعمة، أما هبة الله فهي حياة أبدية.

0: في ترنيمة بتقول أوهام كل الحياة أوهام، من غير يسوع أوهام. فدير بالك وشوف شو هو الحق، شو هو الوهم، شو هو الكذب الباطل، شو هو الحق.
1: يريد ترنيمة هلنا يعني
0: حاضر.

0: آمين من غير يسوع أوهام.
1: آمين.
0: انت قلتي في الترنيمة صوتك
1: صوتك فكرني أنا بموتك، صحاني في كلمة حبيتك.
0: هي دي، صحاني بكلمة حبيتك.
1: أنا راجع عليك.
0: طبعا الله محبة مش موجودة في القرآن.
1: نعم.
0: مش موجودة في أي ديانة.
1: نعم.
0: الله محبة، المسيحية بتتفرد بالحتة ديت.
1: نعم.
0: ويقول لنا لأنه هكذا أحب الله.
1: نعم.
0: العالم مش العالم المادي اللي هو الناس أنا وإنتي.
1: نعم.
0: حتى بدل ابنه الوحيد.

0: لكي لا يهلك كل من يؤمن به. فالمحبة بتاعت يسوع،
1: نعم،
0: محبة بتاعت الإيمان المسيحي.
1: نعم، بتقولوا بالمصري يا بختي، فيا بختنا في المسيح، يا بختنا في المسيح. شكرا كتير دكتور سامي على
0: أشكرك.
1: هذا اللقاء الحلو، وهذا الردود اللي حضرتك رديت فيها على التعليقات والأسئلة اللي طرحناها عليك في هاي الحلقة. شكرا كتير.
0: شكرا ليكي وشكرا على ترنيمك. شكرا. ربنا يباركك.
1: ربنا يباركك. أعزائي المشاهدين، نشكر متابعتكم لإلنا بهاي الحلقة من برنامج الشاهد. وإذا كانت هاي الحلقة أثارت عندك أي فضول، أي سؤال، أي استفسار، ياريت تبعت لنا على الإيميلات اللي رح تظهر على الشاشة. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج الشاهد. الرب معكم.

شاركنا العمل في قناة الكرمة من خلال صلاتك ودعمك. ادخل على الموقع الخاص بقناة الكرمة www.الكرمة.tv.com، اضغط كن شريكاً. يمكنك التبرع من أمريكا، كندا، استراليا، نيوزيلندا، مصر أو أي بلد أخرى. اضغط Donate and Support، اختار تبرع شهري أو مرة واحدة، اختار قيمة التبرع وعملة البلد ثم Donate. ادخل البيانات الخاصة بك، اختار الطريقة المناسبة لك: Credit Card، PayPal، GPay، Bank Transfer أو Venmo، ثم Donate. شكراً لدعمك لقناة الكرمة. بيك بدأنا ولسه مكملين.

0: كثير عن الفكرة اللي تبلورت منه set my people free. تكلمنا عنه, دي مسؤوليتنا احنا كمؤمنين كمسيحيين, انه نحن الغلط احنا نقوله, لانه ده ماشي, ده ما حاجه غلط. احنا لما نقول ليه ده يحصل, المفروض ده ما يحصل, لانه ده مهمتنا نحن. بديت البرنامج والعمل في اطلق شعبي ليعبدني وانت موجود في مصر, والفكره اصلا جاءت من بدري, ولكن في مصر الفكرة أصبح واضح وأصبح حقيقة أنت لازم تنفذه. كلمنا شوية عن بدايات العمل ده, بدأت كيف, وبعد ذلك احنا ندخل في التفاصيل شنو الشغل اللي أنتم بتعملوا.
1: طبعا يعني عادة الهدف الرئيسي الوضع إنه القوانين دي تتلغي.
0: نعم.
1: الهدف إنه الناس يكون عندها حرية الاختيار, وإنه القتل والتعذيب والسجن للناس ما دارين يؤمنوا أو يؤمنوا بدين تاني يكون عندهم الحرية إنهم يختاروا, لأنه ده حرية مكفلة. بنفس الوقت كمان الحرية إنه الإنسان في التعبير
0: يعبر عن رأيه,
1: يعني يعبر عن رأيه. يعني الإنسان ممكن يقول مثلا أنا ما عاجبني إنه تقطع يد الإنسان عشان سرق. عندي الحاجة أقول إنه دي حاجة ما كويسة, ما بتحل المشكلة. الحاجة أنت عاوز تغير قلب الإنسان.
0: بالضبط.
1: عقاب زي ده ما حيساعده, لأنه ما حيقدر يشتغل. فأنا حقه يكون عندي الحق أنتقد الحكاية دي. أنا ما عندي الحق أنتقد الحكاية دي, بعتبر إنه أنا أسيئته. ما في سادة فكر يكون ممكن نحن نتبادل الفكر ونتكلم ونتناقش ونقول ده صح ولا غلط. يعني كثير ناس في السودان لما نعلنوا القانون بتاع السرقة ده قالوا إنه مكتوب, وكانوا بعلموا إنه لما تسرق مال عام ما بيقطعوا يدك, يقطعوا يدك لما تسرق. يعني الناس ما كانوا مبسوطين من الحكاية دي, لكن كلام صح. كيف يعني المال العام تسرق؟
0: السرقة سرقة,
1: السرقة سرقة. فمثلا يعني لكن ما ممكن تقتل زول لأنه ما بيسيق, ما بيؤمن بفكر معين. نعم. عنده الحق يتكلم, مدام ما ضرك, ما ضربك, ما حرق جامعك, ما قتل زول. لكن انت لازم تدي الانسان الحريه انه يناقش ويتساءل وما يؤمن. فدي دي دي حق انه زول دار يغير دينه, ده لازم يكون ده اساس الحريه الدينيه. نحن عندنا جمله قلناها, If you don't have the freedom to change religion, you don't have religious freedom. يعني من غير الحرية تغير دينك ما في حرية دينية.
0: ما في حرية دينية.
1: والإنسان مكفل يكون عنده حرية دينية. يختار إنه ما دار يؤمن أو يؤمن. والله أدانا الحق ذاته, لأنه قال لي اختار بين الطريقين. دار تمشي جهلنا متفضل حبيبي. دار تتبعني, أتبعني أنت بطريقتك. لكن طبعا أنت لازم تتعاقب لما تعمل جريمة وكذا. لكن عدم أنك أنت ما بتؤمن في الله موجود, دي ما مشكلة,
0: ده ما جريمة,
1: ودي ما جريمة. لكن الجريمة لما أنت تقتل زول, لما أنت تسرق وتكذب, دي جريمة. لما تكون شاهد زور, لما تكون أنت كذاب, دي جرائم. لما أنت تسرق, السرقة ممكن تكون يعني انت لو انت شغال في شغل ومدوك ما هي وما بتشتغل بالكامل في الشغل, بتزوغ ساعة ما بتشتغل بأمانة, يعني تشتغل قليل, انت قاعد تسرق الراجل لأنه بتاخد قروش على شغلك وما قاعد تعمل,
0: ما قاعد تعمل.
1: أو لو بتدي ما هي أقل من الزول بيستحقها, برضو انت قاعد تسرق منه.
0: بالضبط.
1: لو بعت بضاعة أغلى
0: من
1: سرقة, يعني فلا, ولو اشتريت حاجة أرخص مما هي بتدي بها, دي سرقة. والزينة نفس الشيء, والأشياء دي, الحاجات الغلط دي, دي حاجة تانية. لكن أنت إنسان بتغير العقيدة بتاعتك, عندك الحرية زي تغيير الهدوم.
0: بدأت تضع الخطة في الورق ونظمت الأمور دي كله ورتبت الأمور ده, وبعد ده انطلقت لأول مهمة. ما هي أول مهمة بتاعت اطلق شعبي اللي يعبدني انتوا فكرتوا ان انتوا لازم تعملوا.
1: احنا طبعا فكرنا في عدد من الحاجات دي، احنا كنا دايرين

0: create awareness. نعرف ناس كثير ما كانوا عارفين الحقيقة.
1: يعني توعية.
0: توعية للناس يعرفوا. توعية للعامة عشان يعملوا حاجة من... لأنه دي مصيبة، دي مشكلة، ده انتهاك للمادة 18 والمادة 19. لازم نعرف الناس في انتهاك حاصل. أول حاجة قلنا لازم نعرف الكنيسة. لأنه الكنيسة عندها مسؤولية تصلي. فتتذكر مردخاي. مردخاي سمع أنه شعب الله حيقتل. كان لازم أعرف منه إستر. فكلم إستر قال لها يا إستير أنت عارف ربنا خدتك هناك لسبب عشان أنت تنقذ الشعب. فإستر يعني لاوزت كيف حتعمل شنو؟
1: لازم تلاوز
0: لا قال لها لو أنت ما عملت حاجة أنت حتروحي وربنا حيجيب زول ثاني يخلص الحكاية. خدتك هناك لسبب. فهي قامت قالت لمردخاي شنو؟ صلي وصوم. خلي الناس كلهم يصلوا شنو؟
1: ويصوموا.
0: يصوموا. أنا لو دخلت للملك من غير إذن حقتل. فأول حاجة دايرين الكنيسة تعمل شنو؟
1: تصلي وتصوم.
0: تصلي وتصوم من أجل الأمل. ده ما نسكتنا عليه. يا سلام يا سلام الاضطهاد الكنيسة حتنمو. لا نصلي إنه الناس ما تموت. حرام أيتام أرامل أبو في السجن الأولاد قاعدين برا ما في حاجة. مت بوش قاعد 5 سنين في السجن أولاده شال اعتقابين منه. مصيبة مشكلة. فلازم تعمل حاجة. صلي على الأقل إنه القوانين دي مارتن لوثر كين قال إنه القوانين ما بتغير قلب الإنسان ولا طريقة حياته ولا أسلوبه ولا القيم بتاعته، لكن بتمنع الإنسان اللي ما عنده قلب إنه يعمل ليش إنه
1: الجريمة.
0: فلازم يكون في قوانين تمنع الموضوع ده. دي جريمة في حق الإنسان. فنحن دايرين الكنيسة تصلي. فها إستير صاموا وصلوا، دخلت قدرت تدخل لابنه
1: للملك.
0: كانت حكيمة جدا، عرفت إنه هي بتقضي الرجال أهم حاجة البطن. عمل أردام كم وليمة واحد وليمة اثنين. وبعدين قالت الكلام المشكلة شنو. لكن قبل ما تحصل الوليمة الثانية الراجل مشى بالليل يقرأ في التاريخ، ما قدر ينوم. دي يد منه
1: يتدرب.
0: ربنا يبتدى يعمل شنو؟ يدخل يبتدى يقرأ. اكتشف إنه مردخاي أنقذه من شنو؟ من الموت. تدخل منه
1: إلهي
0: الرب. لكن حصل شنو؟ صلاة صوم تحرك.
1: يس.
0: فأحبائي نحن لازم نعمل كده لأنه الرب حيتدخل. الموضوع ده في يد منه
1: يد الرب.
0: هو قادر يتدخل ويعمل تغيير. نحن صغار نحن حنقدر نغير القوانين؟
1: لا. طبعا أكيد لا.
0: اللي حيغير منه الله. الرب السلطة عنده هو. فأول حاجة عاوزين الكنيسة تعرف. أحبائي المشاهدين صلوا من أجل إلغاء قوانين الردة والبلاسفمي له.
1: أمين.
0: ده شيء مهم. دي مسؤوليتنا نحن عشان نقيف مع أخواننا العابرين. ننهي سبب كل المصائب. لازم الكنيسة تصلي من أجل إلغاء القوانين دي. القوانين دي مصيبة. دي سبب اضطهاد العابرين، سبب المصائب الحاصلة لهم. فواجب علينا كمسيحيين ما نكون متفرجين بس، لكن نلعب دور بالصلاة والأدفوكاسي عشان القوانين دي تزول، ونطالب بإزالتها. نحن مطالبين حق من حقوقه، حق من حقوقنا في إنه نحن نشارك الرسالة. وفي نفس الوقت كمان إنه هم يكون عندهم الحرية إنهم يتركوا الإسلام إن كانوا بيجوا علمانيين أو اختاروا إيمان آخر. عندهم الحق كبشر عايشين في هذه الأرض عطاه لهم الله. وكمان حقه تديه لهم الدول.
1: نعم. ذكرت الحاجة الثانية أنه توصلوا الرسالة للحكومات.
0: ابتدينا نحن نحاول الطريقة دي عن طريق الاتصال مثلا بالحكومات، حتى الحكومات المحلية أو حتى كمان مع الدول الغربية في إن كان الـ EU، إن كان مجلس حقوق الإنسان، إن كان

0: الأفريكان يونيون إن كان عن طريق الأمم المتحدة في نيويورك.
1: نعم.
0: فابتدينا والحقيقة كمان شعرنا إنه نحن كل سنة حاولنا نعمل الحكاية دي لكن للأسف ما نجحنا فيها. اللي هي إنه نعمل كل فترة بتاعت عيد قيامة إنه نحن نعمل بروتست عالميا نطالب فيه بإلغاء قانون الردة.
1: نعم.
0: وقانون البلاسفمي لو هو.
1: قبل ما تكمل الفكرة ده أنت كنت ذكرت في حلقة من الحلقات أنه أنتوا رسلتوا خطاب حتى لجامعة الدول العربية وخاطبتوا.
0: يعني إحنا كنا موجودين في القاهرة. شلنا جواب للجامعة العربية اللي كان السكرتير العام الوقت ذاك الدكتور عمر موسى. وضعنا فيه 4 طلبات لو أتذكر. الحقيقة الخطاب موجود في الويب سايت ممكن أنت تشوف الويب سايت. طلبنا فيه بحرية التغيير لأنه ده بينتهك المادة 18. طلبنا فيه بالمساواة بين المواطنين إن كانوا مسلمين أو مسيحيين أو وثنيين أو بهائيين أو ما كده يعني. ما في يكون في تمييز نتيجة للعرق أو الدين. الحاجة الثالثة كمان الحرية بتاعة مشاركة إيمانك مع الآخرين لأنه طبعا حرية التعبير والرأي دي هي حرية مكفلة لكل المواطنين. نحن نطالب بحق مساواة بين الناس.
1: نعم.
0: ما دايرين يكون في أبارتيد بين المسلمين وغير المسلمين.
1: نعم.
0: فلأنه نحن مواطنين ونحن دايرين خير بلادنا وطبعا نحن كنا مهتمين بالمنطقة العربية لأنه دي البلاد اللي نحن جزء منها في الوقت الحالي وطالبنا أن يكون في مساواة بين الناس. نحن الحقيقة تأثرنا كثير بمارتن لوثر كينغ.
1: نعم.
0: يعني حاجة من الحاجات أنا عندي شريط عن الحركة بتاعته والحاجات اللي عملوها They are non-violent movement.
1: Yes.
0: ونحن تعلمنا كثير منهم وحاجة من الحاجات اللي هم عملوها هي البروتست.
1: yeah.
0: وهو كان بيطالب بحق مساواة فنحن ما دايرين أي نوع من الأبارتيد بسبب الدين أو كده. فأنت ممكن تشاهد حقيقة كان زوجتي وبنتي كانوا في المتحف بتاع مارتن لوثر كينغ في أتلانتا وجابوا لي هدية كتاب عنه بالكوتس بتاعته في شريط كيف الحركة ابتدت. أهم حاجة هي non-violent بالعربي تقول شنو ما
1: يعني حركة يعني
0: سلمية زي الثورة في السودان. نعم. كانت سلمية وطالبت بالحرية وطالبت بالعدالة والسلام. فنحن لكن بنطالب بالمساواة ونطالب بالحرية. الحرية أساسية في أي نوع من الديمقراطية. الحرية بتاعت التعبير, الحرية بتاعت العقيدة والفكر والضمير. فدي أساسية وده انتهاك للقوانين بتاعت الردة والقوانين بتاعت التكفير. دي قوانين بتنتهك المادة 18 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19.
1: نعم.
0: في الجواب ده كتبنا كده وكتبنا جواب جميل ذكرنا فيه المواد دي. وطبعا كان كمان المادة واحد بيتكلم إنه الناس كلهم مخلوقين متساوين. فالحقيقة الإعلان بتاع حقوق الإنسان إعلان ممتاز في كل شيء يعني بنحتاج ده عشان نعيش في هارموني في وسلام مع بعض.
1: هل قلت أي رد من عمر موسى؟
0: ما جانا أي رد.
1: ما جاي.
0: وبعدين كمان وزعنا جواب بعدنا جواب لكل سفارة ممثلة في الجامعة العربية. بعدنا بالبريد لأنه كنت فكرت ندي لهم على أساس يوزعوا لهم قالوا لا ده اللي بعت لهم راسل فبعتنا لهم بالبريد الجواب. وطبعنا في شارع 9 في الجواب نسخة كبيرة كده قدمنا لهم مع الجواب الصغير
1: عشان زول ما يقول ما جاني
0: وجاني الجواب صح.
1: نعم نعم. ده شيء رائع. هل قدرتوا زي ما ذكرت أنه قدرتوا تخاطبوا المنظمات الدولية زي الـ AU والـ AU وبعدين كل المنظمات الدولية؟
0: الحقيقة ربنا بساعد يعني. ده شغله ما شغلي يعني. أنا ما كان بيدخلني الإحساس هو قاد وهو اللي بيفتح الأبواب وربنا اللي بيدبر ده عمله.

0: فأول حاجة اتخيل جماعنا مع الرابطة بتاعت حقوقيين في حاجة اسمها Religious Liberty Partnership، دي مجموعة كبيرة. لا قبل ما تحصل دي كان في، لأنه دي جميلة صح، دي واحدة، لكن حصل شنو؟ كان في لقاء مهم على الاضطهاد للمسيحيين، كل المنظمات المسيحية الكبيرة بتاعت حقوق الإنسان كان عندهم اجتماع في ستوتغارت. وبعدين ممثل من الخدمة اللي أنا فيها دعوا واحد يمشي، ما كان فاضي. في تاني واحد مسؤول عن منطقة تانية زي منطقتنا دي برضو، كان مسؤول عن وسط آسيا و وسط آسيا وشرق آسيا وغرب آسيا، ما قدر يمشي. فقام قال له لزولك في كمال يبتدى حاجة جديدة اسمها Set My People Free، هو بيكون interested يمشي. فقمت مشيت.
1: انت وقت داك انت شغال في الاثنين، شغلك القديم وشغلك
0: الجديد.
1: نعم.
0: فمشيت سافرت هناك لستوتغارت، كل Open Door، Voice of the Martyr، الرؤساء بتوعهم كلهم، الناس الكبار ديل كلهم كانوا جايين. إيزايا كان جاي بالمناسبة برضو هناك ممثل، لأنه كان عنده كتاب عن الاضطهاد إيزايا، بس ما قدر يجي لين ظروف صحية. والWorld Evangelical Alliance برضو الناس المسؤولين عن الحرية الدينية، فكان الفرصة أشارك الحكاية دي لأنها جديدة. وطبعا دي كانت بركة إنهم هم كمان شجعوني.
1: شوف ربنا ذاته رتب كيف يعني بجد إلهنا صالح.
0: لا
1: يعني لما أنت فعلا تمشي في خطة بتاعه، ده الشغل بتاعه، ده ما شغلك تاني. نعم.
0: مشينا للRLP دي Religious Liberty Partnership، دي فيها أكثر من 40 منظمة مختلفة. فبرضو قبلونا كأعضاء قبل ما نسجل. ما عندنا حاجة. ولا حاجة. طبعنا شوية لأنه كلهم مفكرين نعمل أول بروتست. الحقيقة شعارنا بشدة ربنا دايرنا نبتدي. قلت يا رب نحن ما عندنا أي حاجة نبتدي كيف يعني. لكن already وفي أخت ساعدتنا درست إعلام في أستراليا يعني رهيبة جدا، وأعلنت البروتست الأول اللي دايرين نعمل وبعتوا. المهم لأنه عملنا البروتست بتاع الأول ده، واحد يتعمل في سيدني وعملنا واحد في السويد. في السويد طبعا كلها حاجات جديدة ما عارفين، لكن طبعا كنا دايرين أكثر ناس يضبوا معنا. فديك دي عملت لنا بوسترز جميلة، عندنا البوسترز الأولى اللي تعملت هي كان درست إعلام زي ده وكيف تعمل كامبين وحاجات زي كده. فعرفت بعتت، نحن ولا عندنا أي حاجة، بعتت لكل ناس الميديا في مكان مختلفة إنه في منظمة دي ابتدت عشان تلغي قانون
1: الردة
0: والأشياء دي، وفي ناس ردوا وفي ناس خدتوها في الويب سايت بتاعتهم، لكن احنا ولا حاجة، احنا ما 2-3-4 ناس. المهم بعدين طبعا في الRLP قبلونا وده برضو ساعدنا، لكن وقفوا معانا. وهناك كمان عملوا تاسك جروب تشتغل في إلغاء القانون ده، فده شيء جميل. وبعد كده كمان نحن شوية شوية طبعا ربنا ساعد ابتدينا. طبعا أول حصل إنه كان في لقاء، شوف ربنا بيدبر كل حاجة، كان في لقاء عن the misuse of blasphemy law in Pakistan، برضو جاتني دعوة أمشي أحضر ذاك، وده كان عامله World Council of Churches، وكان معمول في جنيفا، وكان فيه يعني جايين مسلمين ومسيحيين من باكستان عشان يلا يساعدوا، لأنه البلاسفمي لو في باكستان صعب خالص. أي زول دار توديه في داهية تقول الزول ده ويشيلوا طوال يسجنوا ويحكم عليه بالإعدام، فمشكلة كبيرة خالص يعني، كثيرين يعني أغلب المسيحيين بيهربوا حسبين، وبرات بيقتلوك حتى قبل ما توصل المحكمة، يعني حكاية صعبة خالص. وكانت أول فرصة لي لقاء زي ده والناس بيتكلموا في الموضوع ده، وبعد كده يكون في سايد إيفنت داخل مجلس حقوق الإنسان، ما في حياتي ما دخلته. وببطاقة وتحضر وتشوف الناس بيتكلموا وتتكلم وقصة زي دي. المهم فدي
1: أمين.

0: المجد لابنه
1: للرب.
0: للرب.
1: للرب.
0: بعدين منقلب كده برضو فجأة كان في لقاء في بورسو اسمه Organization of Security and Cooperation for Europe. زوجتي لقته وسمعت انه بده يعني بيسند الشخص عشان يمشي هناك من نفس المنظمة في السويد. طبعا حاولنا نطلب منه مساعدة لكن رفضوا ما عدونا لانه هو لا يعني احنا جداد وكده. المهم الوقت ذاك نحن كنا سجلنا الحقيقة يعني لأنه بعدين سجلنا رسميا في السويد كمنظمة عاوزة تلقي قانون الردة يعني تنفيذ قانون حرية الضمير والفكر والعقيدة وحرية الدين والتغيير الدين وحرية التعبير يعني إلغاء قانون الأبوستاسي اللي هو قانون الردة ده البيربوس ستيتمنت بتاع المنظمة.
1: نعم.
0: وعن طريقه لأنه مسجلين كأسوسيشن قدرنا برضو نكون نحضر الاجتماع ده في وورسو ومنا ابتدينا نحضر تقريبا كل سنة. anyway فربنا بدي أفكاره هناك بتجتمع سفارات مختلفة من كل أوروبا وسط آسيا تركيا أمريكا كندا فبيكون فرصة تجيب الإشيو ده ليه وبعدها يعني anyway في قصص حاجات صغيرة
1: أكيد
0: هنا يعني عجيبة حصلت. المهم فكان التركيز في ديك وبعدين كمان الرب فتح لنا باب إنه ممكن ندخل مجلس حقوق الإنسان واليو إن عن طريق منظمات عندها كريديتيشن لازم يكون عندك كريديتيشن عشان تقدر تدخل.
1: يعني احنا نتكلم في دخولك لمنظمة بتاع حقوق الإنسان والأمم المتحدة كمنظمة بتاعت إطلاق شعبي ليعبدني ونحن هنقف هنتوقف في الموضوع ده كتير في حلقات قادمة عشان نلقي الضوء على الحاجة ده بطريقة أفضل وخاصة أنك أنت بتقوم بهذا العمل بعد تقاعدك بعد ما أنه أنت أخذت تقاعد من شغلك القديم وأنت اتفرغت بشكل كامل كمتقاعد للعمل بتاع إطلق شعبي ليعبدني. أعزائي المشاهدين حلقتنا انتهت أنا هنتقابل معكم في حلقة أخرى أنا بستودعكم نعمة القدير ربنا يكون معكم.

في حياة كل واحدة وكل واحد مننا الطرق اللي بنفكر بيها والاختيارات اللي بنختارها والنتائج اللي بنجنيها متأثرة بطريقة أو بأخرى بالماضي بتاعنا. الحاجات اللي مرينا بيها في الماضي بتأثر علينا النهاردة، بتأثر على الطريقة اللي بنعيش بيها حياتنا، سواء كانت حاجات إيجابية أو حاجات سلبية. يعني لو مثلا أنا كبرت في بيت فيه حب وفيه حنان كتير، ده أثر على تأثير إيجابي، لكن لو كبرت في جو فيه عنف، فيه انتهاك، فيه شر، ده هيأثر عليا تأثير سلبي.

كتير مننا النهاردة عايشين حياتنا بنؤمن بربنا وكل حاجة، لكن في حاجة مقيدانا، في حاجة تعبانة، في إحساس متكرر بالإحباط أو بالاكتئاب أو المرارة أو الارتباك، مش عارفين ليه حصل كده في حياتنا. كتير من الأحيان بيبقى السبب إن إحنا بنستمر في الإحساس ده، وإن هو إن إحنا بنحاول نعالج الأعراض الخارجية للمشاكل بتاعتنا. يعني مثلا ألاقي نفسي إن أنا بقلق قوي وبعايز أعالج القلق دون، أو ألاقي نفسي إن أنا برتبك كتير أحاول إن أنا أعالج الارتباك، أو ألاقي نفسي عصبية قوي وأحاول أعالج العصبية دي هي. لكن مش بنوصل للجذر المشكلة، إيه اللي ابتداني أحس وأعيش بالطريقة دي هي، إيه اللي خلاني أبقى كده. لما بوصل لجذر المشكلة وبعالج الجذر دون، ده اللي بنسميه شفاء النفس أو الشفاء الداخلي. النهاردة عايز أشارك معاكي وعايز أشارك معاك إزاي ناخد خطوات مبدئية في اتجاه شفاء النفس أو الشفاء الداخلي. نتشفي إزاي؟ أول حاجة هي إن أنا ابتدي بإن أنا أقول إن أنا فعلا عندي مشكلة. لو في حاجة في حياتي متكررة وتعباني، لازم أقول أنا عندي مشكلة، لازم أعترف إن في حاجة محتاجة للعلاج الداخلي. من أكتر الطرق الشائعة اللي الناس بتتعامل بيها مع المشاكل اللي عندها هي إنها تنكر إن في أي حاجة غلط. أبدا مفيش أي حاجة غلط فيا، بالعكس كل شيء تمام، ما حصلش أي حاجة وحشة في الماضي بتاعي، كله يعني بيحصل في كل البيوت، ما مش مشكلة خالص. وأنكر إن في أي حاجة بتوجعني. لو ما قلتش أي أنا موجوعة، مش هقدر أبدا أخد خطوة مبدئية في سكة الشفاء. لازم أبتدي بإن أنا أقول إن في حاجة مش صح، في حاجة مش مظبوطة فيا، أنا محتاجة إن أنا تشفي من جوه. كوني أواجه الحاجة الغلط أو أواجه الحاجة اللي تعباني دي هي، ده بيبقى مؤلم شوية في الأول، لكن نهايته بيكون في فرح وفي حرية، لأن أنا بعالج المشكلة. لكن كوني بنكر أن في حاجة غلط جوايا وفي حاجة تعبانة جوايا، لما بنكر ممكن مؤقتا مبقاش حاسة بالوجع قوي، لكن بتكون النتيجة أن أنا بفضل بقية حياتي مستعبدة للشيء المتعب ده والشيء اللي هو بقالي سنين تحت وطئته. أول خطوة هو أن نقول في حاجة مش صح، في حاجة محتاجة للعلاج، في حاجة محتاجة للشفاء، أقرر وأعترف بكده. تاني خطوة هي أن أنا أجي ربنا أقول يا رب من فضلك وريني أصل المشكلة ابتدى إزاي، الجذر بتاع المشكلة ده كان فين، علشان أقدر أواجهه وأعالجه. وتذكر من فترة مش بعيدة كنت لقيت نفسي في وقت من الأوقات حاسة بمشاعر خوف طاغية، كنت خايفة قوي قوي، خايفة على نفسي، خايفة على عائلتي، خايفة من شر يهاجمني، وكنت مش عارفة أعمل إيه. لقيت نفسي مقيدة بمشاعر وبروح الخوف دي هي. جيت لربنا ومضيت معاه يوم بحاله، قلت يا رب أنا مش هسيبك لغاية لما توريني إيه المشكلة اللي عندي. وفعلا مضيت وقت في الصلاة وفتحت الكتاب المقدس وطلعت آيات كتيرة جدا هي وعود ربنا ضد الخوف وضد روح الخوف. قلت يا رب وريني إزاي أعالج المشكلة دي هي. وأنا مع الرب وأنا بصلي وأنا فتح قلبي ليه، رب وراني إن دي كانت حاجة مزمنة في حياتي كتير قوي، واجهت روح الخوف دي هين ومعرفتش أعالجها إزاي. ربنا وراني إن جذور المشكلة دي هين يرجع لوقت حتى وأنا كنت صغيرة قوي حصلت حاجات في حياتي كانت بخلياني أحس بعدم الطمأنينة. قلت يا رب من فضلك اشفيني، اشفي الحاجات اللي حصلت زمان، حررني يا رب من مشاعر الخوف دي هين. وفعلا اتمسكت بيه قوي وطلبت منه بكل قلبي، وربنا حررني وقتها من روح الخوف دي هيا، وشافى الجروح بتاعت الماضي اللي كان السبب في وجود الخوف دون في حياتي. ثالث خطوة لنوال الشفاء الداخلي دون أو شفاء النفس هو أن أنا أكون مسؤولة عن نفسي، أن أنا أتحمل مسؤولية نفسي. قد يكون فعلا الحاجات الوحشة اللي حصلت في الماضي بتاعي أو جذور المشاكل بتاعتي كانت بسبب حد تاني، لكن النهاردة أنا مسؤولة عن رد فعلي تجاه الحاجات دي هي. يعني ما ينفعش أقول إن أنا باستمرار عصبية لأن الناس اللي حواليا دايما بينرفزوني، ما ينفعش إن أنا أقول أنا دايما عندي اكتئاب ومحبطة لأن حصل فيا كذا وكذا أهلي عملوه فيا زمان، ما ينفعش. أنا النهاردة مسؤولة عن رد فعلي للحاجات دي هي كلها، لازم أتحمل مسؤولية نفسي. ساعات في حاجات حصلت لنا كانت حاجات مش سوية، حاجات مش صح، وحاجات فيها ظلم كتير ناس تانية عملتها فينا. النهاردة لينا الاختيار ان احنا نغفر لهم. لازم اتوب عن اخطائي انا، ولازم اغفر اللي اخطأ.

0: من غير التوبة ومن غير غفران ومغفرة الآخرين عمر ما هيكون فيه حرية حقيقية. في الحلقات اللي جاية من برنامج بنت الملك، بالذات العشر حلقات اللي جايين، هنركز كتير قوي على ازاي ننال الحرية من جوه. ربنا عايزنا نعيش أحرار من جوه، مش بس تعطى علينا حريات من بره، لكن إحنا نكون أحرار من جوه، نتحرر من ضغوط إبليس، نتحرر من مشاكل الماضي بتاعنا عشان نعيش ونسلك مع ربنا في قوة وفي عزيمة وفي حرية حقيقية. افتحي قلبك لربنا النهاردة، افتحي قلبك لربنا، قولي رب من فضلك ساعدني حتى الحاجات اللي أنا مش فاهمها قوي وضحها لي يا رب. أنا عايز أعيش في حرية حقيقية معاك، عايز قوة المسيح وقوة ربنا تكون في حياتي كل يوم. ربنا بيحبك جدا وبيحبك جدا، وأؤكد لك أنه هيستجيب الصلاة دي. هيا
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

سؤال حلقتنا النهاردة مهم جدا وعايزاكم تركزوا فيه. احتياج الرجل الأساسي هو الاحترام والمرأة الأمان، ده صحيح ولا لا؟ تعالوا نشوف الإحصائية. النساء أجمعت على الموافقة لكن 15% مش موافقين، أما الرجالة فاختلفوا في الرأي، الموافقين أكتر شوية. تعالوا نشوف الآراء اللي اتقالت. رأي واحدة ست كان أعتقد إنه العكس، المرأة الاحترام والراجل هو اللي عايز الأمان. رأي تاني كان أهم حاجة عند المرأة الحب والراجل الجنس. آراء الرجالة في سؤال النهاردة كانت يسلم فمك. رأي تاني كان تبادل الاحترام بينهم هو الأساس، وأنا أوافق جدا. رأي تالت قال كان زمان لكن احتياج المرأة دلوقتي أكتر للمال. عموما في حكمة جميلة جدا بتقول أما المرأة فلتهب رجلها. تهب مش يعني تخاف منه، يعني تحترمه. والحكمة بتقول برضو فليحب الرجل امرأته كنفسه، وده طبعا بيديها إحساس بالأمان. كل واحد فيكم بقى يفكر احتياجه الأساسي هو ايه؟

الرحمن الرحيم.

0: طول عمري ما بعملش حاجة لوحدي أبداً.
1: أنا حتى ما بختارش الموسيقى اللي عايزة أسمعها ولا الفيلم اللي عايزة أشوفه ولا نفسي أكل النهاردة ولا أعمل إيه. ده أنا حتى ما بحبش الكوسة دي.
2: افرحوا إلا الدنيا أماني لنا ولا انت حناشة داني.
1: خسارة، أبويا صمم يطلعني من المدرسة واللي كان كان، وديني قاعدة أهو ما عنديش أصحاب أخرج معاهم ولا أروح ولا أجي. ولما مرة فكرت إن أنا أخرج أتفسح زي بقية البنات قالوا لي انت فاكره نفسك بنت مين في مصر؟ فسح ايه؟ هو احنا عارفين نربي اخواتك؟ كوافير؟ انا وشي كوافير، بصي على شعري عامل ازاي؟
3: لا يعني انا قلت لا تكوني مثلا عملتي
4: بس عشان بالليل بقى والسهره وكده.
3: قلت لك تكوني عملتي يعني في شعرك حاجه مزمبلت يعني ولا حاجه ولا تعملي
1: ايه؟ انت عارفه كويس قوي ان انا قاعده في البيت اليوم كله، يا بغسل يا بطبخ يا بعمل اي حاجه لابويا واخواتي.
3: لا لا، وايه المشكله يعني؟ ما انا كلمتك الصبح النهارده رنيت عليكي ما حدش رد.
1: كنت بعمل مشوار بجيب طلبات الاسبوع للبيت، يعني هكون فين يعني؟ اكيد بجيب حاجه للبيت يعني.
2: افرح ارقص غني قد ما تقدر، دي اللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش.
1: من ساعة ما طلعوني من المدرسة وقعدوني عشان اخدم اخواتي وانا بقيت ملكية عامة لكل اللي في البيت، اعمل اللي هم عايزينه واضحي عشانهم.
2: اول فرحة تمر جوا قلبي وانا هايم في الدنيا غريب، قول احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب.

مرة في يوم أنا بنفض دولاب أبويا لقيت صور وإحنا صغيرين لابسين مايوهات وبنعوم على البحر في أبو قير. يومها حسيت إن لو ما عمتش تاني هيحصل لي حاجة، فرحت لعم سليم اللي شغال في الحمام السباحة اللي في النادي اللي جنب بيتنا. بقيت أروح له مرة في الأسبوع وأحضر له كده سندوتشات حلاوة كده تعيش فينو، ويحب العيش الفينو، وبقى يدخلني مرة في الأسبوع كده قبل ما الناس ما تيجي، وبقيت أعوم. يفتكروا في البيت إن أنا نازلة أجيب الطلبات بتاعة الأسبوع وأروح أعوم.

الخوف من عدم التفوق في الدراسة والعمل هو أيضا خوف طبيعي عند كل الناس، لكن يبدو أنه أيضا الفتيات بيصارعوا أكتر، يصارعنا يعني أكتر مع هذا الخوف. الواقع الفسيولوجي والسيكولوجي أنه الفتيات أكثر تفوقا أو النساء أكثر تفوقا من الرجال والفتيان في بعض الجوانب العقلية. فالفتيات أكثر تفوقا في اللغة، عندهم قدرة على استيعاب اللغة وعلى حفظ وخاصة المفردات الألفاظ وتركيبات اللغة، الفتيات بتفوقنا. الفتيات أكثر تفوقا في الانتباه للتفاصيل. كمان رغم أنه الفتيان والرجال أكثر قوة عضلية، يعني يقدروا يشيلوا حاجات أكثر ويقدروا يبذلوا مجهود أكثر في من ناحية شيل الأشياء، حمل الأشياء أو المجهود البدني، لكن الفتيات والنساء أكثر قدرة على التحمل، يعني يقدروا يتحملوا مجهود طويل المدى أكثر. فعلشان كده في حالة توفر المساواة في الفرص في أثناء فترات الدراسة تجد أنه عدد كبير من الفتيات بيتفوقنا، حتى أنه في النتائج بتاعة الثانوية العامة مثلا في مصر دايما هتلاقي الفتيات في معظم الأحيان يكاد يكون العشرة الأوائل 6-7 منهم بنات. في المدارس هتلاقي البنات بيتفوقوا في الدراسة أكتر. أما ليه اللي بيحصل؟ ليه أنا لما كنت في كلية الطب وكان عندي زمايل فتيات كتير جدا متفوقات، النهاردة بعد يمكن 25 سنة من التخرج عدد كبير منهم لم يتفوق في مجال العمل كما ينبغي؟ أنا أعتقد أنه هذا بسبب ظلم واضح وحقيقي موجود في المجتمع. هناك تمييز في الفرص، هناك تمييز في المرتبات. الرجل اللي بيصنع مهمة، الست تصنع نفس المهمة ولا تأخذ نفس الراتب. هناك إحساس في المجتمع أو رسالة في المجتمع أن الرجل يجب أن يتفوق في عمله ولا يوجد مجال للفشل، لا يوجد مجال أن يكون الرجل عاطلا. لكن هناك مجال طبعا أن تكون السيدة عاطلة، ما فيش حاجة اسمها أن الرجل يكون يعني تسأله أنت بتعمل إيه يقولك أنا راجل بيت يعني قاعد في البيت، لكن في حاجة اسمها ست بيت يعني أنا بس موجودة في البيت. وهذا المفهوم يجب أن يتغير لكي تحدث المساواة الحقيقية. أحد المفكرين العرب في بداية عصر النهضة الحديثة في بداية القرن العشرين قال إنه سبب تفوق أوروبا عن البلاد العربية هو أمرين، هو المطر وعمل النساء. وده صحيح، أنا كل ما أشوف أراجع هذه المقولة أجد أنها صحيحة جدا. العمل بالنسبة للنساء مهدر في المنطقة العربية بما يحرم المجتمع من نصف الطاقات. لكن قدامك انت فرصة، انت شخصيا النهاردة قدامك فرصة انك

0: تتفوقي، قدامك فرصة انك تدركي ان عندك تكوين سيكولوجي وتكوين نفسي وذهني فيه من جوانب التفوق ما فيه. طبعا الفتيان كمان متفوقين اكتر مثلا في الهندسة وفي ادراك الفراغات وفي ادراك الاتجاهات الى اخره، لكن انت تمتلكين الكثير. واحد المفاتيح المهمة للتغلب على الخوف من عدم التفوق بالنسبة لك انك تعرفي انك فعلا بتواجهي مقاومة، ان هناك مقاومة في المجتمع، وان من واجبي ومن واجب زملائي واخواني من الرجال ان نشترك مع النساء في ازالة هذه الفجوة لصالحي ولصالح الاجيال القادمة ولصالحك ولصالحنا جميعا. لكن من واجبك ومن قدرتك ومن مسؤوليتك الان أن تسعي باستمرار وأن تقاومي هذه الفكرة أنه لا ضرر من التعطل أو لا ضرر من ألا أنتج إلى آخره. إذا لم تنتهي هذه الفكرة من داخلك فلن تستطيع أن تقاومي الخوف الطبيعي الذي يحدث لي ويحدث لك ويحدث للكل من عدم التفوق. لكن أيضا أريد أن أضيف، ما هو التفوق؟ ليس التفوق دائما أن أكون، أنا ذكرت في الأول الأوائل في الفصل والأوائل في المدرسة والأوائل في الشهادة، ولكن التفوق في رأيي هو أن أصنع أفضل ما يمكن في حدود ما أمتلك، أن أستخدم مواهبي، أن أستخدم وزناتي، أن أستخدم قدراتي لأفضل ما بصورة بأفضل صورة ممكنة في حدود المتاح لي، وأن أخرج من هذه الوزنات والقدرات والإبداع بشجاعة وأمانة وصدق أمرا جديدا وأمرا مفيدا وأمرا يساعد الآخرين. ويستطيع البقال أو البقالة، ويستطيع الطبيب أو الطبيبة، المهندس أو المهندسة، القاضي أو القاضية، العامل في المجال السياسي أو السياسية، يستطيع كل هؤلاء أن يخرج أمرا جديدا عظيما، وأنت تستطيعين ذلك أيضا باستخدام كل قدراتك ومواهبك ومواجهة كل الأفكار المعطلة أولا بأول.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: نشكركم قوي على متابعتكم برنامج بنت الملك النهاردة. نتمنى ان انتوا تكونوا اتعلمتوا حاجات كتيرة جديدة. نحب قوي ان احنا نسمع منكم، يا ريت تبعتولنا على العناوين اللي هتبان على الشاشة في اخر الحلقة اي استفسارات، اي اسئلة، اي تعليقات على البرنامج. كل شخص هنسمع منه هنبعت له هدية عبارة عن كتيب في بعض التعليم اللي تداولناها في البرنامج. نشكركم مرة تانية ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية ان شاء الله.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

فجر جديد، أهلا بيكم كل أحبائنا اللي مشاهدونا وبيتابعونا من خلال شبكة قنوات الكارما. برحب بيكم وحييكم بتحية المسيح، النعمة والسلام للجميع. أشكركم جدا لأجل رسائلكم الطيبة، كلماتكم المشجعة جدا، حرصكم على استكمال هذه الدراسة. بشكر رب جدا لأجل جناب الفاضل الأسيس نبيل إبراهيم اللي الرب بيستخدمه بقوة من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذه الأكاديمية أيضا. أنا عارف أن في رسائل كتيرة جدا بتقول ليه ما تحولهاش إلى كلية، يبقى لها أفرع في مصر ومش عارف فين وفين وفين، لكن موضوع الأونلاين سهل، هي تتيح الفرصة للناس في أماكن كتيرة جدا، ولا سيما مثلا موريتانيا.

0: بلاد كتيرة مش هتسمح ان تكون موجودة فيها كليات والطلبة يحضروا وجها لوجه. لكن انا بشكر ربي جدا، وده بيدل على استعداد الكثيرين ورغبة الكثيرين ان هم يتعلموا. في البداية يسعدنا ويشرفنا يكون موجود معنا حضرة الأسيس نبيل إبراهيم، معد ومقدم محاضر ومعلم في هذه الأكاديمية وفي هذا البرنامج. برحب بيك حضرة الأسيس نبيل.
1: شكرا جزيلا أخ أندرو، ربي

0: قوة وبكل ثمر.
1: بعض الناس يقولوا لي ما تعملوها كلية ونروح ويبقى في أماكن تتحقق ازاي دي؟
0: هو يعني هناك الحقيقة كليات كتيرة في أماكن كثيرة، والطريقة ربما تكون مختلفة وفي متناول الجميع بهذه الكيفية، وبتثبت أن الشخص الملتحق مش بيدور على ورقة ياخدها في الآخر أو شهادة، لكن عايز يعرف الحق الكتابي، وهذا له معنى عميق. وأقيم وأقدر كل من يشترك في هذه الأكاديمية ويقضي وقت في الدراسة. والحقيقة ما أعظم وما أجمل أن نشبع بكلمة الله: فلكل كمال رأيت حدا، أما وصيتك فواسعة جدا.
1: أمين أمين. ما زلنا في الرحلة مع كلمة الله في موضوع مهم، وحد قال لي ده أهم موضوع في الإيمان المسيحي.
0: صحيح.
1: التجسد.
0: نعم.
1: ويبقى السؤال اللي حضرتك جاوبت عليه مرات كثيرة لكن لازم نبدأ به.
0: نعم.
1: كيف الله يصير إنسانا بمفهوم الناس؟
0: هو بمفهوم الناس يعني السؤال في ذاته يحتاج إلى علامة استفهام. وعلامة الاستفهام إذا كنا كلنا بمختلف خلفياتنا نؤمن أن الله قادر على كل شيء ويستطيع كل شيء ولا يستحيل عليه شيء، وكلمة مستحيل غير موجودة في القاموس الإلهي، هي كلمة موجودة فقط في قاموسنا البشري، فليس هناك شيء مستحيل أو يعصى أمام الله القادر على كل شيء، الخالق الذي بكلمته يغير كل شيء ويخلق كل شيء ويوجد كل شيء. فلماذا يعصر على الله أن يظهر في أي صورة يرضى بها؟ فقد رأينا في سفر التثنية أنه في الأصحاحات الأولى تكلم من خلال عليقة وكأنه نوع من الإعلان الإلهي، وبصورة مجسمة يستطيع الإنسان أن يسمعها بأذنيه،
1: ويقدر موسى يستوعب ويفهم.
0: وموسى في حضوره في حضرة الله، لما بنقول على فكرة رأى الله لا تعني الرؤية العينية المادية، لكن يستمتع الإنسان بحضور الله. فحضور الله لما يملأ المكان، إذا كان الإنسان فيه روح حية يستطيع أن يدرك ويعرف أن الله كان موجودا، ليس لأنه قد رأى بل لأنه يشعر بالحضرة والحضور الإلهي. فكيف نستبعد أن الله لكي يفدي البشرية ولكي يفدي الإنسان يأخذ ثوب البشرية؟ وزي ما قلنا في فيليب 2:6 أنه ثلاث تعبيرات بيستخدمهم الوحي: الذي إذ كان في صورة الله، في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله.
1: نعم.
0: يعني يحسب خلسة يعني لم يعتبر اغتصاب من حق
1: يسرق
0: الله
1: شيء ليس
0: أن
1: من
0: يأخذ
1: حق.
0: شيئا ليس
1: صح.
0: في حقه أو في سلطانه نهائي. ليه؟ لأنه هو الله.
1: صحيح.
0: إحنا مش بنتكلم مرة تانية، لما بنقول الله مش بنتكلم الله الآب والله الإبن والله الروح القدس ثلاثة آلهة ونحن ندعي أنهم إله واحد. لا، إحنا بنتكلم على الله الواحد الذي وحدانيته جامعة كاملة مانعة شاملة، بمعنى أنه موجود بذاته، قائم بذاته، حي بروحه، ومتكلم بكلمته.
1: نعم.
0: هذا هو ما نتحدث عنه. البعض بيرفض كلمة الثالوث، والبعض الآخر بيقول إنها مش موجودة في الكتاب. نعم، مش موجودة في الكتاب، لكن تعبير ومصطلح بنستخدمه لكي نوضح فكرة فوق العقل البشري، لكي نستطيع أن نفهم ولو قليلا عن عظمة هذا اللا محدود ونحن في محدودياتنا وجزانياتنا. فالله أخذ صورة الإنسان. أنا استخدمت قبل كده، وهذا تعبير ليس من اختراعي لكني أيضا أخذته من أباء قديسين ومن معلمين أفاضل، بنقول أنه أخذ أو ارتدى عباءة بشريتنا، وده تعبير جميل، وده يتناسب مع التعبير اللي موجود في فيليب 2 بعد كده، أنه أخلى نفسه. أخلى نفسه بمعنى انه مش يعني لم يعد الها. اوعى تقع في الغلطه
1: لم دي. يتخلى عن الوهيته،
0: لم يتخلى عن الوهيته، لكن تخلى عن المجد الذي كانت الملائكه تعبده والجو السماوي وكل هذه الامور، تركها، اخلى نفسه منها، اي تركها وفرغ نفسه منها، وجاء هو الله لكنه في صوره الانسان. بكل بساطه، هل يستطيع الله ان ياتي في صوره انسان؟ قطعا بلا شك، لأنه أيضا

0: أيضا خلق الملائكة الأرواح وأعطاها أجساد لتظهر للبشر في صورة ملموسة ومحسوسة
1: دون أن تتغير.
0: فهل يستحيل على الخالق الذي يخلق كل شيء
1: وأعطى هذا
0: وأعطى هذا هذه الصورة
1: للملائكة
0: الأرواح الخادمة له أنه يأتي هو في أي شكل أو صورة أو شبه لكي نفهم نحن الماديين الأرضيين المحدودين قدرة هذا السماوي اللامحدود الموجود في كل مكان؟ هذا إعلان عن حب إلهي يريد به هذا الخالق اللامحدود الغير المنظور أن يصل إلى خليقته المحدودة المنظورة في أبدع وأعظم الصور الجميلة.
1: هللويا. والكلمة صار جسدا وحل بيننا. لم يحدث تغيير.
0: نعم.
1: لم يحدث شيء جديد طرأ على الله. لكن الله لأن في واحد كتب لي امبارح قال لي واحد مسلم سألني سؤال وما عرفتش أجاوب. قلت له إيه؟ قال لي في إنجيل يوحنا صح 3 كلام الله مع نيقوديموس. ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء. فقال لي إزاي هو على الأرض وهو في السماء؟
0: يعني نحن بنستخدم هذه الآية كواحدة من أعظم الحجج القوية الجامعة المانعة من أي التباس أن هذا الذي يتكلم مع نيقوديموس الإنسان في صورة إنسان هو في واقع الأمر الله الموجود في كل مكان.
1: يعني لما يقول الذي هو في السماء يتكلم عن جوهره
0: بالضبط كده هو مساوي لله الآب
1: وفي نفس الوقت هو على الأرض هو نسوته
0: نعم
1: دون انفصال دون
0: أو اختلاط
1: بالضبط
0: وزي ما بنقول أن هذه الوحدانية هي وحدانية جامعة بلا اختلاط
1: نعم.
0: أو امتزاج أو تغيير وأيضا هي فريدة بدون انفصال.
1: هللويا. اتخذ المسيح لنفسه أو اتخذ الله لنفسه أو الكلمة جسدا بشريا لكي يكون مشابها لنا في كل شيء لكن بلا خطية. عبرانيين 2:17-18
0: من أجمل الآيات
1: من ثم كان ينبغي
0: ومن أعظم الآيات التي يجب على كل كارز. أنا بقول كارز ليه؟ لأنك هتتقابل مع ناس هتسألك أسئلة ولازم تبقى ملم وعارف ومدرك بطبيعة إيمانك. فهذه واحدة من أهم الآيات. واحد مرة شتمني وتف في وشي وأنا بكرز له في الشارع وده شيء عادي يعني ليست هذه إهانة لي لكنها بركة إلى أنه لا يهينني لكنه يهين الذي أرسلني وده شغل ربنا. الله أحب العالم وهو يريد أن يقدم. فالموضوع الإهانة والشتيمة أنا عمري في يوم من الأيام ما رأيتها من أجل المسيح أنها يعني تقليل أو تدني. بعد بعتبر ده أنه يعني امتياز وشرف ونشان. فما انتظرش حتى أجيب على سؤاله وجري. قال يعني يأكل ويشرب ويبقى زينا ويقضي حاجاته ويتعب ويبكي ويتخان قبل ما أقول له أي إجابة كان مشي. لكن ما هي الإجابة المناسبة؟ الإجابة المناسبة موجودة في سفر العبرانيين أصحاح 2 لما الآية دي عايز أحطها تاني مرة تانية عشان الكل يشوفها. لو تكرمت أشكرك جدا شكرا جزيلا. 2:17-18 أنه كان ينبغي أن يشبه من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء. هنا بيتكلم عن المسيح الذي بمثابة الأخ الأكبر والبكر بين إخوة كثيرين. فبيتكلم على المسيح هنا في صورة إنسانيته لكي يكون رحيما
1: مشابها في كل شيء
0: في إخوته في كل شيء. يعني إيه في كل شيء؟
1: لا بس مشابها إخوته
0: نعم
1: لحم ودم. يعني المسيح جاء في جسد حقيقي وده رد على الغنوصيين اللي رفضوا التجسد المادي الحقيقي للمسيح
0: لأن المادة شر تمام.
1: ونفس الفكرة واخدينها المسلمين
0: تمام.
1: إزاي الله يجي في جسد إنسان ضعيف لأن هي نفس الفكرة بس بعنوان مختلف.
0: لكن علينا أيضا أن نقول أنه كان يشبه بالضبط. يعني شكله زينا. ليه بيقول يشبه؟ لأنه كان بلا خطية.
1: نعم.
0: ولم يكن ولاده العذراوي من زرع بشر،

0: لكن كان بالروح القدس، عشان كده بيستخدم شبه وصورة
1: واشترك هو أيضا فيهما
0: لكي يبيد بالموت. إذن هنا كان ينبغي، ليه كان ينبغي؟ عشان يقدر ياخد مكاني.
1: نعم.
0: لازم يبقى زي بالضبط. زي بالضبط من حيث الخيمة الخارجية.
1: نعم.
0: لكن من حيث
1: جوهره
0: الجوهر الذات
1: هو الله بالضبط.
0: إذن نحن لا نشرك ولا نقول أن الإنسان صار إلها ولا الله صار إنسانا وترك كل مجده في السماء.
1: استحالة.
0: كما يظن البعض.
1: لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب.
0: وأنا يمكن أشرت نفس التعبير، بنقول للنهاردة في عصرنا الحالي أن الساسة السياسيين عايشين في أبراج عجية.
1: صحيح.
0: لا يدري بمعاناة الناس العادية اللي مش لاقي ياكل واللي مش لاقي يدفع ثمن البنزين واللي ما عندوش شغله، فهناك معاناة لعامة الشعب والناس.
1: هم مفصولين،
0: هو قاعد في حتة لا حاسس ولا شايف ولا دريان، وبالتالي طريقة تفكيره تختلف ولا علاقة لها بالواقع. حتى بنلاقي البعض منهم يطلع أقوال ويطلع جمل تدل على أنه يجهل ما يعاني منه
1: على أنه منفصل تماما عن الواقع والناس.
0: هنا يتحدث الوحي أن نعم. المسيح هذا الذي تجسد وهو صورة الله غير المنظور،
1: هللويا،
0: بهاء مجده ورسم جوهره، هذا هو الذي جاء في شبه جسدنا يشبه إخوته في كل
1: شيء.
0: حط تحت كلمة كل دي 10 خطوط،
1: كل شيء تتكلم عن الشبه،
0: الإهانة،
1: والحياة، الظروف الاجتماعية.
0: بالضبط، الظروف الاجتماعية، المعاناة،
1: الدخول في البيئة.
0: فلما أبكي أنا، هو يعرف
1: بكى أمام قبر العظيم،
0: فقد بكى قبلي. لما أنا أحس بالإهانة والخيانة من أقرب الناس،
1: رآها على الصليب،
0: فقد اختبرها على الصليب واختبرها قبل الصليب.
1: بالزبط.
0: من واحد من تلاميذه. يعني جرب
1: الغدر، الخيانة، الترك، الإهانة.
0: تمام.
1: حتى من أقربائه في الجسد،
0: أقرب الأقرباء. صحيح. حتى أخوته في معارك كثيرة لم يؤمنوا به.
1: بالضبط.
0: وآمنوا
1: لم يكن بعد قد آمنوا به.
0: بالضبط، بعد أن قام. لأنه كانوا لسه في هذا الفكر اليهودي الذي سبق.
1: معقولة أسا برضو يا أسيس، يعني خلينا نكون
0: بشريا، صحيح،
1: واقعيا.
0: نعم.
1: يعني أنا بشوف النعمة الكبيرة إن بطرس يقدر يقول الإعلان ده وواحد قاعد جنبيه ياكل ويشرب مع اللي كانوا بيخافوا من يهوى.
0: بالظبط.
1: بيخافوا يكتبوا اسمه، وفجأة يلاقي قاعد جنبيه صحبة. صح.
0: صحيح. هي أمور يعني تتطلب عمل إلهي يصل إلى الإنسان، وبعد كده يرجع واحد.
1: ما الرب قال لي سمعان لبطرس
0: إن دما ولحما
1: استحالة توصل
0: يعني لما تقعد تمخمخ وتفكر فيها زي ما أنت عايز هتلاقي نفسك
1: تهت.
0: بالضبط كده. عشان كده بنقول عظيم هو
1: سر
0: التقوى.
1: هللويا.
0: فهو سر يعلنه الله لمن يريد ولمن يشاء وللراغب أن يعرف الحق.
1: نعم. حدث في ملء الزمان والمعاد المحدد، وده بيجاوب على سؤال حضرتك برضو أجبت عليه للأمانة، ليه ما بدأش التجسد من بعد آدم؟
0: أوكي. الإنسان بعد، يعني حتى في، مش بس يعني بعد آدم بالسنين، بعد أن سقط آدم بالسنين ده، في التو حاول أن يعالج ما ارتكبه وما اقترفه من جرم في حق الله وعصيان وكل تحذير إلهي. والتحذير الإلهي ما كانش إنك أنت يعني هتعمل غلطة صغيرة، ده أنت هتموت وهتطرد من الجنة، ويوم تأكل منها موتا تموت. يعني ودخلت اللعنة إلى الأرض، ووقع عقاب صارم على آدم وحواء وكل الخليقة التي كانت ممثلة فيه. مع ذلك حاول آدم أنه بعمله الشخصي وبره الذاتي أن يغطي ويستر خزي عورته بأوراق من شجرة التين.
1: يعني تعتبر أن تصرف آدم أن هو بالأوراق هو جزء، أو هو يعبر عن محاولة الإنسان لعلاج نفسه؟
0: نعم. هو
1: ما يسمى،
0: هو
1: يسمونه مبدأ الأعمال
0: أو رمز لما يحاول الإنسان دائما أن يفعله حينما يقترف الذنب والجرم ضد الله. ما هو يعني ده
1: الشعور بعقدة الذنب.
0: وما هي الخطية بكل بساطة؟ لأن الخطية يعني مش الكبير.

0: كبير وصغير، الخطية أنك لا تصيب الهدف، الهدف الذي يحدده الله أنت لا تصيب.
1: لا فيها كبائر ولا صغائر.
0: خالص.
1: خالص.
0: يعني وما فيش كذبة بيضة وكذبة كذبة.
1: يعني اللي قال كذا قال كذا.
0: الكسر الوصية هو خطية.
1: خطية.
0: بكل
1: تعدي على.
0: عشان كده جاء المسيح وغير في العهد الجديد كل الأفكار اليهودية القديمة، قال لهم أنتوا يعني بتقولوا الزنا والكلام ده من نظر إلى امرأة ليشتهيها.
1: خد عمق أكتر،
0: على المستوى أكتر،
1: يعني تبدأ الخطية من فكرة من داخل مسيطرة عليا
0: داخل الإنسان،
1: داخل الإنسان غلب على ذهني، على بصيرتي، على فكري، على لساني، على كلامي، قبل ما تكون فعل.
0: بالضبط كده. فإذا هنا نحن نتحدث عن أن الإنسان حاول ببره الذاتي، بنشاطه، بمقدرته، بتفكيره، بإبداعه، أنه يستر نفسه ويستر.
1: عمل كل الطرق.
0: عمل كل الطرق.
1: حضارة، قوانين، شريعة حمورابي، شريعة حور محب في مصر، عمل كل الطرق.
0: أخ أندرو، طب ما آدم وحواء كان عريانين. عمر في البداية إلى أن سقط آدم
1: قبل ما
0: يذكر الكتاب قبل السقوط أنهما كان يدرك أن هذا العري خزي
1: أطلاق،
0: لأن مجد الله وحضور الله المستمر كان يكسيهما، فلم تكن هذه مشكلة.
1: وحالة البراءة اللي عايشين فيها،
0: وحالة البراءة بالضبط كده. إمتى اكتشفوا أنهما عريانان؟
1: بعد السقوط.
0: بعد السقوط وعصيان الله. وهكذا دائما يصل الإنسان إلى حالة العري وكشف الضمير وتأنيب الضمير حينما يكسر وصايا الله، يشعر بخزيه وتأنيب ضميره. وهذا عمل إلهي مرات كثيرة، يستخدم الله والروح القدس الضمير لكي ييقظ حياة الإنسان الميتة الداخلية.
1: يعني السقوط شوه تفكير الإنسان، شوه كل حاجة في داخل الإنسان.
0: ده مش بس الإنسان،
1: صنع فساد.
0: ده مش بس الإنسان، ده الخليقة،
1: ده اللي قاله
0: لعنت الأرض وشوكا وحسنا
1: وحسكا تنبت لك،
0: والمرأة بالوجع تليدين
1: بعرق جبينك تأكل
0: خبز، وهو بعرق جبين. يعني عايز أقول، مش عايز أقول اللعنة دخلت كل شيء، لكن اللعنة بالتأكيد دخلت الأرض. والعقاب الصارم والتعب والشقاء، عشان كده ما تستعجبش لما تقول يعني هو لازم الحياة تبقى كلها كد وتعب ومعاناة. هذا
1: ما جلبوا الإنسان،
0: ما جلبوا آدم للبشرية التي كانت في صلبه. واحد يقول لك طب وانا مالي، ما ربنا طرده وخلص. ما وانا مالي انا كمان لما ترامب بيروح يحارب إيران وياخد الجنود من المواطنين ويتقتلوا في الحرب عشان القرار اللي هو عمله.
1: واحد يقول لي، يعني انت لمست حتة مهمة جدا، واحد يقول لي هل من العدل احاسب انا على فعل ارتكبه شخص وحيد من الاف الاف السنين؟
0: هو الفكرة الاساسية مش انه شخص وحيد، انه كان رأس الجنس البشري، كنا فيه، كنا في صلبه، زي ما اتكلم الكتاب على ابراهيم ومن كان في صلب ابراهيم. احنا برضو أخذنا بركة إبراهيم لكل من يؤمن، مع أننا ما خلفناش إبراهيم حرفيا.
1: بالضبط. بالضبط.
0: الشيء الثاني أن الله بيجي للناس اللي بتقول طب وأنا ذنبي إيه؟ يقول له طيب، لأنك أنت لازلت مقتنع أن لا ذنب لك، سأوجد لك الكفارة والخلاص والطريق لا تدفع فيهم ثمنا لأنك تقول لا ذنب لي. ماذا فعلت بهذا؟
1: طب صحيح، في فكرة تانية أسيس تناقشت فيها في يعني في الزمان البعيد مع الدكتور علي جمعة، هو رجل له وضع، يعني لما قال لي التعبير ده، إيه ذنبنا؟ السؤال، هل أنا ما بغلطش؟ كان ممكن يكون السؤال بتاعك صح لو أنا ما بغلطش وبتحاسب على حاجة مش بعملها. السؤال، هل أنا كائن ما بغلطش؟
0: ده أنا مش هروح علي أنا وإنت كرجال ناضجين، لكن خلينا نروح
1: للعيل الصغير.
0: للعيل الصغير
1: الأنانية والسير
0: وضرب اللي جنبه وإحنا بنقول دول ملائكة براءة. من أين جاء هذا؟ أنها الطبيعة الفاسدة. بص، يمكن أنك تغمض عينيك والشمس تسطع بضيائها

0: داخل حجرتك وتقول لا توجد شمس. هنا نقول أنك لا تحتاج أنك تفتح عينيك، لكن تحتاج إلى عينين.
1: صح. لأن الشمس موجودة.
0: الشمس موجودة.
1: والخطية موجودة.
0: والخطية موجودة.
1: فلو أنا شلت آدم اللي تعب الناس قوي، أنا بغلط. وأنا أحتاج إلى فداء، لأن أجرة الخطية موت.
0: وتلاحظ أن النفس البشرية دائما في حالة الدفاع وإنكار الحقيقة.
1: بالزبط.
0: لحد النهاردة يقول لك طب أنا مالي، طب يعني أنت عايز توصل ليه؟
1: محاولة التبرير
0: يعني الذات. ربنا ليه ربنا طب أنت بلاش، ربنا يحاسبك على اللي أنت عملته بس. بلكش دعوة بآدم. هل لك حساب أمام الله؟ هل أخطأت؟ كذبت؟ سرقت؟ ليك عقاب؟
1: أقول حاجة أسيس برا الحلقة، مش برا الحلقة، برا الفكر المسيحي عند الآخرين، يقول لك إن النفس لأمارة بالسوء. طب اتأمرت بالسوء منين؟
0: بالظبط كده.
1: السوء ده جاء لها منين؟
0: ده الخالق مصدرها هو الكمال.
1: بالظبط.
0: فمن أين جاء هذا؟ هذا ما ورثناه من آدم. أردت
1: طبيعة ساقطة.
0: الطبيعة والواقع ينفي كل جدال تقوله.
1: صحيح. فعشان كده لما جاء ملء الزمان وكأن الله يعني مش عارف
0: يتعامل. فأرجع قبل ما تكمل في الحتة دي. انه ترك للانسان
1: تقول الحته دي
0: الجزء. اتفضل.
1: بقول لك وكان الله ترك البشريه، ورينا هتحلها ازاي.
0: بالظبط كده.
1: صح كده. اتفضل.
0: تمام تمام تمام. كمل. اتفضل.
1: لا ما هي الفكره. اتفضل.
0: اذا ترك الله ليثبت الانسان لنفسه
1: العجز،
0: انه عاجز وغير قادر ان يغير الوضع. والا لما جاء المسيح.
1: يعني رفعنا الرايه البيضاء.
0: بالظبط كده. سلمنا. ولما الإنسان سلم، ما هو أصل يعني مناقشة الإنسان وحواراته مع الله، قال له طب خد الشريعة وريني كم واحد هيقدر يتمم ويحقق الشريعة
1: كلها. لأن من سقط في نقطة
0: صار مجرما في الكل. وهنا شبهها أحد أحباء الأصدقاء العابرين من الظلمة إلى النور بتعبير لا أنساه، كان معايا في أحد البرامج على التلفزيون من أكثر من 15 سنة. قال لي أنا شفت ما أفعله وما يفعله كل الذين من خلفيتي كأنهم أمام ناطحة سحاب، وهناك حبل مدلى من الدور 60 إلى الأرض، ويقف هناك شخص عظيم يقول لي عليك التسلق لتأتي إلي.
1: تعال.
0: وكلما تسلقت تشققت يدي،
1: الحبل بقطع إيدي،
0: والحبل بدأ خلى إيدي تنزف،
1: وفي نفس الوقت أنا في الطل
0: فلا أستطيع أن أتمسك، فأترك أسقط إلى الأرض. وبعد أن
1: أجرب المحاولة
0: حتى الجرح يلئم أبتدي أجرب تاني. المرة دي يمكن طلعت 10 أدوار أكتر، لكن ما قدرتش أكمل. قال هكذا الإنسان بكل أعماله الميتة يحاول أن يصل إلى الله، لكن هنا في الإيمان المسيحي الله لم يلقي بحبل لكي يتسلق الإنسان إليه، لكن الله جاء للإنسان
1: عشان يخدنا لفوق
0: حتى يأخذه إلى أعلى.
1: هللويا.
0: وضعه كما قالت واحدة في محاكمات الدجوي من البنات اللي عرفنا المسيح وكانوا شهادة جميلة، قالت لهم الإيمان المسيحي كأن الله أعطى لي أسانسير حطني جوه هو يطلعني فوق، لا أحتاج إلى
1: هو الأسانسير.
0: هذا هو الفارق بين الإيمان المسيحي وكل إيمان آخر. كل إيمان آخر الله تعالى
1: أطلع أنت بقوتك
0: وتجلى وهو فوق الكل، وهو لا يجوز أننا نأتي به ونعطيه الصفات الإنسانية، لأن هذا يزيل تنزيه الله ويحط من شأنه. لكن في المسيحية الله لا يقول لك اجتهد لكي تصل إلي، لكنه هو أخلى نفسه ونزل إلينا.
1: جاء ملء الزمان، الوقت المحدد والمعين.
0: تمام.
1: وكأن الرب بيقول بعد البشرية ما رفعت الراية البيضة عشان لما تدخل تظهر النعمة الإلهية.
0: وهذا يثبت طبيعة الله البارعة الفائقة العبقرية. أن كل شيء في جدول السماء له زمن وله معاد، وهذا له سبب. فكما قلنا ترك الإنسان ليثبت بنفسه لنفسه أنه عاجز ولا يستطيع أن يرضى الله.

0: نمره واحد، فما يجيش بعد كده يقول له انا قدمت لك خلاص، يقول له طب ما لو سبتني ما انا كنت خلصت. طب انا سبتك
1: خلاص لنفسك،
0: حتى تثبت لنفسك انك تعجز عن ان تخلص نفسك.
1: وهل الله فرض على الناس؟ الله صنع خلاص يقبله كل من يقتنع انه عاجز.
0: نعم.
1: طب ياللي انت مش مقتنع ان انت عاجز، وريني
0: هتصرف، وريني هترضي ربنا ازاي. ومن أخطأ في واحدة قد صار مجرما في الكل.
1: دول الإسكندنافيا من أكثر الدول رفاهية.
0: نعم.
1: وما هذا الخطية موجودة
0: بكل تأكيد،
1: والانتحار وأكثر
0: أعلى نسبة.
1: فعمر ما كان الازدهار الاقتصادي ولا الطبيعة الجميلة عمرها ما كانت حل للإنسان،
0: إذن
1: ولا البيئة المتقدمة ولا التكنولوجيا.
0: إذن هذا يبطل ما يدعيه بعض الذين ينسبون إلى أنفسهم أنهم لاهوتيين وهم لا يعرفون شيئا عن اللاهوت. يقول لك المشكلة ما آدم كان في حالة
1: المشكلة البيئة. طب تتغير البيئة،
0: طب ما
1: وتغيرت القوانين وتغيرت الحضارات كل حاجة اتغيرت، وبقى الإنسان هو زي ما هو.
0: واللي بيحطوه في السجن ما بيغيروه للبيئة اللي جوه، بيطلع أشرس مما دخل.
1: واللي اتقطع إيده وصور يعني متأسف لوقت قريب في السعودية، طبعا قبل 10 سنين و15 سنة، كانوا بيجيبوا الناس في الشوارع يقطعوا الرقبة ويرجموهم. هل المشهد ده تسبب في
0: غير شيء من مبادئ وقيم الإنسانية؟
1: هل تسبب في انتهاء الخطية؟
0: نهائي.
1: إذن كل هذه المظاهر مش هتعمل حاجة للإنسان.
0: إذن الإنسان
1: يحتاج
0: أثبت عجزه
1: نعم.
0: وفشله ويأسه وعدم قدرته على تغيير نفسه. عشان كده دايما بنقول لما بنعمل مشورة بيستعدوا عشان يتجوزوا، بنقول للعريس وبنقول للعروسة، كل واحد يقول للتاني اوعى تفكر في يوم من الأيام انك هتغير الطرف الآخر.
1: استحالة،
0: ده انت ما تقدرش تغير نفسك، هتغير غيرك.
1: أساسي عندنا في مصر حضرتك يعني أستاذ ومدرس في الحياة، اسمها وزارة التربية والتعليم. النتيجة
0: لا تربية ولا تعليم.
1: لا ربما حصلنا على شهادات،
0: لا،
1: لكن هل الوزارة
0: لا تعليم، ده احنا بقينا كتاتيب يا باشا.
1: ده دلوقتي بس بقول يعني خلينا نقول حصلنا على شهادات علمية.
0: نعم.
1: هل تغير سلوكنا؟
0: نهائي.
1: تلاقي عميد جامعة وبيطلع ألفاظ غير عادية،
0: يعني وهتروح بعيد ليه؟ ما اطلع هنا على السياسيين لما يشتموا في بعض ويهاجموا في بعض
1: الكونجرس،
0: وتسمع البليب بيب بيب عشان فضيحة التلفزيون.
1: شفت مرة في البرلمان التركي رفعوا الكراسي على بعض وبالجزم على بعض. لا السياسة بتغير ولا التربية البشرية.
0: أنا دلوقتي بس فهمت ليه بيصنعوا جزم كتير.
1: الإنسان بيضرب بيها بعض
0: في تركيا.
1: الإنسان مخلوق، ما أروع هذا الإله اللي خلقني على صورته،
0: يعني
1: بصورة مختلفة عن كل الحيوانات.
0: كيف لما تفكر فيها بذهن الإنسان البشري المحدود، كيف يخلق الإنسان على صورة الله وكشبهه روحيا وأدبيا؟ نعم. إزاي؟ إيه الجمال؟ إيه العظمة؟ يعني هذا إعلان عن تقدير الله العميق لخليقته التي أوجدها الإنسان.
1: الإنسان العاقل، خليقة العاقلة،
0: حتى في تركيبه هناك طبعا البعد الشاسع بين الله وبين الإنسان، لكن يحط في الإنسان نفس وجسد وروح وهو يبقى واحد. ما هم ثلاثة هم يعني. ها؟ لكن عايز أقول هذا هو التشابه.
1: صحيح.
0: عظمة الله وإعلان محبته جعل وأعطى لله أنه يتمم خطته الموجودة منذ الأزل، وده هنقوله في حلقة أخرى، أن خلاص الله وفداء الله لم يأتي وليدا للحظة.
1: نعم.
0: لكنه كان الفكر الأزلي في قلب الآب. ويقول الوحي المقدس عن المسيح في إنجيل يوحنا أصحاح 1 إن الابن الوحيد الذي هو
1: في حضن
0: الآب
1: هو خبر.
0: هو خبر، يعني هو خبر
1: أعلن.
0: هو أعلن لنا كل ما

0: كان في قلب الله.
1: نعم.
0: إذن جاء المسيح، إذا جاز التعبير، الكلمة التي تعبر عن ما في قلب الله الآب، فتستطيع البشرية
1: ويكشف لنا عن أعماق،
0: فتستطيع البشرية أن تقرأها.
1: هللويا.
0: هو الكلمة الذي كشف لنا غير المنظور ولا محدود.
1: صحيح.
0: بأننا رأينا المسيح في صورة بشريتنا.
1: نعم.
0: يتكلم مثلنا، يقترب مننا، له مشاعرنا، ليقول لنا أن الله ليس فقط معطيا للمحبة والحب، لكنه هو المحبة.
1: هللويا. أعمال 17:27-28 بولس بيحط جملة في غاية الأهمية، بيقول لكي يطلب الله لعلهم يلتمسونه.
0: نعم.
1: فيجدوه مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا
0: ونتحرك
1: ونوجد.
0: واللي قال كده ده مش واحد مؤمن.
1: صحيح.
0: ده دول الفلاسفة اللي قال لهم كما قال
1: أحد فلاسفكم،
0: يعني إذا كان الإنسان في فلسفته يدرك
1: عنده احتياج
0: أن هناك فراغ في داخله.
1: بالضبط.
0: يقول الوحي المقدس إن خلق الله الإنسان الأبدية ووضع الأبدية
1: في قلوبهم.
0: في قلوبهم. يعني إيه وضع الأبدية في قلوبهم؟ يعني الأنين والحاجة والاشتياق إلى
1: ورغبة الاستمرارية
0: إلى الأمور الأبدية ما بعد الحياة وما بعد الموت في قلب كل إنسان. عشان كده تستغل بعض الأديان هذه الحقيقة بالرعب.
1: بالزبط.
0: والخوف والتهديد،
1: يفضل تحت كماشة
0: وتبقى تحت سلطته. وحتى مرات كثيرة في أساليبنا المسيحية نستخدم ذات الشيء للتحكم في الآخرين، رغم أن هذا بعيد كل البعد عن هدف وقصد الله. أن الأبدية لكي نحصل ونأخذ ضمان الله، مش أنفسنا ولا عملنا ولا حسناتنا وسيئاتنا، لكن العمل الذي أعده الله، التذكرة المجانية المدفوع ثمنها، حياة بدل الحياة، حياة المسيح بدل حياتك، أنت المذنب وأنا المذنب الذي كان علي قصاص والقصاص كان الموت، هذه دفعها الله بالكامل من خلال المسيح، فما عليك إلا قبول. عشان كده ما فيش واحد في يوم من الأيام هيقدر يلوم ربنا، يقول أنت ما قلتليش، أنا الثمن كان غالي، إزاي كنت أصدق الكلام ده؟ لا، عزيزي في كل مكان، أحبائي في كل مكان، الثمن قد دفع، بغض النظر عن خلفيتك، بغض النظر عن إيمانك، بغض النظر عن قناعتك، بغض النظر عن منطقك، يمكن أن تتحاجج مع الله. وحتى الله قال هلما نتحاجج يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدود تصير أنقى من الصوف. يعني الله على استعداد في كل ما تريد أن تتكلم معه وتتحاجج معه. هو آب لكل البشر بسبب الخليقة، أب، وبسبب الإيمان صار أبا، نقدر نقول له يا أبانا كما كنت تتحدث بالكلمات الرائعة الغنية في المعنى والعمق والمضمون، أنه صار آب لينا كلنا، فبقينا أخوات، وبقى هو أبو العيلة كلها.
1: أمين.
0: إذا جاز التعبير طبعا بالتبني.
1: بالزبط.
0: ولا نقصد
1: بالمعنى المادي،
0: حاجة. أو بالتناسل الجسدي.
1: خلق الله الإنسان على صورته، لكن في تكوين 5:1-3
0: نعم.
1: بيقول إيه؟ هذا كتاب مواليد آدم يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله.
0: وبعدين يقولوا عاش، وفي الآخر ومات.
1: بالضبط.
0: وعاش ومات.
1: لكن في كلمة وولد ولدا على شبه قصورته.
0: نعم.
1: فالإنسان كان مخلوق على صورة الله، السقوط شوه الصورة، أصبحنا نسخ
0: مشوهة
1: مقررة ومشوهة.
0: على فكرة بيقولوا أصحاح 5 ده بيقولوا اسم، بيقولوا صفحة الوفيات.
1: صحيح. اتولد ومات واحد بس اللي لفد
0: 8 مرات. كلمة مات تأتي، يعني أدي قصة الإنسانية، صفحة وفيات،
1: اتولد ومات واحد اللي فلد بس. ضرورة انفصل الإنسان على الله بسبب السقوط. كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا،
0: إفسس 2:1،
1: نعم. التي سلكتم بها قبل حسب ظهر هذا العالم.
0: نعم.
1: حسب رئيس سلطان الهواء، الروح

0: الذي يعمل الآن ما زال يعمل
1: في أبناء
0: المعصيين. تصرفنا قبلا بينهم شهوات جسدنا عاملين مشيئة الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب. الكل البشرية بالطبيعة أبناء الغضب.
1: الجمال
0: الحلو
1: يسمينا قبل ما نعرف المسيح أبناء الغضب
0: كالباقين أيضا،
1: وأبناء العصيان كالباقين. لكن بعد أن جئنا للمسيح يقول كأولاد الطاعة. شوف مملكة الظلمة
0: ومملكة النور.
1: ومملكة النور
0: هذا عمل النعمة،
1: مملكة العصيان ومملكة الطاعة، مملكة الحياة الهالكة ومملكة الأبدية السعيدة. احنا بنتكلم أخ أندرو على مملكتين.
0: صحيح صحيح،
1: مملكة الظلمة ومملكة النور.
0: بالضبط. ولا بولس في
1: أفسس
0: 5
1: نعم نعم، هذه لها رأس وهو إبليس.
0: بالضبط.
1: وتلك لها رأس وهو المسيح
0: هو
1: تبارك اسم.
0: هللويا هللويا. صار الإنسان ميت روحيا أدبيا، اجتاز الموت إلى جميع البشر. رومية 5:1.
1: نعم. إذا كوني أولد خاطئ، كون الطبيعة الفاسدة تورثتها ليس عجبا.
0: صحيح.
1: وقلنا إذا حتى لو قبلنا يعني جدلا أن ما تقوله صحيح، فماذا عنك الآن؟ ألست لازلت تحت وطأة وقانون الخطية والشر الذي نعيش فيه؟
0: نعم.
1: لم يتغير شيء. لكن عايز أقول إن الله بإرساله المسيح أعطى للبشرية رجاء ونورا وضياء، مش بس في هذه الحياة، في ناس بترتعب من الأبدية وتخشى من الحديث عن الموت، ولما تجيب سيرة الموت يقول لك شوف لنا سيرة غير دي، هذه المصيبة. وفي ناس تكره تروح تعزي لما واحد ينتقد.
0: يقول لك تشاؤم،
1: يقول لك
0: ما أحبش.
1: لكن ماذا فعل المسيح له كل المجد بشوكة الموت وبالموت ذاته؟ يقول الكتاب أنه أنار لنا الحياة والخلود
0: بواسطة
1: الإنجيل،
0: عرفناه من خلال الإنجيل.
1: إذن غير طبيعة الموت زي تعبان شد السم بتاعه وأنيابه المسنونة ولم يعد له تأثير، لا زال يمكن أن يهاجمك لكنه لن يستطيع أن يميتك بسمه.
0: هللويا.
1: لازلنا تحت حكم الموت، لكن الموت لا يدخل إلى الحياة التي أخذناها من المسيح. لكننا تحول الموت بسبب عمل المسيح
0: إلى جسر عبور،
1: إلى الترانزيت.
0: ترانزيت صحيح.
1: اللي ينقلك من بلد لبلد.
0: بالضبط.
1: اللي ينقلك من الأرض للسماء.
0: الأسانسير.
1: الأسانسير
0: اللي يطلعك من الأرض للسماء.
1: مبارك اسمه.
0: في أفسس 2 يتكلم عن كنا أموات بالذنوب والخطايا.
1: نعم.
0: لكن في أفسس 1 قبل ما يكشف الحياة دي بيقول عن عمل المسيح الذي عمله في المسيح إذ أقام من الأموات أجلسه عن يمينه في السماوات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدار فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة.
1: نعم.
0: لصالح الكنيسة.
1: نعم.
0: يعني خدنا من تحت حطنا في أعلى قمة.
1: ولصالح الكنيسة ليه؟ لأن هو الرأس والكنيسة هي الجسد، وما تقدرش تفصل الاثنين عن بعض. يوم أن ينفصل الرأس عن الجسد لا توجد حياة، والجسد لا يمكنه أن يعيش بدون الرأس، والرأس لا يتحرك بدون الجسد.
0: إزاي هيمشي إزاي؟
1: إذن هذا هو العمل السامي الفريد الذي حتى الزواج الأرضي مأخوذ من هذه الفكرة، مش العكس صحيح.
0: نعم. التجسد وحتميته هو إظهار لمحبة الله، وأن الله ليس إلها منعزل يكتفي بإرسال الأنبياء دون
1: أو يبعث لك ملك ويريح دماغه.
0: يعني في قصة كتبها الأديب المصري نجيب محفوظ وترجع يعني طعنوه بسببها وكان عايزين يموتوه ومقفرينه.
1: نعم. نعم.
0: اسمها أولاد حارتنا. صور في شخصية اسمها الجبلاوي معزول تماما جوه قصر ويخاطب بعض البشر المقربين عشان يكلموا الحارة نيابة عنه، وأهل الحارة مش عارفين لا المرسل عارف شكل اللي بيكلمه ولا أهل الحارة قادرين يعرفوا من المرسلين مين اللي بيكلمنا ده. تمام. كبير صغير طيب غضوب مين اللي فالرسالة

0: اللي رايحة بيحاولوا من خلالها ياخدوا صورة عن مين الجبلاوي اللي قاعد جوه القصر.
1: بالظبط بالظبط. عشان كده لا يمكن أن تعرف، لا يمكن أن تعرف الشخصية التي أمامك إن لم يكون هناك تجسد لفكر الشخص ده
0: بالظبط
1: في صورة كلام.
0: صحيح.
1: حتى تستطيع أن تدرك مشاعره إذا كان يحبك أو يكرهك، إذا كان شخص عطاء، إذا كان شخص كريم. هذا تماما ما نتحدث عنه في التجسد. أعلن الله فكره غير المنظور وغير المعروف. الله اللامحدود من خلال كلمته الذي هو المسيح عرفنا أن الله محبة، وأن الله يحب البشر، وأنه لم يخلق البشر بس عشان يتشفى منهم كما يظن البعض ويعذب فيهم ويبقى لهم بسياط وكرباج عشان الغلطة اللي تعملها يقطع رقبتك. مش هو ده ربنا؟
0: مش لا ده
1: مش هو ده الله؟
0: شخص سوي.
1: أنت ترسم في ذهنك أيها الأخ العزيز صورة من ابتداع من ادعى أنه نبيا عن الله.
0: صحيح.
1: وهو لا يعرف شيء عن الله، لكن من أراد أن يعرف الله ينظر إلى المسيح. ففي المسيح رأينا الله.
0: نعم.
1: وفي وجه يسوع المسيح رأينا الله.
0: بالضبط.
1: ومن يعرف المسيح يعرف الله، وقال المسيح من رآني
0: فقد رأى الأب.
1: فقد رأى الأب.
0: وقال كده ليس أحد يعرف الآب
1: إلا الابن، ولا يعرف الابن إلا الآب،
0: ومن أراد الآب
1: الابن أن يعلن له.
0: ما حدش هيقدر يقول لنا مين هو الآب إلا الاب.
1: بالضبط كده.
0: لا نبي ولا رسول ولا ملاك، حتى الملائكة اللي في حضرة الله لا تستطيع أن تعلن لنا من هو الأب.
1: بالضبط كده. لأن عشان تقدر تعرف قلب الآب لابد أن يكون الآب كمرآة يستطيع البشر أن يراها.
0: بالضبط.
1: وكيف نرى نحن البشر الملموسين الماديين
0: الغير محدود؟
1: الله الروحي غير المحدود. الله روح.
0: بالضبط.
1: الله روح يعني مش
0: طبيعة روحية،
1: مش معناها طيف يعني حاجة طيفة يعني كده أو غلامية، لكن معناها أنه ليس له جسد كالإنسان، وهو ليس مذكر ومؤنث، بس احنا بنستخدم تعبير الله لأننا نشبهه بالآب فبنقول هو. لكن المغزى العميق الجوهر الله مش مؤنث ومذكر.
0: صحيح.
1: الله هو الخالق.
0: كتب أحدهم أنه التجسد برهان عن أن الله صالح ومحب، وإن لم يكن التجسد لم يكن هناك أي دليل.
1: نعم.
0: يبرهن على صلاح الله ومحبة الله،
1: لأن المحبة العملية خاندرو الحقيقية لا يمكن أن تتوقف عند حدود الكلام. أما أعود أقول لك أندرو أنت صديقي، أندرو أنت حبيبي، أندرو أنت أقرب واحد إلي، وأول أزمة تجي لك تدور عليا ما تلاقينيش،
0: يبقى ده كلام فاضي.
1: إذن هذه المحبة زائفة لأن ليس لها عمل.
0: صحيح.
1: وهذا ما يعلمه الكتاب، أن المحبة لها عمل. فكيف عرفنا المحبة؟ عرفنا محبة الله بأنه أرسل ابنه الوحيد لكي يدفع ثمن خطايانا ويصير فدية عن كثيرين. لأن ابن الإنسان لوقا 19 جاء لكي يطلب ويخلص
0: ما قد هلك.
1: هذه هي المحبة العملية. عشان كده احنا كمان
0: ماذا قد عرفنا
1: ان الله، قد عرفنا المحبة ان ذاك
0: وضع نفسه لأجل.
1: رسالة يوحنا الأولى 3:16 وضع نفسه لأجل.
0: الاعتراض الأول يقول البعض أن الله لا يمكن أن يتجسد بحجة تنزيه الله ووضعه في أعلى مرتبة من العظمة والسمو.
1: يعني على النقيض، الإله الذي يرتفع ويسمو فوق البشر وفوق طبيعة الإنسان، مع أنه خالق الإنسان، ويسمو حتى عن الصفات الإنسانية لأنها تدنيه وتضعه في حيز الإنسان الضعيف وتزيل من تنزيهه وتحط من قيمته. إذا كان هذا هو الإله الذي لا يشعر بي ولا يعرف ما أجوز فيه
0: وخايف
1: ولم يختبر ما أختبره
0: وخايف من وجوده معنا
1: ووجوده يقلل من عظمته ويزيل من تنزهه، فهذا إله وهمي.
0: صحيح.
1: خرافي لا وجود له، الذي فوق العقل ولا يعرف شيء عن العقل، لا يستطيع أن يستوعبه عقل. فمن هو هذا؟ أنه بعيد كل البعد، كما قال عنه المرنم وهو يتساءل في السماء والأرض والبحار أسمع صوت العلي الجبار

0: فهو يحكم كل القفار. ماذا يعنيني؟ ده هو فوق وانا تحت، يفرق معايا ايه؟ ما هو مش حاسس بيا. لكن على النقيض، كون الله ياتي مش يتنازل، يتنازل وياخذ صوره انسانيتنا، هذه هي قمه وذروه المحبه التي لم يدركها عقل بشري عبر التاريخ، ولم نرى مثيل لها منذ بداية الخليقة وحتى نهايتها، ولم نرى ذلك. هذا هو يسوع المسيح، هذا هو الله المحب، هذا هو الله المحبة ومصدر الحب. وكل من ينكر أن المسيح جاء في الجسد، هذا هو ضد المسيح، يعلم الكتاب بفم يوحنا الرسول.
1: هللويا. في آية جميلة جدا في لوقا 1:37، لأنه ليس شيئا غير ممكنا لدى الله.
0: نعم.
1: وفي متى 19:26، فنظر إليهم يسوع وقال: هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. فالله يقدر. ما ينفعش الإنسان يقول لربنا، يعني أنا مرات بستغرب من جرأة الإنسان على الله. يعني عايزين نحط الله في مكان، نقول له ينفع ده وما ينفعش ده.
0: بالظبط كده.
1: سوري، كأن طفل صغير. ما حاشا يا رب.
0: ده حاشا لله، كأن إحنا اللي بنشرط على الله، اللي هو مصدر وجودنا، ازاي يتعامل وازاي يقول وماذا يقدم من ايات.
1: وكأن احنا حريصين على عظمته ومجده وسموه اكتر منه.
0: يعني كلام متناقض ومتضارب وضد كل منطق وكل عقل.
1: امين. اعتراض تاني البعض بيقف قدامه، مش بس جهة التجسد يتنافى مع الله العظيم الكبير، فلا يمكن لله العظيم أن ينحصر في كتلة من اللحم ويصير جنينا ثم طفلا ثم صبي ثم بالغا.
0: ما هو هذا يعني أعظم دليل على عدم فهم
1: الفهم
0: وعدم استيعاب حقيقة التجسد. البعض يظن أننا بالتجسد نقول أننا أخذنا الله غير المحدود وحجمناه في حيز ودخلناه في جسد، وبقى هذا هو الله، ونستخدم التعبير عظيم وهو سر التقوى، الله ظهر في الجسد.
1: لا، ده في حته تانية يقول لك ازاي يدخل يطلع من الرحم، وازاي يطلع من مجرى البول.
0: ده يعني ده جهل يعني مدقع. بصراحه يعني مين قال ان المسيح جاء نتيجه زرع بشري وجاء بمخلوقا كأي مخلوق آخر؟ يبقى أنت واضح أنك لم تقرأ،
1: عمرك ما فهمت حاجة،
0: ولم تفهم، ولم تعرف معنى الميلاد العذراوي. ورغم أنه بوضوح يتحدث البشير لوقا لما جاء الملاك وأخبر القديسة المطوبة مريم وقال لها أن الذي سيحبل بها هو من الروح القدس، الذي يحبل به فيها من الروح القدس، يعني مش زرع بشر، يعني مش طريقة بشر، مش نسيج إنساني. لذلك جاء المسيح بلا خطية وبلا طبيعة فاسدة حتى يكون مؤهلا أن يكون فاديا، لأن ما ينفعش واحد مجرم يفدي مجرم، أو واحد محكوم عليه بالخطأ ينوب عن واحد محكوم عليه بالخطأ.
1: هل ممكن واحد يبقى محكوم عليه بالإعدام فيقول القاضي طالما أنا هتعدم
0: هتعدم بقى كملها.
1: لا، كده هتعدم، ما تعدمش الباقي، أنا هتعدم نيابة عنهم لأنا هتعدم.
0: أنت بتتعدم من أجل ما ارتكبته من جرم، وأنت تدفع ثمنه بذاتك
1: بشخص
0: كفرد
1: لا تنوب.
0: بالضبط. لكن من الذي يكون مؤهلا أن ينوب؟ الذي لم يفعل خطية وأرضى الله في كل الطرق وتمم الناموس بكل حذافيره وعاش لا يستطيع صديق أو عدو أن يلومه في شيء، فقال لأعدائه: من منكم يبكتني على خطية؟ لم يستطيع أن يبكت أحد على خطية، لكن اليهود اتهموه بأنه يعادل نفسه بالله واعتبروا أن ده كفر وأرادوا أن يرجموه، لكنهم لم يفهموه، وكانوا يفهمون جيدا ما كان يقصده حينما قال لهم آيات كثيرة أنه رب السبت وأن قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. أحبائي الكتاب المقدس،
1: هي فكرة الانحصار يا عزيز. المشكلة عند السائل والمعترض فكرة الانحصار، أن الله ترك كل شيء وانحصر تماما جوه الرحم، خرج من مجرد

0: جرى البول بقى عيل صغير بيرضع وكل هذه.
1: ما عشان كده أنا بقول إن التفكير بطريقتك البشرية مش هيجيبك لفكر الله، لأن فكر الله يختلف عن فكر الإنسان. فأنت أنت في واقع الأمر بتحصر بفكرك المحدود حقيقة الذات الإلهية. فالله لا يحد، والله لا يوضع في جسد. يعني لما بنقول إنه عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، يقول لك طب امال مين بيحكم العالم؟ هو احنا بنقول
0: ولما مات كان فين؟
1: إن الله العظيم الخالق الموجود في كل مكان، احنا حجمناه وحصرناه وقوقعناه في جسد. نحن لا نقول هذا، والآية لا تقول هذا، والمعنى لا يقود إلى هذا. عليك أن تعرف وتفهم أن الذي جاء ليخلص الإنسان لم يكن إنسانا مطلقا، لكنه كان صورة الإنسان، جاء في شبه الإنسان، جاء في هيئة الإنسان. نعم. لكنه من الداخل هو الله، لذلك
0: جوهره هو الله،
1: أن يفعل كل شيء. الذات الإلهية، جوهر الإلهي، هذا ما نتحدث عنه لما نشير إلى المسيح.
0: عشان كده رسالة،
1: عشان كده بنقول إذا كنت تريد أن تعرف حقيقة التجسد فعليك أولا أن تفعل شيئا هاما، أن تخلي ذهنك من كل ما سمعته، سواء من المسيحيين الذين لا يعرفوا شيئا عن الكتاب ولم يختبروا ما يقولونه، أو ما سمعته وتعلمته من أي دين آخر أو أي كتاب آخر يدعي أصحابه أنه من الله، وتبدأ أنت في دراسة وفهم ما يقوله الكتاب المقدس، الوحي الإلهي الذي تمم كل ما فيه وسيتم البعض الآخر في الأيام القادمة وفي المستقبل، لأن الذي خططه ونسخه ليس قلم الإنسان الذي كتبه، لكنه الوحي الإلهي، الله الذي يرى المستقبل والحاضر والماضي، وهو خارج الزمن فلا ماضي ولا مضارع ولا مستقبل، وهو خارج الأحداث لأنه سيد الزمن وسيد الأحداث. اقترب منه بإخلاص وقل له أنا عايز أعرف هل هذا هو الحق، اظهر لي الحق إن كنت أنت الحق والحياة، وأنا على استعداد أن أسير وراءك. إن وصلت إلى هذا أو وصلت إلى هذا الحد من الإخلاص والصدق، فالله يرى القلب، لا يرى فقط القشور الخارجية أو الوجه، فسيصل الله بالحقيقة الدامغة التي تعطي للنفس سلام وطمأنينة، وينطرح الخوف إلى خارج، وتعرف أن لك مستقبلا أبديا سعيدا في حضرته إن كنت تؤمن به كل الإيمان.
0: هللويا.
1: شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، أصلي أن تكون هذه الحلقات سبب بركة وتقدم وتعمق في المعنى والمعرفة والإيمان المسيحي، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

0: أود أن أشجعكم أعزائي في كل مكان الاشتراك في أكاديمية الكارما اللي فيها هنتعلم الكثير عن كلمة الله وثوابت الإيمان المسيحي. البعض يسأل ويقول يعني إيه فايدة الدراسة والالتحاق بالأكاديمية؟ أقول أنها بداية حقيقية وجادة للدراسة ومعرفة كلمة الله، لأن هيكون في كل محاضرة عدة دروس معينة سنلتزم بالإجابة على الأسئلة، واللي بيوصل في نهاية السنة إلى إكمال كل هذه الكورسات إمكانية الالتحاق المجاني بجامعة أمريكية معتمدة هتديك شهادة، إما تديلك البي اي أو تعطيك الماجستير أو تعطيك درجة الدكتوراه. الدراسة في هذه الجامعة مكلفة، لكن للي هيستمر لمدة سنة مع أكاديمية الكارما ويثبت أنه أكمل الكورسات بالشهادات المعطاة له سيمنح هذه الدراسة بالمجان 100%، وهذه الدراسة هتكون أونلاين. عشان كده بشجع كل الأحباء في كل مكان، ولا سيما الجداد في الإيمان اللي عايزين يمكنوا ويثبتوا ويؤسسوا معرفتهم بكلمة الله أن يشتركوا في أكاديمية الكارما. وأصلي أن تكون هذه الرحلة سبب بركة وسبب نمو وسبب تغيير ودافع عظيم للخدمة لنمجد وننشر رسالة الإنجيل في كل مكان.
1: للالتحاق بأكاديمية الكارما برجاء اسكان الكيو آر كود الموجود أمامك على الشاشة، أو الدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما www.alkarmatv.com.

0: اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج شويه صراحه. معنا اليوم بالاستوديو
1: تامر،
2: نرمين،
3: دينا،
4: ساندرا.
0: رح نتناقش مع بعض في سؤالين، خليكم معنا وفكروا معنا بليز. السؤال الاول بيقول: الى اي مدى انت مقتنع انه ربنا خلقك وانك اتولدت في هذا البلد عشان تعيش فيه؟ بالمقابل انت عندك لا بديل، انه ممكن الهجره يوما ما تكون هي الحل. لو انت مقتنع بالهجره قول لي 100%، لو انت مقتنع انه لازم تضل ببلدك لانه ربنا قصد انك تنولد فيه اعطيني 0%. تعالوا نشوف الاجابات. تامر وساندرا بتقولوا انه لا، انتم مقتنعين نضلوا بالبلد، لكن نرمين بتقولي طبعا قائم الموضوع، ودينا انت يعني محايده. نرمين،
2: يعني انا مثلا دلوقتي عايشه في بلدي، وانا فجالي عريس وهيسافر بره، او هو بره وهيجي ياخدني،

0: فرض عشان انا هتزرع هنا يعني عادي هروح.
1: طيب لو القرار مش قرار زواج، لأنه بعرف إنه هذا الإشي قائم كتير، إنه
0: شغل
1: حد يجي
0: وخلاص،
1: من برا
0: شغل
1: ويطلبني، ممكن شغل وممكن هجرة. أنا عم بقول يعني بدي أطلع برا البلد وأعيش مدى الحياة في المكان اللي راح أهاجر له.
0: ما انا اكيد اروح اشتغل برضو هناك وكده
1: هل راح تختاري هذا الشيء؟
0: مصلحة.
1: ممكن مصلحة. أوكي طيب، أنا بدي الناس اللي

0: بحب البلد دي، ما مش عايز اعيش في حتة تانية غيرها.
1: بمساوئ أي بلد، يعني
0: اي
1: كل
0: بلد؟
1: بلد كل حد عنده اعتراض على بلده، بتطلع على البلد الثانية ما بشوف سيئاتها، بشوف إيجابياتها وبيقول أنا ما عندي هالإيجابيات. حتى لو أنت قعدت تشوف كل السلبيات اللي بالبلد وحسيت إنه الإيجابيات قليلة، حتى مع كل هذا
0: هقعد في البلد.
1: راح تقعد في البلد. ساندرا،
2: انا برضو انا مع تامر قوي، انا بحب البلد دي فعلا، يعني بلادي بلادي يعني بجد بحبها يعني، وحاسه انه حتى يعني زي ما انت بتقولي بالظبط، كل حته فيها الوحش، احنا دايما عشان عايزين نهاجر نقعد نشوف الحاجات الحلوه اللي هناك، عمرنا ما حد بيفكر في الهجره يقول لا البلد دي فيها الكويس كده وفيها الوحش كده، يقول لا ده مصر، بص مصر فيها مش عارف ايه، ولا او البلد بتاعته يعني فيها مش عارف ايه وفيها ايه وفيها ايه، لكن البلد التانية يا سلام، ده فيها ما اعرفش ايه
1: فرص وفيها
2: وبتاع
1: تأمين.
2: وتكييف في كل حته وما اعرفش ايه، دايما بنشوف الحاجه الحلوه وما بنشوفش الحاجه الوحشه، فما اعرفش، انا حاسه ان ربنا خلقني هنا فانا هعيش هنا، انا بحب البلد يعني.
0: وعلى الرغم من كده في ناس كتير بتقول انا مش لاقي فرصة
1: عمل
0: شغل في البلد دي، انا مش عارف اشتغل، انا متخرج بقالي كذا سنة. وي وي وي وي اللي عايز يشتغل في اي حتة في العالم هيشتغل، اللي عايز يعمل حاجة هيعمل حاجة في اي مكان في العالم، بالذات في بلده ليه فرصة اكبر كتير جدا لانه مواطن. المواطن في كل بلد ليه حقوق في البلد بتاعته اكتر من اي بلد تاني.
1: رح ارجع لك بهاي
2: ما
1: النقطة، بس
2: اعتقدش،
1: رح
2: انا مش
1: اسمع
2: معاك.
1: دينا، رح اسمع دينا اول شيء وبعدين ارجع لنرمين.
3: هو انا مع الهجرة وفي نفس الوقت مش معاها، في ناس هنا يعني مثلا انا عايزة احقق احلامي مش قادرة احققها هنا في بلدي، طبعا فرص ان عايز واحد عايز يشتغل وهيشتغل في بلده لا ما اعتقدش، يعني مفيش كل حاجة قفا، حتى لو هو هيشتغل هيشتغل ايه، يقدر يشتغل ويحقق أحلامه بره، كل أحلامه يروح يسافر يحقق أحلامه ويرجع يعيشها هنا في بلده،
1: يعني هاي مش هجرة، انت بتقولي
2: مش
1: يطلع
2: يطلع شوية.
1: مثلا
2: أيوة
1: 5 سنين من حياته
2: أيوة بالظبط،
1: يعمل أحلامه، ولو اني أشك انه واحد ده معنى تحقيق الحلم ما رح يحلم أكبر في إشي أوسع. وطبعا بلدك بطلت بما انك تركتيها على الحلم الصغير، مستحيل بعد ما حققتي هذا الحلم وصرتي تحلمي بإشي أكبر ترجعي.
2: انا عايز اقول حاجه كمان، انه دايما الواحد بيستسهل يقول لك طب انا اسافر بره، وبره ده ممكن يتبهدل ويعمل حاجات عمره ما كان هيعملها في بلده، طب ما يقعد هنا شويه ويدور
1: بالعكس
2: يدور،
1: بالعكس،
2: يعني
1: بلد ممكن ينظف الصحون في
2: بالظبط
1: مطعم.
2: بره بيعملوا كده، طب ما
1: بس
2: اعمل حاجه محترمه شويه في بلدك، يعني هتلاقي ان انت مش بتعمل الحاجه دي، بتعمل حاجه احسن منها، مثلا تشتغل موظف مثلا، لا ممكن تعمل حاجه محترمه اكتر عن كده، انك مش عارف تشتغل مدير، هتلاقي نفسك بتكبر في بلدك، لكن لما تطلع بره هتبتدي من الصفر قوي ومعرفش.
3: لا سوري،
1: دينا
3: هو في حاجة،
0: وصدقيني بيسافروا كتير قوي بره، بيسافروا كتير جدا بره، وهم فاهمين ان الحياة وردية جدا بره، وانا هروح بره هيدوني فلوس في جيبي وهيدوني شقة وهيدوني عربية وهيدوني
2: عروسة
0: بره. مفيش اي حاجة من الكلام ده. في ناس كتير قوي بره بتسافر بتلاقيش شغل ما بتلاقيش تاكل وبتموت من الجوع بره، انما لو هو عايش هنا في بلد وسط اهله عمره ما يحصل له اي حاجة من كده.
1: طب قبل ما نسمع الرأي التاني بليز نرمين، كنت رح تقولي شيء.
4: يعني ما فيش حاجة اسمها ان اللي عايز يشتغل هيشتغل اي حاجة، اشتغل اي حاجة ايه، ما انا هيطلع عيني واقعد طول النهار الف مثلا عشان اشتغل سيلز وفي الاخر اخد ايه 250 جنيه 300 جنيه، هم مش وحشين بس انا هقعد الف بيهم طول النهار واركب بيهم مواصلات واتبهدل واشقى طول اليوم واتعب واقعد الف طول اليوم عشان ايه يعني، لكن لو معايا بقى مؤهلي وان انا بدور على الشغل اللي المفروض اشتغله بمؤهلي مش هلاقيه، مفيش.
1: طيب
4: مش فاهم، مش هنا يعني.
1: الاراء متضاربه، تعالوا نسمع اكتر عن موضوع الهجره، هل ربنا قاصد اني اهاجر ولا لا؟ تعالوا نسمع.
5: الهجره، تفتكروا النجاح وتحقيق الاحلام والطموح دي حاجات بتيجي من الحاجات اللي حواليا المحيطة بيا، زي الظروف المتاحة أو السهولة في وسائل اللي حواليا، ولا دي حاجة بتيجي من جوه الإنسان وهو بيقدر يحققها في أي مكان هو موجود فيه؟ أنا عايزة أقول لكم عن تجربة. أنا عندي 5 إخوات مهاجرين بره البلد، وأنا دايما كان بيجي لي السؤال أنا قاعدة هنا بعمل إيه، وكان دايما بيجي لي الرد أنا قاعدة هنا علشان النجاح ما بيطلعش من الظروف اللي حواليا، النجاح بيطلع من جوايا. الحاجة التانية اللي فارقة معايا جدا في الموضوع ده انه انا بعتقد وحاسه

انه ده اعتقاد صح. انا اتخلقت في المكان ده اكيد لسبب واكيد لخطة ربنا حاططها، وعلشان كده هو خلقني هنا. لو هو مش عايزني اكون هنا لازم كمان اعلان يكون واضح ليا، مش مكانك هنا، سيب البلد دي وروح حتة تانية.

0: السؤال التالي كالتالي، بيقول في زواجات كتير بتفشل بين الولد والبنت عشان الفشل في العلاقة الجنسية، مفيش تفاهم من الناحية الجنسية. السؤال: إلى أي مدى لازم الواحد يضمن التفاهم الجنسي قبل الزواج؟ لو أنت بتقول لازم الواحد يجرب قبل الزواج، أعطيني 100%. لو أنت بترفض وبتستنى لبعد الزواج، أعطيني 0%. والعلاقة الجنسية قبل الزواج تتضمن من الألف للياء، مش بالضرورة اللي بس احنا بنفكر فيه اللي هو العلاقة الحميمة جدا. لو ما بتمانع 100%، لو بتمانع هاي الأمور 0%. تعالوا نشوف الإجابات. نرميهن تامر، ما عندكم مشكلة، لكن دينا ممانعة تماما وساندرا محايدة. نسمع تامر.
1: أنا ما بتكلمش دلوقتي عن العلاقة الحميمة، يعني بتكلم في العلاقة الجسدية وليست الجنسية.
0: أوكي.
1: يعني ما أنا مش يعني ما أنا بني آدم، والإنسانة دي يعني خلاص مثلا هي خطيبتي وفي يوم من الأيام هتبقى مراتي وأنا عارف حاجة زي كده وإحنا مرتبين على حاجة زي كده، فلازم الكيمستري اللي ما بيننا تظهر، لازم، ده لازم، ده شيء طبيعي.
0: أوكي.
1: لو ما ظهرتش يبقى في حاجة غلط فينا إحنا الاتنين.
0: أوكي. أرجع لك في نقطة تانية بس أسمع نرمين.
2: هو عادي يعني مادام في حب ما بيننا هتلاقي مفيش كسوف قوي يعني، فأكيد ممكن حاجة زي كده تحصل مثلا.
0: بغض النظر قد إيه ضامنة أنتي إنك تتزوجي هذا الشخص ولا لأ؟
2: ما أنا هبقى عارفة يعني، وبعدين مش لازم للآخر يعني، ممكن كده.

0: مش للآخر، لا احنا ما بنقول للآخر، بس كتير ناس قبل الزواج بيوم او باسبوع بتلاقي الامور تغير مسارها.
1: طيب انا بقول مش لازم يعني يحصل موضوع كده،
0: يعني ما عندك مشكلة تكون علاقة جسدية ماشية as long as ما في الآخر الماكسيمم تبع العلاقة الجنسية، ما عندك مشكلة بعد ما يكون كل هذا الامور حصلت انك ما ترتبطي بالشخص.
1: لا هو يعني اصل ما فيش مانع مثلا لو مسكنا ايد بعض مش عارفه ايه حصل،
0: اوكي ايوه
1: حته كده بصنا بعض ولا حاجه.
0: اوكي طيب انا بدي اسمع الراي المخالف دينا.
2: هو انا ما اقدرش ان انا اعمل حاجه زي كده، ان حتى انا مش هتكلم في لمسه ايد، لان لمسه ايد ديت الطبيعي في اي حته في العالم، حتى لو ماشيه ايه يعني
0: جنب الحيطه.
2: فانا بتكلم ان هو حاجه ازيد من كده انا ما اضمنش ان ده مستقبلي معاه ايه، فدي ما اضمنهاش يعني. انا ما اعرفش.
0: فانت بتفضلي البوس الاولى تكون للشخص اللي رح تنتهي معاه.
2: ايوه بالظبط.
0: ساندرا
3: يعني شايفه ان الموضوع على حسب، مش حاجه اكيده يعني، على حسب ايه اللي بيحصل، وعلى حسب هم علاقتهم ببعض قد ايه، وعلى حسب هم ضامنين قد ايه. طبعا مفيش حاجه مضمونه 100%، يعني في ناس بتفك يوم الفرح الصبح، دي انا شفتها. لكن عارفه اللي هو ايه، يعني الواحد لازم يبقى بيظبط نفسه شويه، علشان لو جم سابوا بعض بعد كده هتلاقي في جرح كده في كل واحد، او في هيبقى يعني يعني قافش كده شويه من الموقف، عارفه بعد كده يعني مع الحد التاني. فمش لازم الموضوع يتطور قوي، وبعدين كل واحد بيحط ليميتس لنفسه او حدود لنفسه اللي هما الاثنين يتفقوا عليها مع بعض، فعلى حسب بقى اللي هما بيحطوه ده مع بعض.
1: طب ممكن بعد ما يفركشوا يفتكروا اللحظات السعيده اللي كانت بينهم يعني،
3: وبعدين عملوا ايه بعد
2: كده؟
0: وهل هل الشخص الثاني اللي راح ياخذ مكان الاول، هل راح تكوني بتشاركيه في كل اللي صار معاكي، ولا راح تخبي الموضوع، ولا راح تحسيه عيب، ولا راح تحسيه تندمي عليه وتقولي يا ريتني خليته للشخص الثاني، ولا الثاني ممكن يصير معاه نفس الاول وتروحي للثالث، انت مش عارفه مين هو الشخص الصح؟
1: طب ما انا هقول لك حاجه، طب ما في بيبقوا لسه في سن المراهقه مش مخطوبين ولا اي حاجه، وتلاقيهم ماسكين ايد بعض ومأنججين بعض في الشارع.
0: هذا اللي عم نحكي عنه، انا ما بحكي عن هالمرحله بس، لكن بدي اقول لتامر لو انت مسكوا ايدين بعض اسبوع وبلشوا يبوسوا بعض، فكرك بعد شهرين من البوس هل رح يكون كافي؟
4: لا خالص،
0: لا رح يروحوا للمس. اللمس وين بتوقف حدود اللمس؟ يعني كيف بدك تضمن الشعره انه عواطفك وغريزتك الجنسيه ما تاخذك ابعد؟
4: ما فيش حاجه مضمونه اطلاقا.
0: يعني انت مش مانع انه مش مضمون يصير؟
4: انا مانع العلاقه الجنسيه الكامله، انا مانعها عشان احتفظ بالعلاقه الجنسيه الكامله لليله الجواز، انما ده شيء مش مضمون، مش مضمون اطلاقا.
0: وانت بتخاطر بالمش مضمون، بجوز انت كمان كشاب الموضوع المش مضمون مش كتير فارق، بس لبنت،
3: البنت هي اللي بتحط الحدود.
0: نرمين، انتي المش مضمون اللي بيحكي عنه تامر بالنسبه للبنت مش بس مش مضمون لكنه مش مقبول، خصوصا انه ممكن ما يكون هو الانسان اللي رح تنتهي معاه. شو رايك؟
1: يعني هي طبعا هي في ايدها ان هي توقف او ما توقفش، بس
0: ممكن تكون هي بدها، يعني الموضوع خلاص خرج عن نطاق السيطره، لانه الغريزه
1: بتاثر على البنت
0: كتير قوية، الغريزة أقوى من أي حد.
4: مع الاحترام الشديد للنرمين، مفيش بنت بتدي الولد أكتر من اللي هي عايز تديه له.
0: صح
2: بالظبط،
1: صح طيب ما أنا عارفة بس، بس هو برضه هو اللي بيأثر عليه، هو اللي بتدي معاها، يعني مش هتيجي هي لوحدها تقوم تمسك واحد كده.
2: لا أصل هي لا تسمح له، هي لا تسمح له إن هو يعمل حاجة زي كده.
0: فكرك
3: في بنات هي اللي بتخلي، يعني في ناس أنا سمعت عنهم إن البنت هي اللي بتخلي الولد يعمل معاها حاجة، خطيبها يعني هو بيقولها لا وهي تقول له اه،
0: عشان هو خايف عليها لما هي شايفها مش فارق معاها.
4: انا عايز اقول على حاجه كمان، انا مش ممانع اكون في اي علاقه جسديه مع بنت طول ما البنت دي ناضجه، او من من من من منظوري انا شايفها كبيره كفايه انها تكون فاهمه ايه اللي احنا بنعمله، وتكون هي كمان مسؤوله عنه زي ما انا مسؤول عنه.
0: ولو هي مسؤوله والعاطفه اخذتكم انتوا الاثنين وجرفتوا ورا الغريزه وواقع، يعني الحب، يعني ما حد رح يقولك اه غلطت، رح يقولوا لك الحب بحبه، يعني رح يضل يبرر لك اياها انه يعني الحب وما قدرنا، ورح تسميها حب مش رح تسميها غلطه. يعني النضوج هون مش عارفه قد ايه. دينا طبعا انت معارضة تمام.

طبعا الموضوع شائك، تعالوا نسمع أكتر عن الموضوع. ماذا العلاقة الجسدية ما بين اتنين مبني على كذا حاجة ومرتبط بكذا حاجة، أهم فيهم هي إيه المراحل العلاقة ما بين الاتنين؟ هل هم اتنين لسه متصاحبين، اتنين مخطوبين، اتنين مرتبطين بس وناويين يتخطبوا؟ في كل مرحلة من دول في حدود معينة في العلاقة الجسدية ما بين الطرفين، والحدود دي لازم تحترم علشان الواحد يبقى ضامن انه في الاخر العلاقة دي ما تطلعش برا الاطار المظبوط. الكتاب المقدس واضح جدا ان مفيش علاقة جسدية كاملة تكون بين اتنين قبل الجواز، وربنا ما بيقول حاجة زي كده بيقولها لمصلحتي، لانه عارف ان الحتة دي هتبقى متباركة ومليانة محبة ومليانة نعمة لما تحصل في اطار الجواز. اما عن العلاقة الكاملة اللي قبل الجواز، مكتوب انه في الاخر هتجيلي بضرر، هتجيلي بني انا مش هبقى راضي عن نفسي، ان انا مش هبقى مبسوط، ان انا هواجه مشاكل كتيرة تانية في الاريا دي. اما عن نمو العلاقة ما بين اتنين، في كل مرحلة في حاجات ممكن تحصل ما بين الطرفين، يعني التاتشات مش غلط، لكن حسب حدود العلاقة، اذا كانت صحوبية، اذا كانت ارتباط، اذا كانت خطوبة، في كل مرحلة في حدود معينة، ما بعدها لما بوصل لحاجة بأكتر من كده بتبقى لضرر العلاقة مش لمصلحتها. ساعات كتير بيبقى ولاد كتير بتحس انه البنت يعني لو سمحت لي بكده يبقى انا مش عايزة اتجوزها، بترخص في عيني. وفي اوقات كتير البنت بتحس ان لما الولد بي بي بيطلب اكتر في العلاقة الجسدية انه كل مخه في الاطار ده وبيتضايقه. في حاجات كتير بتحصل ما بين الاطراف، لكن القاعدة دي في امريكا غير مصر، غير مجتمعات مختلفة والحدود مختلفة، لكن اشجع ان احنا نمشي في اطار ضميرنا واحساسنا والكتاب والفكر الكتابي اللي يقودني في كل مرحله لايه الحدود الصح اللي انا من جوه ابقى مرتاح اني امشي فيها. فانصح ان احنا في العلاقات بتاعتنا نبقى ماشيين بانضباط وبكنترول وبمخافه ربنا دايما في الاعتبار، ونبقى عارفين ان ربنا ما بيدي توقيت لحاجه بتبقى احسن توقيت، فما نستعجلش الامور اللي مع الوقت هتيجي وهتكون احلى قوي في اطارها. اي استخدام ليها بره الاطار ده بيأذيني وبيأذي الشخص اللي انا بحبه وبيأذي العلاقة ونوعيتها في المستقبل.

ربنا عايزني اكتشف حاجات جديده واخد خطوات، لاني عينيا اتفتحت ولاني فهمت معنى جديد ما كانش واضح ليا، وساعتها الخطوه بتعيش لان الخطوه مبنيه على حق جديد في حياتي. في ايه انا عايز اشاركها معاكم، الايه في انجيل يوحنا 14 30، ايه مميزه قوي. يسوع في وسط ما هو بيتكلم مع التلاميذ وقف وقال: لا اتكلم ايضا معكم كثيرا. ليه؟ لان رئيس هذا العالم ياتي وليس له فيه شيء. جملة قوية قوي، فيها ايه؟ فيها انه في واحد اسمه رئيس هذا العالم. مين يا يسوع؟ قصدك مين؟ اقصد ابليس. العالم وضع في الشرير، الدنيا بمبادئها كده، لكن مع انه رئيس العالم لكن هو مالوش فيا انا. يسوع بيقول شيء، يعني مالوش عندي حاجة، مالوش جوايا حاجة، مالوش جوايا مسمار جح. فهو رئيس على كله بس مش رئيس عليا بأي طريقة من الطرق. الرب يسوع بيقول، عايز اتكلم عن الخوف واربط اللي انا عايز اقوله في الخوف بالايه دي. الخوف له عذاب، كتاب مقدس بيقول: اما من خاف فلم يتكمل في المحبه. الخوف مؤلم جدا. تعريف الخوف بسرعه: الخوف هو مشاعر مؤلمه غير مريحه تعبر عن احساسي بعدم الامان، مصاحب ليها افكار مؤلمه جدا واعراض جسمانيه. بمعنى ابقى خايف جدا ان هما مثلا يؤذوني وانا داخل في الامتحان، فقعد اتخيل، بيجي معاها افكار صعبه قوي، افكار تقول لي هيجي لك سؤال مش عمرك ما سمعت عنه قبل كده. كنت ساعات افكر اقول، كان بيحصل لي كده، احلم ليله الامتحان ان انا رحت ونسيت البس فرحت بالبيجامه، او دخلت الامتحان اللي جنبه، او ما لحقتش. افكار ملخبطاني قوي، افكار مؤلمه قوي. ليه؟ لاني خايف. وساعات يجي كمان مع الاحساس المؤلم ده يجي اعراض جسمانيه، ضربات قلب، اعرق، بتنشن، وانا بتنشن بسهوله. الخوف له عذاب، شيء معذب. انا عايز اقول لك الانسان عامه بيخاف من ايه؟ كذا حاجه. هم عارفين كام؟ 9 حاجات. 1، الانسان بيخاف من الالم. اكتر حاجه تخوف البني ادم انك تقول له هنوجعك دلوقتي، سواء الم داخلي او الم جسماني. والالم الداخلي مخيف جدا، والالم الجسماني برضو مخيف جدا. الانسان بيخاف من الغلط، بيخاف يغلط. انا دكتور، انا بخاف قوي ادي علاج اموت العيان، بخاف اعمل حاجه ابوظ الدنيا، بخاف اغلط. الانسان بيخاف من الفشل، رعب بقى. كل البشر اللي حواليا وانا وانت خايفين نفشل. انا خايف اتكلم افشل، خايف اعمل حاجه تفشل. بنخاف من الخساره، اخسر علاقه، اخسر قيمتي برستيجي، اخسر سمعتي، اخسر فلوسي، اخسر صحتي، اخسر احبائي. في ام طول حياتها خايفه من ايه؟ خايفه يحصل حاجه لابني، خايفه اخسره. واحد طول حياته خايف على فلوسه، القرشين اللي حطهم في البنك، عايش في الخوف. نمره 5، بنخاف من المجهول. بنخاف من دايما اقول اللي اعرفه احسن ما اعرفوش. مثلا هيحصل حاجه، تغيرات في البلد، ما ممكن تكون للخير، لا مجهوله. خايف من المستقبل، ليه؟ عشان مجهول. خايف من اي حاجه غريبه، ليه؟ عشان مجهوله.

حتى لو حلوة، حتى لو حلوة. أوقات كان ربنا يتراءى الناس كده مجهول، يخافوا قوي. ليه؟ اللي ما عرفش ده إيه. بنخاف من المخاطرة. في ناس كتير قوي عاشت حياة فقيرة قوي لأنه مش عايز يخاطر، عاش على قده لأنه مش عايز يخاطر. بنخاف من المواجهة. بخاف أواجه أو حد يواجهني. المواجهة مؤلمة جدا. بخاف حد يقول لي أنت غلطت، أو أقول لحد أنت غلطت. بخاف أواجه البواب بتاعي. بخاف أواجه حد في الشغل بيأذيني كتير لكن أنا مش قادر أواجهه. أنا خسرت علاقات كتير قوي من سبب خوفي من المواجهة. بخاف أتفضح، أتعرى، تكتشفوا البلاوي بتاعتي. أخاف أحد يدخل على الكمبيوتر بتاعي يلاقي حاجات جنسية. أخاف حد يفتح درجي يكتشف إن أنا واخد فلوس، أو إن في سر في حياتي، أو إن في علاقة مش مظبوطة، أو إن في خطية سرية. بخاف أتفضح، بخاف أتعرى. الناس تخاف قوي تتعرى قوي. لو جيت أصلا تشد قميصي وما عامل كده، إيه أصلك عايز تعريني؟ ولو عايز تعريني من جوايا هعمل كده أكتر. آخر حاجة بنخاف منها، بنخاف من الناس. بنخاف يرفضونا، بيخاف نقع من نظرهم، بيخاف يطردونا براهم، بنخاف من انتقادهم الشديد لينا. أنا ممكن أعيش في الخوف، بس ربنا مش عايزني أعيش في الخوف. ربنا عايزني إيه؟ الآية دي، رئيس هذا العالم يأتي الخوف وليس له فيه شيء. ليه يسوع يقدر يقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء؟ ليه يقدر يقولها وليه أنا ما عارفش أقولها؟ لأن ده سر، ولو فهمته هتبقى انت استفدت، يعني انك هتقدر تاخد خطوه مفهومه. مش هتقول لا للخوف زي العبيط كده من غير ما تبقى، من غير ما يكون ليك ارضيه اساس حقيقيه. ليه يسوع يقدر يقول ملوش ابليس ملوش حاجه عندي، الخوف ملوش حاجه عندي؟ لان يسوع مش ملك نفسه، لان انا مش بتاعي. حلمي، سمعتي، اسراري، مستقبلي، صحتي، علاقاتي، كل حاجه فيا، جسمي، مش بتاعي يسوع. فلانه انا مش بتاعي، انا بتاع ابويا السماوي، انا بتاع ربنا. رئيس هذا العالم ياتي وليس له فيه شيء. لو انت مش هتبقى بتاع ربنا، لو جزء في حياتك مش بتاع ربنا، الخوف يسيطر عليك فيه. طبيعي ان انا احس بالخوف، لكن الوحش ان الخوف يسيطر علي، لكن الوحش ان الخوف يشلني. لو ما ادي نفسي لربنا، الخوف بيفقد سلطانه علي، بيبقى رئيس هذا العالم ليس له فيه شيء. عايز اضيف حاجه لازم اقولها، اللي هيدي حياته ربنا والروح القدس هيحركه، انا اقولك تقريبا خبر وحش، يعني الروح القدس هيمشيك في التسعة، هيخليك تخسر، تترفض، تخاطر، تتألم، اوقات تحس انك انت فشلت، خطوات في المجهول. هيمشيك في التسعة، اوقات تتعرى، اوقات تواجه وتتواجه، لكن وانت ماشي في التسعة هيحررك فيهم، وهتعرف يعني ايه الحرية اللي بجد. ادي حياتك ليسوع، ادي الجانب المخوفك ليه، واقبل ان روح القدس يمشيك حتى في اللي بيخوف. ده هيخليك حر وتنتصر على الخوف.

لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

أحبائي المشاهدين، برحب فيكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج خادم الملكوت. ما أجمل أن نأتي أمام كلمة الله فنتعلمها فنتغير، فالرب يشكلنا ويستخدمنا لمقاصده ولمجده. في هذا اليوم سأتحدث معكم عن الطرق التي يتكلم بها الله من خلالنا، من خلالها إلينا، ونأتي إلى الطريقة الرابعة رقم 4، الله يتكلم من خلال السلام الداخلي. السلام الداخلي هو عبارة عن راحة وسلام ناحية أمر معين أو قرار معين. هو شعور حقيقي بالطمأنينة والسلام عند اتخاذ قرار معين. كلمة الله في رسالة فيلبي إصحاح 4 وعدد 7 بتقول: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وكلمة يحفظ تعني يحمي ويحرس حراسة كاملة. فالله سلام الله يحفظ قلوبنا وأفكارنا. ممكن تسألني سؤال، وهذا سؤال وارد ومنطقي جدا: كيف أستطيع أن أميز هذا السلام؟ كيف أميز إذا هذا السلام كان سلام الله أو كان هذا السلام مني أنا؟ خليني أقول لك طريقة السلام الداخلي، إنه أعرف صوت الله عن طريق السلام الداخلي. هذه طريقة أحيانا ممكن ما تكونش واضحة تماما لإلنا أو تخدعنا، وبالتالي علينا أن نكون حريصين ومدققين في هاي الطريقة. كيف أميز السلام إذا كان مني أو من الرب؟ أول شيء علي أن أكون محايد. كل مرة باجي فيها قدام الرب وبكون محايد، بمعنى أن أضع خططي وأفكاري جانبا، بمعنى أن أحط حتى الأمور اللي أنا برغب فيها أضعها على المذبح وأقول له: يا رب أنت تكلم، أنت أرشدني وأنت قودني. لما أكون محايد بكون الموضوع علي أسهل. من النقاط الأخرى لحتى أميز إذا كان هذا السلام من الله: السلام الداخلي اللي بيعطيه الله بيزيد

بيزيد أكثر فأكثر كلما جلست في محضر الله. فسلام الله لما أكون محايد بقدر أشعر بسلام الله بصورة أفضل في الموضوع، وهذا السلام يزداد كلما جلست أكثر في محضر الرب. في نفس الوقت بعد ما أخذ القرار، إذا كان السلام هذا حقيقة من الله، فأنا بشعر بإطلاق بريليس من جوا بعد ما أخذ القرار. لكن إذا كنت بتفتقد للسلام الداخلي، لا تتحرك ولا تأخذ أي خطوة بدون ما يكون في سلام، أو قبل ما تتضح الأمور أمامك. وأحياناً الله يتكلم إلينا بأمور لكن وقتها لم يأتي بعد، يعني مرات الأمر بكون صحيح، الأمر يكون من الرب، لكن التوقيت ما بكون من الرب. فعشان هيك انتظر الرب في التوقيتات، الله بكلمك بأمور لكن في إله توقيت. فعشان هيك علينا أيضاً نكون حريصين وحذرين من موضوع التوقيت. فكم من أشخاص، كم من خدام أخذوا خطوات وأخذوا قرارات في حياتهم، والقرار والأمر ربما يكون من الرب، لكن أخذوا القرار في توقيت غير مناسب والنتيجة لم تكن موفقة. فالسلام الداخلي هو واحد من الأمور، لكن لا تعتمد على السلام الداخلي لوحده، خاصة في القرارات الكبيرة في الحياة، في القرارات المهمة والمصيرية. خلي الرب يكلمك بطريقة أو اثنين وثلاثة، والسلام يكون إشي إضافي لهذه الطرق اللي الله بيتكلم فيها من خلالك. الطريقة الخامسة الله بيتكلم فيها إلينا، أو من الطرق التي نستطيع من خلالها أن نسمع صوت الله، نستطيع أن نسمع صوت الله من خلال أشخاص آخرين. شخص معين يأتي إليك بكلام، بآية، بقصة، فالله يتكلم إليك من خلال أشخاص آخرين. في أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس، راح أذكر في صموئيل الثاني إصحاح 12 وعدد 7. في صموئيل الثاني إصحاح 11 بنعرف داود سقط في الخطية وزنى مع بثشبع، وبعدين قتل زوجها أوريا الحثي، والرب بعت له نثان، النبي نثان، في إصحاح 12 من صموئيل الثاني. ونثان قال له قصة، قال له في اثنين شخصين كانوا عايشين في نفس المدينة، واحد غني عنده بقر وغنم كثير، وواحد تاني فقير ما عندوش غير نعجة واحدة بس، وهي النعجة في بيته وعايشة معه، بتأكل من أكله، بتشرب من شربه، وبتنام في حضنه، بيعتبرها زي أولاده. وفي يوم من الأيام أجا ضيف عند الرجل الغني، فرجل الغني أراد أنه يقدم شيء للضيف، فلم يأخذ من غنمه ومن بقره، لكن أخذ نعجة الرجل الفقير. فداود حمي غضبه وقال له أنه لا، ما بينفع، ويقتل هذا الرجل وترد النعجة 4 أضعاف. فنثان قال له أنت هو الرجل، أنت هو الرجل. فكانت كلمة الله له من خلال نثان. في سفر أعمال الرسل إصحاح 21 وعدد 4، كان في مجموعة من التلاميذ بقول كانوا يقولون لبولس بالروح أن لا يصعد إلى أورشليم. كانوا بيتكلموا لبولس بالروح القدس أن لا يصعد إلى أورشليم. فالله يكلمنا من خلال أشخاص، الله يكلمنا من خلال آخرين. لكن خليني أرجع أأكد مرة تانية، في قرارات كبيرة في الحياة، في قرارات هامة، في قرارات مصيرية، خلي الرب يكلمك أولا، وصوت الآخرين يكون تأكيد للأمور اللي الرب تكلم فيها لحياتك. وخاصة إيماني الشخصي في موضوع الارتباط، لا تخلي موضوع الارتباط حد يكلمك، في حد يوصل لك صوت الله في هذا الموضوع، خلي الرب يكلمك أنت. إذا الرب أكد من خلال الآخرين يكون الأمر جيد. الله بيكلمنا من خلال أشخاص آخرين، وبشكل خاص إذا كانوا قادة روحيين أو مرشدين روحيين أو أباء روحيين. سفر الأمثال إصحاح 15 عدد 22 بقول مقاصد بغير مشورة تبطل، وبكثرة المشيرين تقوم. لكن في صفات للأشخاص اللي الله بيتكلم من خلالهم، يعني مش أي شخص يجي لك برسالة من الرب ويتكلم إليك. في صفات معينة في الأشخاص اللي الله بيتكلم من خلالهم، يجب أن يكونوا أشخاص مؤمنين، أشخاص روحيين، أشخاص موثوق فيهم، أشخاص عندهم حياة إيمان مستمرة، عندهم حياة صلاة قوية، عندهم ثقة، عندهم علاقة مع الله. هدول الأشخاص اللي الله ممكن يتكلم من خلالهم. وحاول تسمع الكلام اللي بيقولوا لك إياه الآخرين، حتى لو لم يتفق مع اللي أنت بتفكر فيه، حتى لو لم يتفق مع الخطط اللي عندك. أكيد مش لازم تقبله مباشرة، لازم تمتحنه، لكن اسمع للآخرين، لأن الله يتحدث من خلالهم. الله بيتكلم من أشخاص، من خلال أشخاص آخرين. لكن في أمر مهم جدا، وحتى نتعلم جيدا، في بعض أشخاص أحيانا بيسأل عدد كبير من الناس حتى يلاقي شخص يقول له الشيء اللي هو بيفكر فيه.
يعني بكون عنده قرار.

مسبقا عايز يمشي في هذا القرار، وبروح يسأل أشخاص آخرين لحد ما يلاقي شخص بيقول له نفس الكلام اللي عنده، فيقول آه هذا صوت الله لحياتي. أرجوكم أن لا نخدع أنفسنا ونكون أمناء جدا وشفافين عند محاولتنا سماع صوت الله. ولما نسمع كلمة أو نصيحة أو مشورة من شخص ما، اسمعها، خاصة إذا كان خادم، اسمعها، امتحنها، صلي فيها، وخلي الرب يتكلم إليك. الله أيضا يتكلم من خلال قادة كنيستك المحلية، الرعاة، الله بيتكلم من خلال أشخاص آخرين، خليك مفتوح أنك تسمع منهم. الطريقة السادسة الله بيتكلم فيها لحياتنا، رقم 6، الأحلام. الله يتحدث من خلال الأحلام، والله يستخدم الأحلام ليتكلم مع الناس. والحلم هو شيء أنت بتشوفه وأنت نايم، مثل دانيال الله كلمه بأحلام كثيرة. في إنجيل متى إصحاح 1:20 الله تكلم ليوسف في حلم وقال له لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. الله تكلم ليوسف في حلم. في سفر يوئيل إصحاح 2:28 بقول يحلم شيوخكم أحلاما يرى شبابكم رؤى. ممكن تسألني طيب سؤال مهم جدا، كيف أعرف إذا هذا الحلم من الله؟ وبعرف في أشخاص بيشوفوا أحلام كتير، وأحيانا هذا السؤال بنسأله كتير، كيف أقدر أعرف إذا هذا الحلم من الله أو أنا مخربط في الأكل على سبيل المثال؟ كيف أقدر أعرف الأحلام الإلهية؟ الإجابة رح أعطيكها مش من الكتاب المقدس، لكن من الخبرة وبعض الأمور اللي تعلمتها من خبرتي الشخصية. أيضا الأحلام الروحية غالبا إذا الله أعطاك حلم غالبا أنت بتصحى بعد الحلم مباشرة، لأنه وقت الله يتكلم إليك الموضوع بيكون كبير جدا للدرجة أنك ما بتقدر تستمر في النوم، فغالبا أنت بتصحى بعد الحلم مباشرة. أيضا الناس اللي بيحلموا أحلام من الله بتضلك متذكر الحلم لفترة طويلة جدا، مش موضوع حلم وبتنساه بعد يوم يومين، لكن بتضلك متذكره لوقت طويل جدا وكأنه أمام عينيك. في كتير من المرات الحلم بيكون واضح جدا، وأحيانا يكون بالألوان، بتقدر تميز الألوان في الحلم. الحلم اللي من الله يصاحبه سلام، والحلم اللي من الله قد يتكرر للتأكيد أو قد يتكرر إذا المعنى ما كانش واضح بالنسبة لك. عشان هيك علينا نمتحن برضو، مش أي حلم هو من الله، لكن الله يتحدث من خلال الأحلام. أيضا بحب أكد على شغلة مهمة جدا، إنه الحلم يجب أن يتوافق تماما مع كلمة الله. يعني الله مش هيتكلم إليك في حلم بأي شيء يعاكس كلمته أو يناقض كلمته، لأنه كلمة الله هي الأساس. زي ما قلت كلمة الله هي الأساس، هي المقياس، أي شيء آخر بنقيسه على كلمة الله. من الطرق الأخرى التي يتحدث فيها الله إلينا أيضا رقم 7، من خلال الرؤى. إذن الأحلام وأيضا الرؤى، الحلم بتشوفه وانت نايم، لكن الرؤية بتشوفها وانت صاحي وانت متيقظ. والرؤية هي رؤية إلهية، هي رؤية خارقة للطبيعة، أو أحيانا رؤية نبوية، أو أحيانا صورة ذهنية بتشوفها وانت صاحي. والرؤية قد تكون صورة، قد تكون كلام، وقد تكون صورة وكلام. في عدد كبير من الأمثلة في كلمة الله، في نبوة يوئيل طبعا بقول يرى شبابكم رؤى، شباب يروا رؤى. أنظر معكم في بعض الأمثلة من سفر أعمال الرسل إصحاح 10:3. سفر أعمال الرسل إصحاح 10 يتحدث عن قصة كرنيليوس قائد المئة. بقول فرأى ظاهرا في عدد 3 رؤيا نحو الساعة 9 من النهار ملاكا من الله داخلا إليه وقائلا له يا كرنيليوس، وبعدين تكلم إليه فشاف رؤيا، شاف رؤيا، والرؤيا كانت في النهار. في نفس الإصحاح في عدد 11 أيضا بطرس رأى رؤيا. بطرس بقول جاع واشتهى أن يأكل بينما هم يهيئون الطعام وقعت عليه غيبة. في عدد 11 من أعمال 10 بقول فرأى السماوات مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلاة على الأرض، وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء، وصار إليه صوت قم يا بطرس اذبح وكل. فقال بطرس كلا يا رب لأني لم أكل شيئا دنسا أو نجسا. فصار إليه صوت ثانية ما طهره الله لا تدنسه أنت. وكان هذا على 3 مرات، وكان هذا للتأكيد. بالتالي هون بطرس بنشوف شاف رؤية، والرؤية كانت في النهار، والرؤية كان فيها صورة وكان فيها كلام، الله تكلم إليه في هذه الرؤية. في أعمال الرسل إصحاح 16 أيضا بنشوف مثال آخر.
بولس بعد ما الروح القدس منعه أن

يتكلم بالكلمة في آسيا بعد ما منعوا أن يذهب إلى بثينية. بقول في عدد 9: وظهرت لبولس رؤية في الليل، رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول: أعبر إلينا وأعنا. شاف رؤية، شاف رجل، وسمع الكلام، هذا الرجل يقول له: أعبر إلينا وأعنا. في أعمال الرسل إصحاح 18 بنشوف مثال آخر في عدد 9، أعمال الرسل 18:9: قال الرب لبولس في رؤية في الليل. هلأ الرؤية هون كانت كلام بس، وما شافش صورة لكن سمع كلام في هذه الرؤية: لا تخف بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فالله تكلم لبولس في رؤية. إذن الله يتكلم من خلال الرؤى، والرؤى هي صورة معينة أنت بتشوفها، صورة ذهنية، أحيانا بتكون كلام أو صورة وكلام. أعطيك تحذير مهم جدا، كون حساس جدا جدا للروح القدس، واقضي وقت كافي مع الله، خلي يكون عندك علاقة وشركة كافية جدا مع الله، لأنه الخيال مشابه جدا للرؤى. رغم كل واحد يتخيل أشياء، في بعض الناس بيتخيلوا أشياء بالجسد ويعتقدوا أن الرب يكلمهم، وبالتالي نكون حريصين جدا في هذه الأمور. الأمور هاي بحاجة لحرص ولتمييز روحي عالي، وكل هذا ينبع من علاقتي الشخصية مع الله. خلي عندي علاقة شخصية مع الله وأكون قريب من الرب جدا، حتى لا أخدع وأتخيل أمور وأعتقد أنه الله بعطيني رؤية. في الأحلام وفي الرؤى خلينا نتذكر ونتأكد على طول أنه الله هو اللي ببلغنا الرسالة، والله دائما هدفه أنه يجعل رسالته واضحة تماما قدامنا، لأنه هي رسالة منه. فبما أن رسالة منه، هو يريد أن يوصل إلنا صوته، يريد أنه رسالته تكون واضحة طالما قلوبنا متوافقة معه، مع كلمته ومع روحه. مهم أيضا أنك تقيم الرؤية، هل هي بحسب كلمة الله أو لا؟ ما تفترض المعنى اللي بدك إياه، لكن دائما اطلب من الرب التفسير، اطلب من الرب يفسر لك الرؤية، يعطيك التفسير الصحيح، يعطيك التوضيح، واسأل نفسك بعض الأسئلة. أحيانا ممكن سؤال أسأله: هل هاي الرؤية أو الحلم متماشي مع كلمة الله؟ أو لو حد حلم فيي، شافني في حلم، خليني أتأكد هل هذا الشخص قريب من الرب وبعيش حياة مقدسة؟ خليني أسأل سؤال آخر: هل الرؤية أو الحلم هذا يقول لمجد الله ولمجد المسيح؟ مهم أسأل هاي الأسئلة. مهم إخوتي أنه الله بيتكلم من خلال أحلام الرؤى، لكن مهم أنه نمتحن الأمر جيدا حتى نسير في الطريق الصحيح.

دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وهأنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.

الترانيم اللي قدامنا عاملين عرض جميل قوي للأغنية الروحية، ففيهم مثلا يعني ترانيم تمجيد لله، يعني تقديم المجد وإعلان مجد الله في الأرض، في ترانيم حمد وتسبيح للرب، في ترانيم تعبد وشهادة لأمانة الرب معانا. خلينا نفكر دلوقتي في المجموعة الأولى، ترانيم تمجيد للرب إعلان مجده على كل الأرض. في عندنا 5 ترانيم. ترنيمة بتقول أنت الحمل المذبوح، الوصف ده بيقدم حمل وديع وحمل مغلوب على أمره مذبوح. لا، الترنيمة بتقول مش ده المعنى اللي موجود. هذا الحمل المذبوح ما أرغمش على حاجة، الحمل المذبوح ده بيقدم محبة، لكنه في نفس الوقت هو الألف والياء، هو الله، هو العالي، هو المتمجد، هو صاحب السلطان.

الترنيمة الثانية بتقول قدوس أنت يا الله. الأرض كلها امتلأت من مجد الرب، السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه، كل شيء في هذا الكون بيشاور لهذا الإله القدوس العظيم العالي.

ترنيمة ثالثة كلم عن ملك الملوك وسيد الأسياد. مفيش أعلى منه، مفيش سلطان أعلى من سلطان الله، ليه القدرة، ليه الحكمة.

الترنيمة الرابعة بتكلم أنت الكلمة وأنت الله، بيقول مش أي كلمة، أنت كلمة الحق، أنت النور، أنت الشبع، أنت الارتواء.

0: الكلمة أنت الله أنت الرب المجيد أنت الحق والنور.
1: ترنيمة 5 بتقول ليس اسم آخر، الاسم الذي به ينبغي أن نخلص، الألف والياء، الشفاء، السلام، الجمال، كله في اسم هذا الإله القدوس. دي المجموعة الأولى، ترانيم لتمجيد الرب.

يا رب احنا بنقدم ليك كل المجد، نقدم ليك إعلاننا وخضوع قلبنا لشخصك والمجدك والعظمة الرب ولقداسته. احنا بكل انسحاق بنرمي نفسنا قدامك ونقول لك انت الملك العظيم، مفيش ملك غيرك، مفيش سلطان غيرك، مفيش مجد أعلى من مجدك. إذا كان السماء بتتكلم، الطبيعة بتشهد، البحر بيقول، الجبال بتحكي، الكل بيعلن مجدك. واحنا يا رب بنقدم ليك كل الخضوع، نركع تحت أقدامك، نبوس إيديك، نبوس رجليك، نعلن إنك ملك على حياتنا لكل أيام العمر لغاية ما نيجي السماء ونردم مع الملائكة ونعلن معهم مجدك إلى أبد الآبدين. آمين.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: ناس كتير متألمين ويبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده وتصالحوا مع الله. زوجه بتقول هو احنا مكن نشتغل من اول النهار لاخره؟ انا بقى حاسه اني مكنه. جوزي ما يعرفش يعني ايه حنيه، ما يعرفش يعني ايه كلمه بحبك، ما يعرفش يعني ايه لمسه ايد، ما يعرفش يعني ايه طبطب على الكتف، ما يعرفش يعني ايه حضن دافي. مش حاسس قد ايه دي حاجه بالنسبه لي مهمه جدا. بيقولوا انه المحبه والحنيه ما تتشحتش. في مرة سألته قلت له بتحبني يا فلان؟ قال لي ايه السؤال السخيف ده؟ امال انا يعني بتعب وبشقى عشان مين؟ مش عشان البيت وعشان الولاد وعشانك؟ طب بحبك يا ستي، ارتحتي بقى؟ يا ريت ما كان قالها طالعه كده تأدية واجب ومن غير طعم. نفسي يحس بحسرتي لما بشوف واحدة من اصحابي عمالة تتكلم وتحكي على حنية جوزها عليها. نفسي يحس قد ايه ان العيشه مش اكل وشرب. نفسي يحس قد ايه الكلمه الحلوه واللمسه الدافيه بتفرق قوي قوي قوي معايا. انا عارفه انه في زوجات كتير هيبقوا فاهمين ومقدرين وحاسين باللي انا بقوله. اعمل ايه؟
1: مرحب بكم اعزائي المشاهدين. الزوج لما سمع الكلام ده يقول ايه كلام الدلع وكلام الحب؟ بعد كل التعب والشقى اللي انا بشقاه والتفاني ليل ونهار علشان ألبي طلبات زوجتي وعلشان أحقق لها حياة كريمة وعشان يكون لها بيت محترم ومظهر محترم هي والولاد وعلشان ولادي يتعلموا أحسن تعليم، كل ده علشان تكون مبسوطة ومرتاحة. وعلى فكرة كل الناس اللي حوالينا من قرايب وأهل بيضربوا المثل باللي أنا بعمله معاها، لكن يبدو عشان خاطر كل الطلبات اللي بتطلبها أصبحت في إيديها بتدور على كلام الحب والدلع. الزوج بيقول الحقيقة أنا مش عندي حاجة أقدمها أكتر من أنا بعمله ده.
0: في بداية حلقتنا بنحب نرحب بضيفنا مهندس ألفريد إدراك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس.
2: أهلا وسهلا.
0: زي كل المشكلات الزوجية، الزوجة تبقى دايما شايفة حاجة والزوج شايف حاجة تانية، لأن هما لو كانوا شايفين نفس الحاجة كانوا اتقابلوا.
2: أيوة.

0: لكن الحقيقة هي عندها احتياج ضخم مش مسدد، وانا بتكلم بالنيابة عنها. والزوج زي ما كان نشأت بيتكلم، هو هيتبنى وجهة نظره طبعا، شايف انه ده ايه الدلع اللي هي فيه ده. هنبتدي من فين؟
1: هنبتدي نتكلم مع الزوج شوية. طبعا مش بننكر محبتك واهتمامك ورعايتك وتعبك وشغلك، ده مش بننكره، بس الحب حقيقة مش كده، ولكن يعبر عنها صح. انت بتعبر عنها بطريقة لطيفة، انك تشتغل وتهتم وتراعي. بس هو الطبيعي ان الواحد لما بيقدم هدية زي ما كنا قلنا قبل كده، بيشوف ذوق واحتياج اللي بيجيب له الهدية. يعني مثلا زوجتك عندها فساتين كتير لكن الشنط قليلة، لو قعدت تجيب فساتين باستمرار هتبقى متوترة، طب أنا فين الشنط؟ يعني مهم إن أنا أحب بالعمل وده أحلى حاجة، لكن مهم كمان أشوف المحبوب إيه الشيء اللي ناقص عنده وأقدمه له.
2: مفيش حاجة ناقصة.
0: ما هي حضرتك بتتكلم أنا أهو. بس حضرتك بتتكلم على موضوع الهدايا فدوست على الجرح. هدايا إيه؟ حضرتك بتتكلم في بعد بعيد جدا ما بيعديش علينا، يعني موضوع الهدايا ده حاجة ما وردتش.
2: لا يبدو يعني كل الطلبات مجابة وكل الاحتياجات، في حاجة ناقصة؟ ما فيش حاجة ناقصة.
1: لا هي مش بتتكلم انك انت بتيجي المرتب
0: أيوة
1: تدولها
0: ناقص
1: كله
0: ناقص.
1: هي بتتكلم على الاهتمام والحب اللي ورا الهدية مش تمن الهدية.
2: طب دي حاجة طبيعية جدا.
1: أي لا بس هي بتقول ايه؟ يعني بتقول انا عايز اشوف الحب واضح في مشهد مباشر، عشان كده بقول لك انه مهم اني لو بحب حد اشوف ايه اللي ناقصه واقدمه له. يعني زي ما قلت ناقصه شنطه، ناقصه فستان، ناقصه شوز، ناقص يعني انا كمان اللي بحبه ده، مش انا عايز اوصل له كلام الحب وموقف الحب وحقيقه الحب. فمهم ان انا اخد بالي من النقطه دي. يعني احنا بلاش كده، احنا في الاكليل ابونا اكتر حاجه دايما نقولها الناس تلتفت اليها ايه؟ وتكون حنونا عليها.
2: لك انا راجل عملي ملتزم جدا، وده اكبر تعبير عن مشاعري.
1: مش بنعترض عليه، بس بنقول عايزين جانب تاني ومش بنقلل فيه، خلي بالك. ومش مش بنقول ده ولا حاجه، ده مهم جدا جدا لانه الحياه عمل. لكن في الجانب التاني في احتياجات خاصه اي ست، مش مراتك بس، اي ست في الدنيا بتشعر ان الحاجات دي مهمه عندها قوي قوي قوي، زي الاكل والشرب وزي التنفس، زي الهواء. يقول لما بنقول تكون حنونا عليها، بتعرض وتقدم مشاعر الحب والحنان، مش بس عمل الحب والإتقان، في مشاعر الحب والحنان ده شيء هي محتاجه له زي ده. واحيانا عايز اقول بصدق، واحيانا جاز اكتر. يعني
2: بس انا يعني انا يمكن راجل شرقي وعملي، ويمكن الحاجات اللي بتطلبها المدام دي انا ما بعرفش اعملها، مش بقدر اعملها، ده طبيعتي كده.
1: ماشي، ما احنا دلوقتي طالما احنا ولاد لربنا لازم نتعلم منه. طيب لما الله بيقول كده بنفسه، الله بين محبته اظهرها في مواقف صليب وفداء وموت، واظهرها في كلمات الحب، محبة أبدية قد أحببت. يعني مش ده الكتاب المقدس؟ الرب قال لك آية جميلة، الرب إلهك في وسطك جبار يخلص، ده عمل صح؟ يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته، يبتهج بك بترنم. يسكت مش يعني نقعد في البيت ساكتين، يسكت يعني يجدد محبته.
2: ايوه يجدد محبته، كل ما اطلب منه حاجه
1: لا
2: بيدهاني، بقول الله كده بيحبني.
1: لا هو في عطايا تعبر عن الحب وفي كلمات تعبر عن الحب، محبه ابديه قد احببتك.
2: طب انا والاهم
1: الاثنين مهمين، ومعاك ان العمل احيانا بياخد نمره واحد، بس لما تقدم نمره واحد ليه ما تقدمش نمره اتنين؟ صدقني انا قابلت سيدات ظروفهم الماديه متواضعه جدا، لكن الزوج لما بيكون حنون ودافي ومحباته واضحه بتقول الدنيا وما فيها. يعني انت عارف انه في مصر في ستات كتير بتعول الاسره، لما الزوج هي اللي بتعول، يعني هي اللي بتصرف، بيقولوا فيه يمكن 30% او في الحدود دي الزوجه بتعول الاسره. الزوج مثلا عنده مرض شيء يعوقه، ما فيش شغل في الوقت ده، لما بيكون حنونا ودافئا الزوجه بتقول مش مهم اي حاجه، ده كفايه محبته ليه، كفايه لمسه الحنان.
2: لكن انا شايف ان ده كفايه قوي بالنسبه لها.
1: لا ما هو يعني هي تتكلم عن نفسها.
2: انا راجل، يمكن انا بحس ان الكلام الدلع والحب ده ضد الرجوله والنخوه، يعني اوقات بيبقى كده. يعني خلاص كفايه ان انا قدمت كل الطلبات، لكن كلام الحب الدلع ده بتاع الشباب يعني، والوقت ده ما عادش لينا يعني.
1: طيب هل الله في شخص الرب يسوع

0: هو مش بيمثل الرجولة الحقيقية المتكاملة؟ ليه مثلا مع الابن الضال جري واحتضنه وقبله وأحبه، ما كان يقعد كده يحط رجل على رجل، جيبوا له كذا واعملوا له كذا؟ إذا الحضن الدافي واللمسة الدافية والتعبير عن الحب لا يقلل من الرجولة أبدا، ده يمكن يكمل صورة الراجل اللي بيبقى شهم وقوي ومعطاء وحنون ودافئ ومحب، صورة متكاملة متناغمة فيها الاتزان والنضوج الحقيقي للرجل. انا عايز بس يعني ايه، اذا انت ما اقتنعتش ما تفرضش على نفسك، لكن لو الدنيا ابتدت توضح معاك مش عيب ان احنا كل يوم بنتطور نتغير الى تلك الصورة عينها، يعني مش عيب ان ربنا يغيرنا.
1: في حاجات كتير ممكن الراجل، المسؤوليات اللي عليه،
0: أيوة.
1: ممكن اسلوب التربية اللي اترباه، يعني أيوة. ممكن يكون اتربى في بيت مثلا عمره ما شاف والده بيقول والدته مثلا كلمة حلوة وكانت أيوة. راضية أيوة. ومبسوطة أيوة. وعايشة أيوة. زي الفل.
2: دي بقى الجملة اللي انا بسمعها، انه انا مش فاهمك انت، يعني لما جيت حاولت المح انه انا محتاجه اللمسه دي ومحتاجه الكلمه دي، محتاجه الهديه الصغيره اللي مش مهم خالص هي بايه، بس هي بكام، بس بتقول انه انا افتكرتك، انا فاكرك. لما بقول كده يقول لي والدتي عمرها ما اشتكت، ووالدي كان بالظبط بالظبط زي ما انا بعمل كده في البيت، فمش عارف اعمل ايه، اعمل ايه.
0: انا يمكن في حلقه قبل كده قلت احنا اولاد ربنا، بيحصل مش حدث عادي ان احنا نبقى اولاد ربنا، ومش لقب من ضمن الالقاب، ده حدث فعلي عملي حقيقي. كل واحد فينا مرتبط باسرته زي ما بيقولوا، بالتربيه، بالنشاه، بالعوامل الوراثيه، بمش عارف دي ان ايه، بالصفات سواء الايجابيه او السلبيه. يوم ما تبقى ابن ربنا ده مش لقب انت بتاخده، ده انفصال واتصال. بيقولوا كده ان احنا زي ما شرحت قبل كده بنبقى زي غصن في زيتونه بريه، وبنيجي نتطعم يعني نتقطع، يعني ننفصل، يعني ننسى، يعني التاريخ بتاع بابا وماما والدنيا بتاعتهم دي مش بتبقى هي الخلفيه بتاعتي. الفرع بتاعي بيتاخد ويتحط في زيتونه جميله جديده مباركه، بيتحط في شجره جديده في عصاره المسيح، ببص كده الاقي خلفيتي ابويا السماوي، قال خلفيتي قرصتي السماوية، مش خلفيتي أنا تربيت فين. لو أنت عايش في القصة دي مش هتبقى حققت كلمة الله، يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. أنا كده كأني جايب عيلتي معايا وجايب الشجرة القديمة وعايز أعمل شجرة جديدة.
2: ما هي سنين أنا عشتها في البيت ده، ده أنا عايز أقول أنه حتى أنا كزوجة أنا برضو أنا كان البيت ليه تأثير عليا بس بشكل تاني، أنه أنا في البيت كنت مهما كان واحدة من ضمن إخوات وماما وبابا على طول مشغولين والدنيا، فكنت منتظرة إنه الزواج ده هو ده اللي هلاقي فيه الدفى واللي هلاقي فيه الحب، ألاقي فيه كل المشاعر، يعني كأنه حد كده كان مستني فيض من المشاعر وجاء شوية بشوية بشوية، كانت الصدمة عمالة بتبقى موجودة بتتزايد. فالعلاقة بالأهل موجودة.
0: أيوة، بس حتى برضو لما الكتاب بيواجه للزوجة بيقولها تنسي شعبك وبيت أبيك، لأنه يا جماعة مش هقدر أكون أسرة جديدة على استمرار لأسرة قديمة. أنا كابن ربنا أولا انفصلت واتصلت، وأنا كبنت ربنا نسيت أسرتي القديمة، مش انقطعت عنها يعني مش بكلمهم، لكن مش بسترد. أصل في صور خلفية بتبقى في دماغي وخلفيات بتحرك عليها، شفت بابا بيعمل ازاي، شفت ماما، فموجود في عقلي من جوه،
1: فاحيانا بس في العقل ده بكر. في التكوين النفسي كمان
0: بكرر نفس الكلام،
1: يعني حته الانفصال دي حضرتك انا شايف انها مش بسهوله يعني.
0: ايوه بس هو امال انا ابن ربنا يعني ايه؟ ما هو كده، لا هاخد من صفات ابويا السماوي ولا هاخد محبته ولا هاخد تواضعه ولا هاخد صفاته، وهيبقى كل علاقتي بالرب يسوع طلبات وعطايا لكن مش بنويه. فاهم قصدي؟ مش بنوية، البنوية ترتبط بفكرة الصفات، الابن زي أبوه، الابن طالع لأبوه. طب لو أنا مش واخد بالي من الانفصال والاتصال هبقى طالع زي أبويا الأرضي، طب أمال أنا ابن ربنا بصفة إيه زي ما بنقول؟ يعني ده جزء حتى مش بالجواز بس، لو أنا عايز أتغير نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح، أتغير إزاي والمسيح مش أبويا بحمل صفاته الوراثية وصفات التربية والبيئة وكل ده؟ يعني النقطة دي نقطة حساسة ومهمة، مش بس عشان الزوج والزوجة، أعظم من ذلك عشان تغييري أنا في علاقتي مع الله.
2: يعني لو الزوج كده كان هو دي الخلفية اللي هو اتربى عليها، ليه يكون بيغيرها؟ وأنا

0: مش ملزمة انه انا بيتي يكون زي البيت اللي هو خرج منه.
1: تمام.
0: طيب الزوجة لسه بتسأل، يعني هي عندها سؤال ازاي هتتصرف في الوضع الحالي. يعني احنا هنكلم الزوج بس في امور بتاخد وقت، فهتعمل ايه في الوضع اللي هي فيه وفي الحرمان اللي هي فيه؟ ناخد رأي حضرتك بعد الفاصل.
1: تحت
0: أعزائنا المشاهدين خليكم معانا بعد الفاصل.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. هانس ألفريد، في الجزء الأولاني حضرتك كنت بتكلم الزوج إنه أهمية إنه تكون حنونا عليها، وإنه المشاعر دي بالظبط بالنسبة للست، وربنا يخليك لينا كده زي الأكل والشرب. طيب الزوج ممكن هياخد وقت أكيد، مش متوقع إنه إن كان بيحس، إن كان ابتدى يحس بأهمية ده بالنسبة للست، مش متوقع إنه بكرة يكون بيغطي كل الحرمان اللي كان موجود. هتعمل ايه الزوجة على ما تبتدي الدنيا تندع يعني؟ تعمل ايه؟
1: كنت بسأل انهي المرفت، بس الوقت يمكن جري بكده. كلمة قريتها وانا بتصفح الموضوع ده، وكلمة كانت بتتكلم للزوج وتقول له كده ان الحب يجعل الدنيا شبابا، وليس الشباب من يجعل الحب، وليس الشباب من يجعل الدنيا حب.
2: كده الزوج يرجع يقول يا ريت الشباب يعود يوما يعني.
0: لا ما يقولش كده بقى.
1: يعني هيقول يعني كده. يعني احنا ممكن نعجز بسرعه لو الدنيا زي ما اتقال في اول حلقه ناشفه ومكنه وبعمل وبعمل وبعمل، ما فيش الكلمه الحلوه، تبص الدنيا نشفت قوي ويمكن اثار العجز يجي علينا بدري. فالحب بيدي شباب ودفى وطعم وحلاوه وجمال، يعني بيطيب الامور. فدي يمكن لنا كلنا برضو كزوج او زوجه او لنا كلنا. أنا أرجع لسؤالك مرة تانية وهتكلم في الفكرة إنه إحنا في عهدين، في العهد القديم وفي العهد الجديد. أول حتة روحية وبعدين هتكلم عليها عشان أخش في الموضوع. إحنا بنقول العهد الجديد، الرب يسوع كده يقول لك وكان يسوع ضامنا العهد أفضل. اللي هو العهد الجديد. يعني إيه ضامنا العهد أفضل؟ كل العهود اللي في العهد الجديد الرب يسوع يضمنها. أقولها ببساطة كده. يعني الله ليه المجد والكرامة في العهد الجديد، في العهد القديم كان ليه متطلبات لدى الإنسان، إن الوصايا يحب ويهتم به ويراعيه، والإنسان ينفذ الوصايا العشر. كويس. طب لما يجي طرفين على عقد في التزامات متبادلة وطرف يخل، إيه اللي يحصل؟ بيعاقب. خلاص كان في العهد القديم من شتم أبا أو أما يقتل، مش عارف من عمل إيه يقتل، من عبد إله وغيره.
0: الناموس كل ما فيه بالظبط،
2: هو شيل المسؤوليه.
1: جه العهد الجديد بقى، وده البعد الروحي الجميل، اصبح العقد ما بين الله وما بين الانسان ده طرف اول وده طرف تاني، وتحت في حاجه اسمه ضامن لهذا العهد. في الطبيعي ان لما يكون في الحياه وفي العمل او في يعني في البيزنس او في البيع والشراء في بائع وفي شاري وفي ضامن، لو فرضنا ان احد الطرفين ما وفاش، انا كان المفروض اشتري وما سددتش، القانون يقول ايه؟
2: الضامن يشيل،
1: اروح للضامن يدفع. او واحد اخلي من ناحيه، اروح للضامن يدفع. لما بنيجي في العهد الجديد والله بمتطلباته للانسان ان لا يخطئ، والانسان بمتطلباته لله ان يقدم له الحب والعطايا الجيده، ويجي الانسان يخل ويخطئ، بيحصل ايه؟ الله بينظر في حد ماضي على العهد، الانسان اخل ومفروض أجرة الخطية موت، فيجي الضامن على العقد وضامن على العهد يقول إيه؟ أنا أوفي
0: يسوع.
1: في العهد الجديد الكتاب المقدس بيقول كده أنه قد على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا العهد أفضل. وهنا فكرة الضامن هو المسؤول عن تسديد حتى متطلبات العدل الإلهي الممثل في هذا التعاقد. ففي العهد الجديد برضو العلاقة بيني وبين الله زي ما وضحناها، أنا أخطأت كسرت وصية الله. عهد القديم كنا بنقول ايه؟ أجرة الخطية موت، ما نقدرش نعمل حاجة. في العهد الجديد ما زالت أجرة الخطية موت، ولكن ضامن العهد بيتوجه الرب يسوع أمام العدل الإلهي، وللشخص اللي أنا ضمنه في العقد ده أو في العهد ده أخطأ ويستاهل الموت، أنا هموت بداله. ومن هنا جه الروعة والجمال بتاع أن يسوع ضامنا العهد أفضل. ده العهد الجديد كله. عهد الزواج برضو حصل عليه نفس التطوير، لأن لو

0: بص بعمق نلاقي العلاقة بين الله والكنيسة أو الإنسان أو روح الإنسان بتقارب العلاقة ما بين الزوج والزوجة، وده التمثيل اللي بولس الرسول وضحه
1: أيوة.
0: في العهد الجديد. ففي العهد القديم كان الزوج لما يختلف مع زوجته أو يحصل مشاكل كان موقف الله شاهد، يقول كده الكتاب المقدس، وأن الله شاهد بينك وبين امرأة شبابك.
1: شاهد بمعنى ايه؟ يحكم
0: بمعنى
1: مثلا ده غلط او ده ما غلطش، او
0: التي غدرت بها، انت غلطت في حق مراتك، انت غلطت في حق جوزك، شاهد على العقد غير ضامن العقد.
1: لا عايزين نفهم الفرق.
2: ما اعرف الشاهد ده هو اللي بيثبت الزواج بين الزوج والزوجه
0: بالظبط. اولا العلاقه دي علاقه في النور، ان ده زواج صحيح. اثنين ده غلطان، ده مخطئ، ده معاه حق، ده شاهد. يعني شاهد لما بيجي في اي مشكله نقول له شفت ايه؟ لك شفت فلان بيضرب فلان. اكتر من كده ليه ده اروح غير مسؤول لا عن فلان ولا عن فلانه. لكن ضامن العهد بقى اصبحت مسؤوليته بين الطرفين، ان لو حد اخل الطرف اللي اخل يجي الضامن يملا هذا الفراغ
2: يوفي.
0: ويجي الضامن يوفي.
1: لا عايزين نفهم اكتر بقى. يعني
0: حتى في علاقه الزواج ممكن الزوج ياثر، ممكن الزوجه تاثر، لو العقد ده كان في مشيئه الله، الله الرب يسوع بيبقى ماضي عليه ضامن زي كل العهد الجديد.
1: العهد ده في مشيئة الله، حضرتك تقصد انه الزواج ده كان في مشيئة الله.
0: يعني الزوج والزوجة في مشيئة الله، فهما بيكتبوا العقد، بيدخل رب المجد يسوع ويمضي ايه؟ ضامن هذا العقد. لو حد أثر من الطرفين يتولى رب المجد يسوع، لو حد تقدم ليه وقال له بإيمان أنت ضامن العقد وحصل كذا كذا يوفي.
1: هي يعني الفكرة جديدة، يعني حضرتك وانت بتتكلم انه الرب يسوع هو ضامن العهد وهو يوفي اي تقصيرات، احنا ما كناش هنشوف بيت تعبان بقى.
0: لا طبعا، بس كم واحد بيصدق كده وكم واحد مآمن بكده وكم واحد بيطلب كده؟ طب احنا لو قلنا الله بيحب الانسان وعايز خيره، اللي احنا بنحزن وبنتعب وبنغلط، بنقول الله موجود بعطاياه ومسؤول كضامن، بس انت بتاخدي ولا ما بتاخديش ده قرار يعتمد عرفتي ولا لا، امنتي ولا لا، وبالتالي خدتي ولا لا.
1: يعني الضامن ده مش حدث اوتوماتيك. يعني حضرتك مثلا اتكلمت على فكره البيع والشراء، خلينا نقولها بشكل بسيط، انه لو انا جمع عدل قسط وما دفعتش
0: صح،
1: خلاص بيروح بقى الراجل اللي انا المفروض ادفع له.
0: ايوه،
1: ويروح لضامن العهد يقول له دي ما دفعتش.
0: اللي بيحصل في الحياه اليوميه، يعني لو كنت مثلا رايح اجيب حاجه بالتقسيط، وبعدين مثلا يقول لي طب حد ضامن من اسرتك، فاجيب ابن خالتي ابن عمتي يمضي على العقد ضامن. يجي الراجل يبعت لي الكمبياله، انا ما معيش فلوس، فبروح بتصل بابن عمي اقول له يا ابن عمي انت واقف معايا في الموضوع ده، معلش سد مطرحي، فقوم يجي يدفع لي الفلوس ونروح نسددها للراجل اشترينا منه. فاهم قصدي ايه؟ لما باجي في العهد الجديد مثلا انا اخطات في حق الله، مش بربع ايدي واروح والله يطلب من المسيح يقوم بدوره الفدائي الشفاعي اللي فيه الضمان اوتوماتيك من غير دوري. انا بقدم توبه، بطلب من الرب من الله انه يغفر خطيئتي بشفاعه كفاريه للرب يسوع. يعني انا ليا دور ايجابي في اني امارس دوري لما اخطئ، ان اطلب ان الضامن يتدخل ويوفي ويغطي على تقصيري. وانا كده في الزواج برضه مطالب ان يبقى لي موقف اتوجه لله اقول له ايها الرب يسوع انت مضيت على العقد، من فضلك زوجتي اثرت في كذا وكذا وانا متالم وتعبان، وانت ماضي على العقد. ايه يا رب يسوع اللي انت هتقدمه لي عشان اقدر اعبر الازمه دي الى حين الطرف الثاني يتغير، زي ما انت قلتي في بدايه السؤال، ودي الاجابه للسؤال اللي انت سالتيه.
1: طب انا عندي كذا سؤال، هبتدي بواحد واحد.
0: اتفضل.
1: حضرتك اتكلمت انه في ايه واضحه صريحه انه صار يسوع ضامنا لعهد افضل، واحنا فاهمين انه ده العهد الروحي اللي بيني وبين الله. هل لمجرد انه زي مثلا ما قديس بولس الرسول شبه العلاقه ما بين الكنيسه ما بين الله والكنيسه بالزواج، فيبقى بالتالي افهم انا من كده انه عقد زواجي انا، عهد زواجي انا كمان، يسوع هو الضامن لي؟
0: مؤكد. وكمان هاكد لك حاجه، يعني ابائنا القديسين قبل الناموس، قبل ايام الناموس، كانوا بيعيشوا في حياه قريبه من عهد النعمه. طبعا ده فهم كتابي واضح انه ادخل الناموس علشان امور اخرى. يعني مثلا ابونا ابراهيم ابو الايمان. احنا مسيحيين دلوقتي ولاد ابراهيم، اكتر ما نقول ولاد يعقوب، فاهم الفرق؟ او اقدر ما نقول اكتر ما نقول ولاد الناموس. يعني احنا عايشين في حاله روحيه مشابهه لحاله الايمان اللي عاشها ابونا ابراهيم. جيب لك قصه توضح الموضوع ده بالظبط. عارفين ابونا ابراهيم لما ذهب الى ارض الموعد قال لسارة انت

0: أختي من الأم ومش من الأب وجميلة جدا. أخشى إن الناس هنا في المنطقة ما يكونوش بيخافوا ربنا ويشوفوكي علشان يتزوجوا منك يقتلوني لو عرفوا إن أنا زوجك، من فضلك خبي على جوازنا. موقف مش أحسن، مش من أحسن المواقف لأنه عرضها لمشكلة.
1: مشكلة، وأي
0: طبعا
1: مشكلة؟
0: لما نزلوا إلى أرض مصر زي ما أنتم عارفين رؤساء فرعون شافوا إنها جميلة، وطبعا أنتم عارفين إبراهيم وسارة ساميين جنس السامي، والمصريين احنا كلنا حاميين، وفي فرق كبير ما بين الصفات الوراثية ما بين النسلين. فقالوا بس دي ممتازة جدا وممكن يتزوجها فرعون ونحسن النسل وتبقى حاجة جميلة جدا. وقد كان. فجأة بصت سارة لقت نفسها فين؟ في
1: جوه
0: بيت
1: قصر
0: فرعون،
1: فرعون.
0: وهيتجوزها إن شاء الله بكرة مثلا أو بعد بكرة. هل أبونا إبراهيم هنا مش نسبيا قصر في الدفاع عنها؟
2: طبعا ده تقصير جامد.
0: ومش تقصير قليل،
2: طبعا
0: والتقصير ضخم، لكن لأنهم كانوا عايشين في حالة مشابهة جدا لحالة الإيمان بتاعتنا ولحالة عهد النعمة بتاعنا، جه الله وتدخل، وتدخل تدخل غير طبيعي، تدخل تدخل غير طبيعي، ووجه لفرعون تحذير قوي جدا انه يبتعد عن ساره لان دي ليها زوج. شوف ادي في حد اثر ضامن العهد تدخل وقال انا اسد انا
2: ربنا
0: اوفي.
2: كده بيخلي مسؤوليه الراجل او الخطا بتاعه كده.
0: لا مش بيخلي، بس هنا هو برضه قضى ليلتين يعني ما لهمش دعوه، يعني الكام يوم اللي قعدتهم في بيت فرعون كانوا يعني
2: كان
0: صعبين. بس لو انا غلطت وفي عهد وفي ضامن بيسد لغايه ما ابونا ابراهيم جه في يوم من الايام اعلن زواجه، انت عارفين القصه. القصه دي تكررت مره تانية مع ابي مالك.
1: ايوه عادها تاني.
0: تخيل يعني الامر قعد كذا سنه. اخذت ساره الى بيت ابي مالك، ام يقول الكتاب ان فظهر او فجاء الله لابي مالك في حلم. وقال له ايه؟ قال له موتا تموت، او انت لو لمست ساره دي انا هاخد معاك موقف شديد جدا. ليه يا رب؟ انا ما اعرفش.
2: الدرجات ربنا مسؤول مسؤوليه كامله عن أي
0: مرتين
2: تقصير.
0: مرتين
1: يعني تكرار، حتى تكرار التقصير ما خلاش ربنا يكون بيتخلى عن العهد.
0: ما انا بقول لك هنا الموقف جاي ايه؟ اولا الزواج ده في مشيئه الله، الاثنين دول مؤمنين. يبدو ان ابونا ابراهيم كان شايف الموضوع من زاويه معينه انه خايف ده يكون ليه اثر سلبي على الاسره وكده. طبعا ما كانش ده احسن حاجه، ما كانش دي النظره الايمانيه. ففي
1: هو كان خايف على نفسه، معلش هو كان خايف يتقتل يعني. خلينا برضه هو حتى قالها كده، قال هيقتلوني بسببك.
0: يعني هو بس احنا يعني ايه، خلينا نشوف ان في خطأ وفي تقصير بس في ضامن.
2: الله دخل بده يعني بشكل مباشر، مش
0: ويقول يعني ظهور ربنا ودخوله في المشهد وشبه تهديده لابي مالك، اوعى تمد ايدك وتلمس ساره، ورجعها تاني لابونا ابراهيم. وقال كلمه حلوه، اداله مبلغ ضخم من العطايا والهبات، وقال لساره ده يكون لك غطاء عين. غطاء عين يعني الاصل. أنا أوضح حاجة بسرعة كده،
2: يعني
0: خطورة الموقف في العهد القديم حتى بعد الشريعة، إن لو واحد مثلا أخطأ مع واحدة ما كانتش متزوجة كبير ويتجوزها خلاص وتتصلح الحكاية، وما يقدرش يطلقها بعد كده، ده طبقا للناموس. لكن واحدة متجوزة ما حدش يقدر يقرب منها، فما كان يعني عشان ما كانش معلن جوازها كانت مكشوفة.
2: ده معنى غطاء يعني.
0: ده مكشوفه يعني ايه؟ اي حد يقدر يخطئ او يتزوجها او يخطئ معها بغرض انه يتزوجها. ويعني يقولوا زي ما بيقولوا كده صلع غلطته، ده كلام بتاع العهد القديم. فجه الله ومن خلال ابي مالك اللي ابونا ابراهيم اخطا تجاهه وغطى ساره وغطى على الخطا.
1: طيب احنا وقت حلقتنا قرب يخلص، بس انا وعندي اسئله كتير الحقيقه لسه في ضامن العهد. حضرتك بتتكلم ان الرب يسوع صار ضامن العهد الزواج. نفسي انه في دقيقه او في دقيقه ونص حضرتك تكون بتوجه كلمه دلوقتي للزوجه، ازاي هتقدر تعدي؟ احنا اتفقنا انه خلاص احنا عندنا امل انه الزوج يبتدي يتغير، بس الى حين التغيير ازاي ضامن العهد ممكن يسندها في الوقت اللي هي فيه دلوقتي؟ حضرتك ممكن توجه الكلمة للزوجة.
0: أنا أوجه الكلمة للزوجة، ولو زوجة عنده برضو تأثيرات أو زوجة ليها تأثيرات عند الزوج وزوج ليه تأثيرات عند الزوجة، هو نفس الفكرة. إن الله ماضي على هذا العهد وهذا الاتفاق، ومسؤولين مسؤول مسؤولية كاملة. إذا كان في أي نقص، وخاصة في موضوع تعبير عن الحب والتعبير عن الحنان، إنه يتوجه أو الزوجة تتوجه لله وتقول له أنا ده شيء ناقص من عندي، شيء محتاجاله، شيء أنا بأعاني منه. وانت مش بس عندك حب، انت الحب

0: كله. انت الاله المحب، انت الاله الحنون، انت الاله المعطي، شبع قلبي وشبع فكري وشبع كياني. انا جاي لك انت، مش هقدر ابدا اقبل باي حاجه من بره كده.
1: احنا بنشكر حضرتك جدا، بس احنا لسه عندنا اسئله، والزوجه لسه عندها كذا سؤال بيخصوا مشكلتها، فعلى وعد بلقاء في الحلقه الجايه. عزيزتي الزوجه، ليكي ضامن للعهد، وما اعظمه ضامن، اتوجهي ليه زي ما سمعتي، وهتكوني بتلاقي عنده اللي يكفي التقصير اللي انت فيه.
2: عزيزي الزوج، في نهايه حلقتنا بحب اوجه رساله ليك، اقول لك ان الرجوله مش بس مسؤوليه وانك تكون قوي في بيتك، لكن الرجوله الناضجه انك تكون بتتحمل مسؤوليه وقوي، وفي نفس الوقت كمان تقدم العطف والحب والحنان لزوجتك، لان ده احتياج ضروري وملح، فلا تبخل عليها.

علشان بنحبك منتظرينك. تقولنا رأيك وإيه اللي يفيدك، هنسمع منك ونصلي لك. تقلبنا معاك وإيدنا في إيدك.

أحبائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وملأ حياتكم بالخير والبركة والسلام. رحب بكم معي في برنامجكم إرسالية المسيح، لنؤكد فيها معا لمن هذه الإرسالية، وهل هي قاصرة على خدام الكلمة أم هي مسؤولية الجميع؟ ثم نؤكد أيضا معا الهدف الذي نعلن فيه إيماننا ومفهومنا المسيحي، خاصة في القضايا المثارة والتساؤلات المطروحة الناتجة عن سوء فهم اللي بينتج عنه اتهامنا باتهامات نحن منها أبرياء. لذلك سأصحبكم في رحلة لنتعرف على هذه التساؤلات، لنكون دائما مستعدين أن نجاوب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، في محبة واحترام لكل من يختلف معنا. شعارنا دائما الاختلاف لا يفسد للود قضية، فتابعونا.

أحبنا المشاهدين في كل مكان، مرة تانية برحب بيكم وبقدم لكم حلقات متتابعة عن إرسالية المسيح. الحلقة الماضية اتكلمت وعرضت سؤال: كيف للكتاب الفريد أن يتحرف؟ واتكلمت مع حضراتكم في تفرد الكتاب في الترابط على الرغم من عدد كتابه الكثيرين 40 كاتب، المسافة أو السنين العديدة اللي خدوها في كتابتها 1600 سنة، اختلاف الأماكن، اختلاف اللغات، اختلاف الحالات النفسية، وعلى الرغم من كده مع وجود القضايا اللي فيها أخد وعطى، الكتاب طالع كله مترابط مع بعضه وكأن واحد بس، مش 40 واحد اللي كاتبينه. وهو في الحقيقة كده، لأنه روح الله هو اللي نفخ في هؤلاء القديسين فكانوا مسوقين بالروح القدس، وبعض الترجمات تقول محمولين

بالروح القدس. قلنا تفرد هذا الكتاب كمان في التوزيع بتاعه، توزيعه مستمر والناس كلها في احتياج إليه. النهاردة عايز أقول مع حضرتك تفرد ثالث مهم قوي في الكتاب المقدس، فريد في ترجمته. الكتاب الأول في العالم اللي يترجم من لغته الأصلية إلى لغة تانية.

ناد يترجم فيه هذا الكتاب من لغة الأصلية إلى لغة السيدة في ذلك الوقت. وعايز أقول مع حضراتكم ليه الكتاب بيترجم للغة أخرى وليه مش كل الكتب بتترجم إلى لغات أخرى. الكتاب اللي بيترجم للغة أخرى ده بيعني إن ما يحتويه هذا الكتاب، الفكر اللي موجود فيه والثقافة اللي موجود بيها دي نفعة كمان لثقافة تانية، ممكن نترجمه يقوم الناس اللي ليهم لغات تانية يستفادوا منه. الكاتب العظيم العربي نجيب محفوظ عمل روايات عديدة، أخذ جائزة نوبل. ليه؟ لأن كتبه ترجمت لأكثر من 3 لغات. يعني ما يكتبه الأستاذ نجيب محفوظ نافع لثقافات أخرى، فليه نحرمهم من المعرفة؟ نترجمه لهم إلى لغتهم عشان يقدروا يتواصلوا ويستفيدوا من هذا الفكر. الكتاب المقدس أول كتاب يترجم في التاريخ من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية. واللي كان عمل الحكاية دي كان مدير مكتبة الإسكندرية أيام بطليموس، كان رجل يهودي، فأوعز لبطليموس وقال له دولتك هتاخد بركة عظيمة جدا لو أنت ترجمت هذا الكتاب من لغة الأصلية العبرية إلى لغتكم اليونانية. هو ما كانش يهمه بطليموس، لكن كان بيهمه اليهود، لأن اليهود بعد ما طلعوا في الشتات بدأوا ينسوا اللغة العبرية بتاعتهم، وبدأوا يبقى معاهم اللغة الجديدة اللي سادت العالم في ذلك الوقت، اللغة اليونانية. هو خايف على أهله لا ينسوا كلام الله، فعايز يترجم الكتاب إلى لغة أهله اللي موجودين النهاردة اللي بيعرفوا اليونانية ونسوا خالص اللغة العبرانية. بطليموس ما كدبش خبر وراح نازل إلى بلاد اليهود، وراح جامع 72 شيخ من علماء اليهود وجابهم وحبس كل واحد في أوضة وقال له التوراة هيت ترجمها لي من اللغة العبرانية إلى لغتنا اليونانية. وبعد ما انتهى 72 شيخ من هذه الترجمة، خد وقعد يقارن الكتب 72 مع بعض ويشوف هل هناك اختلاف في الترجمة، الناس دول كانوا أمناء ترجموا مظبوط ولا كل واحد قال ما على هواه. وجد ان ال 72 نسخة كلهم طبق الأصل، ترجمة دقيقة مظبوطة للترجمة للأصل العبراني. عشان كده سموها الترجمة السبعينية، نسبة إلى 70 شيخ اللي ترجموها. الكتاب المقدس فريد، الكتاب المقدس ترجم من قبل أن الناس تعرف إيه هي الترجمة أو تحاول تترجم. الكتاب المقدس ترجم قبل الميلاد، في القرن الثالث قبل الميلاد، الترجمة السبعينية. على أن الكتاب المقدس كمان بيتفرد في شخصياته، الشخصيات اللي كتب عنها الكتاب شخصيات فريدة، وكتب بطريقة عنهم طريقة فريدة. يعني لو جبت واحد كاتب وقلت له اكتب لي تاريخ حياة هذا الشخص، عندي رئيس دولة وعايزين نكتب قصة حياته، بيجي المؤرخ ويبتدي يكتب محاسن القائد أو رئيس الدولة اللي مات، ويمشي على المبدأ اذكروا محاسن موتاكم، فيتغاضى عن الضعفات، يتغاضى عن الأخطاء، ويبين هذا الرئيس في صورة جميلة عشان الأجيال اللي جاية تقول واو الرئيس بتاعنا عمل وعمل وعمل وعمل، ده رئيس 10 على 10، وما يذكرش أبدا أي خطأ ليه. الكتاب المقدس عكس كده تماما، جه وراح قايل حسنات الشخص وراح حاطط كمان سيئاته بدون تحيز، اللي عمله حلو واللي عمله وحش. إبراهيم أبو الأنبياء،

إبراهيم أطاع الله على الرغم من قال له خد ابنك واذبحه. إبراهيم رجل الله فعلا. ويجي يكتب إبراهيم، إبراهيم كذب. إبراهيم قال على زوجته إنها أخته. ليه كده؟ أكتب الموجود، أنا عندي أمانة بكتب الشخصية اللي معايا كما هي. يجي على داود الرجل الذي وجد على حسب قلب الرب، زنى وقتل. لا لا لا لا، ما تخلينا حسناته وبلاش سيئاته. لا لا لا لا لا، احنا بنذكر حسناته وسيئاته عشان الناس تتعلم وتعرف ان ما مشيش حد على وجه البسيطة لم يخطئ الا شخص واحد، السيد المسيح له المجد. باعتراف الذين آمنوا به والذين لم يؤمنوا به، الكل أجمع على إنه كان رجل لم يصنع خطأ، لم يوجد في فمه غش. وهو نفسه قال للجموع اللي قدامه: من منكم يبكتني على خطية؟ شخصيات فريدة في الكتاب المقدس. بيتفرد تاني الكتاب المقدس في كم الهائل من النبوات اللي موجودة فيه. أذكر مثل واحد يقرب لنا الفكرة، كم نبوة على السيد المسيح. عندي 330 نبوة عن السيد المسيح كلها تحققت بكل دقة. نبوات قبل ما تحصل اتقالت بمئات السنين، وبعد ما عدت هذه السنين نلاقي ما تنبأ عنه الكتاب حدث فعلا في قلب الزمان والتاريخ. بيتفرد بالنبوات الكم الهائل من النبوات. المسيح يتولد ازاي؟ من عذراء. يتولد فين؟ في بيت لحم. يحصل ايه مع هيرودس؟ عايز قتل الاطفال من سنتين فما دون. يقول انه هيهرب من مصر الى مصر، وبعدين يقول من مصر دعوت ابني، وبعدين يقول على كلماته اللي هيقولها وعلى وعظه اللي هيقوله وعلى معجزاته اللي هتحصل، وبعدين يجي يقول لي على نهاية حياته، العبد المتألم ازاي هيهان وازاي هيلطم من أجل اسم شعبه، وازاي هيصلب ويصلب بين أسمة، وازاي هيدفن في قبر غني، وازاي هيقوم تاني منتصرا من بين الأموات من قبل ما يحصل بمئات السنين. من الذي يعلم الغيب؟ مين يقدر يقول لي كمان ثانية، مش كمان دقيقة ولا كمان يوم، كمان ثانية إيه اللي ممكن يحصل؟ ولا واحد يقدر يعرف. حتى لو توقع، النبوة حاجات غير متوقعة. حد كان يتوقع إن ممكن عذراء تلد بدون زرع بشر؟ لا حصلت قبل المسيح ولا حصلت بعد المسيح ولا هتحصل إلى منتهى الأيام. قالها الكتاب قبل ما تحصل بـ700 سنة، قالها أشعياء. الكتاب فريد. كيف يحرف هذا الكتاب اللي مليان بمواعيد الله والمستقبليات اللي الله بيعلنها؟ ولا يعلم أحد الغيب غير الله. ده بيتفرد كمان في التاريخ اللي الكتاب كتبه. يبقى تفرد في شخصياته، تفرد في نبواته، تفرد في التاريخ اللي كتبه. اليهود كتبوا حقبة 500 سنة تقريبا، كاتبين التاريخ بتاعهم ومسجلينه في العهد القديم، تحركاتهم، موالدهم، النسب بتاعهم، مين ابن مين ابن مين ابن مين، مين جاي منين ومين رايح فين، ازاي الشعب ده خرج من هنا وازاي دخل هنا، ايه الحروب اللي حاربها، ايه الانتصارات اللي انتصر فيها، ايه الهزائم اللي هزم فيها، كله بتدقيق اكتر حتى من تاريخ الفراعنة. معقول هذا الكتاب اللي معمول بكل دقة يقدر حد يحرفه؟ كيف يتحرف هذا الكتاب الفريد؟ استحالة تحريف الكتاب المقدس.
الناس.

0: أعزائي وقتنا خلص، هنخرج إلى فاصل ونعود تاني لنكمل تفرد الكتاب المقدس، وكيف لهذا الكتاب الرائع اللي فيه كلمة الله اللي هو قادر يحفظها من كل تغيير ومن كل تبديل، من أي تحريف، من أي زيادة أو أي نقصان. كتاب فريد، فريد في توزيعه، فريد في ترجماته، فريد في النبوات والشخصيات والتاريخ الموجود فيه، فريد في ترجماته اللي ترجمت به. ابقوا معنا، سنأتي إليكم أيضا بعد الفاصل.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 36100 Seal Beach, California 90740.

مرة ثانية أحبائي المشاهدين بنرحب بكم، وبنستمر في عرض ما قلناه قبل الفاصل، كيف يتحرف هذا الكتاب الفريد. في تفرد تاني للكتاب، إنه فريد في بقائه بقي على الرغم من ثلاث حاجات. الكتاب بقي على الرغم من الزمن، طول الزمن اتكتب من 4000 سنة، من 2000 سنة، وما زال باقي لحد النهاردة، على الرغم من إنه مكتوب على مواد بتفنى وتبلى، على شقف حجر، على جلود حيوانات، على ورق بردي لما بينشف بيبتدي يبقى عامل زي البلاستيك يتكسر. ورغم من كده بقي هذا الكتاب هذه المدة الطويلة من الزمن. عندي كم هائل من مخطوطاته ما زالت موجودة لحد النهاردة باللغات الأصلية. كتاب فريد في بقائه رغم الزمن. لكنه الكتاب المقدس بيتفرد تاني في بقائه على رغم موجات النقد اللي قابلها في كل العصور. مفيش حد ساب الكتاب المقدس في حاله، إلا لما الكل يبتدي يقلب فيه وينقد فيه، حتى من المسيحيين نفسهم، مش من خارج العائلة المسيحية، لا ده من خارجها كمان ومن داخلها كمان، بره وجوه مسكوا الكتاب وشرحوه. موجات نقد بنسميه نقد العالي أو الهاير كريتيسيزم. النقد العالي ابتداه علماء ألمان مسيحيين في القرن 19، كانوا مخلصين عايزين يشوفوا الكتاب المقدس ويفحصوه عشان يعرفوا فعلا ده كلمة ربنا اللي يستاهل ان احنا نموت علشانه، اللي نآمن بيه عشان نرجع تاني للفردوس المفقود. أمانة، أمانة، لأن حياتي غالية، مش حياتي هنا في الدنيا بس، ده حياتي في الدنيا أو في الدنيا الآتية أو الدهر الآتي، حياتي في الزمن الآتي كمان اللي هقعد فيها إلى الأبد. يبقى لازم أبذل الجهد والعرق والمال وكل، وما استخسرش في حاجة، عشان أعرف أنا ماشي على السكة الصح ولا أنا انحرفت في طريق آخر هيتوهني. الناس دول كانوا أمنا رغم أنهم مسيحيين وعلماء، جم وقالوا إحنا هنطلع كل اللي في مخنا، اكتسبنا من اللي حوالينا، اكتسبنا من أهالينا، اكتسبنا من الثقافة المحيطة بينا معلومات. مش عايز أجي للكتاب ده وأقول خلاص ده بتاع ربنا وهو كده، أصل أبويا سلمهولي، أصل جد جدي إدال جدي، وجدي إدال أبويا، وأبويا إدالي، وأنا بدوري هدي لأولادي، هو ده أكتر ربنا ما تقلبش فيه. ما ينفعش، الناس دول كانوا في منتهى الأمانة مع نفسهم.

كانوا صادقين. قال لك هنشيل كل المعتقدات وكل اللي كان محطوط في دماغنا نركنه على جنب ونخش نمسك الكتاب ده بمنتهى الحيدة ونشوف هل ينفع المكتوب فيه يكون فعلا كلمات إله صالح إحنا حابين نتبعه، ولا الكلام فيه اللي الناس بتقول عليه الله. أنا مش ما يعجبنيش هذا الإله يكون بالطريقة دي. فبدأوا يفحصوا الكتاب، وكل مشكلة يقابلوها يركنوها على جنب، كل حاجة صعبة يركنوها على جنب، كل حاجة يشكوا إنه مش ممكن يكون ربنا يكون عمل كده أو قال كده ويروحوا ركنينها على جنب. ركنوا كم هائل من المشاكل وقال لك طيب خلاص الكتاب ده طلعنا كل المشاكل اللي فيه، خلينا بأمانة ندرس هذه المشاكل، هل هي مشاكل لأنها مشاكل ولا العيب فيا أنا اللي مش فاهم؟ طب ما تيجي نبحث في الأصول ونبحث في التاريخ ونسأل الناس اللي فاهمة واللي عاشت قبل مننا ودرست ووصلت إلى حلول لهذه المشاكل. وصلوا للنتيجة إن ولا مشكلة من اللي طلعوها ملهاش حل، كلها لها حلول أثبتها العلم، أثبتها المؤرخين، أثبتها ناس كتير قبل منهم إن ديت مظبوطة. هديكوا مثال أو اتنين عشان ما نضيعش الوقت ونكسب نقول فيه حاجات أكتر من كده. مثلا الناس النقاد النقد العالي دول جت واجهتهم مشكلة، مشكلة الكتاب بيقول إن السور بتاع أريحة سقط في مكانه. إيه ده؟ في سور يقع كده؟ السور اللي واقف كده يتقلب كده يا يتقلب كده، لكن سور ينزل تحت؟ لا لا لا لا لا، الكتاب ده مش ممكن يكون بتاع ربنا، لأن مفيش في الطبيعة حاجة تقول إن السور ينزل تحت في مكانه يتدك، مش يتقلب لقدام أو يسقط إلى الخلف. بحثوا مع علماء الآثار اللي راحوا فحتوا حوالين أريحة، وجدوا فعلا سور زي ما هو تحت الأرض. يا نهار أبيض، إيه ده؟ الكتاب مظبوط، الكتاب قال حدث فعلا وحقق المكتوب علماء الآثار من غير ما حد يبحث، من غير ما حد يقول. هم جم ادوهم الحل، يا جماعة احنا فحتنا لقينا سور هنا. قال لك الكتاب المقدس كتب كده قبل ما علماء الآثار يفحتوا، وكنا شاكين لأن دي مخالفة للطبيعة، لقيناها مظبوطة زي الطبيعة. مثل تاني أسوقه لحضراتكم، بيقولوا أبونا إبراهيم استحالة يكون راح مصر، لأنه لو راح مصر هيركب جمل، وفي وقت أبونا إبراهيم ما كانش فيه جمال في مصر، إزاي أبونا إبراهيم جه؟ وإزاي الكتاب يسجل إن أبونا إبراهيم نزل إلى مصر؟ ده ما كانش فيه على أيامه جمال. علماء الآثار اكتشفوا أيضا قبل أبونا إبراهيم بما يقرب من 500 سنة جمجمة مدفونة في أرض مصر لجمل، يبقى كان فيه جمال من قبل ما يجي إبراهيم إلى مصر، فيها جمال. بعديها بألف سنة أو قبل إبراهيم بألف سنة لقوا فيه حبل معمول من وبر الإبل، وبر الجمال، شعر الجمال، موجود قبل إبراهيم بألف سنة، يبقى الجمال كانت موجودة في مصر، يبقى الكتاب صادق في إن إبراهيم فعلا راح إلى مصر. وقيس على كده مشاكل كتيرة من علماء النقد العالي حققوها إن هي فعلا مظبوطة، وهم اللي يجهلوا الحقيقة. عشان كده نفسي كل واحد فينا يعمل زي العلماء دول، طلع كل اللي في دماغك، انسى كل اللي اتحطيت فيه الى حين. مش بقول لك انسى وسيب كله، لا لا لا لا، انا بقول لك خليك محايد في فتره بحثك في الكتاب المقدس، وسيب كل الخلفيات اللي انت خدتها، كل اللي سمعته، كل النقد اللي اتقال على الكتاب، وانت خش بنفسك شوف. وخلي بالك في حاجه مهمه قوي، انك في كل مره بتدخل فيها تقرا هذا الكتاب، بعد ما تخلص كل جزء

ارفع عينيك للسماء وقول له: يا خالق السماء والأرض، أيها الإله الحي الموجود، أيها الإله المحب، أنا أريد أن أبحث عنك. مش عايز أحط بادج أنا بأتبع الفئة الفلانية، أنا منتمي للطائفة الفلانية، لا لا لا لا لا لا، أنا عايز من غرض بحثي أن أصل إلى الإله الحقيقي. هو ده الهدف، هو ده الغرض، إن إحنا نعبد الإله الحقيقي وحده، عشان آخر هذا الزمن هنقعد الزمن الآتي كله الذي لا ينتهي إلى أبد الآبدين في محضره. أنا عايز أعرفه من النهاردة، أنا عايز أعرفه من النهاردة، عشان لما أروح عنده هناك أقول له أنا عارفك، وهو يقول لي وأنا عارفك، ونرحب ببعض ونقعد في حميمية، إحنا نعرفه وهو يعرفنا. أنا مش خايف منه، مش خايف يعني بهزأ، لا لا لا لا، ده أنا مش خايف لأني بحبه، لأنه هو اللي حبني الأول. هو عامل زي بابا، بحترمه وبأبجله وبأقدسه، لكن دون خوف خالص، أنا مش خايف منه. كان في موجات نقد تانية بنسميها النقد الواطي، اللي هو اللور كريتيسيزم، النقد الواطي اللي هو بينقض ما جاء في الكتاب مع ما جاء في الكتاب. يعني أصفار بتقول حاجة ويبان إن الأصفار التانية بتقول على نفس الحاجة دي بطريقة مختلفة، فيبان وكأن في تناقض في الكتاب ما بينه وما بين بعضه، بنسميه نقد واطي، لأنه جاي نتيجة جهل وعدم معرفة بالخلفيات وبسياق الحديث وإخراج الآية من سياق الكلام بتاعها. ده مجرد خد آية لقاها مختلفة عن الآية قال لك بس هناك اختلاف وتناقض، ده بنسميه النقد الواطي اللي هو ناتج عن عدم معرفة. كتير طلعوا لنا أخطاء وقالوا إن دي أخطاء موجودة، لكنها مش أخطاء وليها حلول. وزي ما قلت لحضراتكم إن هناك كتاب ضخم يحتوي على غالبية هذه الأخطاء اللي بين أخطاء، فبنسميها أخطاء ظاهرية للعابرين السطحيين اللي ما بيدققوش في المعنى مع القرينة أو مع سياق الحديث، أو بيخرجوا النص خارج المكان اللي مكتوب فيه. وأي نص بأخرجه وأي آية بأخرجها خارج النص تعني معاني كثيرة، لكن أول ما حطها في النص بتاعها هتعني معنى واحد. عشان كده النقد الواطي في الكتاب شبهات وهمية للفاضل الدكتور القس منيس عبد النور، اقتنيه، هاته من على الانترنت، تعال في جوجل ودوس بس واكتب شبهات وهمية، هيطلع لك الكتاب، اعمل داونلود، اقراه زي ما انت عايز، افتح على الشاهد او السفر او الآية اللي بيتقالك ان دي غلط او فيها خطأ ما بين آية وآية، هتلاقي معظم الحاجات دي ليها حلول. واذا وجدت حاجة مش موجودة في الكتاب ارجوك ابعتها لنا على عنواننا، نشوف لك حلها ونرد عليك ونريحك في الاستفسار بتاعها في الحلول بتاعتها، لان كل شيء موجود وكل شيء له حل. فريد في بقائه مش رغم الزمن بس ولا رغم النقد، لكن رغم الاضطهاد اللي بيقابله الكتاب المقدس. الكتاب المقدس من عهد الرومان القديم وايام دقلديانوس لحد الشيوعية القريبة، وهو بيخلي الناس مش طايقة، يولعوا فيه، يحرقوه، يرموه، يقولوا لأتباعهم اوعوا تقروا فيه. لكن رغم الاضطهاد بقي الكتاب المقدس. عزيزي المشاهد، وقتنا خلص، لكن على وعد ان احنا هنلتقي معا في حلقات قادمة عشان نكمل تفرد الكتاب المقدس، فتابعونا.

مشاهدين، احنا بنصلي لأجلكم باستمرار ودايما بطلب الصلاة لأجلنا، لكن في اسم الرب يسوع احنا بنطلب معددين شهريين، لأن اللي بيتبرعوا للكرمة قليلين جدا ومش مكفيين شهريا الطلبات اللي مطلوبة من الكرمة. عشان كده أنا بصلي إن الرب يبعت لنا معددين شهريين كل شهر. طلع زي ما بتطلع الفواتير بتاعتك، طلع فاتورة لإلهك.

تعدد بيها قناة الكارما عشان نقدر نسد الفواتير اللي علينا ونكمل الخدمة اللي مطلوبة مننا من الرب. ربنا يبارككم. أنا واثقة في محبتكم للكارما وفي أمانتكم على عمل الله، وإن أنتوا هتعددوا الكارما بقلوبكم وبصلواتكم وبالماديات أيضاً. رب يبارككم ويحفظكم ويتمجد معاكم في اسم الرب يسوع. أمين.

Hi, and welcome to a new episode of White Coat. Thank you for joining us today. As a continuation for our campaign about mental health and addiction problems, today we're going to talk about the most important indicator for your mental health, which is sleep. We'll be going over all kinds of sleep disorders in adults and kids, and all lines of treatment. We'll talk about insomnia, sleep apnea, night terrors, sleepwalking, and sleep in nurses and kids. Today's topic is very important because it represents a problem for one-third of the population, and it's a very common problem, but guess what? It's treatable. As usual, I'm hosting one of the best psychiatrists, Dr. Christopher Skirr, and he's the Associate Medical Director of San Bernardino County Behavioral Health Department. He's not only going to talk about sleep disorders today, but he will also talk about all kind of behavioral health services that San Bernardino County has to offer. As you know by now, for interaction with our program, send in all your questions to our official Facebook main page, White Coat, which will be shown on the screen now. Or if you have any questions for you, for our guest about any kind of sleep problems that you might suffer from, call the phone number that will be shown on the screen now. Get ready and let's start our episode today about sleep disorders. أعزائي مشاهدي قنوات الكارما في كل مكان في العالم. بنشكركم على تعليقكم والسبورت بتاعكم للبرنامج بتاعنا وايت كوت طول الفترة اللي فاتت. الحقيقة النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي أهم علامة من علامات صحتك النفسية اللي هو نومك. هنتكلم على ثقافة النوم بشكل عام وهنتكلم على كل مشاكل النوم اللي بتواجه الأطفال والكبار. بمعنى أدق هنتكلم على مشكلة الأرق اللي بيعاني منها كتير من الكبار هنتكلم على مشكلة اضطراب النوم والحقيقة الناس مش عارفة انه دي غير دي ولكن دي حاجة ودي حاجة تانية خالص هنتكلم على الأحلام أو الأحلام المزعجة جدا أو الكوابيس اللي بتحصل كتير من أطفالنا هنتكلم على التبول اللا إرادي اللي بيحصل في كتير من أطفالنا وبيستمر يمكن لسن 10 و12 سنة أحيانا هنتكلم على كل ده النهاردة كمان هنتكلم على السليب أبنيا أو انقطاع التنفس أثناء النوم اللي بيعاني منها كتير جدا من الناس هنتكلم على الحلول وهنتكلم على أحدث طرق العلاج للحاجات دي بيسعدني ويشرفني النهاردة أن يكون معنا واحد من أحسن السايكاتريست موجودين هنا في كاليفورنيا دكتور كريستوفر سكير هيتكلمنا النهاردة عن ده كمان الناس اللي موجودة وعايشة في كاليفورنيا أو سادن كاليفورنيا في جنوب كاليفورنيا موجودة في محيط إنلاند إمباير أو سان برنادينو كاونتي هو المدير الخدمات الطبية للصحة النفسية في سان برنادينو كاونتي هيكلمنا النهاردة كمان عن كل الخدمات المجانية اللي بتقدمها سان برنادينو كاونتي فكل الناس الموجودين في المنطقة دي هيستفيدوا ويعرفوا إيه الخدمات اللي ممكن تتقدم من سان برنادينو كاونتي في المنطقة دي زي ما حضراتكم خلاص اتعودتوا معنا وعرفتوا لو عندكم أي أسئلة عن مشاكل النوم أو اضطراب النوم تقدروا تبعتولنا على صفحتنا

الرئيسية على الفيسبوك هتبقى موجودة قدامنا على الشاشة دلوقتي وايت كوت، أو تكلموا الأرقام اللي هتبقى موجودة على الشاشة النهاردة. مش هطول عليكم، هنبتدي حلقتنا على طول. عندنا حلقة حلوة جدا وطويلة شوية عن كل مشاكل النوم. يلا بينا نبتدي أول فقرات حلقتنا النهاردة عن مشاكل واضطرابات النوم في الأطفال والكبار.

0: فعلا انه بيشحن جهازك المناعي، فمهم جدا لجهازك المناعي. وقال لي اداني امثله بالتلاميذ اللي ما بيناموش لفترات طويله اثناء الامتحان ممكن يعيوا اكتر نتيجه انه المناعه بتاعتهم بتنخفض. الحاجه التانيه مهمه جدا، قال لي انه مهم جدا في نمو العضلات والمخ والجسم بالذات في الاطفال، وباكد على النقطه دي انه مهم جدا في الاطفال لانه هرمون النمو لا يفرز الا عند النوم العميق في الاطفال، فده مهم جدا لصحتهم زيه زي الاكل. فما تصحوش ولادكم الصغيرين اذا كانوا نايمين في نوم عميق، تصحوهم عشان تاكلوهم، لانه النوم مهم جدا. الحاجه الثانيه انه بيحسن قدره التلاميذ في المدارس على التركيز والتحصيل، والاخيره انه بيقلل حجم الاسترس او الضغوط اللي موجوده في الحياه. So to know more about sleep, what happened to our body when we sleep?
1: Yeah, so in normal sleep, you lay down, you close your eyes, physiologically, your body starts to slow down. Your heart rate slows, your breathing slows, your muscles relax, your blood pressure goes down. But in contrast to the physical slowing, the mind doesn't slow. Okay. The mind stays active. And the mind is as active when you're asleep as when you're awake. And in fact, you can see this if we hook up some electrodes to your brain, called an electroencephalogram, EEG. That's how we monitor your brain waves. You can see that the brain is as active in sleep as it is when it's awake.
0: Oh, wonderful. سؤالي كان عن طب ايه اللي بيحصل عشان نفهم، احنا فهمنا تعريف النوم، فهمنا أهمية النوم. طيب النوم ده ايه اللي بيحصل في جسمنا اثناء النوم؟ قال لي في ثلاث حاجات اساسية بتحصل في جسمنا اثناء النوم. درجة حرارة الجسم بتنخفض، الضغط بينخفض، ومعدل التنفس بينخفض. ولكن مش زي ما الناس متخيله انه المخ بتاعنا بيتوقف تماما اثناء النوم، لا، في فتره من النوم بيبقى المخ بتاعنا فيها شغال وبيبقى اكتف. وقال لي لما احنا بنعمل الاي اي جي بيبقى في لسه ويفز موجوده او موجات موجوده، ده دليل انه البرين او المخ بشكل عام بيبقى لسه نشيط اثناء فتره النوم. So when we talk about sleep, what's normal in sleep? What's the normal range when it comes to sleep hours between adults and kids?
1: Okay. So sleep hours vary with age. When you're younger, you need more sleep. Right. Newborns need a significant amount of sleep. Most of the day they spend sleeping. As they get older, the amount of sleep they need starts to go down. By the time you get to adults, we're talking to 7 to 9 hours on average is what people need. Most people dropping right around 8.
0: Okay.
1: I want to highlight though, adolescents. Adolescents need 9 to 10 hours of sleep. They're not adults yet. They
0: right.
1: need more sleep than adults. Most adolescents don't get enough sleep.
0: Mm-hmm.
1: And that negatively impacts their brain development, their memory development, like we previously talked about, and their academic performance. It's a really critical time. This is an epidemic in America right now. Our adolescents are chronically sleep deprived.
0: Right. I just want to ask you too about adults, like especially seniors above 55 and 60, because they complain a lot about sleep disorders and lack of sleep. Do you have an input?
1: Yeah, so sleep disorders are extremely common in seniors. Most seniors will suffer from some type of insomnia. They do tend to need a little bit less sleep, but as you get older, the quality of your sleep declines.
0: Okay.
1: You know, you're in your 20s, you can sleep on anything. You can sleep 8 hours without waking up.
0: True.
1: When you're in your 60s, the bed's not comfortable. You wake up several times a night.
0: Right.
1: You have to get up to go to the bathroom. Unfortunately, these are normal parts of aging. And we don't really have a good fix for it. So you can't expect the same kind of sleep as you get older as you had when you were younger.
0: Right. الحقيقة سؤالي عشان دي نقطة مهمة جدا وكتير من الناس بيسألوها، إيه هو معدل الطبيعي للنوم؟ الحقيقة المعدل الطبيعي للنوم، وده مهم جدا زي ما شرحنا، في الأطفال حديث الولادة بيوصل لحد 18 ساعة، ولما بقول 18 ساعة بيبقى على 6 لـ 9 مرات، فممكن طفلك ينام ساعتين ويصحى ياكل وينام ساعتين ويصحى وياكل. وزي ما انا قلت وباكد على النقطه دي، هرمون النمو لا يفرز الا في النوم العميق. سيبوا اطفالكم نايمين، ما تصحوهمش عشان ياكلوا، لانه النوم بالنسبه للاطفال حديث الولاده مهم زيه زي التغذيه. لما بنكبر شويه معدلات النوم بتقل، بتوصل من 7 لـ 9 ساعات. نقطه مهمه قالها دكتور سكيرر انه في التين ايجرز او الادولس معدلات النوم المفروض توصل لحد 9 ساعات. فمن فضلكم الشباب الصغير اللي من 12 مثلا ل 20 سنه، انت محتاج معدل ساعات نوم طويله، بس مش معنى كده ان احنا يعني نريح 20 30 ساعه في اليوم. مهم جدا ان احنا ننام بس ما ننامش كتير. حاجه تانية مهمه جدا، كبار السن فوق بنتكلم على 60 65 سنه، مهم جدا ان انتوا تفهموا ان معدل نومكم بيقل بشكل عام، بيوصل لحد 5 ساعات فقط.

0: عشان نقدر او 7 في 9 ب 630 60 في يعني حوالي مثلا ان احنا لو عايزين ننام 7 ساعات كاملين بنتكلم في 630 دقيقة عشان نقدر ناخد 7 سايكل كاملين على بعض. حاجة تانية مهمة جدا قالها انه زي ما انا قلت النابس بتبقى ريفريشنج جدا اثناء فترات النهار، ولكن نعملها بحد اقصى 30 دقيقة عشان ما تأثرش على الاستراكشر العام بتاع نومنا. So now we understood about sleep and the cycles and the normal sleep structure. If we have any kind of sleep disorders, what are the predisposing factors or factors contribute to develop sleep disorders?
1: Good question. So for some people, we don't know what develops or what causes their sleep disorders. For other people, there's a family link or a genetic link. And this is an area of expanding research. So we know that certain types of sleep disorders like primary hypersomnias, narcolepsy, sleep terror disorder, and sleepwalking, they all have genetic links. For other people, there's an underlying psychiatric or medical cause that is generating the sleep disorder, such as anxiety, depression, post-traumatic stress disorder, schizophrenia, bipolar. All of those can cause a sleep disorder.
0: Okay. Actually انا سالته ايه العوامل اللي ممكن تزود مشاكل النوم، قال لي جزء منها عوامل وراثيه بتبقى وراثيه في العيله. الحاجه الثانيه انه لو في اي مشاكل او اضطرابات نفسيه، وذكر منهم حاجات كتير جدا زي مثلا مرحله اللي هي ما بعد، بيسموها ما بعد الصدمه، بيبقى فيها مشكله. لو حصل اي انسان حصل له تروماتيك ايفنت في حياته هيبقى فيها مشكله. المشاكل زي السكيزوفرينيا كمان بتزود مشاكل النوم، فالاضطرابات النفسية بشكل عام بتأثر على النوم. حاجة تانية الأدوية، هنقول لحضراتكم إيه الأدوية اللي ممكن تعمل اضطرابات في النوم، أو مشاكل الصحية زي مشاكل الغدة الدرقية مثلا، دي بتعمل اضطرابات في النوم، فلازم نبقى مخليين بالنا منها بشكل عام. So when we talk about sleep disorders and we understood the predisposing factors, actually, what are the different types of sleep disorders in general? And then we'll talk about each one of them in details later.
1: Okay. So if we were to break sleep disorders into 5 major categories, which is usually how it's divided, we have insomnias, hypersomnias, parasomnias, sleep-related breathing disorders, and then circadian rhythm sleep disorders.
0: أنا سؤالي كان عن إيه هو يعني انواع مشاكل النوم بشكل عام، فقال لي ياتي على راسهم الارق، والارق غير اضطرابات النوم، ده نوع تاني خالص. فاذا الكلاسز الاساسيه او انواع مشاكل النوم الاساسيه، رقم واحد ياتي على راسهم الارق، تاني حاجه اللي هي مشاكل النوم بشكل عام، تالت حاجه مشاكل زياده النوم، ان الناس اللي بتنام ساعات طويله جدا في اليوم دي ليها مشاكل وهنقول حلولها النهارده. الحاجة التانية، الحاجة الرابعة، ودي المهمة جدا وكتير جدا من الناس بيتعرضوا لها، الخاصة بالتنفس، انه بيبقى في مشاكل نوم خاصة بالتنفس اللي هو السليب ابنيا، وده هنتكلم عليه، اللي هو انقطاع التنفس الليلي اللي بيحصل اثناء الليل، وهنتكلم على علاجه. هنتكلم كمان اضطرابات الساعة البيولوجية وازاي نصلحها. هنبتدي بشكل عام بمشكلة الارق، وهنشوف ايه هي مشكلة الارق وحلولها واسبابها. So as you told us, there is 5 big categories for sleep disorders, and you said the first one is insomnia.
1: Yeah.
0: So to let our audience know, what is insomnia?
1: Okay, great. So insomnia is a very common sleep disorder that a lot of people have, and it is difficulty initiating sleep or difficulty staying asleep. So you either have trouble getting to sleep or you wake up too early and then you can't get back to sleep.
0: Okay.
1: So what does that mean for people? It means you're not refreshed the next day. It means you're irritable. It means you don't have energy. It means you have trouble getting your work done because you're exhausted all day. For some people with insomnia, instead of sleep being a restorative, enjoyable experience, it's a battle. And they dread that battle. Every night going to sleep is tough. They don't want to go to sleep. They fight sleep. The bed is not a restful place.
0: And when they wake up, they wake up tired.
1: And they wake up tired.
0: Right.
1: And then the cycle repeats. It's not an enjoyable experience.
0: Okay.
1: So. Who does insomnia affect, right? So insomnia affects 1 out of 3 people, okay? Most people, it will last for more than a month. For a small group of people, it's less than a month.
0: Transient.
1: Transient.

0: Females are a little more commonly affected than men. And as you get older, most people get insomnia.
1: Okay.
0: By the time you hit age 65, it's 50% of the population.
1: And that's very, very important point, because we hear a lot of complaints from people that the sleep quality is not as it was before, right, and all that stuff. الحقيقة سؤالي كان هنبتدي بأول مشكلة من مشاكل النوم النهاردة. زي ما أنا بقول لحضراتكم، جهزوا كل أسئلتكم، اللي عنده أي مشكلة في مشاكل النوم يكلمنا، هنحاول إن احنا نساعده إنه يلاقي لها حل. هنبتدي بمشكلة الأرق. والحقيقة أنا سألته إيه هو تعريفك للأرق؟ قال لي هو مشكلة إن أنت مش عارف تبتدي تنام، أو لما تنام ما تعرفش تنام لفترة طويلة، أو فور إكزامبل لما تنام المفروض ان انت تصحى فريش بتلاقي نفسك صحي تعبان اكتر من الاول، معنى كده انه الكواليتي بتاع النوم بتاعك ما كانش كويس. حاجه تانية انه لما بتصحى تركيزك ما بيبقاش زي ما هو، حاسس ان انت بتنسى، الذاكره بتاعتك مش مظبوطه، بتنام اثناء النهار ودي بتبقى مشكله تانية، او بيحصل لك نوع من انواع الصداع المستمر. قال ان دي مشكله عامه جدا بتحصل تقريبا في تلت البشر، يعني واحد من كل ثلاثه. وقال لي انها لو استمرت لحد شهر بنسميها ارق مؤقت، اكتر من شهر او لاربع شهور بنسميها ارق دائم، وهنا لازم هنتدخل. الستات بيعانوا اكتر من مشكله الارق من الرجاله، واحد لواحد ونص تقريبا. وحاجه مهمه وباكد عليها تاني، كل ما السن زاد بالذات الناس اللي فوق 65 سنه 50% منهم بيعانوا من مشاكل الارق. فلو بتنام اربع خمس ساعات لازم تفهم حضرتك انه ده طبيعي، لانه الكواليتي بتاع النوم بتاعك هيقل مع زياده معدل العمر شويه بشويه. So now we know about insomnia. What are the causes or for insomnia?
0: Okay, so we've got two categories that we break insomnia into. We have primary or idiopathic insomnia, which is essentially a way of saying we don't know what causes it.
1: Yeah.
0: That's what idiopathic
1: means. Sorry, we don't
0: know
1: why.
0: Sorry. And we put it in some medical jargon so that it makes us look smart still.
1: Sure.
0: secondary insomnia is where we have a sense of what's causing it. So a very common cause of secondary insomnia is poor sleep hygiene. And the gist here is, if you don't take care of your sleep, you won't sleep well.
1: Right.
0: It's like your teeth. If you don't brush your teeth, you will get cavities,
1: right,
0: and you will lose your teeth.
1: Right.
0: Same with sleep. Take care of it or you don't get good sleep. Other causes or secondary causes for insomnia are paradoxical insomnia. This one is really interesting, mm-hmm, because if I saw someone with paradoxical insomnia, they would look like they fell right asleep. They slept the whole night through and they woke up. I'd say, hey, how was your sleep? And they'd say to me, I didn't sleep at all. I was up all night. Right? So it's disconnect where they feel like they're not sleeping, but in reality, even if we hook them up to sleep monitoring, it looks like they are sleeping. And that one's pretty hard to treat.
1: But so it's the quality of sleep.
0: Right, the okay. quality of sleep. So there are physical causes that can interfere with sleep, physical conditions. There are mental health conditions that can interfere with sleep. Substance use is a very common cause for poor sleep. People who abuse alcohol or other drugs.
1: Sleep medications.
0: Sleep medications, right, can cause their own sleeping problems, exactly.
1: Right.
0: Sunday night insomnia, it's kind of a fun term, but it's not fun for the people who have it. And what happens with Sunday night insomnia is you tend to sleep in on Saturday, you tend to sleep in on Sunday, this is your 2 days off, your weekend.
1: Right.
0: And then Sunday night you try to go to sleep and you're not tired. And you're also a little anxious about the upcoming work week.
1: Right.
0: It's so common that we coined a term for it. So those are some of the secondary causes for insomnia.
1: And here we have a phone call actually,
0: okay,
1: for you. So
0: yeah.
1: Can we take phone calls?
0: Yeah, let's take a phone call.
1: Okay. معنا عبير. أهلا عبير.
2: Hello, أيوه. مساء الخير.
1: مساء النور عبير.
2: في الحقيقة أنا عندي سؤال. كنت سمعت الحوار اللي بينك ما بين الدكتور عن النوم وإزاي الإنسان ينام فترة معينة من يومه في وقت يعني يخصصها تبقى للنوم. الحقيقة أنا عندي ثلاث أولاد. الثلاثة يعني الميجور بتاعهم شوية هارت فبيذاكروا كتير ومش بيناموا كويس. واكتشفت في الفترة الأخيرة إن الدكتورة بتاعتهم كدلهم بعض الأدوية على أساس إن هم يبقوا فوكس أكتر بحيث إن هم يسهروا ويذاكروا أكتر. بس للأسف الشديد ضغط الدم عندهم ارتفع لمية وستين لمية تحت. فطبعا
1: ايه هي انواع الادويه؟
2: انا مش متذكر الادويه بالظبط، بس لو حضرتك قلت لي هو في دواء للتركيز
1: ريتالين او ادرول.
2: الأولاني.

0: اللي هو في
1: بروتين.
0: في في ده
1: اوكي
0: الدواء ده هو هم بياخدوه في فترة الدراسة
1: ممكن يوفيجل لو سمحت.
0: تقريبا.
1: اوكي
0: انا مش متذكرة
1: اوكي انا
0: بصراحة،
1: فهمت
0: هم
1: سؤال
0: مش
1: حضرتك.
0: موجودين معانا.
1: اوكي خليكي
0: نعم.
1: معنا. She has 3 kids and they have a really like heart major, so they study a long time. So their doctor prescribed Neuvigil for them to stay awake. That's why they don't get any kind of sleep, and it affected their blood pressure. It's 160 over 100.
2: Oh wow.
1: So any advice for them?
2: Okay, so the scenario we have here is tough academic environment. It's very common in an academic environment to see people using stimulants to try to improve their academic performance. Things like Adderall, Ritalin,
1: Neuvigil.
2: Neuvigil is a central nervous system stimulant. It can improve your focus a little bit, but it comes with side effects.
1: Right.
2: And here's the take-home point. If you're taking stimulants, you shouldn't expect to sleep well.
1: Right.
2: You got to stop the stimulants.
1: And the blood pressure problems they have. They're still young, and their blood pressure is 160 right. over 100.
2: And that's a real concern. If I was seeing them, I would probably take them off of the stimulant. And try to find some other ways to address that blood pressure. Perhaps weight loss if they're overweight, but just getting regular sleep might fix it.
1: عبير لو سمعيني دكتور سكير قال انه احسن طالما عمل لهم مشاكل اذا انت بتاخد الستيمولنتس دي او المنبهات العصبيه دي هتساعدك ان انت تركز بس مش كتير لانه لو اثرت على نومك تركيزك هيقل في الاخر. لو أدت إلى زيادة معدلات التنفس أو زيادة معدلات الضغط المفروض إن هم يجيت off المديكيشن دي for now ويلاقوا طرق تانية like alternative ways to يعني طرق تانية عشان تساعدهم على التركيز. لو كلمتينا بعد الحلقة ممكن دكتور سكير يكلمك ويقول لك إيه هي الطرق البديلة لده. So we're talking about the causes of insomnia and we got to the substance abuse and you were talking about the Sunday night insomnia.
2: Right. So other causes of insomnia is really any physical or emotional discomfort that you're experiencing when you try to go to sleep, that might cause insomnia.
1: Right.
2: You need to be in a relaxed, restful, quiet environment if you want to sleep well. There's a lot of medications that interfere with sleep. I think this really connects to the question we just had.
1: It's
2: a perfect tee up. You can see a whole list here. We'll put it up on the screen for you of medications. The take home point here is that if you start a new medication and you have problems sleeping, go talk to your doctor right away.
1: Okay.
2: Because it's probably the medication.
1: Okay.
2: If you have problems sleeping to start with and you're gonna start a new medication, make sure your doctor knows about your sleep problems.
1: Okay.
2: Because they might pick a different medication for you that's less likely to cause sleep problems.
1: So here, what are the classes of medication to tell our audience that might affect the sleep quality?
2: So antidepressants can affect sleep. Antihypertensives or anti-blood pressure medications to lower your blood pressure, anti-epileptics, which are anti-seizure medications, anticholinergics, which are often used to treat allergies, can affect sleep.
1: And asthma symptoms.
2: Hormones can affect sleep.
1: Especially the synthroid, right?
2: Right, especially synthroid or thyroid hormones can affect sleep. Neurologic medications can affect sleep. Really, any kind of medication can affect sleep.
1: Okay. But those are the main categories that can affect this, the sleep quality.
2: Yes.
1: الحقيقة سؤالي كان عن أسباب الأرق. قبل ما نعرف العلاج إيه هي أسباب الأرق. قال لي في جزء من الناس بيبقى عندهم أرق وغير مفسر فبنسميه الإيديوباثيك أو الغير معروف أسبابه. الحاجة التانية قلة ثقافة النوم وهنتكلم على فكرة إزاي تهيئ نفسك إنك تنام وده سؤالنا الجاي. حاجة تانية اللي سموها البارادوكسيكال انسومنيا اللي هو انت تنام كويس قوي بس الكواليتي او الكيفية بتاع نومك ما بتبقاش كويسة فبتصحى لسه تعبان. الناس اللي بيرحمنا ربنا على الدراجز زي ما قلنا بتأثر عليهم وبالذات الناس اللي على كريستال ميثامفيرامين او كوكين او الحاجات دي بتأثر عليهم جدا. كمان اللي بيبقوا على الادوية بتاع المنومات على اللونج رام بتأثر عليهم وبتقلل الكواليتي بتاع السليب بتاعتهم. قالي كمان ودي مهمة جدا ان احنا نتكلم فيها مع حضراتكم في انواع معينة من الادوية بتتدخل مع النوم بتاعك. لو انت بتاخدها وعندك مشاكل في النوم لازم تناقش ده مع الدكتور بتاعك وتقول له ان انا عندي مشكلة في النوم وقد تكون الادوية اللي انت بتاخدها في الحقيقة هي دي اللي مؤثرة على نومك. رقم واحد هي مضادات الاكتئاب مهمة جدا. في بعض ادوية الضغط بتأثر على النوم لازم تناقشها مع الدكتور بتاعك. ادوية

0: قيمة للنوم. رقم واحد، ودي احنا ناقشناها قبل كده في انترو، ان انت تنام وتقوم تحاول في نفس اليوم كل يوم، وقال لي ساعة واحدة هي اللي تتحرك فيها، اذا مثلا بتنام الساعة 10 كل يوم تقدر تنام 9 او 11، بس مش اكتر من ساعة، وجسمك الساعة البيولوجية هتتظبط. الحاجة التانية المهمة جدا ان انت تحاول ان انت ما تاخدش نابس كتير اثناء اليوم، لانه ده هيأثر على نومك اثناء الليل. حاجة مهمة ان احنا ما نستخدمش الكافيين، الكحول، ناس كتير قوي الكحوليات بتستخدمها عشان تنام، ولكن على اللونج رن بتأثر على النوم بتاعهم وبتعمل مشاكل كبيرة جدا. حاجة تانية مهمة كمان قالها، انه قدر الامكان اذا ما نمتش خلال 20 دقيقة من اول ما تبتدي تنام، قوم من السرير، اعمل اي حاجة تانية في اي أوضة تانية، وبعدين ارجع لسريرك. كمان حاجة مهمة جدا، كل السمارت فونز واللابتوبس، والحقيقة احنا اليومين دول يعني ما شاء الله كلنا بننام والتليفون جنبنا واللابتوب ومش عارف ايه كله حوالين السرير، البلو رايز اللي موجودة في او الاشعاعات الزرقاء اللي بتبقى موجودة في الاجهزة دي هي اللي بتعمل مشاكل كبيرة جدا اثناء النوم، وبتدي اشارة للمخ استنى هنا ما تنامش. فالحقيقة مهم جدا ان احنا نبعد السمارت فونز، نبعد اللابتوبس، نبعد عن كل الحاجات دي نص ساعة قبل النوم. التمارين الرياضية مهمة جدا عشان تساعد، ولكن الناس اللي بتروح الجيم وترجع البيت تنام مش هتنام على طول، لازم نسيب فترة اتليست من 3 لـ4 ساعات ما بين كل الاكسرسايز اللي انت بتعمله وفترة نومك. والحقيقة معانا مكالمة تليفونية، بنت الرب من نيو جيرسي، we have a phone call, another phone call. اهلا بنت الرب من نيو جيرسي.
1: هلو،
0: هلو،
1: ايوه يا دكتور،
0: اتفضلي، حضرتك على الهواء.
1: ايوه لو سمحت، انا عندي حاجه فايبروميالجيا،
0: فايبروميالجيا
1: جسمي كله طبعا تعبان ومش مظبوطه، لكن الدكتور كتب لي على حاجه اسمها زولفت، وكتب لي على سيفيلا.
0: اوكي،
1: فده بيخليني انام نوم جامد قوي لدرجه ان انا عايز افضل نايمه طول النهار. ف يعني كان الاول تعب جامد قوي، سافيلا ساعدتني ان جسمي الوجع والالم راح شويه.
0: اوكي،
1: رأي حضرتك هل الاثنين مع بعض كويسين ولا بيتطالبوا مع بعض؟
0: She has fibromyalgia. The doctor prescribed Cibola and Zoloft to let her sleep, but she gets really groggy in the morning and sleeps for so long time. She's asking about the combination. She can switch to something else.
2: Okay.
0: With fibromyalgia, because she can sleep from the pain. She has generalized pain.
2: So there's a couple of key points that we want to take with this question. Chronic pain and sleep are very difficult situations. If you're not getting good sleep, your chronic pain tends to get worse. Chronic pain interferes with sleep, and you get stuck in this cycle where it's really hard to get good sleep. She may wish to consider trying some different medications if it's giving kind of a sleep hangover. A lot of medications that promote sleep or make you tired can linger into the next day. And I call it basically like a sleep hangover. It leaves you groggy and not as functional the next day. So if that's happening, you should try a different medication. Fortunately, there are a lot of other combinations that may be appropriate. I don't know if this caller has...
0: She can call like after the show.
2: Okay, we can talk in more detail after the show with some specifics.
0: بنت رب من نيو جيرسي، الحقيقه زي ما دكتور سكيلر قال انه المشكله او الدائره المغلقه ان انت الكرونيك بين او الالام المزمنه دي بتخليكي ما تناميش، ولما ما تناميش الالام المزمنه تزيد وبندخل في الدائره دي. الحقيقه هو الكومبينيشن او الادويه اللي انت عليها قال انه ممكن نعمل فيها تغيير بسيط، هنكلم حضرتك بعد الحلقه لو سمحت، سيبي رقمك في الكنترول وهنكلمك بعد الحلقه عشان لو في يعني هو هيسجست ميديكيشن ويفضل يعملها بعد الحلقه. معانا كمان عايده، انذر فون كول، معانا عايده من فلوريدا، اتفضلي حضرتك على الهواء، اتفضلي. اهلا
3: دكتور. انا بالنسبه لي مشكله النوم ما بنامش خالص خالص، يعني ممكن اقعد باليومين عيني ما تغمضش، وباخد الدواء المنوم،
0: اسمه ايه حضرتك؟
3: كتير من المنوم خدتها،
0: اسمه ايه حضرتك
3: الدواء؟ في دواء خدته اسمه زي او ال بي اي بي
0: اي ام، امبين،
3: نوع تاني اسمه تي ار اي
0: ترازينون
3: O D O N E.
0: Okay.

0: Now, I'm always careful. I never criticize other doctors, but I don't use antipsychotics solely to promote sleep.
1: Okay.
0: Antipsychotics are appropriate to treat primary psychiatric conditions.
1: Okay.
0: And this kind of gets back to what we were talking about. Why are you having trouble sleeping?
1: Right.
0: So if the reason you're having trouble sleeping is because you're bipolar, because you're schizophrenia,
1: You're treating the cause.
0: right, then
1: Right.
0: I treat you with an antipsychotic that also has a side effect, makes you very tired and helps you sleep. So we get two birds with one stone.
1: How's melatonin?
0: Melatonin is great for sleep. It's over the counter. It's not addictive. It's part of the body's natural system to promote sleep. So I highly recommend people try melatonin if they're having trouble sleeping. It's a really safe place to start. And you can use it short term or you can use it long term.
1: In the latest class of medication, the orexin receptor antagonist.
0: Yeah, so Belsomra is a newer medication. It's an orexin receptor antagonist. And it can be used short and probably for long term as well to promote sleep. Our caller who just called in with a chronic insomnia, this is something that they might want to consider because it's probably a type of sleeping medication that they've never tried before.
1: And it has less tendency to be abused.
0: Right, less tendency to be abused. The drawback to it is it's pretty expensive.
1: Right.
0: And so a lot of insurance plans don't cover it, which is why I can't usually get it for my low-income patients.
1: احنا الحقيقة اتكلمنا على الأرق، ودلوقتي اتكلمنا على رقم واحد في العلاج، ثقافة أو العادات الصحية اللي تتبعها أثناء النوم. رقم اتنين هو خلاص ده ما ينفعش، حاولنا نعمل تعديل سلوكي عشان نعلمك تتعامل ازاي مع الستريسرز، ما ينفعش، هنروح للأدوية. رقم واحد وهو الكلاس المشهور جدا او البنزو دايازيبين اللي هو معروف كتير باسماء مختلفه زي الزاناكس الاتيفان الحاجات دي كلها او التمازيبام، كل الحاجات دي كلها مشهوره جدا، ولكن زي ما احنا ناقشنا في حلقتنا قبل كده مشاكل كبيره جدا مع الادمان وبيسبب تعود واعراض انسحاب شديده جدا. حاجه تانية الحقيقه واحده من المشاهدين دلوقتي كلمتنا عليها هو الامبيان او الزولبيدين، وده واحد من الميديكيشن اللي بتستخدمه، ولكن بيسبب النوم اثناء المشي، ودي على الحقيقه شفناها في بيشنتس كتير، ودكتور سكيرر قال حكايات لطيفه جدا على السايد افكتس بتاع الميديكيشن ده. الكلاسز الثانيه الميلاتونين، وده موجود اوفر ذا كاونتر تقدر تشتريه عادي، واحيانا بيساعد، احيانا كمان بنستخدم مضادات الاكتئاب عشان نساعد الناس على النوم، ودي كتير جدا بنستخدمها، سيف دراج اسمه ترازيدون، كمان بنت الرب اللي اتصلت بينا من شويه بتستخدمه، احيانا بنستخدم الادويه دي. والحقيقه اخر الحاجات اللي نزلت في السوق، وده احدث تقريبا ادويه نزلت في السوق، اللي بيسموها الاوركسن انتاجونست او الاوركسن ريسبتور انتاجونست، دواء جديد اسمه بالسامرا، ده لسه نازل جديد. الحقيقه ملوش اعراض جانبيه قوي خاصه بالادمان والتعود، ولكن مشكلته انه شويه غالي، وممكن المتصله العزيزه او المشاهده العزيزه اللي اتصلت من شويه وكان عندها فايبرومالجيا ممكن تحاول تجرب الدواء ده، برضه هنتكلم معاها بعد الحلقة وهنشرح لها ايه أعراضه الجانبية. الحقيقة بنشكر تفاعلكم جدا معانا، هنطلع لفاصل اوكي ناخد مكالمة الأول. معانا مين؟ ماري من نيو جيرسي، اتفضلي.
2: ألو، مساء الخير يا دكتور.
1: هاي ماري.
2: دكتور من فضلك، أنا بنام بس مش كفاية، يعني بنام 4 ساعات أو 5، وعندي مشكلة في المثانة،
1: اوكي.
2: فبدخل التواليت كتير.
1: اوكي. ايه هي المشكلة معلش؟
2: انا
1: المشكلة
2: بسمع عندي تعب في المثانة زي التهابات كده، التهاب عصبي، فالدكتور بيقول لي ده ارهاق وممكن بيجي من زعل او كده، فلما بنام 4 ساعات او 5، بحس ان انا مش واخده كفايتي من النوم،
1: اوكي.
2: بقوم قبل ميعاد شغلي بكتير.
1: خليكي معنا. She has something like neurogenic bladder or chronic inflammation of the bladder.
0: Okay.
1: So she doesn't sleep as much. She sleeps like 4 hours every night. So she feels tired when she wakes in the morning going to work. So any advices in this?
0: So our caller is having to wake up frequently to use the bathroom.
1: Right.
0: So she essentially she can't get a full night's sleep because it's interrupted by the need to use the bathroom.
1: Right.
0: If she hasn't tried this, she should try a fluid restriction for 2 hours or possibly more prior to going to sleep. The idea being that if you're a little bit dehydrated or not drinking right before bed, you're going to have less urine that's produced during the night. You'll be able to go longer before you have to wake up to use the bathroom.
1: الحقيقه لو ماري سمعنا، واحد دكتور سكير قال الخطوه الاولى ان انت تقللي كميه السوائل اللي انت بتستهلكيها قبل النوم تماما، قبل ما تنامي بساعتين، مفيش اي سوائل خالص، ميه او صودا او whatever،

0: فقبل ما تنامي بساعتين مفيش اي سوائل تاني. الحاجة التانية انه في نوع من الميديكيشن ممكن نقوله برضو ليكي، هنكلم حضرتك سي بي رقمك في الكنترول، هنقول لك على الميديكيشن ده، وممكن يساعد شوية ان انت يقلل انه المثانة، يقلل انقباضات المثانة قبل النوم، في نفس الوقت يخليكي تنامي فترة اطول من غير ما تحتاجي تروحي التواليت زي ما حضرتك قلتي. فهنكلم حضرتك برضو بعد الحلقة. دلوقتي أعزائنا المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع نكمل موضوعنا عن اضطرابات ومشاكل النوم.
1: Brain Optimization Nutraceutical product line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the brain honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey. To buy one of our BrainTune healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen, or visit our website at www.drsunder.com.
0: لشراء إحدى هذه المنتجات زوروا موقعنا الإلكتروني drsunder.com، أو يمكنكم شراء هذه المنتجات من على موقع amazon.com.

اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره تانية. النهارده في حلقه عن مشاكل النوم معانا الحقيقه مكالمه من ليبيا، استاذ محمد. استاذ محمد،

0: استاذ محمد معانا على الخط.
1: الو، السلام عليكم.
0: اهلا بيك.
1: انا دكتور.
0: اتفضل حضرتك على الهواء.
1: الو، دكتور، انا محمد من ليبيا.
0: اهلا بحضرتك، اتفضل.
1: انا عايز اسالك دكتور.
0: اتفضل حضرتك على الهواء.
1: الو، السلام عليكم.
0: اتفضل حضرتك.

0: اي سؤال حضرتك.
1: انا عندي مشكله اضطراب في النوم، يعني من حوالي اكثر من سنه، يعني ما اشبعش في النوم خالص. يعني
0: في اي ضغوط موجوده عند حضرتك؟ يعني احنا عارفين ان ليبيا فيها مشاكل كتير، في ضغوط عند حضرتك موجوده في... طيب لو حضرتك تقدر تتواصل معانا تاني.
1: الو،
0: اتفضل حضرتك، اتفضل. في
1: هو السؤال، انا ما
0: حضرتك اسمعنا من التليفون مش من التلفزيون، يعني اقفل التلفزيون خالص واسمعنا من التليفون.
1: ايوه بسمع فيك، صوتك واطي شوية دكتور، معلش عندي صوت شوية ما
0: حضرتك
1: بسمعش فيه كويس.
0: وطي التلفزيون خالص واسمعنا من
1: انا
0: التليفون بس.
1: ايوه وطيت التليفون دلوقتي.
0: طيب
1: انا عايز الدكتور يوضح لي مشكلة اضطراب النوم، يعني ما بنامش كويس، يعني
0: حضرتك
1: من حوالي اكثر من سنة.
0: في ضغوط، في مشاكل عند حضرتك في الحياة بشكل عام؟
1: والله مريت بحاجات مشاكل يعني، ولكن مشاكل يعني من فترة هيك، في شوية مشاكل يعني زي ما عارف انت الوضع في ليبيا، يعني
0: ربنا
1: مريت
0: معاك،
1: بمرحلة الحرب هذه اللي
0: ربنا معاك،
1: الو
0: واحنا عارفين الوضع الموجود. اوكي.
1: الوضع الأمني، ودائما فيه انشغال على الأولاد ومشاكل،
0: سو
1: ويعني
0: ده
1: ولكن الأمور الحمد لله يعني
0: عند حضرتك دايما قلق مزمن، نقدر نقول في مشكلة. انا
1: في
0: يعني
1: قلق، ايه في قلق موجود، يعني القلق بعض الاحيان يعني مؤثرات خارجيه يعني لها دور، يعني مؤثرات خارجيه يعني حتى لو حصلت مشاكل في منطقه في جنبنا، مشاكل قتل مشاكل كذا، فدائما الانسان بيتاثر منها يعني. ولكن
0: خلي حضرتك معانا واحنا هنجاوب السؤال ده، لانه جزء من حلقتنا النهارده ازاي نتعامل مع الارق والضغوط الموجوده في الحياه. He's from Libya and as you know the situation in Libya is very hard.
2: Yes.
0: All the war and killing
2: right.
0: that's going on in Libya.
2: Right.
0: So possibly he has like PTSD
2: mm-hmm.
0: from all that and he can't sleep for a year now. For the whole
2: oh,
0: entire
2: wow.
0: leap he's suffering and he can't sleep.
2: Wow.
0: So any advice with PTSD patients?
2: Okay, so PTSD is really difficult. A lot of times people have nightmares or flashbacks to traumatic experiences they've had, and it can turn sleep into a recurrence of the trauma they had. So they don't want to sleep. They fight sleep because sleep is that horrible time when they almost died
0: right.
2: or where they saw a family member who almost died. What do we do for this? We do have a medication called prazosin, which can help cut down on those nightmares and in some cases get rid of them completely. So that is the first thing I try medication-wise for a trauma-related sleep disturbance. I may combine that with other medications to promote sleep, particularly if they haven't slept in an extended period of time, as well as some therapy that is trauma-focused to help process that trauma and look at the memories again from a safe place. As opposed to re-experiencing the trauma.
0: الأخ محمد اللي كلمنا طبعا رقم واحد، احنا بنصلي لكم ربنا يكون معاكم في الوضع السيء في ليبيا وربنا يعمل كل الخير. الحاجة التانية انه انت بتعاني من حاجة اسمها PTSD او اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة الصدمات طبعا اللي انتوا تعرضتوا لها والوضع الأمني السيء والقتل الكتير اللي حواليكوا. فرقم واحد ان انت لازم علاج نفسي ضروري عشان تتعلم تتعامل مع الموضوع ده. الحاجه الثانيه دكتور سكيرر قال انه في ميديكيشن اسمه فراسوسين، ده تقدر تستخدمه هيساعدك نتيجه هيساعد موضوع البي تي اس دي وهيساعد موضوع النوم عندك كويس. فيا ريت تجربه وتكلمنا تاني في اي وقت او تتواصل معانا على صفحتنا على الفيسبوك. ممكن ابعت لك اسم الميديكيشن لو حضرتك بعت لي على الفيسبوك وتجربه وتقول لنا ايه النتيجة اللي حصلت. معنا مكالمة تانية، معلش النهاردة we have a lot of phone calls. We have سامية من كاليفورنيا.
3: ايوه دكتور،
0: اتفضلي حضرتك على الهواء. معلش لو حضرتك بس توطي التلفزيون وتكلمينا من التليفون.
3: لا انا بره خالص، انا بره
0: okay.
3: مش في التلفزيون.
0: اوكي اتفضلي.
3: حضرتك كنت كلمتني قبل كده علشان اخد ادوية المنوم مع دواء
0: okay.
3: الاكتئاب،
0: مظبوط،
3: واديتني شويه تعليمات وكده مشيت عليها، لكن للاسف نفس الحاجه موجوده، الكلام المستمر طول الليل.
0: انا حضرتك في سليب ابني مش كده؟ حضرتك بتنامي
3: ايوه سليب
0: بالسيب اب؟
3: ابني، بنام بسليب ابنيا ونفس الكلام، بصحى طول الليل بيفضل اتكلم. وبعدين انا سمعت واحده كانت بتتكلم من شويه، كنت عايزه

0: حضرتك على الأدوية اللي باخدها.
1: اتفضل.
0: باخد سيبترالين اللي هو بتاع الاكتئاب اللي
1: زولوفت.
0: هو زولافتيا، وباخد المناوم اللي هو تي ار اي
1: تشازيدون.
0: طيب، وباخد في حالة القلق الشديد بي ار او بي ار اي ان او ال او، ده 10 مللي جرام.
1: او بروبرانول. اوكي.
0: ومع ذلك طول الليل الكلام، يعني بنام في ميعاد محدد وبصحى في ميعاد محدد، ما بشربش قهوه غير مره واحده بتغير الصبحيه قبل
1: انا كنت
0: الساعه
1: كلمت
0: 12.
1: حضرتك قبل كده على السليب هايجين وازاي الطرق اللي تقدري تعمليها قبل النوم. حضرتك
0: عملت الكلام ده،
1: اوكي.
0: عملت
1: اوكي.
0: والتزمت بكله، ومع ذلك الكلام ما بيتوقفش خالص. بصحى تعبانه جدا وعايزه انام طول النهار ومش عارفه انام، مش مركزه في حاجه، مش بستفاد حاجه بالوقت.
1: اوكي. في اي ضغوط موجوده؟ ستريس؟
0: مفيش حاجة جديدة، لكن هو الدكتور قايل لي إن أنا عندي ما بعد الصدمة.
1: PTSD. اوكي.
0: وأنا عندي، أنا سمعت دلوقتي في الحلقة النهاردة إن بالنسبة للغدة الدرقية، أنا عندي ورم في الغدة الدرقية فصين فيهم أورام حميدة، مش باخد أي أدوية. هل دي ليها دخل في موضوع النوم؟
1: ممكن طبعا. خليني
0: ممكن.
1: طيب. she's a complex case. She has PTSD. She has two benign tumors in her thyroid gland. She's taken propranolol, Zoloft, and trazodone. She feels like she's talking when she's sleeping. She's talking to herself sometimes.
2: Okay.
1: She can't get a good quality of sleep, and she's still like tired, cannot focus or concentrate in the morning when she wakes up.
2: And was there something about sleep apnea?
1: She has obstructive sleep apnea, and she sleeps with the CPAP. لو حضرتك معنا على الخط تاني، حضرتك بتنامي بالCPAP بالليل؟
0: بنام بيه كل يوم.
1: She's using CPAP on daily basis when she sleeps.
2: Good.
1: But she still can't sleep.
2: Still can't sleep. So a couple of things that I would look at in this case is, I would say, when was the last time the CPAP machine was adjusted? It may need different settings. Usually they need to be revisited at least once a year.
1: Okay.
2: So that could be contributing to the poor sleep here. With the PTSD component, prazosin is a medication we'd want to consider if there's nightmares or trauma-related sleep disturbance there.
1: And the benign tumors in her thyroid should be looked at?
2: Those definitely should be looked at if they haven't been looked at.
1: Because she doesn't take any medication for them and she hasn't been examined for a while.
2: Right. So a physical exam, if you haven't had one in the last year, consult with a doctor to get some laboratory work done, take a look at that thyroid, see if any action needs to be taken, get the CPAP machine adjusted if that hasn't been done in the last year.
1: مدام سامية في ثلاث خطوات مهمة قالهم دكتور سكير. رقم واحد انه السيباب ماشين اللي انت بتستخدميها دي لازم يحصل لها تعديل او تظبيط، وده المفروض يتم كل 6 شهور. فلو حضرتك ما رحتيش للتكنيشن الخاص بيكي من زمان، لازم تروحي له عشان يغير لك او يظبط لك السيباب ماشين بتركيز اكسجين معين، وده هيساعدك افضل على السليب. حاجة تانية، البي تي اس دي اللي عند حضرتك تضيفي دواء اسمه برازوسين، ده مهم جدا، هيساعد حضرتك في البي تي اس دي وهيساعد حضرتك ان انت تنامي بشكل افضل. ثالث نقطة مهمة جدا، انه الاورام الحميدة اللي موجودة في الغدة الدرقية عند حضرتك لازم حد يشوفهم، ولازم تعملي هرمونات. وحضرتك انا دايما بتواصل معاكي، هتابع مع حضرتك دايما على التليفون واشوف ايه الاخبار بعد الثلاث حاجات اللي قلنا لحضرتك عليهم. بس مهم جدا حضرتك تشوفي حد بتاع غدة صماء يشوف الثايرويد بتاعت حضرتك. We have another phone call. يوسف من كاليفورنيا.
3: صباح الخير يا دكتور.
1: صباح النور، ازي حضرتك؟
3: نشكر ربنا ونشكر نعمته، ورب يباركك على الخدمات الجليله اللي بتقدمها، ربي يباركك.
1: تعيش. اتفضل حضرتك على الهواء.
3: انا عندي مشكله في النوم كبيره، وبيظهر على قله النوم بتاعي ان في سواد تحت عيني.
1: أوكي.
3: كتير لما ما بشبعش النوم. ولما رحت للدكتور اداني اللي فيه علاج ممكن تشتريه اوفر كاونتر، بس انا مش عايز استعمل اي علاج لان انا بشتغل باص درايفر، فبخاف اخذ علاج ياثر علي وياثر على شغلي.
1: طيب حضرتك
3: اتفضل.
1: ايه المشاكل الثانيه اللي موجوده في سليب ابنيا؟ الوزن اخباره ايه؟
3: انا طولي 186 سنتيم ووزني 300 باوند.
1: اوكي.
3: انا عارف ان انا اوفر ويت، يعني وزني تقيل، بس وباكل مرتين في اليوم، يعني بفطر الساعة 11 لما ارجع من الشغل، واخر مرة باكلها بين الساعة 2 و3:30 PM. وما باكلش اي حاجه تاني بس بشرب ميه يعني. ولما اصحى من النوم العفو اروح الباثروم

0: اذا جات ما فات ما بقدرش انام تاني، خلاص انتهى يعني، نمت 4 ساعات 5 ساعات خلاص انتهى.
1: في اي ضغوط موجودة عند حضرتك دلوقتي؟ طبعا الحياة مليانة ستريس، بس في ضغوط
0: اكيد يا
1: يعني؟
0: دكتور كتير، بس يعني ما اعتقدش ان الضغوط تاثر علي، لاني الضغوط عند كل الناس، واحنا
1: صح
0: بنسال الرب هو اللي يرفع الضغوط، هو
1: صح
0: الرب
1: امين
0: نفسه هو اللي بيعيننا على النعمه دي اخوي.
1: امين امين. في اي مشاكل صحية تانية؟ طيب
0: لا انا كان عندي بريس، الماشين بريس كنت ادوهالي في المستشفى قبل حوالي 3 4 سنين، بس ما بحبش استخدمها لاني بحس ان هي بتخنقني.
1: اوكي.
0: في
1: خليك
0: واحد
1: مع، اتفضل
0: شيء ثاني سوري،
1: اتفضل.
0: لما رحت اخر مره للدكتور، انا عندي الدكتور بتاع الشغل بتاع الميديكال كايزر، قال لي ممكن تشتري ادويه من الاوفر كاونتر للنوم، انا صراحه ما يعجبنيش اشتريها.
1: حاضر، اوكي حاضر.
0: تفضل.
1: هنجاوب على سؤال حضرتك. He's a bus driver. He's overweight. He went to see his doctor. He told him to get over the counter medication, but he's sick and tired of it to the point that he has black marks around his eyes. And he's a bus driver, so his shift is, he has shift work disorders. And he's using a CPAP machine, but he doesn't like to use it because it makes him like not comfortable and he can't sleep.
2: So a couple of pieces to look at here. CPAP machines have different types of masks that can be used, and they can be very uncomfortable. So you want to, if you're not liking the mask you have, you want to try a different one and see if it's more comfortable, because the truth is if you don't use your CPAP machine, you won't sleep well, period. Other things that you can look at for people who do shift work. If you work nights and then you try to sleep during the day, that's really hard, especially if you don't have a dark environment to sleep. So completely black out your windows. You want your room pitch black whenever your night is. So if your night is in the middle of the day, you need to make the room dark so you can sleep.
1: He's afraid to try anything of the medication that wouldn't make him like groggy and sleepy during driving because he's a bus driver. So
2: for this caller, I would avoid medications to start. I would start with getting the CPAP machine configured with a mask that he can use, and with some of the sleep hygiene issues, make the room dark. If he's coming off his shift and he wants to go to sleep right away, put some dark sunglasses on before the sun rises, because you don't want to see a whole bunch of bright light essentially right before you go to bed.
1: Right. يوسف، الحقيقة لو أنت سمعني لسه، حاجتين مهمين تعملهم. رقم واحد، ال CPAP machine بتضايق ناس كتير جدا، احنا عارفين وبنشوف شكاوي كتير جدا من patients انهم ما بيقدروش يناموا بال CPAP machine. حاجتين تعملهم لو الماسك اللي انت بتستخدمه في السي باب ماشين بالليل مش مريحك، نقدر نغير الماسك ونستخدم نوع تاني من الماسكات، او لو الماسك مش بيريحك خالص، في احيانا حاجات ممكن بس نحطها في مناخيرك من غير ماسك، ودي هتساعد على النوم. فرقم واحد نغير الماسك، الماسك مريح، او نغيره لحاجة تانية، بس لازم تستخدم السي باب ماشين، لانه من الاخر يا يوسف لو ما استخدمتش السي باب ماشين مش هتنام. حاجة تانية قالها مهمة جدا دكتور سكيرر، وهي انه بما انت عندك حاجه اسمها يعني شيفت ورك ديس اوردرز، الناس اللي هي بتشتغل الصبح وتنام بالليل بيبقى عندها الشيفت ورك ديس اوردرز ده، فمهم جدا ان انت لما تيجي تنام الصبح تظبط نومك خالص وتظبط الشبابيك بتاع نومك، خلي يعني اوضتك دارك خالص، او يعني ما فيهاش لايت، لانه عاده نور الشمس بيدخل، فده بيدي سيجنال لمخك ان انت مش هتعرف تنام، لانه احنا دلوقتي الصبح وهتفضل في السايكل دي. فالحاجه الثانيه اللي تعملها ان انت بتقلب اوضتك ضلمه خالص يعني، وتقفل غير تحط ستاير غامقه على الشبابيك، بحيث ان انت مخك يجي له السيجنال ان احنا بالليل، وانه ده طبيعه يومك العاديه المقلوبه. فده مهم جدا يحصل. حاجتين يا يوسف هكررهم تاني، السي باب ماشين لازم تتظبط، عشان حضرتك لازم تستخدم السي باب ماشين. الحاجه الثانيه ان انت تغير الانفايرمنت، او تغير البيئه بتاعت اوضتك وتخليها معتمه تماما الصبح، وده هيساعدك شويه على النوم. انما دكتور سكيرر قال ان انت صح ما تستخدمش اي ميديكيشن، لانه لو هو نفسه مكانك وهو بيشتغل كسائق اتوبيس يعني، هو برضو مش هيستخدم ميديكيشن، لانه يخاف عليك ان انت تستخدم ميديكيشن. معانا الحقيقه مكالمه تانية. منين يا شباب؟ معانا عفاف من كاليفورنيا، اتفضلي.
3: الو،
1: هاي عفاف، ازيك؟ اتفضلي.
3: انا دكتور يعني بعمل صوت بالليل، تشخين من مراخيري، او مش عارفه لما بعرفش اتنفس من مراخيري بيطلع من يعني بفتح بقي، فمش عارفه الموضوع ده ايه يعني. فجوزي بيقول لي انت بتشخري بالليل، وكمان بقلق كتير بالليل اخش الحمام. انا معديه ال50 ومنقطع الدوره، ما اعرفش ده من المثانه ولا من
1: الوزن. حضرتك اخباره ايه الوزن؟

0: 200 بقى.
1: اوكي، وطول حضرتك قد ايه تقريبا؟
0: 5'1".
1: اوكي. في اي مشاكل صحية تانية موجودة؟
0: لا
1: اوكي. My wife is snoring heavily, like during the night. She's overweight. She's snoring very loud to the point that she had to wake up her husband. So he's complaining too about it. So she doesn't sleep. She doesn't get any quality
2: Okay.
1: of sleep, and she goes to the bathroom a lot at
2: Okay.
1: night.
2: So this is the classic you might have sleep apnea scenario. What I tell people, and this is a take-home point for the viewers, if you snore loudly, if you can sleep for 8 hours and not feel rested, you need to be evaluated for sleep apnea, particularly if you're overweight, because your risk is much higher if you're overweight.
1: Right.
2: If you have sleep apnea, medications don't fix it. Sleeping medications often make it worse. You need a CPAP machine. That is the solution to sleep apnea.
1: عفاف، لو انتي سامعانا الدكتور سكيلر قال عادة الناس اللي بيبقوا اوفر ويت، انتي عندك تقريبا الكلاسيك سيناريو او السيناريو المعتاد جدا بتاع الاوبستراكتيف سليب ابنيا. فهو قال انه ده بنسميه انقطاع التنفس اثناء الليل او انقطاع التنفس الليلي، وده بيجي لمعظم الناس اللي بيبقوا وزنهم زايد شوية، بنلاقيهم بيشخروا بالليل، ما بيعرفوش يناموا كويس، بيقلقوا كتير طول الليل. وعادة البيشنس دول بيجوا نتيجة انه اللي نايم جنبهم هو اللي بيبقى عنده مشكلة مش هم. فبعد اذنك لازم تروحي للدكتور ويحصل لك اسسمنت او اختبارات عشان نشوف الاوبستراكتيف سليب ابني عند حضرتك. مهم جدا ان انت تجد الحاجات دي، عشان زي ما قلنا للمشاهدين اللي قبل كده هتبتدي تستخدمي السي باب تاني، بس مهم جدا ان انت تروحي للدكتور وتجد ايفالويتد عشان ده. وهتبقى دي اول خطوة ان شاء الله من خطوات علاج مشكلة النوم. So in the last we just have 2 minutes left. We got a lot of phone calls.
2: Yeah.
1: So if you want to give the audience again advices regarding sleep, just regular advices, and then we'll have another episode about sleep disorders to continue, all the other kind of sleep disorders.
2: Okay.
1: Your camera.
2: Okay. So my take-home points for sleep. Take care of your sleep if you want to sleep. Go to bed at about the same time every day. Get up at about the same time every day. Sleep in a quiet, dark place that's comfortable. Come up with a routine that you do for 15 or 20 minutes before bed, that relaxes you, that's in kind of a dim environment, that isn't too stimulating. Avoid screens, avoid cell phones, cameras, TV, none of that. Take the TVs out of the bedroom. Take care of your sleep, and your sleep will take care of you, and you'll feel well
1: rested. Stress and anxiety disorders, how to teach them how to cope with their anxiety.
2: Right.
1: Too.
2: So that we could do a whole show on that.
1: Right.
2: But the gist
1: just
2: is,
1: a few tips.
2: You don't want to turn your brain on right before you go to bed. Going to bed is not the time to plan what you're going to do tomorrow, to think about how you're going to solve that stressful situation at work or that conflict with your significant other. Those thoughts should not be in your head right before you go to bed. You want to focus on something that's relaxing.
1: From the Bible, let tomorrow take care of itself.
2: Right. Let tomorrow take care of itself. Tonight is about going to bed and getting that rest so that you can take care of tomorrow.
1: It was such a pleasure and honor. It was a very informative episode. Thank you so much for being with us today. And it was a pleasure again having you, Dr. Skirer.
2: My pleasure.
1: الحقيقة أعزائي المشاهدين، النصائح الأخيرة اللي وجهها دكتور سكيرر لكل المشاهدين قبل النوم، زي ما قلنا جدول ثابت ومحدد للنوم، تحاول تنام في نفس الميعاد، تصحى في نفس الميعاد كل يوم، اتأكد إنه البيئة المحيطة بيك هادية قدر الإمكان، مفيش سيل فونز، مفيش كمبيوترز، مفيش تفكير في بكرة هيحصل إيه. والحقيقة زي ما احنا قلنا في الآخر، دع الغد يهتم بما لنفسه. نصلي وإن شاء الله ربنا يدينا جايدنس إزاي نقدر نتعامل مع ضغوط الحياة بتاعتنا. زي ما قلنا ثقافة النوم مهمة جدا عشان نهتم بنومنا. الحقيقة ما خلصناش حتى نص اللي احنا كنا عايزين نخلصه مع حضراتكم، فهنناقشه في حلقة جاية، مش هتبقى الأسبوع الجاي، هتبقى الأسبوع اللي بعده. بنشكركم لحسن الاستماع، بنشكركم للسبورت والتفاعل الرائع بتاعكم النهاردة. نشوفكم الحلقة الجاية، هنتكلم على الاكتئاب، وأوعدكم الحلقة اللي بعدها هنكمل مشاكل النوم مع دكتور سكيرر. كانت حلقة ممتعة النهاردة معاكم. أي أسئلة لسه عندكم ابعتوها لنا على الفيسبوك. هنستنى كل أسئلتكم، هنجاوب عليها، أوعدكم. ابقوا

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: أعزائنا المشاهدين لقناة الكارما، أعزائنا المشاركين في برنامج ليك تسبحنا، أهلا بيكم في حلقة جديدة. مستمتعين دايما نكون شركاء، علشان إحنا متجمعين في الاستوديو علشان حضراتكم مش بس تشوفوا اللي بيحصل، لكن تشاركونا، ترنموا معانا، تحسوا بالحوار. أرواحنا تتلاقى لما بيكون في حد بيتصل بيقول صلوا لي، عندي تحدي، عندي أزمة، عندي مرض، بتتعاطفوا معاه وتصلوا لأجله، بيصلوا لأجل نفوس كتير، ملايين حوالين العالم بيشوفونا على الهواء أو بيشوفوا الحلقة على اليوتيوب فيما بعد أو على فيسبوك. عشان كده حضراتكم مشاركين، لكن كمان الضيوف اللي بيجوا لنا دول مشاركين عظماء، لأن فيهم ناس كتير بتعاني. الضيف بتاعنا جاي من نجع حمادي، راكب القطر الساعة 2 الفجر، وصل الساعة 11 ونص القاهرة، ما نامش من امبارح، ويا رب ما ينامش مننا في الحلقة. الضيف بتاعنا ضيف صديق غالي ما تقابلناش من 30 سنة، الأخ شارل سعد. أهلا بيك أخ شارل معانا.
1: اهلا بحضرتك يا اخي بهجت، انا مبسوط بجد ان اكون مع حضرتك ومع اخواتي الغاليين العازفين والمرنمين الرائعين، والرب يدينا وقت مميز مليان بحضوره في اسم يسوع.
0: امين. انا بشكرك لانك تعبت وجيت وما عندكش مكان إقامة في القاهرة، لكن عافرت لغاية انك تبقى على قيد الحياة يعني لغاية الحلقة. رب يديك طاقة وتكون بركة لينا.
1: امين.
0: اخشار اللي جاي من نجع حمادي، واحنا بنرحب بكل بتوع نجع حمادي. انت عارفين نجع حمادي دي، لو انت مش من مصر يعني، الجيزة، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، وبعدها ممكن تلاقي نجع حمادي يعني قبل اسوان كده بشويه صغيرين. فضيفنا تعب وعانى وارهق وانهك، وهو عنده ناس قرايبه بيعانوا في العنايه المركزه، لكن هو جه وهيكلمنا عن موضوع الطبيب المقيم، فموضوعنا مناسب جدا جدا. لكن كمان منتهز الفرصه بشكر اخواتي في الكورال واخواتي العازفين، ولا سيما اخويا ماجد زكريا اللي ماسك البيس جيتار، لانه فقد والدته من الاسبوع اللي فات، وكان المفروض يكون معانا الجمعه اللي فاتت لكن ما قدرش عشان الجنازه وترتيبات الوفاه، فاحنا بنحييه وبنشكر رب لاجله. هو مصر انه يكون معانا برغم احزانه برغم تحدياته والفقد بتاعه، فصلوا لاجله في الحلقه انه يكون يعني عايز يشجعنا وعاوز يسندنا، فكمان الرب يكون سند وتشجيع ليه بخدمته، والمروي هو ايضا يروى زي ما ربنا بيعلمنا. أتعرف بضيفي الغالي شارل، بعد كده نرنم ونخش في موضوع الحلقة.
1: أنا اسمي شارلي سعد من نجع حمادي زي ما حضرتك قلت. بشتغل مدرس موسيقى، عندي 38 سنة. الرب أكرمني بزوجة اسمها إيرين، وعندي ابن. هو موضوع الحلقة اللي احنا النهاردة هنتكلم عنه أو الاختبار بتاعه ده موضوع الحلقة، اسمه فادي، هو في أولى إعدادي، وجوي ثالثة ابتدائي.
0: اكيد فادي وجوي بيشوفونا وايرين بيشوفونا.
1: طبعا
0: ممكن تعملوا لهم باي باي مثلا.
1: ربي يبارك.
0: فرحانين بوجودك معانا صديقي شارلي. اتقابلنا اخر مره في نجع حمادي 96، يعني 30 سنه.
1: انا مش عايز اكبر حضرتك كده في السن، حضرتك لسه شباب، لكن كان الوقت ده انا كان سني صغير وكنت متعلق جدا بحضرتك. حياتك بجد ليك فضل عليا كمان في انه احب المزيكا وانه كمان ادرس المزيكا بعمق. انا فاكر لما كنت حياتك مصمم انك تعلمني الكوردات كمان في الموسيقى، وانا كنت مصمم على العزف الميلودي، لكن ده فرق كمان يعني كتير معايا في حضرتك.
0: شكرك
1: ليك فضل عليا وعلى خدمتي. ربي يبارك حضرتك.
0: شكرا ليك. ربي يكافئك على مجيئك وعلى تعبك وتحياتك. واحنا نتكلم عن الطبيب المقيم، وهنقول في الترنيمة اللي جاية للأب مكاري: كنت جنبي كل يوم الطبيب المقيم. رسالة لكل شخص محتاج لهذا الطبيب. ركز معنا في الحلقة، مش كل حاجة

0: حلو الرب، جميل الرب، حلو صوتك كمان، يعني شديد كده جبلي.
1: شكرا.
0: بنحب الأصوات القوية. كمدرس موسيقى بقى أكيد بتعرف تدرب صوتك وتعمل يعني أحسن إخراج لإمكانيات صوتك في الترانيم. ما لحنتش أو ألفت قبل كده الترانيم؟
1: يعني حاجات بسيطة ممكن تكون ترنمتين بس كده، بس دول بصلي بيهم في البيت يعني. لغاية دلوقتي لسه ما سجلتش حاجة خاصة بيا، بس أمين الرب يعني
0: المرة
1: يديني
0: الجاية بقى
1: الوقت.
0: تجيبهم
1: أمين
0: وتيجي
1: أمين أمين بنعمة
0: نفرح
1: الله.
0: بترانيمك. حضرتك اخترت الموضوع ده لعنوان جديد شوية وغريب، الطبيب المقيم. كنت تقصد ايه؟ وصل لنا الفكرة عشان الناس اللي بيشوفونا يكونوا بيتابعوا معانا.
1: من حوالي 8 سنين تعرضنا في البيت لأزمة، إنه ابني فادي تعب، والمرض اللي جاله كان مرض صعب جدا، وكانوا الدكاترة بيقولوا إنه مفيش أمل، يعني إحنا الموضوع كله ممكن يخلص بعد 3 4 ساعات وفادي حياته تنتهي. وأنا كنت بصارع مع الرب، هو ليه يا رب أنت سمحت بكده؟ إنجاز التعبير يعني، أنت ليه يا رب

0: سمحت بالأمر الصعب ده إن إحنا نعدي بيه كأسرة. وكمان لما عرفت إنه الأعراض اللي عند فادي لو توفرت في أي مريض تؤدي إلى الوفاة، كنت بسأل الرب هو ليه؟ ليه يحصل معانا كده؟ وليه فادي بالذات؟ ليه الطفل ده يحصل معاه كده؟ في عز ما أنا منهار وكنت بسأل الرب والدموع كانت مالية عيني، فبرفع عيني في المستشفى قدام العنبر اللي كان فيه ابني فادي، ولقيت يافطة مكتوب عليها الطبيب المقيم. قبل ما اشوف اليافطة دي انا ما كنتش عارف اصلي، بس كنت بسأل الرب، لكن ما كانش فيه صلوة طالعة مني. يعني الوقت ده فعلا ما كنتش حتى قادر اطلع صلوات ولا اصلي ولا ارفع قلبي للرب، بس كنت بسأل ليه. لما شفت اليافطة دي افتكرت الترنيمة الحلوة اللي كنا بنرنمها بتاعت الأب مكاري يونان، كل يوم كنت جنب الطبيب المقيم واليوم غبت عني الصديق الحميم. فدي كانت أول صلوة صليتها، قلت له يا رب لو الدكتور اللي جوه ده مش عارف يبل ريقي بكلمة حلوة أو يطمني، لكن أنت في إيدك الأمر، فإن أردت أنه تلمس ابني فادي وتشفيه أنا هكون بشهد عنك عمري كله أن أنت أحيتني أنا وديتني أنا الحياة. ولو إرادتك غير كده وسامحت إرادتك ومحبتك وحكمتك بأي أمر تاني، أنت هتديني سندة وتعزية لأنك أنت الطبيب المقيم الموجود، وأنت هتديني الشدة والسندة اللي تخليني أقدر أتحمل أي ظرف صعب. ساعتها سلمت الموضوع كله في إيد الرب، قلت له أنا مطمن ليك، أنت الطبيب المقيم اللي موجود معايا اللي حاسس بيا واللي جاوبتني كمان دلوقتي على السؤال اللي أنا بسأله، هو ليه يا رب؟ وفي الحلقة دي بنعمة الرب هنتكلم ازاي الرب موجود معنا كالطبيب المقيم، وانا بصلي باسم الرب يسوع انه الطبيب المقيم يدخل كل بيت ويلمس كل حد تعبان على سرير مرض، يزور مستشفيات وناس فقدوا الرجاء، يدي سلام ويدي شفاء ويقيم ناس من الموت في اسم الرب يسوع.
1: وهو ده موضوع حلقتنا وده موضوع ترنيمتنا اللي جاية، كلام الرب لإيليا لما قال له خد نفسي لأن موتي خير من حياتي، قال له لا مش هتموت، ما تقولهاش تاني يا ابني مش هتموت مش هتموت. يلا نرنم مع بعض الكلمات دي.

امين. يمكن دي تكون رسالة تشجيع لحد محبط او يائس او فكر زي ايليا او يونان انه يتخلص من حياته. لا، عيش وعيش للرب.

0: الرب حابب انك تعيش، بس حابب كمان انك تعيش ليه. كلمنا اخونا شارلي عن الطبيب المقيم.
1: الطبيب المقيم اللي هو اللي سهران في المستشفى، هو المفروض انه مش بينام طول الليل، والرب ليه كل المجد. اتقال عنه اكتر من مرة انه خرج وصعد الى الجبل ليصلي، ومكتوب كمان مرة عنه انه قضى الليل كله في الصلاة. هو كان انسان كامل بيحتاج للراحة، يحتاج انه ينام، لكن من محبته كان اوقات كتيرة كان يصلي الليل كله. افتكر مرة من المرات الرب ألزم التلاميذ بعد ما صنع المعجزة الحلوة بتاعت إشباع الجموع، لما أشبع 5000 رجل، ألزمهم إنه يذهبوا إلى العبر، وركبوا السفينة، والرب ليه كل المجد صعد إلى الجبل ليصلي. المعجزة دي جت في متى 14، يقول عنها الكتاب إنه العاصفة ابتدأت تضرب السفينة اللي التلاميذ كانوا فيها، والرب ساعتها كان في الجبل، بس كان في الجبل بيصلي وعينه عليهم. زي ما المسيح ليه كل المجد صاعد إلى السماء، ودلوقتي كمان بيشفع في المؤمنين، مكتوب إنه صاعد والآن جالس ويشفع في المؤمنين. فعايز أشجع كل حد بيمر في ضيقة وحاسس إن هو في السفينة والأمواج بتضربه من كل ناحية، الرب عينه عليك، ما تخافش. الرب هيجي لك بطريقة ممكن ما تتوقعهاش. هو جه ماشي على المية، هما خافوا جدا، سأل لهم ما تخافوش أنا هو، لا تخافوا. الرب جه ماشي على المية، مين كان يفكر إنه ممكن الرب ليه كل المجد يعمل كده؟ لكن اللي عايز أقوله لك بالروح القدس إنه ممكن الرب يوصل لك بطريقة أنت ما تتخيلهاش، ويصنع معاك أمر عجيب تحكي وتتحاكى بيه عمرك كله.
0: أمين. رائع، حلو الرسائل اللي بيبعتها أخويا شارلي لقلوبنا. هنكمل الرسائل بس ناخد مكالمة تليفون أو المكالمة في البرنامج. نقول ألو، مين معانا؟ مين معانا؟
2: أهلا بيكي.
0: أهلا بيكي، اتفضلي.
2: سلام المسيح معك.
0: سلام ونعمة يا فسيلة، أهلا بيكي.
2: ومع إخواتي العزيزين والكورال، ونعزي أخونا في انتقال والدته، رحمة ليها، والضيفك الكريم شارل، ألف سلامة على فادي، وربنا يكمل شفاء نهائي. بيستحضرني الأختين مريم ومرثا لما طلبوا السيد المسيح، والسيد المسيح تأخر، لكن جيت بعد 4 أيام كان الميت طبعا أنتن. فلما لقيته مرثا بتعدي شوية ودار بينهم حوار، قال لها ألا تثقي إني أنا القيامة؟ قال إن أخوك هيقوم. قالت له نعم يا سيد، هو هيقوم في يوم القيامة. المهم هي بعد ما دار الحوار وأختها التانية جات وبكوا كتير، اضطرب بالروح، فنزل عازر فرجع الميت. المقصود بهذه الآية العظيمة أو المعجزة الجميلة اللي عملها السيد المسيح، إن إحنا ننظر إليه إن هو ليه في الموت مخارج ولا يعثر عليه أمر. وإحنا أكيد حتى لو في مرض للموت، إحنا لينا حياة أفضل اللي هي اللقاء الحبيب. ربنا يدينا ان احنا نكون دايما مستعدين للقائه.
0: امين.
2: سهره روحيه جميله، وربنا يبارك فيك.
0: شكرا ليك يا اخت سيلة. لا اموت بل احيا واحدث بعجائب الرب. تعالوا نقول انه احنا عايزين نعيش، بس نعيش كمان عيشه لها قيمه. يقول لك خهاني نبيل وسط الاتون في اللحن بتاعه لكلمات الاخت صفاء، هناك هكون، النار مش هتقدر تلسعك، مش هتحرقك، مش هتهلكك، انا معاك هحفظ وصون. كلمات تشجيع لكل شخص طلب الموت أو بيواجه الموت. رنم بكل رجاء في قلبك لو أنت ليك علاقة حقيقية بربنا. كمل معنا تسبيحك بالترنيمة اللي جايه.

0: حلو قوي تسبيح الرب، وحلوه الترانيم، اختياراتك عظيمه والفكره قويه، ومتشوقين نسمع عن فادي اكتر لانه ده هيفرق معانا ومع الناس اللي على فراش المرض وبيشوفونا. بس قبل ما اخويا شارلي يكمل ناخد كمان مكالمه تليفون. الو،
1: ايوه مساء الخير يا دكتور بهجة.
0: مساء البركه،
1: ازاي يا حبيب؟
0: اهلا بحضرتك يا
1: وديع
0: فندم.
1: ويليام مني يا غالي،
0: اهلا
1: ازاي؟
0: بحضرتك، اهلا بحضرتك.
1: سلام المسلسل والكل من يا حبيبي.
2: شكرا.
1: مدخل خطري رجل في خروج 15:36 يقولوا فاني انا الرب شفيك، في تكوين 20:17 فشاف الله ابي مالك، في اخبار الايام التالي 30:2 فسمع الرب لحزقيا وشفي، مزمور 127 ارسل كلمات فشفاه، متى 4:24 يقول والمفلوجين فشفاهم، متى 8:16 وجميع المرضى شفاهم. متى يا دكتور بهجت زميل الخدمة في الدنيا حبيب الغالي ان الرب يستطيع ان يشفي.
0: امين.
1: ولا يعصر المرض.
0: ايوه صحيح.
1: لكن علينا سلم لو راجسنا ونحن واثقين ان جميع مرضى رب يمد يده اليهم بالشفاء.
0: امين. شكرا ليك، اشكرك اخ وديع على المشاركه. وقال لهم فعلا الايه اللي حضرتك ذكرتها اول واحده، مرضا ما مما وضعت على المصريين لاضع عليكم، مش هيكون عليكم اللعنه والعقوبه والتشهير ده، لان انا حاولت. الله يعني بيقول ان انا اصنع احكاما بكل الهه المصريين. يمكن السياق مختلف، انه انا الرب شفيك دي حاجه في العموم حقيقيه، لكن مرات في ناس بيبقى عندها تحدي صحي، تحدي نفسي، شوكة زي ما الرسول بولس إلى آخره، لكن كل الحاجات دي بمعونة الرب يسوع بنقدر نحتملها أو نصلي يرفعها عني زي ما كانت بتقول الأخت الصفاء والأخ هاني. شكرا لحضرتك. ناخد تليفون كمان. أخت مريم،
3: سلام ونعمة.
0: أهلا. سلام ونعمة. في مشكلة في الصوت، لو تطفي التلفزيون. أخت مريم
3: مع حضرتك. تمام يا ابونا.
0: اهلا بحضرتك. اتفضلي.
3: طيب بقول لك
0: الصوت مش واضح يا اخت مريم.
3: الصوت كده واضح.
0: اتفضلي. طب ارجعي.
3: ماشي. في انجيل متى.
0: ايوه.
3: 27:5 لما يهوذا سلم السيد ربي. وفي انجيل متى 27:5 بيقول لك فتوحد بالغيثه وانصرفت ثم مضى وقامت تمثل. نجد في سفر اعمال الرسل 5:18 يقول فان هذا اقتنع قتلا يثبت الجن واذا سقط على وجهه انفق من الوسط فانشق من فكرة أحشاء وسقط على وجهه واللخام.
0: أشكرك. أنا سمعت حاجات عن أحشاء الرب وعن قلبه، ده اللي وصلني للمكالمة، فأنا بشكرك لأجل المشاركة من سفر الأعمال ومن متى 27. شكرا لمشاركتك، ربي يباركك. أخونا شارلي الطبيب المقيم اللي موجود، اللي سهران مقيم، فسهران ريزيدنت دكتور، هي بيصنفوها في الطب ان طبيب استشاري وطبيب مقيم وهكذا. ده المقيم ده اللي بيلحق، اللي يعني بيكون متابع جيد للحاله،
2: سهران مع الحاله طول الليل.
0: تمام.
2: بيكون متابع، ومش بس المريض عنده زي ملف او رقم من دون، لكن هو كمان بيكون عينه على المريض وشايف اللي ما حدش شايفه، لان هو سهران بالليل. فوقت ما حتى اقارب المريض ممكن يعني يسيبوه ويمشوا، هو شايف الدموع. ساعات المريض بيكتم دموعه لحد ما اقاربه يمشوا مثلا، وبالتالي خرج بعد كده الدموع والصراخ بتاعه. ده بيحصل كتير.
0: ايوه.

0: الطبيب المقيم هو اللي بيشوف الدموع دي. ودي النقطة التانية اللي حابب أتكلم فيها، إنه مع حنة مثلا أم صوميل في سفر صوميل الأول صح واحد بيتكلم عن حنة إن هي كانت مرة النفس وكانت تبكي، وفي حتة تانية كمان يقول إن هي كان عندها ذل، إنه الرب رأى مذلتها.
1: أيوه.
0: هي كانت عاقر، وأنا بصلي باسم الرب يسوع إنه الطبيب المقيم يزور سيدات ويديها زرع بشر في اسم الرب يسوع. بصلي إن الرب يجي ويفتح أرحام كتير، ناس منتظر الرب يعمل كده. الرب حنة كانت بتصلي عشان الأمر ده، بس ما كانتش بتصلي بدموع بصوت، كانت دموعها هي اللي بتصلي. قداسة البابا شنودة كان دي مقولة بيقول إنه في صرخات كتير، بس في صرخة اسمها الصرخة الصامتة محدش بيشوفها، لكن الطبيب المقيم شايفها. ساعتها عالي الكاهن افتكرها ان هي سكرة، قال لها انزعي خمرك، لكن الرب كان شايف الدموع بتاعتها، ورغم ان هي ما طلعتش صوت لكن الرب شاف واكرمها بصاموئيل. بس بعد ما اكرمها بصاموئيل المفروض حنة تقول انا فرحانة بصاموئيل، لا، هي قالت بعد كده في الصلاة التانية، هي صلت مرتين، صلت وهي مرت النفس، وبعد كده صلت في صحاح اثنين وقالت انه فرح قلبي بالرب، ابتهج قلبي بالرب. ما قالتش ابتهج قلبي بصوميل بعطايا الرب، وان كان ده شيء رائع ولينا الحق ان احنا نفرح بعطايا الرب، لكن الفرحه الحقيقيه هما نفرح بالرب. والفرحه الحقيقيه اللي فرحتها حنة ان هي بنت للرب. وكمان نفس الصلوه دي اخي بهجت اقتبستها المطوبه القديسه العذراء مريم، وقالت تعظم نفس الرب، تبتهج روحي بالله مخلصي قدير نظر الى اتضاع امته. ففرحنا بالرب.
1: ايوه،
0: وهو موضوع فرحنا مش بس العطايا.
1: صحيح. يبقى يعني الفكره الجميله اللي بنسمعها التانيه دي انه هو حاسس بينا وحاسس باللي فينا، بيتعاطف معانا ويمد ايده لنجدتنا. فالطبيعي لما احنا نفرح بيه هو، يعني حلوه السكه اللي هي وان واي رايح جاي، مع انه بيدينا الحاجات بس مش الحاجات اللي بتفرحنا. جميل تعاطف الرب. كل شخص مكسور محتاج حضن، محتاج طبطبه، محتاج كلمه تشجيع، محتاج حد يكون جنبه والناس مش موجوده. اسمع الكلمات اللي جايه، انا شاعر بيك، شاعر بالامك، حاسس بانينك، وكل ده انا مريت فيه لما كنت انسان على الارض. اشعر بتعاطف الرب الجميل وصلي الكلمات اللي جايه دي معانا.

0: أمين. إحنا بنعبد إله متعاطف متفهم، يشعر بجبلتنا، عارف إن إحنا تراب، مش بعيد ومتحكم ومسيطر بس، مع إن هو كده فعلا، لكنه قريب ومتفهم ويشعر بينا، يتعاطف معانا. صدقني هو بيتعاطف معانا، لو أنت مش مصدق مش هتوصل لك حاجات كتير فيه تعرف تاخدها لما تشوفه بنظرة غير اللي بتسمعه حواليك أو الناس بيقولوا لك عليه. صدق ودور واسأل وروح له، اسأله، حكي معاه، هل أنت فعلا حاسس؟ هل أنت فعلا فاهم؟ هل أنت فعلا متعايش؟ أنت كل الخليقة دي والمليارات دول والأحداث دي والفلك ده، هل كل ده يعني مش حرمني من أن أنت تتعاطف معايا؟ نعم وألف نعم لكل متعب، لكل منهك، لكل مريض، لكل شخص بيزور طبيب النفسي مش هنلاقي حلول. كل الحاجات دي بالنسبة له مش هي القضية، انت القضية، انت الهدف. سليم معافى او مريض وبتعاني، في الحالتين انت بالنسبة له شيء مهم، شخص مهم، خليقته الغالية عليه اهم من كل الخليقة، لانه ميزك انك تعرف تتواصل معاه وتفهمه. هنكمل فكرتنا عن الطبيب المقيم، بس ناخد تليفون او اتنين. اقول الو، مين معانا؟
1: نعمة وسلام يا أخويا الغالي بهجت.
0: أهلا بحضرتك نهال.
1: برحب بحضرتك وبكل فريق الترنيم الرائع، عازفين ومرنمين، وتحية خاصة للأخ المبارك شارلي، والرب يجعل شهادته الرائعة عن الطبيب المقيم سبب بركة بل سبب حياة لكل ميت فينا، سواء كان هذا الموت ماديا أو معنويا. وبصلي مع حضراتكم من كل قلبي إن الرب يزور كل بيوتنا ويرفع أي روح حزن أو كآبة خلت أصحابها يوصلوا لدرجة إنهم يقولوا بالفعل زي إيليا، خد نفوسنا يا رب لأن موتنا

0: خير من حياتنا، فالرب بالفعل قادر جدا أن يقيمنا جميعا بلا استثناء، زي ما الآية الجميلة بتقول في كورنثوس الأولى 6:14، والله قد أقام الرب سيقيمنا نحن أيضا بقوته. فأنا بشكر الرب من أجل الكلمات المطمئنة اللي حضرتك قلتها يا أخ شارلي، إنه حتى لو كان فينا في قلب السفينة المضطربة، فكلمات الرب الجميلة بتقول لنا لا تخافوا لأني أنا في وسطها فأكيد لن تتزعزع. بس الأمانة تحتم علي أني أقول مع احترامي لكل الأطباء، وأنا زوجي طبيب وابني طبيب، لكن مهما يقولوا أنهم بيكونوا سهرانين على راحة المرضى بتاعتهم، وزي ما بنقول عنهم أنهم باتشية، لكن أكيد بتيجي عليهم ساعات ما بيكونوش فيها صحيين من شدة التعب أو الإرهاق، وده غصب عنهم. لكن الرب يسوع لكل المجد هو بس اللي ينفع يتقال عليه لفظة الطبيب المقيم، لأنه لا ينعس ولا ينام، فهو حافظ دخولنا وخروجنا كل يوم بل كل الأيام. هوقف هنا عشان عايزة أسأل الأخ شارلي سؤال. في الترنيمة الأولانية جت الكلمات الرائعة، كل يوم كنت الطبيب المقيم ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. يا ترى ايه العلاقة بين الاتنين؟ او بمعنى بسيط، هل مفروض عشان اختبر الرب ان يكون لي الطبيب المقيم ان يكون اولا لي الصديق الحميم، لانه مذكور عنه ان صديق الارزق من الاخ، فازاي اكون بعمل علاقة الصداقة دي بيني ما بين الله العظيم؟ والشق التاني والاخير هي حتة شائكة شوية ومحتاجة أمانة في الرد من حضرتك. حضرتك قلت في مرض فادي ابنك أنه في صلاتك قلت أنت في حكمتك وفي محبتك هتقدر تشفي هذا المرض. فأنا عايز أسأل حضرتك، وده في رأيي إيمان عظيم جدا، لو الرب ما كانش سمح بشفاء فادي، كنت هتقدر بأمانة تردد نفس الكلمات؟ وإزاي واحد مننا يقدر يوصل لمستوى هذا التسليم الرائع لإرادة الله؟ أرجو التوضيح وربي يبارك.
1: شكرا لحضرتك. السؤال الأول لو تحب تجاوب عنه، إيه علاقة الطبيب المقيم بالصديق الحميم؟
2: يعني قبل السؤال الأول بس نفسي أرد على السؤال الثاني.
1: تاني.
2: لا، كانت ساعتها الصلاة يا أخت نهال إنه يا رب أنت تقدر إنه تلمس فادي وتشفيه، وانسمحت عنايتك بغير كده فأنت ساعتها هتديني سندة وشفاء نفسي ورفعة فوق الأمر الصعب ده. لكن أنا كنت أثق فإنه الله حكيم ومش بيغلط أبدا، فلو إيده الكريمة شافت فادي هخبر إنه هو عمل كده، ولو إيده سمحت بغير كده ومحبته سمحت بغير كده كنت ساعتها أنا قلت له إنه أثق إنه ساعتها هتديني سلام وإنه هقدر أعبر الأزمة دي. السؤال الأولاني،
1: علاقة الطبيب المقيم بالصديق الحميم، لازم يكون الطبيب صديق؟
2: هو الطبيب المقيم هو الرب ليه كل المجد بنفسه، بس أنا فين منه؟ أنا فين؟ فأنا محتاج زي ما كانت بتقول الأختي الفاضلة الأخت نهال، إنه يكون في صداقة، إنه يكون في شركة حقيقية بيني وبينه، إنه أكون قريب من دائرة، أو أنا اللي أبقى قريب من دائرة اهتمامه. هو طبعا هو شايفني، هو مهتم بيا، بس انا فين منه؟ انا بعيد عنه، ما انا ممكن ابعد عنه واقول انه اقدر اعدي الموضوع ده والازمه دي او الالم ده بمعرفتي، واشوف اي طريقه تاني، اي طبيب مقيم تاني، مع انه ما فيش، فاشوف يعني اي مخرج للازمه دي.
1: يعني حضرتك تقصد المسؤوليه عليا انا مش عليه هو؟
2: بالظبط بالظبط.
1: هو مقيم، فانا مسؤول ان انا يعني اتقرب اليه.
2: بالظبط.
1: الخطوة دي ايه؟ اعملها ازاي ناحيته يعني؟
2: يعني لازم يبقى في شركة بينه وبينه يوميا، لازم ما لجألوش بس وسط وقت التعب، وسط ما انا خايف، وسط ما انا عندي ازمة، لا، يبقى دايما في صداقة بيني وبينه، حتى في الاوقات اللي انا شايف نفسي فيها ان انا كويس ومرفوع،
1: وحتى وانا مريض يعني.
2: وحتى وانا مريض
1: المريض بيعمل علاقة بالطبيب، كل شوية يخش يقيس له الضغط وكده، ف يحكي معاه، يعرف الطبيب اسمه ايه وساكن فين، تتكون صداقه وبتخلي الموضوع اهون على المريض وكمان اهون على الطبيب، لانه بقى فيه نوع من الالفه.
2: ده من محبته كمان الطبيب بيعمل معانا كده.
1: بالظبط.
2: يعني الرب ليه كل المجد، احنا مش مجرد عنده حاله وخلاص، لكن هو بيهتم بينا وهو عايز ينشئ الصداقه دي، وممكن في

0: حبيته وكرمه وحكمته ان هو بيسمح لينا ان احنا نعدي في امر صعب علشان يرجعنا تاني للصداقة وللعشرة معاه.
1: رائع، حلو قوي. ناخد تليفونين ثلاثة ونرجع نكمل بسرعة تسبيحنا. تليفونات سريعة، مين معانا؟
2: الو،
1: ايوه
2: يوسف مع حضرتك.
1: اهلا بحضرتك، اتفضل حضرتك معانا على الهواء.
2: بقول لحضرتك، انا شايف ان الصله بيني وما بين ربنا
1: تقريبا الخط فصل او شبكة عندك مش كويسة، اتعب اتواصل معانا تاني. ناخد تليفون تاني.
2: التليفون اللي انا او نفس التليفون اللي بتكلمني
1: منه. اتفضل حضرتك معانا على الهوا،
2: اديني الاخ بهجة.
1: حضرتك معانا على الهوا، اتفضل.
2: اهلا اهلا اهلا، ازيك يا اخي بهجة؟
1: اهلا بحضرتك.
2: الرب يباركك. انا هو والد شاري.
1: اهلا بحضرتك استاذ سعد، حاجة جميلة.
2: ازيك يا حبيبي؟ الرب
1: اهلا
2: يبارك
1: بيك،
2: حياتك
1: باركك، شكرا ليك.
2: انت حالك لطف في كل عمل صالح،
1: امين يا رب،
2: وافعالك ترتفع فوق كل الحوادث يا غالي.
1: ربي يباركك، شكرا ليك.
2: يعني بالحقيقه انا عايز اقول لك العنوان المختار للحلقه دي، الطبيب المقيم، ده عنوان رائع يدل على عمق الايمان والشركه والتواصل مع الله.
1: ايوه،
2: والرب ان كان سمح بهذه المعجزه مع فادي ينقلنا من الايمان المحدود للايمان غير المحدود.
1: ايوه صحيح، رائع.
2: والكلام كان يعني لما موجودين في المستشفى كان في الآية بتيجي في لسامي بتقول كده: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. والرب يسوع كان بالقرب منا،
1: امين،
2: وكان في قلوبنا وكان في دموعنا وكانت صرخات تطلع من همومنا، لكن كان الرب بيسمع عنات القلوب.
1: صحيح.
2: والرب بيسمع الصلاة والرب بيستجيب، لأن قال الرب كده: أن يبكرون إلي يجدونني. وإلهنا إله عظيم وصانع المعجزات. كل ما علينا إن إحنا نسلم للرب التسليم الكامل، ونضع ثقتنا بالإيمان بشخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح.
1: صحيح.
2: وأنا مش عايز أطول عليكم، الرب يبارككم.
1: شكرا ليك.
2: ويبارك فيكم ويكرم إلهي المدعو من الله.
1: شكرا يا بابا.
2: المخصص والمكرم في الخدمة والعمل.
1: امين.
2: شكرا يا
1: شكرا. شكرا شكرا لاجل ايمانك، لانه ايمانك وصل لابنك وايمان ابنك وصل لحفيدك، ومعاملات الله كلها اتحطت في دايره الله، لانك انت تابع لله وبتحبه، فالموضوع اتحط في المنطقه الحلوه دي، ففيها شفنا الله بوضوح، ما شفناش المرض، ما شفناش التحدي، شفنا الله. ده جميل، الايمان لا يورث لكنه يسري في بيوت
3: صح.
1: الاتقياء.
3: صح.
1: فشكرا لاجل تقواك، انا عارف حضرتك من 30 سنه، وشكرا لاجل النسل الحلو اللي بيمشي فيه الايمان والثقه في الله، مش تدين ظاهري وشكلي ومظهري، لكنه حاجات في القلب وبيبان ده في وسط التحدي. فشكرا لحضرتك، سلامنا لكل العيله وكل الحباب في نجا حمادي اللي وحشونا، ربي يدينا نتمسك بيه
3: امين
1: للنهايه كالطبيب المقيم. ناخد تليفون واحد اخير ونكمل. مين معانا؟
2: يوسف مع حضرتك.
1: اهلا بيك مره تانية، اتفضل.
2: انا شايف ان السيد المسيح جه اتصلب عشاني، فدي حاجه عظيمه جدا. فانا شايف ان النقطه هنا ان انا لو صليت واديته ايمان بايماني انا اقدر اشيل كل الامراض، هيقدر يلمسني لمسه قويه، لان رب المجد رب شفاء رب سلطان، فليه السلطان اللي يتحكم على كل حياتي؟ ده بإيماني، ده بروح القدس اللي جوايا. فكل الأمراض ربنا مديها لنا اللي هي جاية من تجارب من إبليس، ربنا ليه السلطان أن يدوس عليها ويشفينا منها بكل بركة وبكل مجد.
1: أشكرك أخي جوزيف، أختلف معاك بس في الفكرة اللاهوتية لألا تكون بتلخبط ناس، لأن في إنجيل مش حقيقي اسمه إنجيل الرخاء والصحة والثروة، بينادي انك لازم تكون غني وما عندكش امراض ومستمتع وصحيح، ولو عندك مرض تبقى مش مؤمن او ايمانك ضعيف، الفكره دي مش مسيحيه.
2: لا لا لا،
1: لكن فانا بس بحاول اوضح.
2: مش ده فكرتي.
1: وكمان
2: وكمان مرضى كتير عندهم امراض،
1: بولس كان مريض وتيموثاوس كان مريض.
2: مستعصي جدا.
1: اشكرك، صحيح، ده كلام صحيح، ومش ايماني اللي بيغير الامور، لكن الله

0: ولا بيغير. انا ايماني مش في التغيير، لكن ايماني
1: الله
0: في
1: يقدر،
0: الله، في
1: الله
0: الامكانيات.
1: يقدر،
0: طبعا 100%،
1: الله يقدر. المسيح ليه السلطان
0: طبعا
1: ان يقدر يدوس على كل عدو، ليه
0: صحيح
1: يدوس يشفيه من كل المرض. ما كانش شفى نزفت الدم، ما كانش شفى الاعمى، ما كانش شفى المفلوج.
0: بالظبط
1: لا
0: كده.
1: هو وربنا بيطلب مني، يعني لما جيت بيطلب مني انا اريد ان ابرأ، اقول له يا رب خذ
0: صحيح
1: شيء
0: صح،
1: لان
0: لأنه
1: انا عايز.
0: متعاطف. رسالتك جميلة مشجعة يا أخويا جوزيف، لكل شخص حاسس بإحباط أو إن الله رمى طوبته أو يأس منه، يرجع ترجع له تاني الروح الحلوة دي. فشكرا لروحك. أكيد حضرتك جربت في موقف واثنين وثلاثة، شفت معية الرب ورفقته. فشكرا لأجل تشديدك وتأكيدك على فكرة إن الله يحبنا نكون بخير. في ناس بتقول إن الله مش بيحقق رغباتنا، لكن بيملأ احتياجاتنا بحسب فيليب 4:19.
2: لا
0: بس أنا
2: إله
0: بقول له لا، وبيحقق رغباتنا، لأن شهوة الصديقين يعني
2: طموح.
0: اللي نفسهم فيه، زي أي أب ابنه نفسه في عجلة، نفسه في لعبة، نفسه في حاجة بسيطة أو حاجة كبيرة. الأب بيحب إن ابنه يكون بخير. الله بيحب الخليقة مش عشان إحنا ولاده بس، لكن الخليقة كلها ولاده. الله أبو الكل، أعين الكل إياك، لأن الله أبو الخليقة، لأن هو صانعها خالقها، فهو أبوها بالخلق. الله يحب الخليقة تبقى سعيدة. ده مش هيحصل إن كل الناس تبقى بكده، لأن الخطيئة أفسدت البشر، والله بيحكم على الخطيئة والشر. ففي معادلة صعبة، لكن الله موجود، بس كمان الله صالح. يلا نقول له أنت صالح رغم الأشواك، رغم مخاوفي. وأكيد أنت كنت عايز تجيب سيرة بولس والشوكة، ممكن نقولها بعد الترنيمة. صالح برغم المخاوف، برغم الأمراض، برغم التحديات، هتفضل صالح. أوعى صورة الله في عينيك تتغير، كل حاجة هتقع. حافظ على الصورة دي كاملة وثابتة وصحيحة وجميلة. ارجع للكتاب المقدس وشوف إلهك من جديد، قول له معايا أنت صالح. يلا بينا.

0: حلو ان احنا نركز عليه على صلاحه، حلو ان هو صالح، طبيب مقيم وسهران الليل كله، طبيب مقيم وبيتفهم وبيتابعنا في كل التفاصيل. ايه تاني طبيب مقيم بيعمل ايه كمان؟
1: يعمل حاجات كتير اخي باشا. يعمل انه مثلا لما احيانا بينتظر مش بيتدخل على طول، فبيستنى لغايه لما يشوف الحاله ايه الانسب للعلاج ليها، او بمعنى تاني انه بيحط خطه للعلاج، فمش بس تدخلات وقتيه لكن دي خطه ومشيئه صالحه بيحطها الطبيب المقيم.
0: خطه دي يعني خطه العلاج مثلا النهارده هديله خافض، بكره مثلا الحاله لو شوفها تبقى كذا، نعمل خطه معينه لشفائي.
1: يعني احيانا مثلا في الطب والدكاتره ممكن يعدلوا عليا، يعني انه ممكن مثلا مش من اول ما الطفل يسخن فنبتدي ياخد مضاد حيوي مثلا، فنستنى عليه شويه. الطبيب المقيم عنده خطه، بس في نهايه الخطه دي هيكتمل الشفاء ويكتمل العلاج، زي مثلا ما حصل مع يوسف. يعني في تكوين اصحاح 37 يقول الكتاب انه اخوات يوسف حسدوه وانهم ابغضوه جدا، فرموه في البير وقالوا عليه انه في، قالوا لوالدهم انه في وحش رديء افترسه. الله ما منعش ساعتها اخوات يوسف، انتوا ايه اللي بتعملوه ده؟ فيوسف اترمى ساعتها في البير. طيب طلع يوسف من البير خلاص بقى يرجع لبيت ابوه؟ لا، انتظر الرب، فاتباع بعد كده لقافله من الاسماعيليين، بعد كده راح لبيت بوتيفار، خلاص المفروض الدنيا تبقى كويسه مع يوسف. لا، ده يوسف افتري عليه هو في بيت بوتيفار واتهم زور. طب ما تتدخل يا رب، طب ما تقول لا هصبر، اصل لسه في خطه وفي مشيئه. يوسف دخل السجن وهو في السجن كان امين جدا، و
0: نسيه الساقي.
1: نسيه الساقي. طب ما تفتكروا بعد يوم بعد اتنين، ما قال لك يوسف نسيه سنتين. في الاخر يوسف طلع من السجن بمجد. وبدل ما كان يكرم انه بس يطلع من البير ويرجع لبيت ابوه، لا، هو طلع من السجن انه يبقى تاني واحد في المملكه العظيمه ساعتها، مملكه مصر. والرب اكرمه. ليه يا رب ما تدخلتش من الاول؟ ليه ما منعتش اخواته ان هم يعملوا الاعمال دي؟ ليه ما كسرتش ايد مرات فوتيفار مثلا؟ ليه ما تدخلتش؟
0: عشان عنده خطة.
1: عنده خطة لازم تكمل، لانه روعة. الطبيب المقيم
0: روعة. يا ريت كل شخص حاسس انه اتذمر او فرط بشفتيه او ما كانش موفق في التواصل مع الله، سلم له الكلمة اللي جاية. هتقول له كطبيب مقيم، هتقول له ومسلم ليك امري، عندك خطة علاجية وهتغير الحال، فتعالى واديني صبر وطول انا وانتظار، عشان انت ربي وسيدي وانت ستري وانا مسلم ليك، اعمل فيا ما بدالك، عارف خطتك وعارف ان انا هخرج سليم معافى، مش جسديا بس لكن حتى روحيا. صلي الكلمات الحلوة اللي جاية. بشكرك على ظروفي.

0: أمين، كل تفاصيل الحياة موجودة عنده، روح له وخد منه الليستة والجدول، وهيطمنك ويفكرك وهيشجعك وهيخليك تمشي معاه الرحلة. عرف موسى طرقه، فهم موسى هو بيفكر ازاي. فما كانش عند موسى مشكلة من ناحية الله، الشعب كان عنده مشكلة من ناحية الله، فوقعوا في الله، اتلخبطوا في ربنا، اتصدموا فيه، ففقدوا كل حاجة ومدخلوش الأرض الموعد اللي ربنا وعدهم بيها. ماتوا وسقطت جثثهم كلهم في القفر، 600,000 واحد من سن 20 سنة فما فوق، ولا واحد فيهم شاف البركة والخير والمواعيد. مش عشان الظروف كانت صعبة، عشان ما كانش فيه ثقة في الله. اوعى تشك فيه وتتلخبط من ناحيته، لأنك هتفقد كل شيء، مش هتعيش يوم واحد بس، يوم واحد بس سعيد وفرحان. ناخد آخر مكالمة تليفون قبل ما وقتنا يخلص. قول ألو يا أخي شارلي.
1: ألو،
2: مساء الخير. ألو، مساء الخير.
1: مساء النور.
2: ألو،
0: مين؟
2: أنا ماما شارلي.
1: دي ماما.
0: العيلة كلها مشرفانة.
2: زي حضرتك أخي بهجة، منورين يا رب كده.
1: حبيبتي يا ست الكل، وحشتيني.
0: بيزورك الأخ شارلي ولا مطنش؟ بيزورك ولا بيطنش؟
2: طبعا معايا على طول حبايبي، ربنا يخليهم.
0: الأمهات بيشتكوا إن الولاد مش

0: مشغولين عنهم بالأحفاد بس.
1: لا لا طبعا طبعا تعالوا كل معايا، ربنا يخليهم، ربنا يبارك خدمتكم واخي بهجت،
0: يبارك.
1: ودايما كده مصورين يا رب.
0: أمين.
1: كنت
0: شكرا.
1: بتكلم عن ان كان الرب بيسمح بالمرض، احنا مرينا بالتجربه بتاعت دي، لكن كان ليه قصد في حياتنا كلنا كعيله
0: أيوة.
1: بجد. يعني زي ما حصل مع مرثا ومريم، قالوا له لو كنت ها هنا لم يمت أخي. هو الرب كان بيسمح بالتجربه، لكن قال لهم هذا المرض ليس للموت، بل ليظهر مجد الرب فيه. وفعلا احنا حسينا ان المرض بتاع فادي عشان الرب يظهر فيه، وفعلا ظهر وبنشهد. وكان اكثر شهاده كانت مع فادي وهو مريض، كان طفل 5 سنين صغير، لكن كان لسان حاله وهو على السرير كان دايما يرنم ترنيمه انت ليك في حياتي خطه، خليني اقبل ما فيها، حلوه مره بس لازم هتعديها. بالامانه كنا بنسمع الترنيمه دي من فادي سنه 5 سنين وبيرنم، عاشت معاه شهر بحاله وهو على سرير المرض في المستشفى، طفل صغير يرنم الترنيمه دي، كان ليها كلمات وليها تاثير. الأوضة بتاعت فادي في المستشفى كانت بتتحول لصالة وترانيم، لدرجة إن الممرضات بره كانوا بيقولوا إيه اللي بيحصل ده؟ مرض فادي مر علينا بجد تجربة، إحنا حاسين إن إيد الرب فعلا زي ما قال شارل، يمكن كان قبل ما يشوف الإعلان بتاع الطبيب المقيم كان حالته منهارة كأب، ما كانش كان تعبان نفسيا جسميا في كل حاجة، لكن مجرد ما شاف الوعد وشاف الطبيب المقيم صدق. اذا كان طبيب الارض بيعمل كده، فما بالك احنا لينا طبيب عظيم، لينا طبيب عظيم بيسمح وبنمر بضيقه لكن عشان يظهر لينا ويظهر في حياتنا. وده اللي عمله في مرض فادي. نشكر الرب لاني حول المراره اللي في حياتنا لترنيمات وتعديات، ودي كانت شهاده شارلي. البلد اللي تألمنا فيها وهذه حاجة فيها، البلد اللي الرب أكرم بخدمات وترنيمات وتسبيحات في كل كنيسة.
0: مجدا للرب.
1: بشكر الرب والرب يتميز معكم.
0: شكرا شكرا ليك، شكرا للرسالة الجميلة. يعني شهادة الأب والأم شهادة حقيقية لأنها من أرض الواقع، مش بس عن المعجزة لكن عن السلام اللي الرب اكتنف بيه الأسرة كلها. تعالوا مع بعض لأن وقتنا بيخلص، نصلي الصلوة دي ونقول له ما من ألم مر بي وأنا معك في غربتي إلا وحولناه معا بيتا، مش بيت نسكن فيه لكن بيتا في ترنيمتي. تحول الألم لترنيمة والشعر والغنى حاجة بتمجد الرب. مجد الرب معانا ورنم الكلمات اللي جاية حتى لو مش عارفها.

0: خلاصة جميلة مبدعة من الأخ ماهر فايز الجميل، إنه الألم اللي موجود قربنا منك وتعاملنا معاه مع بعض وتحول بيت في الترنيمة بتاعتي. بعد كده ذهب الألم وبقي المجد والكرامة للي بيطلبوا المجد والكرامة. عايز خلاصة، إيه اللي حصلته بقى دروس شخصية من قصة فادي، من الخبرة المؤلمة الموجعة للناس المتألمين اللي لسه ما وصلوش للمرحلة دي؟ أنت سبقتهم بخطوة، الخطوة دي يعني شجعهم بيها. ايه اللي وصل لك عن الله؟ ايه اللي وصل لك عن الحياة؟ ايه اللي وصل لك عن نفسك، عن ابنك، عن كل اللي انت مريت فيه؟
1: يعني هي ماما قالت كل اللي انا تقريبا كنت عايز اقوله، انه احنا كنا مطمنين قوي لوجود الله جوه المشهد، انه بدون ما الطبيب المقيم يكون جوه المشهد احنا كنا ضعنا، لكن لولا لمساته اللي الرب ادهالنا بالروح القدس. رغم على فكرة انه لما حصل معايا الموقف ده وشفت اليافطة بتاعت الطبيب المقيم وصليت اول صلوة ليا ساعتها، فادي ما خفش على طول، احنا انتظرنا بعد كده تاني جوه المستشفى، بس كان عندي ايمان انه الرب في ايده السلطان وفي ايده الامر، فمش هيخرج من تحت ايده اي امر. احنا سلمنا زي ما كنا بنرنم في التنيمة اللي قبل اللي فاتت، ومسلم ليك امري. الخلاصة اللي انا عايز اقولها انه سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري، انه ما اعتمدش على قوتي وعلى شطارتي انه اعرف اعدي الازمة. الازمة مش هتعدي غير لو الرب كان جوه المشهد. كمان حياتي هتبقى في ضياع بدون ما ترتبط بالطبيب المقيم الحقيقي. انا بصلي عشان اي حد تعبان من مرض نفسي او مرض جسدي انه يرفع عينه ناحية الرب، وانه يقول للرب انت بس اللي فيك الشفاء، وانت اللي في ايدك انه تيجي تلمس يا رب يسوع. انه انا وحدي هضيع، يعني بدون ما الرب كان كلمني ساعتها انه هو الطبيب المقيم انا كان ممكن يعني يحصل لي اي حاجه وحشه، لكن الرب بمحبته لمسني في التوقيت اللي كان المفروض يعمل فيه كده. بس انا عايز اقول حاجه كمان، لو انا ساعتها فرضت على الرب وقلت له انت لازم تشفي فادي وحصل غير كده، انا هاصدم في الرب. فانا ما اجيش للرب واقول له انت لازم يا رب تعمل كده، لكن انا اقول له الامر كله بين ايدك،
0: انتظر
1: الرب.
0: رائع، انا ممتن لوجودك. الحلقه خلصت، شكرا. ونختم بترنيمه واحده، لكن شكرا ليك وشكرا لكل اخواتي، وشكرا للفكره اللي الرب اعطاها لك وللخبره الروحيه اللي عديت فيها واللي هتعدي فيها في الايام اللي جايه، وهتشوف الرب بخبرات انت حوشتها. ولكل اخواتي بشكركم على المتابعة. كنا بنقول مع الاخ ماهر انه ذهب الالم وبقي ما غنينا، ونقول مع الاخ عبد السيد فاروق ان الازمة عدت وانا لسه موجود وهفضل موجود علشان احكي بخبراتي الروحية عن هذا الاله العظيم وهذا الطبيب المقيم. يلا نختم مع بعض ونقول الترنيمة الحلوة دي.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقية؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون نمور.
1: الخدمة بعنوان لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. أي نوع من الشفاء؟ ما هو في شفاءات متنوعة، شفاء من المرض، شفاء من الروح المنكسرة واليائسة، مش هيك؟ أشياء معنوية بتبقى، شفاء من الخطية، شفاء من الموت. الموت بدنا نحن لو لم نشفى منه لن يكون لنا قيامة، لكن نحن لم نعد أبناء الموت. نحن مكتوب عنا نحن الآن أبناء الحياة. لم نعد ظلمة، لم نعد كنتم قبلا ظلمة، أما الآن فنور في الرب. انتهت الأمور، نحن تغيرنا، المسيح شفانا مثل بقولوا قلبا وقالبا. الشفاء الأرضي أحيانا ممكن يكون مؤمن مريض، مؤمنة مريضة، بعد مرحلة معينة ممكن في مجال مثل ما الرب سمح بأنه لعازر يموت وما يشفي دغري، يعني من الشفاء يعني من المرض، لكن أقامه من الموت فشفاه بطريقة مزدوجة. يعني إذا ما تقول شفاه من المرض اللي موته وشفاه من الموت اللي هو كان الأبد، مش لا الأبدي، هو يعني شفاه من الموت الأبدي تحصيل حاصل من حين ما لاحظت قبل المسيح، بس لما أقام من الموت رجع مات. فإذا الشفاء هنا لما بيقول كتاب إنه قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع، ليش؟ لأنه كان الجميع يطلبون أن يلمسوه بحسب لوقا الإصحاح السادس، بيخبرنا الوحي المقدس بحسب لوقا الإصحاح السادس. نبتدي بعدد 17، بيقول ونزل معهم ووقف في موضع سهل هو وجمع من تلاميذه. مع مين وقف؟ مع الرسل اللي اختارهم بهيدي الحادثة. بيقول وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم.

وساحل صور وصيداء الذين جاءوا ليسمعوه ويشفوا من أمراضهم. وبعدين بيرجع بيقول والمعذبون من أرواح نجسة، وبيقول لك وكانوا يبرؤون وكل الجمع طلبوا أن يلمسوه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. افترض المسيح واقف له كل المجد وقربوا كل الناس يلمسوه، المريض بمرض يعني جسدي أو واحد تاني لمسه وطالب منه بركة وبنيته أنه هو حزين والرب يحل له مشكلته، ممكن بتصير. يمكن البعض يقول طب أنا طلبت الرب ومديت يد الإيمان كذا مرة والرب لسه ما شفالي أو ما بارك بطلبتي. لا، الرب يبارك، الله قادر في حينه يسرع به، الله قادر بس عنده أوقات معينة، لكن لا يمكن أنه يهملك. الله قال إني لا أهملك ولا أتركك، عيني عليك. فقوة الشفاء الخارجة منه بطال كل شيء، بركة بركة بركة. فتعال اليوم وألمس المسيح وقل له أنا لمستك من قبل بس اليوم أجدد لمستي وأطالب بوعدك لأنك إله أمين وصادق. فالوحي المقدس بدي أنتقل على نقطة تانية. من احنا قلنا شفاء من المرض من القلب المنكسر مثلا والروح اليائسة مثلا، وشفاء من الخطية، وشفاء من الموت، رايت، وطبعا أعطانا حياة أبدية بفدائه له كل المجد. في حادثة خلت الناموسيين أهل الناموس، يعني الناموسيون، لما تقول ناموسيون يعني زي ما تقول doctors of theology، يعني سموها اللاهوت، يعني مستويات دكتور باللاهوت، والكتبة كمان عندهم عمق روحي في الأسفار المقدسة جدا قوي، بس مش ضروري يكونوا مخلصين. ما في ناس كتير رجال دين الآن بيحكوا عن الله بس مش مختبرين لخلاص المسيح، عندهم معرفة. أوكي، بحسب لوقا 5، بحسب مرقس 2، بخبرنا الوحي المقدس إنه المسيح كان في بيت وزحمة شديدة جدا. لوقا فقط بخبرنا بلوقا 5 إنه كان في ناس أتوا من كل الجهات، وفي ناس أتوا من أورشليم وأتوا من الجليل وإلى ما هنالك، وكانوا قاعدين قدام وعم يسمعوا للمسيح. وفجأة مجموعة بتنقب السقف وبينزلوا مفلوج رابطينه بأربع جهات ودلوا قدام المسيح. طبعا نزل على المسيح تراب ويمكن شوية حجارة صغيرة ويمكن ناس كتير من المتحمسين، وهي طريقة لازم ننتبه لها كتير. إذا صار في شي غلطة بالكنيسة دغري بيتحمس البعض وبده يعمل شر، بيكسر لنا وهس البركة من غيرته المغلوطة، مثل يوحنا ويعقوب داخل على قرية للسامريين طلب منهم إنه يروحوا يسألوا القرية إذا بيقبلوه، رفضوا. تحمس يعقوب ويوحنا أخوه، يا رب أنطلب أن تنزل نار من السماء وتأكلهم كما فعل إلي أيضا؟ قالوا لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. يعني كثير لما واحد بصير في خطأ في الجماعة، أنا هي عم تجي معي زيادة، بصير في خطأ بمكان معين الناس كلها بتركض بدت تحارب الشخص اللي عمل الغلطة، خاصة إذا كان انترودر، إذا كان من الخارج وغريب وشكله غلط، صدقني عثرتوه لولد الولد. بتعرف شو معنى عثرتوه؟ يعني إن شاء الله يقبل الرب بعد 200 سنة. عشان هيك لازم يكون عندنا محبة طول أنات نتفهم الأمور. نقبوا السطح ونزلوا المفلوج قدامه، مفلوج مربوط يعني نزلوه على سرير. فبيطلع المسيح فيه وبيقول له ثق يا بني، مغفور لك خطاياك. مين قاعد قدام؟ بحسب لوقا 5 بس مكتوب هاي، بس طبعا الكلام مكتوب بكل البشائر ما عدا بشارة يوحنا، بس بحسب لوقا 5 كان فيه الناموسيين والكتبة، يعني ما فيك تغلط قدامهم بكلمة هالقد بالكتاب المقدس. عم بحكي عن العهد القديم، مثل شخص إذا مثلا بيوقف شخص بده يحكي كلمة

وما عنده خبرة عميقة جدا بالأسفار المقدسة ممكن يعطي تحليل الأشخاص القديرين جدا بالكتاب المقدس بيقول لك هذا مش معقول عم يحكي غلط. وأحيانا نحن من ذوقنا إذا لو حكي لا سمح الله لو ما منمرق الموضوع بس منعالج الموضوع على جانب حتى ما نكسفه مثلا، مش إنه لا وأنت غلطت وكذا ما هونك، حتى ما نخلق زي ما تقول يعني نكسره قدام بالتعليم حرام. المهم بس سمعوه قالوا لماذا يتكلم هذا هكذا بتجديف، إنه يجدف عم يجدف، من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده. هيدي بحسب مثل ما قلت لوقا 5 مرقس 2 كان المسيح بهيبته وبجلاله في ذلك الوقت، صح ولا لا؟ يعني بسلطانه واضح سلطانه عم يشفي كيف ما عم يتحرك. وبعدين قال لهم لماذا تفكرون في قلوبكم هكذا؟ ليه؟ أيه أيسر أن يقال للمفلوج أن يقال للمفلوج مغفور لك خطاياك أم أن يقال له قم احمل سريرك وامشي؟ لكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا، حبيبي قم احمل سريرك واذهب إلى بيتك، روح قوم. كان برهان واضح، برهان واضح. لكن لما بتجي بتشوف موقف آخر مش مشابه بس بيعطينا ذات بدنا ناخذ منه عبرة، على الصليب معلق المسيح له كل المجد، خاصة بحسب لوقا 23 اللصين اللي واحد من هون وواحد من هون، المسيح في الوسط مصلوب، كلهم مصلوبين عم بيجدفوا عليه. بعدين نعمة الله لمست قلب واحد من اللصوص من هاللصين، فبيقول له للرب يسوع بيقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. المسيح الدم على وجهه، منخاره يمكن مكسور، عيونه مضروبين، مدبغ، بتقولوا مدبغ واضحة very good، كله مدبغ، لكمات جراح نزف شعر منفوش نتفول دقنه. يعني بيقول لك الكتاب بحسب النبوءة، نبوءة إشعياء بيقول لا منظر يعني ننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، رجل أوجاع، بعدين محتقر مخزول من الناس فلم نعتد به. لكن بيقول إشعياء بيقول نحن حسبناه أنه مصابا مضروبا ومذلولا من الله، لكن هو مسحوق لأجل أثامنا، بس نحن مش عارفين. إشعياء بالنبوءة قبل 740 سنة عم بيقول هالكلام عن صليب المسيح، عن ألام المسيح. فلما المسيح بيرد عليه وبيقول له الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. مين واقف تحت قدام الصليب؟ رؤساء كهنة، فريسيين، كتبة، يعني علماء الشريعة. بالنسبة لهم طيب خلينا نقول بالمنطق العادي، مرقنا لك إياها لما كنت في البيت وغفرت خطايا لذلك الشخص وبعدين أقمته، فيعني زي ما تقول ماشي الحال. لكن بالعراقي هلا دلوقتي أنت معلق على شو؟ على صليب العار. وعندهم بالشريعة مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. طب كيف بدنا نقبل لك إياها؟ قدرت تمرقها، طب ننزل عن الصليب، انزل عن الصليب فنرى ونؤمن. طبعا تحدوه كذا مرة لم ينزل عن الصليب، لكن إنه يقول له للمصلوب اللي حده اللص اللي تاب قال له اليوم بتكون معي بالفردوس، شغلة كبيرة كبيرة. كيف بالفردوس؟ أنت معلق على صليب اللعنة، ملعون كل من علق على خشبة، أنت ضعيف جدا جدا، محتقر مخزول من الناس، أنت ما فيك شيء يعني بسر القلب ولا بيخلينا نقبلك، كيف ممكن أنت تقول هالكلام؟ هذا كلام تجديف، تجديف ليش؟ أنت طالع على السماء؟ عارف شو قصدي؟ عم حلل كلام وأفكار الأشرار اللي كانوا عم بيراقبوا صليب المسيح. أنت معلق على صليب اللعنة، يعني أنت مش ممكن تشوف السماء، وبتقوله للص اللي حدك اليوم تكون معي في الفردوس؟ لا لا لا لا لا، طويل يعني كتير كبيري. رب يسوع المسيح إله عجيب.

عمل له إياها لما كان عم يخطب بكل قوته، وخلى زي ما تقول رتب الرب أنه يكون في هيدا التدبير أنه لص يتوب على الصليب حده ويسمعهم بأذانهم أنه هيدا اللص مش أنتو يا شرفاء الشعب، هيدا اللص رح يكون اليوم معي بالفردوس. إله عجيب، إله عظيم، لا يستطيع أحد أن يقاوم، ولا في محبته ولا في سلطانه ولا في معجزاته ولا في حكمته ولا في شيء. فالتبس الأمر عليهم جدا. طبعا ما قالش الكتاب لما سمعوه قالوا قد جدف، ما هم كانوا أصلا عم يشمتوا فيه والقصة ضايعة مثل بقوله ضايع الحابل بالنابل. لكن الملفت كما قلت للنظر إنه هذه القوة الشافية، قوة الشفاء الخارجة منه بسلطان قوة كلمته، كانت واضحة جدا قبل الصليب وحتى على الصليب وطبعا بعد القيامة. لهذا أيضا أضاف الوحي بقلم بولس الرسول بفيليب 3 لأعرفه وقوة قيامته. إذا عندنا قوة قيامته، ها، وعندنا أيضا قوة كلمته، وعندنا قوة تخرج منه للشفاء، قوة شفائه. ففيه كل شيء، فيه كل قوة، كل شيء نحتاجه، مش محتاجين لأحد آخر. يمكن الناس عم تسمعني وتقول لك كيف مش محتاجين لآخر؟ يسوع هو الأول والآخر، اللي قال عن نفسه في بيت لعازر ومرتا ومريم، قال لمرتا: مرتا مرتا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، لكن الحاجة إلى واحد، مريم أختك اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. هذا هو النصيب الصالح، فيه كل شيء ولنا فيه كل شيء. الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، الذي هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة، هو الرأس، رأس الخليقة كلها. فمش محتاجين لآخر، مش محتاجين حتى لأعمال صالحة حتى نتبرر. ولهذا إذا مننقل للمشهد، وخاصة من نروح على مثلا بشارة يوحنا، بشارة يوحنا يعني إذا بتقرأ هذه البشارة بتشوف دايما في زي ما تقول يعني كلام وحوار وكلام وحوار مع المسيح من الأشرار وأهل الدين. كتير كتير في حوار، حتى في أمور المعجزات وأمور القوات اللي عملها بتلاقي في حوارات، في حوارات يعني زي ما تقول كان الرب عم بيوضح جدا. وقصد الروح القدس بإنجيل يوحنا، ببشارة يوحنا، إنه الرب يوضح أشياء كثيرة وتظهر عظمته لاهوته، وهو ابن الله، أي هو الله الظاهر في الجسد، وهو الذي يمثل الله، لأنه ابن الله يمثل الله. مثلا بتشوف مثلا، طبعا هذا لا يعني إنه البشائر الأخرى ما فيهاش أمور تظهر سلطانه وقوته ولاهوته، لكن بدي أخذ يوحنا لأنه يوحنا معجزات اللي الشفاء اللي صارت فيه خاصة خاصة. منشوف يعني منركز على في ثلاث معجزات شفاء، وفي مثلا عندك خادم الملك، ابن خادم الملك، وعندك مريض بركة بيت حزدة، وعندك الأعمى، وعندك الرابعة إقامة من الموت، إقامة لعازر. أوكي، في ثلاث شفاءات، في إقامة الميت، لكن بغير بشائر في إقامات أموات. لكن لما بتشوف مثلا جاء لعنده خادم الملك، خادم الملك هون يعني شخص مسؤول كبير، مش خادم يعني بيغسل الأواني، لا هو خادم، يعني هو بيشتغل بقصر الملك كمسؤول. سمع انه رب يسوع وصل على الجليل، ابنه مريض، راح وترك كل شيء وراح وقال له يعني يا سيد ابني مريض. فبيقول له المسيح بحسب يوحنا 4: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب. قال له يا سيد أسرع لأنه رح يموت، بترجاك. قال له اذهب ابنك حي. فهون يوحنا عم يفرجينا بطريقة حلوة سلطان كلمته، عبرت القصة، طلع ابنه حي، يعني أخذ الحياة أو أخذ الشفاء التام في اللحظة التي خرجت منها كلمة المسيح، كلمة المسيح من فم المسيح، قوة كلامه، قوة تخرج منه بكلامه، بقوة قيامته، هو صاحب القوات. فبينتقل المشهد من يوحنا 4 ليوحنا 5، بيخبرنا الروح القدس عن جدل صار بسبب معجزة مريض بركة

حاسدة. هذا صار 38 سنة مريض مفلوج وقاعد عند هالبركة، ما عنده حدا، ما في يمشي، ما بيقدر يمشي، إذا بده يتحرك يعني مش عارف. لأنه لما المسيح قال له أتريد أن تبرأ، جمهور كبير حول البركة كانوا يفكروا أنه إذا نزل ملاك وحرك الماء، أول واحد بينزل بالبركة يبرأ من كل مرض اعتراه. فإجل عنده المسيح لقاله خصيصا، وكان يوم سبت، قال له أتريد أن تبرأ؟ قال له يا سيد ليس لي أحد يلقيني في البركة ما تتحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قعد يشرح له ويضيع وقته، قال له إيه وخلص. قال له قم احمل سريرك واذهب إلى بيتك. قام. الجدلية هون أنه لا، هذا يوم سبت، والمسيح كان يتعمد جدا أنه يقدم هالشغلات خاصة بيوم السبت، مع أنه يوم السبت بالنسبة لهم راحة. بس المسيح قال لهم يا مراؤون، إذا خروفك أو حمارك سقط بحفرة ما بتشيله؟ يعني معقول؟ المهم شافوه ماشي وحامل سريره، ممنوع يحمل أمتعة. قال له تعال تعال تعال هون، أنت ما لا يحل لك أن تحمل سريرك اليوم سبت. قال لهم أنا ما بعرف، أنا الذي أبرأني هو قال لي أحمل سريرك. من هو هذا اللي أبرأك؟ ما كان يعرف من هو، يعني ما كانش عارف أنه اللي شفاه هو الرب يسوع. فوجده الرب يسوع في الهيكل، قال له ها أنت قد برئت، فلا تخطئ لئلا يكون لك أشر. أشر 38 سنة قاعد هالزلمة هذا مفلوج وقاعد، وين عم يخطي؟ بيخطي بقلبه بلسانه، ما لسانه زفر يمكن يكون، يعني أشياء كثيرة. عملوا عليها قضية. لو جينا سألنا أو جينا عملنا احتمالية، طبعا احنا اللي بيطلع على السماء معروف انه اسمه مكتوب في سفر الحياة الأبدية، لكن افتراضا طلع هذا الشخص على السماء، فبيقول له الملاك، تنفترض انا عم بحكي فرضية، تعال تعال مش انت كنت مفلوج اصلا، انت ذو عاهة من ذوي العاهات، يعني الله غضبان عليك، وبعدين انت كيف داخل على اساس؟ ليش داخل؟ قال له انا بعرف شغلي وحده، اللي ابرأني قال لي روح، ورجع قال لي بدي طلعك لفوق. هاي فرضيه، انا عم بحكي انا بس حتى حط نقطه انه هيك بس بكلمه. ايه بكلمه بكلمه. الاعمى المولود اعمى ما عملش كلمه المسيح، بس عمل طين حتى يقول انا الخالق. وانا هيدي وهي المعجزه كثير اثرت بحياتي لما سمعت وعظه قبل ما اكون مخلص. هيدي كان سبب يعني كبير جدا للمسي قوي جدا، بس ما تبتش يومتها، بس انلمست لمسي قوي جدا، لان انا كنت قارئ هذا الموضوع بالبيت، وبعدين بترتيب عجيب شخص اخذني على الكنيسه وزعلان من رب يسوع انه كيف بزع على الارض وعمل طين. وبعدين لما طلعوا المؤمنين رنموا، طلعوا يعني رنموا وصلوا، وطلع الواعظ بيوعظ بالضبط بالضبط من يوحنا 9 ولماذا تفل يسوع على الأرض. قام الرب شفاه يوم السبت، أخذوه الفريسيين أهل الدين، تعال هون هذا الإنسان خاطي. قال لهم خاطي ما خاطي ما بعرف، بس بعرف شغلي وحدي، كنت أعمى والآن أبصر. ليش أنا عم حط قدامك هالأفكار؟ الرب يسوع المسيح مش مضطر يدافع عن حاله بخلاص الناس، بس أحيانا مثل ما قال لهم مرة بيوحنا 5، قال لهم أقول هذا لكي تخلصوا أنتم. أنا ما مش مضطر أشهد ولا مضطر أحكي، بس أقول هذا حتى أنتم تستفيدوا. ليش عم نقول هالأشياء؟ بكلمة استفاد، بجبل الطين حطهم على عيونه، لأنه مولود أعمى ما عندوش عيون. المفلوج اللي شفاه وصاروا 38 سنة مفلوج عند بركة بيت حسدة، ما قالش الكتاب أنه مولود من بطن أمه. الأعرج اللي كان قاعد قدام باب الهيكل الذي يقال له الجميل بعمل رسل 3 بيقول لك كان أعرج من بطن أمه، بس هيدا ما كانش أعرج المفلوج، أكيد كان عمره يمكن 15-20-25-30 سنة يمكن لما انفلج ممكن، وكان عايش بالخطايا وجدته ضربة. أوكي؟ لأنه قال له لا تخطئ لألا يكون لك أشر. فالمهم
طلعوا نزلوا الفريسيين ويعني وجدفوا على المسيح بألف طريقة إنه هذا الإنسان

إنسان ليس من الله. الرب تركه، ترك الأعمى تماما شفاء واختفى، وصار هالأعمى هو يظهر حق الله. أعمى لا عنده دراسات لاهوتية ولا ولا ولا ولا عنده شيء ولا عنده شيء. قالوا له هذا الإنسان خاطئ، قال لهم خاطئ، نحن لم يسمع منذ الدهر أن خاطئ فتح عيني مولود أعمى. لو لم يكن هذا من الله والله معه ما قدر يفتح لي عيوني. قالوا له أنت بالخطايا ولدت، أنت بجملتك يعني كلك على بعضك خاطئ، جاي تعلمنا؟ طردوا. لما طردوا ما قال له ها أنت قد برئت ها فلا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر، ما قال له. كل اللي قال له إياه قال له أتؤمن باسم ابن الله؟ أتؤمن بابن الله؟ قال له من هو يا سيد لكي أؤمن؟ قال له الذي يكلمك هو هو، فقد لقد رأيته والذي يكلمك هو هو، سجد له. هذا مولود أعمى من منذ يعني من ولادته من بطن أمه، كان ممكن يقول يا عمي أنا خلاص شفاني الرب مثل بعض الناس اللي بيقول لك أنا مؤمن. ركزوا معي بعيدة، أنا مؤمن أنا شفاني الرب. حبيبي أنت لا شفاك، سمحوني أنا عم بحكي للكل مش لألكم، يعني عم بحكي للعالم. أنت لا شف لا دقت الشفاء ولا شيء. لما بيشفيك الرب المفلوج راح على الهيكل، مزبوط؟ خادم الملك راح يشوف ابنه إذا صح ولا ما صحش، بس لما شفى لما الرب شفى المفلوج دغري راح على الهيكل تشكر الرب. الذي كان أعرج من بطن أمه كان قاعد قدام الهيكل برا، يمكن مش فايت ولا مرة على الهيكل، بس يحطوه قدام الباب تيستعطي ويجيب فلوس. بس شفاه دخل مع بطرس ويوحنا وكان متمسك فيه وفرحان وعم بمجد الله. في علامات حلوة. بارتماوس لما الرب شفاه بأريحة بيقول لك تبع الرب يسوع في الطريق. زكى لما شاف المسيح وقال له انزل بدي يا زكى أسرع وانزل لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك، نزل وقبله فرحا ووزع بيقول له يا رب أعطي نصف أموالي للفقراء وإن وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. شايف العلامات، علامات الخلاص. مش واحد يقول لي أنا مخلص وبتلاقيه معوج بكل كلامه وبكل تفكيره، ما إله نفسي صلي، ما إله نفسي يجي على الكنيسة، ما إله نفسي أعبد الله. هذا كلام كله هراء بهراء، هذا كلام مش مظبوط. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. أنا فرحان يا رب، أو بيقول المرنم تقف أرجلنا في أبوابك يا أورشليم، إشارة لكنيسة الله الحي. يا رب أنا فرحان في وسط الجماعة أخبر باسمك إخوتي، وفي وسط الجماعة أسبحك جماعة. في لذة في قلبي إني أعيش للرب، مني أنا بتوع النت، أنا بدي أعمل جهد، بدي أجي أكسر خبز وبدي أعبد الرب وبدي أسبح الرب مع شعب الرب، وبدي تتكحل عيوني بمجد الرب الظاهر في الوسط الذي قال إن اجتمع حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. ما نضحك على بعض، ناس كتير بتحكي كلمات أنا مؤمن أنا مؤمن، صارت هيك رخيصة رخيصة كتير. الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. رب يعطينا نعمة باسم المسيح، قديش بفرح أنا. يعني أنا اليوم جاي والشتي يعني كان قوي مش هيك، أبسع وجه الضوء كان قوي قوي، يعني أنا صحيت بكير كتير، صحيت شي أربعة وشوي، فكانت المطر عنا بمنطقتنا مطر رهيب. قلت يا ربي اليوم إن شاء الله يقدروا يجي الأخوة والأخوات على الكنيسة، قد ما كان مطر يعني مش سهل أوكي، لكن نشكر رب جاي وشفت الكنيسة مليانة. ربي يبارككم، يعني حلو. أنا بفرح كتير لأنه بشوف الإيمان عملي وجدي، عملي وجدي. فكان ممكن بس يعني كان بس شوفي هذا الولد أو هذا الشاب، خليه شاب صغير لأنه بقول لك عنه كامل السن. أهله سألوا أهله هل هذا ابنكم أو لا، قالوا كيف شوفي، قالوا كامل السن، سألوا أهله جبنا ما بدهم يدافعوا عنه لأنه خافوا يطردوه من المجمع بد ما يفرحوا بابنهم. كان ممكن بس يشفى ها، يقول لهم خي أنا خلاص كنت أعمى وأنا أبصر، تركوني بدي أروح بدي أشوف حياتي، بدي أشوف حياتي. ما في ناس كتير هيك، بس يفك عنهم ربنا ضيقتهم لك اختفوا ضاعوا. يا ما في ناس بقول أنا خلاص من وراء هالضيقات، ضيقة معينة صعوبة معينة، لك بتلاقي الإنسان بينفض ريشاته بينسى بي

بينسى طبعا بيضل يقول لك انا انا انا انا انا بس هو بينسى انه عنده كوميتمنت، عنده التزامات روحيه، عنده التزامات بنواحي متنوعه. نشكر الرب لاجل الاحبه الملتزمين واللي عم يخدموا الرب من كل قلبهم، مش بس بيجوا على الكنيسه وبيقعدوا، بيخدموا الرب بطريقه عمليه فيها فاعليه. السؤال، لو طلع الاعمى على السماء بيقول له انت طب شو عملت لو مات مثلا في الحال؟ بيقول له انا ما عملت شيء، بس انا كنت اعمى، حط لي طين على عيوني فتح لي عيوني. مش نحن كلنا عميان؟ مش نحن كلنا اصلا عميان؟ لعمل روحي نحن كلنا عميان. كل اللي صار انه فتح لي عيوني، قال لي بتامن؟ قلت له ايه بامن، سجدت له. تنفترض انا، خليني افترض فرضيه، مت وطلعت على السماء. بيقول له بس انت ما لحقتش تتعب وتعمل اعمال صالحه، واللص يا استاذ تعال لهون، انت كيف فايت لهون للص اللي تام؟ كيف فات؟ انت كيف فتت؟ انت وين تبررت؟ قال انا ما بعرف، بعرف شغلي وحده، انه المصلوب الذي كان في الوسط قال لي اليوم تكون معي في الفردوس، فانا جاي بسببه، هو جايبني. يعني انا بحاول بسط الفكره، تقول للناس اللي بيقول لك لا بدك تتعب وتجاهد وتطلع وتضرب نفسك وتجلد نفسك وتعذب نفسك وتحرم نفسك من اشياء كثيره وتعمل اصلاح حتى ربما تطلع على السماء. هذا كلام فارغ، كلمة واحدة منه. شوف بعطي، نعطي مثل الخطيط، داء البراس. داء البراس هو رمز للخطية التي تخرج من الجسم وتظهر على الجسم، تخرج من الداخل وتظهر على الجسم، هو رمز للخطية. بحسب لوقا 17 داخل على قرية استقبلوا 10 برص خارج القرية، صرخوا له يا ابن داود يا معلم ارحمنا. كلمة واحدة شو قال لهم؟ اذهبوا أروا أنفسكم للكهنة. كان بيقدر يقول لهم شفيت، ما بيقدر يقول له شفيت، بس كان قصده يزيد كم كلمة، لأنه هو كلمة واحدة بس بتكفي، بس كان قصده يزيد كم كلمة تيفهمنا أنه لازم يروح لعند الكاهن ويأخد سيرتيفيكت، لأنه بالماضي كان لازم يعني شهادة أنه قد طهر، وإلا ما بيقدر يخالط حدا، ممنوع يدخل على القرية على المدينة، على ممنوع يرجع على بيته. فلازم الكاهن يروح ويتأكد أنه هو شفية ويعطي ورقة أنه هو خلاص تمام. بس طبعا الرب يسوع قال أري نفسك للكهنة، اوكي، وهيدي كمان شهاده للكهنه انه لك شو هي كل شوي بيجينا ابرص، كان ابرص وشو فيها، شو صار معك؟ يسوع الناصري قال لي اطهر ابرأ خلص انت صحيح. ايه شو هي بكلمه؟ قال لي بكلمه، ما عمل لك مراسيم وحركات وكذا، لانه لازم يعمل مراسيم. قال لا كلمه خرجت من تمه، قوه تخرج منه اذا لمسوه، قوه تخرج من فمه، هو الله الظاهر في الجسد. فشفاء البرص لأنه هو رمز للخطية التي تخرج من قلب الإنسان وتظهر على حياة الإنسان بكلمة. صعب الرب يشفيك من داء الخطية بكلمة؟ لا مش صعب، لكن كان لازم يموت يعمل عنا الفداء بدمه غفران الخطايا، وبذات الوقت حتى أنت تتأكد تسمع بأذنك مثل ما صار بالأبرص واحد من البرص العشرة، لما طهر التسعة راحوا مع وجهن. أبي شو في ناس النسبة المئوية شو عالية، من أصل عشرة تسعة راحوا مع وجهن وما رجعوا قالوا له thank you. يبقى البعض يقول لك أنا ما منش سنتين أنا أجيب على الكنيسة وقلت له للرب thank you. حبيب قلبي أشكرك أنت مزوي. الأبرص الذي شفي وكان سامري رجع لعند المسيح، رجع وهو يمجد الله بصوت عظيم وسجد له. شو بيقول له؟ بيقول المسيح أليس العشرة قد طهروا؟ ألم يرجع إلا هذا الغريب الجنس لكي يعطي مجدا لله؟ قوم إيمانك خلصك. كلمة خلصتك من برصك ورح خلصك من داء الخطية. لو طلع على السماء قالوا تعال هون انت سامري، اصلا اليهود قالوا له للمسيح ألسنا حسنا نقول انك سامري وبك شيطان؟ قد ما هو محترم قال لهم انا
ليس بي شيطان.

ما قال له أنا لست سامريا، حتى ما يجرح السامريين يوما ما لما بيقروا الكتاب المقدس. في سامريين حاليا صوب بمنطقة السامرة على ما أظن، صوب جبل السامرة. أنت سامري ممنوع تطلع على السماء. أنا إجا مرة واحد على البيت، كان عندنا اجتماع نعمل يعني جلسة حلوة إنجيلية بالبيت، يجيله شي 50-60 شخص. كنا مش ساكنين بهذا البيت، كنا ساكنين بالزمان بمنطقة سانت ماريز. فإجا واحد أنا سمعت عنه مسكين مات، إن شاء الله تكون نفسه بالسماء، داخل وقعد. قلت يا ربي أشكرك، هذا كتير صعب جاي يسمع، نشكر الرب جاي يسمع، حلو حلو. بس خلصنا الخدمة وكل شيء، قال لي أنت ما إلك حق تمسك الكتاب المقدس. قلت له بعدين كمل، وأنت ما إلك حق تعلم، هيدا فقط لرجال الدين. وإلى ما هنا يعني زمان القصة يعني قديمة، أي سنة هاي؟ من 37 سنة، يعني أنا كان وقت عمري 3 سنين تقريبا، مش هيك؟ 4 سنين، أوكي. شوف طبعا فهمني، بس بدوش يفهم. اكتشفنا بعدين انه زعلان حضرته لانه شخص قتله اخته. ايه صهره قتله اخته لانه عمل لها انشورنس، عمل لها بالعربي بوليصة التأمين. وبعدين رجع هذا الشخص عليه لانه الاولاد شافوه عم يقتل امهم، شهدوا عليه. ما انا بديش احكي حتى ما تتوضح القصه بزياده، لا بركي الناس بيعرفوا الخبريه، عم بحكي نص الخبريه حتى ما تكون واضحه. كتبوها بالجريده؟ طيب بس خلص مش ضروري. المهم هذا الشخص فات على الحبس، مجرم وظالم جدا. قام سمع البشاره عن الرب يسوع بيغفر الخطايا، بيسامح، بيرحم، تاب. بعد فتره طلع من الحبس وصار يخدم الرب، وبعد مدة صار خادم. فهذا الشخص سمع بهالقصة لا يمكن، إذا الله بيخلصه بيكون ظالم، مش عاجبه أنه الله بيخلصه. ليش أنا عم بحكيكم بعض الأشياء؟ ناس كتير ما بيقبلوا عمل المسيح. خذوا النقطة الأخيرة ومنصلي. جابوا له المرأة التي أمسكت بذات الفعل. إذن عندك يوحنا 4 شفاء ابن خادم الملك، يوحنا 5 شفاء مريض بركة بيت حزدة، يوحنا 9 شفاء المولود أعمى، يوحنا 11 إقامة لعازر من الأموات، وقرروا يقتلوا لعازر لأنه كانوا الناس عم بيأمنوا بالمسيح بسبب لعازر. يعني كل شغلة عليها مطلبوا له خصام. لكن المرأة التي أمسكت بذات الفعل وهي تزني بيوحنا 8 جابوا له إياها لوين؟ على الهيكل. إذن واحدة منشوف أول معجزة كانت في الجليل، ثاني معجزة اللي صارت ببركة بيت حزدة في أورشليم بالبركة بركة بيت حزدة، ثالث معجزة صارت قال له روح على بركة سلوام اغتسل وتعال، الرابعة عم بحكي مع معجزات ثلاث شفاءات وواحدة قيامة، الرابعة قبر لعازر موجود كان وين؟ ببيت عنيا. هيدي المرأة جابوا له إياها على الهيكل، هيدي شفيت؟ يس شفيت، تقابلت مع المسيح ورب رحمها بيوحنا 8. تعرفوا القصة للاختصار، هذه أمسكت بذات الفعل، موسى أوصانا أنه إن مثل هذه ترجم، أنت شو بتقول؟ إذا قال له نسامحوها علق كسر الناموس، طلع مجدف. طيب رجموها رح يقولوا له طيب أنت شو جبت شي جديد؟ يعني ما جايب شي جديد. صاروا يسألوا، ضل يكتب على الأرض، هيك يكتب على الأرض، ما منعش شو كتب. قد ما سألوا انتصب وقال لهم أنا أقول لكم إن موسى قال وأنا بقلكم يسترجموها، لكن من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. يا با يعني انسى أنه يسوع والله أزار في الجسد، بس قديش ذكي عن جد، ذكي حكيم، يعني بتحبه لأجل الكمالات اللي شفتها بشخصه كإنسان عادي مع أنه هو الله الظاهر في الجسد. جميل جدا، رائع جدا، اللهم مع أنه هو الله. طبعا صارت ضمائرهم تبكتهم، خرجوا واحدا واحد راحوا. أين هم المشتكون على يا امرأة، أين هم المشتكون عليك؟
أمدانك أحد؟

قالت له: كلا يا سيد. قال: ولا أنا أدينك، اذهبي بسلام ولا تخطئي أيضا. إذن لمريض بركة بيت حزدة قال له لا تخطئ أيضا، وللزاني قال له لا تخطئ أيضا. يعني اللي عم يسمعني، أنتم حضراتكم كلكم مؤمنين إن شاء الله باسم المسيح.

المسيح له كل المجد، ما بقى يعود للخطية. وإذا عاد بيسمي بطرس الرسول هيدي العادة والعودة إلى الخطية، ما بيسميه يعني بيعطيه إشارة، بيقول لك كلب قد عاد إلى قيئه وخنزير مغتسلة إلى مراغة الحمأة. يعني مش مخلص، مش مخلص. ممكن واحد يؤخذ بزلة، غلاطي ستة بيقول لك ممكن يؤخذ بزلة. ويوحنا الأولى الإصحاح الثاني بدءا من أي واحد، إذا يا أكتب يا أولادي أكتب إليكم هذا ألا تخطئوا، لكن إن أخطأ إن يعني ممكن يؤخذ بزلة. بس شخص يرتد عن الإيمان ويروح، هذا إنسان ما خصه أصلا، هو طبيعة نجسة، طبيعة نجسة. ألا ما تغلطي، ما تخطي، اذهبي بسلة، اذهبي ولا تخطي أيضا. بعد إلها نفس تخطي؟ لا، طلعت على السماء. خلينا نحن عم نعطي هلأ حيثيات بس حتى وصل الرسالة للأحبة اللي هم من خارج. تعالي تعالي تعالي، أنت أصلا عليك حكم، صار يقلب بالدفاتر، عليك حكم إيه؟ أنت بحسب الحكم أنت زيني ولازم ترجمي. ما تم فيك الرجم، بتقول لهم اللي خلصني وأنقذني من ظلم الناس الأشرار هو رحمني، هو سمحني، قال لي أنا مش رح دينك. أوكي طيب، ومن هو هالشخص هيدا؟ طبعا هو الكتاب ما بيقولش أنه عرفت اسمه يسوع، ما اسمه، بس لابد أنه عرفت هو السيد الرب، هو يسوع المسيح، لأنه كانوا يقولوا له يا معلم، وكان عم بعلم بالهيكل يعني معروف، هو اسمه يسوع، وأنا بعرف من اسم يسوع، تبعوا اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياكم خطاياهم. يعني مش بس سمحني بخطية اللي أنا عملتها، حتى خطاياي اللي أنا عملتها كلها سمحني فيها. ليه؟ لأنه هو له حق يسامح. بس كيف سامح هذا؟ دفع، ما سدد، ما هو الخطية، أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية في المسيح يسوع. إذن لهذا مات المسيح، لهذا مات المسيح لأجل خطايانا، ولهذا سامحنا، بيقول لك مسامحا لكم بجميع الخطايا لأنه دفع الثمن. لهذا كل واحد منا لما بيطلع ما في ولا واحد يتجاسر يقول له أنت ما لك حق تقول أنه الرب سامحني وغفر لي ذنوبي، يسئلي حق ونص، لأنه المسيح مات لأجلي وسدد الدين عني. كتير مهم، ناس كتير مش قادرة تصدق، بسمع من الناس بيقول لك ما فلان فلان أكبر خاطي، لا لا لا لا لا لا، هذا يطلع على السماء، إذا بيطلع على السماء أنا بدي أترك السماء. أصلا أنت مش هتطلع على السماء تتشوفه إذا كنت بهذه العقلية ما لم تتوب. إذن لو سألت اللص أنت تعال هون تعال هون كيف طلعت، كيف تبررت، بيقول لهم اللص سوري المصلوب الذي كان في الوسط بيني وبين الآخر، اللص الآخر هو الذي قال لي ها اليوم رح أخذك معي على الفردوس. طبعا الأمر بالنسبة للناس مش هيصدقوه، كان لص وطبعا كان عامل فتن أكيد ومشاكل، حتى مش واحد سرق له سرقة صغيرة مثل ما بقوله لص، وربما يكون قاتل، لأن إذا واحد سرق له سرقة صغيرة ما بروح بيصلبوه، بيجلدوه بفلتوه، بس لابد كان في فتن وقتل. النتيجة كيف تبررت؟ تبررت ما تبررت ما بعرف، أنا كل اللي قال لي إياه اليوم بدي أخذك معي على الفردوس، فتحت عيوني لقيت حالي فوق. تعرف البساطة اللي فينا نحن هي هيدي بساطة الإيمان. الرب قال لي اذهب بسلام مغفور لك خطاياك، قمت انسان جديد، طلعت حولي صرت حب الناس اللي حوالي. قبل كان شو كان يقول له براس من الخارج، يقول له لسه اسمعوا ليه، سامحوني على الكلمه، ليك روحي براس من خاري، يعني بمعنى بدي اعمل مشكل دغري، بدي اضرب، بدي شيل، بدي احط. انا عم بحكي فرضيه، فبس خلصني يسوع المسيح له المجد طلعت حولي أنا، هذا اختباري فايت، أنا إرفان دخلت على الكنيسة والرب جابني بمعجزة، يعني ما بتحمل كلمة بهالمعنى، طلعت من المكان بعد ما طلبت الرب يسوع المسيح أقول الصدق في المسيح يسوع. أنا يعني بدك تقول معي ورقة جنون قد ما كنت أخوت، كيف يعني أخوت، عصبي وغضوب، دغري بعمل شر، ما بحمل كلمة. طلعت بالناس بدي بوسهم واحد واحد، طبعا ما بوست حدا لأنه ما فيي، بس بوست واحد أنا وطالع، كان واقف حد يحكي معي، سامحوني على الكلمة، كان طالع ريحة تمه كتير صعبة وأنا مزعوج منه، وبطل يتركني قبل ما فوت على الكنيسة.
لما

انبهرت، قلت له بدي بوسك، في بوسك؟ قال مجدا. عرف انه في لمسة تغيير بحياتي، بوسته. بس قلبي عم بحب الجميع. هذا لا يعني انه نحن مش ممكن ننزعج من كلمة، من فكرة، من حالي صارت معنا، بس قلبي ممتلئ بالحب، تغيرت. هلا لو اجى واحد قال لي انت صدقت انه انت مغفور الاثم، بقول له كلمة الله بتقول وانا صدقت كلام المسيح، الروح نفسه يشهد لروحي اني انا صرت ابن الرب، انا عندي شهادة في داخلي. والكتاب كثيرا ما تكلم من عنده هذه الشهادة، من عنده هذه الشهادة في نفسه، انا عندي هذه الشهادة. اذا بتجي الناس بتشكك، هيدي المجدلية اللي كان فيها 7 شياطين، هاي بتطلع على السماء؟ حبيبي ايه، طلعت على السماء وكانت اول مبشر بالقيامة. هاي السامرية اللي كانت على بئر السامرة، الناس ما تجي معها، ما حدا يقبل يمشي معها ويمل الجرة، جاي لحالها يوم الظهر، هيدي طلع على السماء؟ ايه طلعت على السماء. زكى العشار النصاب الحرامي، طلع على السماء؟ يس طلع على السماء. متى اللاوي، متى شو كان؟ كان يشتغل في الجباية، يعني عشار. كتب إنجيل متى، وأحلى قديس صار، أحلى قديس صار، وغيره وغيره وغيره. السماء مليانة خطاط بس تبرروا بدم المسيح، اللي بيقول عنه الكتاب المقدس. لا تحط لنا إياها بحسب كورنثوس الأولى، إيش تعبالي كورنثوس الأولى 6، نقراها ونختم بالصلاة بسرعة. بيقول نزال شوي حتى نربح وقت بعد. بيقول مثلا بعدد 7، بيقول فالآن فيكم عيب مطلقا لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض. لماذا لا تظلمون بالحري؟ لماذا لا تسلبون بالحري؟ لكن أنتم تظلمون وتسلبون، وذلك للأخوة. عم يحكي مع أهل كورنثوس أنه كتير جسديين. أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا لا زنات ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور ولا سارقون ولا طمعون، يعني حتى الطميع الآن، ولا طمعون ولا شتمون، الشخص اللي لسانه زفر وبضل يشتم، ولا شتمون ولا خاطفون، يرثون ملكوت الله. وبعدين يعني شيء رعب، لحظة، وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. هللويا. كل واحد منا مغفور الإثم، بس الشرط اذهبي ولا تخطئ. ها أنت قد برئت فلا تخطئ لئلا يكون لك أشر. طبعا كان الخلاص بعده ما تم في المسيح، عم يتكلم معهم بمفهوم الناموس، إنه ما تغلط لأن أجرة الخطية هي موت. لكن في العهد الجديد لما المسيح مات وقام، صار عندنا 100% تأكيد أننا أخذنا الخلاص بشهادة الروح القدس وبشهادة الكتاب والقديسين والمسيح نفسه، وحياتنا تغيرت. الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. كل شيء تغير فينا، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، تغيرنا. بس مثل ما بقول بولس الرسول، هل نعود إلى الخطية؟ أنخطئ؟ حاشا. نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ دعونا نحن رؤوسنا بكلمة صلاة. يا سيدنا، ما أحلاك، ما أطيبك، ما أروعك. من كل القلب أشكرك لأجل خلاصك ولأجل روحك الساكن فينا اللي بيبنينا وبيشجعنا وبيعلمنا وبيكمل فينا كل مسرة الصلاح. تمجد أيها رب هذه الخدمة، مجد اسمك في وسط شعبك، اذكر أي نفس محتاجة لخلاصك. يا رب يسوع ارحم، يا رب خلص. يا من تسمعني، يا ريت من فضلك انك تتوب اليوم قبل بكره، لان انت مش ضامن بكره، وتقول له يا رب يسوع انا بقبلك مخلص شخصي لحياتي، ارحمني يا سيد الرب وغسل قلبي الخاطي بدم الذبيحه. لكن اغتسلتم بل تبررتم بل تقدستم، كما سمعنا نحن اغتسلنا بدم المسيح

0: المسيح الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. فأنت لازم تغتسل بالإيمان بذبيحة المسيح، دم المسيح. قل له يا رب اسكن فيي بروحك وقدسني واعطيني نعمة الحياة الأبدية. إذا صليت من قلبك مبروك عليك الخلاص، مثل ما قال له الرب للص اليوم تكون، بس إن شاء الله ما بتكون، الله يطول بعمرك، بس ستكون مع المسيح في الفردوس. أمين. أشكرك أيها الرب إلهنا باسم المسيح ولك كل المجد. آمين.
1: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.

الإنسان موضوع بين حاجتين بيحرموه من السلام ويحرموه أنه يعيش عيشة مظبوطة، ما بين عقدة الذنب من أخطاء الماضي وما بين الخوف والقلق في بكرة. في الماضي عقدة ذنب، في المستقبل الخوف من المستقبل والقلق، وما بين الحاجتين دولة يتعصر الإنسان زي اللي موجود بين حجري راحة. الرب يسوع له كل المجد تناول مشكلة الإنسان في عقدة الذنب بالغفران بالصليب، وفي كل تعاليمه كان بيتكلم عن القلق من بكرة، الخوف من بكرة. عشان كده قال لا تهتموا للغد، وكلمة تهتموا يعني لا تتهمموا، يعني ما يركبكمش الهم، ما تخافش من بكرة، ما تقلقش من بكرة، لأن القلق هيحرمك من السلام. ونقطة اللي تقدر تواجه بيها القلق حقيقة هو الإيمان. يا قلق سرقت مني النوم ومليت سمايا غيوم والخوف جوايا انخلق، جرجرت من بكرة هموم بالكوم والعيشة في بحر الهموم غرق. يا وحش بيشل الواحد عن العمل وبيقتل الأمل، الحلم الجميل انخنق. يا بالع البهجة ومطف السرور، يا مضيع الفرحة ومسود الأمور، السلام من انسرق. يا قلق ليك حق تبهدلني كده مدام الإيمان عندي يدوب كلام على الورق.

0: احنا في المسيحية واحدين بالله.
1: ان ما كناش هندوس هنندس.
0: يا عيب الشوم، انت في نظري ساقط ومش تايب. هو ايه اللي ممكن يدي امان في الدنيا دي؟
2: الله حر، الانسان حر، والشيطان حر.
0: ده انا احسن من الاسس والخدام. اسكت يا راجل، ده انا احسن من كل دول.
1: مفيش فايده، مش ممكن تنصلح
0: يا خي. يعني انت عملت البتاع يا خي؟
2: قال لي انا حلم حياتي اخش دور في الميه. افتكرته بيضحك بيهزر.
0: أعزائي المشاهدين، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم شعاع نور. في كل مرة بنتقابل مع بعض النور بينور، ويمكن تكون الليلة ضلمة كتير، لكن كل ما النور بينور بنقدر نشوف بعض ونقدر نتواصل مع بعض. بشكركم على التواصلات الجميلة والإيميلات اللي بتوصلنا من حضراتكم باستمرار. بشجعكم على الإيميلات اللي بتطلع على الشاشة، تتواصلوا معنا بكل طرق التواصل. الله يبارك حياتكم. في هذه الحلقة يشرفنا كتير وجود أخ عزيز غالي على قلوبنا جدا، مهندس رأفت واصف. مرحبا رأفت.
2: سمير، ربنا يخليك.
0: أهلا بحضرتك. مجموعة الحلقات دي أحبائي ربنا مخصصها لنا عن لقاء مع المشهد، مشهد جميل، مشهد رائع في حياة أولاد الله القديسين. وبناخد الشخصيات ديت عشان ننظر لنهاية إيمانهم ونتمثل نهاية حياتهم ونتمثل بإيمانهم، ونشوف الدروس الجميلة الحلوة اللي ربنا حطها عشان ننظر إليها وتكون قبرة جميلة ونور وشعاع نور يوصل لحياتنا. الحقيقة في سفر القضاء بنتقابل مع ثلاث مرات الكتاب يتكلم ويقول في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل فعل ما حسن في عينيه. وده اللي حصل بالضبط في سفر القضاء إصحاح 6، لما جاء الملاك وظهر لشخصية رائعة. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات اللي بتتكلم عن هذا الموضوع في سفر القضاء. وما أراها ما أرواح، قضاء 8 آية 22 يقول: وقال رجال إسرائيل لجدعون تسلط علينا. هذه آخر كلمات جاءت عن جدعون. وقال رجال إسرائيل لجدعون تسلط علينا، أنت وابنك وابن ابنك، لأنك قد خلصتنا من يد مديان.

0: قال لهم جدعون: لا أتسلط أنا عليكم ولا يتسلط ابني عليكم، الرب يتسلط عليكم. طبعا في موقف بعد كده، لكن خلونا ننور على الحتة ديت. أيضا جاء ذكر جدعون في رسالة العبرانيين إصحاح 11.
1: أبطال الإيمان.
0: أبطال الإيمان. جدعون.
1: جدعون.
0: من هو جدعون وماذا فعل جدعون؟
1: الحقيقة جدعون شخص مشجع قوي.
0: جدع.
1: شخص مشجع قوي، لأنه لما نبص لبدايته نحس أنه حاسس أنه ما ينفعش الحاجة خالص. يعني هو إحساسه هتلاقيه في الأول خالص، أول ما ربنا بيكلمه قال له: ها عشيرتي هي الذلة في منسة وأنا الأصغر
0: في ده. في قضاء إصحاح 6.
1: إصحاح 6 قال له: يعني أنا ولا حاجة، أنت أنا مين عشان تيجي تقول لي تشتغل بيا وتعمل بيا؟ فجدعون الحقيقة كان حاسس أنه هو ولا حاجة، يعني عشيرته هي الذلة، يعني من أقل الناس، أقل الناس، وهو الأصغر كمان في العشيرة الذلة دي، هو الأصغر في بيت الأب أبي، يعني حاجة ناكرة خالص. وده الشخص اللي ربنا مسكه وقال له تعالى عشان أشتغل بيك. أظن دي يعني في ناس سمعاني حاسة إن هي كملت عدد، وحاسة إن ربنا جايبها، ويقول لك يعني أنا إيه في وسط الزحمة، وهعمل إيه أساسا لربنا وأنا لا علم ولا فهم ولا مش عارف إيه ولا عيلة ولا اسم ولا بتاع. والغريبة إن أنت اللي أنت بتقول الكلام ده عن نفسك، الرب حاطط عينه عليك وبيقول لك أنت أنا هشتغل بيك. إزاي رب تشتغل بيه؟ أصل حبيبي حتة الناس اللي عندهم مناصب وعندهم كذا وكذا، ده الحاجات دي بتشوش على مجد الله. صدقني اختار الله المصدرة وغير الموجود والفقراء والأدنياء ليغزي بهم، وغير الحكماء ليغزي بهم الحكماء. معي ولا
0: سمو؟ ممكن تأكيد. بس أنا أتعجب من هذا الشخص إنه جاله الملاك وقال له الرب معك يا جبار البأس.
1: دي حتة بقى جميلة أوي في ربنا. تخيل سمويل، فاكر لما قابل بطرس قال له ايه؟ وبطرس ما كانش اسمه بطرس، كان اسمه ايه؟
0: سمعان.
1: اول ما المسيح شافه قال له انت بطرس. كلمة بطرس معناها صخرة. طيب تعال اتفرج معايا على الصخرة. اول ما شاف بطرس قال له بطرس انت صخرة. طب ادرس كده شخصية بطرس وامشي معاه شوية كده في القصة بتاعته، اتفرج على الصخرة. مرة يقول للمسيح مثلا، المسيح يسأل سؤال يقول: من يقول الناس ان انا انت والمسيح ابن الله؟ فالمسيح يقول له: طباك يا سمعان بن يونا، قال ان ابي ولم ان دما ولحما لم يقل لك هذا، لكن ابي. برافو عليك يا سمعان، انت بتاخد اعلانات من السماء. مفيش دقيقتين المسيح يقول انا رايح للصليب، يمسكه بطرس ويبدا ينتهره. في ايه يا بطرس؟ يقول له حشاك، قال له اذهب عني يا شيطان. بص واخد بالك، واحد مره فوق ومره تحت. مره المسيح يقول جميعكم تتفرقون عني، يطلع بطرس ويقول لا ان انكرك الجميع انا لا انكرك، ده انت عليه تاني. فالمسيح يقول له لا بلاش حته تموت لاجلي دي، انا طالب منك تسهر معايا ساعه. أسهر؟ ده أنا بقول لك أموت لأجلك تقول لي أسهر. أما بطرس فنام نوما ثقيلا. شوية قام رفع السيف وضرب ودن الراجل، شوية بعد كده قال ما عرفوش. واخد بالك معانا؟
0: تقلبات up and down
1: رهيبة، شوية فوق شوية تحت، شوية فوق شوية تحت. طب يا رب أنت سميته له بطرس، ما كنت سميه أي حاجة، يعني مش ده اسمه. هو مش ده اسمه دلوقتي، لكن ده اللي أنا هعمله فيه، ده اللي أنا ناوي أعمله فيك. يعني ده مش اسمك دلوقتي، صحيح مش اسمك دلوقتي بطرس، اسمك دلوقتي شخص معكوك في الخطية، اسمك دلوقتي شخص خايف من كل حاجة، اسمك دلوقتي شخص عامل زي جدعون يخبط حنطة في المعصرة وهو مرعوب، لكن انت في نظري جبار بأس وانت في نظري بطرس. دي طريقة الله لما يبصلك ويبتدي. عارف يا صمويل، احنا كنا في كلية هندسة وكنا نبتدي نعمل مشروع بس نعمل قرية سياحية، نبتدي كده نرسم. فالقرية السياحية لما كنا نعملها كان نبتدي الأول نجيب قلم كده ونفضل نعمل زي الكنافة، الدايرة دي مش عارف مطعم، والدايرة دي نعمل أي كلام فاضي كده على الورق بنفكر يعني. فأنا فكر كنت كده، وجالي واحد واد كان أقل مني في التعب، يقول لي إيه يا باشمهندس الكنافة دي؟ قلت له دي كنافة دي؟ قال لي آه. قلت له دي قرية سياحية وتعالى لي بعد أسبوعين. وفعلا بعد أسبوعين جه كده. الكنافة دي كنافة في عينه هو، لكن كانت في نظري أنا قرية سياحية وعمل. أنا ممكن الناس تشوفني كنافة، يعني تشوفني حاجة ملهاش معنى كده، اللي أنت فيه ده بحياتك وإسلوبك وضعفاتك وخطاياك. لكن الله بصص لي، أنا مش شايف فيك كنافة. ما أنت شايف يا رب؟ أنا شايف فيك صخرة وشايف فيك جبار البأس.
0: لكن الشكر يا رب. من أكثر أعداء العلاقة مع الله هو صغر النفس.
1: أيوه
0: بالانجليزي inferiority، يعني inferior يعني تحت

0: حاسس دايما نظرة دونية لنفسه.
1: بتيجي منين دي يا صمويل؟
0: تيجي الحقيقة من ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية إنه من نظرة المجتمع ليا، ممكن تيجي بسبب إخفاقات وفشلات وإحباطات في في المستقبل. الحاجة الثالثة من من نظرة الآباء للإنسان.
1: الآباء.
0: الآباء.
1: يعني ممكن أبويا يديني انطباع إن
0: انت ما فيش فايده فيك، طول عمرك هتفضل فاشل وبايظ ومش هتبقى طول عمرك ده يدي انطباع للانسان الداخلي.
1: ده مش بس الاباء، ده المدارس.
0: طبعا
1: مدارس. يعني اضحكك على حاجه، كنت في مع اب كاهن، كنا في مصيف معين، هو كان عنده بنت عندها 3 سنين، فكان كل شويه يقول لها انا بحبك قوي، انا فخور بيكي قوي. فقلت له يا ابونا ده كل شويه تقول انا بحبك. قال لي هم في امريكا كده بيعلمونا تقول الطفل انا بحبك انا فخور بيك. قلت له يا غريبه دي طريقه التربيه. قال لي دي طريقه التربيه. قلت له تخيل عندنا في مصر بنفس الطريقه. قال لي ازاي يا حبيبي؟ قلت له عندنا في المدارس يقولوا اللي مش فاهم حاجه الغبي اللي بعديه لكن عمرنا ما اتعلمنا
0: واسماء بعض الحيوانات كمان. يعني
1: مش عايز اوضح اكتر من كده يعني. لكن زي ما انت بتقول احيانا الاهل او المدرسين يدوا الشخص انطباع عن نفسه انه مش فاهم وانه عبيط وانه غبي وانت اللي مش فاهم وانت قلق وانت ما بتعرفش تشيل حاجه ابدا وانت مش نافع في حاجه ابدا. صح كده؟
0: صحيح.
1: كمل الحته.
0: كلمات موجعه وكلمات لا سع. انا اتعجب من نفس المرض ده كان موجود عند شعب الله لما جه موسى يطلعهم. يقول الكتاب في سفر الخروج لم يسمعوا لموسى بسبب
1: صغر النفس
0: والعبوديه القاسيه. صغر النفس. يعني يجي ربنا يقول للواحد رب انا هغيرك، انا هخلي حياتك نعمه، انا هخلي حياتك نور، انا بشعاع نوري هينور. مفيش فايده، مفيش فايده، انا مفيش فايده.
1: عشان بص على نفسي يا صمويل، عشان بص على هي صغر نفسي بيجي منين؟ ان انا ببص على حقيقه نفسي. طب ماشي، طب ما حقيقه نفسك ده جزء من الحقيقه ان انت غلبان وحالتك حال، لكن الله ما ده هو ده اهم حاجه في الحقيقه.
0: بس ده مرض بيخاف الناس على او الاباء الروحيين او الجسديين على الولد انه يتكبر.
1: يتكبر ايه يعني؟ في فرق انك انت في حاجه اسمها التشجيع. يتكبر ده لما يكون الشخص يقول لك انا ما يهمنيش حاجه وانا اعلى من الكل وانا الناس دي كلها ولا حاجه. ماشي، بقول له يا عم انت غلبان، انت مالك عامل كده ليه؟ لكن انا اقعد اقول له كلام اقول عشان ما يتكبرش. طب والتشجيع فين؟ الكتاب بيقول شجعوا صغار النفوس، تأنوا على الضعفاء. يعني في الكتاب شخصيه رائعه اسمه برنابا. برنابا ده شجع مين عشان يكمل في الطريق؟ تفتكر شجع مين؟
0: مرقص.
1: شجع نقف عند مرقص. معلمنا بولس كان حمقي شويه، ما عجبوش مرقص، مشي معاه شويه ولقى القديس مرقص استصعب الطريق ورجع في النص. فاول ما جه معلمنا بولس رجع الطريق، برنابا قال له عايزين المره الجايه نشجع مرقص وناخده معانا. قال له لا لا لا ده ما ينفعش حاجه خالص، ده ما اخدوش معايا. قال له الواد كويس. قال لا ما اخدوش معايا. قال له طب انت؟ انا هاخده انا معايا. قال له خلاص ما تمشيش معايا. وافترقوا هما الاثنين. برنابا خد مرقص. عمل ايه بعد كده برنابا في مرقص؟ شجعه لدرجه ان كل اللي كرز لمصر وللشمال الافريقي كله.
0: صحيح، هو كان شخص
1: هو القديس مرقص اللي شجعه برنابا.
0: صحيح. هنا الله يقول له الرب معك يا جبار الباس. لكن مش عاوز ابعد عن حته كمان حلوه، انه حاجتين الحقيقه. كان جدعون يخبط حنطه في المعصره ليهربها من المديانيين. يعني الحنطه في الكتاب ترمز الى الشبع. الشبع في شبع واكتفاء. شبع واكتفاء، شبع واكتفاء بالله في هذه الايه. من ما يميز جدعون انه كان يشبع برغم من الاعداء حول المديانيين. كل ما يزرعوا حاجه يروحوا قلعينها، يروحوا مضمرينها 7 سنين، سنه ورا سنه ورا سنه، والحاله مره. وفي ظروفنا في المجتمعات العربيه في الربيع، ما يسمونه الربيع العربي، الظروف الماديه صعبه وضيقات مريره وانقلابات واضطرابات وانزعاجات، والناس قلقانه مش شايفه السلام زي الايام اللي كان عايش فيها جدعون. لكن يجي الله يقول لجدعون الرب معك يا جبار الباس، وهو بيشبع بالكتاب.
1: حنطه هي كلمه الله. صح.
0: لكن الامر الثاني والعجيب انه يقول له اذهب بقوتك هذه
1: وخلص اسرائيل.
0: ده كان اجابه للسؤال. قال له انت شايفني جبار بأس، اذا كان الرب معنا فلماذا اصابتنا كل هذه؟ واين عجائبه التي اخبرنا بها اباؤنا؟
1: خطيره الايه دي،
0: تنفع للايام دي.
1: يا وانا اسالك سؤال يا صمويل، طب ما تجاوب على السؤال ده، اين عجائبه التي اخبرنا بها؟ ولا هو ربنا كان بيشتغل زمان ودلوقتي لا؟
0: يقولوا انه مش عارف اليهودي لما يفلس يدور في دفاتره القديمه، لكن هنا مش بيتباهى، قال هل الله بتاع زمان بس
1: مش هو بتاع الايام دي،
0: لكن هو بطل يستغل يعني عجز تقدمت به الايام، وكانه بيقول له قائلين الم يصعدنا الرب. انا بيعجبني قوي ان ربنا ما جاوبش على سؤاله. انا مش هكلمك على الماضي، لكن انا بقول لك دلوقتي انا مستعد اعمل بيك حاجه.
1: الاجابه واضحه يا صمود. لانه اين كل عجائبه؟ هي عجائبه ما دي بتتعمل من خلال مين؟
0: ولاده.
1: هو ربنا بيشتغل بمين؟ ربنا ما بيشتغلش بحجار ولا بيشتغل بشجر ولا بيشتغل، ربنا بيشتغل بينا. لما كان 7 سنين قبل جدعون وهم عايشين في الخطيه واتزلوا تحت يد مديان، هو فين الناس اللي عايزه انها تحط نفسها بين ايدين الله والله يشتغل بيها؟ عجائبه بتتعمل بينا. احنا اللي منعنا الله انه يشتغل بينا، صدقني هذا. بدون ايمان لا يمكن ارضاء.
0: لا رأفت انت عاوز توصلني لحته خطيره. هل معنى كده انه لما الكنيسه تكون حيه تؤثر في المجتمع كله وفي البلد كله كلها؟
1: ده سؤال انت عارف اجابته
0: مش كده؟
1: اه طبعا. الكنيسه ضمير العالم والكنيسه نور العالم.
0: الله، لا قولها لي تاني.
1: ضمير العالم، وده اللي اتقال، الاباء قالوا كده، الكنيسه ضمير العالم. الكنيسه هي المكان اللي العالم يبص ليه ويعرف انه ماشي غلط او ماشي صح.
0: يعني النجاح والبركه تبدا من الكنيسه مش من بره الكنيسه.
1: كان المفروض يبقى كده،
0: لكن بنعمه الرب يعوض.
1: الكنيسه بمعنى جماعه المؤمنين، مش معناها مبنى ولا صح. يعني مش حجاره
0: احنا بنتكلم الله لا يسمع. طبعا بالتاكيد، لكن جماعة المؤمنين. وقال الكتاب إذا كان النور الذي فيكم ظلام فالظلام.
1: وبدليل، بدليل أن أدي جدعون الرجل الغلبان أهو صدق ربنا وهو بكل ضعف، مع أن جدعون شخصية خواف جدا.
0: أيوة.
1: وكل حركة يقول طب ما يمكن ما كلمتنيش، طب ما يمكن أنت مش معايا.
0: والله احترم ده،
1: واحترم ده. عارف أنه من جوه خايف، وعارف أنه من جوه مش قادر، وفضل يشجع فيه. أهو الشخص البسيط ده اللي لما جه يحارب حارب ب300 واحد مش بالملايين، انتصر بربنا. يعني ربنا مش عايز اواني حديديه ولا عايز اواني، عايز اواني من الفخار، ناس غلابه تقول له يا رب عايزين نمجدك وعايزين نكرمك وعايزين نعيش بقداسه قدامك، وربنا يعمل بيهم عجائب. وده اللي حصل،
0: ده اللي ربنا عاوز يكلمنا فيه بعد الفاصل. خليكم معانا، هنطلع فاصل دقيقه ونرجع في هذا البرنامج المعاصر جدا، وهذه الحلقه المعاصره جدا في سلسله حلقات شعاع نور. شعاع نور. اعلمه الرمايه كل يوم فلما اشتد ساعده رماني.
1: انا انزل، انا ما انزلش، المسيح ينزل لكن انا ما انزلش.
0: انا اتولدت ليه؟ ما اعرفش. وعايش ليه؟ ما اعرفش.
2: بكره الساعه 11 هكون مع الناس.
1: اهين فلان قدام الناس واجي قدام الله اقول له سامحني؟
2: أنا اللي قتلت الولد ده بإيدي.
0: ثالوث هو الله، الله العذراء مريم والمسيح.
1: إذا كان عاجبك المسيحية هي كده.
0: طبعا. أنا لا أتحمل منظر، لا أتحمل منظر إنه إيد تطلع ورجل تطلع وقطع عيل، يعني أنا لا أتحمله.

0: مرحبا بكم مجددا اعزائي المشاهدين قبل الفاصل في هذه الحلقه المعاصره اللي بتلمس احداث معاصره في حياتنا في هذه الايام في بلادنا العربيه في الشرق الاوسط وفي كل العالم في الربيع ما يسمونه بالربيع العربي. كنا بنتكلم عن موقف رائع لعله هو ما ختم به حياه جدعون في الكتاب المقدس في سفر القضاء. مرحبا بكم مجددا باشمهندس رأفت. قبل الفصل كنا بنتكلم عن جانب في منتهى الأهمية هو صغر النفس. عاوز تقول لنا إيه تاني في صغر النفس؟
1: أنت قلت حتة جميلة دلوقتي في المقدمة. قلت إحنا في ربيع عربي وفي أيام اضطرابات وبتاع. الوقت ده بتاع إيه بالنسبة لنا؟ هل وقت إن كل واحد يفكر يعني في نفسي كده وخلاص؟ ولا ده وقت إحنا ممكن نمجد في ربنا ونشوف دورنا فين؟ إحنا حوالين ناس محتاجة ان احنا نكون رجال قديسين نقف قدام الله ونساعد ده ونساعد ده. يعني انا شايف ان ده الوقت اللي كل واحد فينا يحط نفسه بين ايدينا الله ويقول له

0: يا رب باركني، وسع تخومي، خلي ايدك معايا، اشتغل بيا، اعمل بيا حاجه. مش وقت ان انا اعيش في منحنى صغر النفس وانا ما انفعش الحاجه وانا ما عنديش حاجه. بس يعني انا، يعني انا فارق معايا قوي انه جدعون في الجزء ده قال له اذهب بقوتك. هذه ايه قوتك؟ انك حاسس بضعفك. ايه كانت ايه قوته؟
1: لا لا تاني، قوتك انك حاسس بضعفك.
0: اه قوتك، ان لان قوتي في الضعف تكمل. هو كانت ايه قوته؟ قال له اذهب بقوتك هذه. هو كان اداله حاجه لسه. انت حاسس بايه يا جدعون؟ حاسس ان انا ما انفعش باي حاجه. طب اذهب بقوتك هذه. لان الطوبة مش للاقوياء بالروح،
1: مساكين
0: بالروح، للمساكين بالروح. هم دول ربنا يشتغل معاهم. الست الغلبانه اللي قاعده بتسمعني والراجل الغلبان اللي قاعد، صدقني انت الله يشتغل بيك. تقول لي اصل انا ولا حاجه. انت نفسك زي ما قلت لنا في المحاضرات يا صمويل، قلت الصفر لما تحط جنبيه واحد
1: صحيح
0: يعمل عشرة، والعشرة اصفار قمه الضعف ما تحط جنبيهم واحد يعمل ملايين.
1: صحيح،
0: مش كده برضه؟
1: مظبوط مظبوط. بس الانسان يبقى عارف انه زي ده اللي قاله الرسول بولس، قال استطيع كل شيء مش في نفسي،
0: في المسيح،
1: لكن في المسيح. عشان كده ثلاث حاجات عندنا: الذات والكبرياء، عكسها صغر النفس، في النص في التواضع.
0: طب انت قلت حته ما جاوبتنيش عليها صم،
1: اللي هي
0: قلت من اسباب صغر النفس خبرات الفشل اللي فاتت. دي انت ما ذكرتليش فيها. طب يعني انا بتخيل مشاهد قاعد قدامي بيقول طب ما احنا قبل كده حاولنا نمجد ربنا وفشلنا، حاولنا نعمل وما نفعناش، حاولنا نقول وكسفنا،
1: حاولنا نعمل اجتماع صلاه كلام عملي، هنعمل اجتماع صلاه في كنيستنا ما نفعش، حاولنا نعمل مجموعات تلمذه في كنيستنا،
0: حاولنا كسفونا، حاولنا مش عارف ايه قومونا، حاولنا قول بقى يعني يعني حدث ولا حرج، يعني حاولت انصح حد قال لي مش عايز نصيحتك الى كلمني.
1: في حلقه من الحلقات انت قلت لنا على مايكل انجلو لما كان الراجل بيكنس شويه ازاز مكسر وخدهم وعمل منهم لوحه كبيره. انا لمست قلبي قوي القصه دي. واللوحه النهارده بعد مرور سنين طويله بيروحوا الناس يشوفوها في المتاحف في ايطاليا في روما. القصه دي لمست قلبي قوي. هل ممكن الله ياخد بلدنا اللي مليانه بالكسور، وحياتي اللي مليانه بالكسور، واسرتي وعلاقتي باسرتي المكسر ده، ممكن يطلع منه حاجه جديده؟
0: امتى الله اشتغل بموسى يا صمويل؟
1: لما شاف نفسه ولا حاجه.
0: صح، مش كان قبل كده كان حاسس انه حاجه وقتل المصري وفشل بكل معنى القصه، اللي رايح يخدمهم رفضوه، واللي كان منهم عايزين يقتلوه، وقصه وهرب وبقى في البريه 40 سنه ما بيعملش حاجه غير بيرعى غنم. في الوقت ده ابتدى الله يقول له هشتغل بيك. قال له انا ما انفعش الحاجه خالص، انا عارف ده، انا استنيتك لحد ما انت عرفت انك انت ولا حاجه. يعني انا عايز اقول ان خبرات الفشل اللي فاتت دي مش ما تخليكش تجري وترفض ان الله يشتغل بيك. بالعكس، دي خبرات الفشل اللي فاتت تخليك اقول له يا رب انا ما اعرفش اعمل اي حاجه وما عنديش اي امكانيات، عشان كده مش ههرب، لا هتعلق بيك اكتر.
1: ايوه
0: همسك بنعمتك اكتر، هقول لك ما واتكل عليك اكتر. رائع. انا لما بفشل في حاجه واجي اعملها تاني بصلي كويس.
1: يقولون انه كثيرون مما كانوا يعانون من أكثر درجات الفشل والإحباط لم يكونوا يدركوا أنهم أقرب ما يكون من النجاح وقمة النجاح.
0: أينشتاين كان أستاذه بيقول عليه الواد ده أغبى طفل في الفصل.
1: صح،
0: اللي عايزين اللي قعدوا قالوا هنشرح مخه عشان نعرف إيه ده، إيه العبقرية اللي فيه. كان في المدرسة كان بيقولوا عليه أنه مش نافع، وناس كتيرة قوي عليهم مش نافعين، طلعوا في الآخر يعني رب اشتغل بيهم وعمل شيء مفيد للبشرية.
1: والأحباء المشاهدين يقدر ربنا يعمل نفس الحكاية.
0: أمين أمين يا
1: صمويل، يقدر يعمل نفس الحكاية. لكن أنا يعجبني قوي كمان في مشهد رائع في قضاة 8، في حياة قضاة 8:22 في حياة جدعون.
0: أيوة،
1: أنه مش بس ربنا شفاه من صغر النفس،
0: أيوة،
1: لكن شفاه وأصبح الله كل شيء في حياته. حتى لما جم كلموه على التوريث بعد ما نجح يقول كده، قالوا له تسلط علينا أنت وابنك وابن ابنك لأنك قلصتنا من يد مديان. قال لا لا لا، أنا مش بدور على قيمتي في المجتمع اللي أنا بعيش فيه، ولا بدور على قيمتي في مراكز وفي مناصب، أنا بدور على قيمتي في الله في حد ذاته. رد وقال لا أتسلط أنا عليكم ولا يتسلط ابني عليكم، الرب يتسلط عليكم. تعرف يا رأفت، كتير من الرؤساء السابقين أو المخلوعين كانوا ينتظر أن يسمعوا ويعرفوا هذا الدرس. لو كانوا وعوا له.

0: هذا الدرس ما كانت حالهم وصلوا ليهم النهاردة، لبعضهم في السجون وبعضهم قتل شر قتله.
1: هو يعني عايزين يتسلطوا ليه؟ يعني انت هو رفض يتسلط، طب ليه رفض يتسلط؟
0: عشان انتوا مش في مركز.
1: جميل يعني. عشان انتوا مش في مركز. لكن عايز اقول حاجة تانية يا صمويل، جدعون في القصة دي هنا حلو، لانه صغر النفس مش معناها لما تيجي تخرج منه تعمل اي حاجة. في ناس تنجح فتبتدي تعمل اي حاجة وتخش في اي حاجة. هنا جدعون وقف فقط عند حد الا الله كان عايز يعمله بيه. لا يرتقي احد فوق ما ينبغي ان يرتقي. عمل الشيء ربنا عايزه. عشان اخرج من صغر النفس واعمل صح واستمر صح، انا محتاج ان اقول له يا رب انت عايزني اعمل ايه. الخطر اللي بيقع فيه الناس لما يسمعوا كلام زي اللي احنا بنقوله مشجع، ان كل واحد يقرر طب انا هعمل كذا، غلطان. هتيجي تعمل كده هتفشل تاني. تقولي طب انا هخلي ربنا يستخدمني في كذا، غلطان برضو. تقولي طب ايه انت عايز مني ايه، مش قلت تشجع وصغرت؟ ايوه انت تشجع، قول له ماذا تريدني يا رب ان افعل، وغير اللي انت عايزه مش عايز اعمله. عشان ما نخرجش من صغر نفس نخش فيه ناس بتعمل شيء تهد في ملكوت الله مش بتبنيه. يا ما ناس كانوا ما بيعملوش حاجة قالوا نعمل لمجد الله، اول ما جم عملوا بوظوا الدنيا مش عدلوا. احسن لنا نقعد قدامه نقول يا رب انت عايزني اعمل ايه. اذا كنت عايزني اروح هنا روح. جدعون لو كان فكر انه يخدم الله ويعمل شيء يحرر شعبه بدون طريقة الله كان زاد فشله على فشل واحباطه على احباط.
0: صحيح صحيح.
1: لكن هو مشي بالكتالوج الالهي فنجح.
0: احنا عايزين نخدم ربنا زي ما هو عاوز،
1: زي ما هو عايز،
0: وده كان مفتاح النجاح اللي اتكلمنا عليه قبل الفاصل في الجزء الاول. كان يخبط حنطة لكي يهربها من المديانيين. لما اقعد في كلمة ربنا واخد فكر ربنا من كتابه، وكل فكر الله يملا قلبي ويملا ذهني ويملا حياتي، ببقى كلماتي وطريقه افكاري فيها نور
1: مختلفه.
0: فتح كلامك ينير يعقل الجهال. والشخص اللي يكون عاقل يعرف يدير بيته حسن.
1: مين.
0: والزوجة تربي أولادها حسن، والمدير يدير مصنعه حسن، ويحصل فيه استنارة ذهن، واستنارة الذهن دي تملى القلب وتملى الحياة، والإنسان يبقى ناجح وينطبق عليه القول فيكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه
1: تعطي ثمرها في حينه،
0: تعطي ثمرها في حينه، ورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. عاوز تقولين ايه تاني في جدعون؟
1: ما تزعلش مني لو قلت.
0: لا ما تزعلش. لا تفضل.
1: انه احيانا صغر النفس، يعني احيانا الانتصارات او النعمة اللي ادهالنا ربنا مش ضمان ان احنا هنستمر فيها. يعني جدعون بعد كل المجد ده كله، بعد كل الروعة دي كلها، وبعد ما رفض الملك، عينيه زغت في حاجة غريبة جدا يا صمويل.
0: اللي هي
1: في صح 8 الجزء اللي انت قريته، جدعون قال لهم بعد ما قال مش هتسلط عليكم، قال لهم بس انا عايز حاجة. قالوا له خير، عايز ايه؟ قال لهم بما اني انا اللي انتصرت بيكم القصة، عايزكم تجمعوا لي كل الاقراط الحلقان، يعني
0: يرجس.
1: فجابوا كمية كبيرة من الحلقان، عملوا كمية ذهب كبيرة. طب هتعمل بيها يا جدعون؟ عارف عمل بيها ايه يا صمويل؟ عمل بيها افود من ذهب، يعني عمل لبس الكهنة اللي هو مش كاهن ولا نبي ولا ملك، يعني الذهب ده بيلبسه الملوك والإفود دي بيلبسه الكهنة. فعمل إفود ايه في ايه جدعون؟ قال لك نعمل برضو حاجة نظهر بيها. يبقى برضو انا لا عايز اتسلط ولا حاجة يا جماعة، وانا مجدت ربنا، بس اعمل حاجة هي اقراها بعد كده، ابان بيها في وسط الناس، اعمل حاجة. يبقى برضو الشخص ممكن لما يجي يخرج من صغر النفس للأسف ممكن يقع في فخ انه يفضل عينه على تمجيد الناس وعينه على انبهار الناس بيه، ويعمل كل شيء عشان الناس تقدره، ويعمل كل شيء عشان الناس تمجده. والكتاب يقول لك ان اللي عمله جدعون ده كان فخ لبني اسرائيل وزان وراه. تخيل بقى معايا ان احيانا نيجي نخرج من صغر النفس نخش في حتة ربنا اشتغل بيه يا رب واستخدمني، انا نفسي دخلت في بلعة تانية، ان انا بقيت عبد للناس وعبد لتمجيدهم وعبد عايز ابهرهم باللي عندي، والحتة اللي ادهاني ربنا عشان امجده بيها بقيت بمجد بيها نفسي، واقع في فخ صعبة قوي. تحذير مهم الكتاب اللي

0: قالوا مش أنا اللي قايله يا صمويل.
1: صحيح، محتاجين يعني تبقى يدانا ثابتتين إلى غروب الشمس.
0: أيوة على رأيك.
1: يعني شوف قمة النجاح حصل لأن نكون واعيين ونكون يقظين. بس أنا معجب بهذا الشخص برضو.
0: أمين.
1: ففي رسالة أمين. العبرانيين جاء على قمة لوحة الشرف، قال يعوزني الوقت، الرسول بولس قال يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون.
0: ما دي عظم الدم المسيح.
1: أشكرك يا رب.
0: يا صمويل، في العهد الجديد مش هتلاقي قديس من عهد القديم ويذكر له خطية، لأن هم تحت دم المسيح.
1: صحيح صحيح.
0: والرب مغطيهم من هؤلاء الذين أتوا من الضيقة العظيمة، بيضوا ثيابهم في دم
1: يعني
0: الخروف.
1: يعني كانت وسخة بس المسيح طهر حياتهم.
0: المسيح غسل ثيابهم بدمه وغسلهم وجعلهم خليقة جديدة في المسيح.
1: أشكرك يا رب، لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون ويفتاح وشمشون وبراق والأبطال في لوحة الشرف، وجاء هذا البطل على قمة. محتاجين نصلي قوي قوي إن المسيح يشفينا من صغر
0: أمين.
1: النفس.
0: أيوة.
1: يعني من جراح اللي جرحنا بيها يمكن أهالينا زمان وإحنا صغيرين، اللي جرحنا بيها في المدرسة،
0: من الحياة اللي ملهاش لازمة دي،
1: العيشة اللي ملهاش لازمة. بالتأكيد صلينا يا رب.
0: يا رب إحنا بنباركك اليوم، أنت بتكلم كل عاسر ومتعب، كل واحد حاسس إنه ملوش لازمة، كل واحد حاسس إنه ما عندوش حاجة، كل واحد مش عارف هو عايش. أنت بتقدم دعوة عظيمة لكل واحد النهاردة، بيقول لك أنا ما عنديش حاجة، وأنا عشرتي هي الزلة في منسة، وأنا الأصغر في بيت أبي. بتقول لكل واحد حاسس بضعف، بتقول له أنت عندك قوة وعندك نعمة، لأن قوتك يا رب في الضعف تكمل. خرجنا من اللي احنا فيه يا رب، خرجنا من الحياة المش مثمرة، خرجنا من الإحساس بالضعف يا رب. قدامنا أرض كثير امتلك، قدامنا نمجدك ونعيش لك وتنور فينا ونبقى نور في العالم، ما تسمحش نظلم ونطفي في الوقت اللي انت عايز تحطنا كمنارة وكمدينة كائنة على جبل. لاسمك الكريم كل مجد يا رب. أمين.
1: الرب معك يا جبار البأس، الرب معك يا جبار البأس. وجود الله معك يحول الصفر العشرة والثلاث أصفار لألف وهكذا. وجود الله في حياتك، وجود الله في بيتك.
0: أيوة.
1: قل له أهلا بيك في قلبي يا رب، أهلا بيك في بيتي، أهلا بيك في شبابي، أهلا بيك في حياتي، أهلا بيك في أيامي، أهلا بيك في قراياتي، أهلا بيك في كل فشل في حياتي. تستطيع أن تأخذ كل كسر في حياتي وتخرج منه قيامة جديدة. الله يبارك حياتكم.
0: مين.
1: يملكم بكل نعمة وشعاع نوره، يحول كل ضعيف إلى جبار بأس. آمين.
0: آمين.

0: مخانة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكراً لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

في آية اتقالت على لسان السيد المسيح وكلنا عارفينها وكلنا حافظينها. الآية دي بتقول أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. الآية دي اتكتبت لسبب، والسبب موجود في الآية اللي قبلها. الآية بتقول السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. عايز يقولك مفيش اختيار غير اختيارين، يا تكون كل يوم بتتسرق تتذبح وتهلك على ايد ابليس، يا اما يكون ليك حياه افضل مع المسيح. مفيش في النص، هتختار ايه؟

0: ومعانا سامر ورامي وآسر. شباب احنا بنشوف على الستيج او على المسرح ثلاث جيتارات، عايزين نعرف ايه احتياجنا للثلاث جيتارات. رامي لو تعرفنا بالجيتار بتاعك بيعمل ايه وصوته بيطلع ازاي؟
1: ده اسمه جيتار بيس، ده بيبقى بيشتغل مع آلات الإيقاع زي الدرامز، وصوته بيبقى كده.
0: نوتة واحدة
1: بيلعب نوتة واحدة زي تقريبا هي البيس درام بتلعب.
0: زي البيس درام بتلعب. آسر احكي لنا عن الجيتار بتاعك.
2: ده فوق جيتار، ده يعتبر من الآلات اللي تبع آلات الإيقاع، يعني ممكن الترانيم والناس اللي بترنم تعتمد فيه زي بدل البيانو، ممكن يرنموا معاه بيبقى صوته عامل كده.
0: يعني واحد من الفروقات اللي بينه وبين البيس جيتار ان ده بيلعب اكتر من نوتة،
2: الأوتار كلها مع بعض بالذات لو بيبقى ريدم كده،
0: انما انت بتلعب نوتة واحدة.
1: نوتة.
0: اوكي سامر احكي لنا عن الجيتار بتاعك.
3: ده اسمه إلكتريك جيتار، وهو جيتار بيعتمد على الكهرباء في شغله وفي الصوت، طريقه الصوت اللي بتخرج منه وكده. وعاده بيستعمل مع جهاز زي ده اللي ممكن يكون ليه اشكال تانية، ده بيغير الاصوات بتاعته كده. هو ممكن يستعمل زي جيتار آسر كجيتار ايقاعي، ممكن مثلا نسمع بس بطريقه مختلفه طبعا زي الترنيمه اللي فاتت، او ممكن يستعمل كآلة بتملى او بتلعب لحن معين مع الترنيم او مع الغنى، زي مثلا انها تعمل.
0: اللحن بتاعه حاد يعني دايما
3: لا لا هو الصوت بس اللي انا بستعمله ده كده، لكن احنا ممكن نرجع نستعمل اي صوت تاني فيبقى، او نستعمل صوت مثلا زي كده. بس هو ممكن يتغير الاصوات بتاعته باستعمال الجهاز ده لي كذا شكل مختلف يعني.
0: طيب ينفع تسمعونا ترنيمة كلكم مع بعض؟
3: ممكن.

في آية اتقالت على لسان السيد المسيح وكلنا عارفينها وكلنا حافظينها. الآية دي بتقول أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. الآية دي اتكتبت لسبب، والسبب موجود في الآية اللي قبلها. الآية بتقول السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. عايز يقولك مفيش اختيار غير اختيارين، يتكون كل يوم بتتسرق بتتذبح وتهلك على إيد إبليس، يا إما يكون ليك حياة أفضل مع المسيح. مفيش في النص، هتختار إيه؟

كاس العالم خلص وايطاليا كسبت، وهم كسبوا بعد عناء في التمارين وكافحوا وتعبوا وواجهوا كل التحديات اللي كانت قدامهم، لان كانت فرق كبيره جدا بتنافسهم، وفي الاخر انتصروا. والانتصار ده نشوف بقى علاماته على وش اللاعبين، اخذوا الكاس اللي حضنه واللي باسوا واللي لف بيه الاستاد كله واللي حط عليه بورنيتا مكتوب عليها ايطالي، فخورين بيه جدا لانه انتصار بيحصل مره كل 4 سنين. لكن هل الانتصار ده مضمون انه ياخدوه او يفرحوا بيه بعد 4 سنين تاني؟ هل الكاس ده مضمون ان هم يربحوه بعد 16 سنه؟ انتصار غير مضمون ابدا. في انتصار من نوع تاني، هو انتصار انك تعيش بيه فخور بيه لحظه بلحظه كل ايام حياتك. ليه؟ لان مدفوع فيه ثمن غالي جدا، هو دم يسوع المسيح المسفوك على عود الصليب. الرب يسوع مات عشان بيحبك انت محبه شخصيه جدا، محبه ملهاش مثيل، وهزم ابليس على عود الصليب عشان تعيش انت في انتصار دائم في حياتك. هل تحب تدوق حلاوه الانتصار النوع ده؟ ما عليك انك انت تركع على قدميك عند قدمي يسوع وتقول له يا رب يا رب توبني فاتوب، بعترف لك بكل الخطايا اللي عملتها في حياتي، وتكون عندك ايمان صادق صريح من قلب نادم بان دم يسوع المسيح يطهر من كل خطيه، وتعيش حياة حلوة مبنية على إيمان قوي معاه كل يوم، الإيمان اللي هيديلك الانتصار والغلبة كل أيام حياتك. أحب أشجعك بالآيتين الموجودين في يوحنا الأولى 5:4-5، لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ آمين.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: بنعظم الرب القدير، الإله صانع العجائب وحده، خالق السماء والأرض. مش كلام بنقوله، لا، ده هو الموجود في وسطينا واللي سامح لينا ان احنا نطلع على الهوى نذيع للعالم كله عن شخصه في برنامج يعود فيحيينا. شرف كبير لينا احنا التلاتة نجتمع كده، واخواتي خلف الشاشة، ونطلع نتكلم عن السيد. عشان كده السيد بيتحنن علينا ويتحنن على اللي بيترجى يتلامس معاه، وهنشوفه النهاردة بقوة وهنتلامس معاه بقوة. واشكر الرجل لأجل قناة الكارما، ولأجل جمعيات خلاص النفوس وجمعية بني سويف اللي بيزع خبر، أعظم خبر شخص عن اسم الرب يسوع المسيح منها. بشكر الرب في بداية الحلقة على اللي عمله مع أخونا رضا جليل. الحقيقة أنا أشهد أمام الرب إن رب يسوع وحده هو اللي عمل العملية الرضا. لا يعني كان الدكتور كويس بس أعظم من الدكتور واليد كانت عليه هو رب، هو اللي عمل العملية. يكمل الرب انطلاقته لرضا ويكمل خدمته فيه، ودايما يسبح ويبوق في اسم الرب يسوع. بشكر الرب ان مشرب برنامج يعود فيحيينا رجل بحسب قلبه مفرز للخدمه في كل العالم بيستخدمه الرب، وامين للرب اخويا ايميل فوزي يدوم الرب ويصونه ويحميه. بشكر الرب لاجل اخويا ميلاد جليل المكرس واللي يحميه دايما الرب، ودايما مرفوع ودايما مسنود بسيده ومستخدم في كرم الرب. عشان كده حلقه شرفني الرب ان انا اكون مع اخواتي.
1: العفو يا حبيبي.
0: شرفني الرب ان احنا نيجي مع بعض نتحد نعلن حضور السيد.
1: امين.
0: وقد ايه عنوان مميز، حفر وابار. ممكن يكون البوست كان مكتوب في الكارما.

0: حفر وحفر وأبار، لكن هو حفر وأبار، حفر وأبار. عشان كده يقود الرب زي ما قاد أخونا إيميل في العنوان ووضع عليه بالروح القدس اختيار العنوان، هيدينا عناوين أو يدينا حفر إحنا ممكن نكون متعرضين ليها في حياتنا، حفر اتقابلنا معاها بالصدفة، أو حفر شفناها، حفر وقعنا فيها. لكن أعظم خبر مهما كانت الحفرة في حياتنا، يوجد رجاء لينا ويوجد حي موجود معانا، شخص الرب يسوع المسيح الأزلي الأبدي الموجود معانا في الحلقة وفي الاستوديو، اللي هيتعظم في الحلقة دي وهيمد إيده لكل اللي يصرخ إليه في أي حفرة كانت حياتك، أي حفرة هو الرب هيمد إيده وينقذنا. بس وإحنا داخلين على الحفر محتاجين نسبح، نحمد ونشكر السيد الموجود في وسطينا. عشان كده يقودنا أخونا ملاد في تسبيح خاص.
1: هللويا. أمين أخونا باسم. تعالوا بينا نقول لرب كده، رب في كل حفر محفورة قدامنا مرات بنشوفها ومرات ما بنشوفهاش، يا رب الأمل والإيمان والرصيد هو أنك أنت معانا يا رب. عشان كده تعالوا نصلي مع بعض كلمات الترتيلة دي، وصليها من قلبك معانا وقوله كده، رب ماليش غيرك، من لي سواك يحميني من كل شر، من كل حفر قائمة يا رب أمام عيني أو يا رب من خلفي، لكن أشكرك لأني من لي سواك يا رب، وحدك اللي تقدر النهاردة يا رب تخليني أرنم مع المختبر يا رب وأقول كده فدى نفسي من العبور إلى الحفرة. تعالوا نرتل مع بعض الكلمات دي كلنا مع بعض.

0: Alleluia, alleluia, alleluia. قبل ما نسترسل في الحديث هنقرا الجزء اللي كان بيقودك فيه الرب. مزمور 35: خاصم يا رب مخاصميه، قاتل مقاتليه، امسك مجنن وترسن وانهض الى معونتي، واشرع رمحا وصد تلقاء مطارديه، كل نفسي خلاصك انا، ليغزى وليخجل الذين يطلبون نفسي، ليرتد الى الوراء ويخجل المفتكرون بإساءتي، ليكونوا مثل العصافة قدام الريح وملاك الرب ضحرهم، ليكون طريقهم ظلاما وزلقا وملاك الرب طاردهم، لأنهم بلا سبب أخفوا لي هو شبكتهم، بلا سبب حفروا لنفسي لتاهت تهلكة وهو لا يعلم، ولتنشب به الشبكة التي أخفاها في التهلكة نفسها ليقع. أما نفسي فتفرحوا بالرب وتبتهجوا بخلاصه، جميع عظامي تقول يا رب من مثلك المنقذ المسكين ممن هو أقوى منه والفقير والبائس من سالبه. حبيبي أخويا أميل يا غالي على الرب وغالي علينا وغالي على المشاهدين،
1: تعيش يا حبيبي.
0: أنت بتتكلم رب قادك في كلام عن حفر وأبار، هل الحفر أنواع؟
1: أي
0: يعني في حفر أنواع في الحياة؟ طب ممكن نسترسل مع بعض، يعني ناخد عينات من الحفر، ما هو مادام كده أنواع يبقى محتاجة وقت كبير نشرح فيه. يعني مش هتكفينا حلقة مدام الأنواع.
1: يمكن ربنا يدهلنا في حلقة.
0: يدينا الرب حلقات يعني تاني، مدام في حفر كتير يعني.
1: طيب.
0: طب إيه الأمثال؟
1: حاجة.
0: عايزين ناخد حاجة كده، يعني إيه أمثال كده معينة.
1: طيب احنا بسيبك أنا والأخ ملاد إنك أنت تسترسل في المقدمة هاي الجميلة دايما عنا، فأنا محتاج أقول لك في البداية يعني أنت الأخ الأكبر، وإحنا بنشكر الرب لأجلك.
0: العفو.
1: ولأجل يعني اتضاعك الكبير جدا اللي لا يعبر عنه يعني لأخونا ملاد، وأنا نعرف لو فيك الأمر ده، لكن إحنا في كل مرة بنكون معاك إحنا بنمتاز.
0: شكرا شكرا.
1: بنمتاز بأدبياتك وأخلاقك وقلبك الحلو الجميل ولسانك السكر الجميل اللي دايما بتشجع إخواتك، فشكرا ليك يا أخ باسم، ودايما الرب حافظ عليك ودايما للأمام وللصعود قفاز ومشجع ومنطلق. وشكرا لأجل المقدمة الحلوة طبعا اللي قدمت بيها يعني واحد زي، وأنا بشكر رب لأجل أخونا ملاد الشريك الغالي اللي معانا ووسطينا، بشكر رب لأجل قلبه حبه للرب ولأجل مشاركته معانا من الزمن اللي فات، وأنا بصلي لأجل الرب يستخدمه في كل مكان استخدام خاص جدا متميز مثمر ومستثمر في داخل دايرة الملكوت. وطبعا شكرا لأجل قناة الكرمم كل السنين اللي فاتت ومدى التأثيرات اللي بتوصل للنفوس من خلالها، مدى شهادة الناس عنها في كل مكان. في ناس ما بتقدرش تروح اجتماعات، ما بتقدرش تتواجد وسط مكان كنسي للمسافات، لبعد المسافات، لظروف صحية، لظروف مرضية، لكن كون الكرمة تكون في داخل البيت، أنا بقول كده الكنيسة جوه بيت كل واحد عثر عليه ان هو يكون جوه
0: رب الكرمة،
1: رب يحفظها
0: يحميها الرب ويصونها.

0: رسالة حلوة وجميلة، الرب يكمل معها بيت قوية وزرع ممدودة.
1: أمين.
0: مفيش حياة يا أخي باسم لأي إنسان، كبير صغير، راجل ست، مؤمن غير مؤمن، حياته بتمشي كلها بصورة مستوية. لكن دايما حياتنا ما بين حفرة وبير، حفرة وبير. بس السؤال الخطير، يا ترى أنا بقابل الحفرة إزاي؟ ويا ترى بطلع منها إزاي؟ ويا ترى بتتكرر نفس الحفرة معايا ولا لا؟ ويا ترى بعرف أروح للبير عشان أشفى من أثر الحفرة ولا لا؟ في عندنا كم من الأسئلة بجانب السؤال الأولاني اللي هو هل توجد حفر في حياتنا عموما؟ طبعا. يعني حضرتك قريت مزمور 35، كلام يعني رايح لفئة من الناس النهاردة. وإحنا ماسكين الكتاب طبعا مع بعضينا، هشوفه يعني في البداية بيقول، بيجيب سيرة المخاصمين في عدد واحد، وبيجيب سيرة من هو أقوى منه. يعني ناس بتخاصم، ناس أقوى مني، وبيجيب سيرة تعبير ضلقا في عدد ستة، ويجيب سيرة المطاردين في عدد ثلاثة. فما بين مخاصمين وما بين أقوى مني وما بين يصنعون زلقا وما بين المطاردين، ففي فئة من الناس محطوطة في الدائرة دي. يعني واحد يقول لك أنا محطوط الفترة اللي فاتت في حفرة من ناس بتطاردني، أنا محطوط في حفرة من ناس بتخصمني بلا سبب، بتقاومني بلا سبب. وده اللي قاله هنا، قال بيقول التعبير في عدد ستة، بلا سبب حفروا لنفسي، بلا سبب حفروا لنفسي. فأنا حط أول حفرة بيتعرض ليها عدد كبير، إن ممكن أنا أعيش في حفرة ما كانش ليا أي ذنب فيها.
1: بس الكلام العملي، وحتى يقولك نظرية مش عارف نيوتن ولا إيه، لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه.
0: ايوه.
1: فازاي هنا منطق ان ازاي يحفره بلا سبب؟
0: ما نيوتن اتكلم على قانون طبيعي. قانون جاذبية.
1: ايه.
0: قانون الجاذبية الطبيعي صح، لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. لكن في القوانين الروحية ممكن ما يصدرش مني اي ثغرة، ولاقي نفسي انا في حفرة من اشخاص وبلا سبب، وممكن الاشخاص دي تبقى مقربة. ممكن النهاردة واحد يكون في حفرة ترك عمل، وساب العمل بلا سبب، ساب الخدمة بلا سبب، نزل أو رسب طالب أو طالبة في سنة دراسية أو ترم بلا سبب، ناس تركوا سكنهم بلا سبب، ناس اتهجروا بلا سبب، ناس يبان وكأن وقع حلمهم بلا سبب، بلا سبب. أخي باسم، مش لازم أنا أكون محطوط في حفرة يروح جاي لي العدو كده يقول لي أكيد ده عقاب من ربنا أنت غلط. لا، في حفرة بلا سبب أنا ماليش يد فيه، أنا اتحطيت فيه.
1: بس أميز إزاي؟ ما ممكن برضو أكون، هنقول سمح الرب بفساد الأمر دوت أو سقوط العيل ده، ما ذاكرش أو ذاكر ما استوعبش سقط،
0: ما ذاكرش سقط.
1: أي
0: ما ذاكرش سقط، ذاكر وما استوعبش.
1: أي
0: أعديها وأقول سقط.
1: أي
0: لكن التالتة لا، ذاكر واستوعب وسقط. يعني البنوتة اللي من كام سنة اللي خدت صفر في كل المواد، مريم
1: هاي
0: ذكرت واجتهدت واستوعبت وخدت صفر، هذه تقدر تقول حفرة بلا سبب.
1: هل هل هل هل إنسان زي كده، وإحنا بنخاطب إنسان بيكلم الله أو طالب مترجي إن يكلم الله، لما يقع في حفرة زي كده نقول دي مشيئة ربنا لي؟
0: شكرا يا اخ باسم، انا نفسي معاك ومع مشاعرك الحلوه

0: ومع أحشائك العميقة، مع الأخ ميلاد الجميل، إن إحنا النهاردة عايزين نروح ناحية أول مجموعة اللي هم ناس بيشتكوا من وجودهم زمن طويل في حفرة بلا سبب وملهمش يد فيها، بس نازل الشيطان على رؤوسهم بإدانة، أكيد في سبب خلاكم تكونوا موجودين في الأمر ده. نفسي النهاردة يعمل الرب زيارة للناس دي، وأولى الحاجات اللي يعملها يطبطب عليهم ويرفع راسهم ويقول لهم ده ليس عقاب، وده من ضمن طرح الأرض، من ضمن شر الشرير، ده من ضمن شر الشرير.
1: بس هتلاقي واحد بيسمعنا دلوقتي هيقول ان الرب قادر، الرب يستطيع كل شيء.
0: أيوة.
1: لا يعصر عليه امر. طب أيوة. انا بصلي الرب وانا بعبد الرب وانا بقول حياتي كلها ملك للرب.
0: أيوة.
1: انا واقع في الحفرة دي وانا بلا سبب.
0: أيوة.
1: ليه الرب ما انقذنيش؟
0: ما دي جملة
1: مستني علي.
0: دي جملة قالها لي حد امبارح في بلد من بلاد المهجر في اوروبا. بنته متفوقة، بس البنت بتمر الفترة دي بحالة نفسية، فقال لي ايه الحكمة ان بنتي تتعرض للأزمة دي.
1: كويس.
0: زي حد تاني برضو خلال الاسبوع ده بنتها مرت بظرف زي كده في دولة من بلاد المهجر، غيرت مدرستها وللأسف الشديد برضو رسبت السنة دي، فبرضو علامة استفهام ليه. أنا بس عايز الأول أبدأ مع الناس دي وقلبي معهم، هل توجد حفر بلا سبب؟ أيوة. أنا ماليش يد فيها؟ أيوة. أنا اتحطيت فيها أنا أو أسرتي أو ابني أو بنتي؟ أيوة. هل دي مشيئة إلهية؟
1: ودي الحتة اللي أنا يعني عايز أقول فيها،
0: لما أجي النهاردة أقول أخي باسم أنا عديت جنب شوك وإيدي يعني اتجرحت من الشوك، السؤال دي مشيئة إلهية ولا سمح من ربنا؟ أنا في رأيي لا دي ولا دي، دي طبيعة الشوك اللي أنا عديت جنبه، طبيعة. بص، حاجة طبيعية، يعني مش لازم تتصنف كل حاجة إن لازم يكون. لا، أنا قمت الصبح ولمست حاجة سخنة فحرقت إيدي، طبيعي. رحت ناحية شوك فطبيعي. اتوجعت من شيء اتخبطت فيه، طبيعي. أنا عايش في الأرض وعايش في قصور الأرض. فالنهاردة لما أقول الأرض قاصرة والأرض موضوعة في الشرير أو العالم موضوع في الشرير، وأنا جيت ألمس طبيعة الأرض، هل ده طبيعي؟ أيوة طبيعي. هل ممكن الرب يديني نجاحات نجاحات نجاحات نجاحات وبعد كده يديني سنة فيها مطب حفرة؟ رد علي. أيوة. سماح ولا مشيئة؟ لا، بيقول لي اختبر طبيعة الأرض، وهو بيقول لي اختبر طبيعة الأرض، يقول لي كمان عايز أتدخل أنا في المطب بتاعك ده إن أشكل فيك. أنت بتفكر دلوقتي؟
1: بفكر.
0: يعني السؤال، هل الرب يزقني ناحية حفرة؟
2: لا.
1: لكن
0: وأنا في الحفرة يشكل فيا؟ أيوة. قدامنا عدد من المشاهدين النهاردة عندهم السؤال المحير ده، مين زقني ناحية الحفرة؟ مين دخلني في الحفرة؟ هل الرب ليه يد؟ الإجابة لا. الإجابة لا. طبيعة الأرض ليها يد؟ أيوة. شر الشرير؟ أيوة. اللي متشاف ومسموع وملموس؟ أيوة. الحالة اللي موجودة حوالينا؟ أيوة. يعني أنا دخلت أوضة ريحتها وحشة، لما اجي اطلع اقول ايه الريحه الوحشه دي؟ ليه الرب سمح بكده؟
1: انت دخلت،
0: ما انا جوه الاوضه، انا جوه طبيعه الاوضه اللي ريحتها وحشه، انا جوه طبيعه الشيء اللي مناخه قال عنه الكتاب قد وضع في الشرير. فاذا طني شيء من طبيعه الارض دي حاجه طبيعيه. فالنهارده في ناس محطوطه ورا مطارده المطارد او مخاصمه المخاصم او من هو أقوى بيرمي في المؤامرات وبيزق في الحفر. لما أجي أتزق النهاردة أقول من زقني؟ المخاصم. مين زقني؟ المطارد. مين زقني؟ الذي هو أقوى مني. مين زقني للحفرة دي؟ طبيعة الأرض. وإحنا عندنا حاجة مهمة جدا، في ناس بتخاصم

0: من بره لبره من غير اسباب، في بلوى في حياه الانسان اسمها الخصام، يخاصم بلا سبب، مش لازم يكون بسبب. يعني ممكن احنا قاعدين مع بعضينا اهو واكلنا عيش وملح ولعبنا وضحكنا وسجلنا ذكريات في الذهن وعلى التليفون وبالصور، ممكن موقف بس يصدر منك او مني بعد الشر، واحد فينا تلاقيه قلب مره واحده وتحول لجبهه خصام، صعبه جدا. فانت تقول ايه ده؟ طب السنين اللي فاتت دي ما وقفتش،
1: ما شفعتش،
0: ما حندنتش القلب. لا، في ناس بتبيع التاريخ وبتبيع الذكريات وبتبيع اللقمة الحلوة والعيشة الحلوة والذكرى الحلوة. في ناس بسهولة يا أخي باسم، مع أول موقف حتى لو ماليش يد فيها أو فيه، تلاقي خاصمت وعمل جبهة خصام. ساعتها أنت تقول ده خاصمني بلا سبب، ده حفر ليا بلا سبب، ده اتحطيت في حفرة بلا سبب. هو فعلا بلا سبب، بس في مصيبة كبيرة أن أنا اتعاملت مع نوع هو بيخاصم من بره لبره، لا يشتري ذكريات ولا يشتري حب.
2: موهوب في الخصام.
0: ها؟
2: موهوب في الخصام.
1: بس طب يا أخي أميل، الرب قدك أنك تفضح حفرة بلا سبب. طب والناس اللي قاعدة قدام الشاشات ولا الفيسبوك وحست أن الرب لمسها فعلا أن هي وقعت تحت حفرة بلا سبب، تعمل ايه؟
0: انت عشان قلبك حلو بتقول الرب لمسها، احنا لسه ما قلناش حاجه.
1: لا، فضح
0: ده الرب. تخيل، لا ده المشكله مش في الفضح، المشكله ان انا عايز، في ناس عارف محتارين، يعني واحد يقول لك انا ليه طلعوني من الخدمه؟ ليه؟ يعني قدامنا النهارده ناس تقول لك كده، تقول لك ليه انا سيبوني الخدمه؟ لا، قالوا لي شكرا لاجل مجهودك الفتره اللي فاتت. ليه سحبوا مني الصلاحيه دي من المجمع؟ ليه انا دلوقتي زوجه تقول لك ليه انا تعرضت لهجوم من زوجي او ابني او بنتي وانا بره بيتي بلا سبب؟ ليه انا دخلت في دوامه اتهاميه في شغلي لمجرد ان انا امين واتعمل جبهة خصام ضدي وفي الاخر انا اللي غلطان وانا اللي وحش وانا اللي مش طبيعي؟ انا بأمنك دلوقتي في الحلقة دي، انت عمرك اكبر منه واكبر من اخونا ملاد. كم شخص ممكن يكون جالك من اول السنة دي في الست شهور دي وحكى لك مشاكل؟ اكيد كتير
1: كتير.
0: كم واحد ممكن يكون حكى لك مشكلة وهو يقولك مش عارف ايه السبب؟ ليه انا محطوط في الحتة دي؟ ليه انا اتحطيت في الدايرة دي؟
1: برضه ناس كتير،
0: ناس كتير.
1: وليه مخصم ده مخصم ده كتير؟
0: يعني ليه انا محطوط في الدايرة دي؟ النهاردة انا عايز اروح بكل احشائي واحشائك واحشاء اخونا ملاد ناحية اول فئة معللة، فئة مطاردة، فئة مرت بمعاناة الخصام، فئة تأذت من هم اقوى منها، فئة اتعرضت لزلق. زلق يعني واحد عارف اللي هو بينزل، بس بينزل كأنه بطريقة زيتية، واحد بيتزلق. ويجي النهاردة يسأل السؤال ده، يا جماعة عايز أعلي صوتي بقهرة وأقول لماذا أنا قد وضعت في الحفرة دي؟ ليه أنا في حفرة بلا سبب؟ ليه أنا في معاناة بلا سبب؟ ليه أنا خارج شغلي بلا سبب؟ ليه تعرضت لاتهامات بلا سبب؟ ليه سبت الخدمة بلا سبب؟ ليه في جبهة ضدي بلا سبب؟ ليه أنا خارج بيتي بلا سبب؟ ليه خسرت الخسارة دي بلا سبب؟ ليه أنا اتعرض لهجوم على سمعتي بلا سبب؟ يعني في وقت من الأوقات من أقدس خدام الرب الرجال واحد اتعرض لحاجة زي كده. فأنا فاكر وأنا طالب بزوره قال لي الجملة دي، قال لي أنا في تهديد على سمعتي لي كذا أسبوع وبسأل ربنا سؤال وبكى يعني ساخن. وأنا فاكر الكلام ده كنا في أسيوط، قال لي أنا ما عملتش حاجة، صدقني أنا ما عملتش حاجة. فالسؤال اللي عندي، ليه اتعرض لحفرة اتهامية لمجرد انا اهتميت اهتمام فيما للمسيح؟ ليه بعد كده خد الشيطان الشيء ده وافترى عليا وخاصم بيا وتلكك ليا؟ اي نعم، الموضوع خد له بتاع شهرين ثلاثة ونصر الرب الخادم ده نصرة عظيمة، بس كان جواه حيرة الباكي او الباكي المتحير.

0: يعني لماذا أوضع في حفرة بلا سبب؟ أنا أقول إن أنا في حفرة بلا سبب، عفوا يا أخي باسم، عشان خاطر لازم وأنا جوه الحفرة أعرف أصرخ.
1: والتشكيل.
0: أنا ما بعرفش أتعلم الصراخ وأنا رجلي على الأرض. أنا بتعلم الصراخ وأنا رجلي في الحفرة. الحفرة بتاخدني لتحت فبتشعرني إن أنا آسف، يعني انخفضت. فأنا منخفض بعرف أقول له طلعني يا أبويا. بعرف أقول له طلعني يا أبويا.
1: يعني أنت واحد زي يوسف ده تصور حفرة بلا سبب؟
0: طبعا
2: دي حفر.
1: ده حفر حفر حفر. يعني يوسف ده اللي يتسجن السجن ده والبتاع ده.
0: يعني لو حضرتك ما مع اخواته بلا سبب. مع زوجة فوطفار بلا سبب.
2: اتنسب بلا سبب.
0: مع بيعه بلا سبب. مع بلا سبب. يعني ده مر بكم من الحفر بلا سبب. النهاردة أنا عايز أسأل، هل الرب ليه يد في الحفر دي؟ الإجابة لا. لازم نقول لا لا لا لا لا لا لا.
1: بس لما تقولي إن الرب لا لا لا لا، ما تقول ما أنا بتحرق من جوه وأنا واقف في حفرة زي كده.
0: ما تتحرقش بعد
1: وأنا قاعد جنب. أنا هتكلم كمشاهد بيتعرض لحفرة زي كده. أنا قاعد بخلي وبتحرق من جوايا ومتضايق. أعمل إيه؟
0: بتتحرق على اتهامك.
1: ماشي، بتحرق على اتهام الباطل. بتحرق على مخصمة البطلة. بتحرق
0: على بعد الشر، على سقوط
1: على
0: ابنك،
1: على سقوط بنتك.
0: بتحرق على تركك للشغل. بتتحرق على كلامة ألف ظهرك.
1: عزلني وانا كنت بتبخدم.
0: بتتحرق من عزل تعسفي.
1: عزل.
0: بتتحرق من مجامع احيانا لبعض الشخصيات. بتتعامل بشيء من إن وديته رفعك. إن كنت أمين وقلت كلمة أمينة ما يسواش عنده، فممكن تتعرض لتعسف، تسيب مكان وتروح لمكان آخر الدنيا.
1: ده مش قصة.
0: كراعي
1: ده أنا أو كمسؤول. ما تقالش كلمة طيبة فيه. ده مش قصة إن هو مش ينقله من مكان لمكان. ده ما تقالش هو عمل كويس وما تقالش كلمة طيبة فيه. وبتقال كلام مذمة. دي برضو دي حفرة.
0: طبعا.
1: طب وانا متعرض للحفره دي مفيش لطف.
0: ايوه، بص بقى، انا عايز احط ايدي الاولى كده واقول ليس للرب يد في وجودي في الحفره، لكن للرب يد بعد دخولي جوه الحفره. الرب ما زقنيش ادخل الحفره دي.
1: تمام.
0: لكن الرب هيشتغل معايا وانا جوه الحفره دي. انا نفسي اقولها تاني لان دي مهمه خالص. الرب ما زقنيش ادخل الحفره دي، لكن الرب ليه يد ان انا اخرج من الحفره دي. بس وانا جوه الحفره عشان طيبه قلبه، عشان اتساع تعاملاته معايا، هو عايزني اتعلم كيفيه الصراخ. الصراخ العالي يا اخي، بس الصراخ اللي يخجل قلبي على سنين عدت من غير المنهج ده. الصراخ اللي فيها اقول له محتاج لك. الصراخ اللي يبقى طالع من غير اي حدود، من غير اي يعني سقف ليه. الصراخ اللي يخليني نهارا وليلا اقول له زي ما كنا بنقول النهارده، من لي سواك يحميني من كل شر قائم. يعني الترنيمه دي تذكر فيها نبعين، نبع الرجاء ونبع فائت. الترنيمه دي وانا بتامل فيها اقول يا ايوه، ده الواحد لازم يختبرها ويقول بصوت عالي في وسط الحفره، من لي سواك يحميني، من لي سواك يخرجني، من لي سواك يمد ايده، من لي سواك يفهمني، من لي سواك يطبطب عليا، من لي سواك ينزل بايده جوه الحفره، من لي سواك الايد المقتدره الطويله اللي تدخل جوه الحفره اللي انا فيها ويروح قايل بصوت ابوي يدي لك وقلبي لك وامكانياتي لك. عايز اختبر جوه الحفره اله صوته يحمي وقلبه يدفدف ويدفي. عايز اختبر اله اقول له يوجد مخاصمين، يوجد من هو اقوى مني، يوجد مطاردين، يوجد من يضعوني في ظل. يقول له ومن جميعها انا اراك اسمعك اعلمك اخرجك. عايز اختبر اله يعرف وانا في الحفره ينزل لي. يا اخ باسم، ننزل له وأنا في الحفرة. الوحيد اللي ينفع يتعامل معايا جوه حفرتي اللي عنده استعداد ينزل لي، ولا ينفع أخ ولا أخت ولا أب ولا أم ولا كبير ولا صغير ولا زوجة ولا زوج ينزل له حفرة.

0: من هو محتفر ليه؟ لكن هو ينزل لي النهارده، هو يوصل لي، هو يحط عينه في عينه ويقول لي لا تخف، هو يحط عينه في عينه ويقول لي اخرجك، هو يحط عينه في عينه ويقول لي حتى لو بلا سبب انا اخرجك بتشكيل له سبب، حتى لو وضعت بلا سبب اخرجك بقوه لها سبب. النهارده رب بيقول لكل واحد فينا، يا من وضعت بلا سبب في دايره وحفره من زمن، انا اراك، انا اراك، انا اراك، انا اتحنن عليك، انا اوصل لك، انا اشفق عليك، انا اتراءف عليك، انا اخرجك بيد قويه، انا اخرجك بذراع ممدوده. اخ باسم، ايمان وثقه تملا قلب النهارده للفئه اللي صرخت واحتارت وانعزلت وبكت وتوجعت وشكت للناس ورفعت عينيها للرب واشتكت للرب وقالت له لماذا كل هذا بلا سبب. النهارده الرب يداوي النفوس دي، يداوي القلوب دي، يداوي يداوي يداوي يداوي يداوي النفسيات ويداوي الاعماق ويداوي الجروح الداخليه من حفره بلا سبب، ويقول بصوت قوي اسمع لصراخك، انا اسمع لصراخك، انا اوصل لجرحك وازيل، انا اوصل لمعاناتك وارفع، انا شكلك جوه الحفره. اخ باسم، انا برفع ايدي قدامك وبقول لك اهو، ما من محتفر له الا وتشكل تشكيل جبار من الرب، وخرج بايد قويه وخرج بذراع ممدوده. صوت الحفره يا اخي ملاد، اخ باسم، صوت الحفره دايما لما تيجي تصرخ منها دايما الصوت يطلع، بص كده، من مخنوق لمتسع. تمسك اي حاجه ضيقه لما تروح موجه صوتك فيها تلاقيها طلعت
1: فوق، متسع،
0: طلعت متسع. اتاري الحاجه الضيقه لما تروح مكثف صوتك فيها تبقى عامله زي الصاروخ.
1: هللويا.
0: الحفره كده كل ما ابقى صوتي مخنوق فيها واقول له ملي سواك يا حبيبي،
1: هللويا،
0: ملي سواك يخرجني،
1: هللويا،
0: ملي سواك ينقذ ابني،
1: هللويا،
0: ملي سواك ينجح بنتي، ملي سواك يرد كرامتي، ملي سواك يعد للخدمة، ملي سواك يدافع عن سمعتي، ملي سواك يكسر يد المطارد، ملي سواك يكسر من هو أقوى مني، ملي سواك يخرجني من كل زلق، ملي سواك يعلن عنا كسر المخاصمين. الإجابة الرب ثم الرب ثم الرب.

0: هللويا هللويا. كل واحد خارط قواه مسيحه هو العون. حفرة بلا سبب.
1: بس أنا عايز أعلق على الترنيمة اللي فاتت دي. يعني دي مش بيرنمها الأخ ميلاد جليل ولا الأخ باسم ولا إميل، لكن بيرنمها كل واحد في الحفرة.
2: أمين يا رب.
1: ضاقت قواي.
2: أمين.
1: خارت قواي.
2: أمين يا رب.
1: أفلست قواي.
2: أوصل يا رب.
1: بس التعبير الخطير اللي بكي في الترنيمة دي، يا رجائي أنت تشفي.
2: وحدك يا رب.
0: هللويا.
1: شفت؟ يا رجائي أنت تشفي.
2: وحدك يا رب.
1: النهاردة ما زلت يا أخي باسم أنا معاك ومع أخونا بلاد، إحنا عايزين نروح للفئة دي اللي هي قد خارت قواها وتحيرت من الرب وسببت له وقالت له أنت لازم كنت تتدخل. بس أنا واحد من ضمن الناس صدقني واشهد، مش عشان الحلقة، ما عرفت أتعلم أقول يا رب انقذني إلا لما دخلت جوه الحفرة. الحفرة بتعلمني لغة الندى، إن أنا أعرف أنادي عليه، إن صوتي يطلع، إن أقول له قد خرت قواي. ما عرفت يعني إيد الرب بتغوط في واحد كده وتبتدي شغل إلا وأنا في الحفرة. يعني إنجاز أقول وإقبلها في المحبة، لو هدفع سنة من عمري كطالب اتظلمت أو كطالبة اتظلمت أو كشخص ساب المجمع خدميا أو شخص ساب شغله أو واحدة سابت بيتها، لو بس بدفع فاتورة سنة عشان يتم شيء من التشكيل الإلهي فيا، مش ده شيء طيب؟
0: طيب جدا.
1: بس
2: مربح.
1: هرضى عايزين عارف يا رجائي أنت تشفي. يعني واحد يقول لك فين حكمة ربنا ليه سابني كده؟ عشان اتشكل. يا أخي ده احنا ما سمعناش بطرس عارف يصرخ ويقول يا رب نجيني.
0: ما كان بيغرق.
1: ما جتش ولا حد ولا مرة يعني وصرخ. يعني ثلاث سنين ما عرفتش تصرخ إلا
0: لما جه يغرق.
1: أيوه. مع رؤياي أن أنا في خطر وقد خارت قواي، أجي أبص له كده أقول له يا رجائي أنت تشفي.
2: وحدك يا رب يسوع.
1: النهارده لازم ربنا يعمل كده.
2: وحدك يا رب.
1: لازم يمر بقلبه الطيب. وشه اللطيف. عينيه اللي تداوي من بعد.
0: بس ساعات العناية مش شايفة غير الحفرة.
1: أنت رائع. صح. لأن الحفرة من ضمن طبيعة العدو يخلي عيني على عمقها. حط عيني كده فيجي هو على طرفها ولقيت لطفه، بص بلطفه بس مش واخد باله منه،
2: ينده
1: عليا أنا مش قادر أروح بودني لصوته، لأن اللي شاغل دماغي وشاغل عيني وشاغل مسامعي طبيعة الحفرة. بس عايز أقول النهاردة للمحتفر ليه ده، هو على طرف الحفرة باصص لك.
2: مبارك اسمك يا رب.
1: مجرد ما ترفع عينك كده عليه وتقول له ايه انت واقف من فوق وسايبني تحت، هينزل لك. بمجرد ما تقول له شاركني اللي انا فيه، هو هينزل يشيلك وهو انت في الحفرة، مش هيشاركك، يشيلك وانت في الحفرة. يعرف يطبطب، بيعرف يحط ايده على راس المقهور في حفرته، بيعرف يمسح دمعة الذليل في حفرته، بيعرف يحط ايديه على ودان اللي اتهدت في حفرته، بيعرف يمسك راس اللي خاف وجزع في حفرته، بيعرف يحط ايده على الكتف عشان يشدد الكتف الكل محفور ليه ويقول له نفس الكتف ده اللي تعب من الحفره هعرضه الايام اللي جايه فيكون كتف كبير وكتف عريض يشيل تحديات وتهديدات ومسؤوليات. نفس الكتف ده هيقويه الرب ويعلمه يكون كتف خشن وجديد. نفس الصوت الخافت اللي كان في الحفرة يطلع صوت قوي وجديد وأقول بقوة من لي سواك قد حماني، من لي سواك قد حفظني، ويطلع الاختبار. نفس الشخص اللي كان جوه الحفرة ده بيعرف يبكي ويائس ومتحطم وبيمر بمعاناة الخصام، نفس ده هيقوم قومة قوية ويقول من لي سواك

0: هناك قائما
1: وحده وحده.
0: صدقني يا اخي باسم انا اؤمن النهارده ببشره قويه لكل شخص جوه حفره بلا سبب، لكن الرب ويد الرب وقلب الرب وعين الرب امكانيات الرب لطف الرب سندة الرب تعضيد الرب دواء الرب همس الرب. العدد اللي كنا بنقول يهمس لي في داخلي، مش كنا بنقول كده؟ يهمس الرب النهارده في داخل كل شخص محفور ليه ويقول له من جديد هتخرج وبقيت قوية وبزراع ممدودة، هتخرج وتشكر وتبارك، هتخرج وتعلم إن وليك حي، هتخرج وتقول ليا إله قدير عظيم، ليا إله يرى وينقص، هتخرج وتقول شكني وبيشكل فيا وهيتمم تشكيله، هتخرج وتقول سمع لصوتي وأنا في الحفرة، هللويا سمع لصوتي وأنا في الحفرة، جاء وأنا في الحفرة، أنقذني وأنا في الحفرة. أخ باسم هيجي الرب في الحفرة؟ أيوة. ينقذ؟ أيوة. يعلن إيده؟ أيوة. يشكلني في حفرتي؟ أيوة. يغوط إيده فيا؟ أيوة. يعلمني أساسيات إيمان جديدة؟ أيوة. أنا ولفت عن النجاح دايما دايما، لكن لو الرب سمح لك سنة فيها مطب أقول له في السنة دي اتعلمت أقول نجيني، اتعلمت أقول يا يسوع، اتعلمت أقول له يا أبي، اتعلمت أقول له يا بابا، اتعلمت أرفع إيدي. ده في ناس طوال السكة ما بتعرفش ترفع ده وتقول له إيه تعالى وأنا في الحفرة. بص وأنا في الحفرة، بص كده اللي نازل في الحفرة مش بس صوته يطلع، لا ده إيده بتترفع. أتاريه وهو على الأرض ما بيعرفش يرفع دراعه، جوه الحفرة ده اتعلم أرفع إيدي كده أقول له هات إيدك على إيدي. اللي جوه الحفرة بلا سبب أهاته تبقى طالعة كده ويقول له أنا عرفت يعني إيه آلام الصليب. أتاري اللي جوه الحفرة بلا سبب يفهم يعني إيه مزمور 22 ومزمور 69. أتاري اللي جوه الحفرة يفهم يعني إيه معاناة المصلوب كانت على الصليب وهو لم يفعل خطية ولم توجد فيه خطية ولم يقل الخطية ولم يرى الخطية ولم يصنع الخطية. ابتدى أشوف يعني إيه المصلوب ده كان بلا سبب. ابتدى أعيش معاه آلام الصليب. يعني في ناس تقول لك جوه الحفرة اختبرت يعني ايه صليب المسيح، اختبرت يعني ايه قد مات قد صلب ومات بلا سبب، اختبرت يعني ايه يحاكم وهو بلا سبب، اختبرت يعني ايه يفعل البر وبعد كده يتهم بلا سبب، اختبرت يعني ايه يلقى عليه افتراءات بلا سبب. يا اخي شارك ربك المصلوب في كده. النهاردة بقول لكل مشاهد في حفرة بلا سبب شارك ربك المصلوب، اتعلم تتشكل، اتعلم ترفع ايدك، اتعلم تصرخ، اتعلم تبكي، اتعلم تنتظر يد قوية تخرجك من الحفرة بعظمة، وهيعمل كده الرب. فاحنا النهاردة عايزين نقف قدام الحفرة دي ونقول بشرة قوية جدا، وانت في الحفرة يدك هتترفع، وانت في الحفرة ربك يسمعك، وانت في الحفرة هو ينزل لك، وأنت في الحفرة هو يغوط إيده فيك، وأنت في الحفرة هو يشكل فيك، وأنت في الحفرة هو يطبطب عليك. تقول لي ليه أنا في حفرة بلا سبب؟ الإجابة عشان يطبطب عليك وأنت ما تستاهلش.
2: بس أنا حاسس إن في حد محفور ليه حفرة، إن اتوجد في عبادة مش للرب ومش عارف يطلع منها،
0: مش عارف يطلع منها. لو هو محطوط في الحفرة دي اللي هي محتار. عبادة، بص عبادة مزيفة،
2: أي
0: سكة مزيفة،
2: أي
0: بيت مزيف،
2: بس ما عندوش سكة للخروج، يعني مش عارف يصرخ لمين
0: النهاردة. بص احنا جاي يعني لو هو بيسمعنا احنا التلاتة احنا عون معاه، احنا كتف معاه، احنا نقول له انت، واحنا هنطلع صوت للرب واحنا في الحفرة اقول له يا رب انقذني، وانا في الحفرة كده اقول له مش عارف اخرج،
2: حتى لو انا معرفوش،
0: حتى لو متورط، حتى لو مربط، حتى لو لي سنين. يا اخي ده الصرخة من قلوبنا مش اوهام. احنا الصرخة، بص الصرخة اللي طالعة من القلب بتسجل في قلبه صدى استجابة.
1: مبارك اسمك يا رب.
0: الصرخة اللي طالعة من القلب بتسجل صدى استجابة، وأنا مصر عليه. تفضل كنت هتقول حاجة.
2: أنا قصدي أقول إن ده ما يعرفش المسيح المخلص، ده يطلع إزاي؟ بطرس كان عارف خلاصه فين لما كان بيغرق للمعلم صرخ، لكن ده اللي محفور في بير زي كده، محفور في حفرة زي كده،

0: يطلع ازاي وهو بيشاهدنا؟
1: ما لو انا محفور له حفره زي كده من زمان واتحطيت فيها واكتشفت ان انا عفوا اعمى فيها، اقول له يعني جت على دي، ما انا محفور لي بلا سبب ومقهور بلا سبب وذليل بلا سبب، زودهم واعمى بلا سبب واعمى بلا سبب.
0: يعني الرب
1: ان زادوا، بص ان زادوا دول واحده، حطيت العمى على كل بلاوي الحفره، اقول له ذليل واعمى ومقهور ومظلوم ومطارد وفي زلق. ما في واحد ممكن يكون في زلق ديني، ايوه زلق ديني، اتزلق زلق ديني واتحط في حته مش بتاعته، واتحط في حته موروثه زي السامريه. واحد اتولد لقي نفسه في حته كده ورا اهله، لكن لما يبقى يفكر يقول لك لا، انا في زلق ديني. أنا قريب حد كده قال لي أنا لا يمكن كنت أكتشف إن أنا في زلق ديني إلا لما وقفت نفسي قدام ضميري وسألت، أنا وارث شيء، يا ترى اللي وارثه ده لإكرامي ولا ده حفرة؟ اللي ساعتها لأول مرة أجاوب عن نفسي أنا في حفرة بلا سبب، وكنت مطالب أقول لربنا وأنا في حفرة بلا سبب اخرجني من عماية، وخرجوا الرب من عماية. وخرجوا الرب من عماه. النهارده الرب على استعداد.
0: يعني انت بتقول من شويه ان الرب على على الحفره من فوق،
1: على طرفها،
0: على طرف الحفره،
1: مش عشان يتفرج. بص،
0: لا مش
1: عشان يتفرج عليه يعمل لي كده، بص عشان... لا، عشان يقول لي انا شايفك، انا جنبك، احميك، اخرجك، بس نادي عليا. بص هللويا. نادي عليا، نادي عليا. هو على طرف الحفره علشان مستني صوت مني، لان عشان يتدخل لازم انا اعطش. مش عنده مركب نقص، يعني هو الصوت اللي هيحركك ما تنزل على طول، لا حاشا، لكن صوتي علامه عندنا ان انا خلاص بقيت عطشان ليك.
0: اشكرك،
1: انا بقيت محتاج لك، انا عايزك، انا طالب انك تجيلي اعمى وذليل ومربوط ومحطوط في حفره بلا سبب، وزلق ديني بلا سبب، وزلق طقسي بلا سبب، وزلق كان بلا سبب، بس تعالى عايز اخرج. مش عارف النهارده ليه حاسس كده ان الرب اللي على طرف عايز ينزل ويروح واخد ناس وياخدها على وجه الارض.
0: شكرك
1: يا رب، تكريم خاص من ايدك النهارده، طالعه لناس على وجه الارض. خد ناس من الحفر النفسيه والحفر الماليه والحفر الاتهاميه وحفر الظلم اللي بلا سبب، وخد بخاطر ناس على وجه الارض. اطلع بناس على وجه الارض، اطلع بناس على وجه الارض يا رب، يشوفوا النور ويشموا رائحه المسيح الزكيه. ليه ما يتمش النهارده الخباز؟ وليه ما يتمش الاختبار ده اللي انت حاسه في قلبك ان واحد ليه سنين طويله في الزلق ده يطلع؟ يطلع. بس هي انا ما زلت مصر للي محطوط في حفره بلا سبب، انت عايز حاجه واحده بس، صوت قوي جدا، وتيجي الرب كده وتقول له خرجني يا رب، عايز اخرج بيت قويه وزراع ممدوده، عايز اطبق اللي كنت برنم بيه واقول من لي سواك. تيجي نقول احنا الثلاثه مالناش غير الرب، من لي سواك، ماليش غير الرب، ماليش غير الرب، ماليش غير الرب، مش هيسمعني غير الرب، مش هيرحمني غير الرب، مش هيداويني غير الرب، مش هيشفيني غير الرب، مش هيخرجني غير الرب، مش هيحط ايده في ظهري غير الرب. الرب الرب الرب والرب الكل نفسي فينا النهارده خباس، الرب الكل نفسي فينا. انا استسمحك انك انت تصلي مع المشاهدين دلوقتي، انت شخصيا، وتطلب ربنا تقول له انا اشعر في قلبي ان في ناس جوه زلق وجوه حفره ومحطوط فيها، لكن نؤمن بيدك القويه.
0: صلي لكن انت تقود الصلاه.
1: هللويا
0: يا رب، انت فضحت كل حفر
1: يا رب
0: بلا
1: يا رب.
0: سبب اليوم
1: يا رب، يا رب،
0: وجايين يا رب،
1: يا رب،
0: جايين بنتحد باخواتنا اللي واقعين في حفر بلا سبب.
1: يا رب
0: جايين يا رب،
1: يا رب،
0: بنتحد وبناخد مكانهم قدام عرش نعمتك،
1: يا رب، يا رب،
0: وبنصرخ
1: يا رب،
0: اليك ونقول لك انت المنجي،
1: انت المنجي،
0: انت اللي تمد ايدك وترفعنا. احنا ما نقدرش يا رب نرفع نفوسنا في حفر اتنصبت لينا واتحفرت لينا، لكن صرخة إليك يا معلم يا معلم، الصرخة اللي صرخها بطرس وإنت في الحال نجت يا رب، اللي اتزلقوا جوه عبادات وعبد

دو غيرك وهم مش فاهمين وهم مش عارفين. احنا بنصرخ معاهم في هذه الليلة يا كاشف العيون يلي انت عارف كل حاجة، يلي انت زرعت العيون في الجسد، انت تيجي يا رب تكشف عن العيون فتراك يا رب، كل قشور يا رب، كل قشور يا رب، كل شاول اتوجد، كل شاول وفكر نفسه صح. انت وحدك يا رب، انت وحدك يا رب اللي تكشف، وانت وحدك اللي تشيل القشور، انت وحدك اللي تتكلم يا رب. الحلقة دي انت جاي بتفرز شاول اللي فكر نفسه انه بيعمل عمل ليك. انا بعظمك وبشكرك لان الحلقة دي فيها شاول يرجع ليك يا رب، فيها شاول فكر انه هو فعلا موجود في الحفرة ديت وهو ده الصح. لكن شكرا اليك لانك بتدي انتفاضة لإقامة خاصة يا رب، إقامة يا رب، إقامة اللي اتوجد في الحفرة ونام زي ما هو وبيقول هو ده الوضع. لكن شكرا اليك لان الليلة انت تمسك ايده وتقول له لا، انت مشيئتك ان يقوم من الحفرة، مشيئتك ان يقوم وجهه كالصوان ويعبر. عشان كده في الحلقة دي بنادي على كل اللي اتنصبت لي حفرة وفخ يقوم لان هو ذا السيد ينادي في الحلقة دي. انا بعظمك وبشكرك لانك بتقوم ناس وبتقول لها ما ترضاش بالأمر الواقع، لكن تقوم وتنهض وتقوم منحنين في الحلقة دي. أنا بعظمك، أنا بشكرك لأنك سيد علينا وسيد على الكل وسيد على الحلقة، لأنها نسمع اختبارات عظيمة لملكوتك مش لينا، لأنك أنت اللي بتقود الكلام، مش في نيتنا نقول الكلام ولا نية أخويا إميل يسترسل في هذا الكلام، لكن أنت بتفضح كل فخ نصب العدو، باطلة تنصب الشباك لكل ذي جناح في هذه الحلقة. أنا بعظمك وبشكرك لأنك أنت موجود وحاضر وسمعت واستجبت في اسم يسوع.

0: شكرا.
1: هللويا.
0: لينا الحبيب يتصرخ له.
1: ايوه
0: وهو في الحال ينجيه.
1: قلبك كبير، انا ما زلت برضه في الحفره الاولى.
0: ايوه
1: في شيء شاغل قلبي يقول ايه؟ ان دايما اللي موجود في الحفره دي عينه رايحه ناحيه واحده من ثلاثه ومش رايحه للرابعه. يا اما رايح لحيره الذهن، يا اما رايح لقهره القلب وشعور بالظلم، يا اما رايح للتذمر والتمرد لانه بلا سبب انا محطوط في دي. ولا دي تعالجه ولا دي تعالجه ولا دي تعالجه.
2: ثلاثه بيأخروا،
1: ثلاثه بيأخروا، لكن هي الرابعه المفقوده منه هي اللي فيها العلاج. اني لا تفكر في دي ولا دي ولا دي صعبه، ايوه، بس العلاج انك تروح رايح وتقول له درس النعمه غالي. انا بتشكل اخ باسم، ده مهم جدا، ارجوك مهم جدا، ان ما بيتشكلش مؤمن الا جوه الحفره. اندفعت من التهاني او من وتشكل، هتشكل يعني. ناس قالوا لي كده، قالوا لي ما عرفناش نتعلم الصلاه بمدموع الا على سرير المرض، الا في وسط الظلم. ما تعلمش يصلي غير لما مر بالازمه دي. انت معايا؟
0: معايا.
1: انا جوه الحفره بس اتعلمت اقول له يا سيدي، اتعلمت اقول له درس النعمه غالي.
0: المرفع ما يعرفش.
2: كان سواء بعد الانتصار او بعد الهزيمه، صمويل كان دايما ينادى على الشعب هلموا الى الجلجال. دي حفره التعليم.
1: أيوة.
2: حفره اللي فيها الرب عارف بيشيل كل زوايد اتسربت لذهني واتسربت لقلبي واتسربت لحياتي. وهناك القطع يعني شويه بتبقى مؤلمه وشويه بتبقى صعبه جدا جدا جدا، لان كل واحد امر الرب انه كل واحد يصنع له سكين من صوام ويقطع كل الزائد في جسمه او في جسده او في حياته في المنطقه دي.
1: أيوة.
2: فانا الحيره اخونا امين، ان مرات كتير قوي مثلا اخونا باسم، يعني كنت في بدايه حياه الايمان مثلا في التسعينات كنت تسمع دايما وعظات منوره على مناطق الجلجال يا خامل.
1: أيوة.
2: واسمع كتير خدام ياخد فكره عن الجلجال والعمل لله في الجلجال وحضور الله في الجلجال وصعوبه الجلجال والتنازل اللي في الجلجال وسماع صوت الرب. دلوقتي مش بشوف عظه زي دي.
1: لا، في دلوقتي عظه جلجلي جلجله. صدقني اللي بيقوله ده صح، لان كانت في اتجاهات رايحه ناحيه تشكيلنا وناحيه كيف نصلي ونطلب الرب وناحيه حق الرب فينا. يعني انا قلتها لك من دقيقه، قلت لك لو انا بدفع فاتوره عشان اتعلم اتشكل، انا عايز اخد من الرب بص نجاحات دايما، ايوه، رفعه دايما، مال دايما،
2: بركه دايما.
1: مش عايز اتشكل يا اخي باسم، انا مش عايز اتشكل، انا عايز اخد منه كل ما هو للمظاهر. يمكن ما تيجي تسالني انت عندك اساسيات ايمان كمؤمن ان يغوط ايده فيك كده ويشكل فيك؟
0: لا.
1: شفت دي صح؟ صح. عشان كده هو اسف في التعبير، وهو شايفني في الحفره يقول لي ايه؟ فين صوتك؟ فين نداك عليا؟ انت عمال تقول انا في حفره بلا سبب. طيب غير الصفحه بقى، غير قول تعالى لي.

0: انا في الحفره بلا سبب. هات السكين بتاعك وشيل الزوايد اللي عندي. علمني كيف اصلي.
1: ايوه.
0: علمني كيف. على فكره انا ما لهاش بدعاء بحكايه جلجلي جلجله. احنا فعلا معظم الخدمات لما تتاملها دلوقتي عارف كله ايه؟ ماشي سكه تشجيع. انا مش بلوم على التشجيع يا اخ باسم، بس تغيب من منابرنا الكلام عن الجلجال والكلام عن كسر الذات وربط الذات وفرامل الذات.
1: هيطلع مؤمنين واعيين، هيطلع مؤمن واعي بيبقى فاهم انا ليه في المنطقه دي وانا ليه دخلت نفسي، وهعرف افرق ما بين ان انا دخلت نفسي ولا انا اتحفر للحفره دي، او زي الفخ مثلا ان انا اتعمل لي فخ فانا وقعت فيه. بس ازاي انا اميز بين دي واميز بين دي وانا بره الدنيا دي؟
0: انا في حته تاني، حته تاني باخد تشجيع بس.
1: محتاجه نعمه، محتاجه نعمه.
0: انا بختبر كده، واكيد انت واخونا ملاد ان احنا بنختبر ان عدد كبير منا. انت ما تيجي تكلم حد تحسه مؤمن في حته تاني عايز يكلمك بلغه، يعني ليه ربنا سامح بكده؟ انا عايز اساله ليه ربنا. انا لازم اتعلم في اساسيات ايماني ان في حاجه هو عايز يشكلني بيها. ما عنديش دلوقتي بص كده اللي هي بنسميها ممر في حياة المؤمنين قبول شغل الرب. اخد من الرب ايوه، استلم منه نجاحات ايوه، لكن شغل تشكيل واتضاع وكسرة. على فكرة كان بيقول اخونا ملاد انا قلت بس من حصرت مرارتي. انا فعلا في التسعينات كنا نسمع عن الجلجال ده
1: دايما،
0: كنا كل مؤتمر نروحه بص
1: لا تخلو
0: في خدمة على الاقل اول خدمة الجلجال، ولا بد من الجلجال، ولا بد من كسر الذات، ولا بد من ربط الذات، ولا بد من إزالة الزوايد.
2: لا ده دلوقتي بيقول لك ارفع النفسية.
0: يبقى جلجلي جلجلة. يبقى انت بتضحك عليا ليه؟ يبقى كده جلجلي جلجلة.
2: انت بتشجع.
0: يبقى كده عملية بص
2: انت بتشجع.
0: انت رايح ناحية اتجاه واحد بس في المنبر اللي هو اتجاه تشجيعي.
2: ايوه.
0: عشان كده مطلع مؤمنين فايرين على طول.
2: ايوه.
0: لو حب الرب يشكل فيهم عايزين يحاسبوا الرب. وبيحاسبه خدامه. ولو اتكلمت عن جمل فيها نوع من يا اخي باسم هتلاقيه عارف عايز يرجع لك يقول لك لا انا من حق اسال ربنا اقول له ليه عملت كده فيا. لان خلاص هو اتعلم لغه السرير،
1: لغه
0: اللي نام كتير على السرير وبعد كده تمسكه من ايده عشان تمشيه 10 دقائق ما يستحملش، يقول لك عايز ارجع تاني على السرير. فاحنا عندنا خدمات الفتره اللي فاتت سريريه، منابر سريريه وتشجيعات سريريه. أنا ما قللتش من قيمة التشجيع، بس وازن ما بين التشجيع ووازن ما بين الحق، وازن ما بين التشجيع ووازن ما بين صح. ضرب ضعفاتنا وخطايانا، وازن ما بين التشجيع وما بين التحريض والكلام عن القداسة والرجولة الروحية والأمانة الروحية، وازن ما بين دي وبين دي عشان يبقى عارف مؤمن عارف إيه اللي ليه وإيه اللي عليه.
2: آمين آمين آمين.
0: متأسف.
2: لا لا لا مفيش تأسف ولا حاجة. احنا اتكلمنا عن
0: واحده بس،
2: واحده
0: حفرة
2: بس
0: بلا سبب.
2: حفره بلا سبب.
0: بس الرب عايزها وعايز يشفيها
2: وشاف الرب.
0: امين.
2: اعلن وكشف.
0: امين.
2: حفره بلا سبب.
0: امين
2: امين امين امين. اتكلم عن الحفره مشغول بيها. هل كل الحفر مكشوفه ولا في حفر متغطيه؟
0: في حفر متغطيه ما بشوفهاش، وفي حفر بتتشاف والرب بيوريها لينا. يعني مثلا كلام مزمور 57 اذا سمحت لي يقول ايه يا اخي باسم؟ يقول في عدد 6
1: ايوه
0: هيئوا شبكه لخطواتي، انحنت نفسي، حفروا قدامي حفره سقطوا في وسطها. تاني هيئوا شبكه لخطواتي، انحنت نفسي، حفروا قدامي حفرة سقطوا في وسطها. فبيتكلم هنا على يعني واحد اتحفر له حفرة وهو شاف من قبل ما يتحفر له حاجة من الرب، بدليل ان فصل الكتاب في عدد 6 ما بين هيئوا شبكة لخطواتي وبعد كده انحنت نفسي وبعد كده حفروا قدامي حفرة. هو السؤال انحنت نفسك امتى؟ يقول انحنت نفسي لما اتكشف ليا عن طبيعه الحفره، من قبل ما تيجي الحفره، بعد كده جات الحفره. يبقى السؤال الزمن ده قبل الزمن ده. انا شفت حفرة كشفها للرب.

بالروح القدس، وبعد ما كشفها لي الرب بالروح القدس يعني بصرني، الرب بصرني للحفرة اللي جاية، فيقول انحنت نفسي، وبعد كده حفروا قدامي حفرة. ففي حفر، أيوة في حفر الرب يوريها لنا، وفي حفر يعني تحجب عن عينينا. بس أنا عندي سؤال، وده اللي محيرني، لو الرب كشف لي عن حفر

0: كبيرة ورحمة من الرب بلاقي نفسي الحانت فيا. عايز أتكلم النهاردة عن المساحة المتاحة لمؤمن يتكشف له عن حفرة في الصلاة قبل ما تكون على أرض الواقع. هل ممكن الرب يوريني حفرة في الصلاة قبل أرض الواقع؟ الإجابة نعم. وهل لما الرب يبصرني مش ده اتجاه انتصاري؟ أيوة. بس في حاجة بنصاب بيها بعد الكشف اسمها انحناء النفس. انحناء النفس، لأن أحيانا والرب يبصرني بالحفرة اللي أنا بتتحفر لي يوريني أعزاء، أو يوريني ناس أكلت معايا عيش وملح،
1: حفروا لي،
0: أو يوريني مخلصين
1: حفروا لي،
0: حفروا لي، أو يوريني خدام شاركوني وشاركتهم الخدمة، فيوريني أدينا كنت شايفهم بصورة وهم كانوا شايفيني بصورة تانية. فتيجي تعبير انحنت نفسي، حفروا قدامي حفرة. عايز أتكلم أخي باسم في الأمر ده عن هل ينفع المساحة الطبيعية لمؤمن لو اتكشف له عن حفرة تنحني نفسه؟ أقولها من كل قلبي، لو كشفت حفرة لمؤمن وانحنت نفسه فيه، الرب يقول له أنا مقدر اللي أنت فيه، أنا مقدر المساحة دي، أنا مقدر إنك تنحني نفسك فيك لما كشفت ليك طبيعة الحفرة. بس السؤال الخطير، هتستمر نفسك منحنية ولا هتخرج من انحناء النفس ده بسرعة؟ النهاردة نفسي أكلم كل مشاهد ومشاهدة، ياللي أنت بتقول حفروا لي حفرة، وياللي أنت بتقول كشف لي الرب في الصلاة، وياللي أنت بتقول وراني الرب مدى الحفرة دي من مين، وياللي أنت بتقول عمق الحفرة دي إيه أو طبيعة الحفرة دي إيه، لما وراها لك الرب ما كانش عايزك أبداً تنحني، ما كانش عايز انحناء نفسك. لكن لو مريت بانحناء النفس عشان أنت إنسان، أو مريت بانحناء النفس عشان الفترة دي كروحياً بتمر بكده، أو مريت بانحناء النفس لأن الحفرة اللي وعدت جات من أعزاء غاليين، لو أنت في الحالة دي ونفسك منحنية فيك، أقول لك من فضلك لا تستمر في انحناء النفس. طالب ربنا النهاردة وقول له يا رب نفسي منحنية فيا نتيجة كشف طبيعة الحفرة، نفسي منحنية فيا نتيجة طبيعة الحفرة. لكن اعمل معروف النهاردة يا رب، اخرجني من انحناء النفس.
1: امين يا رب.
0: النهارده يا رب، يا رب بإيد قويه والذراع ممدوده، خرجنا من دايره انحناء النفس لما بتكشف لينا عن طبيعه الحفره.
1: يا رب،
0: يا رب الناس اللي موجودين في انحناء النفس نتيجه كشف طبيعه الحفره، النهارده عايزين ايدك القويه، عايزين عينك القويه، عايزين قلبك الرحيم يا رب. لا تستمر نفوسنا منحنية فينا. إن كنت كلمتنا يا رب في النقطة اللي فاتت عن حفرة بلا سبب، النهاردة دلوقتي كمان بتكلمنا على انحناء نتيجة كشف الحفرة، لكن انحناء بيستمر. يا رب أصلي ألا يستمر الانحناء، ألا تستمر الصدمة اللي بيها النفس تنحني. النهاردة واقف ناس على رجليها من تاني يا رب، اصلب في القلب قوة خشنة نتيجة صدمة الموقف يا رب. اخرج ناس من الانحناء، اخرج مؤمنين من الانحناء، اخرج بيوت من الانحناء، اخرج أسر من الانحناء، اخرج شبان من الانحناء، اخرج بنات من الانحناء. يا رب الصدمة بتعمل انحناء نفسي مرعب ومستمر، صدمة الكشف لطبيعة الحفرة بتعمل صدمة انحناء. لكن نصلي النهاردة يا رب لا يكن منحني وسط شعبك، لا تكن منحنية وسط شعبك. النهاردة يا رب لا تؤثر علينا الصدمة باستمرار الانحناء. أيوة يجي الانحناء، لكن زي ما يجي تيجي ايدك القوية وتبدده.

0: تمددوا يا رب، تمدد الانحناء، مدد الانحناء نتيجة صدمة كشف طبيعة الحفرة. أخ باسم حبيبي الغالي، أما الرب بيكشف عن حفرة معينة بيكشف عشان ينزلنا خبلات، عشان يحذرنا، عشان يفهمنا طبيعة البشر، عشان يفهمنا الناس اللي بتضحك في وشنا وشك وشك وجفاك جفاك، بيكشف لنا. لكن بعد ما يكشف لنا، وشكرا ليك، شكرا ليك يا اللي بتكشف، شكرا ليك يا اللي بتكشف، شكرا ليك يا اللي بتظهر، شكرا ليك يا اللي بتبصر، شكرا ليك يا اللي بتوري، شكرا ليك يا اللي بتنور بنورك. بس وانت بتعمل كده يا رب، بتيجي نفسياتنا بتنحني فينا نتيجة الكشف، مش نتيجة طبيعة الحفرة يا ملاد، ده نتيجة الكشف بتاع الحفرة. لسه بيكشف لي الرب نفسي تنحني فيها. فالرب بيقول لي ايه؟ مقدر ان انت بشر، عذرك انك بشر، حريص عليك انك انت بشر، انحنيت من كشف الحفرة من قبل ما تمر بيها، انحنيت من كشف الحفرة قبل ما تمر بيها. فانا عايز اقول لك وبسرعة وبيد قوية، لا تستمر نفسك منحنية. هذا اليوم انا صنعته عشان نفسك تكون مبرأة، عشان نفسك تكون قوية، عشان نفسك تكون مكرمة، عشان نفسك تكون عالية، عشان نفسك تغني، عشان نفسك تهدد العدو، عشان نفسك تكون صلبة أمام الحافرين بمكر وغدر. لكن لا تنحني نفسك فيك وتيجي الحفرة فتتصدم أكتر. ده بص اللي جاية، بص اللي جاية يا أخي باسم، بص، انحنت نفسي ونقطة، مش من الحفرة، لا ده من كشف الحفرة، الرب وراله وبعد كده حفروا قدامي حفرة. ده حفر الحفرة بعد الانحناء، يبقى الانحناء هنا جه من الكشف وجات الحفرة. بص العدد اللي بعديه، سقطوا في وسطها، سقطوا في وسطها. يعني ليه تنحني نفسك؟ ده انت كمان ما سقطتش، ده اللي حفروه هم اللي سقطوا. أتاري لما الرب يكشف لنا عن حفرة، عايزني نروح كده ناحيته وقول له ايه؟ كونك كشفت لي شكرا، بس انا مصدوم في الناس دي، بس من قبل الصدمة ما تحني نفسي، خدني واشفيني من انحناء النفس.
1: هللويا.
0: النهاردة احنا بنتكلم ناس كده، كشف لها الرب من قبل تيجي الحفرة، شكرت الرب بس انحنت نفسها واستمرت محنية وسابت الخدمة، استمرت محنية وسابت الإرسالية، استمرت محنية وسابت الرب. النهاردة يقول لك لا، مش عايزك تسيب. لما كشفت لك كنت عايز انورك عشان تخشن، مش عشان تنحني ويستمر انحنائك.
2: يكشف طبيعه الناس اللي عملوا الحفره ولا بيكشف الحفره بس؟
0: يكشف الاثنين،
2: بتفرق،
1: بس هتشيل الحساسيه من الاثنين.
2: ما انا عايزين نعرف بتفرق ولا مش بتفرق، يعني بتفرق مع الشخص.
1: يعني انا
2: اللي
1: لما
2: الحفره
1: لما
2: دي ولا لا،
1: يعني انا لما اكتشف واحد هيبقى في حساسيه بينه وبينه، نصب لحفرة،
2: بس مش هتتصدم لانك هتعرف الشخص ده بطبيعته، بتاريخه، بسماته، بصفاته.
0: انا مع كده، لان انت كنت داخل في اتجاهات تانية ايجابية معاه،
2: انت كنت ماشي بسكة نعمة طول السكة وانت مش شايف. بس انا يعني انا مش بتخيل، اللي انا اؤمن بيه يا اخي باسم اخونا امين، انه الايام دي وطبيعة البشر في الايام دي، يعني احنا ما زلنا تحت سلطة الكتاب المقدس واعلان الكلمة المقدسة، انه كما كان في ايام نوح كذا يكون في ايام
1: الاخير
2: مجيء ابن الانسان.
1: تمام.
2: فايه الطبيعة اللي كانت بتاعت الناس في ايام نوح؟ ايه طبيعتهم؟ هي كانت طبيعة انسانية،
1: هو ما فيش حنوة دلوقتي،
2: هي كانت طبيعة انسانية ماشية، بس كانت مفتوحة لكل روح الطبيعة الشيطانية، فتلبست الطبيعة الانسانية بالطبيعة الشيطانية فطلعت الكيان ده اللي انت بتواجهه الايام دي. يعني ممكن يغدر، ممكن يخون، ممكن يبيع، ممكن ينسى زي ما كان اخونا امين بيتكلم، ممكن يترك، ممكن ما يشوفش اي حاجه انت عاملها له مثلا، او يشوف اي حب انت قدمته، او يشوف اي عطاء انت قدمته، او يشوف اي حاجه ايجابيه انت عملتها. فهل ده بيخضع تحت هقول اسميها ايه مثلا، بيخضع تحت مثلا الناس وحضور الطبيعه، طبيعه الايام الاخيره الانسانيه اللي تحولت فيها، والاستسلام بتاع الناس دي خلاص، هم احنا طبيعتنا كده.

0: دعم، احنا بنغدر واحنا بنخون واحنا بنعمل واحنا بنصلي.
1: بس دي بجاحه. لا دي تبقى بجاحه يا اخي ميلاد، عفوا. اذا هو بيقول لك كده بدون اعتراف بضعفه، اه بنعمل كده وبنصلي، لا ده كده تبجح بصوره كامله. يعني في فرق ان انا لما تيجي تواجهني اروح اقول لك انا فعلا صدر مني كده انا، لكن في فرق ان ابقى بعمل كده وبصلي برضه وهخدم برضه، ده تطاول.
0: طب ما هو
1: هقولها على الهوا، دي بجاحه. بجاحه
0: هو مش شايف انه بيخطئ، هو مش شايف انه
1: لما
0: بيضر.
1: لما انت واجهته، بص لما انت واجهته اقول لك انا طبيعتي كده، ايوه بعمل كده وهخدم.
2: بس ده اهل ثقه يا اخي ميل، اهل ثقه
0: المفروض
2: يبقى نصب حفره.
1: ما عشان كده انحنت نفسه،
0: اتصدم.
1: ما هنا عشان كده انحنت نفسه،
0: اتصدم،
1: لان هو جايب الترتيب. انحنت نفسي نقطه، حفروا حفره قدامي، بعد كده سقطوا في وسط. طب ما هي ايجابيه من كله اهي، يعني حفروا الحفره هم سقطوا فيه. فالسؤال انحنت نفسك ليه؟
2: عشان ده اهل ثقه برضه انا واثق فيه.
1: ايوه هي دي بقى. عشان في مؤمنين زي الحمام ما زالوا شفافين حلوين، بيقدموا بطيب قلب وقدموا بنيات سماوية. وفي مؤمنين تاني أنا أحترم ودن المشاهد وأحترم لساني، غير كده خالص. بس لو كان بيتواجه، لو كان بيتواجه ويرد عليك يقول لك أنا كده وطبيعتي كده وبهخدم، لا ده بقى ده بكل فمي، دي بجاحة. فإذا انتشرت البجاحة بالشكل ده مع مؤمن تاني قلبه بسيط فبتنحني نفسه فيه، فالرب يقول لي لو نفسه انحنت أنا أعذره. لكن لو استمر معلل بانحناء النفس وابتدى ياخد شكل سلوك يبعد ويتصدم وينعزل، لا أنا عايز أخرج منحني النفس
0: يا رب النهاردة،
1: أنا عايز أخرج دول
0: يا رب.
1: ولما الرب بيمرر واحد في حفرة وينقذه منها، عارف عشان أبص له كده أقول له إيه؟ شكرا جدا يا من أنقذتني.
0: أيوه
1: على فكرة الإنقاذ الإلهي بيدي صاحبه، عارف اللي هو مناعة، بيديله شجاعة، يديله جرأة.
0: هل دي اللي كانت عند بولس لما سابوه في وقت سجنه؟
1: طبعا
0: وقت المحاكمة؟
1: طبعا.
0: الجميع تركوني لا يحسب عليهم،
1: أهو
0: لكن الرب وقف معي وقواني.
1: وقواني
0: هي دي؟
1: ايوه لن اسمح بانحناء نفسي يزورني ونظرني لا يمكس.
0: امين
1: صدقني يا اخي باسم، انا اسمعها دلوقتي في قلبي. أمين. لو مؤمن سمح لانحناء قلبه، بص كده يزوره بس ما تخلوش يمكس. النهارده ليله الرب يقول فيها لا يمكس انحناءك فيك.
2: اشكرك
1: لا يمكس انحناءك فيك.
2: اشكرك.
1: بس اللي عايز اركز عليه انا، هل ممكن الرب يكشف لمؤمن عن طبيعه ناس بتحفر؟ احنا عايزين هالزمن ده.
0: تيجي ازاي دي بقى؟
1: عايزه بص، عايز البت فيك. لان اللي كان بيقوله اخونا ملاد ده موجود، زاد عدد الحافرين وزاد عدد المتغيرين وزاد عدد المتبجحين وزاد عدد اللي يقولك أنا بخدم وطريقتي كده وطبيعتي كده وهخدم، واللي أدهى وأدهى وأدهى، زاد نشاط الأرواح اللي بتخدم على الناس دي.
0: صح.
1: الأرواح المضلة. فبقيت العملية بص، أرواح شغالة بشراسة، بجاحة بعض الناس، شراسة بعض الناس، الأياد اللي بتحفر بقيت لها مخالب، أو الصوابع بقيت لها مخالب، القلب اللي كان بيعمل شر دلوقتي بيعمل اسم وفجور. طب يا رب احنا كيف اليمامة تواجه الحالات دي؟ الرب يقول ما انا عايز اخلي اليمامة تقعد معايا ففطنها، اديها عين واسعة، اديها قلب حكيم،
0: يكونوا بسطاء،
1: اديها وعي، اديها نيرة.
2: اليمامة دي هتواجه ازاي ان كانت يمامة؟
1: مش عارف، اليمامة لو خدت بصيرة من الرب تعرف تطير. انا مش هواجه، هنزل للمستوى ده؟ اليمامة تعمل ايه للمستوى ده؟ لكن على الاقل تطير،
0: ملهاش موضع مستقر لجليها،
1: ما اقعدش في المناخ ده، ما اقعدش في الحته دي، ما اشتركش في الخدمه دي، ما احطش رجلي مع دول، لان دول محفرين، دول ما لهمش امان، دول ناس وشك وشك جفاك جفاك، دول ناس شكل من بره. فعلى

0: هي ماما تاخد بصيرة فتحطش رجلها في المناخ ده، لكن دايما تعلى دايما تطير.
1: امين امين امين. يدينا الرب، يدي الرب كل حمامة انها تطير
0: تطير
1: تطير تطير باسم يسوع.

0: اشكرك اخويا اميل. تقول ايه للي موجود في حفرة وهو مش شايف وجهه اللطيف ولا شايف غفران الماضي والحاضر اللي زي ما اخويا ملاد كان بيرنم؟ هو موجود في الحفرة وحاجة عادية، مش شايف الوجه اللطيف،
1: ايوه،
0: ومش شايف الغفران، وكأن واقع الحفرة.
1: أيوة.
0: هل ده حقيقي ان هو موجود في الحفرة؟ ده واقع
1: احيانا الواحد يبقى جوه الحفرة ومش شايف نفسه جوه الحفرة. يبقى جوه الحفرة ومش شايف نفسه، مش عارف ليه. واخونا ملاد كان بيرنم جوايا من منظر ده، ان لما بيجي فيروس على العالم، فيروس خطير عالمي، واحد واقف كده وقال انا مش قده، فحد يقول له ببساطة ولا انا قده، وتالت يقول ولا انا قده، والرابع يقول وانا قده، فيقولوا له خد مصل عشان يديك مناعة فتكون قده، خد مصل عشان يديك مناعة فتكون قده. شغل الروح القدس هو شغل المناعة في القلب،
2: بيدي انتبيوتك.
0: بس في ناس واقع في حفر مش شايفة الكلام ده.
1: ايوه، انا عايز اخد حفرة في دقيقة دقيقتين من اللي تتكلم فيه، ان مثلا الحفرة اللي قال عليها حزقية في اشعياء 38 كان بيتكلم على وحدة الهلاك، حفرة الضلال دي ما شافهاش هو الا وقت مرضه، قبل كده ما كانش شايف. اهي موجودة، بص حضرتك في اشعياء 38 بيتكلم ليها بكل يعني اتساع،

0: في عدد 17 بيقول له أنت طلقت بنفسي من وهدة الهلاك، أي من حفرة الضلال. 38-17 هو بيقول لنا خبرين هنا في وقت مرضه، الشيء اللي اتكشف له حفرة الضلال. أتريكا هو بيقول أنا كنت في حفرة الضلال، حفرة الضلال. يعني واحد يعتبر أني أنا موجود، بس أنا آسف يعني اللي أنا فيه ده هو حياتي، هو مزاجي، هو وجودي،
1: حاجة طبيعية.
0: حاجة طبيعية. حاجة طبيعية.
2: طب هل ده استسلام ولا هو راضي بكده؟
0: ده بقي واقع، ده بقي واقع يا أخونا ملاك. يعني النهاردة لما ممكن تكلم شاب وتقول له حبيبي إزاي أنت كتبت ورقة بينك وبين البنت الفلانية، ممكن يبص لك بصة طب فيها إيه؟ إزاي أنت بتعرف بنت غير مسيحية؟ طب فيها إيه؟ إزاي أنت ماشية مع ولد غير مسيحي؟ طب وفيها إيه؟ إزاي أنت بشغلك مدية المساحة دي؟
1: يعني في وقت دلوقتي بينادوا انه
0: ممكن يتجوز
1: واحد مسيحي غير مع حد غير مسيحي.
0: ايوه يعني اخ باسم، ايوه.
1: هل ده هيجوز؟
0: مش فكره يجوز او لا يجوز، فكره ان احنا عندنا دلوقتي حاجه اسمها ضرب المساحات. احنا ما عندناش بقيه مساحات محدده.
2: تطبع بالخطا.
0: احنا عندنا ضرب المساحات.
1: وزي يعني شراكه زي ما قال عنا الكتاب ان ده يشرك ده نير مع نير.
2: هو تطبع بالخطا.

0: انت عندك ابليس يحب جدا تخريب المساحات. تخريب المساحات يعني ايه اللي ليا، ايه اللي عليا، ايه اللي المفروض اعمله، ايه اللي المفروض انت تعمله، ايه اللي المفروض ادخل فيه، ايه اللي المفروض امتنع عنه. هو حب يبوظ الحدود دي. فممكن يديني انا مساحه. المشكله ان انا يكون ليا صديق في الجامعه واحبه ويكون هو غير مسيحي وانا مسيحيه، ويفضل هو على دينه وانا على ديني، ونكتب وراتي ضلال.
1: ضلال مش من الرب.
0: ضلال، ما هو ضلال، هو ضلال. بس وهو بيعمل كده الولد ده او البنت دي، هو مش شايفه ضلال، هو شايفه ما ده اللي ماشي في الكليه، ما ده اللي ماشي عندنا في الجامعه، ما ده اللي ماشي عندنا في المنطقه، ما ده اللي ماشي عندنا وسط اصدقائنا، ما ده اللي ماشي. لما تيجي تكلم واحده تقول لها حط حدود مع رجال زمايلك في العمل، تقول لك لا كلهم بيتعاملوا كاخوات، المشكلة اني اسلم عليه بالطريقة دي، المشكلة هزر معاه بالطريقة دي، المشكلة اضحك معاه بالطريقة دي. ضلال. ما هو الضلال ببساطة؟ ايه هو الضلال؟
1: ايه هو
0: ببساطة؟ الضلال هو غياب الحق، غياب مساحة الحق، غياب المفروض، غياب المناسب، غياب اللي ما لابد ان يكون. الضلال يديني مساحة ان اقبل شيء ممكن يكون مؤذي وسم ليا، بس يكتب لي عليه ده لمزاجك وكتير عملوه وكتير مشوا فيه ومفيش اي حاجه.
2: روشيت
1: مسكن،
2: روشيت
1: او مخدر.
0: الضلال غياب حق، غياب نور، غياب مساحه، غياب مفروض، غياب ما لابد ان يكون. طب هم بيحطوا في بديل ايه؟ ما ده اللي ماشي، ما ده اللي غيره غيرك عمله، ما ده كله بيعمله، كله بيشرب ده، كله بياخد البرشامه دي، بنات كتيره بتكتب الورق ده، ما دام في حب نكتب الورقتين. ضلال، ضلال. بس ما بيجيش بصوره هذا هو الخطا، هذه خطيه، لكن بيجي بصوره بيحبني ومهتم بيا وخايف عليا. ده بنت بكلمها قريب قالت لي ده بيحبني اكتر من بابا وماما واخواتي، بيحبني اكتر من بابا وماما واخواتي.
1: وجات لها منين الثقه دي يا خامي؟
0: عشان في حاجه مضروبه حواليها منتشره، فبقت بالنسبه لها وكانها طبيعي. هي مش طالعه من بيت اتربى على كلمه الله وفتح المكتوب، فاول ما شافت مناظر زي كده متكرره عاشت في المناخ ده. اول ما عاشت في المناخ ده صار المر حلو والحلو مر،
2: كله طلع.
0: فهي قبلها،
2: كله طلع
0: قبلها عادي. عادي. انا بقعد مع ناس، واحد يبقى جاي لي كده يقول لي انا نفسي تساعدني اطلق مراتي عشان لقيت الست او البنت اللي مفروض كانت نصيبي وانا ما خدتش بالي منها. طب انت متجوز ليك كام سنه؟ تتفاجئ 20 سنه. ونصيبك ده اكتشفته امتى؟ ليه 6 شهور. فهو عايز يسيب اللي ليه 20 سنه وياخد اللي ليه 6 شهور، وعايزني انا اساعده ومتجرأ على. بص اخونا ميلاد بيقول لك ايه ويتكلم، ده عايزني انا ادخل معاه في الموضوع، ده عايزني انا اشوف له كنيسه او اشوف له من يكلل له في الامر ده. فانا بابا ببص له كده اقول له انت شايفني ازاي؟
1: اللي مصاب بحاله زي كده، اللي مصاب بحاله زي كده هو واقع في حفره متلذذ بيها.
0: الكلمه اللي انت قلتها متخدر بيها. واللي متخدر ما تطلبهوش يشوف باتزان ويتكلم باتزان ويفكر باتزان.
1: بس ده كلام، ده عايز مش هو اللي يصرخ، ده عايز احنا نصرخ نقول له فوق لنفسك.
0: بالظبط كده.
1: يعني انا اعتقد ان ده احنا
2: مواجهة،
1: ده احنا محتاجين ان احنا نصرخ فيه. يا اللي قدام الشاشه هو حاسس بكده.
0: انا اشكرك لاجل احشائك. عشان كده لو عندنا احنا ثلاث دوائر موجودين قدام الشاشه، واحد يخطئ وهو يدرك، واحد يخطئ وهو مضلل، واحد يخطئ وهو متخدر. فالثالث والثاني دول اكلمه ازاي النهارده؟ اكلمه ازاي واقول له ايه؟ انت في ضلال، انت في تخدير. ما هو في ضلال، ما هو في تخدير. عارف لما يكون واحد واخد ماده مخدره وتيجي تقول له انت متخدر، مش سامعك. عشان كده على عيني ناس النهارده قدام الشاشه قاعد يقول له افضل قول انت متخدر متخدر متخدر وانت في ضلاله. ما انا عارف نفسي ان انا محطم وفي ضلال ومتخدر.

0: صلوا لا تفك، صلوا لا اطلع من الحفرة دي النهاردة، صلوا لا بقيت قوية يوصل للرب.
1: الرب يقوم يقوم نازية كده
0: النهاردة. ده معاد الرب يا أخي، بس معاد الرب للحفرة رقم ثلاثة اللي سقطوا في حفرة الضلال وسقطوا في حفرة الغير مناسب وغير مفروض وما لابد أن يكون. البنت اللي كاتبة ورقة عرفي، الزوجة اللي سايبة بيتها
1: خلاص بعد ما خرب كل حاجة، يعني
0: اللي خرب بمادياته، اللي راح لسكة مزاجه برجليه، اللي باع ممتلكاته عشان خاطر البرشام المخدر، اللي راحت لسكة تترك فيها المسيحية عشان خاطر سمعت كلمتين اهتمام، اللي باع أمور غالية بيته أولاده وسافر أماكن لعل يلاقي بدائل تسعده. احنا عندنا ناس كتيرة من القاهرة ابتدت تعيش في الغردقة والمدن الساحلية وترك بيته، ترك أسرته، ترك زوجته، ترك أولاده، بيدور على نفسه أنانيته. لما تيجي تكلمه تقول له أنت ليه عملت كده؟ يقول لك أنا شاعر أني أنا مدمر، بحاول دلوقتي أعوض عن ما فاتني. تيجي تقول له أنت ما بتعوضش، أنت بتضيع بيتك وبتضيع معاه.
1: الحالة اللي زي كده، اللي وقع في حفرة زي كده، في أمل فيها؟
0: في أمل ورجاء، وزي ما أنت قلت لازم يتصلى لأجله.
2: أمين يا رب.
0: يعني أنت هتصلي، أنا هصلي، أخونا ملادة يرفع الطلبة بعد إذنك بصوت عالي ويصلي من أجله. بس وإحنا بنصلي، وإحنا بنصلي ورفع الطلبة لأجل المشاهدين، أنا نفسي حاجة تتم. بس المشاهد على الأقل اللي بيبقى في تخدير أو ضلال
2: صلى معانا،
0: بس على الأقل أنا بطلبه بحاجة واحدة بس، من فضلك اسمع، من فضلك اسمع. لو أنت بمخدر، لو أنت سايب بيتك، لو أنت بايع بيتك، لو أنت بتخون بيتك، لو أنت بتخون زوجتك، لو أنت بتخون زوجك، لو أنت هاجر بيتك بلا سبب، لو أنت واخدة في وشك لأجل حب وضربة ورقتين عنفي، بس طالب منك طلب السمع، أنك تسمعي، تسمعي، لأن أنت في حفرة ضلال لازم تسيبي الرب يردك منها. أنت في حفرة ضلال لازم تشوف الحقيقة، أنت في حفرة ضلال لازم تبتدي توجعك جدران قلبك، أنت في حفرة ضلال لازم تشوف الأثار المرة للي وراكي. ما تقوميش أنانية تاخد في وشك، أنا عايز المزاج ده، عايز المرشام ده، عايز القعدة دي، عايز العلاقة دي، عايز الشخص ده، عايز البلد دي، عايز المكان ده، عايز الشقة دي، كله ضلال وراء أثار مدمرة ليك وللي حواليكي. أرجوك اسمعينا، أرجوك اسمعنا، يمكن ده يومك، أيوة، يمكن ده اللقاء، أيوة، يمكن ده وقفة التوبة، أيوة، يمكن الخروج من حفرة الضلال، أيوة، هتخرج، أيوة، امسك إيدك، أيوة. وهو بيصلي معاك أخ ملاد، أنت كون بتوجه صلاتك، يا رب بإيد قوية وزراع ممدودة اخرجني من حفرة الضلال ورجعني ليك يا رب.
2: يا رب النهاردة جايين يا رب بانكسار القلب قدام حضورك يا رب وقدام سلطانك ونعمتك يا رب النهاردة يا رب. يا رب جايين النهاردة يا رب وقلوبنا يا رب بتصرخ قدام حضرتك وحضورك يا رب الإله يا رب لأجل كل نفس يا رب اتحطت في حفرة يا رب تقيلة، أو حطت نفسها يا رب في حفرة تقيلة يا رب ولم تدرك يا رب ولم تشعر يا رب بالخطر اللي هي عايشة فيه يا رب، أو الخسائر أو الدمار يا رب اللي بيتوالى على حياتها وعلى بيتها يا رب. النهاردة نناشدك باسم رب يسوع يا رب النهاردة في حضورك يا رب انك توصل النهاردة يا رب. انت اللي وصلت للسامرية توصل، انت اللي وصلت يا رب لشاول يا رب اللي كان مخدر بالدين يا رب، انت اللي وصلت له بنورك وواجهته بنورك وحضورك يا رب، وكان اللقاء الإلهي يا رب بينك وبينه. اوصل يا رب النهاردة، اوصل، اوصل يا رب للنفوس دي يا رب، وتعالى النهاردة يا رب لكل نفس اتحطمت، لكل نفس يا رب يئست، لكل نفس فشلت، لكل نفس يا رب احبطت، لكل نفس احتارت، لكل نفس يا رب خدرها العالم وخدرتها الخطية وخدرها يا رب، يا رب الجسد بكل متطلبات. النهاردة يا رب طالبينك يا رب، طالبينك لأجل شعبك المسكين، طالبينك لأجل النفوس يا رب الحيارة يا رب. يا رب وكما كنت تصنع قديما يا رب أنت تصنع الآن يا رب، تقول وتصنع خيرا، تقول وتشفي يا رب، تقول يا رب وتسطع بنورك وحضورك الإله يا رب على كل بيت اتحط في حفرة، على كل شخص اتحط في حفرة، على كل خادم وقع في حفرة يا رب، على كل بنت سقطت في حفرة يا رب، على كل زوج يا رب انهار يا رب تماما يا رب، ونزل

نفسه ونزل بيته ونزل حياته يا رب. جوه اوصل يا رب، اوصل للنفوس دي لمجد اسمك العظيم بقوة عملك وقوة صليبك وقوة محبتك يا رب. اشرق بنورك الليلة يا رب لكل نفس بتسمعنا وكل نفس النهاردة يا رب، يا رب بتلجأ اليك مستنياك يا رب. فك الاسر، فك الاسر، فك الاسر بقوتك، فك يا رب الحصار بقوتك يا رب، فك هذا التخدير يا رب بقوة سلطانك ونورك الإلهي. يا ابن الله الحي نباركك ونعظمك يا رب لأنك سامع ومستجيب يا رب لاسمك المجد والكرامة. أمين يا رب.

0: يقدر الرب يعملها؟ يقدر الرب يعملها ويحقق كل الأماني اللي أيوة. زي ما أخونا ميلاد بيتكلم فيها كده
1: أيوة.
0: ويرنم بيها
1: أيوة. عارف وهو بيقول إبليس بيخضع ضميرك أنا بتصور إيه؟ واحدة تقول لك أنا اكتشفت إن الشخص ده بيحبني حب خطير، حب رهيب. شوف خداع إبليس بقى يقول لها إيه؟ بيحبك حب عظيم محدش حبه زيه. بص يا أخ باسم، بيحبك حب عظيم محدش حبك زيه. الخدعة التانية يحسسها إن هي

0: أول شخص في الدنيا اللي اكتشفت واحد بيحبها كده. هي ما تعرفش إن مئات البنات مشيت في السكة دي ورجعت خسرانة. مئات الرجالة اللي سابوا بيوتهم ورمرموا رجعوا ندمانين.
1: الحلقة دي لازم تتكمل.
0: أيوة بص حاضر.
1: بس أنا لا بس أنا عايز أقول على الحلقة.
0: أنا أقول لحضرتك بس. لا أنا عايز أتكلم أصلا أنت فتحت معانا الضلال. الضلال اللي هو إيه؟ مش بس سكة الخطية لكن كمان يحسسك بعد الشر عليك إن أنت أول المكتشفين. لما تيجي بنت تكلمك تقول لك على فكرة يا عمو على فكرة حضرة الخادم ده بيحبني حب ما تعرفش حجمه قد إيه. كأنه اكتشاف. هي أول من في الوجود اللي اكتشفت الشاب ده بيحب. ودي خدعة من إبليس إن واحد يغرر بيها بص بيحبك قد إيه. رقم اتنين على فكرة ما فيش حد في الدنيا مر بيه الحب ده إلا أنت. شفت شفت أنت ضحكت إزاي. أنا بقابل بقى النوع ده اللي هو خدعة إنه بيحبها حب عظيم وخدعة إن هي أول واحدة في الوجود اللي تتحب الحب ده. لا حد قبليها ولا بعديها ولا مسرحيات ولا أفلام أبيض وأسود ولا مطربين ولا مطربات ولا ولا هي أول بيقولوا لها كده. هي تقول لك لا ما فيش حد في الدنيا مستحيل يكون واحد بيحب بنت زي اللي بيحبني بيه.
1: استراتيجية الشيطان واحدة من البداية خرجت دينا عشان تشوف
0: شعر
1: حلو عينيها
0: اتفتحت
1: حواء عينيها اتفتحت اول ما شافت وعرفت انها عريانه هي وادم. وده اللي حاصل في التخدير اللي بيخدر بيه العدو
0: ويضلل بيه.
1: بس بكل زمن
0: نفس المنهج مع تغيير شكل
1: المخدر مع تغيير شكل
0: لكن
1: المخدر
0: صدقني يا اخي باسم
1: الجرعه
0: الرب شاهد على كلامي مش عشان احنا على الهواء.
1: لا
0: انا الحقيقة. شفت في اماكن معينه شخص بيهجر بيته ظان ان بيته بقي مصدر اذاه وراح عاش في حضن امرأة خدعته ان هي بتحبه وبعد مرور وقت ممكن يكون سنة سنتين يعني حب يرجع للبيت الاولاني يبكي دم على ندمه ازاي هو اتخدع ازاي هو ساب بيته ولا في اسيوط ولا في القاهرة ولا في المنيا وراح على الغردقة ولا راح على اسكندرية ولا راح على أي محافظة من المحافظات وإزاي كان جواه إحساس إني هيبدأ حياته
2: حفر
0: حفر الضلال حفر. وبنت تقول لك أنا شفت بنتي كده عارف رحت لها البيت وأكدت لي إن أنا هسيب بيتي عشان خاطر الشخص ده وبعد مرور وقت رجعت للبيت مكسورة وزليلة وتيجي تتكلم تقول لك أنا إزاي ما شفتش حب البيت اتنين ازاي ما شفتش خداعه على صورته مش كده النهارده مهمه جدا النقطه دي ان الرب عايز يعمل في الحلقه دي سقوط الستائر المزيفه
2: يا رب
1: يا رب اعمل معروف
0: سقوط الستائر اللي على الاذهان وفي القلوب والعواطف المزيفه والخيانات واللي بيسيب بيته واللي بيهاجر ويروح على الغردقه واللي بيروح شرم الشيخ واللي بياخد سكن جديد واللي بيستخسر في مراته وبيته واهله واولاده كله ده خداع للي واخده في وشها كده وايه يعني لما نضرب عرفي مع مسيحي مع مسلم ايه المشكله ايه يعني الحب هو اهم كل شيء لا ده كله ده خداع لازم الواحد يستفيق وكده يجي للرب ويقول له وريني الحقيقه
1: قوم يا رب
0: ورينا الحقيقه النهارده يا رب ورينا الحقيقه نفسي اتكلم في حاجه معاك تسمح لي انا بقى
1: اتفضل
0: عايز اتكلم في هوشع 5 في دقيقتين واسيب بعد كده اخونا ملاد في ايه بقى بيقول في هوشع 5 اسمعوا هذا أيها الكهنة وانصتوا يا بيت إسرائيل وإصغوا يا بيت الملك لأن عليكم القضاء اصرتم فخا في مصفات بعد كده جاب سيرة منطقة اسمها تابور واللي وقف قدام هوشع 5 ده اكتشف حاجة خطيرة يا أخي بس إن الرب ربط نفس الخطية اللي موجودة في هوشع 5 باللي موجودة في سفر العدد إصحاح 23 بعد مرور السنين
1: الكهنة والقادة
0: ربطهم ببعض قال لهم هنا وقعتوا في سفر العدد إصحاح 23 و24 في خطية الزنا بسبب مشورة بعض الكبار وسقط الشعب بسبب مشورة بعض الكبار طب وفي هوشع 5
1: نفس الموضوع
0: نفس الأمر

0: الرخصة من الكبير وأهل الثقة لكنها تلبس في الحيط. رخصة من الكبير.
1: تفويض.
0: تفويض.
1: طب ما أنا ذنبي إيه؟ ما أنا غلبان برضو، أنا على قدي.
0: شفت بقى؟ أيوه شفت دي؟
1: أنا غلبان وعلى قدي.
0: شفت دي؟ عشان كده أنا قدام مين دلوقتي؟
1: ده أنا قدام كبير.
0: كان مسكين بيثق في أهل الثقة وأهل الكنائس والاجتماعات والمدبرين وياخد منهم كلمات ويجربها ويروح ساقط في الحفر.
1: والرب قال لي خد الفلانة دي هتجوزها. ما دي رخصة برضه.
0: أنا مش مفروض أقول الكلام ده على الهوا. ده تخيل أخ باسم، تخيل إن في واحدة سافرت هنا من مصر، هنا من مصر، وخدت إعلان من خادم الرب بيقول لها تسافري على جنوب أفريقيا. شافت الأمرين في جنوب أفريقيا.
1: طب ماشي، ما ده أنا ذنبي إيه بقى؟ أنا كمشاهد ذنبي إيه؟
0: شفت ورجعت وشايلة مرارة. فهنا السؤال الخطير. أهل الثقة أو الكبار أو المسؤولين أو المؤتمنين على الخدمة، لما بيدوك مساحة أو رخصة، بص، أو ممر، ما أهل الثقة، المطلوب إيه في الأيام دي؟ في واحد بياخد على طول غماوي، وأول ما ياخد يروح ساقط في حفرة، اللي هي حفرة التابور دي، اللي هي فخ المصفات دي، اللي هي فخ، اللي هو أنا أخدت مشورة لكن المشورة دي مشورة مدمرة، مشورة الكبار، مشورة أنا هسميها دي حفرة مرخصة.
1: حفرة مرخصة هي طبعا الموضوع ده كبير قوي، وحفرة مرخصة دي حفرة فعلا.
0: لا اتزنقنا باقي دي، أنا ما أعرفش إن باقي دي. أنا بص، الحفرة المرخصة دي بيصدرها،
1: أنا عايز نجدها،
0: بيصدرها أهل الثقة وبيدمروا بيها ناس.
1: بس أنا عايز،
0: بص، إن شاء الرب هنكمل بس أنا عايز أقف عليها دي.
1: أنا عايز أقف عليها، بس عايز أقف في حل بسرعة للي واقع تحت رخصة. لازم يمتحن.
0: ايوه لازم،
1: لازم يمتحن.
0: احنا عايزين نبطل نستلم الاستلام التفويضي. عايزين نبطل اللي هو اي حد يقول اي حاجه اروح واخدها كان امر مسلم، اجي اعيشها الاقي نفسي نزلت في الحفره.
2: شوف بتسمع عايزين من مين. شوف بتسمع من مين وبتسمع ايه.
0: بس يعني احنا على الفيسبوك بناخد معلومات وبنقع، في بعض الكنائس بناخد معلومات وبنقع، في بعض الأماكن بناخد مشورات ونقع. طب هنفضل ضحايا لأهل الثقة يدونا بعض الكلمات اللي بتضيع وبتدمر؟ الموضوع خطير يا أخي باسم. فالمطلوب اوقف يا رب بالروح القدس التفويض اللي احنا عاملينه للفيسبوك والبعض الكنائس والبعض الاجتماعات والبعض اهل الثقه الغير مؤتمنين. اوقف التفويض ده وخلينا نسال الرب في ايام اخيره ماذا تريد يا رب
1: المصنع. امين امين. الرب يكمل، الرب يكمل ويفضح زيف العدو. هنكمل الحلقه. انت انا الرب في مجيء ويعود فيحينا كل 2 من 5 ل 7.
0: امين
1: امين.
0: واحنا الاسبوع اللي جاي انت انا الرب في مجيء ونكمل.
1: نكمل. ايوه امين. حاضر. في اسم يسوع. امين. حاضر. امين. هللويا مجدًا.

0: وحشتونا مع تحدي جديد ونصرة جديدة.
1: أهلا بيك.
0: يعني الأمانة في حياتي وخدمتي قابلت تحديات مع شخصيات كتير قوي، وفي شخصيات كنت بقول لها يعني لا يعني المشكلة بسيطة والتحدي بسيط، لكن للأمانة في الأوقات اللي قابلت فيها زوجة أو زوج وشريك حياته بخيل فالحقيقة يعني كان حاجة في منتهى منتهى منتهى الصعوبة، لأني أفتكر كويس أو في بداية خدمتي ما كنتش فاهم الأمر ده، بس بعد شوية أدركت، كنت لسه شاب ومرتبطتش، كنت بخدم في واحد من القرى البسيطة، ويعني جت زوجة مريضة نفسيا ومريضة لدرجة أنه التعب النفسي أثر على كل جسدها. فأنا مش مدرك يعني أو بقول لها إيه القضية. قالت لي الحقيقة النهاردة بقول زوجي ابني عيان وتعبان قوي قوي قوي، كان لسه طفل يعني في سنواته الأولى 3-4 سنين وسخن بيموت. فرد عليها قال لها طب عايزة إيه؟ قالت له عايزة أكشف له، يعني في كشف وفي
1: أدوية.
0: وهو الحقيقة كان حد كسيب يعني اللي هو بيشتغل شغلانة دايما بتجيب دخل. فبص لها وقال لها هو باباك ومامتك بيعملوا إيه؟ فالحقيقة وأنا وقتها واقف كنت في ذهول وما كنتش فاهم الأمر قوي، بس بعد سنين من الخبرة اكتشفت إنه البخيل ده محتاج نعمة وأخوات.
1: من الأساسيات لما بندي كورس ارتباط بقول للبنات في أربع شخصيات أول ما تشوفيهم تهربي من ضمنهم البخيل،
0: تهربي
1: تجري.
0: طب ما تقول لهم أنا يا هايتي
1: الأربعة. الأولاني متعدد العلاقات، التاني الشخصية الكذابة، التالتة الشخصية المسيطرة لدرجة إنها ما عندهاش استعداد تسمع لأي رأي غير رأيها، وبالتالي مش بتعترف بأي غلط، الرابع البخيل.
0: اللهم احفظنا من الأربعة.
1: يا رب. لأن دول مشكلتهم الحقيقية الأربعة إنهم لا يعترفوا بالخطأ. مش المشكلة إن هم عندهم طبع صعب، لكن مشكلتهم ما بيقولوش إن إحنا عندنا مشكلة. من هنا بقول اهربي، لأن عمره ما هيتغير بسبب عدم الاعتراف.
0: يتغير لو نعمة ربنا لمسته وهو اكتشف الخطأ
1: وقال أنا بعترف إني عندي المشكلة.
0: لكن
1: طبعا
0: عشان كده بتقولي هرابي علشان برضو الناس يعني تبقى
1: عشان ما بيعترفش عارفة. لأنه احنا طبعا يعني كلنا بنتغير من الخليقة العتيقة للخليقة الجديدة واحنا في المسيح، بس بنعمل ايه؟ يا رب أنا بعترف. أساس السكة الاعتراف دي أول حاجة، لكن لو ما اعترفتش طب يعني هتغير ازاي؟
0: صحيح.
1: فالأربعة دول كده مشكلتهم.
2: صحيح. بيبقى شخص كمان ما تلمسش في حياته يعني الأربع جوانب دول، حتى لو كان شخص مؤمن يعرف المسيح لكن ما تلمسش على أنه يبقى مقدس، ما يبقاش فيه علاقات، ما تلمسش على أنه يسمع الآخرين ويبقى مفتوح ومرن، ما تلمسش طبعا على أنه ما يحبش الفلوس بالشكل ده يعني، وما يبقاش أمانه في المال فيبقى المال سيد في حياته بالطريقة الصعبة دي، الشخص البخيل يعني.
0: لأني أنا بتوقع كمان القضية صعبة، لأنه اللي بتقوله أختنا فينيس ده مهم قوي، أنه كمان في جزء في البخيل في الطباع وفي التربية وفي العيلة، لكن كمان في جزء تاني في سيطرة المال ومحبة المال، لأن الكتاب المقدس سيد. قال صح. لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي ابتغاه قوم
2: ضلوا
0: عن الإيمان وطعنوا أنفسهم
2: بأوجاع
0: كثيرة. وعايز أقول إن الكتاب المقدس في العهد الجديد بالذات لما اتكلم على المال ما كانش بيقول اسمه ماني، لكن كان بيقول اسم مامون اللي هو إله المال عند الإغريق. فلما الرب كان بيقول لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين، فكان بيقول إما الله أو مامون، فإما أنت بتعبد

0: بتعبد ربنا أو بتعبد المال، فبقي المال سيد وسيطر على حياتك.
1: انت عارف انه دي الحالة الوحيدة اللي اتقال فيها إله
0: بيوازي بالرب
1: الله. ده الحالة الوحيدة اللي هو المال، انه فعلا ارتباط بي بشكل بذات البخيل لا بيبقى سيد سيد عليه
2: عبادة. يعني هو بيعبده. والآية اللي هي بتقول محبة المال أصل لكل الشرور، زي مثلا القصة اللي حضرتك حكيتها، شر إنه ما يهتمش بأهل ما يهتمش بابنه، ده شر. وقيس على كده شرور، ما يهتمش بمراته، ما يهتمش بعيلته، يعني دي شرور.
0: طب مش يمكن الراجل الغلبان شايف ان ده توفير؟ يعني هو ليه نشرب في الصيف ميه ساقعه؟ ما ممكن نوفر يعني وتبقى ميه دافيه. وليه بطيخ وليه فاكهه؟ يعني ما خلينا يعني نوفر للمستقبل وتبقى الدنيا. مش
1: انت هنا لازم تعرف توفير. هل الشخص ده معهوش فبالتالي بيحاول يعني مش قادر، وفعلا ابنه مريض بس هو مش قادر يدفع؟ ده لازم اسال.
2: مش هيبقى رده يا هايدي.
1: طبعا يعني هو ده
2: روحي لباباكي يعني.
1: طبعا مش هيبقى بالرد ده، بس ممكن يقول انا مش قادر، ما عندناش. ده لازم الفرق بين الاثنين.
0: لا، واعتقد كمان نقطه، انا متوقع انك هتقولي كلام عظيم، بس انا بقول نقطه في الحته دي. لو انا فعلا اب وشايف ابني مريض، سوري يعني
2: ده انا ابيع هدومي،
0: عندي
1: هطلع من لحم الحي
0: طبعا، استلف واتكسف اني اروح لبيت غير سوري اسف البخيل اسف اسف وقت بيبقى بجح.
1: هي بس الفكره انه انا بتكلم بصفه عامه. يمكن مش الحاله بتاعتي،
0: وانا عايز اسمع دي.
1: انه انا هل زوجي، لانه ساعات برضو زوجات تقول هو بخيل، فاول سؤال بساله هو معاه امكانيات ماديه ولا لا. بعض الأزواج بتبقى عندهاش أمكانات مادية، وبعض الزوجات بيبقوا عايزين يصرفوا، يروحوا يصيفوا في مكان معين، وفلانة بتصيف وفلانة بتروح وفلانة اشمعنا احنا، فهو بخيل عليا. لا، هو مش بخيل. فأنا لازم أقيس البخل مقياسه إنه أنا معايا فلوس وبكنز. أنا أسفة، بنكنز. البخيل بيكنز، يعني ماسك في الفلوس كده حياته لدرجة أن ممكن هتقتلوني لو أخدت من الفلوس. لكن الشخص اللي مش معهوش إمكانيات، هو بيصرف على قد ما يصرف في البيت، بس ليه نروح أماكن غالية؟ ليه أروح ناكل في مطعم غالي وأنا ما أقدرش أعمل كل ده؟ طب ما ناكل في البيت. ده ما اسموش بخل، ده اسمه بيحاول يدبر لأنه ما فيش فلوس معاه كتير، أو خايف من المستقبل، أو بيحاول يحوش عشان ولاده هيبقوا محتاجين بعد كده في المستقبل.
0: لا، وخلينا نقول
2: حاجات أهم في استخدام المال. يعني ليه نضيع الفلوس في الأكل مثلا، ونقدر نعمل حاجة تاني، نقدر نحوش ونجيب شقة أحسن مثلا، يعني نقدر نغير حاجة في البيت باظت.
0: هو كمان بعتقد أنه في قضية المال علمونا مبدئين، أنه الاكتناز بصورة زيادة تصل إلى البخل مرة. دي خطية. والإسراف بصورة زيادة
1: مبالغ، اللي بنسميها السفه في الإسراف. السفه ده برضو
0: والإسراف اللي هو، وأنا عايز أقول إن المجتمع بيعلمنا الحقيقة. لأنه للأمانة أنا بشوف الإعلانات في المجتمع رهيبة قوي. واحد وعليه واحد، إلحق الفرصة. وفاكرين زمان الموبايل اللي هو أحدث موبايل، فالبنات ملمومة والدنيا الفكرة دي، لدرجة أنه قالوا حاجة في مرة رهيبة عن البونص والحاجات دي. واحد خارج من كارفور فشايل 4 باكت بامبرز بتاع أطفال، فهو خارج يعني شايل، في حد مقابله بيقول له واو معقولة 4 باكج بامبرز كده؟ فأكيد عندك أطفال. قال له الحقيقة أنا ما اتجوزتش.
1: بس هو جايب بس لأن عليها أوفر. يعني
0: فبيسأله بيقول له أنت ما اتجوزتش، جايب 4؟ قال له أنا مجنون، يبقى 2 وعليهم 2 هدية وما اشتريهمش.
2: يا نهار
1: ده السفه في الإسراف.
0: يعني الاثنين بعتقد بيبقوا في وقت معين أخطر من بعض وأسوأ من بعض. وأقدر أقول للبنت وهي بترتبط، وأنتوا تقدروا تقولوا لنا لا خلي بالك، واعتقد تقدروا تقولوا لي بس كلمتين نفسي كمشيرات، يعني انه بلاش الخطوبه اللي هي الاسبوع جاي من بره ويقول لك لا اصل هو مزنوق قوي والفيزا والدنيا، والحته الثانيه يلاحظوا زي البخيل.
1: اولا الخطوبه سنه، ده
2: مينيمم،
1: ده اللي هو مينيمم. يعني السنه ده مش اقل من كده، عشان
0: 6 شهور لسنه.
1: 6 شهور ده قليل، هي مش هتعرفه خلال ال6 شهور، هي محتاجه سنه عشان تختبره كويس، او طبعا او هو يشوفها. يعني انا قصدي يعرفوا بعض كويس سنه
0: بس. لو من كنيسه واحده
1: لا لا لو كيسة واحدة ممكن ست شهور.

0: ده بالعكس من كنيسة واحدة هي عارفة
1: أثرت المسافة
0: من قبل ما أشوفها. بس طبعا مش دايما يبقوا من كنيسة واحدة. لو بعيد عن بعض لازم سنة. وأنا بصراحة مش بفضل، طبعا ده رأيي، مش بفضل يبقى هو عايش برا ويجي عايز عروسة يتجوزها أو يخطبها ويرجع يسافر تاني، إلا إذا كان مرتبط بيها قبل ما يسافر. فهي فعليا عارفة وهو مسافر يكون نفسه وهم عارفين بعض. لكن حتة إنه لما تيجي

0: هاي جي
1: بس في سلوكيات يمكن بيبان، بس انا بشوف انه في مثلا لما هتخرج معاه هتشوف طريقته في الصرف ايه، هتشوف بيتعامل مع اسرتها مع اسرته ازاي.
2: يعني انا حضرت مثلا شخصيه كانت صعبه بتبان قوي يا اخت هايدي، يعني مثلا داخل اول مره وهو فاتح 3 صيدليات ده في واحد من وجاي من بره ودنيته ولابس اسف تيشيرت انا اتكسف وانا في بيتي البسه، ولابس مش عارف شوز جايبها من مش عارف منين من ابسط حته ودنيته، وقال لا الحقيقه انا اصل الحاجات دي ما بتفرقش معايا.
1: ما هو في بعض عشان كده بقول لازم سنه. ليه؟ لانه ممكن يكون فعلا مش بتفرق معاه، في ناس كتير ما بتفرقش معاها اللبس
0: بالظبط. انا
2: بس مش الدرجه دي
1: لا، في ناس مش بتفرق معاها اللبس. ايه اللي يخليني اكد انه بخيل؟ موقف فوق موقف فوق موقف.
2: يس
1: في
2: مش
1: بعض
2: موقف واحد.
1: لا في بعض الخط الناس الشباب ما بيعرفوش انه المفروض لما يخشوا عند العروسه يجيبوا لهم حاجه، ما يعرفوش. فاول مره جابوا حاجه بسيطه لا احنا نلتمس العذر وممكن ننبهه مثلا، او يبقى هو بعد كده بيتعلم مره في مره في مره. لو اتطور اذا هو مش بخيل. لكن لما الاقيه مصر انه بيطلع بالعافيه، لا هنا في علامه استفهام بتقول ان انا اديتك فرصه مره واثنين وثلاثه، وانت كل المواقف دي بتقول لي انك بتطلع القرش بالعافيه.
2: طب وظل راجل ولا ظل حيطه؟
1: لا ما عدا ظل حيطه.
0: لا ظل حيطه احسن،
1: يعني ده مش هيبقى حيطه حتى
0: خالص. لا لا لا، او كمان وهما بيتكلموا مع بعض مثلا هنعمل ايه في البيت، هنشتري ايه، هنروح فين، بتبان بقى طريقه تفكيره. يعني لا لا لا مش هنجيب حاجه خالص، لا مش هنعمل كذا. وفكره بقى انه هو اكيد الشخص البخيل فلوسه دي هي ما تعرفش عنها حاجه، يعني فلوسه دي بتاعته. فبرضو لو هو من النوع دوت، يعني ألف به في الجواز برضو إن فلوسنا واحدة، إحنا كيس واحد، مفيش حاجة اسمها فلوسي وفلوسك، إحنا مع بعض في كل حاجة. لو ده شخص بخيل أتوقع يعني إنه لا يمكن إنه يسيب كده الفلوس مع مراته، أو تبقى مراته عارفة هو بياخد كام ودخل كام ورايح فين وبيعمل إيه، أكيد مش هيبقى قايل لها الكلام ده، أو حتى خطيبته يعني.
1: خاصة لو المدة زادت. أنا ليه بقول المدة تزيد؟ لأن في بداية الخطوبة ممكن ما يقدرش يقولها فلوسي كام. لسه ما فيش
0: على بعض
1: قوي، عشان كده قلنا لازم تزود شويه الخطوبه، لانه سنه معناها ان احنا خلاص 6 شهور ابتدينا نقرب، لا كملنا سنه وخلاص داخلين على جواز. طبيعي خلاص يبقى بيثق فيه،
0: عارفين كل حاجه،
1: عشان كده محتاجين سنه. هي في فكره تاني كمان، البنت مهم تاخد بالها انه البخيل مش بس بخيل في الفلوس.
2: البخيل
1: ما بيطلعش حتى مشاعر.
2: يعني بخيل في كل حاجه،
1: بخيل في مشاعره، ناشف، بقولش كلام حلو
2: بس ما بيعرفش يمثلها. يا
0: انا كنت لسه هقول
1: ما بشوفش
0: بالضروره.
2: يعني هو فعلا
1: اغلب البخلة كده،
2: السيده انه البخيل بخيل في كل حاجه، بس في اوقات بلقاه هو لطيف وجنتل
1: مع الناس لكن مش مع مراته حاجة. يعني ممكن مع الاخرين
2: لا، ومع مراته بس نيجي عند حته الفلوس
0: لا ما يعرفهاش.
2: علشان كده حتى قالوا لنا فكره كمان فظيعه، قالوا لنا لو عايز تعرف شخص على حقيقته اتعامل معاه معامله ماديه، لانه فعلا في اوقات ناس كتير قوي
0: الفلوس بتبين
2: في كل المواقف جنتل ومبتسم وجميل والدنيا زي الفل، بس تقرب لقضيه المال والتعاملات الماديه
0: فالحقيقه واحد تاني خالص.
2: بيتحول الى شخص اخر، والدنيا بتبقى في منتهى الصعوبة. طب لأنه وقتنا يعني مهم في الحتة دي، خلاص هي يعني اختارت واتجوزت ولقيته بخيل والدنيا مقطرة إلى أبعد الحدود، تطلق؟
1: لا طبعا. لا
0: صعبة تنفصل لمجرد لكن أنا يعني
2: مش البخل الصفة اللي تخلي زوجة تقول أنا عايز أنفصل،
0: ما خلاص هي لكن هو ده تحدي صعب جدا جدا يعني عليها جدا. يعني هي بدء كده لازم تعرف انه في روح صعبه جدا موجوده في البيت اسمها روح محبه المال. دي روح رهيبه يعني، هي لازم تقف قدام الروح دي في الصلاه، مش تقف قدام الراجل جوزها يعني، لانه مش هتتقاوم بالخناقات والمحاولات يعني. لكن تبتدي تصلي بجد انه الروح دي تتكسر في البيت. والروح دي بتتكسر بروح مليانه بالشكر والرضا والحكمه. يبتدي ربنا يديها حكمه من عنده ازاي هي تتعامل في الامور الماديه في البيت. ازاي تعمل ميزانيه البيت، ازاي توجد منافذ اخرى للصرف. ازاي هي بقى عكس الروح دي، ازاي هي تتعامل بكرم. ويبان انه

0: التحرك اللي فيه كرم واللي فيه عطاء بيكسر البخل، بيكسر التقطير، بيكسر المسك على الفلوس، وانه امانها الحقيقي مش في اللي في ايديها، لكن امانها الحقيقي في ربنا. فمش مهم انا معايا كام، المهم انه وتؤمن وتبتدي الحقيقه دي تبقى واقع في الحياه، انه فعلا الله بيسدد كل احتياج.
1: كل احتياج.
0: وانا مصره اني اعبد الاله الحقيقي، مش اعبد هذا السيد القاسي اللي هو المال، وان المال ده يبقى عبد تحت ايديا، انا انا اللي بمشيه مش هو اللي بيمشيني.
1: كأنه مين سيد مين، مش بالزبط. المال هو السيد اللي بيقودني، لكن انا اللي بقود المال.
0: حابب معركة
1: كمان اني احط قدامكم الحقيقه، انا النهارده زوجه، لان دي برضو من ضمن الزوجات اللي نفسي اشوفها في السماء واسلم عليها، بحترمها جدا وامراه مقدره قدرت الحقيقه تحتوي بيتها بقوه عظيمه، ابي جايل.
0: أيوه.
1: اللي قال عنها الكتاب المقدس في سفر صموئيل الاول اصحاح 25 والاعداد من 1 لـ5، كلام مهم قوي. فبيقول: وكان رجل في معون، عدد 2، واملاكه في الكرمل، وكان الرجل، هنا بقى بيبان البخل، عظيما جدا وله 3000 من الغنم و1000 من الماعز، وكان يجز غنمه في الكرمل. واسم الرجل نبال، واسم امرأته أبيجايل. وكانت المرأة جيدة الفهم، جميلة الصورة، وأما الرجل فكان قاسيا رديء الأعمال، واضح أنه بخيل في الكل، وهو كلبي. فسمع داود في البرية أن نبال يجز غنمه، فأرسل داود 10 غلمان وقال داود للغلمان: اصعدوا إلى الكرمل، ادخلوا إلى نبال واسألوا باسمي عن سلامته، وقولوا: حييت وأنت سالم، وبيتك سالم، وكل ملكة سالم. والآن قد سمعت أن عندك جزازين حيث كان رعاتك معنا، لم نؤذهم ولم يفقد لهم شيئا كل الأيام التي كانوا فيها في الكرمل. فكان وقتها داود بالنسبة له حارس، فهو والفريق بتاعه نظام سيكيورتي، فالطبيعي أنه بياخدوا
2: الفلوس مقابل قصاد كده.
1: فهم كل شهر بينتظروا، طب يمكن الشهر ده يبعت، ما فيش، يمكن الشهر اللي جاي بعد السنس ما فيش. فهذا بيقول، فداود راح له وقال له: ده يوم طيب، وجدنا نعمة في عينك، ابعت لينا يعني المتأخرات اللي عليك. فعدد 10 يقول: فأجاب نبال عبيد داود وقال: من هو داود؟ من هو داود؟ ومن هو ابن يسى؟ قد كثر اليوم العبيد. شايفين الخبطة دي؟ العبيد، داود ما كانش عبد، ده رجل الله الممسوح. الذين يقحصون كل واحد من أمام سيده. أآخذ، بصوا بقى، أآخذ خبزي ومائي وذبيحتي الذي ذبحت لجزية وأعطيها لقوم لا أعلم من أين هم؟
2: ما ده البخل. ولو تلاحظ انه كمان قاسي في الكلام.
1: أنا عايز أتحق.
2: هو ده اللي هو ده اللي يعني مش قادر، وقسوة في الكلام، يعني هو بيبقى عنيف في كل الأوضاع، عضة مش عارف إيه ولا تعضة رغيفي، يعني هم كده ده طبعهم.
1: أبي جايل المسكينة قولوا لي اتعاملت مع الراجل الطيب ده إزاي؟
2: دي أنقذته من الموت، طلعت تجري، خدت هدايا وخدت حاجات كتير قوي وراحت له، طلعت تجري عليه.
0: لأنه طبعا رده دوت نرفز داود جدا، ضايقه قوي، فكان داود هيروح يقتل بقى ويعمل مشاكل جامدة. وراحت جريت على داود وسجدت عند رجليه واخدت معاها هدايا واديتها له، وقالت له ما يعني ما تعملش حاجه غلط، ويبقى في نقطه سودة في السي بتاعك ان انت قتلت وانك اراقت الدماء، يعني ما تعملش كده يا داود. وده كان تصرف منتهى الحكمه والعقل، عشان كده داود مدحها وقال لها: جميل عقلك وانت جميله أعجب بيها جدا. وده كان تصرف حكيم قوي قوي من أبيجايل، يعني هي ما وقفتش قدام نبال لأن هي عارفة إنه نو واي إنها تقف قدامه، يعني المعركة خسرانة،
2: ويمكن
0: يعني مش هتجيب معاه. يعني
2: عايزة أقول حاجة،
1: اتفضل،
2: عملية شوية للزوجة اللي متجوزة حد بخيل. في بعض الأحيان بنحتاج نتعامل لوحدنا، يعني خلاص انا عرفت مش هينفع، فبيبقى الحاجة بقى الحل إنه لا، انا لو بقبض مرتب مش هتبقى ميزانيتنا للأسف، وهبقى بقول كده لجوزي، يعني هتصرف زي ما أبيجايل اتصرفت، إنه تمام أنت مش بتصرف، وأنا بيجي عليا وقت أحتاج، ومش كل وقت بقى هبتدي كأنه عارف البخيل بيتعامل كأني بشحت منه، فأنا مش هعمل كده. فمن مرتبي أنا هحط نسبة معينة في البيت أكل وشرب، لكن الباقي هيبقى ليا. عشان اصرف على نفسي انا، ولو احتاجت حاجه ضروريه يبقى معايا فلوس، يبقى في اتفاق، بيبقى هنقسم مع بعض او هديك نسبه او لا انت بقى اصرف على البيت زي ما انت عايز، دي الفلوس مرتبي هتبقى معايا انا هصرف براحتي وليك عليا، مش هطلب منك حاجه فدي هتريحه قوي، بس البيت يعني اكل وشرب انت
1: زي ما تقولي. يعني عايزه تقول لنا
2: اتفاق.
1: اتفاق يعني
2: طبعا اتفاق طبعا، عشان من ابي جايل شفنا انها اتصرفت لوحدها. ده مش طبيعي، الزوجه لازم
0: ترجع
2: للزوج، بس هي اتصرفت، فده مش غلط بما انه مش بنعمل حاجه غير مسموح بيها، بس علشان نبقى واضحين انا هكلمه اقول له انا
1: يعني ما ينفعش اي زوجه تتصرف التصرف ده في مع زوج طبيعي،
2: ما هي بتاخد من حاجه البيت. فالطبيعي ترجع للزوج تقول له طب انا هاخد هدي للمال
0: كذا هعمل كذا،
2: ده عشان دي ميزانيتنا. يعني انا نفسي قوي نفهم مفهوم الجسد الواحد، الجسد يعني احنا ما فيش حد بيعمل حاجه من غير التاني بعرفها.
1: فعايزه حضرتك تقول لنا الطبيعي التصرف مشترك والفكر مشترك والتحرك مشترك
2: وان ميزانيتنا. والطبيعي ان الزوجه بتاخد المرتب تحطه في الدرج، والزوج ياخد المرتب يحطه في الدرج ويصرفوا هما الاثنين
1: من نفس المصدر،
2: مفيش حاجه اسمها فلوسي وفلوسك. ده الطبيعي اسمها فلوسنا. لكن اللي مش طبيعي في حاله البخيل اللي بتبقى منهكه، لا
1: اللي هو بيحوش قوي قوي قوي ومانع
2: بالظبط. فهي اصل يعني عارفين يمكن لانه ما حدش فينا مجرب الحته دي، بس لو احنا مجربين او بنسمع لزوجات هي بتتذل زي ما حضرتك ذكرت كده، بتتذل عشان تجيب حاجه. فاحنا بدل ما تذل، لا انا معايا مرتب، اذا انا هكسر القاعده دي.
1: اعتقد في حاله الزوجين دول لازم يبقى في مشير ناضج، راعي ناضج، خادم ناضج، يقعد بين الاثنين ويفصل علشان برضه يوضح للاثنين الفكره، لان اخشى حد يكون بيسمعنا في المنطقه دي تبقى هي مصرفه ومتوقعه ان هو البخيل فتبقى بتتصرف بطريقه عكسيه، او هو ما يبقاش قابل ولا سامع ولا شايف انه بخيل فمتوقع ان مراته هي المسرفه. فتوقعي في الحاله دي انه لازم يبقى بينهم حد حكيم
2: مشير. يبقى اكيد بخيل.
1: فيصل
2: احنا خلاص
0: هي معتدله
2: بخيل صرفها. وهي معتدله يعني احنا ما هو يعني هي لو مسرفه يبقى هو مش بخيل. لان لو مسرفه يبقى هو بيحاول يلم الدنيا، لكن لو هو بخيل هتبقى اكيد هي بتطلب في حدود معقول. فانا الحاله اللي عندي انه هو بخيل. وعلى فكره البخيل بيبقى معروف قوي قوي يعني. حتى ممكن يبقاش مش محتاجين مشير، يعني ما تزعلش مني اخ جرج الساعات يبقى ايه معروف على المستوى الكنيسه نفسها او على المستوى، بس طبعا لو احنا شاكين احنا بنروح وبنسال وبنشوف.
1: لا مش قصدي الشك، قصدي لاني اتوقع ان بيت زي ده علشان يستقيم لازم جدا جدا جدا يبقى في خطوات بسيطه كده يمكن واضحه لازم نقولها ونحطها واقرا ايتين من الكتاب مهمين، انه لازم يبقى هي بتصلي، وزي ما قالت اختنا فينيسي انه دايما يبقى حضور الرب في البيت ده مهم ومال البيت. رقم اتنين لازم هي تكون عندها شكر من اجل اللي ربنا بيبعته. رقم ثلاثة لازم تبقى زي ما حضرتك قلتي بتحط قواعد مادية للبيت يتمشي عليه علشان ما يبقاش كل الوقت خناق وصراع
2: بالزبط.
1: على الماديات، فلما تبقى القواعد ثابتة واضحة تبقى الدنيا مرتاحة وسالكة بصورة جميلة. وكمان زي ما قلت لحضرتك تبقى بتلاحق عليه، يعني في الأوقات اللي هو بيتصرف تصرفات واضح إنها فيها أزمة هتجيب دم وهتجيب خلافات وهتبعد ناس عننا، تبقى بتتصرف بطريقة
2: بتلاحق عليه ان الفلوس اللي هي قالت ان دي مرتبي انا اللي هاخده عندي انا، هي بكده هتعرف تلاحق عليه.
1: لان
2: صعب، انا اسفه اقول دي،
1: لا
2: انا لا دي مهمه. ساعات زوجات تاخد من ورا جوزها فلوس بخيل فتروح تفتش وراه وتسرق فلوس.
0: لا ده مش صح طبعا،
2: ده مش صح. لا
1: في النور،
2: في بالزبط. النور انا ده مرتبي وانا مش
0: ماشي في الضلمه،
2: لانه كتير من الزوجات لما يكونوا ازواجهم بخله ده التصرف اللي بيتصرفوه، بيقول احنا مش هنعرف نعمل غير كده. لا ده غلط بالزبط.
1: ولو مش عندها شغل من فضلك اشتغلي.
2: ايوه
1: وجدي لنفسك
2: شغل،
1: طريقه للشغل تقدري بيها تساعدي نفسك علشان ما تبقيش اعتماديه. اقرا بس الجزء ده لاني الامراه العظيمه أبيجايل انا بحبها قوي. فقال داود لأبيجايل مبارك الرب اله اسرائيل الذي ارسلك هذا اليوم، مش انت اللي جيتي، ده الرب ارسلك هذا اليوم لاستقبالي، ومبارك عقلك ومباركه انت لانك منعتيني اليوم من اتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي، ولكن حي هو الرب اله اسرائيل الذي منعني من اذيتك، انك لو لم تبادري وتاتي لاستقبالي لما ابقي لنبال الى هذا أو إلى ضوء الصباح باقي البحار.

0: يعني كنت هدمر البيت لو انت ما جيتيش. انا بصلي من كل قلبي ان كل زوجة بتعدي في الموقف الصعب ده ان الرب يسندها ويشجعها ويديها حكمة ازاي تكمل في الموقف الصعب ده. تيفينيس انا عارف ان احنا وقتنا ازف, بس نفسي معلش تصلي لاجل كل زوجة بتعاني معاناة رهيبة مع زوج بخيل, ان الرب يحط ايده عليها ويشجعها.
1: يا رب اشكرك لانه انت بتدي كل زوجة حكمة خاصة في كل موقف. بنصلي يا رب النهاردة لأجل كل زوجات بيعانوا مع أزواج يا رب مليانين بالبخل وبمحبة المال. تعال يا رب على البيوت دي واكسر يا رب, اكسر روح البخل يا رب, اكسر محبة المال. ادي للزوجة ديت يا رب حكمة من عندك وقيادة من عندك وفهم من عندك تعمل ايه في البيت. نشكرك لأنه مفيش حاجة أصعب من أن انت يا رب تحلها وتتدخل فيها. نشكرك لأنك عايز تملى البيوت كلها بالبركة بالحضور الإلهي يا رب. شكراً ليك, ليك كل المجد.
0: آمين آمين آمين
1: آمين.
0: الرب معاكو وتحدي آخر ونصر
2: آمين.
0: آخر
2: آمين
1: آمين باسم يسوع آمين. وعندنا مشكلة ودي بسبب كبرياءنا الأصيل فينا إننا بننصب نفسنا قضاء على بعض.
3: عندنا مشكلة تانية بقى إنه الناس نفسها ما بتبقاش مصدقة إنه الشخص ده تاب أو اتغير.
0: فلما قعدت معايا قالت لي فعلاً أنا مسجونة جوا قصة إني أنا كنت بشتغل عند مدير ولقيته بيعتدي عليا. أصعب حاجة في الدنيا هي الحبسة
1: في الماضي.
0: في الماضي.

0: مساء الخير، وحابة رحب فيكم أحبائنا المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج الشاهد. وحابة كمان رحب بضيفي الدكتور سامي. أهلا وسهلا فيك دكتور سامي.
1: أهلا بيك أنا شاهد،
0: كيفك؟
1: شكر ربنا، كيفك؟
0: نشكر الله تمام. منحب بهاي الحلقة دكتور سامي نسلط الضوء على بعض التعليقات، بعض الأسئلة اللي اجتنا من المشاهدين اللي شافوا حلقات برنامجك، برنامج الشاهد من قبل. فحابين نروح نشوف بعض اللقطات من حلقات برنامج الشاهد نحن والمشاهدين ونرجع.
2: وفي أشياء تغيرت في حياتك؟
1: ابتديت أحس إن أنا لازم أأكد الهوية بتاعتي، أنا مين؟
2: كل واحد يختلف عن التاني.
1: اللي مختلف عنك اقتله.
2: شو اللي استفدته من اللي قريته واللي عرفته؟
1: الدين بيخدر الناس.
2: عن موته خبرنا إيه عن موته؟
1: هو نفسه مش متأكد إنه هيروح الجنة. معروف إنه اتجوز 11 واحدة.
2: ليه أنا مطالب أنه أقرأ هذا الكتاب إذا كان محرف؟
1: لا، ممكن تحريف التوراة والإنجيل، يبقى يمكن تحريف القرآن.
2: هل تنبأ السيد المسيح عن مجيء رسول الإسلام محمد؟
1: شريعة لمحمد، شريعة لبقية المسلمين. تزوج عائشة وهي في سن 6.
0: ورجعنا مشاهدينا، وخلينا نسمع من الدكتور سامي ردوده حول هاي الحلقة. اللي أكتر شيء إجا عليها التعليقات كانت حول اختبارك دكتور سامي، كيف قابلت المسيح وكيف جيت للمسيح وكيف المسيح غير حياتك. خلينا نروح على أول تعليق في هاي الحلقة من جورج اسكندنافي أو اسكندافي. جورج سكندافي بيقول: لماذا كل هذا التنمر على الدكتور سامي؟ أليس في قرآنكم لا إكراه في الدين؟ هو حر يعتنق ما يشاء ويؤمن بمن يشاء، لماذا كل هذه الشتائم والكره؟ أليس تصرفكم يعبر عن دينكم وأخلاقكم؟ ارتقوا واجعلوا الحكم للخالق، هو يحاسب الجميع بعدله. يعني أحد التعليقات الإيجابية من المشاهدين هو جورج. فشو بترد على هذا التعليق؟
1: أشكرك يا جورج. أنا طبعا لازم أشكر الأخ جورج على كلامه. بس عندي تعليق في اللي هو قاله: لا إكراه بالدين، لا إكراه في الدين. المسلمين دايما بيتشدقوا بيها، بيقولوا شوفوا احنا عندنا لا إكراه في الدين.
0: صحيح.
1: لما رحت أدور عليها لقيت أنه قيل إنها بس في أهل الكتاب، وفيها قولان، أحدهما أنها في أهل الكتاب والمجوس لا يكرهون بل يخيرون بين الإسلام والجزية، فإن لم يؤدوا الجزية ولا أسلموا قوتلوا، وأما بقية الناس فلا تخيير، إما الإسلام وإما السيف.
0: أيوة.
1: ده القول الأولاني.
0: أيوة.
1: القول الثاني قال آخرون بل هي منسوخة، كان هذا أول الأمر، ثم شرع الله القتال والجهاد لقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الحقيقة هي منسوخة بكلام ناس كتير قوي من المفسرين. يعني مثلا الطبري قال: نسخ لا إكراه في الدين فأمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة. فهذه الآية منسوخة، وإنما نزلت قبل أن يفرض القتال.
0: أيوة.
1: القرطبي قال إنها منسوخة لأن النبي قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرضى منهم إلا بالإسلام. شوفي الكلام. أكره العرب. على إنهم يخشوا في الإسلام. ابن كثير بيقول دي منسوخة بآية القتال.

0: البيضاوي بيقول منسوخ بقوله جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم. يعني هي ملهاش قيمة إذا كانت اتنسخت فملهاش قيمة، يعني ما تعملوش بيها.
1: مع أنه كتير بنسمع أنه لا إكراه في الدين،
0: يعني عشان هم مش عارفين أنها منسوخة،
1: أنه اتنسخ
0: اللي هم بيقولوا بيستعملوها. يعني
1: مزبوط. في تعليق إيجابي تاني من عادل فهمي بيقول مبروك عليك النعمة، عقبالي ما أكون زيك يا رب، افتح قلبي ليك، أنا عارف أن أنت الحق، أنا مسيحي لكن النعمة اللي الله فتح عينيك بيها مش عندي، صلي لأجلي. بيطلب أنك تصلي من أجله عادل فهمي.
0: حابب طبعا أشكر الأخ عادل فهمي، وأنا بصلي من أجلك. بصلي من أجلك أن أولا الرب يديك نعمة ويفتح ذهنك. لما عمل كده مع التلاميذ بعد ما قام من الموت، مكتوب حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. أنا عندي أصحاب كتير، مدرسين في الجامعة، دكاترة، يعني كبار في الدراسة وفي الأمور الدنيوية، لكن ما بيفهموش أي حاجة في الكتاب، بيقولوا الكتاب ده متعقد وصعب ده بقى بياخدنا لحتة البصيرة.
1: أيوة.
0: لازم يكون في بصيرة عشان يفهم. ويوحنا الرسول قال في رسالته الأولى ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فالله يفتح ذهنك يا عادل، والله يدي لك بصيرة علشان تقدر تدرك وتستوعب كلمته. والحاجة الثالثة اللي بصليها لك يا عادل ان ربنا يفتح قلبك، لان مكتوب كده عن امرأة اسمها ليدية، كانت بياعة أرجوان في مدينة ثياتيرا، كانت متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقول بولس. فإحنا محتاجين ذهن يكون مفتوح، محتاجين بصيرة، محتاجين فتح القلب. الكلام ده كله ربنا هو اللي بيعمله فينا. فبصلي من أجلك ومن أجل كل المشاهدين أن ربنا يدي بصيرة ويفتح الذهن ويفتح القلب.
1: صحيح. قديش عادل هو إنسان يعني بيحب يقدر الشخص اللي تعب ودرس لحتى يعرف المسيح، وقديش بيقدر تعب حضرتك كمان، قديش يعني تعبت على نفسك لتتغير وتشابه صورة ابنه يسوع المسيح. فاضل شو اسمه عادل فهمي يعني كتب بإيجابية، كتب كمان بتواضع. يعني
0: هو قال إنه هو مسيحي.
1: نعم.
0: فيمكن اتولد في عيلة مسيحية،
1: تواضع إنه صلي من أجلي أنا كمان الرب يفتح قلبي زي مثل ما فتح.
0: أمين.
1: قلب حد.
0: وإحنا أكيد بنرفعه في الصلاة.
1: أمين. نصلي. أمين. من أجلك يا عادل. يسري محمد والحاج إبراهيم تكلمنا عنهم في الحلقات السابقة، كمان حاطين اعتراض جديد، بيقولوا انه من له المجد تم صلبه وقتله، من له المجد تم صلبه وقتله، فكيف اللي له المجد يتم صلبه وقتله؟
0: هم زي ما قلنا قبل كده واخدين من صفحة على الانترنت الاعتراضات دي كلها، وبيقولوا مسمينها الغاز المسيحية،
1: الغاز المسيحية،
0: يعني حاجات مش فاهمينها، وبيقولوا ان احنا كمان مش فاهمين المسيحية بتاعتنا. هو تم صلبه عشان مكتوب انه هيجي ويتصلب. وهو بنفسه له المجد، قال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. حاجتين، لا يهلك كل من يؤمن به
1: بل تكون له
0: وتكون له الحياة الأبدية، ونفس الحاجتين بالله

0: تاني في يوحنا 3:16 المشهورة جدا اللي بنلاقيها دايما في كل مكان، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد، ليه؟ لكي لا يحلك كل من يؤمن به
1: بل تكون له
0: الحياة الأبدية. فممكن أقول في سببين يعني الرب تجسد عشانهم، أو ثلاثة ممكن أقول الثالثة كمان. أول حاجة أنه عشان يورينا مين هو الله، يورينا عمليا مين هو الله. فهو قال من رآني فقد رأى الآب. فنشوف بعينينا، لأن الله لم يره أحد قط. الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. فهو جاء عشان يخبر يورينا نشوف الله، ونشوف الإنسان اللي ممكن يعيش بدون ما يرتكب أي خطيئة. يعني هو الإنسان الوحيد الكامل اللي عاش حياته بلا خطيئة. السبب الثاني عشان يكون الذبيحة الراضية المرضية عند الله. عشان يموت على الصليب ويدفع ثمن الخطية، وبالتالي ربنا يقدر يدينا الغفران، وبالتالي نقدر في يوم من الأيام نكون موجودين معاه في السماء في بعد الموت في الأبدية. والثالث لكي ينقض أعمال إبليس. مكتوب كده في رسالة يوحنا الأولى، لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. وخلي بالك ينقض في فعل المضارع المستمر، يعني ما زال لغاية النهاردة بينقض من ساعة ظهوره وصلبه وقيامته لغاية النهاردة ما زال بينقض أعمال إبليس. فإذا كان أي حد من المشاهد في أعمال إبليس في حياته، خطية، مشكلة، أي شيء مش مظبوط، يسوع يقدر ينقض أعمال إبليس النهاردة.
1: أمين. نعم دكتور سامي، ذكرت أنه كان في قصة حكيت لي عنها بسبب الصليب، بسبب لبسك الصليب، ممكن تحكي لنا؟
0: حصل أن أنا كنت موجود في مصر، وأذكر أنه كان في شرم الشيخ، ولي أخ هناك أصغر مني طبعا بكتير، بس هو عايش هناك وبيشتغل في السياحة يعني. وأنا كنت رحت الشاطئ، شاطئ البحر في الرملة، وطبعا الدنيا شمس، فأنا كنت قاعد لابس المايو، وكنت ما فيش أي قميص أو تي شيرت، وكنت لابس سلسلة فيها صليب. وما كنتش أقصد أي شيء، يعني هي في العادة أنا دايما كنت لابس الصليب. فاللي حصل إنه واحد من هو مش صديق لأخويا، لكن هو بيشتغل معاه في نفس المكان، فلما شاف الصليب في صدري وعارف إن أنا أخوه، راح له جري يتخانق معاه، إزاي أخوك لابس صليب؟ أنت مسلم. فأخويا اتضايق منه وقال له أنت مالك، يعني هو حر يعمل اللي هو عايز يعمله، تفرق معاك إيه أنت إذا كان هو لابس صليب ولا مش لابس صليب. لكن منظر الصليب كان صعب عليه، ما قدرش يقبله، راح بلغ عني البوليس. والبوليس عمل معي مشكلة، وأنا راجع على الطيارة، وأنا جاي مع فوج كلهم أجانب، والطيارة هناك غير يعني ما كانش فيه أنك تركبي في السلم على طول وتطلعي تخشي الطيارة، كان لازم تنزلي وتاخدي الأوتوبيس، والأوتوبيس يسوق بيكي مشوار لغاية الطيارة، وبعدين تفضلي واقفة مستنية لغاية ما يفتح الأوتوبيس ويطلع الناس وتدخلي. فنزلت وركبت الأوتوبيس ووصلنا لغاية الطيارة، وبعدين مش عايز يفتح الباب وإحنا مخنوقين من الحر ومش عايز يطلع الناس في الطيارة، لغاية ما عربية جيب جت من المطار وركبين فيها كذا عسكري ومعهم بندقيات، وطلع ينادي على اسمي، فقلت أنا، قال لي تعالى معانا. قلت له في إيه؟ قال لي لا تعالى معانا، ما فيش كلام تعالى معانا. وطلع باقي الطيارة وخدني أنا في الجيب بشوية العساكر اللي ماسكين بنادق، ورجع تاني لغاية المطار، اديني باسبورك، اديت له باسبوري رماه كده ورا منه، وواحد خد الباسبور واختفى.

0: وما حدش بيقول لي انت ايه اللي بيحصل معاك، فبساله في ايه؟ قال لي اقعد اقعد اقعد اقعد، يعني منتهى قله الادب المهم يعني. فقلت له المفروض حضرتك توضح لي ايه السبب، يعني ايه اللي بيحصل؟ قال لي مالكش دعوه، احنا بنبحث في امور يعني، ما خليك قاعد والوقت بيجري والطياره هتطلع وانا مش عارف ايه اللي بيحصل. وبعدين جاء ورمالي بقله ادب الباسبور في وشي وقال لي روح امشي. فقلت له لا، من حقك او انا من حق اسالك وانت لازم تقول لي ايه اللي بيحصل، ليه كده، ايه بتعمل، ايه بتدور على ايه؟ تشابه اسماء، تشابه اسماء، روح. فهو كان عايز يغيظني ويضايقني ويسبب لي اي ازعاج بسبب انه شاف الصليب، فكلم البوليس وقال لهم ما اعرفش، قال لهم ايه،
1: قدم شكوى بسبب
0: فانا ما كنتش فاهم لغايه ما يعني ما كنتش متصور ان شكل الصليب ليه بيزعج الناس قوي كده. بس هو مكتوب كده، كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله.
1: الخلاص.
0: احنا مش عباد الصليب، لما هم بيقولوا انت عباد الصليب، احنا مش بنعبد الصليب.
1: نعم.
0: الصليب رمز فخرنا، لان على الصليب دفع تمن
1: خطير.
0: إدى حياته.
1: نعم.
0: مات على الصليب.
1: نعم. حقيقي يعني بنشوف هذا الشيء واضح بشكل واضح يعني، ومؤخرا كمان في شفنا كتير قصص بالسوشيال ميديا، ناس بتكسر الصليب، ناس بترميه بتدعس عليه، يعني أمور صارت كمان في البلاد اللي تعرضت لغزو داعش وكده. يعني أول شيء كان بيعملوه بيكسروا صلبان الكنائس، فكتير متغازين من شكل الصليب. ليه؟ ليه؟ يعني شو اللي بيغيظك في الصليب إلا إذا كان هذا الصليب هو رمز للخلاص، هو رمز لخلاصك من الخطية، رمز لخلاصك من الموت. فياريت تراجع نفسك وياريت تشوف هذا الحقد اللي مولود فيك، ليش عم بيطلع. راجع نفسك وشوف هذا الصليب شو بيعني أصلا.
0: وافتكرت دلوقتي الخرافة اللي هم بيرددوها، إن المسيح لما يرجع تاني حيكسر الصليب.
1: ما في هيك شيء بالمسيحية يعني. هو إجا لهدف إنه يكون على الصليب، يعلق على الصليب، يموت عن كل واحد ويعيش ويقوم في اليوم الثالث ويقيمنا معاه بالقيامة. في عنا كمان اعتراض من مسلم، هو نفسه يسري محمد والحاج إبراهيم النجار، بيقول والله أعظم من المسيح الذي هو الله. على المسيح قال أبي أعظم مني. يا عم بيعترض على هاي العقيدة اللي هي الأب والابن.
0: بيقول برضو من ألغاز المسيحية إنه المسيح بيقول أبي أعظم مني، والمفروض إنهم يكونوا الاثنين متساويين يعني.
1: وهم متساويين.
0: شوف، اللي عايز يستخرج عقيدة من الإنجيل لازم ياخد الإنجيل ككل، ما يطلعش واحدة كده آية من النص ويبني عليها أفكار.
1: نعم.
0: المسيح قال أنا والآب واحد. قال من رآني فقد رأى الآب.
1: نعم.
0: طب إيه معنى أبي أعظم مني؟ فأي مناسبة قالت؟ وإيه دلال الكلام ده؟
1: نعم.
0: دلالة الكلام ده إيه؟ إنه لما قال أبي أعظم مني كان في حالة إخلاءه لذاته، مكتوب كده إن هو لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى ذاته أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. لم يحسب خلصة يعني ما خدش حاجة مش بتاعته، يعني هو فعلا كان معادل لله، لكن ما تمسكش قوي بالحتة ديت إن أنا لازم أفضل، لكن أخلى ذاته.
1: نعم.
0: وفي الوضع ده، وهو في وضع العبد، في وضع الناس، في وضع البشر،

0: ساعتها قال أبي أعظم مني، لأن هو دلوقتي ناسوت، ما هوش بيقول أنا وأنا لاهوت أبي أعظم مني. لا، أنا دلوقتي ساعة ما أخلت ذاتي في الوضع اللي أنا فيه دلوقتي أبي أعظم مني. فهو مساوي لله الآب في الجوهر، لكن في الوضع اللي هو كان فيه ده كإنسان قدروا الناس يشتموه، وقدروا الناس يتهموه، وقدروا الناس يسلبوه، وهو قال حتى ده أنا ما عنديش مكان أسند فيه راسي. ابن الإنسان على الأرض ما عندوش مكان. وفي الوضع ده إشعياء وصفه زمان لما قال رجل أوجاع ومختبر الحزن، محتقر مخزول من الناس، لا منظر له ولا جمال، قال عنه أنه هو ظلم أما هو فتزلل. هي دي الحالة، هو ده الوضع اللي هو قال فيها أبي أعظم مني.
1: نعم، في ترنيمة معروفة للكثيرين اسمها يا سيدي كم كان قاسيا،
0: يا ريت تسمعينا. كلماتها جميلة.

امين امين. هو كان عارف انه لازم يروح على الصليب. نعم. وهو قال زي ما موسى رفع الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. نعم. فاكرة القصة طبعا اللي حصل في سينا لما الأفاعي أرصته.

0: وكل اللي عمله رفع موسى الحية، وكل اللي عليهم انهم يعملوه يرفعوا عليهم ويبصوا.
1: نعم.
0: ما فيش وقت لا يصلي ولا يعمل طقوس، كل الدم بيجري.
1: نعم.
0: فيه والسم بيجري، لكن بص عليه على الصليب.
1: آمين آمين. الآية اللي ذكرت حضرتك، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هذا الصليب هو من أجلك لحتى يكون في عندك حياة أبدية. لا تستهن بهذا الخلاص. في نهاية حلقتنا دكتور سامي، بحب أشكرك كتير، وبحب كمان أشكر المشاهدين على متابعتهم لهذه الحلقة. وإذا كان في أي استفسار أو أي سؤال في هذه الحلقة بليز راسلنا على الإيميلات اللي راح تظهر على الشاشة. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج الشاهد. الرب معكم.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الرب شافينا. هقرا معاكم ايه من انجيل متى اصحاح 12 وعدد 41. المسيح اللي بيقول الكلمات ديت بيقول: رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينه، لانهم تابوا بمنادات يونان، وهو ذا اعظم من يونان. هنا المسيح كان بيقول للسامعين، الناس اللي حواليه، قال لهم انه يونان لما راح نينوى، ونينوى كان شرها عظيم، لكن تابت ورجعت للرب وربنا سمع لها ورحمها. فبيقول لهم انه رجال نينوى المدينه ديت يوم الدين في اليوم الاخير هيقوموا وهيدينوا الجيل دوت، الجيل اللي موجود ده، لان هم تابوا بمنادات يونان، مودات نبي، وهو ذا اعظم من يونان. ها هنا انه المسيح نفسه اللي موجود علشان يكرز ببشاره الملكوت، وفي ناس كتير مش بتسمع وفي ناس كتير بترفضه، وكأنه الكلمات دي بيقولها مش بس للجيل اللي كان موجود وقت ما هو جاء على الأرض، لكن جيل ورا جيل والأجيال اللي موجودة دلوقتي، كأنه بيقول لكل جيل إنه أهل نينوى تابوا بمنادات يونان، وإنه المسيح جه على الأرض من أجلنا علشان يقول لنا الخبر الجميل والخبر الجديد، إنه في خلاص لكل البشرية، لكل شخص هيؤمن، لكن لسه مازال في ناس بترفض. الحقيقة سفر يونان من الأسفار اللي فيها حاجات كتير مميزة، والنهاردة أنا عايزة أتكلم على أبعاد في سفر يونان، لأنه في سفر يونان اتكلم عن الله وأظهر الله في كذا جانب قوي قوي. أظهر الله إن هو إله لكل الشعوب، إله لكل البشر، إن هو ما عندوش ناس وناس، عشان كده بعت يونان النبي لمدينة نينوى اللي هي ما كانتش من شعب الله، اللي هي بلد بعيدة عن شعب الله، وده اللي كان مخلي النبي متضايق، لأنه هو متعصب لشعبه، فازاي هيروح لشعب تاني؟ لكن هو السفر ده بين انه ربنا ده بتاع كل الناس، بتاع كل الناس، انه الله لكل البشر، الله لكل الشعوب، انه ربنا بيكره التعصب، ربنا ما عندوش تعصب خالص. في مدرسة كانت في الفصل بتاعها متعصبة جدا للبيض اللي هم زيها، لكن أي حد لون البشرة بتاعته حاجة تانية كانت تلاقي نفسها إنها جواها حاجز نفسي ضد الأشخاص التانيين، لأنها كانت متعصبة قوي. وفي يوم ربنا ورى لها حلم، شافت المسيح داخل الفصل بتاعها، وأول ما المسيح دخل الفصل بتاعها نور المسيح جاء على كل الطلبة، فما بقتش شايفة غير نور نور نور، كل الطلبة اتغطوا بنور المسيح، ما بقتش شايفة لون بشرة ده ولون بشرة ده. وكان يسوع كان عايز يوصل لها الرسالة: أنا بحب الكل، أنا بحب كل البشر، أنا بحب كل الشعوب، أنا بحب كل الأجناس. وده اللي الكتاب قاله، الكتاب قال إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. المسيح مش جاء بس من أجل المسيحيين، المسيح جاء من أجل العالم، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أنه كل شخص هيؤمن وهيقبل المسيح هتكون له الحياة الأبدية. يقول الكتاب أنه كل الذين قبلوه، يعني قبلوا المسيح، أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. كل شخص قبل المسيح وصدق أنه محبة الله للعالم كله صار ابن حقيقي ربنا. ربنا في القديم لما اختار شعب، اختار شعب علشان من نسله

يجي المخلص اللي يخلص العالم كله. وعشان كده قال لابراهيم انا هأباركك واجعلك بركه وفي نسلك تتبارك جميع قبائل الارض يا ابراهيم. انه في النسل بتاعك ده مش لشعب واحد، مش لامه واحده، لكن هتتبارك في نسلك جميع قبائل الارض. سفر يونان ورى انه الله هو اله للكل، بيحب الكل، بذل المسيح، بذل ابنه من اجل الكل، وانه هو بالعكس بيكره التعصب. كل واحد شاعر انه انا اللي صح، انا اللي انا بؤمن بيه ده هو اللي صح، انا اللي الطائفه بتاعتي هي اللي صح، انا اللي الشعب بتاعي هو اللي صح. جاء ربنا علشان يقول انا بحب الكل، انا بحب شعبي، بحب شعب اسرائيل، وبحب اهل نينوى، وبحب العالم كله. لكن الحاجة التانية اللي سفر يونان أظهر فيها الله إنه الإله ده كلي الوجود، إنه هو موجود في كل مكان، مفيش مكان ربنا مش موجود فيه، لأنه هو اللي بيسيطر على الخليقة كلها، بيسيطر على الإنسان والحيوان والنبات. وعشان كده يونان افتكر إنه هو ممكن يهرب من ربنا، وبدل ما يروح نينوى أخذ سفينة رايحة لبلد تانية اسمها ترشيش، وافتكر ان هو ممكن يهرب من الله، كأنه الله عايز يقول له يونان انا ليا الارض وملؤها المسكونه وكل الساكنين فيها، انا ما فيش مكان انا مش موجود فيه، انت ما تقدرش تهرب مني. وعشان كده ربنا امر ان هو يرجع تاني ويروح نينوى. وده اللي داود ادركه وكتبه في المزامير، قال له يا رب انا اين اهرب من روحك، من وجهك اين امضي، انا ممكن اهرب منك فين؟ ان صعدت الى السماوات انت هناك، إن رحت لأقاصي الأرض هناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. قال له إنه الظلمة كالنهار تضيء، أنت شايف في الظلمة زي ما شايف في النهار، أنت شايف في الليل زي ما شايف في النهار، أنت كلي الوجود، أنت ليك عينان بتخترقان أستار الظلام. سفر يونان إدى الحقيقة دي، لأنه في ناس مرات تبقى حاسة انه لو الناس مش شايفيني خلاص انا ممكن هعمل اللي على مزاجي. يعني انا ممكن انا وانا في الأوضة لوحدي اتفرج على اللي عايز اتفرج عليه واعمل اللي انا عايزه لانه محدش شايفني، وبينسى انه الله كلي الوجود، انه هو شايفك في الأوضة، وشايفك وانت في المواصلات، وشايفك وانت في شغلك، وشايفك وانت في عربيتك، انه كلي الوجود، وانه هو ليه السيطرة على كل حاجة، على كل حاجة. وعشان كده في سفر يونان يقول الكتاب وأعد الله ريحا، يعني أمر إنه الريح تيجي على السفينة اللي كان فيها يونان. وبعدين يقول وأعد الله حوتا، ليه السيطرة على الأسماك. وبعدين أعد الله يقطينة، شجرة خلاها تطلع في ليلة علشان تظل اليونان من الحر. وبعدين أعد الله دودة أكلت اليقطينة، عشان كان عايز يوصل رسالة ليونان. قال له انت حزين على اليقطينه بتاعتك اللي الدوده اكلتها؟ قال له انا حزين جدا. قال له انت حزين على يقطينه انت ما تعبتش فيها، مش عايزني انا احزن على شعب بحاله لا يعرف يمينه من شماله، على شعب انا اللي خلقته وانا اللي صنعته. كان ربنا بيوصل له الدرس ده، انه الله ليه السيطره على كل حاجه، على كل حاجه، هو الاله صاحب السلطان. اعد ريح، اعد حوت، وقال للحوت انت تروح في الوقت ده جنب السفينه دي، وفي الميعاد ده في الوقت ده تفتح بقك وتبتلع يونان، واوعى العصاره بتاعت معدتك تيجي على يونان. انت هتوصل يونان لنينوى سالم، ومش هتاخد اجره، هتوصله ببلاش. ربنا اللي ليه سلطان على الحوت، ولما طلع اليقطينه هو اللي امر اليقطينه تطلع، ولما امر الدوده هو اللي امرها انها تاكل اليقطينه. هو اللي ليه سلطان، وهو اللي ليه سلطان في مملكة البشر وفي مملكة الناس. عشان كده الكتاب بيتكلم لما التلاميذ كانوا في السفينة وقامت الريح والأمواج بقت عالية، وقف المسيح وانتهر الريح وقال للبحر أسكت ابكم، فبيقول الكتاب فصار هدوء عظيم. فهم بصوا لبعض قالوا من هو هذا؟ ده حتى الريح بتطيعه. أيوة، هو اللي ليه السلطان، هو صاحب السلطان. عشان كده أنا عايزة أقول النهاردة لكل واحد خايف ومرتعب، لكل شخص لما بيسمع الأخبار ويشوف السوشيال ميديا ويشوف البرامج اللي في التلفزيون بيرتعب من الأخبار ومن الأحداث اللي حاصلة، لو أنت بين إيدين الإله القدير، لو فعلا أنت ليك علاقة حقيقية بيه، لو أنت قبلت المسيح في حياتك، إزاي تخاف؟
ازاي تخاف؟ ده هو اللي

ليه سلطان في مملكة الناس، ده هو اللي ليه سلطان على الحيوان والإنسان وعلى الطبيعة وعلى الرياح. ما تخافش لو انت بحقه حقيقي بين ايدين الله القدير. لو انت مالكش علاقة بيه هتخاف، لو انت مالكش علاقة بيه هتبقى حاسس انه الاخبار طول النهار كأنها زلزال بتزلزل حياتك، هترتعب من الخوف. ناس كتير مش قادرة تنام طول الليل من الخوف. دكاترة الامراض النفسية بيدوا بالمواعيد

لكن ما تخافش لاني انا الاله القدير، لاني انا معك، انا الممسك بيمينك القائل لك لا تخف انا اعينك، لا تخف انا اعينك. بيبين انه الاله ده الاله بتاع كل الشعوب، بيبين انه الاله ده اللي موجود في كل مكان، اللي ليه سلطان على البشر، على الحيوانات، على الاسماك. لكن كمان سفر يونان اظهر الله ان هو الاله اللي صاحب القلب الكبير قوي، صاحب القلب الكبير قوي، قلبه مليان بالرحمه. هو بعت يونان يقول لاهل نينوى انه شر البلد دي صعد امامي، انه شرها عظيم جدا، وانه بعد 40 يوم ههلك المدينه. لكن الشعب ده بدايه من الملك لغايه اصغر واحد قرروا يتضعوا قدام ربنا وتنازلوا عن كبريائهم، وحتى الملك آمن على العرش بتاعه، ونادوا بصوم في كل نينوى، حتى البهايم ما كانتش بتاكل ولا بتشرب، ولبسوا مسوح، ولبسوا هدوم يعني حاجات عامله زي الخيش في اتضاع قدام الله، وكانهم بيصرخوا ارحمنا اعفوا عننا، والرب رحمهم، والرب رحمهم. وده ضايق يونان. يونان قال له انا عارف، انا كنت عارف، انا عارف انك انت اله رحيم، انا عارف انك انت هترحم كل الشعب ده، انا من الاول عارف كده انك انت هترحمهم. يونان انت زعلان انه الاله ده قلبه كبير كده؟ انت زعلان انه القلب انه الاله ده قلبه رحيم كده؟ سفر يونان بيبين انه الاله ده قلبه رحيم، رحيم. عشان كده ايا كان الوضع اللي انت فيه، ايا إن كان انت انزلقت في الخطيه قد ايه، ايا كان القيود اللي في حياتك والادمان اللي في حياتك، لما بتجيله وبتقول له انا راجع لك، انا جاي اتوب عن اللي انا فيه، هو بيقبلك وبيرحمك. هو قلبه كبير قوي مليان بالرحمه، انه بيقبلك في اي لحظه انت بترجع له. في واحد قال بتخيل لو الابن الضال لما قرر انه يرجع لبيت ابوه بعد ما كان راح الكوره البعيده وصرف فلوسه مع الزواني واتبهدل، لما قرر يرجع لبيت ابوه، واحد قال انا تخيلت لو اول واحد قبله كان اخوه كان هيبقى حظه وحش جدا، لانه اخوه كان اول حاجه هيقولها له ايه اللي جابك بعد كل اللي انت عملته جاي تاني، ارجع للمكان اللي انت كنت فيه. قال لك ان الابن الضال حظه انه ابوه هو اللي قبله مش اخوه هو اللي قبله، انه اول ما ابوه شافه جري عليه وهو راجل كبير، جري عليه واخده في حضنه ووقع عليه كده وحضنه وقلعه الثياب بتاعته واداله وحط خاتم في ايده وخلاهم يذبحوا العجل المسمن، وقال لهم علشان ابني هذا احنا لازم نفرح ولازم نبتهج ولازم نحتفل، عشان ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. جايز مرات الناس مش بترحمك، جايز انت وقعتي فعلا في خطيه والناس عرفت وهي مش بترحمك والناس عماله تتكلم عليكي، بس النهارده انا عايزه اقول لك الناس ممكن ما ترحمكيش زي الابن الاكبر كان ممكن ما يرحمش اخوه الاصغر منه، لكن ربنا عايز يرحمك، ربنا قلبه مليان بالرحمه ليكي. سفر يونان سفر مميز لانه عمال يظهر الله، الاله العظيم اللي هو اله الشعوب كلها، الاله اللي ليه سلطان في مملكه الناس، والاله دوت اله قلبه كبير قوي، قلبه مليان بالرحمه. وعشان كده لما زعلوا من المسيح وقالوا له انت العشرين والخطاه بياكلوا معاك وانت بتاكل معاهم، ازاي بتاكل مع العشرين والخطاه؟ قال لهم انا جاي مش عشان ادعو ابرار لكن خطاه للتوبه، لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى، انا جاي للناس دولت علشان انا عايز ارحمهم، انا عايز اغفر لهم، انا عايز اسامحهم على السكك اللي هم مشيوا فيها، لانه قلبي مليان بالرحمه ليهم. لكن الحاجة التانية الجميلة في سفر يونان، وعشان كده المسيح قال للجيل اللي كان بيتكلم معاهم انه اهل نينوى هيقوموا يوم الدين وهيدينوا الجيل ده لانهم تابوا بمنادات يونان وهو ذا اعظم من يونان ها هنا، انه الحاجة التانية العظيمة هو روعة ايمان شعب نينوى، روعة ايمان الشعب دوت، لانه الشعب ده يا جماعة خطيته كانت عظيمة قوي، ده خطيته صعدت امام الله وربنا فعلا غضب من كتر الشر بتاعهم، ونينوى دي كانت عاصمة بلد وثنية بتعبد الأصنام، فهم وضعهم صعب قوي، والرسالة اللي جات لهم رسالة مخيفة، إنه يونان راح قال لهم إنه بسبب الشر بتاعكم
بعد 40 يوم ربنا هيهلك المدينة.

فالرسالة رسالة جامدة، رسالة ما فيهاش أمل، ما فيهاش رجاء، لكن رغم كده بسبب إيمانهم هم قالوا إحنا هنتوب وهنصوم وهنلبس المسوح والرماد، إنه لعل الله يترأف علينا، إنه يعني احتمال إنه ربنا لما يشوفنا كده ولما يشوفنا اتضعنا قدامه وتوبنا عن الشر بتاعنا إن هو يرضى يرحمنا. إيمانكم عظيم، إيمانكم عظيم، لأنه الرسالة اللي جات لكم رسالة جامدة، لأنه شركم كان صعد أمام الله. لكن كمان إيمانهم يا جماعة إيمان عظيم بسبب الشخص اللي راح يقول لهم الرسالة، بسبب النبي، نوعية النبي اللي راح يقول لهم الرسالة. عارفين لو شعب نينوى، سوري أنا آسفة، راح لهم نبي زي أرميا، أرميا ده اللي كان بيبكي على شعبه ويقول يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا قتل بنت شعبي، لو أرميا اللي راح لهم كان أرميا هيروح بقلب عايز يتحنن عليهم وهو بيوصل لهم الرسالة، لو بولس اللي راح لهم، بولس اللي قال أنا لي حزن عظيم ووجع في قلبي لا ينقطع من أجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد، أنا كنت أتمنى أكون أنا نفسي محروم من المسيح من أجلهم. متخيلين قلبه ناحية الناس البعيدة عن الرب، إنه قلبه يعني بيرق جدا ليهم. لكن ده ولا أرميا اللي راح لهم ولا بولس اللي راح لهم، ده راح لهم يونان، نبي مش عايز يروح لهم، مش عايز يروح لهم، قرر يهرب، وبدل ما يروح لهم ياخد سفينة ويروح لبلد تانية خالص، ورايح متضرر جدا، رايح متضرر جدا، وكانت المفروض يلف في المدينة وفي شوارعها وأزقتها، كانت هتاخد منه 3 أيام علشان ينادي بالرسالة اللي ربنا بعته بيها. ده كلفتهم في يوم واحد، خلص الرسالة في يوم واحد، لأنه تخيلوا إنه نبي رايح لشعب خايف إنهم يتوبوا، مش عايز الوعظة بتاعته تأثر فيهم، خايف إنه نتيجة الوعظة اللي هيقولها والكلام اللي هيقوله إنه حد يتوب. تخيلوا مش عايزهم يتوبوا، ده حاجة صعبة جدا. زي حاجة تبدو مضحكة، في مرة في كلية لاهوت الأستاذ قاعد وطالب بيمتحن في علم الوعظ، إن هو يقول وعظة قدام الأستاذ عشان يقيمها، فكان الطالب ده يبتدي الكلام بتاعه كل جملة بصوت عالي قوي وبعدين يخلص بصوت واطي جدا، فالأستاذ قال له طب هو الناس هتسمع ازاي اللي أنت بتقوله، أنت بتبتدي بصوت عالي قوي وبعدين تخلص الجملة بتاعتك بتنمنم. فالأستاذ قال له حاجة تضحك، قال له أنت فكرتني براجل فلاح في البيت بتاعه، هو في البيت كده لقى في الجنينه وزه، فنفسه ياكل الوزه، اتبسط قوي انه في وزه جت في الحوش بتاعه كده بتاع البيت بتاعه، ونفسه ياكلها بس ضميره مأنبه وخايف يبقى سارقها، فقرر انه هيلف في القريه وينادي عشان لو حد صاحب الوزه دي ياخدها. لكن عمل ايه الفلاح ده؟ ابتدى يلف في القريه وبصوت عالي يقول اللي ضيع له اللي ضيع له وزه، علشان ضميره يستريح ومحدش سمع هو بيقول ايه، والوزه هو اخدها واكلها وسلقها. فنينوى يونان رايح لشعب مش عايزه يتوب وخايف احسن الوعظه بتاعته تاثر فيهم وكلفتهم في يوم واحد، ورغم كده هم تابوا، رغم كده هم تابوا، ورغم كده هم رجعوا لربنا. ايه يا رب ده؟ ايه يا رب الشعب دوت؟ ايه الايمان بتاع الشعب دوت؟ لان هم فكروا انه فعلا لو ما فيش امل انه ربنا يرحمنا، طب ليه بعت لنا نبي؟ ليه بعت له لنا؟ وليه لو هو فعلا ما فيش امل ان هو يرحمنا، ليه جاب لنا النبي ده بطريقه معجزيه؟ يعني النبي ده جاب طريقه معجزيه، عمركم سمعتوا عن حوت بلع واحد ووصله لبلد من غير ما ياكله ولا يهضمه؟ وانا الحاجه اللي عايزه اسالها لك، قد ايه ربنا عمل معاك وتدخل في حياتك بطريقة معجزية علشان تتوب وترجع له؟ أنا عايز أقول لك أنه أكبر معجزة عملها أنه المسيح جه وأخذ جسد ومات علشانك على الصليب علشان أنت تتوب وترجع، لكن هو كمان دور عليك بطرق معجزية، بطرق معجزية. فرق معايا، لسه كنت بسمع اختبار شخص بيقول في وقت قررت أن أنا عايز أعرف ربنا وعايز أعرف إيه الطريق الصحيح اللي أنا أمشي فيه، وكان تايه ومش عارف، راح يزور حد، الحد ده قارئ جيد جدا، فعنده مكتبة كبيرة قوي مليانة كتب مليانة كتب، فلما راح يزور الشخص ده قال لما اخد اي كتاب كده اقراه يعني عايز يتسلى فيه،

الكتاب اللي اختاره في وسط الكتب الكتيرة ديت اللي موجودة في المكتبة طلع الكتاب المقدس، وفتح الكتاب وابتدى يشوف المسيح ويشوف معجزاته، وقال لقيت نفسي منبهر منبهر باللي المسيح عمله، ولقى سمع الصوت دوت انه ده الطريق الصحيح، ده الطريق اللي انت بتدور عليه. ربنا جابه بطريقة معجزية، وياما معجزات عملها معاك، ياما معجزات عملها معاك علشان يجيبك. واحدة مرة جت قابلتني، هي عايشة في إيطاليا، ويعني حاولت تسأل أنا فين علشان تقابلني وتحكي لي اختبارها. تقول لي أنا كنا في إيطاليا قاعدة إحنا أنا وجوزي وأصحابنا وبنتفرج على فيلم، وفجأة لقينا القناة اتقلبت، فكل واحد قال للتاني أنت يعني غيرت القناة بالريموت، كل واحد يقول لأ لأ، أتاري حد يعني إيده جت في الريموت من غير ما ياخد باله. بيقول لي لا، بتقول لي لقينا البرنامج اللي بتقدميه اللي اسمه ربنا يقدر، ولقيت انه الرساله ربنا بيكلمها هي بطريقه شخصيه قوي. فبتقول لي ابتديت اتفرج بقى كل يوم على البرنامج، عرفت الميعاد بتاعه ابتديت اتفرج عليه. بتقول لي ورا في اوضتي ركعت وتبت وصليت ورجعت للرب. ده هم قاعدين بيتفرجوا على فيلم لقوا القناه اتقلبت. عايزه اقول لك انه ربنا دور عليك بطرق كتيره، دور عليك بطرق كتيره علشان عايز يرجع لك. واهل نينوى قالوا، لكن كمان كونه بعت لنا نبي وبطريقه معجزيه اللي مدينا امل ان هو ممكن يرحمنا، ان هو مدينا فرصه 40 يوم، ما هو كان ممكن يهلكنا في يوم واحد كان ممكن من اول يوم يهلكنا، لكن مدينا فرصه للتوبه. وعلشان كده كان ده اللي ادالهم الامل ان هم يصوموا ويتوبوا ويرجعوا لربنا. عايز اسالك واسالك، كم فرصه ربنا اداها لك علشان تتوب؟ كم وعظه سمعتها؟ كم برنامج اتفرجت عليه؟ ادالك فرص كتيره كتيره. في واحد قال مره، انا من كتر ما كنت بهرب من ربنا وعمال يديني فرص، انا في الاخر لقيت مش معقوله يا رب. بيقول انا كنت كل ما اركب الطياره القاعد جنبي ابص الاقيه كده بدون مقدمات يتكلم معايا ويقول لي يسوع بيحبك. بيقول كذا مره، هو شغله في سفر كتير، بيقول كذا مره الاقي اللي قاعد جنبي يقول لي يسوع بيحبك. بيقول انا زهقت، فمره قررت ان انا هحجز في درجه اولى، مش مهم هدفع فلوس كتيره بس درجه اولى بقى مش زحمه والناس هتبقى ممكن قاعده بعيد عن بعضها. فبيقول فعلا قعدت في درجه اولى، احنا كنا ثلاثه اربعه اللي قاعدين، انا قاعد هنا واحد في الوسط واحد يمين كده. بيقول وفوجئت انه اللي قاعد بعيد عني هناك خالص قام وجالي وقرب مني وقال لي يسوع بيحبك. قلت له مش معقول، مش معقول يا رب، انت مهتم بيا للدرجه دي؟ انت عمال تديني فرصه ورا فرصه وانا اللي عمال اهرب منك؟ فتح قلبه علشان يسلم حياته للمسيح. ادالك فرص كتير، سمعت كتير، حضرت وعظات كتير، حضرت مرات الكنيسة كتير، والنهاردة جاي يقول انه اهل نينوى ورجال نينوى هيقوموا يدينوا هذا الجيل لانهم تابوا بمنادات يونان، بمنادات نبي. وذا اعظم من يونان ها هنا، انه اللي بينادي عليك هو يسوع، اللي بيقولك تعالي ارجعي من الكرة البعيدة، من الحتة البعيدة اللي انت بعدتي فيها، ده يسوع اللي منتظر رجوعك، منتظر رجوعك، وعايز يلبسك ثوب جديد مش ملطخ بالخطية، وعايز يذبح العجل المسمن علشانك، ويقولك أنا اللي أعرف أنقلك من الموت للحياة، أنا اللي أعرف أديلك حياة بدل الموت اللي أنت كنت عايش فيه. القرار قرارك، أنك تقدر دلوقتي في اللحظات الجاية اللي احنا هنصلي فيها، احنا هناخد وقت فاصل وبعد كده هنصلي مع بعض، انك تكمل وتصلي معانا وتاخد القرار ده النهاردة، وفعلا تصدق انه قلب ربنا كبير قوي وهو عايز يرحمك. امين.

الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية: قم بتحميل التطبيق، قم بالبحث عن الكارما

0: عايزه ارحب بضيوفنا. اهلا فيك يا عصام.
1: اهلا يا دكتوره،
0: شكرا لمجيئك، ربنا يباركك جدا.
1: يبارك.
0: واهلا فيك يا عماد، فعلا مبسوطين قوي ان انت معانا، ربنا يباركك قوي. عايزه ادعوك وادعوكي في المكان اللي انت فيه دلوقتي، غمض عينيك وصلي معانا واتكلم مع ربنا. هو كلمك وانت عارف انه الرساله ديت ليك، وانت عارفه انه الرساله دي ليكي. هو بيحبك وبيدور عليك. انت مش صدفه انك انت اتفرجت على البرنامج دلوقتي، لكن هو اللي بينادي عليك علشان ترجع له، علشان فعلا تجري لحضنه وتقول له انا عايزه اقبلك في حياتي، انا راجع لك يا رب بتوبه، انا راجع لك بندم على كل يا رب سكه انا مشيت فيها، لكن يا رب انا الخطيه ما اشبعتنيش، انا عمري ما كنت فرحان وانا عايش في الخطيه. انا عارف انه الفرح الحقيقي عندك يا رب، انا عارف انه الشبع الحقيقي عندك. الخطيه ما اشبعتنيش، خلت الفراغ اللي جوايا يزداد والحزن اللي جوايا يزداد. النهارده انا راجع لك يا رب واشكرك لانه ده وعدك، انه كل من يقبل اليك لا تخرجه خارجا، وباركك من كل قلب يا رب.
1: اشكرك يا رب انك بتخبط على باب يا رب قلب كل واحد يا رب من المشاهدين، نادي عليه وتقول له افتح علشان اجي وادخل واسكن عندك ويكون لي علاقه حيه بيك. اشكرك يا رب انك ما بتملش يا رب من انك تطلب يا رب الضال يا رب لحد ما يرجع. اشكرك يا رب من اجل رسالتك يا رب الواضحه. تعالى النهارده يا رب اتكلم يا رب لكل حد بيشاهدنا يا رب، كل حد يا رب بعيد قوي يا رب انك تيجي تمسكه يا رب من ايدك يا رب وتوقفه يا رب على رجليه من تاني يا رب، تلبسه يا رب الحله يا رب الفاخره الجديده يا رب، يا رب تحط خاتم في ايديه يا رب زي ما كنا بنسمع من شويه يا رب، تيجي يا رب فعلا يا رب تقدسه وتكرمه ويا رب تغسله من كل خطيه ومن كل الشكايه من عدوك يا رب، وتوجده يا رب قدامك يا رب متغطي بدمك الكريم. مبارك اسمك.

0: النهاردة في ناس كتير خايفة مرتعبة بسبب الأحداث والظروف والكلام اللي بيسمعوه في البرامج. النهاردة يسوع جاي يقولك صدقي إنك أنت بين إيديا، صدقي أنا الممسك بيمينك القائل لك لا تخافي. النهاردة يسوع جاي يقولك أنا اللي ليا سلطان في مملكة الناس، في مملكة البشر. أنت أيامك وظروفك وحياتك ومستقبلك تحت سيطرتي. النهاردة افتح قلبك عشان تستقبل سلامه اللي يفوق كل عقل، اللي يحفظ قلبك وفكرك فيه. النهاردة افتحي قلبك عشان كل مخاوف تهرب، عشان الأرق اللي عندك بالليل يهرب، ترجعي تنامي بالليل وانت عارفة انه شماله تحت رأسك ويمينه تعانقك.
1: يا رب مصدقين يا رب اني انت يا رب اللي في ايدك يا رب كل الامور، وانت يا رب اللي مفيش يا رب امر بيتم غير يا رب انت لما بتؤمر. تعالى النهارده يا رب بزياره لكل نفس يا رب مضطربه، لكل خوف، لكل قلق، لكل يا رب عينين يا رب مش شايفه يا رب الحاجه يا رب في المستقبل يا رب ممكن تبقى بتحصل. يا رب انت تيجي على كل الامور دي، تيجي على الام اللي خايفه على اولادها وخايفه على بناتها، تيجي على الاب اللي حيران ومش عارف هيكمل الايام اللي جايه دي ازاي، تيجي يا رب على كل اسره يا رب مشتته، يا رب تيجي على كل يا رب نفس حائره، تيجي على كل احتياج، تيجي يا رب على يا رب كل نفس يا رب بتصارع يا رب في مرض، وانت تيجي يا رب تزور يا رب البيوت دي يا رب، ويا رب تكشف يا رب عن وجهك الجميل يا رب، ويا رب فعلا يا رب العينين تتفتح ويشوفوا يا رب بهاء مجدك ويتقابلوا معاك يا رب وينالوا برك وينالوا خلاصك. ليك كل مجد.

0: معنا تليفون. الو،
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور، اتفضل.
1: عندك حضرتك دي كنت لفت على طول وشفت جبت اعلام الاهلي مش عايزين حد.
0: سوري معلش، عيد تاني عشان ما سمعناش، ما فسرناش الكلام.
1: عندي بيت في التنفس وكحه على طول.
0: عندك دور فيه كحه على طول، مش ودي في التنفس.
1: دي في التنفس.
0: ورحت
1: وعدم نوم. وعدم نوم.
0: ورحت للدكتور وبتاخد علاج؟
1: طبعا باخد علاج، بس العلاج مش عامل

0: امين امين. احنا بنرفعك في الصلاه. انا عارفه انه في ناس كتير بتعاني من الامر ده، ورغم ان بتاخد علاجات وبتاخد بخاخات، لكن موضوع الضيق في التنفس والكحه مكمله معاهم. فامين، احنا هنرفع الامر ده بين ايدين الرب. معنا تليفون تاني. الو
1: ايوه،
0: الو، ايوه اتفضلي.
1: انا ممدوح.
0: اهلا بيكي، اتفضلي.
1: انا ربنا عمل معايا معجزات كتيره طول حياتي، انا عايشه حياتي كلها معجزات،
0: نشكر
1: لكن
0: ربنا.
1: انا اليومين دول الاذن الوسطى ملتهبه، واتمنى من ربنا يعمل معجزه زي ما هو متعوده منه.
0: امين امين. واكيد انت رحتي برضو للدكاتره علشان يدوكي علاج، رحتي للدكتور يديكي علاج عشان الاذن
1: طبعا
0: الوسطى.
1: رحت واخدت علاج، لكن العمليه خطيره، متصله بالمخ والاعصاب ومش مضمونه.
0: امين امين. احنا في اللحظات دي خلونا نرفع الطلبتين اللي جات لنا. عايزه، ولو انت عندك مشكله برضو في التنفس، لو عندك مشكله في موضوع الكحه، اتحدي معانا في الصلاه، وهنصلي للاخت اللي عندها مشكله في الاذن الوسطى، انه فعلا الرب هو اللي يمد ايده ليها ما دام العمليه فيها الخطوره اللي هي بتتكلم عنها. يا رب احنا بنشكرك يا رب، انه فعلا لما الرب الشخص يقف محتار ومش عارف يعمل ايه، لانه عمل كل حاجه وطرق كل الابواب يا رب، زي نزيفه الدم لما طرقت يا رب ابواب كتيره وراحت لاطباء يا رب كتار، لكن يا رب انت يا رب قوه خرجت منك يا رب لشفائها لانها لمستك بالايمان. النهارده نتحد يا رب باخونا وبناس تانية كتير عندها مشاكل يا رب في الرئه وفي التنفس. تعالى يا رب انت انفخ علينا فخد شفاء، تعالى حط ايدك يا رب عليه يا رب، وامر يا رب بشفائه في اسم يسوع. الكحه دي تقف تماما يا رب في اسم يسوع، النفس يرجع طبيعي 100%. وبنتك يا رب اللي حاطه ثقتها فيك يا رب، يا رب تعالى يا رب حط ايدك يا رب على ودنها يا رب، تعالى انت امر ليها يا رب بشفاء يا رب، وشفاء يا رب سريع. كل أعراض يا رب وكل دوخة وكل تعب يا رب تزول، وبنتك يا رب تفرح وتشهد عن صنيعك معاها في اسم يسوع.
2: يا رب بحط ابنك يا رب، انه يا رب الليلة دي تديله نوم هادي يا رب ما اختبرهوش الأيام اللي فاتت، يا رب تديله تنفس طبيعي، ويا رب تديله نوم عميق يا رب، ويقدر يا رب يبقى قايم يا رب منتعش كده وحاسس بإيدك يا رب اللي سنداه. نسأل يا رب شفاء يا رب تام ليه ولكل حد يا رب بيعاني في موضوع التنفس. تعالى يا رب فعلا يا رب على كل رئة، على كل حنجرة، على كل يا رب قصبة هوائية، على كل التهابات، على كل حساسية. انت يا رب اللي عارف يا رب بواطن الأمور، وانت اللي تقدر تشفي لأنك قادر على كل شيء. بنحط يا رب أختنا يا رب بتعاني من الأذن الوسطى، يا رب انت تيجي تمد ايدك يا رب بشفاء يا رب تام يا رب، وكل حد يا رب بيعاني يا رب في الملف ده في العنبر ده يا رب، انك تيجي تزورهم يا رب زيارة خاصة يا رب، ترجع يا رب تقف يا رب على حيلها من تاني، وتمارس يا رب وظائف يا رب حياتها بصورة طبيعية، ومفيش حاجة تعطلها لمجد اسمك. امين.

0: معانا تليفون. الو الو
1: ألو،
0: الو، ايوه اتفضلي.
1: أيوة، مساء الخير.
0: مساء النور، اتفضلي.
1: عايزة محتاجة صلاة تصليلي.
0: ايوه
1: متجوزة بقالي 7 سنين، مش معايا أطفال.
0: امين امين. الطلبة دي غالية قوي على قلبي بطريقة شخصية، عشان أنا اختبرت المعجزة دي في حياتي بعد 8 سنين، وتملي هفضل أشهد إن إحنا شفنا عشرات من الستات ومن الكابلز، يعني ما كانش عندهم أولاد والرب اتمجد معاهم. أمين، هصلي للطلبة ديت. خليكي معانا، كملي معانا وهنصلي للطلبة ديت. معانا تليفون. ألو ألو
2: الو،
0: الو، ايوه اتفضلي.
2: ايوه الدكتوره نوره،
0: ايوه اهلا بيكي، اتفضلي.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: بصي، انا بسمه.
0: اهلا بيكي يا بسمه، اتفضلي حبيبتي.
2: بصي، ممكن تصلي من اجلي من ناحيه الارتباط انا واخواتي؟ يعني معايا اختين تاني ما ارتبطوش.
0: امين امين. انا جات لي كذا طلبه في موضوع الارتباط، وفي بيقولوا اما بيجي الشخص ويبقى الموضوع ماشيين فيه وفجاه نبص نلاقي الموضوع اتفركش. هنصلي للارتباط، لكن انا تملي عايزه انصح كل بنت، ما تتجوزيش علشان تتجوزي، ما تعمليش كده، لانه ده بيخلي فيه زيجات كتير فاشله. لكن انت لازم تكوني بتطلبي فعلا شخص بيحب ربنا، بيعرف ربنا، وانت نفسك تبقي في المسيح وتبقي عايشه معاه، عشان بيتكم يتبني على الصخر، ويبقى البيت ده يسوع هو اللي مليه بحضوره. لكن الناس اللي عايزه تتجوز علشان مجرد انها تتجوز بتتعب جدا، وبنقابل مشاكل كتيره، وللاسف كمان ناس كتير بتنفصل. فامين، انا هصلي دلوقتي للطلبتين دولت، للبطون اللي تمتلئ. لو انت ما عندكيش اطفال حطي ايدك على بطنك واحنا بنصلي، ولو زوجك جنبك اتحدوا مع بعض في الطلبه دي واحنا بنصلي، وهصلي اطلاق الارتباط، ارتباطات كده من قلب الرب لبنات كتار في اسم يسوع. يا رب احنا بنشكرك، بنشكرك عشان انت سامع الصلاه يا رب، بنشكرك لانك انت مش بعيد هناك في سماواتك، لكن يا رب انت متنازل جدا لينا، وانت جاي تزور يا رب النهارده يا رب ناس كتير في بيوتها يا رب. انت زور يا رب فعلا كل كابل يا رب منتظرك يا رب، وراحوا عند دكاتره وعملوا اطفال انابيب وانتظروا رب كتير يا رب. تعالى يا رب، انت اللي بتفتح الارحام يا رب، كل موانع للحمل يا رب تزال يا رب بيمينك القديره وبنفخات شفائك يا رب. ولصنعتم عصاره مع الاصابات وحنه تصنعوا رب مع بنتك اللي اتصلت يا رب بينا، ومع يا رب ستات تانيين كتار يا رب في اللحظات دي طالبينك. وبشكرك يا رب، بشكرك لانك انت شايف يا رب، يا رب بنات منتظرينك من اجل الارتباط يا رب. انت ما عندكش مشاكل، انت عندك حلول يا رب. انت ترسل الاشخاص اللي من عندك يا رب، ترسل يا رب اشخاص يكونوا حسب قلبك من اجل يا رب زيجات يا رب تبقى فعلا مبنيه على الصخر يا رب. يا رب احفظ يا رب البنات من اختيارات غلط، احفظهم من الضغوط يا رب بتاعت الاهل والناس فيرتبطوا خلاص يا رب، لكن يفضلوا طالبينك من كل قلبهم. وانت يا رب احنا نشهد انه كثيره امانتك، انك سامع الصلاه يا رب، انت سامع الصلاه، مبارك اسمك
3: يا رب. واحنا بنصلي يا رب من اجل بطون يا رب تمتلئ من عندك يا رب، احنا مش عايزين اطفال وخلاص، لكن يا رب احنا بنطالب يا رب بابطال ايمان يا رب.

للمستقبل يا رب، فعلا يا رب زي اللي كانوا موجودين يا رب في كتاب مقدس، زي يوحنا المعمدان، زي صموئيل يا رب، ناس يا رب بتنادي يا رب باسمك وبخلاصك يا رب، مش يا رب اعداد وخلاص تتولد، لكن يا رب ولادات عافية لمجد اسمك يا رب. بنسأل كمان من اجل يا رب كل بنت وكل شاب يا رب مستنين يا رب انك انت يا رب تفتح يا رب سكة لارتباط يا رب من عندك انت يا رب، تبقى بيوت يا رب فعلا يا رب بتمجد شخصك يا رب، مش بيوت يا رب بتتهدم من قبل ما تتبني، لكن يا رب نورك يا رب يبقى يا رب موجود في الاماكن دي يا رب، واسمك بيستعلن يا رب وبيتقال ان يسوع بيسكن في وسطهم. ليك كل مجد.

0: شخص اسمه فرج في نيوجيرسي في أمريكا اتصل بينا دلوقتي، هو داخل أوضة العمليات حالا وهو لوحده لأنه أولاده هنا في مصر، وطالب إن احنا فعلا نرفعه قدام ربنا. أنا عايز أطلب من كل المشاهدين إن احنا نرفع فرج ونتحد بعصام هو بيصلي إنه فعلا أوضة العمليات تتملي بحضور يسوع، وإنه الرب هو اللي يمسك بإيد الجراح وفرج يقوم في ملء النعمة والقوة في اسم يسوع.
1: يا رب بنحط يا رب ابنك يا رب بين ايديك، حتى لو هو في ارض بعيده، لكن يا رب هو بيثق يا رب فيك وبيتمسك بيك. بنحط كل تفاصيل العمليه، بنحط اوضه العمليات كلها بكل تجهيزاتها يا رب، بنحط ايدين الجراح يا رب، انت اللي تشتغل بايديه يا رب، وانت لا يعثر عليك امر يا رب. مصدقين يا رب في شفائك، ومصدقين في انه يا رب يقوم يا رب بكامل الصحه يا رب. بنحط طبيب التخدير يا رب بين ايديك، بنحط الافاقه، بنحط يا رب الريكفر يا رب بعد العمليه يا رب، كل التفاصيل دي يا رب بنحطها يا رب انها تخضع يا رب ليك يا رب. وفرج يا رب يجي بعد ايام يا رب ويشهد بكم صنعت بيه ورحمته هو يا رب. يمكن عيلته مش حواليه، لكن انت يا رب بتحيطه انت وملائكتك يا رب، وبتشيله يا رب على أذرع يا رب أبدية قديرة يا رب، يختبر يا رب أعماق يا رب جديدة ومعرفة جديدة بشخصك. ليك كل مجد.

0: معانا تليفون. الو،
1: ايوه دكتوره نوره، الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلمك، شكرا، اتفضلي.
1: ايوه حبيبتي، انا اللي كنت معاكي قبل المؤتمر بيوم. عايزه اقول لحضرتك، في طفل اسمه كولول الشكري عنده مرض جلدي فظيع في مصر، يعني وطالبين الطلبه دي من مصر، قالوا لي لازم اكلم حضرتك.
0: امين امين امين. انا عايزه اقول لكم انه فعلا يسوع زي ما كان الاطفال بتدنو منه وبيحط ايده عليهم وبيباركهم، والتلاميذ لما كانوا بيبعدوهم كان يقول لهم دعوا الاطفال ياتون الي ولا تمنعوهم، لانه لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. الاطفال يسوع عايز يتحنن عليهم قوي، وعايز يتحنن على كيرولوس، وعايز يتحنن على اطفال تانية كتار عندهم امراض كتيره. انا عارفه انه في قلوب ابهات وامهات فعلا مكسوره علشان ابنهم او عشان بنتهم، فخلونا نرفع كيرولوس دلوقتي. وعايزه ادعو كل اب وام طفلهم عنده مشكله، عنده توحد، عنده كانسر، عنده مشكله في عينيه، ارفعي ابنك، ارفع ابنك وبنتك قدام الرب في اللحظات دي بايمان. اهل نينوى كان عندهم إيمان رغم التحديات الكتيرة، رغم أن الظروف كانت صعبة قوي، فبإيمان قول له يا رب أنا أصدق يا رب أنك أنت تضع للمشكلة دي حد، أنك أنت اللي تيجي بلمسة شفاء يا رب لابني والبنتي في اسم يسوع. احنا بنشكرك من أجل يا رب قلبك يا رب ناحية الأطفال. يا رب أنا بشكرك لأنك أنت اللي عايز تباركهم وعايز يا رب تشفيهم يا رب. كيرولوس يا رب بين إيديك يا رب، يا رب أنت اللي تؤمر يا رب وتقول كلمة يا رب فيبرأ يا رب كيرولوس، والمرض الجلدي يا رب يهرب يا رب من جسده ويرجع جلده طبيعي 100%. يا رب انت شفيت نعمان السورياني ورجع يا رب فعلا جلده كجلد صبي صغير، يا رب اعمل كده يا رب مع كيرولوس. وكل ام واب دلوقتي في اللحظات دي رافعين ابنهم وبنتهم بين ايديك يا رب، انت ترى يا رب، انت ترى الاحتياج يا رب، ومفيش مرض يا رب يجبر على صليبك، لكن نصدق نهر الشفاء اللي يخرج من الصليب ويأتي على أطفال كثيرين يا رب ويعطيهم شفاء في اسم يسوع.
2: يا رب كيرولوس يا رب، وكل طفل يا رب قدامك يا رب بنحطهم يا رب بين إيديك، بكل تحديات، بكل أمراض يا رب عضوية يا رب أو غير عضوية يا رب، بنحط يا رب المرض الجلدي ده يا رب أنت قادر إنك تبرئه إلى التمام، قادر كمان يا رب تيجي تزور كل أم خايفة على ابنها مريض سكر وهو بيروح مدرسته يا رب ومش عارفة إيه اللي هيحصل له خلال يومه يا رب. المرض ده يا رب صعب كنترول عليه بالنسبة للأطفال، مع حرمان من أكلات كتير بيشوف زمايله بياكلوها، ويا رب بيعيشوا حياة طبيعية وهو محروم إنه يا رب يعيش زيهم. أنت تيجي تتحنن على كل يا رب قصة من القصص دي يا رب، على كل طفل يا رب معرض إنه يفقد بصره، على كل طفل يا رب معاق يا رب مش قادر يا رب إنه يمارس حركة أو يجري زي زمايله يا رب. كل الأمور دي أنت تيجي يا رب وتتحنن على كل أسرة يا رب، يا رب فعلا بتعاني ومش عارفة مستقبل الطفل ده هيكون إيه، أنت تيجي على كل يا رب عيلة عندها طفل أو طفلة عنده يا رب توحد يا رب والبيكبر ومفيش أمل ولا فيه يا رب أي أخبار عن أي يا رب شفاء للمرض ده، لكن أنت إيدك قديرة وإيدك شافية يا رب، تقدر يا رب تغير يا رب في لحظة يا رب، زي ما غيرت نينوى كده يا رب، يا رب في كلمتين كده يا رب تقدر تغير يا رب وتشكل يا رب الأجساد يا رب التعبانة دي يا رب، فيا رب تشفى وتخبر بمراحمك. هاليلويا
0: أمين.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر ستراتلين، وسنواصل مع الجزء الثاني من كلمة المفضلة في الكتاب المقدس.
1: نعم، سنتأمل في كلمة واحدة فقط في كل الكتاب المقدس، إنها كلمة تعال.
0: دعونا نشاهد الجزء الثاني من كلمة المفضلة في الكتاب المقدس.
1: مشاهدي الكرام، إليكم الجزء الثاني من هذه السلسلة وعنوانها كلمة المفضلة في الكتاب المقدس. في أحد الأيام كان يسوع يزور مدينة أريحا. الواقع هو كان يمر عبر أريحا في طريقه إلى أورشليم. وكان هناك رجل أعمى اسمه بارتيماوس يعيش في أريحا. سمع الضجيج في المدينة، ولا شك أنه سأل أحدهم عما يحدث، فقالوا يسوع الناصري قادم اليوم إلى المدينة. وكان يسوع أشهر معلم في عصره، وقد سمع بارتيماوس عن يسوع أنه يمتلك القدرة على الشفاء، لذلك جلس في مكان بارز على أمل أن يمر يسوع من هناك. وعندما سمع الضجيج من حوله صرخ بصوت عالٍ،

يا يسوع ابن داود ارحمني. الآن الفريسيون والقادة الدينيون في أريحا كانوا مع يسوع ورحبوا به في مدينتهم في تلك المرحلة، واعتقدوا أنهم أبعدوا جميع المتسولين من طريق يسوع. لكن الكتاب المقدس يقول إن يسوع توقف. أيها الإخوة، دائما ما يجذب انتباه يسوع الصرخة من أجل الرحمة، لكن يسوع قال دعوه يأتي إلي. فأحضروا برتيماوس له، وبرتيماوس يتعثر وأخيرا يشق طريقه ويقف أمام يسوع. قال له يسوع ماذا تريد أن أفعل بك؟ ونحن نعرف أن برتيماوس لم يقل أريد أن أعيش في منزل فخم، لم يقل أريد أن أكون حاكما على أريحة، هو قال بكل بساطة يا سيدي أريد أن أبصر. إليكم ما فعله يسوع، لمسه يسوع وفي الحال أبصر. ما فعله برتيماوس هو المجيء إلى يسوع، لم يأتي بعد أن نظف حياته من الخرق البالية أو بعد أن بدأ صفحة جديدة، كل ما فعله هو المجيء إلى يسوع. وهذا ما يدعون الله للقيام به اليوم. في يوم آخر كان يسوع يعلم، وكان هناك حشد كبير من الناس في ذلك اليوم. كانت هناك أمهات ومعهم أطفالهم الصغار، وأرادوا أن يضع يسوع يديه عليهم ويباركهم. اعتقدت هؤلاء الأمهات أنه شيء رائع أن يلمس يسوع أطفالهم ويباركهم، لكن التلاميذ كانوا غاضبين حيال ذلك، لهذا دفعوا الأمهات والأطفال الصغار بعيدا. هنا يسوع تصرف بهدوء، لكن اسمعوا ما قاله يسوع في إنجيل متى الإصحاح 19 والعدد 14. أما يسوع فقال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. لا شك أن الأطفال الصغار زحفوا إلى حضن يسوع، وأنه وضع يديه عليهم وباركهم. هناك من يقولون لا يمكن للأطفال فهم الإنجيل أبدا، ولا يمكن أن يفهموا الأمور الروحية، لذلك يدفعونهم بعيدا. أنا أقول للأمهات والآباء دعوهم يأتون إلى يسوع ويتخذوا خطوة نحو الله. ربما لا يفهمون تماما اليوم، لكنهم سيكونون قادرين على الفهم يوما ما. أعتقد أن التلاميذ دفعوا الأطفال بعيدا لأنهم اعتقدوا أنهم لا يحتاجون إلى يسوع. الآن أيها الأحباء، لو كان أحد الأطفال أعمى، أعتقد أنهم سيقولون افسح المجال للصبي ليأتي إلى يسوع حتى يشفيه. وإذا كان أحد الأطفال مشلولا سيقولون أحضروا هذه الفتاة الصغيرة المشلولة ليشفيها يسوع. لكن الآن هؤلاء كانوا أطفال أصحاء، عيونهم مشرقة. لم يستطع التلاميذ أن يروا ما في عيونهم البريئة. الآن اسمعوا لما قاله يسوع في مناسبة أخرى في إنجيل متى الإصحاح 11 والعدد 28. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. قد تكون هذه الآية تناسب ما تعيشه اليوم. ربما أنك تعيش تحت ضغوطات، ربما هناك مشكلة كبيرة في حياتك، ربما تكون ضغوطات مالية أو علاقات مكسورة، ربما شريك حياتك قد تركك أو على الأقل على وشك المغادرة، أو ربما لديك ابن ضال، أو قد يكون هناك أمر فظيع يتكشف الآن في حياتك، والعالم يقول لك كل ما تحتاجه هو العلاج والمشورة، وأنا لا أريد التقليل،

من المشهورة على الإطلاق. أحياناً يكون لها فائدة كبيرة، لكنني سأخبرك ما هي أعظم فائدة. إنها ببساطة المجيء إلى يسوع. وأنا في الخدمة لأكثر من 40 عاماً، رأيت الكثير والكثير من الأشخاص الذين جربوا كل شيء، من قراءة كتب للمساعدة الذاتية وكتب عن الزواج، وحضروا العديد من الندوات، وقاموا بالاستشارات التعليمية والعلاج النفسي والمشورة. لقد جربوا كل شيء ولا تزال حياتهم فارغة. ثم رأيت نفس الشخص يأتي إلى يسوع، وفي لحظة تغيرت حياته وأعطاه السلام الذي كان يبحث عنه لسنوات. فقط تعال إلى يسوع وهو يسدد احتياجاتك. أيضا كان هناك يوم آخر في حياة رجل جاء إلى يسوع، ويقول الكتاب المقدس أنه كان شابا غنيا، وأنه كان قائدا بين الشعب اليهودي، وأراد أن يعرف من هو يسوع وكيف يحصل على الحياة الأبدية، لكنه ابتعد عن يسوع حزينا جدا. هل تعرفون السبب؟ لأنه لم يكن لديه أي شعور بالحاجة. قال له يسوع: عليك أن تحفظ الوصايا. فقال بغطرسة: هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. كأنه يقول ليسوع: أنا لست خاطي. لذلك لم يستطع يسوع مساعدته، لأن يسوع جاء ليخلص الخطاة. في مناسبة أخرى قال يسوع: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. عندما تكون بصحة جيدة لا تذهب إلى الطبيب، لكن عندما يكون هناك خطأ وأنت على دراية به عندئذ تذهب إلى الطبيب. وعندما يكون هناك وعي وإدراك في حياتك روحيا بأنك أخطأت وأنك فشلت، عندها تأتي إلى يسوع للحصول على المغفرة، وهو يغير حياتك من الداخل إلى الخارج، ويتعامل مع الشعور بالذنب وإخفاقات الماضي ويمحو خطايانا. لكنه لا يتعامل فقط مع الماضي، بل يتعامل مع الحاضر، ويعطيك نعمة البدء في التغيير وأصلاح حياتك. لكنه لا يتعامل فقط مع الماضي والحاضر، إنه يتعامل مع المستقبل ويمنحك الحياة الأبدية. لكن كل شيء يبدأ بالاعتراف بخطايانا وحاجتنا إلى يسوع. في مناسبة أخرى مشى يسوع على الماء. دعونا نقرأ القصة من إنجيل متى الأصحاح 14. فأجابه بطرس وقال: يا سيد، إن كنت أنت هو فمرني أن أتي إليك على الماء. فقال: تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع. عندما قال يسوع تعال، ابتدأ بطرس ينظر إلى الأمواج، وابتعد نظره عن يسوع، وابتدأ يركز على العاصفة. عندئذ ابتدأ يغرق، لكن يسوع أنقذه. قد يكون هذا هو حالك اليوم، وتقول: منذ سنوات سلمت حياتي للمسيح، لكن الآن هناك عاصفة تهب على حياتك، وتشعر أن حياتك على وشك الانقلاب. لكني أستطيع أن أقول لك، حتى وأنت في منتصف العاصفة، إذا أصغيت جيدا ستتمكن من سماع صوت يسوع في ذهنك قائلا: تعال إلي. قال لبطرس: تعال إلي.

وهذا كان امتحان بطرس، تعال إلي. هي دعوة ملحة، لأن الحقيقة هي أنه يمكنك أن تأتي إلى الله عندما يجذبك إليه. يقول الكتاب المقدس: لا يقدر أحد أن يقبل إلى الله إن لم يجذبه الروح القدس. في بعض الأحيان يقول الناس: يا قسيس،

أنت لا تفهم ما فعلته. حسناً، لا يفاجئني أنك أخطأت، كل إنسان أخطأ، الجميع أخطأوا، لكني أفهم هذا، بإمكانك أن تأتي إلى يسوع، لا يهم إذا عشت خطية فظيعة أو كنت قد عشت حياة أخلاقية رائعة، لا يهم إذا جئت في ريعان الشباب أو في شيخوخة متأخرة، فقط تعال، الله يدعوك لتأتي إليه. أحياناً أرى شخص يتقدم أثناء تقديم الدعوة ليسلم حياته للمسيح وهو يبكي، يكون عاطفياً للغاية. يقول البعض أنا لست من هذا النوع من الأشخاص، وأعتقد أنني لا يمكن أن أخلص لأنني لا أشعر بذلك. لكن هل تعلم؟ لقد رأيت أشخاصاً يأتون وهم يبكون، وأشخاص آخرين يأتون وهم يضحكون، ورأيت أشخاص يأتون بتصميم قوي، رأيت أشخاص يركضون ليسلموا حياتهم ليسوع، ورأيت أشخاص تجبرهم عائلاتهم ليسلموا حياتهم ليسوع، لكنهم آمنوا وخلصوا. لا يتعلق الأمر بطريقة مجيئك، لا يوجد طريقة صحيحة ولا يوجد طريقة خاطئة. دعوة الكتاب المقدس هي فقط تعال إلى يسوع. كان بارتيماوس متسولا أعمى وجاء، كان نيقوديموس يهوديا أرستقراطيا وجاء، المرأة السامرية عند البئر رغم التحيز العنصري ضد السامريين ومع ذلك جاءت. في الكتاب المقدس هناك عشارون وزناه، فريسيون وبرص، عبيد وأحرار، أغنياء وفقراء، رجال ونساء، جميعهم جاءوا. هذه هي دعوة الكتاب المقدس، تعال. الآن أيها الأحباء، لوقا الإصحاح 14 هو دعوة للمجيء، وبدأ الناس في اختلاق الأعذار. قال أحدهم لا أستطيع المجيء، لقد اشتريت حقلا يجب أن أذهب لرؤيته. أي غبي هذا يشتري قطعة أرض دون أن يراها؟ إنه عذر غير مقبول. قال آخر اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ذاهب لأمتحنها، لا أستطيع المجيء. من يشتري سيارة جديدة دون أن يجربها؟ قال آخر لقد تزوجت بامرأة لذلك لا أقدر أن أجيء. كم هو غبي، كم هو غبي تضييع فرصة لاصطحاب زوجتك لتناول عشاء مجاني، كلها مجرد أعذار. الآن في سفر الرؤيا الإصحاح 22:17 يقول والروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. إذا كنت تائها في الصحراء فأنت تصرخ من أجل الماء، وإذا كنت مريضا بحمى شديدة فأنت تصرخ من أجل الماء. الجندي الجريح في ساحة المعركة يصرخ طلبا للماء. هذا تعبير مجازي جميل، يقول الله من يعطش فليأتي، لا يتحدث عن العطش الجسدي، هو يتحدث عن العطش الروحي وعن الخطية التي جففت حياتك وتركتها جافة ذابلة فارغة من الداخل. أو ربما لديك كل شيء، العلاقات جيدة، الوظيفة، المال، ومع ذلك هناك

العطش، هذا العطش الروحي في حياتك. يقول الله: من يعطش فليأتي، ومن يسمع فليقل تعال. المرأة السامرية عند البئر عندما أعطت حياتها للمسيح ذهبت وأخبرت القرية بأكملها عن يسوع، وأخبرت جميع أصدقائها. عندما أعطى فيلبس حياته للمسيح ركض على الفور وأخبر أخاه نثنائيل قائلا: تعال وانظر، المسيح المخلص. أحيانا طفل صغير يحاول أن يخبر والده رغم أنه لا يستطيع التوضيح، لكنه يقول: بابا تعال وانظر. كل مؤمن يستطيع فعل ذلك. قد لا تفهم الكثير من اللاهوت، لكن يمكن أن تقول: تعال إلى كنيستي، تعال وانظر واسمع رسالة الله. رسالة الكتاب المقدس من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا هي دعوة. الكتاب المقدس بأكمله هو دعوة للمجيء إلى الله. هناك صوت يرتفع فوق كل تاريخ البشرية، فوق الأنبياء، فوق الرسل، صوت يرتفع فوق كل الأحداث الغاضبة في ثقافتنا. إنه الصوت الأبرز على الإطلاق. إنه صوت الله يهمس وبشدة: تعال إلي، تعال إلي الآن. لكن هناك من يقول: لقد أعطيت حياتي للمسيح منذ عدة سنوات، ربما انجرفت بعيدا عن الله، ربما تحتاج للرجوع إلى الله. هناك مثل الابن الضال الذي ابتعد عن الآب وعاد. ربما هذا أنت. في عام 1700 كان هناك رجل مؤمن اسمه روبرت روبنسون، كتب ترنيمة لا زلنا نرددها حتى يومنا هذا، تقول: تعال يا ينبوع كل البركات. كتبها عندما كان شابا، ثم ابتعد عن الله وعاش معظم حياته في الخطية متمردا على الله. عندما كان عجوزا كان مسافرا ذات يوم بالقطار، وجلست في المقعد المجاور له امرأة شابة، فتحت الكتاب المقدس وبدأت في القراءة وكان يراقبها، وبعدها أغلقت الكتاب المقدس وبدأت بقراءة كلمات ترانيم مختلفة، ثم التفتت إليه وقالت: يا سيد، هل يمكن أن أقرأ لك كلمات ترنيمة؟ وبدأت تقرأ: تعال يا ينبوع كل البركات، حول قلبي ليرنم نعمتك، تيارات الرحمة لا تنتهي، تستدعي ترانيم الحمد بأعلى صوت، علمني التسابيح التي ترنمها الألسنة، الألسنة المشتعلة، بارك الجبل الذي أنا واقف عليه، جبل خلاص محبتك. عندما انتهت من قراءة كلمات الترنيمة لم يكن لديها أدنى فكرة عن هوية هذا الشخص. امتلأت عيناه بالدموع وقالت: ما رأيك بهذه الترنيمة؟ قال: عندما كنت شابا كتبت هذه الترنيمة، ومستعد الآن أن أعطي أي شيء لأشعر بذلك مرة أخرى. البداية انصدمت، ثم ذكرته بالكلمات التي صاغها: ينابيع الرحمة

0: لن تتوقف أبداً. أنا أقول لك ارجع للآب اليوم، لا يهم ما فعلته، الله يريد أن يغفر لك. ستقول أنا بعيد جداً عن الله. حسناً، أنت بعيد على بعد صلاة واحدة من الله. قال يسوع: من يغفر له كثيراً يحب كثيراً. ربما تقول أنا جربت كل شيء ولا تزال حياتي فارغة. أنت عطشان روحياً، فقط تعال إلى يسوع. ربما تكون رجلاً مسناً أو امرأة مسنة، تعال إليه. ربما أنتما زوجان، فقط تعالا إلى يسوع. ربما أنت شخص أعزب وتمر بأوقات صعبة، فقط تعالى إلى يسوع. ربما هناك عاصفة تمر في حياتك الآن وتشعر أنك مرهق ومجهد بالأحمال الثقيلة، تعال، أنت بحاجة أن تأتي إلى يسوع. ربما تكون ولداً صغيراً والله يقرع على باب قلبك، أنت بحاجة أن تأتي إلى يسوع الآن. أتذكر صبياً صغيراً تقدم ذات يوم وقال: أريد أن أعطي حياتي ليسوع. لم يأتي والديه إلى الكنيسة، لكنه جاء مع جدته في ذلك اليوم، وعند الدعوة قالت جدته إنه مال إليها قبل أن يتقدم وقال: جدتي، أعتقد أنني أسمع يسوع ينادي باسمي. ربما في ضجيج هذه الثقافة وكل ضغوط الحياة وفي هدوء هذه اللحظة، إذا سمعت صوته يناديك باسمك، تعال تعال تعال الآن. يقول الكتاب المقدس: إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. رسالتنا هي دعوة، الكتاب المقدس هو دعوة، وأنا أدعوك لإعطاء حياتك للمسيح الآن. هناك رقم في أسفل الشاشة بإمكانكم التواصل معهم، وهم مستعدون للإجابة على أسئلتكم والصلاة معكم ومساعدتكم على قبول المسيح في حياتكم. تعال إلى يسوع، اسمحوا لي أن أصلي من أجلكم الآن. أبونا السماوي القدوس، أشكرك من أجل من يستمعون لهذه الرسالة البسيطة. اجذب الجميع إليك وادخل القلوب والعقول بما يتجاوز ما تفعله الكلمات البشرية. امنحهم الشجاعة أن يقبلوا إليك، امنحهم النعمة. أطلب إليك كل هذا باسم يسوع المسيح، آمين.
1: كان هذا الجزء الثاني من رسالتنا كلمة المفضلة في الكتاب المقدس، تعال
0: تعال.
1: قسيس راجر، لقد أوضحت نقطة مهمة جدا وأنا لم أفكر بهذا من قبل، أن الكتاب المقدس كله دعوة.
0: نعم، إنه كذلك من البداية إلى النهاية. أعتقد أن معظمنا نحب أن تتم دعوتنا إلى حفلة، إلى تناول العشاء، لكن هذه الدعوة أعظم منها كلها. إنها دعوة من الله لنختبر غفرانه ومعرفته

0: ومحبته.
1: وهل علي أن أفعل شيء؟
0: لا شيء سوى الإيمان، وأن تضع إيمانك وثقتك بما فعله يسوع من أجلك. الخلاص ليس شيء نحققه، إنه شيء نتلقاه، إنه نعمة مجانية علينا أن نختبره.
1: إذا كانت لديكم أسئلة حول رسالة اليوم، هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص يرغبون في فتح الكتاب المقدس والتحدث معك من خلال المفاهيم التي تحدث عنها القسيس راجر. قسيس راجر، شكراً على هذه الرسالة الرائعة، والآن أعرف ما هي كلمتك المفضلة في الكتاب المقدس. أيضاً إذا أردتم الحصول على نسخة مجانية من رسالة اليوم أو الجزء الأول، بإمكانكم متابعتنا على todayswalk.org. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. بنشكر الرب جدا ان الاختبارات وشهادات الإيمان وعمل الرب مش بس من الأشخاص اللي موجودين معانا حاليا، لكن زي ما بيقول الكتاب كده وإن مات يتكلم بعد. حتى لو الشخص انتقل وبقى مع المسيح وكان آمن بالمسيح، لكن شهادته وإيمانه بتظل موجودة وبتظل رسالة لأولاده وأحفاده. وفي حلقة النهاردة الحقيقي صاحب الاختبار مش موجود، لكن هنسمع الاختبار وعمل الرب في حياته من خلال حفيده. فالنهاردة عنوان الحلقة كيف آمن الجد والحفيد بالمسيح، الجد ياسين والحفيد معانا القس رجا. أهلا بحضرتك يا حضرة القس.
1: أهلا وسهلا بحضرتك أخت نورة، وشكرا على الدعوة اللي تدعتوني ليها أن أكون في وسطكم النهاردة.
0: نشكر رب جدا من أجل حضرتك ومن

0: أجل الأسرة ومن أجل الجد، من خلال يعني أكيد صلاته وأكيد إيمانه وشهادته اللي كانت بتمجد الرب وخدمته، يعني قدرتوا أنكم توصلوا أو تعرفوا، لأن الحياة المسيحية أو الإيمان المسيحي ما هوش وراثة لكن هو اختبار. طيب إحنا متعودين في بداية الحلقة أن إحنا بنصلي، فبطلب من حضرتك تصلي من أجل وقت الحلقة. تفضل.
1: ربنا وإلهنا الصالح، كم نشكرك من أعماق قلوبنا لأنك لا تترك نفسك بلا شاهد، ولأنك دعوتنا لنكون خدام عهد جديد لاسمك المبارك. نشكرك يا رب لأنك دائما تعطينا نعمة لكي نقوم بعمل الكرازة والتبشير لمجد اسمك القدوس، ونصلي إليك يا رب في هذا اليوم المبارك بأن تقودنا بالروح القدس، وأن تعطينا نعمة لكي نشهد لاسمك المبارك، حتى نكون أمناء في تأدية الرسالة التي أوكلتها على قلوبنا وعلى حياتنا. نصلي يا رب بركة خاصة من أجل قناة الكرمة والقائمين عليها والخادمين بها يا رب، لكي تعطيهم نعمة ليوصلوا رسالة الخلاص والبشارة لكل النفوس المحتاجة إليها على مستوى العالم أجمع. نحن نشكرك يا رب لأجل هذا الوقت الثمين الذي منحتنا إياه، ونصلي يا رب لكي تستثمره لمجد اسمك ولانتشار ملكوتك. في اسم المسيح يسوع اسمعنا واستجبنا، ولاسمك نهدي كل الكرامة والمجد من الآن وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: آمين آمين. قبل ما هنسمع من حضرة القس رجا زبانة، خلينا الأول يعني نقول مبروك لمصر الفوز في المباراة امبارح، وبنصلي من أجل أن ربنا يكمل ويكون في يعني مكاسب تانية ويربحوا، ويكون كده بتتأهل مصر للأدوار النهائية في كأس العالم 2026، نتمنى ذلك يعني. فمبروك مبروك لمصر. وبما أن حضرة القسيس رجا زبانة أردني، فبنصلي كمان فوز المنتخب الأردني النهاردة مبارياته مع الجزائر، يعني بنصلي من أجل منتخبكم حضرة القسيس.
1: أمين. مرسي. أمين. مرسي شكرا. وإحنا فعلا أنا بهني الفريق المصري بهذا الإنجاز العظيم، وبصلي أنه دائما من نجاح لنجاح، وزي ما دائما بنقول تحيا مصر.
0: أمين. أشكرك جدا. أشكرك طبعا. يعني حاجة مفرحة وبتفرح كل مصري بيحب بلده أن يلاقي بلده كده يعني بتكسب ومتقدمة وبتعمل وبتفوز وليها إنجازات، يعني حاجة كده مشرفة لكل واحد بيفتخر ببلده يعني. لكن من خلال رسالة أو فيديو قدمه الأستاذ إبراهيم عيسى، في تساؤل، هاي التساؤل ده في قلب يعني كل حد مسيحي، يمكن حاولوا كتير ان هم يدخلوا أولادهم نوادي، لأنه أي حد مسيحي أو أي شخص مسيحي مشترك في نادي من النوادي، النادي الأهلي، النادي الزمالك، وبيروحوا للنوادي ديت وأعضاء فيها بيدفعوا يمكن مليون كل سنة ولا يمكن أكتر، فمن حق دول إن هم يعني يكون في فرصة لأولادهم إن هم يجربوهم، بيحب يلعب كورة، طب جربوا اديله فرصة. لكن يعني كان في ولد مش فاكره كان اسمه ايه، يعني لو حد فكرني غالبا كان اسمه مينا او حاجه زي كده، وطلب من الخطيب وقتها ان هو كان عايز يلعب في النادي الاهلي، والولد كان شافوه في الاختبارات حلو وبيلعب كويس، لكن اول ما تعرف اسمه وتعرف ان هو مسيحي اترفض فورا. فايه ده؟ خلينا نسمع فعلا الرسالة دي أو التساؤل ده من الأستاذ إبراهيم عيسى، ونتمنى أن كل واحد مصري عنده يعني ضمير وعنده مواطنة وعنده إحساس أن الطرف الآخر ده أو الآخر ده مصري زيه، أيا يكون بقى يعني معتقده أو إيمانه، لأن حتى المسلمين هو كل المسلم يعني بالنسبة للمسلم المتشدد، هو كل مسلم بيحمل اسم إسلامي، هل هو في نظرك يا مسلم يا سلفي يا إخواني هو مسلم بيطبق الإسلام ولا هو إيه؟ يعني فكروا كده وخلي عندكم ضمير. خلينا نسمع الفيديو.
2: بنشوف مباراة كأس العالم، هذا التنوع والتعدد الرهيب في منتخبات كثيرة جدا.

0: جدا أوروبية وكمان أمريكية. تلاقي عدد كبير لافت للانتباه للغاية من اللاعبين المسلمين، مسلمون موجودون في تقريبا معظم منتخبات أوروبا، حتى الولايات المتحدة الأمريكية، حتى كندا. يعني احنا عندنا حكم اسمه اسماعيل فاتح امريكي، عندنا اثنين لعيبه في كندا، واحد اسمه اسماعيل والتاني اسمه علي. يعني هي الى هذا الحد يعني. ده غير بقى منتخب فرنسا اللي يكاد يكون منتخب فرنسا تحول الى غالبيه مسلمه. يعني لما بنتكلم عن المانيا، لما بنتكلم على انجلترا، لما بنتكلم على السويد، لما بنتكلم على النرويج، يعني لم يعد هناك في حقيقه الامر منتخب أوروبي يخلو من لاعبين مسلمين ومن نجوم مسلمين أيضا، بما يعكس هذا التنوع والتعدد في الغرب اللي هو متهم بأنه عنصري ومتهم بأنه يعني عنده إسلاموفوبيا.
1: خلينا عنده إسلاموفوبيا هنا. المسلم اللي في الغرب في أمريكا ولا في أوروبا ولا في أي مكان شايف أن من حقه أن هو يكون لي مكان في الفرق دي وفي النوادي دي ومش كده وبس، وفي السياسة ان لي حق يدخل في الأحزاب، خصوصا لو حد مولود، وانه كمان يوصل لمراحل ان هو ممكن يكون يعني بيوصل لمناصب سيادية او قيادية، فبيشوف من حقه. واذا حد تعارض معاه زي ما قال كده الاستاذ ابراهيم عيسى، يرفع لك بقى ايه الاسلاموفوبيا والشعارات دي، ويقول لك انت، يرفع لك يعني شعار الاسلاموفوبيا زي الكارت الاحمر كده في المباريات، ان هو انت كده هتطرد الانسانيه، هتطرد التعامل الانساني، ولا تعتبرني وتتعامل معايا بعنصريه، ويهددك كده، يرفع في وجهك كده يقول لك انت كده عنصري، انت كده غير انساني. لكن لما بقى على الوجه الآخر، لما بيعامل الغير الآخر اللي مش من دينه أو مش من معتقده، يعني مسلم شيعي في دولة زي مصر مش هيتعامل يعني، أو بهائي أو أين يكون، مش هيتعامل بطريقة يعني زي السني ما بيعامل السني، واخد بال حضراتكم، فما بال بقى المسيحي في البلد زي مصر يعمل ايه؟ فهم بيستغلوا اللي ينفع ليهم ويكون في مصلحتهم في الخارج، لكن ما يطبقوش ده. يقولك احنا عايزين مساواة، عايزين يعني ما يكونش فيه عنصرية، ما نتعاملش بعنصرية، لكن هو يعامل المسيحي في بلده بعنصرية. نكمل.
0: الفرنسي مثلا ولاعبه منتخب فرنسا تقريبا، يعني ليس بينهم لاعبين كثيرون يعني بيض البشرة اصلا، ما بالك بقى بأنهم مسلمون يعني في معظمهم من أبناء المهاجرين. يعني هل تعتقد أن ملايين المصريين المسيحيين ليس من بينهم عشرات الألوف من الشبان الموهوبين في كرة القدم اللي بيعشقوها كما يعشقها كل المصريين؟ لكن خلينا نروح إلى المنتخب المصري، لأنني أعلم ما أعلمه، اللي أنت كله عارفه وشايفه كمواطن مصري. لا يوجد لاعب مسيحي في المنتخب، ما بالك أيضا بلاعبون مسيحيون في الأندية المصرية، ويمارسها الشباب المسيحي كما يمارسها الشباب المسلم في كل مكان. أنت هنا في مصر لا تكاد ترى لاعبا مسيحيا إلا كل يعني إذا رأيت. إحنا دولت نقول مثل كابتن هاني رمزي، إنما في حقيقة الأمر هو مثل يذكر للاستثناء، لأنه كابتن هاني رمزي ده لاعب في المنتخب المصري من 35 سنة، من 36 سنة، من منتخب 90، 36 سنة.
1: 36 سنة.
0: كل هؤلاء اللاعبين الذين مثلوا المنتخب الوطني المصري، مش معقول، لا يمكن، مستحيل. هناك شيء كبير جدا من الريبة والشك يكمن وراء هذا المشهد. رياضة ما فيهاش كده، ما فيهاش تعصب، رياضة ما فيهاش سلفيين، ما فيهاش إخوان. طب إيه رأيك بقى إن الكرة في مصر ما فيهاش غير سلفيين وغير إخوان؟ والمشهد اللي احنا بنشوفه في كاس العالم، في منتخبات كاس العالم، كاشف فاضح جدا لينا.
1: يعني كلام انا مش عايزه اضيف على كلام الاستاذ ابراهيم عيسى، لان هو يعني اتكلم بما فيه الكفايه. يعني 36 سنه، وقبليهم طبعا ما كانش فيه، لكن 36 سنه ما فيش واحد مسيحي من الملايين دي كلها ممكن يكون موهوب، ممكن يكون زي محمد صلاح ولا أفضل من محمد صلاح. مفيش الكلام ده. الأندية في الغرب اللي بتقبل التنوع، ولا حتى من الشعوب العربية اللي عندهم في تنوع في الفرق بتاعتهم، ما يعني مش بتعلموا، مش بتاخدوا دروس؟ ليه عنصريين كده؟ ليه ليه ليه ليه ده إرهاب على فكرة.

0: فكرة دي كراهية وعدم محبة، مش عارفة أقول إيه. لكن خلينا نشوف في المشهد ده في المباراة المشجعين، سواء دي المشهد ده غالبا يا إما في المباراة أو بعد، ممكن نشوف كده ونعرف أهم وقت تشجيع يعني المباراة الحاضرين. شايفين حضراتكم المصريين؟ قول لي كده، طلع لي كده مين مسيحي ومين مسلم، طلع لي. ولو عندك ضمير وفكر كده، عدد المهاجرين أو اللي في المهجر قد ايه، الاقباط زي ما بتقولوا كده، اقباط المهجر، او كانوا بيقولوا مقوله تانية يعني السلفيين بيقولوا عليهم، فاقباط الاقباط في المهجر اكتر ولا المسلمين اللي نزحوا يعني حاليا من وقت قريب لاوروبا اكتر وامريكا اكتر؟ طلع لي كده مين مسلم ومسيحي. صدقوني المسيحيين هيكونوا اكتر بكتير بكتير بكتير جدا من المسلمين. المسلمين اللي عندهم فتاوى، ولسه كان بينشروا على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الحويني وهو بيقول لك لا الرسول بياخدوا فتوى يعني انها عن حضور المشاهد ديت او لعب الكوره او المباريات. فايه ايه يا جماعه، خلي عندكم ده، شوفوا المصري، شوفوا محبته لبلده، شوفوا المسيحي ازاي، بص شايفين ازاي، خلي عندكم ضمير وادوا فرصه للشباب المسيحي اللي فيه منه كتير موهوب وبيحب الكوره ان هو ياخد فرصته، وهو اذا فشل خلاص هو فشل. لكن مش معقول كل ملايين الشباب المسيحي دول ما فيهمش حد يعني موهوب في لعب الكوره. شكرا لحضراتكم. طيب قبل ما اخد القسيس، ومعلش يعني هاخد التليفون ده بس هاجل التليفون بقيه التليفونات لبعد ما شاركنا حضر القسيس، بس عشان ده تليفون من مصر. ابن الرب اهلا بيك، اتفضل.
1: الو،
0: اتفضل
1: حضرتك. دكتوره نوره،
0: تفضل حضرتك. انا الاخت نورة، تفضل.
1: زوجتي
0: لا، انا الصوت مش سامعاه، فممكن حضرتك، طيب فقدنا اتصال بحضرتك، ممكن تحاول بس يعني بعد 30 دقيقه من دلوقتي. حضرت قسيس، برحب بحضرتك مره تانية، وعايزين نسمع من حضرتك يعني اختبار او قصه ايمان جد حضرتك. اسم جد حضرتك ياسين. ياسين ديبوني.
2: نعم
0: ديبوني، صح.
2: نعم فضل. شكرا دكتورة. جدي القس سمعان ديبوني.
0: ديبوني سوري. بس اسمه اسمه في قبل الايمان ياسين.
2: نعم
0: طيب. هو ممكن
2: في الأصل قبل ما يتعرف على الرب هو من أسرة مسلمة ثرية جدا، من أثرى أسر الموصل. اسمه كان ياسين الديبوني، ولد سنة 1904 في الموصل لعائلة مسلمة ثرية زي ما قلت. وكان جدي صيدلي، وكان مثقف جدا، وكان عنده شغف كبير جدا في القراءة. فمن ضمن القراءات اللي كان بمارسها جدي، كان وقع مرة في إيده الكتاب المقدس، وكان هذا عن طريق ناس أصدقاء لي كانوا في ميشنري مسيحيين، فأهدوا له الكتاب المقدس وابتدى يقرأ فيه. ولكثر شغفه في الكتاب المقدس يعني قرأه كذا مرة، فابتدى وهو بيقرأ في الكتاب المقدس يصير في عنده نوع من الصراع الداخلي، صراع روحي داخلي، لدرجة أنه كان يمسك الكتاب المقدس ويقطعه ويرميه ويدوسه برجليه. وفي مرة من المرات اضطر انه يدخل المستشفى، فكان الممرضات طبعا كانوا بيعطوا له نسخة من الكتاب المقدس، كون انه موجود يعني في ادراج المستشفى الكتاب المقدس، فكان يغتنم الفرصة وكان يقرأ في الكتاب المقدس، وكان يخطر في باله العديد من الأسئلة. فكان يلتجئ الى صديقه هذا المرسل ويسأله أسئلة، ويقعدوا جلسات طويلة جدا بالساعات يتناقشوا، وجدي يسأل أسئلة، والمرسل أو القسيس هذا الأجنبي كان

0: يرد عليه ويصلي معه ويصلي لأجله. والصراعات كانت لا زالت يعني بتحرقه من جواته، في عنده شغف انه يعرف اكثر عن المسيح ويعرف المسيح، لكن الاصل بتاعه عماله بيرده لورا، يعني خلي بالك ما ترجعش، ما يعني انت اعرف انت مين، اعرف شو اصلك، اعرف شو اصولك ومنهجك، الى ان تعامل الروح القدس معه بشكل مباشر ويعرف الرب من خلال القسيس هذا. طبعا هو أعلن لأهله أنه أنا قرأت الكتاب المقدس ووصلت إلى قناعات أنه أنا محتاج أني أعتنق الديانة المسيحية، لأنه أنا هذا قناعاتي وهذا تفكيري اللي وهذه الحياة وهذا المنهج اللي أنا راح أتخذه بحياتي من الآن فصاعدا، لأنه هذا الطريق اللي أنا شايفه هو الطريق الصح بالنسبة لي. طبعا واجه معارضات شديدة من الأسرة، من الأهل، من الأصدقاء، لدرجة أنه الأهل عادوا واضطر أنه يهرب من العراق إلى الأردن، وطبعا بعض من أهله لحقوه وأرادوا أنهم يقتلوه، لكن الرب نجاه.
1: ده كان سنة كام يا كان حضر القسيس؟
0: نعم،
1: كان سنة كام؟
0: الكلام ده كان في سنة بأواخر العشرينات أوائل الثلاثينات.
1: يعني برضو الماضي. يعني برضو يعني فكر تطبيق حد الردة من زمان وجد حضرتك اتعرض ليه يعني.
0: نعم، تعرض لاضطهادات كثيرة جدا ولكن الرب نجاه يعني.
1: نشكر الرب.
0: فسافر إلى الأردن، وهناك في الأردن حصل شيء غريب جدا، انه اتعرف على تيتا. تيتا اصلها يونانيه لكن يهوديه الديانه. فتخيلي الفروقات، يعني هو من اصل مسلم وهي من اصل يهودي. فاتعرفوا على بعض، وهناك الاثنين نالوا المعموديه المقدسه وارتبطوا، تزوجوا. وبعد ما تزوجوا، تيتا هي كانت ستاف نيرس، فكانت تخدم في المستشفى الإنجيلي في مدينة السلط في الأردن آنذاك. فجده بعتوه الكنيسة على أوكسفورد، رشحوه للرسام المقدسة انه يدرس لاهوت، فبعتوه لأكسفورد. راح على أكسفورد، هناك درس في الجامعة لاهوت ورجع وتمت رسامته قسيس، وخدم في الأردن وخدم في فلسطين. كانت نعم مدة خدمته قصيرة، لأنه في بداية الأربعينات كان مسافر من الناصرة، سوري، من كان مسافر من نابلس إلى رام الله، والباص اللي كان راكب فيه صار اتعرض لحادث والباص انقلب. فالوحيد اللي كان اللي انأذى أكثر واحد في الباص هو كان جدي، وقعد 3 أيام في غيبوبة وبعدها انتقل للمجد. كان عمره وقتها 42 سنة. فبعد ما انتقل جدي، تيتا ماتيلدا أخذت على عاتقها أنها تكمل المسيرة في تربية أولادها الأربعة و ربطهم على الإيمان المسيحي، وبالتالي تزوجوا.
1: يعني ده كده مش اختبار يعني جد حضرتك بس، ده جدة حضرتك برضو، يعني هو كان مسلم
0: كمان.
1: آمن
0: نعم.
1: بالمسيح.
0: نعم.
1: هي نعم. كانت يهودية وأمنت

0: نعم نعم
1: بالمسيح. ده بيفكرني بالآية الكتابية اللي بيقول نقض حائط السياج المتوسط الذي جعل الذي هو سلامنا جعل 2:1 نقض حائط السياج المتوسط. ففعلا نشكر رب. ده يعني اختبارين مع بعض يعني.
0: نعم هما اختبارين في اختبار الحقيقة. لكن اختبار جدي كان أصعب لأنه تيتا كانت من أصول أوروبية فما كانش الموضوع بيفرق قوي مع أهلها. فإحنا كعرب لا لسه في عندنا شوية من التمسك بالتقاليد العربية بتاعتنا. فهو ده اللي حصل إنه تيتا كملت مسيرة جده وماما هي ماما هي كانت البنت الكبيرة في العيلة تزوجت هي وبابا طبعا بابا مسيحي أبا عن جد وتزوجوا
1: يعني الجد ياسين او القس سمعان هو جد حضرتك لماما والجد
0: لماما أبو نعم لماما. هو ابو ماما
1: ايوه
0: نعم. فماما وبابا تزوجوا وجابوا 3 بنات وانا. لكن في اختبار يعني حصل مع تيتا وهي على فراش الموت يعني ازاي بتتناقل الايمان من جيل لجيل. تيتا لما كانت على فراش الموت كانت في سيمي كوما فكانت تدخل في الغيبوبة وتخرج منها فندهت على ماما وقالت لها يا ليديا تعالي أنا عايز أقول لك على حاجة معينة. فراحت لعندها فقالت لها هل أنت شايفة الهورس ريس اللي انا شايفه سباق الخيل اللي انا شايفته؟ شافت رؤية تيتا وهي على فراش الموت. قالت لها لا يا ماما انا مش شايفه يمكن انت اللي شايفاه انا مش شايفاه. فقالت لها لا انا شايفه في سباق خيل والفرس اللي سابق الخيل كله هذا الفرس هيكون ليكي انت والفرس ده هيكون مش ليكي هيكون لربنا.
1: أمين.
0: ماما كان في عندها مشكلة في الرحم بعد ما ولدت إخواتي 3 كان في عندها مشاكل صار عندها مشاكل في الرحم وقالوا لها الدكاترة أنت نو واي إنك تحملي تاني. لكن الرب كان له رأي تاني وماما حملت فيا أنا. طبعاً تيتا في الوقت ده كانت انتقلت فبعد ما حملت ماما جيت أنا وطلعت ربوني والرب برضو اختارني للخدمة. طبعاً أنا كنت بدرس في مدرسة المدرسة دي مسيحية كانت في رام الله والأسيس اللي كان مسؤول عني كان فعلا بربينا التربية المسيحية الصحيحة كان بياخدني دايما معاه كان بيسجل الكتاب المقدس على شريط كاسيت لشخص كفيف فكان لما بيسجل الكتاب المقدس كان بياخدني معاه عشان أسمع كلام الكتاب المقدس اللي هو بيقوله عشان يرسخ الإيمان في حياتي. فمن هذه اللحظات الرب ابتدى يعمل في شخصي أنا ونمت فيا بذرة الإيمان والرب بعد كده اختارني للخدمة.
1: لأن زي ما قلنا إن المسيحية هي اختبار شخصي اختبار إيمان
0: هي اختبار شخصي نعم.
1: عايز أسألك سؤال. اتفضل كمان.
0: اتفضلي.
1: عايز أسألك سؤال يعني مثلا حضرتك أكيد الوالدة حضرتك قالت لك إن باباها ومامتها جدك وجدتك كانوا حد كان مسلم وأصبح أمن بالمسيح وهي كانت يهودية وأمنت بالمسيح. هل ده ما أثرش حافظة أو يعني شغف حضرتك إنك أنت تبحث في الديانتين اللي كانت فيهم الأجداد أو تعرف مثلا بشكل مفصل هم ليه سابوا وتعرف عن الديانات دي أي حاجة يعني ما أثرش شغف حضرتك للبحث في هذه الأديان يعني؟
0: لا الحقيقة هم يعني اللي حصل إنه أنا حبيت اني

0: أتبحر في الديانة المسيحية اللي جدي اكتشفها واللي تيتا اكتشفتها، فأنا حبيت أني أستمر في هذا النهج وفي هذا الخط، لأنه زي ما قلت لحضرتك من طفولتي
1: الوالدة
0: الأساس
1: حطتك على
0: الديانة
1: الطريق.
0: فحطني على التراك ده، وأنا كنت مقتنع جدا فيه وكنت حابب الموضوع ده، فحبيت أتبحر أكتر وأدرس أكتر وأعرف الرب أكتر.
1: ودي
0: ومن
1: مسؤولية
0: خلال
1: الوالدين في يعني في تنشئة أولادهم تنشئة إيمانية يعني.
0: بالظبط بالظبط هو ده اللي حصل. يعني بابا وماما طول عمرهم بيخدموا في الكنيسة، يعني بابا كان عازف الأورغون في كنيسة الفادي في عمان من سنة 50 لسنة 2013، هو كان السينيور أورغانست في الكنيسة الأنجليكانية في عمان، وماما كانت السوشيال وركر في مجلس كنائس الشرق الأوسط، فخدمتهم كلها وشغلهم كان كله منصب في خدمة الكنيسة وفي مجال الكنيسة. فإحنا أنا وإخواتي اتربينا وترعرعنا كلنا في ضمن وفي حضن الكنيسة، فكان من الصعب جدا أنه إن أنا أفكر أصلا أني أروح لأي ناحية أخرى غير أني ألتجئ للمسيح وأكون دائما في حضن المسيح. فهو ده اللي حصل في حياتنا، وأنا بشكر ربنا أنه الرب اختارني أني أكون خادم ليه. فاللي حصل أنه لو رجعت أكمل لحضرتك السيناريو بتاع إزاي أنا دخلت الكهنوت،
1: طبعا اتفضل.
0: الرب اختارني أنه أكون قسيس زي ما قلت لحضرتك منذ الطفولة وأنا ماشي في نهج الكنيسة والخدمة. لكن ماما ما قالت ليش على الاختبار اللي تيتا اختبرته وهي على فراش الموت، انه اللي هتحملي فيه ده هيكون للرب. فبعد ما انا ارتسمت شماس وارتسمت قسيس وابتديت اخدم، لما ماما قالت لي على الرؤية بتاع التيتا، لأنه ما كانتش عايزة ماما أنه أنا يكون في لي أي تأثير خارجي، عايزة تتأكد أنه الدعوة اللي جات لي هي فعلا دعوة من ربنا مش دعوة بناء على شيء متوارث. فهي دي كانت النقطة المهمة في اختيار الرب لي، مش أنا أخذتها بموضوع الوراثة. فأشكر ربنا على أنه الرب اختارني برغم عدم استحقاقي اني اكون خادم لي، يعني فدي نعمه كبيره انا ما استاهلهاش الحقيقه.
1: نشكر ربنا جدا، يعني رائع جدا. طيب يعني عايز اقول لحضرتك يعني اختبار حضرتك مشجع وحلو جدا ومحفز للناس خصوصا العابرين. يعني اختبار حضرتك جد حضرتك وجد حضرتك رساله لكل عابر. طبعا العابرين بيبقوا، وأنا طبعا يعني في فترة كان أولادي صغيرين منهم برضو، بنبقوا خايفين جدا على أولادنا خصوصا لما بنكون في مجتمعاتنا العربية. موضوع المدارس والأمور الحياتية بالنسبة لنا يعني كانت صعبة صعبة جدا حقيقي. فالاختبار ده رسالة طمأنينة، يعني أن ما تخافوش، يعني حتى لو الوضع صعب وحتى لو في تحديات، لكن المستقبل اللي في ايد الرب حلو، حلو للاولاد، حلو بحيث ان هم يكونوا يعني نشأوا على الايمان، ويكون اختبار الايمان ده اختبار شخصي واختيار شخصي من كل حد فيهم. فهي فعلا يعني مش بس ان هم بيختبروا الايمان، لا كمان يكونوا زي حضرتك كده خدام بيوصلوا رساله المسيح ومحبه المسيح للجميع يعني. ف أشكر ربنا شكرا. جدا من أجل حضرتك. أشكرك. طيب النقطة اللي حضرتك عايز تكلمنا فيها بعد كده، ومن خلال الخلفية اللي عند حضرتك عن الإيمان المسلمين وعن إيمان اليهود، وحضرتك شعرت إن الناس دي فعلا محتاجين يختبروا الاختبار الحقيقي، معرفة الله الحقيقية أو الله بشكل حقيقي اللي حضرتك وصلت لها. يعني عندك يعني وجهة نظر أو موضوع أو فكرة للكرازة عايز حضرتك تقدمها لنا، إزاي نوصل بمحبة المسيح اللي وصلت لنا دي للآخرين اللي لسه لم يختبروها. فاتفضل حضرتك.
0: ميرسي.

0: الحقيقة إنه من أجمل ما الأمور اللي بنشوفها بالكتاب المقدس إنه الله مش بس بيعمل فقط في حياة الأفراد، لكنه بيعمل في حياة الأجيال. فالله هو مش إله إبراهيم بس، الله هو إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب وإله الآباء وإله الأحفاد أيضا. فرسالته لا تتوقف عند جيل معين، بل تمتد زي النهر المبارك من جيل إلى جيل. في رسالة بتحمل الإيمان، بتحمل البركة، بتحمل الشهادة إلى كل الأجيال، وهذا كله يعود لمجد الرب ولانتشار ملكوته. والرب له كل المجد أوصى شعبه قائلا: وتخبر ابنك في ذلك اليوم. وبيقول كمان في مزمور 78 عدد 3 و4، بيقول: ما سمعناه عرفناه، وآباؤنا أخبرونا به، لا يخفى عن بنيهم إلى الجيل الآخر. فالإيمان أحبائي هو مش مجرد معرفة شخصية، لكنه أمانة تسلم من جيل إلى الجيل اللي بعده والأجيال الأخرى التي تتبع ذلك. وبعدين الله لما بيشوف أمانة الأبناء، لما بيشوفوا أمانة الله في حياة أبائهم وبيتعلموا الصلاة، بيتعلموا الاتكال على الرب من خلال مثال حي، البذور الروحية دي بتزرع في قلوبهم. ولما بيختبر الأحفاد نفس الإله العامل في حياة أجدادهم وآبائهم، بيدركوا أن الرب لم يتغير وأن محبته ثابتة ولن تزول إلى الأبد. عشان كده المرنم بيقول في مزمور 103 وعدد 17، بيقول: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين. عدله على بني البنين. فرحمة الرب مش بتوقف عند حد معين، ما بتوقفش عند جيل معين. محبة الرب ورحمته بتفضل ماشية لغاية الأحفاد وأحفاد الأحفاد، لما بيكونوا ماشيين في مخافة الرب وفي تقواه. لعل أعظم ميراث أحبائي كمان بيتركوا الآباء والأجداد مش الفلوس، مش الممتلكات، مش الأطيان، مش الأمور المادية أبدا، إنما الميراث الحقيقي اللي بيتركوا الآباء والأجداد لأحفادهم ولأولادهم هو الإيمان الحي، هو أنهم يقدموا شخص الرب يسوع لأولادهم ولأحفادهم، أنهم يعلموهم الصلاة المثالية، يعلموهم الحياة المسيحية اللي الرب يسوع عايزنا نعيش بموجبها، يعلموهم إزاي يكونوا شهود أمناء حاملين شعلة الرسالة اللي ابتدأت من أيام الرسل ولا زالت الشعلة منورة لغاية النهاردة، برغم الاضطهادات، برغم الألام، برغم الصعوبات، برغم المحبطات والمثبطات اللي بتحاول تعطري طريق الخدمة. لكن كلمة الله ستبقى ثابتة وحية ومؤثرة إلى الأبد، وستبقى رسالة المسيح ما دام الرب موجود، ستبقى رسالة المسيح موجودة إلى الأبد.
1: أمين. طيب يعني برضو يعني هسأل حضرتك كحد يعني من خلفية إسلامية، أنا عشان أو هسألك باللسان المسلم، يعني أنا علشان أوصل ديني للآخر بناء طبعا على تعليم ديني، أنا بحتاج أجاهد. فالجهاد بالنسبة لي جهاد يعني مادي، ليه طريقة، ليه أسلوب. إن زمان كان طبعا معروف، يعني زي ما كده محمد بعت

0: للقادة أو للزعماء اللي كانوا موجودين وقتها وقته، وقال من محمد بن عبد الله أسلم تسلم إلى قائد ملك الروم أو أيا يكون يعني مسمى، أسلم تسلم، ولو مش هتسلم أن تدفع لي الجزية أو القتل. فهو يعني أشوف أنا أن اللي مطلوب مني دي حاجة فخر أن أنا بعملها لله، والنتيجة اللي كانت حاصلة يعني أن خلاص اللي ما معهوش أن هو يدفع الجزية ومش عايز يموت فآمن، فأنا جبت ناس كتير قوي دخلتهم في ديني فأنا أشعر بالفخر. فحضرتك قولي بقى كمسيحي بتقولي بتتكلم بالمحبة بقى والكرازة، وإن أنا بقول لهم إن الله رحيم والله محب، إيه أدواتك في الكرازة اللي هتستخدمها علشان، أو إيه يعني أدوات جهادك اللي هتستخدمها للكرازة والتبشير للآخرين؟ وهل دي هتكون بتجيب نفس الأعداد اللي أنا جبتهم بطريقتي؟
1: تمام. في موضوع الكرازة أخت نورة، إحنا لازم نميز بين حاجتين. لازم نميز بين الوصية الإلهية وبين الأمر الإلهي من حيث الطبيعة والهدف، مع أنه كلاهما صدرا من قبل الرب. هلأ الوصية هي إعلان مشيئة الله والمبادئ اللي أرساها الرب لحتى إحنا نحيا بموجبها بصورة دائمة، والوصية دي تتعلق بتشكيل حياة الإنسان وبسلوكياته وعلاقته مع الله والناس. وأمامنا الحقيقة الكثير من الأمثلة في العهد الجديد، أذكر مثلا منها في إنجيل متى أصحاح 22 من عدد 37 ل 39 بيقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. وأيضا بيكمل: هذه هي الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. أيضا الرب يسوع بيقول في إنجيل يوحنا أصحاح 15 وعدد 12 بيقول: هذه وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا. لكن الأمر الإلهي هو تكليف مباشر، وممكن أنه نسميه زي ما بنسميه بمصر الأمر المباشر، لكن هذا الأمر هو والتكليف المباشر هذا صادر من الله نفسه، بالذات في موضوع الكرازة والبشارة. عشان كده منشوف الله له المجد بيتكلم لينا بلغة الأمر في هذا الموضوع. ففي متى 28-19 بيقول إيه؟ بيقول الرب يسوع: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. وفي إنجيل مرقس أصحاح 16 عدد 15 بيقول: اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. وفي أعمال الرسل أصحاح 1 وعدد 8 بيقول: وتكونون لي شهودا. والأمر المباشر في الكرازة هذا ما يسمى الإرسالية العظمى، يعني على المؤمن أنه يحمل رسالة الإنجيل إلى العالم. لكن العلاقة ما بين الوصية الإلهية والأمر الإلهي في الكرازة، الوصية تعطينا الدافع للكرازة اللي هو محبة الله ومحبة البشر، بينما الأمر يعطي المهمة: اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، بعدين اصنعوا تلاميذ أيضا، مش بس تبشروا لكن اصنعوا أيضا تلاميذ. إذن الوصية تتعلق بالقلب، أما الأمر فيتعلق بالفعل وبالطاعة العملية.
0: تمام.
1: فلما إحنا بنكرز إحنا بنطيع أمر يسوع، وبنفس الوقت بنعمله بدافع المحبة مش بدافع الأمر، مش بدافع الإجبار أو الإلزام.
0: صحيح.
1: عشان كده الكرازة مش اقتراح اختياري بالنسبة للمؤمن أخت نورة.
0: أي.
1: الكرازة هي أمر إلهي لازم نطيعه، زي ما قال الرسول بولس في رسالته الأولى لأهل الكرة.

0: كورنثوس اصحاح 9 وعدد 16. بيقول ايه الرسول بولس؟ بيقول فانه ان كنت ابشر فليس لي فخر، اذ الضروره موضوعه علي، فويل لي ان كنت لا ابشر.
1: صحيح.
0: فالسؤال اللي بيطرح نفسه امامنا الان، كيف اكرس؟ هو ده سؤال مهم، وناس كثيره بتتساءل.

0: بتأثر في تقديم طريقة تقديم الرسالة، نوع الرسالة نفسها. نعم. الرسالة دي إيه؟ هل أنا نعم. طبعا حضرتك يعني معفى من الرد على الجزئية دي. هل أنا رسالتي جاي بقول أنا جئتكم بالذبح، ولا رسالتي جاي بقول أنا ذبحت من أجلكم، من أجل أن أنا أعطيكم الحياة؟ فنوع الرسالة يعني بتأثر على طريقة تقديمها. ومعانا، طيب هل معانا ابن الرب من مصر ولا فقدنا الاتصال تاني؟ طب بنعتذر لك قوي. والأخت سيلة من مصر برضو فقدنا الاتصال. طب بعتذر للي اتصلوا من مصر، معلش طولنا عليكم. طيب معانا الأخت نهال من لندن، أهلا بحضرتك، تفضلي.
1: اهلا حبيبتي نعمة، وسلام ليكي يا اختي الغاليه نوره، وبحيي حضرتك على الحته اللي لسه قايلاها دلوقتي. فعلا نوع الرساله مهم جدا، وبرحب بحضره القسيس وتحيه خاصه لشعب الاردن. ولازم طبعا اشكر الرب من اجل اي صوت حق بيطلع ويتكلم بعدم تعصب وانحيازيه زي الاخ ابراهيم عيسى. وانا متاكده انه في مئات بل الاف من الناس زيه، بس يمكن ما عندهمش الشجاعه الكافيه للادلاء بارائهم. بس انا هنا عايزه اعمل الاختبار للمشاهدين الغاليين. يا كل اللي بتسمعني، اسأل نفسك لو انت موافق على كلام الأستاذ إبراهيم عيسى يبقى جود فور يو واتطمن على نفسك. لكن لو لقيت نفسك غير موافق، يبقى تعرف ان قلبك في حاجة مش صح، وده ترمومتر بسيط يخليك تعرف نفسك ان جواك عدم محبة او كراهية للآخر كمان. لان الإله الحقيقي عمره كمان مرة ما كان بيفرق بين عباده أو خلقته. فراجع نفسك في تعليم الدين اللي بتتبعه. عندي تعليق أخير بخصوص اللي قاله حضرة القسيس. حضرتك قلت إن جد حضرتك كان عنده شغف من نوع خاص، وهذا الشغف أخده أو أدى به إلى صراع، وبسبب الصراع قدر يعرف الحق ويتبع الإله الحقيقي. وأنا بالفعل بصلي لكل حد بيشاهدنا النهاردة وهو كونفيوز ومتلخبط ومتخبط، لكن عنده الشغف إنه يعرف الإله الحقيقي يوصل له. بس هو الآن لأنه عايش في صراع حاليا. أنا عايز أطمن حضرتك إن الصراع ده هو اللي هيأدي بيك إلى البحث والجدير بالذكر أو الخبر السار إن الله لا يغض النظر أبدا عن الباحثين عن الحق. فأطمن والرب يبارك.
0: أشكرك جدا. طيب معانا الأخت سيلة من مصر، أهلا بحضرتك، تفضلي.
2: سلام المسيح معك أختي الغالية، مع جناب القسيس اللي هو بذرة تعب الجد من الأب للحفيد. فهي عظيمة فعلا، هي أعمالك إن ربنا اختار هذا الجد، والجد جمعهم الاثنين مع بعض علشان يعملوا كنيسة في البيت. ودي يمكن تكون رسالة لكل بيت إن هم يهتموا زي الأكل والشرب، يهتموا بتربية الكنسية. البيت هي مجموعة مؤمنين. أما بالنسبة لإبراهيم عيسى، ما انت عارفة كمصرية إن إحنا بنقوله شيء والعمل شيء تاني، وربنا يبارك.
0: أشكرك، نصلي إن يكون في عمل إيجابي باسم يسوع. طيب معنا ابن الرب من مصر، أهلا بيك، تفضل.
3: ألو.
0: أهلا، تفضل حضرتك.
3: ايوه
0: تفضل حضرتك، سامعاك، تفضل عشان وقت الحلقه. تفضل.
3: انت على الهواء دلوقتي؟
0: حضرتك اسمعني من التليفون، حضرتك معانا على الهواء، اسمعني بس من التليفون.
3: ماشي،
0: تفضل
3: من التليفون. اوكي،
0: طيب اتفضل حضرتك مشاركتك.
3: ايوه اتكلم.
0: ايوه تفضل، سامعينك، تفضل.
3: أنا كان عندي 8 سنين وأنا صغير، وبعدين جاء دكتور كنت بودي له حاجة عشان يعني تدي حاجة ساعة، فبودي له على الكرسي وقال لي أنا عايز أقول لك على حاجة. قلت له، قال لي في حاجة اسمها اليهودية وفي حاجة اسمها المسيحية والإسلام. قلت له، قال لي زمان قالوا قال لك نسمي إسلام ولا نسمي مسيحية ولا يهود،
0: مش عارف
3: أهم حاجة إن إحنا نسميه مسجد ولا مسجد.

0: حضرتك
1: قال لك الشتا مش
0: قادر اركز مع حضرتك يا مش سامعه كويس حقيقي. يعني ايه الفكره اللي حضرتك عايز تقولها؟
1: يعني الدكتور ده كان كبير في السن وانا صغير.
0: الدكتور ده يعني مسيحي ولا مسلم ولا ايه؟
1: لا مش بيقول لي بص اني سميه اليهود ولا المسيحيه ولا الاسلام مثل ده ولا مثل ده. اهم حاجه اقول لك على حاجه قلت له قول. قال لي خليها مثل مين؟ يعني مثل ده ولا مثل ده؟ وسابه معلق بين الايه؟ الاديان. هنسميه مثل مين؟
0: طب اشكرك جدا، يعني هحاول افهم. مثل مين؟ مش فاهمه بصراحه، انا اسفه جدا، اسفه. طيب طيب حضر أسيس، حضرتك معانا. كنت هل عند حضرتك اي تعليق على المكالمات قبل ما كنت هتقول لنا طريقه الكرازه؟ عشان ما فيش عندنا غير 4 دقائق للكرازه و30 ثانيه كلمه ختاميه. اتفضل.
2: قوي من الاخوات اللي كانوا بيتكلموا والرساله بتاعتهم الحقيقه مشجعة جدا، وأنا فعلا بضع يدي في أيديهم وبقول إنه اللي محتاج إنه يتعرف أكثر على الرب يسوع، هذا الأمر بحد ذاته مش سهل وله ثمن، وكل واحد بده يعرف الحق لازم يدفع ثمن الحق اللي هو بيدور عليه. فأنا 100% بتوافق مع الأخوات اللي كانوا بيتكلموا في الموضوع ده، فأشكرهم جدا على هذه المداخلات.
0: آمين. حضرتك كنت هتكلمنا عن طريقة الكراز.
2: نعم. السؤال اللي بيطرح نفسه أمامنا هو كيف أكرز؟ الحقيقة في عندي كم نقطة بدي أذكرهم، بس مجرد ذكر لأنه لضيق الوقت. أول شيء بدنا نتكلم فيه أني أبدأ أتكلم بمحبة وليس بأسلوب الجدال، لأنه الناس مش بتحتاج الشخص اللي ينتصر عليهم ويهزمهم في النقاش، لكن الناس محتاجين إلى الشخص اللي يحبهم. عشان كده الرب يسوع قال بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. والرسول بولس أيضا قال ليكن كلامكم كل حين بنعمة. الأمر الثاني أنه نعيش بموجب الإنجيل قبل ما نكرز به وقبل ما نتكلم به، لأنه أقوى شهادة هي شهادة الحياة المغيرة. عشان هيك الرب يسوع بيقول في متى 5:16 فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. والرسول بطرس قال في رسالته الأولى وأصحاح 3:16 قال كثيرون قد لا قال لهم سيرة حسنة في المسيح، فكثيرون قد لا يقرؤون الكتاب المقدس ولكنهم يقرؤون حياة المؤمنين. مش شرط إنه الكل بيعرف يقرأ، لكن بيقدر يشوف وبيقدر يميز من حياة المؤمنين إيه اللي هي يختاره الحياة اللي هيختارها.
0: المؤمن الكتاب يقول إن المؤمن هو رسالة الله المقروءة من الجميع. يعني
2: نعم، هو رسالة، هو إنجيل خامس، يعتبر إنجيل خامس. نعم. اللي بيشوفه بيقدر يقرأ ويشوف يسوع من خلاله. النقطة الثالثة، استمع قبل أن تتكلم. استمع قبل أن تتكلم. يسوع كان بيبدأ من احتياج الناس، كان بيسمع للناس، بيسمع احتياجهم، وبناء على احتياجهم كان بيعطيهم الغذاء الروحي، زي ما كان حديثه مع المرأة السامرية مثلا، وزي ما كان حديثه مع نيقوديموس عن الولادة الثانية. عشان كده احنا لازم نفهم أسئلة الإنسان اللي بتدور في ذهنه، نفهم آلامه، نفهم تجاربه، وبعد كده نقدر نقدم له الإجابات اللي هو محتاج إنه نجاوبه عليها. عشان كده الرسول يعقوب في رسالته وأصحاح 1:19 بيقول

0: يقول ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مسرعا في الاستماع. نمرة أربعة، قدم المسيح مش مجرد الدين. عشان كده الرسول بولس بيقول في رسالته لأهل كورنثوس أصحاح 2 وعدد 2، فإني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا.
1: طب إحنا معنا 30 ثانية، لو حضرتك ممكن تدينا يعني كلمة ختامية أو زي ما تشوف تشاركنا به.
0: أمين. واجبنا كمسيحيين، عرفنا الرب واختبرناه، وإذا أردنا أن نقدم رسالة المسيح لغير المؤمنين فيه، مهما كانت خلفياتهم، مهما كانت معتقداتهم، أن نقدمها بمحبة، نقدمها بروح التواضع، بروح الوداعة، زي ما المسيح كان بيكرز، زي ما التلاميذ كانوا بيكرزوا، ومش نقدمها بمنطلق الإجبار وإنه نخليه يقتنع غصب عنه. لا، المسيح عمره ما أجبر إنسان إنه يقتنع في شخصه، لكن بتعامله، بمحبته، بتواضعه، كان يجذب الآخرين إليه. بصليبه جذب الكثيرين إليه، بمحبته وببذل ذاته جذب الآخرين لمحبته لملكوته.
1: أمين. أشكر حضرتك جدا حضرتك أسيس على وجودك النهاردة. أسيس رجا شكرا لك جدا بجد، حلقة رائعة ومشاركة رائعة جدا، إذا كان باختبار أجداد حضرتك أو برسالتك لكل المؤمنين. شكرا حضرتك، نتمنى تكون حضرتك معنا في حلقات أخرى. وشكرا حضرتكم على متابعة الحلقة النهاردة، وإذا كنت ناوي تكرز اعرف أن لا بالقدرة ولا بالقوة لكن بروحي قال رب الجنود، الرب هيكون معاك، هيكون بيلمس شهادتك عشان توصل لقلب بالروح القدس، عشان توصل لقلب كل شخص بيسمعها. وما تنساش ان الرب بنفسه قال انا هو الطريق والحق والحياة. الاسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

لماذا تكلم المسيح بالأمثال؟ وما هو المقصود بأسرار ملكوت الله؟ سأتحدث عن أمثال المسيح، ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل.

من جبل التطويبات رح أتكلم عن أمثال المسيح. هذا الجبل مشهور بعزة المسيح على الجبل في إصحاح 5 و6 و7 من إنجيل متى. وكلمة التطويبات من طوبة يعني هنيئاً، يا للسعادة، يا لغنى، وهكذا مسميات كثيرة. واحدة من أعظم التعليم كان على هذا الجبل، لكن واحدة من أساليب المسيح في التعليم كان استخدام الأمثال. فرح نواصل حديثنا في هذه الحلقة، نتكلم عن أمثال المسيح وليه المسيح تكلم بالأمثال، وشو هي أسرار الملكوت اللي المسيح عم بيعلنها للتلاميذ. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.

من بحيرة طبرية عاوز أتكلم عن أمثال يسوع المسيح. هذا المكان له معزة خاصة في قلبي، نشأت وترعرعت في الجليل، واحدة من الأماكن المحببة على قلبي. كنت دايماً باجي لبحيرة طبرية أسبح وأعوم ونقضي وقت جميل في هذا المكان، لكن ما كان عندي البعد الروحي إنه أفهم أهمية هذه البحيرة أو أفهم الأسباب ليه المسيح كان حول هذه البحيرة. بالواقع أينما ذهبت حول بحيرة طبرية بتشوف بصمة المسيح

في كل مكان، صنع المعجزات، عاش حول بحيرة طبرية ولا سيما في كفر نحوم، علم تعاليم خالدة، تعاليم أبدية، هدأ العواصف، مشي على الماء، أشبع الآلاف. ففي كل مكان بتشوف بصمة يسوع في هذه الأماكن. المسيح كان المعلم الأعظم، واحدة من الأساليب اللي كان بيعلم فيها هو الأمثال، والأمثال أحبائي كان وسيلة وطريقة لتبسيط حقائق مجيدة إلهية لتصل إلى أذان المستمعين في تلك الأيام. المسيح كان بيفهم العادات والتقاليد، كان بارع في فن التواصل، كان عبقري للبلوغ وإلى الوصول إلى قلوب الناس المحتاجة، وكان أيضا مبدع وخلاق، حتى قيل عنه أنه يتكلم بسلطان ليس كالكتبة والفريسيين. استخدم المسيح الأمثال من واقع الحياة اللي كانوا عايشينها، أعطى عدة أمثال عن الزراعة والصيد والأعراس وهكذا، دروس كثيرة من خلال الأمثال، دروس مهمة لكن بتتكلم عن حقائق أبدية. المسيح تكلم بالعهد الجديد أو في الإنجيل أكثر من 30 مثل، والمثل له معنى هيك جميل اللي هو مساند أو مساعد، يعني الكلمة بتاني أن يطرح إلى جانب، عم بيقدم حقيقة من خلال التعليم، فيستخدم المثل حتى يكون إكسترا، يعني يكون مساند، يطرح أو يسير إلى جنب هذا التعليم بالطبع حتى يوضح ويبسط وحتى يعطي دعم للتعليم، وطبعا حتى يكون مساند للفكرة اللي عم بيتكلم فيها. لكن الجدير بالذكر رغم أنه المسيح تكلم بالأمثال، لكن أمثاله ما كانتش أمثال الشعب اللي مثل الناس اللي عايشة في الشرق الأوسط كتير بيتخللها خرافات وأشياء سخيفة أو على قول المثل أو كذا، لا، أمثال المسيحي المسيح إلها بعد، إلها عمق، إلها تفسير روحي. هذه الأمثال كانت بجدية، هذه الأمثال كانت مليئة بالاحترام، مليئة بالوقار، بنظام مش بأي تشويش، أمثال مهدفة محددة لتفسير تبسيط أمر معين. وهذه الأمثال الجدير بالذكر إن من خلال أمثال المسيح وضحت عقائد أساسية وإيمانات رسمية في العهد الجديد. فالسؤال، ماذا نتعلم من الأمثال؟ نتعلم من الأمثال أولا البساطة. هذه الأمثال كانت بسيطة، ورغم عمق يسوع ورغم معرفته اللاهوتية، لكن كان بيقدم هذه الحقائق العميقة ببساطة حتى يفهمها الأطفال أيضا. قال يسوع: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. فهذه الأمثال كانت تتميز بالوداعة، كانت تتميز بالتواضع، بدون التصنع، بدون الكبرياء، بدون المبالغة، بدون أي كلام عشوائي ما إله معنى ولا إله ضرورة، ما فيها مديح لشخص أو ذم شخص، بقدم حقائق مجيدة حتى ينزل لمستوى الناس. ثم هذه الأمثال أحبائي هي عبارة عن حكمة فائقة. المسيح كان معلم حكيم مليان بالحكمة لأنه كلماته إلهية، مكتوب: يدعى اسمه عجيبا مشيرا، يحل عليه روح الرب روح الحكمة. فكان الكلام بالحكمة. والجدير أنه بولس لما كان بيعلم كنيسة كورنثوس كان يقول: وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح القدس والقوة. فإذن كلمات حكيمة فيها حكمة. ثم شيء ثالث أحبائي، نتعلم السلطان، سلطان

عن المسيح باستخدام الأمثال. المسيح لما كان بيعطي وعم بيعلم كان عنده استراتيجية فريدة مميزة للوصول إلى الناس. مثل ما ذكرت هذه الأمثال كانت واقعية وطبيعية تلقائية بدون أي تصنع، فيها حقائق روحية قوية جداً، دائماً بتقود الإنسان إلى التغير وإلى التعلم وإلى السلوك بشكل أفضل. شيء آخر نتعلم من الأمثال، فلسفة المسيح. فالمسيح رغم كل الفلسفة كان يعني بيقدم هذه الحقائق وبيقدم إعلانات إلهية واضحة، وهذا إن دل على شيء كان يفهم ما في قلب الإنسان ويعرف احتياج الإنسان. ثم نتعلم من هذه الأمثال أنه في أي شيء كان بيتكلمه يسوع المسيح كان بيتكلم لتتميم المشيئة الإلهية.

السؤال: لماذا استخدم المسيح الأمثال أو أسلوب الأمثال؟ نقرأ في إنجيل متى إصحاح 13 إنه جاء المسيح وجلس عند البحر مثل هذا المكان، وازدحمت الجماهير حول يسوع المسيح وكانت تسمع تعليم يسوع المسيح. ثم يقول كتاب إنه استخدم قارب حتى المنظر وإن يكون متسع لأكبر عدد ممكن، وابتدأ يعلم عن أسرار ملكوت الله، وبخصص إنجيل متى إصحاح 13 بيتكلم عن أمثال المسيح. وابتدأ المسيح بالمثل الأول، هو ذا الزارع خرج ليزرع، وعم بيتكلم عن أنواع التربة اللي موجودة في أرض فلسطين. يعني نزل البعض على الطريق ونزل البعض الآخر في الأرض المحجرة والبعض الآخر في الشوك، وطبعاً أخيراً نزل نزلت البذار على أرض جيدة، وبحسب طبقة الأرض ونوع التربة جزء منها أعطى 30، جزء أعطى 60، والجزء الأكبر أعطى 100 ضعف. على أي حال كانت مثمرة. لكن بيتكلم عن هذا المثل إنه الطيور خطفت البزار، الشوك خنق الكلمة، والأرض المحجرة طلعت شوي النبتة، بعدين لما طلعت الشمس تيبس كل شيء. فجاء التلاميذ وسألوا يسوع المسيح: لماذا تتكلم بأمثال؟ قال يسوع المسيح للتلاميذ: أعطي لكم أن تفهموا أسرار الملكوت، ملكوت السماوات. ثم السبب الآخر هو لإخفاء حقائق عن عيون الناس، لأنه بيتكلم عن السمع الروحي وبيتكلم عن البصر الروحي. فإذا تحمل في طياتها معنى عميق جدا. اللي عينيه مفتحة واللي ذهنه مستنير واللي قلبه مفتوح رح يفهم. لكن للأسف النوع الآخر اللي أذنيه صماء وعيونه عمياء، يعني عنده بصر بس مش عم بشوف، مش عم بيبصر. والأهم أحبائي إنه لا يفهم، عم بيتكلم لكن مش قادر يستوعب أسرار الملكوت أو الحقائق اللاهوتية الأبدية من خلال تعليم المسيح. فقط العيون المفتوحة والقلوب المستنيرة تستطيع أن تتعلم. شيء تاني أحبائي، المسيح تكلم بالأمثال بالواقع.

الواقع لتتميم النبوات. في إشعياء 6 بيتكلم عن لهم آذان ولا يسمعون، لهم عيون ولا يبصرون، واستخدم هذه العبارة لألا يرجعوا بقلوبهم وأشفيهم، يقول المسيح يسوع. أصعب شيء منشوفه في العهد الجديد عدم الإيمان والرياء والعمى الروحي، وهي المشكلة كانت عند اليهود. بتتذكروا المسيح شفى المولود أعمى عندما تفل وصنع من التفل طين، وطلع عيني المولود أعمى وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوام. هذه الحادثة صارت في القدس. لما اغتسل ورجع وأبصر، رجال الدين كانوا بقاوموا يسوع المسيح، مع أنه المعجزة واضحة، واضحة مثل وضوح الشمس. شخص مولود أعمى معروف لكل الناس، انفتحت عينيه، لكن ابتدأوا يقاوموا في يسوع المسيح. فالمسيح اتكلم عن الغرض، أنه أجا حتى يعمى الذين يبصرون ويبصر العميان يبصرون. فقالوا هذه العبارة المتدينين اليهود: ألعلنا نحن أيضا عميان؟ أجاب يسوع وقال: لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية، ولكنكم تقولون إننا نبصر فخطيتكم باقية. للأسف كتير ناس عندها عيون والنظر تبعها 20/20 أو 6/6، لكن للأسف من جوا في إغلاق، في عمى روحي، مش شايف الحقائق الروحية. قال الرسول بولس: الإنسان الطبيعي لا يقبل مال روح الله، لأنه عنده جهالة، مش عم بيستوعب هذا الشيء. المسيح على النقيض طوب، قال هنيئا للأشخاص اللي بيفهموا أسرار الملكوت. أيضا هذه الأمثال اللي بتتكلم عن الملكوت بيتكلم عن إعلانات إلهية، هذا الشيء بتم عن طريق إعلان. فمثلا في قيصرية فيلبس لما قال بطرس أنت المسيح، قال له: طوبى لك يا سمعان بن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات. مكتوب أيضا: والروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإذا المسيح استخدم الأمثال للشرح حقائق عميقة وأمور لاهوتية لها بعد روحي، ببسطها حتى يشرح هذه الحقائق. ثم أحبائي، المسيح تكلم بأمثال، وهي الأمثال مش عشوائية ولا مجرد خرافات، بيتكلم عن أمور واقعية لها معنى ولها مغزى ولها تعليم روحي عميق. مثلا كلنا سمعنا عن مثل السامري الصالح. هذا السامري ساعد شخص مش من شعبه، ومنشوف المحبة حتى كانت للأعداء إلى النهاية، وأن الذي يصنع الرحمة هو مقبول عند الله. المسيح تكلم عن مثل الغني وألعازر. الغني كان يتنعم، يعني أعطى صورتين، منظرين، صورة المنظر اللي في الأرض والصورة الثانية ما بعد هذه الحياة. في هذه الأرض كان واحد بيتعذب وواحد بيتعزى، عايش مبسوط لحياته من غير مبالاة أنه يهتم حتى بالفقير اللي كان على باب بيته. لكن المنظر الآخر في النعيم، أنه هذا الفقير كان في حضن إبراهيم، وأنه الغني كان بيتوسل حتى أخيرا طلب أنه واحد يروح يخبر إخوته، لأنه الجحيم هو مكان حقيقي. بيتكلم عن الغني الغبي: إنسان غني أخصبت كورته ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل؟ أهدم مخازن وأبني أعظم، وأقول لنفسي: يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، كلي افرح اشربي. ابتدى يناجي نفسه وكأنه يعيش إلى الأبد. وثم سمع صوت القضاء: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، هذه التي أعددتها لمن تكون؟ فإذا هذه أسرار الملكوت، إنه تتكلم عن طلب الملكوت أولا.
ثم نعرف المثل المعروف للجميع، مثل الابن الضال اللي أخذ ورثة أبوه راح بذرها بعيش مشرف، لكن رجع إلى نفسه وتاب ورجع إلى أبيه، وأبوه قبله مثل ما هو في حياته في خطاياه. هون بتشوف محبة الآب، محبة الله الغير محدودة، محبة الله الغير مشروطة، بغض النظر إنه ترك وكان خاطئ، لكن لما استرحم الآب قبله. ثم شيء آخر هي تتميم للنبوات، مزمور 78، إنه هذه الأمثال تمم فيها النبوات. ثم أحبائي خليني أكرر مرة تانية، الأمثال تبسيط حقائق وتعليم لأمور صعبة حتى يتفهم سر الملكوت وأمثال الملكوت.

منشوف قسم كبير للأمثال، أمثال المسيح في بشارة متى في الإنجيل المقدس إصحاح 13 اللي بيسموها أمثال الملكوت. وراح لاحظ إنه في هذا الإصحاح 13 مرة المسيح بركز على أهمية السمع، ركز على السمع، اسمع هذا المثل، لأنه الكتاب المقدس يقول إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. فعندما نسمع هذه الحقائق المجيدة تدخل إلى تربة جيدة فتستقبل وتتغير ونصبح طبعا كما يريدنا الله. لكن هذه الأمثال يعني بشكل مختصر عم بيتكلم عن الملكوت، ملكوت الله على الأرض. بيتكلم مثلا عن مثل الزارع مثلا اللي ذكرناه، إنه بيتكلم عن العصافير، بيتكلم عن التربة، بيتكلم عن كل الأمور المعروفة. هذا مثل الزارع بيتكلم عن أنواع تربة، في أنواع اللي متحمسة بتسمع لكن بتنسى أو بتفوت الكلام من هون بيطلع من الأذن الثانية، في كلام بيوقع على أرض خصبة وفعلا بيتمعن بيستقبل وبيتغير. فملكوت الله بيبتدي مثل بذرة، بذرة صغيرة، حبة خردل، وهي أصغر الحبوب لكن بتكبر وبتصير شجرة كبيرة ضخمة يتآوى إليها كل طيور السماء. وهكذا ملكوت السموات بيبتدي بتتويج المسيح ملك ورب على الحياة والكيان. عندما تطلب من الله وتقول له يا رب سامحني، ارحمني، أنا بعترف فيك، خلصني، خلصني من خطاياي، بتنزرع هاي البذرة الروحية وبيبتدي هاي البذرة تنمو كلما نميت روحيا أكثر. لكن الشيء الثاني في الملكوت مش بس إنه عم بيمتد وعم بيكبر، إنه في مقاومة، في اضطهاد شرس ضد هذا الملكوت. والمسيح بسفر الأمثال اتكلم عن العصافير التي جاءت واختطفت البذار، يعني مثل الشيطان اللي بيسرق الكلمة. وبعدين بيتكلم عن العدو الشيطان اللي بيزرع مع القمح الزوان، وقال يسوع اتركوهم إلى وقت الحصاد. القمح يجمع إلى ناحية والزوان إلى ناحية أخرى حتى يحرق. ففي كل هذه الأمثال عم ببسط لتوصيل الحقائق المجيدة. ثم شيء ثالث أحبائي في الأمثال المسيح بيركز على انتشار وامتداد الملكوت، وإنه هذا الملكوت له نتائج، مثل يعني شخص مثلا وجد كنز مخفى في الحقل، مضى وباع كل شيء لأنه وجد الكنز الأعظم. وهكذا أحبائي بيتكلم عن الشبكة اللي بتصيد كل أنواع الأسماك

وبتبتدي عملية التصفية والتنقية أيضا. لكن المهم في هذه الأمثال هو السمع والطاعة. قال يسوع: الذي عنده وصاياي يحبني. ثم قال: إن أراد الإبن أن يعلن له، فإنه إعلانات إلهية سماوية بعمل الروح القدس. صلاة بولس صلى للكنيسة أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، ويستمر قائلا: نامين في معرفة الله. ثم يصلي أيضا: مستنيرة عيون أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله. فإذا هون بيتكلم لكل الكيان، لكن الفرق إنه في ناس عندها سمع وعندها عيون لكن لا تسمع ولا تبصر. فنحتاج إلى عملية إلهية، وهذه العملية إنه فعلا الرب يفتح عينينا حتى نشوف جمال الله ونشوف روعة هذا الإله العظيم. وحتى فعلا لما نشوف الحقائق الإلهية بتقودنا إلى التوبة والتسليم الكامل. مشان هيك أنا بصلي كمان اليوم الرب يفتح عينينا ويفتح قلوبنا ويفتح أذهاننا إنه نختبر هذه الحقائق الإلهية. المسيح كان بيتكلم بالأمثال مش عشان يسلي الناس. وإحنا صغار كان يجي كل بالليل واحد يتكلم بقصة لإلنا، والقصة تكون زي مسلسل على مدار أسبوع. فخلال هذا الأسبوع إحنا منتشوق، لكن القصص كلها يعني ما فيهاش واقع، ما فيهاش تعليم، يمكن فيها حكمة معينة، لكن أمثال المسيح كانت بتقود الإنسان إلى العمق الروحي، إلى البعد الروحي، إلى يفهم التفسير الروحي لهذه الحقائق المجيدة، الحقائق الإلهية والحقائق الأبدية.

مين كان يظن إنه جلوس المسيح على بحيرة طبرية وإنه يعلم حقائق إلهية، حقائق مجيدة، إنه هاي الحقائق تنتشر في كل مكان وتكون سبب بركة وتكون سبب خلاص وتكون سبب فتح عيون للكثيرين؟ شيء مهم جداً، أنا بدعوك إنك تقرأ تعاليم يسوع واقرأ سفر طبعاً إنجيل متى إصحاح 13 وشوف الأمثال وكيف المسيح كان بيتعامل بنعمة، وكان عنده فن التواصل، كان مبدع وكان خلاق بكل الأمور اللي كان بيتكلم فيها. ومن خلال سمعنا، وبتعرف هيك في مكان هادئ وبتسمع طبعا صوت خرير المياه وهذه البحيرة الجميلة اللي مشي عليها يسوع المسيح، نبتدي هيك نتأمل، نبتدي نفكر، نبتدي نتمعن ونشوف شو الغرض من كل هذه التعليم. يسوع كان عميق جدا، لكن مواصفات المعلم الحقيقي انه بياخذ هذه التعليم الصعبة وبيوصلها للأطفال. والمسيح لما صلى بقول أشكرك لأنك أخفيتها عن الحكماء وأعلنتها للبسطاء، للأطفال البسطاء. المقصود أنه كل إنسان فعلاً بيتعلق القرار فيك أنت، فيك تصلي تقول له يا رب افتح قلبي، افتح عيني. إذا أنت عاوز تعرف الله وعاوز تعرف معاملات الله وطريق الله، يمكن بينك

وبين نفسك فيك تصلي تقول له يا رب اعلن لي، اكشف لي عن الحق، انا عاوز اختبرك في حياتي. واكيد هاي الاسرار اللي منشوفها في الكون في الطبيعة ومن خلال اللي انت عم بتعلمها وبتبسطها، انت عم بتعلمني شيء خاص، انه إلك السيادة والسلطان المطلق الكامل على كل شيء، وانا عاوز احط ايدي في يد الله اللي له السيادة والسلطان على كل البشر. ما في إنسان بيقدر يعلى على الله. فأنا بصلي إنه هاي تكون طلبتك اليوم، تقول يا رب اكشف لي، افتح عيني، اكشف عن عيني حتى أرى عجائب من شريعتك. وأنا متأكد الله بالروح القدس سوف يعلن لك. من بحيرة طبرية بصلي وبتمنى لكل مشاهدين أحبائنا إنه بركة المسيح تكون معاك وتختبر حضور الله في حياتك. واليوم اصنع خير وحب الآخرين، سامح، اغفر، وخليك متمسك في الرب. الرب يباركك وإلى اللقاء.

مشاهدين ومشاهدي الكرم في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع مهارة الاحداث. حلقه النهارده الاثنين 22 يونيو 2026. الف الف مبروك لمصر، العالم كله امبارح كان فرحه وسعاده، المصريين ما ناموش الحقيقه لانه المباراه كانت الساعه 4 الفجر بتوقيت مصر. يعني بجد فرحه كبيره. الفرحه ليه؟ مش بس عشان فوز على نيوزيلندا 3-1، لكن ده لان الاول مره مصر بتفوز في كاس العالم، في مباراه كاس العالم. فالحقيقة صنعت مصر التاريخ بهذا الفوز لتفوز بأول مباراة لها على الإطلاق في كأس العالم. 3 أهداف ممتازين جدا، زيزو ومحمد صلاح، والحقيقة طبعا محمد صلاح الكينج. يعني الحاجة الجميلة كمان يا جماعة أن الأجوان الثلاث أهداف دول كانت السفارة الأمريكية في مصر نشرتهم على حسابها. كل المواقع الإخبارية حول العالم حتى غير الرياضية اتكلمت عن هذا الفوز التاريخي لمصر، وشاركوا مصر فرحتها وسعادتها. يعني النيويورك تايمز والفوكس نيوز ومواقع إخبارية، يعني بجد في كل حتة في العالم، المصريين في كل مكان في العالم. أولا في الكنائس كمان كانت شاشات في كل الكنائس، كانوا عشان توقيت المباراة دي كان توقيت كويس بالنسبة لنا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية في أغلبية الولايات، فكان في تجمعات في كنائس في كافيهات، والمصريين كلهم بقى كل المواقع امبارح، كل الستوريز على الانستجرام والفيسبوك، سعادة كبيرة جدا جدا. بنتمنى من كل قلوبنا التوفيق لمصر تكمل. الحقيقة شفنا يمكن برضو من المشاهد اللي علقت مع الناس جدا انه اول ما صفارة الحكم لنهاية المباراة انطلقت، انطلق حسام حسن وهو رافع علم مصر في كل الملعب. طبعا المباراة كانت في فانكوفر كندا، وبالرغم من ان برضو مسافة شوية لكن للناس في أمريكا يعني، لكن كتير جدا من أمريكا ومن ولايات أمريكا المختلفة ومن كندا برضو ومن طبعا كل المناطق القريبة كانوا راحوا. وعلى فكرة ده اللي فرق كتير قوي مع مصر، تشجيع يعني لدرجة أنه بيقال أنه حسام حسن برضو لما كان الشوط الأول ما كانش قد كده شجعهم بالفريق ده كله إن كأنهم في مصر، يعني مش في بلد تانية. فدي برضو كانت من الحاجات اللي الناس كتير بتقول الحقيقة انها ساهمت بشكل كبير جدا في هذا الفوز في الشوط الثاني. 3 أهداف، الشوط الأول كانت نيوزيلندا جابت هدف وجابته على طول في بداية الماتش، عشان كده أعتقد أنه الفريق المصري كان شوية كله بيقول في الشوط الأول ما كانش قد كده، لكن الحقيقة في الشوط الثاني كان بجد بجد ملحمة، لعبوا حلو قوي قوي. الجماهير اختاروا محمد صلاح افضل لاعب في المباراه، وطبعا هو يستحق، ولكن ناس تاني برضو بتقول يا جماعه لازم برضو ما ننساش الهدافين الاثنين التانيين اللي جابوا برضو الاجوان، لان الحقيقه ده كان يعني زي ما بنقول عمل جماعي. محمد صلاح كمان شافوه وهو بيرقص في الشارع بعد الفوز، وهو كمان كان قبل الشارع كان في الحجره بتاعت الغيار برضو كان في فرحه وسعاده وتنطيط، بجد مشاهد الفرحه اللي كانت في كل مكان. الرئيس السيسي على طول واضح برضو انه كان صاحي بيشوف المباراه، فبرضو هنأ الشعب المصري وقال طبعا منتخب مصر الوطني وجماهير شعبنا العظيم بيهنيهم بتحقيق أول إنجاز. إن هذا يعني بيقول كده يعني إنه هنئ منتخب مصر الوطني وجماهير شعبنا العظيم بتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركات مصر منافسات كأس العالم بأداء مشرف جسد ما يتحلى به أبناء الوطن من عزيمة وإرادة وإصرار. إن هذا الفوز المستحق يمثل بداية واعدة لمواصلة المشوار بثقة وطموح ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، وده اللي حصل بجد. وبنتمنى إنهم يصعدوا، ولسه طبعا لسه أنتوا عارفين إن الفرق عبارة عن دلوقتي المشاركة كاس العالم السنة دي 48 فريق، 48 دول متقسمين 12 مجموعة، هياخدوا الأول والتاني من كل مجموعة فيبقى كده 24، فاضل 8 هياخدوا اللي هم التالت من كل مجموعة أفضل 3، يعني أفضل الناس من التوالت يعني. فبالتالي بنقول يعني لسه بالنسبة للأفضل 8 من التوالت، فبنقول كده أن مصر برضو عندها فرصة، لكن بيحكم الموضوع برضو الفرق التانية اللي لسه بتلعب في مجموعتها. المصريين احتفلوا في شوارع كندا، المصريين احتفلوا في شوارع العالم كله، كان في شاشة كبيرة اللي في مصر اللي كان كل الناس ملتفة حواليها، والناس ما روحوش يعني الناس ما روحوش بيوتهم بعد الفوز. هنا مثلا كان حد بيرصد الأعداد الكبيرة والاحتفالات اللي كانت في كندا بهذا الفوز التاريخي.
كان برضو مثلا الأليوبية، يعني كل محافظات الدنيا جماعة، وكل حاجة كانوا يعني بالرغم من انه كان في حريق اندلع بمصنع الكيماويات، لكن تخيلوا يا جماعة الناس ولا تهزوا، قاعدين وبيشوفوا المباراة ومش مهم بقى الحريق هيتطفى. بس كان مشهد نادر بجد، انك بص الناس قاعدة بكل ثبات مش هتسيب المباراة، يعني هم واثقين ان شاء الله قوات الاطفاء هتطفي الحريق وكل حاجة، بس هم ما لهمش دعوة، هم بيشجعوا مصر وقاعدين لتشجيع مصر يعني. فدي كانت برضو من المشاهد اللي لفتت الأنظار وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي. إن شاء الله بنتمنى لمصر كل التوفيق. مباراة مصر وإيران هتكون يوم السبت 27 يونيو بتوقيت القاهرة الساعة 6 صباحا، هتكون بتوقيتنا هنا 8 مساء، واعتقد سياتل هتكون في سياتل فرق ساعة بتهيألي، فبالتالي هتكون الساعة بالنسبة لسياتل هتبقى الساعة 8 بتوقيت كاليفورنيا، اعتقد ان هي هتكون الساعة 7 بتوقيت سياتل على ما اتوقع، اعتقد لان سياتل بتهيألي ساعة يعني مش متأكدة قوي بس بتهيألي كده. فلكن مصر 6 صباحا، يعني معلش يا جماعة تصحوا بدري بقى، ناموا واصحوا بدري عشان تستعدوا، وبنتمنى ان يكون اداء مشرف زي الاداء ده. بلجيكا برضو لعبوا حلو قوي في 1-1، ودي نيوزيلندا وباقي ايران كده ان شاء الله عشان يتم الصعود للدور الـ32، ويا رب يا رب نكمل يعني اكتر بكتير من كده ان شاء الله. الحقيقة انه طبعا في بعض الناس بقى اللي ايه قعدوا يقولوا لك ايوه يا جماعه ده الفريق بقى كان بسبب القرآن وفريق الساجدين والسجود والكلام ده كله هو ده اللي نجحهم، وده التيمه اللي بيقولوها في مصر باستمرار، اللي هي فكره ايه، بصوا يا جماعه لاعب منتخب اسبانيا المسلم سجد بعد هدفه في السعوديه. يعني فالفكرة كلها انه الصحافة المصرية والمصريين وناس كتير بيتكلموا على موضوع انه فريق الساجدين وان السجود وان الكلام ده، انا نفسي بجد يعني يا جماعة افصلوا ما بين المباريات واللي هي بيشجعها كل الفئات المصريين على مستوى العالم، او حتى بالنسبة للمباريات كلها في كاس العالم، كل فئات الشعوب في العالم كله بتشجع هذه يعني هذه الرياضة الجميلة، ملهاش علاقة بقى بمسلم بمسيحي بملحد بلا ديني بأيا كان يا جماعة، يعني بجد افصلوا المواضيع دي.

دي عن بعضيها. لان يعني لو احنا عايزين بقى نتكلم في الدين خلينا نتكلم زي ما ابراهيم عيسى بيتكلم بقى. هو ما فيش ولا واحد مسيحي شاطر في مصر في الكم مليون بتوعنا دول كلهم 100 مليون ولا اكتر انه يكون يعني يشارك في المباريات دي او حتى يبتدي يكون الموضوع ده. احنا كل مره بنقعد نسيره ونقول انه للاسف الشديد في مسيحيين كتير متميزين في لعب الكوره وعندهم فعلا كفاءات وللاسف ما بيتمش اخدهم في الفرق الكرويه في مصر. فلو احنا عايزين نتكلم يعني هو بصراحه ابراهيم عيسى طبعا كان قبل الفوز ده واحنا قعدنا نقول طب احنا نجيب السيره دي ولا ما نجيبهاش. بصراحه جبتها علشان الدنيا اللي انتشرت كده انه يا سلام ده فريق الساجدين ويا سلام السجود والقران هو اللي نجح الفرق دي. المجهود يا جماعه ونفصل المواضيع دي كلها ونقول توفيق ربنا. ما بلاش يعني مسلم ومسيحي وبلاش الكلام ده. وفعلا بجد محتاجين حل لان احنا شفنا فرق عربيه موجوده مشاركه وكان معاهم نماذج مسيحيين متميزين يعني. فارجوكم الفكره دي اللي كل شويه بيتم يعني انه المسلمين بيلعبوا في منتخبات كاس العالم ومفيش ولا مفيش لاعبون مسيحيون عندنا. وده كان تساؤل مشروع إبراهيم عيسى الحقيقة. الفيديو بتاعه موجود على المواقع اللي عايز برضو يشوفه. فبالتالي انه المفترض بجد ان الصحافة المصرية تشوف اسلوب تاني. بلاش اسلوب ايه ان ده سجد انه فازوا علشان مش عارف ايه علشان تعويذات عشان قرآن علشان الكلام ده كله مش بتهيألي. ولا حتى لما حد احيانا برضو مسيحيين بيرسموا الصليب ويسجدوا برضو بعد فوز او بعد هدف. لكن هي الموضوع انه بيشكروا ربنا بطريقتهم على حسب ايمانهم. لكن القصة عايزين نفصل ما بين اللعبة الجميلة اللي تف حواليها الناس كلهم بكل فئاتها حول العالم وبين فكرة انك بقى ايه ساجدين والكلام ده كله. الحقيقة انه برضو الناس كلها اعينها على الفرق العربية. يا ترى ايه الاخبار بالنسبة للفرق العربية؟ المغرب حققت 4 نقاط تعادلت مع البرازيل وكان في 4 نقاط من أول جولتين. السعودية الحقيقة خسرت أمام أسبانيا فعشان كده نقطة واحدة. قطر نقطة واحدة كان خسارتها أمام كندا 6 يعني ده كان خسارة كبيرة. تونس خسارة كبيرة جدا 0 نقط. الجزائر لغاية دلوقتي برضو خسارة أمام الأرجنتين الناس بتشوفها يعملوا إيه في الفترة اللي جاية. والأردن برضو 0 والعراق 0 نقاط. فبالتالي لغاية دلوقتي مصر والمغرب هم اللي يعتبروا لأن المغرب 4 نقاط ومصر 4 نقاط. فبالتالي كده السعودية وقطر هو في نقطة تعطت لقطر تعادل مع سويسرا فأخذت نقطة بعد المباراة الأولى. وتونس والجزائر والأردن والعراق ولكن لسه المباريات مستمرة بالنسبة للمجموعة الأولى اللي هم الفرق 48. وهنشوف طبعا مين اللي هيتصعد. اللي بالتأكيد صعدوا دلوقتي لغاية دلوقتي عندنا اللي هم المكسيك والأرجنتين ومصر عفوا إن شاء الله مصر يا رب إن شاء الله وأمريكا. حتى لدرجة أن رئيسة المكسيك كان اول فريق خالص اتضح ان هو هيصعد كان حتى من يوم الجمعه النتيجه دي كانت واضحه وكانت رئيسه المكسيك وقفت وهنتهم بان هو اول منتخب يتاهل بالنسبه لدور ال 32. الحقيقه كان بقى في مشهد طريف قوي بصراحه يعني في شوارع السلفادور كانت كره كاس العالم انطلقت يعني فصلت عن هيكلها وكان بس كان مشهد تم رصده برضو بالكاميرات. لكن في بقى ده بعيد عن كاس العالم كان في حادثة صعبة قوي قوي بصراحة يعني بجد الشخص اللي تسبب في موت اللاعب ده ربنا يسامحه. أحدى مباريات دوري الهواة لكرة القدم في غانا حادثة مأساوية أدت لوفاة اللاعب إيمانويل بعد تعرضه لركلة قوية من حارس مرمى الفريق المنافس في منطقة الرقبة بالضبط. يعني بصراحة ما أسفل عن وفاته على الفور أمام الكاميرات. يعني أسفل أني بختم الفقرة دي لكن بنعزي أسرته ومشهد كان صعب قوي. لكن نرجع تاني ونقول يعني بنتمنى من كل قلوبنا إن شاء الله في المباراة الجاية اليوم زي بنفكركم تاني السبت بالنسبة للفريق المصري مع الفريق الإيراني بنتمنى المنتخب مصر كل التوفيق. حادث مؤسف حصل بقى عناوين هقول لحضراتكم كده عناوين الاخبار اللي معانا النهارده في حلقتنا. يعني كان اسره مصريه للاسف انه زوج وزوجه كانوا بيتخانقوا مع بعض وللاسف في تبادل طعنات بس المواضيع مش واضحه لغايه دلوقتي. وانه الزوج توفى والزوجه راحت للمستشفى وعندهم ولد وبنت ماجد ونرمين الزوج والزوجه. يعني حاجه طبعا مؤسفه جدا.
والأولاد كان في أسرة هتاخدهم، لكن الكنيسة أخدتهم. ربنا يا رب يتولى.

عندنا كمان جي دي فانس بيوجه رسالة إلى مسيحي لبنان والمعاناة اللي بيعانوها بجانب كمان أو انطاب يعني فوق المعاناة اللي هي بيعانوها كل اللبنانيين بسبب طبعا الضربات الإسرائيلية، لكن هنا معاناة المسيحيين بيعتبرها جي دي فانس بسبب برضو حزب الله.

الذهب، وبيقال تقريبا أغلبيتهم سودانيين. هنعرف تفاصيل الخبر ده معانا بتفاصيله. عندنا كمان حاجة غريبة جدا، الحوثيون ينقلون تكنولوجيا عسكرية إيرانية لإخوان السودان. تخيلوا بقى ان هم مع الاخوان وبيدعموهم وبيدوهم طبعا دعم كبير جدا، وكل ده ضد واضح ان هم يعني متواطئين برضو مع الدعم السريع وضد طبعا قوات الجيش في السودان. عندنا كمان في برضو مصر الدنيا كلها لسه بيتكلموا عن الحادث المؤسف اللي تسبب فيه ولد وبنت عندهم ما كملوش السن القانوني تقريبا 13 سنه وتوفت بائعة الشاي، وطبعا النيابة العامة أصدرت بيان، وهنتطرق برضو لتفاصيل كتير اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولغاية دلوقتي مش عارفين مين اللي كان سايق، البنت ولا الولد. إيران كانت الحقيقة يوم السبت أعلنت عن غلق مضيق هرمز، ولكن أمريكا نفت، وده كان قبل ما نشوف إن في مفاوضات، لكن الحمد لله جه بامبارح الحد ولقينا إن في جلسة أولى للمفاوضات، وهنشوف برضو إيه المحطات اللي كانت في هذه المفاوضات. عندنا كمان بعد ما كانوا قالوا ان انسحب مشي الوفد الايراني ومش هيكمل، لقينا انه قطر وباكستان قالوا ان احنا بنتوسط بشكل كبير جدا، ويا جماعه لا الدنيا هتتكمل. الفود الفنيه كانت لسه موجوده، كمان جي دي فانس لسه موجود في سويسرا، وطلع النهارده بيان مشترك من قطر وباكستان حول خارطه الطريق للتوصل الى الاتفاق النهائي خلال الستين يوم. النائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كان في مؤتمر صحفي قال أحرزنا تقدم جيد وكبير مع إيران، وفي نفس الوقت برضو كان في تصريحات لمجتبأ خامنئي بدأوا يوضحوا أن التصريحات دي يا جماعة ممكن تكون اتفهمت غلط. لا، مجتبأ خامنئي اللي هو المرشد العام الأعلى الآن قال أن لا هو هيكمل المفاوضات دي. برضو الناس بتقول أنه تشييع الجثمان بتاع خامنئي والده هيكون خلال اليومين الجايين، وباكستان هتحضر، وبيقال برضو أن احتمال عشان كده الدنيا برضو وقفت، وانه القيادات الكبيره كانوا سافروا اللي هم على مستوى قاليباف وعرقجي والوفود الرسميه اللي هي السياسيه العاليه المستوى يعني. وعرفنا انه بازشكيان راح لباكستان عشان يكمل التفاوض يكمل نقاش معاهم في نقاط التفاوض، وعرفنا كمان ان قاليباف اللي هو كان ممثل برضو عن الفريق التفاوض الايراني في سويسرا سافر هو وعرقجي لعمان عشان برضو يناقشوا بقيه النقاط او النقاط اللي هي بالنسبة اللي هيتم مناقشتها في المفاوضات الستين يوم. عندنا كمان خبر حلو جدا، وهذا الخبر بصراحة خلى أسعار النفط نزلت 77 على فكرة خام برنت، 77 دولار للبرميل. واشنطن تسمح ببيع النفط الإيراني وسط محادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي. كان في برضو طبعا الحقيقة الدنيا والأوضاع متوترة ما بين إسرائيل متمثلة برئيس وزرائها نتنياهو وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عشان كده راح جاب له القديم قال له خلي بالك يا عم انتوا ما شاركتوش معايا لما جينا قتلنا قاسم سليماني، فاكرين ولا أفكركوا؟ فطبعا ده بيبين برضو انه قد ايه انه العلاقات الإسرائيلية الأمريكية مش زي ما بدأوا بالحرب ضد إيران، دلوقتي في اختلافات لانه نقطة الخلاف كلها بتتمحور في استمرار تواجد الجيش الإسرائيلي في المناطق اللي في الجنوب لبنان أو شمال إسرائيل. وبرضو في تصريحات للأمين العام لحزب الله قال إسرائيل لن تبقى في لبنان، أي خرق الوقف إطلاق النار هنواجهه، وبرضو المفاوضات متوترة بسبب هذا الأمر. على الجانب الآخر نتنياهو طلع وقال كذا تصريح وقال إن احنا هنفضل مستمرين في المنطقة الأمنية وقواتنا ستبقى في جنوب لبنان ولن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية مهما كانت التطورات السياسية. موضوع بقى اللي هو زي ما بنقوله وزي ما بيقولوها بالبلدي كده فرش الملاية ما بين ترامب وميلوني لسه مستمر لغاية دلوقتي للأسف الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي حد كان بيقولهم يا جماعة وانتم مفيش طيب جروب رؤساء مع بعضيكوا طيب تتكلموا مع بعض ليه قاعدين تاخدوا وتدوا كده على مواقع التواصل الاجتماعي؟ فنكمل معاكم. بس هو المرة دي بقى بيعاتبها طبعا على انها إيطاليا ما وقفتش مع أمريكا في وقت الحرب وما سمحتش للطائرات أنها تنزل تمون في القواعد في إيطاليا. عندنا كمان وبيقول لهم بقى والنيتو ما شاركوش في حاجة والكلام ده كله. الرئيس ترامب بيدشن الطائرة الرئاسية الجديدة اللي كان واخدها من قطر وأعلن عنها بقى واحتفالية كده جميلة. عندنا كمان لسه الموضوع بتاع عندنا أيضا تولسي جابارد واللي هي قبل مغادرتها
طبعا فجرت المفاجأة الخاصة

فاوتشي. الرئيس ترامب برضو لسه بيقترح بقى بشكل رسمي تغيير اسم وكالة الايس لنايس، وكمان موضوع ان هو سجن المخربين ليكون 10 سنوات. روسيا واوكرانيا الدنيا مشتعلة جدا بصراحة بسبب الطائرات المسيرة اللي زيلينسكي اعلن ان مداها وصل ل 2000 كيلومتر، وبالتالي هذه الضربات، هذه الطائرات المسيرة الحقيقة ضربت مناطق كتيرة في موسكو ومنطقة نفط، ولسه مستمرة في الضربات. وعلى الجانب الآخر برضو روسيا ضربت لهم سفينة لأوكرانيا، وطبعا الأمور متصاعدة بشكل كبير جدا. الجيش الإسرائيلي قال إن هم قتلوا أحد عناصر نخبة حماس شمالي القطاع، يعني لسه الجبهة اللي هي بالنسبة لقطاع غزة برضو لسه مشتعلة. أما بقى في حادث كده حصل في النص وما كانش حد فاهم يا ترى إيه ده، هو إيران ضربت ولا إيه قطر؟ لقينا إنه إصابة مقتل 18 وإصابة 54 في إيه؟ انفجار في مصنع بمنطقة راس ليفان، إسر حادث تقني. ده مصنع مهم جدا لموضوع الغاز المسال والدنيا دي كلها. بصوا الدنيا والنار. طبعا أول ما تم نشر الخبر كخبر عاجل ما كانش حد فاهم إيه اللي حصل، لكن بعد كده بيان رسمي أو كلام كان موثق من قطر كانت بتقول إنه الموضوع ده يا جماعة كان بسبب قطر للطاقة، تؤكد وقوع حادث تشغيلي أثناء بدء العمليات في مدينة راس ليفان الصناعية. يعني الحادث كان حادث يعني ليه علاقة بمشاكل تقنية ومشاكل بشرية، وللأسف توفى 18 شخص في هذا الحادث المؤسف. الحاجة الثانية برضو في مرفأ بيروت، والدنيا هنا ربنا ستر، إخلاء مواد نفطية شديدة الاشتعال كانت مخزنة داخل المرفأ، وأمن الدولة اللبناني قال إن احنا أحبطنا كارثة محتملة في مرفأ بيروت ومنعنا تكرار مأساة 4 أغسطس. عندنا كمان البرلمان الأوروبي أقر قوانين أكثر صرامة للحد من حركات الهجرة. وكان في مصر بقى فيديو هنجيبه لحضراتكم عشان مش هنكرره تاني لأنه غريب جدا، بيصوروا أنه في انخفاض أرضي. المشكلة مش مشكلة الانخفاض الأرضي، المشكلة برضو في الناس اللي واقفين دول. يعني أنا مش عارفة، يعني أنا شايفة أن في العمق هنا فاضي، فالأخ اللي هو واقف والبنت الست التانية هي دي اللي باين ولا معرفش، يعني اللي واقفين دول يا جماعة جنب الحتة دي. طبعا هو انخفاض أرضي صعب أمام مدرسة المنهل وهم بيرصدوه، بس طب وقف على مثلا البلاعة مثلا غطى البلاعة يعني، لكن واقف أنا بجد حسيت أنه أنت إزاي كده، ده أنت ممكن في أي لحظة كان يقع بيك الحتة اللي أنت واقف فيها. فطبعا وكان هو هدفه تصويره أنه كان بيناشد أنه الناس تبعد عن المنطقة دي وأنه يتم بسرعة تحرك المسؤولين. بالنسبة لأمنية سويدان اللي هي الدكتورة الامتياز اللي اتكتبت كانت بتكلمه على الموضوع ده، أمينة سويدان عفوا، ان هي تحولت بعد ما كانوا قالوا افرجوا عنها. لقينا خبر تاني النيابة بتقول ان هي احلتها للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر اخبار كاذبة عن مستشفى الشاطبي وقسم النساء بالتحديد مستشفى الشاطبي الاسكندرية. المالية بتقول ان احنا بنستهدف فائض اولي 5% وخفض الدين ل 78 بعد موافقة النواب على الميزانية الجديدة. كل ده يعني هيكون معانا النهاردة إن شاء الله في باقي وقتنا اللي هو مش كتير، لكن إن شاء الله ربنا يبارك في الوقت. للأسف طبعا انتشر هذا الحادث واتكتب على مواقع كتير خاصة بنيوجيرسي، منطقة ساوث ريفر بولاية نيوجيرسي، وانه الحادث كان طبعا نرمين تحولت راحت المستشفى. وممكن نجيب صورة نرمين وماجد بس يا جماعة، يعني بلاش صورة الأطفال يعني. المهم دول زوجين والمفروض ان كل الناس بيشهدوا ان هم كانت حياتهم كويسة خالص، والراجل ماجد ده بيقولوا عليه ماجد او امجد معلش مش فاكره بالظبط الاسم، لكن كانوا بيقولوا ان هو بصراحه يعني اخلاق جدا. وكل الناس انا تواصلت مع ناس كتير من الكنيسه من المنطقه هناك ساوث ريفر، كلهم بيقولوا ده كان ملاك على الارض، كان لسانه حلو، كان حتى هي بتشتغل بتعمل اكل وكده، وكان دايما يقول للناس اشتروا الاكل من مراتي. فايه اللي حصل بالظبط؟ طب يا جماعه في اي حاجه انتوا؟ قال لك لا دول حياتهم كويسه وما كانش حد
حد عارف ان في اي مشاكل، لانه اتكتب على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات بقى، وان الكنيسه كانت سايباهم، وان كان في مشاكل كبيره بينهم، والكلام ده لغايه دلوقتي الكلام ده محدش يعرفه ولا مؤكد يعني. لان زي بقول لكم لما تواصلت مع اصحابهم هناك، ناس من اصحابهم اصحاب

نرمين وأمجد، قالوا أنه الراجل جميل جدا وهي برضو حياتهم عادية. فإيه اللي حصل بقى في الليلة دي؟ محدش فاهم. مرة واحدة كان الجيران اللي بلغوا صريخ صريخ، كان الساعة 10 تقريبا الصبح، والشرطة تلقت بلاغ من الجيران أنه يا جماعة في مشاجرة داخل أحد المنازل بشارع كام، عند وصول القوات عثر على الرجل طبعا يعني ماجد أو أمجد فاقد المتوفي، والزوجة كانت فاقدة الوعي، وفي عدة إصابات بعدة طعنات. برضو تقال إن في تقطيع الإيدين والرجلين بتوع الزوجة بالكامل، لأ الكلام ده برضو مش صح. اللي تقال إن هو يعني أول معلومات اللي عند الناس من الكنيسة والجيران وأصحابهم، يعني بيقولوا هو كان في مش انفصال كامل للإيد ولا حاجة، كان في بعض القطع اللي كان في الإيدين وبعض برضو الطعنات اللي كانت في الرجلين. وطبعا هي كانت قال إنها اتنقلت في حالة حرجة. التحقيق ما زال جاريا، والشرطة كانت أعلنت عن رقم تليفون عشان أي حد عارف أي معلومات يبتدي إن هو يتكلم مع يعني يبلغ الشرطة. الحادث ده فكرنا كده برضو كان حادث بين خلاف زوج وزوجة كان في فرجينيا برضو من حوالي سنتين. يعني ربنا يهدي بصراحة الأمور بين كل الأسر، والواحد حزين جدا إن الأمر وصل لهذه الدرجة. محدش فاهم يا جماعة بأمانة. طبعا منتظرين إنه نرمين تبتدي تفوق وتعترف أو تقول إيه اللي حصل، يعني هل هو فعلا موت نفسه ولا إيه اللي حصل. محدش فاهم إيه التفاصيل، لكن أكيد هيتم الإعلان عنها بإذن الله يعني في الوقت اللي جاي. حادث مؤسف. الأولاد طبعا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية برضو يا جماعة، طالما أنه حصل عنف بين الزوجين وان طعنات متبادله او ايا كان، المفروض ان هم بياخدوا الاولاد ويودوهم لاسره تانية. لكن الكنيسه حاولت جاهدا ان هي تاخد الاطفال ولد وبنت، وان هي تخليهم عندهم في الكنيسه يعني، او اذا كان عند اسره من تبع الكنيسه، وبيحاولوا بعد كده انه حد يعمل يعني تبني ليهم او رعايه ليهم. لكن اللي بيقال برضو انه ما بيكونش حتى بعد الام لو تعافت، انه مش من السهل حسب القوانين الولايات المتحدة الأمريكية إنه يرجعوا الولاد تاني لهذه الأم. ربنا يرحمنا من كل هذه الأمور. بالنسبة لموضوع الخلافات اللي كانت أو التظاهرات اللي كانت بيدعو ليها الشعب في سيدني علشان خاطر تظاهرات ضد الأنبا دانيال، الكنيسة في سيدني رفضت دعوات التظاهر داخل المقر. هم كانوا تظاهروا قدام السفارة المصرية بعد ما أبونا أمونيوس الراهب اللي كان بيخدم هناك في الكنيسة كان تم إقرار إن هو يرجع لمصر ورجع لمصر، وفعلا كان في تظاهرات. لغاية دلوقتي الأمور ما تحلتش، كانت الدعوة إن يكون في تظاهرة أمس ولكن الكنيسة رفضت وما تعملتش التظاهرة دي. والكنيسة قالت إنه ما ينفعش يكون في استخدام ساحة الكنيسة في أي فعاليات من هذا النوع. دعت إدارة الكنيسة جميع الأفراد والجماعات لاحترام قدسية المكان والالتزام بالتعليمات حفاظا على الطابع الروحي والتنظيمي للكنيسة. والبيان كان صادر عن الآباء الكهنة وأعضاء لجنة كاتدرائية السيدة العذراء والقديسة والقديس مريمين عفوا القبطية الأرثوذكسية بسيدني، بأنه نصلي من أجل أن يعم السلام والحكمة والوحدة بين الجميع، مع توجيه الشكر لأبناء الكنيسة على تفهمهم وتعاونه. ربنا بنصلي من أجل أن الأمور تهدى هناك في سيدني في استراليا. أما قداسة البابا توادروس ففي فعالية ممتازة، افتتح ملتقى التوظيف السادس جوب هاب 6 بمشاركة وزيري الشباب والرياضة والعمل ومحافظ القاهرة ورئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وده كان يوم السبت اللي فات 20 يونيو 26. والحقيقة دي حاجة جميلة جدا علشان برضو يكون في فرص للي مش لاقيين شغل، وربنا يا رب يوفق الجميع للناس اللي هي بتبقى محتاجة ان هي تشتغل. يا رب ده يساهم بشكل كبير في ايجاد وظائف للشباب كمان اللي هم مش لاقيين وظائف. ايضا قداسة البابا توادروس الثاني شهد ختام ملتقى لوجس الاول للتطوير LDB 2026 بمركز لوجوس الباباوي بوادي النطرون، مع طبعا التقاط صور، وكان في ديبيتس وكان في محاضرات وكان في فعاليات جميلة جدا. على الجانب الآخر بقى الكنيسة بتودع فقيد الشباب والقوات المسلحة وأسرته أيضا بقلوب يملأها الحزن وإيمان راسخ بقيامة الأموات. نعي الملازم أول عماد عادل فايز ابن محافظة بورسعيد انتقل إثر حادث أليم على طريق مصر اسكندرية الصحراوي أثناء توجهه لأداء واجبه الوطني بكل أمانة وإخلاص. ربنا يعزي أسرته ويعزي كل محبيه.

جي دي فانس في أحد اللقاءات التلفزيون مع أحد القنوات الأمريكية بصراحة كان بيوجه رسالة لمسيحية لبنان، وكان بيقول للمسيحيين في لبنان: تمسكوا بإيمانكم بيسوع المسيح، واعلموا أن لديكم الكثير من الأصدقاء في الحكومة الأمريكية الذين يعملون من أجل تعزيز السلام في المنطقة. توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس برسالة إلى مسيحية لبنان، هذا محتواها: تمسكوا بإيمانكم، اعلموا أن لديكم كثير من الأصدقاء بيعملوا من أجل تعزيز السلام في المنطقة. المشكلة، وذكر أن المشكلة اللي بيواجهها هؤلاء المسيحيون أو السبب اللي بيجعلهم عرضة لهذا القدر من العنف هو وجود حزب الله، منظمة إرهابية اتخذت من لبنان مقرا لها فعليا، وفي بعض الأحيان يطلق الحزب النار على الإسرائيليين، ومن الطبيعي أن يرد الإسرائيليين دفاعا عن النفس. لذلك هناك حالة مستمرة من الصراع المتواصل بوتيرة منخفضة، لكن الوضع تحسن كثيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية بفضل جهود الرئيس ووزير الخارجية ماركو روبيو، يعني الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، إضافة إلى عدد من المسؤولين. أحيانا يحتاج السلام إلى بعض الوقت حتى يترسخ فعلا، وهذا ما نعمل من أجله. في الحقيقة هذا هو الهدف اللي بنسعى إليه في المنطقة بأسرع، أن يكون تغيير الطريقة التي أدرنا بها الأمور في الماضي أنها منطقة جميلة جدا من العالم. بيتكلم طبعا عن لبنان وعن مسيحية لبنان، وده كان على هامش الكلام اللي هو طبعا والدنيا اللي فيها مشاكل بسبب لو المفاوضات يعني تعتبر يعني معكرة بسبب طبعا مشكلة جنوب لبنان ووقف إطلاق النار وسحب الأسلحة من حزب الله، فالمسيحيين بيعانوا معاناة مضاعفة. بنصلي من أجل مسيحي لبنان. بيان القوات المسلحة المصرية وضح تفاصيل الحملة المكبرة اللي كانت بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية بالتعاون مع وزارة الداخلية. والبيان بيقول أن القوات المسلحة تنفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية حملة مكبرة بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية ضد عدد من البؤر الإجرامية. القوات المسلحة المصرية ضبطت عدد من الأفراد المتورطين في أنشطة غير مشروعة، وكان من بينهم 87 مصري و136 أجنبي، وتم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتم مصادرة أعداد كبيرة من المعدات والأجهزة المستخدمة في عمليات التنقيب عن الثروات التعدينية. والحقيقة أن الموضوع ده كان انتشر بشكل كبير جدا خلال الأيام اللي فاتت، وبعدين قالوا أن المقاتلات المصرية ضربت سيارات دفع رباعي حاولت اختراق الحدود المصرية الجنوبية، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. الدهابة السودانيين بيخترقوا الحدود المصرية، وده اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وداخلين ينقبوا عن الذهب في الجبل بقالهم كذا يوم، على الرغم من ان الجيش المصري بيحمي ارضه في الجنوب. قال لك طالعين يصيحوا على صفحاتهم ويقولوا الطيران المصري بيضرب السودان، وده طبعا مش حقيقي، يعني مش دهابه داخلين ينهبوا ارض مصر من ارض مصر الذهب، لا كمان بصراحه بيهاجموا الجيش على الحدود وهم بيسرقوا الذهب. فطبعا الحقونا الطيران المصري بيضربنا، عشان تبقى عارف لما تشوف منشوراتهم اعرف الحقيقه اللي حصل في جنوب مصر. زي ما البيان طبعا نزل ان في 4 اماكن للذهب تولت شركة مصرية التنقيب عن الذهب فيها، 3 داخل الاراضي المصرية منهم منجم إيقات وجبل إيقات، وده داخل الحدود المصرية في شلاتين وأهم منجم حاليا، والرابع جبل العقاد شمال الوادي. الدهابة السودانيين شايفين أنهم من حقهم التنقيب على الذهب، وما ينفعش الشركة المصرية تمتلكه ولا تنقب عنه رغم أنه هو موجود في المنطقة المصرية. الجيش المصري طبيعي طبعا هيدافع ويحمي أماكن التنقيب للشركة المصرية في الأماكن الأربعة، لكن طبعا ده لو كان الطيران اللي ضرب مصري زي ما هم بيقولوا هيبقى حقه يدافع، وجيش مصر طول عمره بيحمي. وطبعا ده زي ما بقول لحضراتكم انتشر هذا البوست على مواقع التواصل الاجتماعي بيحاول يفهم الناس ايه اللي حاصل والحاجات اللي هي بالنسبة للتنقيب عن الذهب. فبالتالي كده هم بيقولوا لا احنا حقنا الاماكن الثلاثة دي، والسودانيين قاعدين طبعا يتكلموا ان الجيش كده هو اللي اعتدى على المراكز اماكن التنقيب ده. وفي منشور لواحد منهم بيقول نصا كده: دخلنا ليبيا مش عايزيننا، دخلنا مصر مش عايزيننا، دخلنا ننقب على الذهب عشان ناخد فلوس ونروح اوروبا مش عايزين ناخد ذهب عشان تبع الشركه المصريه، طب نعمل ايه ونعيش فين؟ لا بجد يعني انتوا لازم تعملوا الحاجات دي علشان تعيشوا. فطبعا يعني في نهايه البوست بيقول: اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها وقائدها من كل مكروه ومن كل سوء.

0: في مشاهد كتير برضو انتشرت على المواقع لترحيل سودانيين من مصر إلى معبر أركين، مشاهد الوصول معدنين سودانيين مرحلين من مصر لمعبر أركين. مدير المعبر كان بيقول أن عددهم تجاوز 2000. دي المشاهد زي ما أنتم شايفين الأعداد اللي موجودة، فبالتالي يعني المواضيع هنا أعتقد أنه يعني في من هؤلاء المعدنين اللي هم غير اللي هم كانوا تشابكوا مع الشرطة وحصل يعني مشاكل، الكمية الكبيرة أهو 2000 واحد تم الحقيقة أن هم ترحلهم. على الجانب الآخر بقى في تقرير مهم جدا عن أنه إزاي الحوثيون بينقلون تكنولوجيا عسكرية إيرانية لإخوان الشباب. الحوثيون طبعا زراع من أزرع إيران في اليمن، وبيتعاونوا مع شبكات تهريب عابرة للحدود نقل التكنولوجيا عسكرية إيرانية منخفض التكلفة إلى جماعات مسلحة في السودان يعتقد أنها مرتبطة بالحركة الإسلامية السودانية الإخوان، وتشمل طائرات مسيرة وصواريخ. وطبعا بحسب موقع شيبة انتليجنس المتخصص في الشؤون الاستخباراتية والأمنية في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي، سهلت شبكات تهريب تنشط بين اليمن والقرن الإفريقي والبحر الأحمر سلسلة من المفاوضات بين ممثلين عن الجماعة المسلحة في اليمن وأطراف مسلحة سودانية. فطبعا الوضع ده وضع يعني مؤسف. الحاجة الثانية أنه برضو كانت الخارجية الأمريكية كانت أعلنت أنها بتشعر بقلق بالغ من تقارير عن حشد قوات الدعم السريع قواتها حول الأبيض في السودان. يعني يا جماعة باختصار أنه الاشتباكات اللي ما بين الدعم السريع وما بين الجيش السوداني لسه ما زالت مستمرة، وكل شوية كانوا بيتكلموا عن دعم، برضو كانوا بيقولوا دعم إماراتي للدعم السريع، دلوقتي دعم حوثيين لعناصر من الإخوان اللي برضو هدفها أنه زيادة التوترات للأسف في السودان.
1: تعاون بين الحوثيين وتنظيم الإخوان منعطفا مقلقا في الصراع السوداني الممتد منذ إبريل من العام 2023، ويتمثل هذا التعاون فيما كشفه موقع شيبا انتليجنس بأن جماعة الحوثي في اليمن بالتعاون مع شبكات تهريب عابرة للحدود تنقل تكنولوجيا عسكرية إيرانية منخفضة التكلفة إلى جماعات مسلحة في السودان يرجح ارتباطها بتنظيم الإخوان، ويشمل هذا التهريب طائرات مسيرة وصواريخ. مسرح هذا التهريب هو البحر الأحمر بحسب الموقع المتخصص في الشؤون الاستخباراتية والأمنية، بحيث سهلت شبكات تهريب تنشط بين اليمن والقرن الإفريقي والبحر الأحمر سلسلة من المفاوضات بين ممثلين عن الحوثيين والجماعات المسلحة في السودان ركزت على بحث آلية جديدة ومسارات ناشئة للتهريب. وتنطلق مراكب التهريب من سواحل اليمن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى جزر قريبة من السواحل الإريترية لتكون مواقع تخزين مؤقتة للأسلحة والمكونات المستخدمة في تصنيع الذخائر، مع احتمال أن بعض هذه المواقع تستخدم لتجميع أجزاء من الطائرات المسيرة والصواريخ قبل نقلها إلى وجهتها النهائية في بورت سودان، ومن ثم انتقالها برا إلى الجماعات التي يرجح ارتباطها بتنظيم الإخوان. يأتي هذا التنسيق بين الحوثيين وتنظيم الإخوان في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الأممية من خطورة دور المسيرات في الصراع السوداني، وقد ذكرت أرقام أممية أن نحو 80% من إجمالي الوفيات المدنية الموثقة خلال الفترة الماضية كانت بفعل الطائرات.
0: نروح بقى الحادث اللي شغل الرأي العام في مصر، وهو حادث دهس هدير المعروف إعلاميا ببائعة الشاي. الحقيقة النيابة العامة نزلت بيان وأمرت بحبس 3 متهمين في الواقعة اللي زي ما قلت لحضراتكم معروفة إعلاميا بواقعة وفاة بائعة الشاي بحدائق الأهرام. البيان كان بيقول، خلينا نقرأ البيان برضو علشان يا جماعة طبعا ده بيان مبدئي كان وأكيد لسه التحقيقات مستمرة. تلقت النيابة العامة إخطار بوقوع حادث تصادم بمنطقة حدائق الأهرام أسفر عن وفاة إحدى السيدات وإصابة أخرى حالة وجودهما بمحل عملهما اللي هو عربية شاي بمكان الواقع. على الفور بشرت النيابة العامة تحقيقاتها فانتقلت إلى محل الحادث لإجراء المعاينة اللازمة وفحصت كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقع، استمعت لأقوال المجني عليها المصابة فضلا عن 5 من شهود الواقع للوقوف على كيفية وقوع الحادث وملابساته. شهدوا بأن المتهمة الثانية هي من كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، وهو ما أقر به المتهم الأول لدى استجوابه في التحقيقات. وطبعا اللي حصل الاول يا جماعه هم ولد وبنت، والولد والبنت دول عندهم 13 سنه.

كشفت التحقيقات عن أن والد المتهم الأول مكنه من استخدام السيارة. يعني أنت أب غريب بصراحة، الأب ده هو اللي لازم يتحكم أكتر من العيلين دول، يعني رغم علمه بعدم حمله ترخيص يجيز له قيادتها بما يترتب عليه وقوع الحادث. وجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالتسبب في قتل المجني عليها أدير وإصابة المجني عليها الأخرى وإتلاف السيارة، فضلا عن قيادة مركبة آلية دون ترخيص. وجهت إلى المتهم الأول ووالده اتهام بتمكين المتهم الثانية من قيادة المركبة دون ترخيص. وجهت للأب اتهام بتعريض طفل للخطر هذا، وقد أقرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثانية ووالد المتهم الأول احتياطي وجار استكمال التحقيقات. من أول الحادثة يا جماعة، ولقينا طبعا في فيديو كان انتشر وبرضو صور للولد والبنت، ودي هدير طبعا. الحقيقة أنه الحادثة زي ما أنتوا شايفين كده متعلم عليها، العربية راحت داخلة في العربية الشاي دي بشكل سريع جدا، وحصل طبعا الغبار ده كله، والناس بقت تجري تعدي علشان خاطر يشوفوا إيه اللي حصل. الأول الولد قال أنا قلت أن أنا كنت سايق العربية علشان أدافع عن بيدافع عن البنت اللي هي اللي كانت يعني صديقة الأسرة دي يعني، أو يعني anyway. المهم إنه هو كان بعد كده غير أقواله وقال إنه هي يعني الأول قال ده هي اللي مسكت بالدركسيون فهي اللي خلت العربية فقدت يعني أنا فقدت السيطرة على العربية. وبعدين بيقال ان الاول كانوا بيقولوا ما هو برضه هيبقى في تفريغ فيديوهات، قال لك ان انا عديت عليها وخدتها بسرعه وهي كانت قاعده في المقعد الخلفي. بعد كده طبعا نفى الكلام ده، ف وقال انه قال الكلام قال لا هي اللي كانت سايقه. وزي ما بقول لكم كده يعني كلام كتير خالص، لكن في النهاية صديقة هدير كانت بتقول عايزة حق صاحبتي طبعا، وهي كانت بتأكد ان البنت اللي سايقة، وفي شهود عيان قالوا البنت اللي سايقة وفي فيديوهاتها تتفرغ. البنت عندها 15 سنة بتتعلم السواقة، وده اللي ناس كتير كتبوا، ودي المنظر العربية وبعد الحادثة وعربية الشاي كانت بتاع. وطبعا انا اسفة جدا ان هم قالوا انه هدير كانت اجزائها يعني اتقطعت وكده، والبنت دي بالرغم من كده بتضحك وبتطلع لسانها، فبصراحه يعني حاجه مؤسفه جدا جدا جدا. فطبعا كل بيطالب بانتصار القانون لروح هدير الفتاه المغدوره، وانه المفروض ان يتم ان القانون يجعل من هذه المتهمه عبره للجميع، ولا انه هيبتدي بقى يدفعوا فلوس لاهل البنت والكلام ده. بس البنت على فكره والدتها طلعت هدير وقالت احنا اسره كويسه ما احناش محتاجين فلوس دي هدير. بس طبعا هنا كان انتشرت الموضوع مفاجاه وانها مش شغاله عربية الشاي، لا طبعا الأم وضحت إنه هم إحنا مقتدرين وهي ليها وظيفة تانية، بس هم بيحبوا يعملوا مشاريع هي وأخوها علشان خاطر إنه. فالكلام ده على فكرة الكلام ده بلقاء صوتي نفته، يعني إنه أنا اتفاجئت إيه ده، يعني مش بيعت شاي إزاي، وهي كان وناس قالت دي كانت موجودة في المنطقة بالصدفة، بس لا هي كانت عربية الشاي دي بتاعتها أو يعني هي واقفة عليها أيا كان. والأم قالت إن هم بتعلم ولادها إن هم او هم الولاد عايزين يعتمدوا على نفسهم، فبيعملوا شويه مشاريع وفي مشاريع تاني مشروع لبس وحاجات زي كده. المهم في النهايه طبعا انه احنا دلوقتي عندنا ولد وبنت في سن 13 15 سنه ولا 15 سنه وكانوا بيسوقوا من غير رخصه وتسببوا في هذا الحادث المؤلم. في ناس تاني برضو قالت يا جماعه عربيه الشاي برضو دي كان مكانها يعني انها ممكن تعرض للحوادث علشان خاطر برضو على طريق سريع ومش متجنبه. ف يعني في ناس قالوا لا حرام عليكم، ده في الاعلام المصري يعني بعض الاعلاميين، ناس وافقته وناس قالت لا. فبالتالي دلوقتي في النهايه طبعا التحقيقات مستمره، تفريغ كاميرات علشان خاطر دلوقتي السؤال اللي بالرغم من انه النيابه كانت بتقول انه اعتقد بيان النيابة الاول ده كان بيحمل الولد المسؤولية، انا يعني بتهيأ لي كده، لكن لغاية دلوقتي لسه السؤال مين فعلا اللي كان سايق العربية دي، هل الولد ولا البنت، وانه الناس كلها بتطالب باقصى عقوبة.
متعودين في موضوع طبعا متابعة الأمور والمفاوضات بالنسبة اللي بين أمريكا وإيران من وقت ما تم الإعلان عن انتهاء الحرب، إن احنا نمشي معاكم بالتسلسل. احنا كنا معاكم يوم الجمعة وتكلمنا إنه الوفد الإيراني ما راحش اعتراضا على الانتهاكات اللي بتحصل في جنوب لبنان، وإنه البند الأول من ال 14 بند اللي تم توقيعهم إنه يجب وقف إطلاق النار فورا في جنوب لبنان. فاللي حصل طبعا إنه ما فيش أي كلام بقى يوم السبت جينا

0: ما فيش اي حاجه عن انه في وفد رايح ولا اي حاجه خالص. فوجئنا بانه بيانات من ايران بتقول انه مقر خاتم الانبياء الايراني بيقول انه احنا اغلقنا مضيق هرمز وحذروا السفن من الاقتراب، وبرروا بده برضو عدم تنفيذ تفاهمات مرتبطه بجنوب لبنان، وانه في نقد يعني ان هم كده اللي بيحصل بين اسرائيل او ضربات الاسرائيليه على منطقه جنوب لبنان ده يعتبر انتهاك لاول بند في ال 14 بند الموقعين اللي وقع عليهم بازشكيان، وفي نفس الوقت كان وقع عليهم الرئيس ترامب وهو موجود في فرنسا. فكده ايه بقى؟ فطبعا لقينا بعد كده الناس كلها كده خلاص، ده كده المفاوضات من قبل ما تبتدي انهارت وخلاص كده والدنيا دي. ولقينا طبعا المصدر الايراني بيقول الولايات المتحده ما التزمتش بوعودها، اسرائيل كانت اعلنت وقف الهجمات على لبنان، جت القياده المركزيه الامريكيه قالت ان ايران لا تسيطر على مضيق هرمز، الملاحه مستمره بشكل طبيعي، والجيش الامريكي اعلن انه بيراقب المضيق لضمان بقائه مفتوح على طول بعد ما إيران أعلنت. وتقارير أمريكية أشارت إلى عدم وجود دليل على إغلاق المضيق مع استمرار المحادثات مع إيران. طبعا كان تداول بشكل كبير جدا من ضمن البنود كانت انه مش هيكون في اي فلوس هتحصل من الجانب الايراني على مرور السفن خلال الستين يوم، والناس كلها قالت ان بعد الستين يوم ديول هيكون في فرض رسوم. لكن الرئيس ترامب طلع وقال على فكره يا جماعه مش هيكون في اي رسوم لعبور مضيق في مضيق هرمز بعد الستين يوم الا اذا فرضت من قبل واشنطن ولصالح واشنطن. وبالتالي قال مفيش اي رسوم عبور بعد انتهاء فترة الستين يوم، أكد عليها مش بس فترة الستين يوم، لأ بعد انتهاءها مش هيكون في أي رسوم. ترامب قال إن إيران هزمت عسكريا تماما، حربنا حققت والحرب حققت نجاح كبير، وترامب سنفرض رسوم على عبور مضيق هرمز حال عدم التوصل لاتفاق مع إيران. يعني بما معناه إنه موضوع حتى الرسوم لو هتفرض هتفرض لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. ده كان اللي حصل كله يوم السبت. جينا بعد كده انتقلنا اليوم الحد الحقيقة ولقينا لا يا جماعة ده تمام الحمد لله، الوفد وصل، الوفد الإيراني راح لسويسرا، وبالفعل الجي دي فانس حتى كان موجود في أمريكا وقالوا له فورا تسافر، وسافر ووصل لسويسرا. وبدأت طبعا أول محط أو يعني يوم الأول للمفاوضات كان أمس الأحد. خلينا نشوف الأول كده المحطات اللي اتقالت وبعد كده هنقول إيه اللي حصل ومغادرة الوفد الإيراني والقصص دي كلها. بس على فكرة يعني التقرير ده فعلا بيوصف لنا بالضبط أحداث اليوم الأول من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا أمس الأحد.
1: يظل في الخارج ولم يدخل أمام الصحفيين باستثناء عباس عرقجي الذي دخل لأقل من دقيقة وتحدث مع رئيس وزراء باكستان ثم خرج. وبعد خروج الصحفيين دخل الوفد الإيراني الذي قال إنه تم التناقش بشكل مكثف عن عدة بنود في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وهي وقف الحرب في كل الجبهات بما في ذلك لبنان، وأيضا فتح مضيق هرمز وإعفاء النفط الإيراني والمشتقات النفطية من العقوبات وبدء مسار فك تجميد الأموال الإيرانية، وذلك حسب الإيرانيين. أما في منتصف المحادثات خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغريدة قال فيها إن على إيران إجبار وكيلها حزب الله في لبنان بالتوقف فورا عن التسبب في مشكلات، مضيفا أنه إذا لم تفعل إيران ذلك فسيتم ضرب إيران بشدة مجددا مثل ما حدث الأسبوع الماضي ولكن بطريقة أقسى. بعد ذلك ترامب قال لفوكس نيوز أنه أبلغ مسؤولين إيرانيين أنه إذا لم يتم فتح مضيق هرمز فلن يبقى لهم بلد ولن يتمكنوا من العودة إليه، كما قال أنه قد يسيطر على مضيق هرمز إذا لزم الأمر. تصريحات ترامب جاءت مع انتهاء الجولة الأولى في المحادثات، وبعد ذلك قالت مصادر العربية أن الوفد الإيراني احتج على اللغة التي استخدمها ترامب وعاد إلى مقر إقامته في منتجع بيرغنشتاك، فيما لا تزال المحادثات مستمرة عبر قنوات وسيطة من أجل إعادتهم. ولكن التصريحات الرسمية الإيرانية على لسان متحدث الخارجية إسماعيل بقائي قالت في محادثات أن محادثات اليوم ركزت على إنهاء الحرب وتخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ولم

0: يتم ذكر أي حديث عن انسحاب إيراني من المفاوضات التي أصبحت معلقة بشكل مؤقت.
1: يبقى هنا معلقة الحقيقة. الأول على فكرة إن إحنا كنا شايفين في بداية الموضوع كده بسرعة، الوفد الإيراني كان وصل لسويسرا، وطبعا بيقود الوفد الإيراني المفاوض الكبير اللي هو قاليباف اللي هو رئيس البرلمان الإيراني، ومع عراقجي ومسؤولين تاني دبلوماسيين من إيران. بعد كده لقينا الجي دي فانس بسرعة يلا امشي على سويسرا، ده خلاص الوفد الإيراني وصل، وإنه جي دي فانس كده نائب الرئيس هو اللي كان مفوض إنه هو يشارك في هذه المحادثات، والمحادثات كانت بالمناسبة في كمان وفد قطري ووفد باكستاني. بعد كده لقينا طبعا انه قال لك انه المفاوضين الايرانيين ترامب مش هيعودوا لبلادهم الا اذا اغلقت ايران هرمز، واحنا قلنا خلاص ما كانش هرمز مقفول والحمد لله. بس واتقال في التقرير كده زي ما تابعته انه ترامب هدد تهديد كبير جدا. وبعد كده لقينا طبعا انه قال لك ممكن يكون مقابل 20% من النفط العابر ترامب امريكا قد تصبح الملاك الحارس لمضيق هرمز، وقال كده الرئيس ترامب على بازشكيان الالتزام بقواعد اللعبه، والا ايه بقى كمان، ده احنا مش هنستولي على المضيق وبس، ده احنا هنستولي على ايران باكملها. جينا بعد كده طبعا اعترضوا على تهديدات ترامب والوفد الإيراني شفناه وهو بيغادر. بس في نقطة مهمة جدا يا جماعة، هم كان مفروض قبل ما يدخلوا القاعة كان المفروض ان هم يسلموا على بعض ويلتقطوا الصور، لكن ما حصلش الكلام ده الحقيقة ورفضوا. وبعد كده وهم بيغادروا حتى لقينا كان زي في توتر كده على وجه جي دي فانس، لكن بعد كده قالوا لا، هم الحكاية ان المفاوضات مكتملة مع الوفد الفني. وبعد كده قال لك رئيس البرلمان الإيراني قاليباف لا نعير التهديدات الأمريكية أهمية، لا نتراجع عن حقنا في تخصيب يورانيوم. هنا بقى في نقطة مهمة جدا عايز أقولها لحضراتكم كده بسرعة، وقالها الحقيقة صحفي مخضرم في الشأن الإيراني. قال لك يا جماعة خلوا بالكم في تصريحات كتيرة اللي بتيجي من التلفزيون الإيراني ومن الجانب الإيراني دي بتكون موجهة للشعب الإيراني. طب هو الشعب الإيراني ده مثلا ما عندوش نت، ما عندوش تلفزيونات يشوف الوسائل العالم بتقول إيه، يمكن ما بيتفرجوش، مش مشكلة. فقال لك سيبكم الكلام ده كله، هم ماضيين على موضوع اليورانيوم وماضيين على إنه مش هيمتلكوا سلاح نووي، هو بس الحاجة اللي لسه مش موافقين عليها أو لسه ما كانتش داخلة حتى في الموضوع الصواريخ البالستية. لكن لما تشوفوا تصريحات من الجانب الإيراني كلها كده عنجهية، وإن لأ وإحنا رافضين وإحنا والنووي مش هيدخل ومش هنسمح للوكالة الدولية إنهم يفتشوا، كل ده تفهموا إن ده للشعب الإيراني، هم بيخاطبوا شعبهم بالطريقة دي اللي هو بالكذب يعني. لكن التصريحات طبعا والدنيا وهم نفسهم فعلا دلوقتي، حتى مجتبى خميني وضح وقال أنا اتفهمت غلط النهاردة، فمعنى كده يا جماعة إن هم لسه مكملين. البعض بيقول هم كانوا غدروا علشان خلاص الجنازة بتاعت خامنئي هتكون خلال اليومين الجايين، والوفد الباكستاني والناس من والرئيس الباكستاني قالوا انه يحضر، فبالتالي يعني ايه ده الموقف اللي هو موجود. الحاجة بقى المهمة جدا انه موضوع انه النهاردة كان في بيان مشترك من قطر وباكستان حول خارطة الطريق، وده مهم جدا ان كده الجولة الاولى اختتمت، وان كان في محادثات تقدم ملموس وضع اليات لمواصلة التفاوض خلال الايام المقبلة، تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى الإشراف السياسي على عملية الوساطة وخارطة الطريق اتفقوا عليها على في خلال 60 يوم، وفي لجان فنية مخصصة هتتكلم في الملف النووي رفع العقوبات وآليات الرقابة، وخط اتصال مباشر هيكون برضو موجود، وخلية تنسيق لمنع التصعيد العسكري. فده كان البيان. فانس الحقيقة في مؤتمر صحفي النهاردة كان قال ان احنا حققنا تقدم، وعلى فكرة فانس لغاية دلوقتي لم يغادر سويسرا، يعني الا بقى لو كان وانا معاكم دلوقتي حصل اي اخبار عاجله، لكن هو كان في مؤتمر صحفي وقال بناس على قرار دبلوماسي يعيد فتح مضيق هرمز، وقال كمان ان الولايات المتحده عايزه تعمل اليه تضع اليه تضمن ان الاموال المجمده ستساعد الايرانيين ولا تستخدم في تمويل الارهاب. فوجئنا بقى بعد كده قال برضو فانس ان ايران وافقت على دعوه مفتشي الطاقه الدوليه للطاقه الذريه، غير الكلام اللي هم ايه كتبوه للاعلام بتاعهم هناك او للناس الشعب الايراني. وفي نفس الوقت طبعا زي ما بقول لكم قال لك ايه بقى، ده في مصدر لوكاله فارس الايرانيه قالت لا صحه لقبول ايران عوده مفتشي الوكاله الدوليه. لا ده بجد طبعا ده كلام لجوه ايران. واشنطن بقى سمحت ببيع النفط الايراني وسط محادثات للتوصل للاتفاق النهائي، وده هيخلي خلى فعلا بيانات ملاحيه قالت ان احنا ان في عفوا ناقلات نفط عملاقتان عبرت مضيق هرمز الى الخليج لتحميل 4 ملايين برميل، احدهما متجه الى ميناء البصره العراقي. ونتيجه للكلام ده اسعار النفط هبطت 4%.

مع هذا الإعفاء المؤقت لصادرات إيران من العقوبات لحين الاتفاق مع أمريكا. تراجعت أسعار النفط بقي دلوقتي عندنا خام برنت يا جماعة 77 للدولار، دي حاجة ممتازة، والخام الأمريكي انخفض دون ال 74 دولار. يعني إن شاء الله أسعار البنزين والجاز في الولايات المتحدة الأمريكية تبتدي تتحسن. وزي ما قلت لكم كده، محمد باكر كاليباف توجه إلى هو وزير الخارجية عراقجي للعاصمة العمانية مسقط، والرئيس بازشكيان توجه إلى باكستان. فإن شاء الله تتم الأمور بسرعة. لكن بالنسبة بقى الأمين العام لحزب الله قال لك إسرائيل لن تبقى في لبنان، نتنياهو قال لك إحنا موجودين في المنطقة الأمنية، وقعد يتكلم كتير النهاردة نتنياهو إن إحنا حققنا انتصارات وإن لن نسمح لإيران، وإنه قال لك إن إحنا ركزنا العمليات على بعض الأمين لكن ونشروا بقى أنفاق، وقال لك بصوا الأنفاق اللي بطول 200 متر، كل ده عشان يكلم ترامب ويقول له إن خلي بالك إن في أنفاق كتير قوي وإن في حاجات كتير بتحصل، وإنه الموضوع كده إنه زي ما أنت شايف إن حزب الله مش جادة في تسليم سلاحها، وبالعكس دي عندها أنفاق وبتشيل فيها الأسلحة والمسيرات وكل الكلام ده. فبالتالي ده اللي حصل بالنسبة للأمور دي، وأكيد هنكمل الكلام ده معاك. آخر جزئية بس في الحتة دي، إن طبعا ترامب قال له على فكرة يا إسرائيل إحنا لما جينا نقتل قاسم سليماني أنتوا مرضتوش تشتركوا في العملية دي، وإحنا وأنا قعدت مع الكابينت بتوعي وناقشنا المواضيع وقالوا لي لا إحنا هنقدر ننفذ العملية من غير إسرائيل، ونفذنا العملية ونجحنا. كل ده بيقول لإسرائيل كده إيه، إن أنتوا ما وقفتوش جنبنا، وإن إحنا كمان دلوقتي مش هناخد موقف معاكم في الصراع اللي مع جنوب لبنان وحزب الله. وبرضو قرر تاني إن الشرع هو برضو اللي هياخد ملف حزب الله. رئيس وزراء بريطانيا كريس تيرمر استقال من منصبه، بس هيقعد لغايه ما يبتدي اختيار حد تاني. وطبعا كل في حاجات كتيره قوي، كان معانا تقرير كويس قوي بس معلش ناجله للاسبوع ليوم الاربعاء علشان اكمل معاكم باقي الاحداث اللي كانت حاصله عندنا. طبعا بالنسبه للرئيس ترامب هاجم ميلوني مجددا وقال لها ايطاليا ما ساعدتناش، وقال لها كمان ان الناتو ما كانش ليه اي دور ولا بيدعمنا، وبالتالي لسه العلاقات المتوترة كده ما بين أمريكا وإيطاليا بسبب الصورة اللي قال لك إن هي ترجتني عشان تتصور. عندنا الرئيس الأمريكي طبعا والطيارة بقى، وكانت طبعا في شوية حاجات تانية كانت برضو دشن الرئيس الطائرة الرئاسية الجديدة، والحقيقة برضو بفيديو كده، وقال لك ده برضو انها دور بارز في احتفالات الولايات، هتقوم بدور بارز في احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى 250. كمان كان برضو عايز يغير اسم وكالة الهجرة، وعايز يبقى فيه عقوبات 10 سنين، وموضوع فاوتشي الدنيا مقلوبة، وهنشوف برضو هتوصل لإيه، لان في نقطة مهمة جدا ان فاوتشي على فكرة كان واخد عفو من الرئيس السابق جو بايدن. ان شاء الله يوم الاربعاء هيكون معنا المزيد من الأحداث، ومراء الأحداث انتظرونا. إلى اللقاء.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قنوات الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناتك.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

ترى كيف تكون حالة غريب يطلق اللصوص الرصاص على بطنه عدة طلقات؟ هذا ما سنشاهده.

مشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء جدا كل مرة تهتموا تقعدوا تكتبوا لينا سواء قصة عجبتك أو قصة حياتك أو قصة من الحياة أو مجرد تعليق أو فيدباك عن البرنامج. بنكون سعداء جدا. ارسل لينا عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحة أو جروب. تقدر كمان عن طريق قناتنا على اليوتيوب تتابع كل الحلقات السابقة وتتواصل معنا أيضا أو عن طريق التويتر. بكل الطرق أحباء المشاهدين عايزين نستلم منكم رسائل وقصص حقيقية أو قصص قرأتوها. قصتنا النهاردة من أروع وأطيب وأغلى القصص على قلبي مطلقا. قصتنا النهاردة بعنوان اختبار أخونا يعقوب سليمان. أخونا يعقوب سليمان هو مش قسيس لكنه كأنه راعي للكنيسة العربية في هايتي. شرفني الرب أن يكون في هايتي. ولما نزلنا في بيته بجد وإحنا مش ممكن الحلقات تكون مجاملات لحد لكني لمست حضور الرب طوال الفترة. حياته، حياة زوجته، حياة بنتينه، والجو الروحي، الصلاة الصبح والظهر والعصر، جو مبارك. وبصراحة يعني مش الفضول لكن يعني سألته قلت له يعني هل أنت باستمرار أنتوا عايشين العيشة دي؟ ومش هو بس، يعني كل الإخوة اللي زرتهم في هايتي كانوا بيشهدوا عن عمل الله في حياته. وقلت له أنت قبلت الرب إزاي واختبارك؟ فحكالي هو قبل الرب في سن مبكر في سوريا في قرية بملكي، وكانوا الخدام العظماء الأسس

وكان سبب، كانوا سبب بركة ليه. ولما جه زي الأسيس فريد خوري اللي وصل السما، ولما قبل الرب وعاش في سوريا في بملكي عيشة حلوة للرب، جه هايت علشان يعمل هو وزوجته، وقال لي كنت عايش حياة مسيحية بس مؤمن مش تلميذ. هو قال لي كده، وانا هقول لك ايه المعنى. يعني مسيحي بس عايش زي اي حد عايش، بحاول يعني اعمل كلام ربنا في الكتاب، عايش عيشة عادية مسيحية، كل يوم حد احاول اروح كنيسة. او الى انه في يوم من الايام كان عنده متجر صغير هو وشريكه، دخل لصوص سود من الجزيرة، جزيرة هايتي، واطلقوا الرصاص على بطنه عدة طلقات. في الحال اتفتحت بطنه، دماء غزيرة سالت، اخدوه على المستشفى وكانت حالته متأخرة جدا جدا. اقرب حاجة لهايتي هي مدينة ميامي، حوالي ساعتين او ساعة ونص بالطيران. بسرعة اتصلوا بميامي علشان طيارة تجيله. هو دخل مستشفى في هايتي، طبعا امكانيات ضعيفة، ف حاولوا يربطوا له بعض الامعاء ويقللوا النزيف بس بينزف. وجات الطياره من ميامي علشان تنقله، ركب الطياره، طياره اسعاف يعني، ركب الطياره والطياره عطلت. وفي وقتها كان في وقت عصيب، يقول له يا رب اكيد انت عايز تقول لي حاجه. المهم قضى طول الليل من غير ما يبعتوا طياره تاني، وكان خلاص بينزف وراح من الوعي طبعا. تاني يوم في الصبح بعتوا طياره اخرى، كان هو خلاص بيحتضر، لكن الطياره الثانيه نقلته الى ميامي. وفي ميامي مدير المستشفى كان اسمه الدكتور كوهين. دكتور كوهين ما بيعملش عمليات، وانك توصل له ده شيء صعب جدا، لكنه استغربوا الناس ان دكتور كوهين قال ده مريض شخصي. ومراته حكت لي انه طلعوا لكل الدكاتره الكبار والممرضين يقولوا لها هو وزير، هو جوزك وزير، هو جوزك رئيس دوله. فقالت له لا، ده تاجر بسيط. قال الدكتور كوهين شخصيا قال انا اللي اعمل دي عمليتي انا. واشرف الدكتور كوهين عليه، والرب استخدم الدكتور كوهين في انقاذ حياته. طبعا بعد كده عرفوا من دكتور كويتي ان الدكتور كوهين، لانه اسمه يعقوب سليمان، اسم يهودي، فالدكتور كوهين يهودي واعتقد ان ده من بني جنسه، فقال لا ده له. المهم ربنا نجاه، وبعد ما فاق من العمليات مراته دخلت له وقالت له عايز احترف لك بحاجه. قال لها اتفضلي. قالت له انا عهدت ربنا انك لو خفيت هندفع العشور عن كل قرش يدخل لنا، عن كل جنيه، وعايزين نعيش بامانه. قال لها حسنا ما فعلتي، وانا عهدت ربنا وانا بموت في هايتي قبل ما الطياره تاخدني اني ما اعيش مجرد مؤمن مسيحي، لكن أعيش تلميذ. وأشهد الرب يسوع مرة أخرى، إن كنت بتقابل أخي يعقوب مع أسرته بتشوف يعني إيه تلميذ حقيقي في الصبح في الظهر في الليل، ملهوش غير اسم يسوع. مجرد ما بنصلي يقول مجدا لاسم يسوع، تحسها طالعة من القلب. سأستكمل معك هذا الاختبار الجميل بعدما نستمتع بترنيمة ولا أعظم مع مرنمنا الجميل هاني بلدي والعزف الرائع بيتر أنيس. ابقى معي إلى بعد الترنيمة.

أحتاجك لنجدتي. كانت هذه ترنيمة اللي فيها بنسميها تجديد وعد، قالها وعدي وهو عهدي في نفس الوقت، إني يا رب أرجع من جديد وعيش لك بكل أمانة. هذه الترنيمة اللي ألفتها أخونا أختنا سعاد مكتبي، ولحنها أخونا هاني بلدي، ورنمها لينا بالصوت الرائع الجميل مع العزف البارع الرائع مع بيتر أنيس. في قصتنا النهاردة اللي بتحكي عن حياة أخونا يعقوب سليمان، كيف تغيرت حياته، مؤمن حقيقي، بس إزاي صار مؤمن مكرس، مؤمن تلميذ. ويا رب أهدي هذه الحلقة إلى كل مشاهد ومشاهدة، يا رب النهاردة يحصل تغيير في حياتك وفي حياتك، ما نعيش مجرد ناس عاديين، احنا سفراء عن المسيح، احنا تلاميذ لذاك، احنا ناس جايين في الأرض علشان نكون شهادة، كما هو مكتوب أنتم شهودي يقول الرب. عايز أتكلم في ثلاث كلمات مع كل مشاهد ومشاهدة بيشاهدوني. عايز أتكلم عن معاملات وتعليم، وعايز أتكلم عن الطبيب العظيم، ثم عايز أختم كلامي بكلمة عن تلميذ قديم. وكلمة تلميذ قديم هي كلمة موجودة في الكتاب المقدس، مش أنا مخترعها. المعاملة وتعليم، لما تنظر لرسالة العبرانيين وأصحاح 12 بيتكلم على معاملات الله، معاملات الله مع المؤمن الحقيقي. بيقول مثلا: لأن الذي يحبه الرب يؤدبه. وهنا أدبه مش لازم يعني لصوص يضربوه بالبندقية فيفتح بطنه واللصوص، لا، تأديب ممكن بالصوت، يعني ممكن ربنا يكلمك من خلال وعظة، من خلال برنامج، ممكن ربنا يستخدم الرصاص واللصوص دولة، ممكن يستخدم ظروف أسرية معينة تتعرض ليها، كلها ضغطات بتاعة الفخاري علشان أتعلم. إن كنتم تحتملون التأديب، يبقى أول حاجة لازم تحتمل التأديب. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه. ولكن إن كنتم بلا تأديب فقد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. يعني اللي بيتأدب الابن، عارفين طبعا القصة القديمة لما الأم لقيت ابنها متوسخ

في الطين وبيلعب مع ابن الجيران مسكته كده خد ضربته على ايده ادخل جوه يبكي. بعدين خلاص قالت له خلاص انا انت غلطت وانا ضربتك بتبكي ليه؟ قال انا مش ببكي عشان ضربتيني. بتبكي ليه يا حبيبي؟ ببكي عشان اشمعنى ضربتيني انا ما ضربتيش الواد التاني ما هو كان معايا في الطين. قالت له يا حبيبي انت ابني هو الواد ده ولا ابن الجيران ابن الشارع انا ملوش دخل بيه. فنفس الفكره لو انت مش بتتادب انت مش ابن ربنا.

كان لنا اباء اجسادنا مؤدبين، ابويا الجسدي بيزعق لي بيمنع عني حاجه، وكنا نهابهم. يا رب الاولاد يهابوا ابائهم دلوقتي. افلا نخضع جدا بالاولى لابي الارواح فنحيا؟ اسم الله اسم جميل، ابو الارواح. كان ابويا الجسدي بيأدبني وانا بهابه، هكذا ابويا الروحي. لان اولئك ادبونا اياما قليله حسب استحسانهم، واما هذا فلاجل المنفعه. ادي البركه، التاديب بيجيب منفعه. ليه؟ لكي نشترك في قداسته. التاديب بيدل ان انا ابن لله، التاديب بيجي بمنفعه، ثم التاديب بياتي بالقداسه. ولكن كل تاديب في الحاضر لا يرى انه الفرح بل الحزن، واما اخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. التاديب دليل ان انا ابن لله، التاديب يجي بمنفعه، التاديب بيخلينا شركاء في قداسه الله، التاديب بيخلينا اجيب ثمر، ثم التاديب بيعيشني في سلام، لان الحاجات الغلط الزغل اللي جوايا بيطلع. زي الذهب لما يولع الراجل الجواهرجي يولع النار تحته وينفخ كده يجي السلام. ثم لهذا قوموا الايادي المسترخيه والركب المخلعه واصنعوا لارجلكم مسالك مستقيمه. يقول اتبعوا السلام مع الجميع والقداسه التي بدونها لن يرى احد الرب. تاديب لي منافع كثيره. ولكن زمان وانا صغير سالت خادم كبير، قلت له طب يعني انا بخاف من تاديب ربنا بصراحه، صدقني كنت صغير في الايمان. طب افرض انا بدل ما ربنا يأدبني مثلا بلصوص يضربوني بالرصاص وبطني او بحاجه، افرض انا التاديب اللي ربنا عايز يوصله لي في الصلاه او من الكتاب لازم يعني؟ قال لي لا طبعا. المهم الغرض، عرفت الغرض عن طريق الصلاه والكتاب بركه، ما عرفتش لابد من ناس سود معاهم بنادق يعملوا حاجه. لازم مرات يضطر الرب فخار الأعظم إنه يدخلنا في حاجات صعبة جدا جدا جدا. في النهاية إذا أنا بستجيب بتكون بركة عظيمة، ده تأديب وتعليم. قل له يا رب أنا قابل، بس يا رب خليني عندي حكمة واديني ذهن متفتح يا رب علشان أستقبل تعليمك واشترك في قداستك. هذا ما تم مع أخونا يعقوب سليمان في هايتي. لكن كلمة تانية، الطبيب العظيم، تأديب وتعليم ثم الطبيب العظيم. دكتور كوهين ربنا بعت هو لا قريب ولا بتاع، بس هو الدكتور كوهين. وبالمناسبة الأخ يعقوب سليمان قال لي بعد ما خفيت خلاص فاضل يوم وطالع مستشفى حددت معاد اللي يدخل الدكتور كوهين. ده حكاية، لأنه مكتوب باسمه في طرق عمليات موجودة باسمه يعني في العالم الطب، يعني راجل علامة كبير وكم الكتب اللي عاملها وطرق للعلاج شخصية باسم كوهين. فقال لي قعدت بقى وقالوا لي أخيرا هيقابلك. ولكن في اليوم اللي أنا قابل فيه الدكتور كوهين حصل موقف، والدكتور كوهين اتأخر وأنا كانت طيارتي ثابتة، قالوا لي اتأخر ساعة، قلت لا لازم ألحق الطيارة وأرجع، وما قابلتش كوهين. قلت له طب ويا أخي يعقوب إيه الدرس؟ قال لي الدرس ان ربنا كان عايز يقول لي ان الدكتور كوهين ده مجرد وسيله لي، انا الطبيب، انا اللي شفيتك، انا استخدمت الدكتور كوهين. اهو كده الطبيب العظيم يسوع المسيح هو امسا واليوم والى الابد. اخويا واختي اطلب الرب، مكتوب صلاه الايمان تشفي المريض والرب يقيمه. مرضا ما مما جعلته على المصريين لا أضع عليهم. نقضي نص دقيقة دي صلي لأجل المرضى عندك يا رب. كل مريض بيشاهدني أو كل مشاهد ليه حد مريض غالي عليه، تنازل يا رب بالصلاة، نصلي تنازل بالشفاء يا رب. على فكرة احنا بنطلب الرب، هتقولي طب والحلقة دي ما هتتذاع في أوقات مختلف؟ أيوة في أوقات مختلفة، ربنا لا عنده ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، ويستجيب أيضا الصلاة. لكن أختم كلامي بتلميذ قديم في سفر الأعمال صح 21 وعدد 16 يقول وجاء أيضا معنا من قيصرية أناس من التلاميذ ذاهبين بنا إلى مناسون، وهو رجل قبرصي، أيوة تلميذ قديم لننزل عنده. نزلوا الرسول بولس وبعض الإخوة منهم لوقا الطبيب عند تلميذ قديم اسمه ياسون، ونزلنا نحن أيضا في رحلتنا إلى هايتي عند تلميذ قديم هو يعقوب سليمان. يعني تلميذ قديم يعني يعيش شروط التلمذة الحقيقية اللي وضعها

0: الرب يسوع أغلبها في لوقا 14، أن أحب المسيح محبة قدس أكثر من أبويا وأمي وأخويا أختي، أن أتبع المسيح تبعية قلبية، أن أنكر نفسي، أن أحمل الصليب، أن أترك جميع أموالي. دول الخمس شروط للتلمذة الحقيقية في لوقا 14. ثم أن أثبت في كلامه حسب يوحنا 13، وأن أثبت في المحبة، وأن أحب جميع الإخوة. يوحنا 13 ويوحنا 8 و13 و15 بيتكلم عنها. تلميذ قديم قل له يا رب اديني أدفع العشور بجد، زي ما هذه الأخت ريما الرب يباركها قالت لزوجها وعدت ربنا وبتعمل. اديني يا رب أعيش حياة القداسة كل يوم، وأعيش تلميذ قديم مضيف للغرباء مثل ياسون ومثل يعقوب سليمان ومثل كثيرين جدا الرب أقامهم شهادة في هذه الأيام. أتركك وأنت في هذه الأجواء، أجواء التلمذة الحقيقية الرائعة، إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج

للالتحاق بأكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية التي تؤهلك أن تكون طالب في جامعة أمريكية معتمدة وتحصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في الكتاب المقدس، كل ما عليك فعله هو توجيه كاميرا تليفونك للكيو آر كود الموجود أمامك أو الدخول لموقع قناة الكارما www.alkarmatv.com أو من داخل صفحة البرامج في نفس الموقع. ستجد لينك لأكاديمية الكارما، اضغط عليه. تفضل بملء استمارة الدخول، اسمك، بريدك الإلكتروني وتاريخ ميلادك وعنوانك، ولا تنسى الكود الخاص ببلدك. قم بإجابة مجموعة الأسئلة المهمة مع وضع صورة شخصية لك. تأكد أنك تضغط سبميت، وسوف تصلك رسالتين عبر الإيميل من الموقع، واحدة فيها الكود أو رمز التحقق والثانية فيها لينك. اضغط على اللينك وضع الإيميل الخاص بك والكود الذي وصلك، وسوف ترى رسالة Thank you for registering. سوف نرسل لك إيميل ترحيب من أكاديمية الكارما، وفي الإيميل لينك لكي تبدأ في الدراسة، وتستطيع بالتالي البدء في الدرس الأول. تأكد أن تجاوب على الأسئلة بعد كل درس والضغط على

complete لكي تستطيع الدخول للدرس التالي. في نهاية الدروس ستحصل على شهادة بالجزء الذي درسته يسمح لك بالمرور للمرحلة التي تليها. عند اجتياز المراحل المحددة سوف تحصل على شهادة تتيح لك الالتحاق بالجامعة لتبدأ الدراسة مجاناً أونلاين ولكل طلاب الشرق الأوسط. أكاديمية الكرمة، طريقك للمعرفة ولخدمة الرب.

دايما عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب. هو بيعلى، وكل ما هو بيعلى إبليس بيسقط، كل ما هو بيعلى إبليس سقط كالبرق. فاكرين لما دخل الهيكل حضوره داجون سقط. كل ما بنعلي الرب كل ما إبليس بياخد حجمه الحقيقي، وحجمه صغير جدا للأقدام تحت الأقدام. وبالتالي العبادة والتسبيح والتكريس رفع اسمه التواجد في حضوره مش حاجات بسيطة أو لذيذة أو معتادة أو إحنا بنحب التسبيح والعبادة فبنقعد فيه. نو، ده أحد أسلحة الزمن إن إحنا نتنقع في الحضور الإلهي. الآية اللي عملها بتتردد جوايا من الصبحية، على جبل الرب نجاه. فاكرين الآية دي؟ الآية دي في عبيدية، على جبل الرب نجاه. وكان بيحكي عن الأزمنة الأخيرة، إن قالك فوق جبل الرب في نجاة في الأزمنة الأخيرة. طبعا ده مربوط بأشعياء 2 وبميخا 4 لما قال هلما نصعد إلى جبل الرب في أيام الأخيرة يكون جبل الرب أعلى من باقي الجبال، أثبت من باقي التلال. يعني في جبال أخرى وفي تلال أخرى، في جبال خوف، في جبال حرب، في جبال اقتصاد، في جبال مختلفة، لكن يكون جبل الرب أعلى من باقي الجبال أثبت. يعني في جبال، في تلال أخرى بس مش ثابتة، منظرها عالي بس هي مش ثابتة، ملهاش حق الثبات. فجبل الرب أعلى من باقي الجبال وأثبت من باقي التلال. فيقول الشعوب هلما نصعد إلى جبل الرب. حط بقى آية عبيدية ليه؟ لأن على جبل الرب في نجاة، في نجاة على جبل الرب. أيا كان ما يحدث، أيا كان ما يحدث، على جبل الرب في نجاة بتحصل لحياتك، لنفسيتك، لمواجهاتك، لصحتك. وفي الحضور الإلهي ده في قوة. أنا رايح معاكوا الحتة، حضور الإلهي ده في قوة، ولازم نرفع إيماننا إن الحضور الإلهي كافي جدا لكل احتياجاتنا. في الحضور الإلهي المعجزة طبيعية مش بالعافية. في الأجواء الطبيعية المعجزة بالعافية محتاجة. في الأجواء اللي مليانة حضور المعجزة طبيعية. يسوع لما كان بيعمل معجزات ما كانش لما بطرس وسي بلاش بلاش بلاش يسوع عشان تقول ده ابن الله، أقول لك تمام هو ابن الله فعلا، لكن بطرس ويوحنا على باب الجميل المعجزة كانت طبيعية، الذي لينا إياه نعطيك، قوم. المعجزة طبيعية في الحضور الإلهي لدرجة إن الحضور الإلهي بيزداد. يعني لو مشيت في سفر الأعمال، مش دراستنا بس دي دراسة جميلة ممكن تعملها أنت لوحدك وتوعظها، تشوف ازدياد الحضور الإلهي على الكنيسة في سفر الأعمال. يعني بطرس ظله ما شفاش المفلوج، لكن ازداد الحضور الإلهي ففضله بعد إصحاحين كان بيشفي المرضى. يعني الحضور الإلهي اللي على بطرس في أعمال 3

ازداد في أعمال خمسة فضله كان بيشفي. سلام. إذن الحضور الإلهي في حياة حضرتك وحضرتك بيزداد طول ما أنت ماشي في محطات الإيمان ومحطات العبادة. كمل الدراسة بتاعتك بقى في سفر الأعمال، مش بس إزاي كان بيزداد الحضور في الكنيسة، لكن إيه المفاتيح اللي بتزود الحضور في الكنيسة. أنا في الأغلب أنا لازم أوعظ الوعظة دي. إيه المفاتيح اللي خلت الحضور يزداد؟ يعني بطرس في أعمال ثلاثة غير بطرس في أعمال خمسة. المعجزات اللي كانت بتحصل في أول سفر الأعمال غير دخلت في، كلكم عارفين الآية دي في أعمال 19 كانت تجرأ آيات وعجائب غير المعتادة. يعني بقى في معجزات معتادة ومعجزات غير معتادة. ليه؟ الحضور عمال بيزداد في الكنيسة. لو انت موافقني في الجمله، ما اعرفش عنك تعمل ايه، بس انا جواك روحي هتغلي، بمعنى ان الحضور اللي حاصل في حياتي في اكتر منه، معناه ان كل ما بحب وكل ما بعبد وكل ما بصدق وكل ما مر بمحطات وشغل ايماني الحضور بيزداد فيا. فالحضور مش مجرد كلمه طايره في الهواء، الحضور قوه بتزداد على حياتنا. في الحضور في حاجة بتلمسنا. أحد خدام الرب، يعني مش موضوعنا دلوقتي، القصة دي كنت بفكر فيه الصبحية، خدام خادم قديم قوي يعني، فكان من مع بداية الخدام اللي كانوا بيعملوا وضع يد في الكنيسة زي ما احنا بنعمل، فكان بيعلم عن وضع اليد، فقال وضع اليد عبارة عن نقطة تلامس، نقطة تلامس ما بين الخادم وحضرتك. نقطة هذه نقطة التلامس هي تلامس إيمان وإيمان، لأنه هو إيمان مشترك، عارفين آية دي في رومية واحد، كان نتشجع بالإيمان المشترك، فهو إيمان مشترك، هو إيمان اللي اللي طالع ده مش سلبي، أوكي؟ اللي طالع ده مش سلبي يتصلى له أنا سلبي، نو، طالع ده جواه إيمان، واللي بيصلي مع حضرتك جواه إيمان، ويحصل نقطة تلامس ما بين الإيمان والإيمان في الحضور الإلهي، فتتوقع المعجزة. Are you here؟ فكان بيسمي وضع اليد نقطة تلامس مع إيمان مشترك في الرب يصنع معجزة. أنت مش لازم تستنى وضع اليد، لأن كثير كثير كلكم عارفين لو أنت بتتابع الخدمة دي إنه كثير المعجزة بتحصل بدون وضع يد، وبتبقى جميلة وبتبقى مشجعة لإيمانك جدا، والأشخاص اللي بتلمسوا بمعجزات بدون وضع يد بعد كده بيحصل نقلة نضوج في حياتهم، إنه بيستقبلوا أكتر في أوضهم، بيستقبلوا أكتر في التسبيح والعبادة، فالنضوج نقلهم من عينيهم على خادم لعينيهم على الحضور. هللويا. فعايز شجعكم جدا، في حاجة بتتنقل في القلب، في حاجة دي محطة إيمان بتزود الحضور، إن عينيك تتنقل من خادم أو من وقت وضع اليد اللي كنا بنحكي عليه حالا إلى وقت إنه في الحضور الإلهي أنا بتملي، في الحضور الإلهي أنا وإيمانك بيخليك تاخد، وأخدك بيرفع حضوره، وحضوره بيزداد على حياتك، فتتنقل من أعمال ثلاثة لأعمال خمسة. هللويا. أختي اللي من منيا موجودة وهي دايما بتشجعني، أنت جاي المؤتمر مش كده؟ مش جاي المؤتمر؟ طب مين هيقول أمين في المؤتمر؟ حاضر حبيبي. طب انت جيتي الاربع مش جاي المؤتمر؟ ربنا معك. فمرة تاني في الزمن ده، عشان كده قلت لاخواتي التسبيح ما يقعدوش في الكرسي، عشان انا نفسي أأثر ونكمل عبادة، ونكمل عبادة بصورة خاصة، يعني للموضوع اللي حكي فيه، وده موضوع خاص، لان انا بكره مؤتمر هحكي في مواضيع روحية كثيرة، الموضوع النهارده روحي برضو، بس موضوع خاص يعني. وعايزك تصدق انه واحنا بنرفعه في حاجات كثيرة بتحصل، واحنا بنعليه وبنسبحه بعد دقائق بعد ما خلص كلمتي، في حاجات كتيره بتحصل مباشره من عرش النعمه. بقول هذا التعبير كتير، بعضكم سمعوا قبل كده، بعضكم يمكن ما سمعوش، مش بنسبحه وهو قاعد واقف مكتف ايده في السماء بيقول لك ها وايه كمان، قول الترنيمه اللي وراها، مش ودن من طين ودن من عجين. عارفين التعبير ده؟ رب قال كده انا

مش مثل باقي الآلهة. باقي الآلهة لا أذان ولا تسمع، أنا وداني بتسمع. لها أعين ولا تبصر، أنا عناية شايفاك. لها أيدي ولا تلمس، أنا أيديها بتلمسك. هو مختلف عن باقي الآلهة. فلما بنقول له لا مثل لك بين الآلهة، أنت بتؤمن بعينيه اللي شايفاك وبصوته اللي بيكلمك وبإيديه اللي بتلمسك. الحضور الإلهي تفاعلي، انتراكتف، مش أنت بترنم ترنيمات وعملنا نشاط روحي، عملنا نشاط كنسي أو ديني. نو العبادة هي نقطة التلامس. فاكرين أخ بتاع نقطة التلامس في وضع اليد؟ العبادة بتفتح وضع يد مباشر من عرش النعمة لحياتك، هي نقطة التلامس. لأن صوتك الخارج وقلبك المرفوع بتجاوب مع الرب، مش له عينين ومش شايفك، له ايدين ومش بيلمسك، له فم ومش بيكلمك. دي باقي الآلهة، دي أصنام. لكن إلهك مش صنم، إلهك تفاعلي جدا مع العبادة ومع فجاء وقت إنه حاجات كثيرة تخلص وقت العبادة، حاجات كثيرة تخلص وقت العبادة. ونرفع إيماننا كده، إيمان مشترك، إنه وإحنا بنرنم الرب يصنع. لن أنسى أحد المفاتيح أو المحطات القوية في حياتي في من سنين طويلة، يمكن كانت في يمكن 86 ولا حاجة، بعضكم كانش اتولد. 86 كنت في اجتماع معين والرب في وسط العبادة، وفكر الترنيمة كمان، ترنيمة قديمة قوي، في وسط العبادة حصل زيارة بمعنى أني ما كنتش قادر أقف. حصل زيارة بمعنى أن أنا لزقت، أنا كنت في آخر الكنيسة زي كده هون، ولزقت في الحيطة وفضلت لازق في بأمانة، فضلت لازق في الحيطة. خلص الاجتماع والناس خرجت وأنا لازق في الحيطة. أنا بتكلم بجد، بدون وضع يد، مجرد وقت العبادة. جاء وقت إن إحنا نصدق في حضور إلهي يبقى أقوى من الطبيعي بتاعنا، فعلا يلمسنا، فعلا يملانا. لن أنسى هذا الاجتماع. كان اجتماع عن بتاع دانيال، رب يعز الملوك، ملوش دعوة خالص، الكلام ما كانش ليه دعوة خالص باللي حصل معي، لأن الرب يبقى عايز يعمل معاك حاجة. الاجتماع كان عن ينصب ملوك ويعز الملوك، عارفين الآية دي بتاع دانيال، ملوش علاقة خالص باللي حصل معي. بس زيارة الرب الروح القدس مباشرة وقت العبادة ممكن تعمل فيك شغل أوسع من الكلمة. فانا عايزك ترفع ايمانك، حضوره بيلمس بحسب الاحتياج وبيملى بحسب الاحتياج، ليس له علاقه حتى بالكلام العربي اللي بيتقال. هو بيعدي العربي لروحك ويوم لامس روحك بتقل مجده، بتقل مجده. فتشجع، تشجع جدا وقت العباده، تشجع جدا لما ترفع. يعني ببقى نفسي حتى وانا بتكلم، نفسي البعض بيبقى كده رافع عينه راسه لفوق مش باصص لي، هللويا. انا ببقى متشجع بيه جدا. يعني لو انت مش باصص لي انا متشجع بيك. الباصين لي برضه انا متشجع بيهم، بس ليه؟ لان انا بقى مدرك في اشخاص فعلا مش باصين للبني ادم اللي فوق الواقف ده، هو باصين للرب وبيستقبله وهو والراجل ده بيتكلم. مش مهم الراجل ده، مش مهم، المهم لمسات الروح القدس اللي حاصله في اجواء الكلمه واجواء الايمان واجواء الحضور الالهي. ده أغلى ما في حياتنا، ده اللي هيستمر في حياتنا. أنا لسه فاكر القصة بتاع الثمانينات، لأن ده اللي بيستمر في حياتي. فاهمين حاجة؟ دي محطات ورا محطات ورا محطات من مجد يملى الهيكل بتاعك، وما ترجعش كما كنت، ما ترجعش كما كنت. يمكن وقتها أنا فاكر اللي حصل بعديها، الحقيقة اللي حصل بعديها طوالي كان آخر الاجتماع. أنا بحكي معاكم، مش لسه هبتدي الكلمة، حاضر. حصل بعديها أنا كنت خارج من هذا اللزقة اللي في الحيطة دي، فأنا فعلا لزقت في الحيطة، يعني عن حرفيا مش بمعنى رمزي. أنا كنت لازق في الحيطة الأخيرة، كنت في آخر الاجتماع، كنت لزقت في الحيطة الأخيرة وفضلت قاعد في هذا المكان أو مش عارف أتحرك لغاية لما ناس مشيت. خرجت من الاجتماع، كان خلاص الناس خرجت، يعني واقفين على الباب برا و فكان صديق لينا بدون ذكر اسماء موجود، فقال لي احنا سبناك عن قصد، لان كنا مدركين ان في حاجه بتحصل. وقام حضني، بس قعدت بقى ألمه من الارض بعد كده،
لأنه

حصل كان أقوى، اللي حصل كان أقوى جدا من إحنا نفضل واقفين. هتفهم حاجة؟ فعايز شجعك مباشرة في حاجة بتحصل، مباشرة في حاجة بتحصل. أنا واقف كلام وابتدي أعرف آيات مزمور 46. مزمور 46. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى. هللويا، ايه دي اللي عايزه؟ لذلك لا نخشى. حد ياخد الكلمه دي ويحطها في حجره كده، مش هخاف. لذلك لا نخشى، لو تزحزحت الارض، لو انقلبت الجبال الى قلب البحار، تعج وتجيش المياه، تتزعزع الجبال بتموها. ايه عنوان الفقره دي؟ لا نخشى. مزمور 46 متقسم ثلاث اجزاء. أول جزء كده هو المؤمن لا يخشى مهما حصل حولي. هقراها مرة تانية. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى. لو تزحزحت الأرض، لو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بتموها. وكي يقفل الفقرة دي سلا، يعني تأمل في اللي اتقال. إيه بقى التأمل في اللي اتقال؟ لما الدنيا تقلب تعدل، المؤمن لا يخشى. نقلب ولا نفضل قاعدين في الحته دي؟ لو عايزين نتعزى كده ممكن نقعد اقول لكم لا تخشوا ولا تخافوا، كل مفردات الخوف والخشي. ومهما قلبت الدنيا حواليك، لا تضطرب قلوبكم، لان سلام الرب اللي بيملاكي اقوى. مش منطقي، سلام يفوق كل عقل. يعني ايه سلام يفوق كل عقل؟ يعني المنطق يخلص والسلام يخش. مش منطقي، سلام الله يفوق المنطق، هو ده سلام الرب. لذلك لا نخشى. وبالتالي احد المفاتيح بالمناسبه المشاركه دي، برغم انها يعني خاصه لها علاقه بحاجات هتكتشفها حالا دلوقتي، لكن فيها مفاتيح لحضرتك عمليه في الزمن اللي جاي، على بيتك وعلى ظروفك وعلى مستقبلك وعلى اولادك. لا نخشى. لو اتقلبت الدنيا لا نخشى. فانت عارفين الصعيده وجههم كالصوان، جبهتهم كالماس، واخدين طريقهم ما بيحودوش، بس ففي بعد رسولي في الصعيد. فالمؤمن كده مهما اتقلبت الجبال هو لا يخشى. ليه؟ هو مش مضطرب، هو شايف ومتحرك لقدام. مهما حصل، تجيش الجبال، تتزعزع الجبال بتموها، لكن لا يخشى. الجزء الثاني من مزمور نهر اتقلب. هو خلص المؤمن اللي هو الله ملجأه وقوته، عونا في ضيقاته، وهو لا يخشى. قلب إلى مدينة، فالفقرة اللي وراها فقرة عن مدينة الرب. فالمؤمن الذي لا يخشى هو كمان مش لا يخشى فهو لوحده، نو، هو لا يخشى، هو في مدينة من الرب. فأنت مش لوحدك لا تخشى، وإن كان لوحدك لا تخشى دي حقيقة، لكن مش بس على قد ما تخافش، لكن ده لأ، ده في مدينة لحضرتك، نهر سواقي تفرح، مدينة الله، مقدس مساكن العلي. إذن مقدس المساكن هو المدينة. أينما وجد قدس أقداس في حياتك أنت متعود عليه، أنت في المدينة. المدينة هي مقدس مساكن العلي. حد فيكم بيخش قدس الأقداس؟ أختي بس من منيا، الباقيين ما دخلهمش خبر. إحنا لينا دخول بدم يسوع المسيح، مش كده؟ كلكم بتخشوا قدس الأقداس. بالمناسبة صباح الخير، اتغديتوا ولا ما اتغديتوش النهاردة؟ أوكي. كلكم بتخشوا قدس الأقداس. لنا ثقة بالدخول إلى قدس الأقداس بدم يسوع المسيح طريقا. كل مرة بتقف قدام الرب بتخش ليه. مقادس هذه ده مساكن الله، ده مدينة الله، لأنك في المكان ده لتدخل فيه قدام الرب. المدينة دي مليانة مقادس مسكن الله، فأنت موجود في المدينة. لم نأتي إلى جبل عهد قديم، عبرين 12، أتينا إلى جبل الرب، إلى مدينة الله السماوية، إلى كنيسة أبكار. فالكنيسة هي جبل، هي مدينة روحية مليانة مقدس.

الآية مساكن العلي، الله في وسطها المدينة فلن تتزعزع. فاكرين لذلك لا نخشى؟ الموضوع اتغير بقى إلى حاجة ثابتة، إلى حاجة قوية، إلى مدينة ونهر معدي فيها ومليانة صلابة لأن الله في وسطها. فالنقلة حصلت من واحد ربنا بيطمنه بيقوله ما تخافش حبيبي لو اتقلبت الدنيا ما تخافش، ليه؟ إن في مدينة مليانة نهر قوة والله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند أقبال الصبح. ومرة تانية عجت الأمم تزعزعت الممالك، بس في المدينة الرب أعطى. هللويا، آية جميلة. ذابت الأرض، رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. ففي المدينة في صوت من الرب، وصوت الرب ده بيدوب الأرض كلها. أنا رايح لحتة، أنا عارف أنه مزمور يمكن معروف، بس مزمور جميل بس متطور. يعني الجزء الأولاني عنك أنت، لا تخاف لا تضطرب، الله ملجأك. بس نمرة اتنين، وانت في مقدس مساكن العلي في مدينة محيطة بيك، والمدينة دي مدينة قوية فيها نهر بيفرحها والرب في وسطها فيعينها عند أقبال الصبح. في المواجهات بيعطي صوته في المدينة. يا رب يا رب تتشجعوا. أعطى صوته ذابت الأرض، رب الجنود معنا. سلاه، فده الجزء نمرة اتنين. في الجزء الأولاني المؤمن لا يخشى، الجزء نمرة اتنين في المؤمن لا يخشى لأن كمان حاجة أقوى، لأن عنده مدينة قوية. المدينة دي تحيط بي، مليانة نهر بيفرحك، مليانة صوت قوي جدا بيدوب الأرض المحيطة بيك. مرة تاني كنت شاعر وإحنا بنصلي قبل الكلمة إن في البعض في حاجات مزمنة وفي حاجات مكررة حصلة في مناطق معينة في حياته فهو زهق إنه يصلي لها. بليز لا تطرح ثقتك، ترفع إيدك عليها، وفي الحضور الإلهي في المدينة صوت الرب يتكلم على الأمور دي. ولو الرب يتكلم على هذه الأمور، صوته يتكلم على هذه الأمور، بتزوب أرضك، الأرض اللي تحجرت على اللعنة أو تحجرت على الخوف أو تحجرت على عدم الإيمان، بتدوب الأرض والرب ياخد سكته. حد فاهم حاجة؟ فالأرض اللي تحجرت لها علاج، مدينة الرب بتذوب الأرض بسبب صوت الرب الموجود في المدينة. فده الجزء نمرة اثنين في المزمور. آية ثمانية، دخلنا على الجزء نمرة ثلاثة. اتركوا المزمور ثلاث أجزاء. هلوموا انظروا أعمال الله كيف جعل خربا في الأرض، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يعني يسكتها، يكسر القوس، يقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. ممكن أقراها مرة تاني؟ هلموا انظروا أعمال الله كيف جعل خربا في الأرض، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يعني قولهاش، يكسر القوس يعني أدوات الحرب ينكسرها، ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. كفوا واعلموا أني أنا الله أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. عشان كده بنعليه، رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. لو الجزء الأولاني من المزمور هو المؤمن الذي لا يخشى الرب ملجأه، لو الجزء الثاني في المزمور هو المؤمن ده له مدينة قوية فيها نهر وصوت الرب يدوب أرضه، الجزء الثالث من هذا المزمور الرب يتعالى في الأرض. ولما الرب يتعالى في الأرض في نتائج، يسكن الحروب، يقطع القوس ويعلو، يكسر القوس ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. فكفوا، كفوا يعني واعلموا أني أنا الله أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض، أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. النهاردة هتكلم عن وحنصلي، مش عايز أتكلم، هنصلي من أجل الأمم. كلش محتاجين، مش معنى كده الموضوع ملوش علاقة بيك، الموضوع ليه علاقة بيك، وهتشوف حالا وفي مفاتيح لحضرتك زي الأول جزء مفتاح الأولاني، لا تخشى، سبحه، ارفعه، أنت في المدينة. فده مربوط بيك، مربوط بانتصارك في الأزمنة. بس أنا حنشن شوية على الأمم. الأمم في قلب الرب من البداية، الأمم في قلب الله من أول

والكتاب المقدس. أوكي. الأمم دي بالنسبة لكم هم لطير، مصر والعراق وإيران وسوريا في قلب الله من زمان، عشان بس ما تحسوش أقول الأمم دي يعني حاجة كده. نو، الأمم دي في قلب الله من زمان، من أول كتاب مقدس. أوضح مثال إبرام، قال له فيك تتبارك إيه؟ فمن أول واحد دعية عشان ينشئ شعب ممكن يعبد الرب وإحنا أولاده بالإيمان، أول واحد دعية في دعوته وهو واحد، دعوته وهو واحد، فاكرين الآية دي في أشعياء، دعوته وهو واحد، وهو دعوه وهو واحد، قال له في الواحد ده أنا شايف بعنية يا إبرام إن منك تتبارك جميع قبائل الأرض، فأنا شايف الأمم في دعوتك. فالرب لما بيدعو واحد، هو مش بيدعو واحد ويطبطب عليه وحبيبي كده تعال نمشي مع بعض، هو بيدعو واحد، هو شايف أمم في الواحد. أوكي. صدقني العلاقة بيك، ما تصورش أنا تقول أنا جاي، اللي جابني هنا أنا جاي عشان أطمن أو قلبي يطمن، هتطمن ما تقلقش. لكن الأمم في قلب الله من البداية. أوضح، كنت هقول للنهاية، للنهاية طبعا سفر الرؤية مليان أمم وشعوب، ممالك الأرض قد صارت للرب ولمسيحه، وبالتالي من أول التكوين لغاية الرؤية والرب يتكلم عن الأمم وعن الشعوب، وقصده أنها تبارك، وقصده أنه يعلى أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. وفي مزمور 43 زي ما يكون بيدي استراتيجية، ما تخافش وأسكن في المدينة، وهقول لك إزاي بيحصل أنه الرب يتعالى بين الأمم. فالقصة ببساطة أنه من في قلب الله من أول سفر التكوين لآخر سفر الرؤية أنه شايف ممالك الأرض وملكها. في الوسط كان سفر الأعمال، يعني لو أنت بادي من تكوين إبراهيم للرؤية أخره رسول يوحنا بيرى أزمنة الأخيرة، في الوسط لما دعا الكنيسة دعاها إلى أقصى الأرض، يعني إيه؟ كل الأرض، كل الأمم. فالرب في الأمم في قلبه، عشان كده إبليس بيكره أي حاجة في قلب الرب. إبليس بيكره الأمم، إبليس بيحب يهيج الأمم لكي تفني بعضها بعض، إبليس متعطش للدماء، إبليس قوة متعطشة للدماء، لأنه هو كذاب سارق وقتال. فإبليس قوة متعطشة للدماء، إلهنا مش إله متعطش للدماء، إلهنا دفع دمه علشان لا يسفك دم آخر فيما بعد. إدراك أنه أنا حبص على مزامير تانية أو مزمور يمكن تاني عشان الوقت، بس إن في مقاصد الرب للواحد إنه يبقى مليان سلام، مليان بركة، مليان إيمان، بس القصة مش عشان هو يبقى مليان سلام ومليان بركة مليان إيمان، عشان يبقى مليان كل الحاجات دي، فيعظم الرب، وتعظيم الرب بيعلي حضوره بين الأمم. هشوف الكتاب المقدس حالا، بس لأن الرب في قلبه الأمم، إبليس بيكره الأمم، عشان كده إبليس لو جاز التعبير، لو انت بتتابع اي اخبار او كده، ابليس يحب يشوه حتى القرارات، يحب يشوه الـ يعمل سوء فهم، يحب يخش في السياسه عشان يعمل عيان مليان شبوره، لان الرب مهتم بالامم، فابليس بيهتم بالامم بالعكس. تعرف ليه ابليس بيهاجمك انت؟ لأن الرب مهتم بيك، هو يحب يهاجم اللي الرب مهتم بيه. أنتوا جمال. هو إبليس بيهاجم نفسيتك ليه؟ لأن نفسيتك خطيرة. أي حاجة الرب هيستخدمها إبليس بيحاول يهاجمها عشان تحود عن استخدام الرب ليها. ليه إبليس بيهاجم نفسيتك؟ عشان نفسيتك بتخوفه لو استخدمت في الرب.
ليه إبليس بيهاجم الأمم وعايز يموت ناس علشان

والأمم دي هتعرف الرب لو استمرت عايشة أو في سلام أو في رفعت عينيها. هتشوف حالا، أنا عارف بعضكم يقول لا لما يمكن يمروا ظروف صعبة يعرفوا الرب، هتشوف حالا. إلهك مش متعطش للدماء، لازم تعرف طبيعة إلهك، مش بيضرب بالكرباج عشان تتأدب. إبليس هو اللي بيضرب بالكرباج، رب يفتديك من كرباج إبليس فتكبر. مش متعطش للدماء فالنفوس ترجع له، هتشوف. ده بيقول لك في سفر الرؤيا، يقول لك من كتر الضربات كانوا بيعندوا مع الرب مش بيرجعوا للرب. من كتر ضربات إبليس كانوا بيعندوا مع الرب، كانوا يقول لك يصرون بأسنانهم ويلعنون الرب. اقرأ سفر الرؤيا. فالضربات مش شرط أنها تؤدي إلى توبة، كثير ضربات تؤدي إلى عند. Are you here؟ أنا دخلت في حتة جانبية عشان لو بعضكم بيفكر أنه إلهنا مش متعطش للدماء، إلهنا دفع كل الثمن. فسفر المزامير أو الآيات اللي احنا قرناها دي، كفوا علموا أن أنا رب أتعالى بين الأمم. مقاصد الرب هو ابتدى بالواحد، لا تخاف المؤمن لا يخشى، عشان يوصل لمدينة، عشان يوصل للأمم. دعا إبراهيم هو واحد عشان يوصل لأمم الأرض، دعا 12 تلميذ ولهم دفع عليها كل السلطان، اذهبوا إلى أقصى الأرض، عشان في النهاية في سفر الرؤيا صح 15 ولك وهم بيسبحوا الرب صارت ممالك الأرض للرب ولمسيحه. أوكي، فإبليس مزمور 2. أوكي، أنا قلت عايزين نخلص بدري. مزمور 2 هنخلص بدري. مزمور 2، عارفين مزمور 2؟ مشهور جدا مزمور 2. أوكي، لماذا ارتجت الأمم؟ كأنها نفس البداية بتاعت مزمور 46، هاجت البحار وتجيش بطموها، تزعزعت ممالك الأرض، كان نفس الروح بتاعت البداية. لماذا ارتجت الأمم؟ تفكر الشعوب في الباطل، قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. ده أول جزء في المزمور، ده أول توبيك في المزمور. إيه المزمور؟ سيستم العالم هو مقاوم لسيستم الملكوت. أرى الآيات مرة تاني. ارتجت الأمم، تفكر الشعوب في الباطل، قام ملوك الأرض تآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، قائلين نقطع قيود الرب عنا ونطرح عنا ربط الرب. ده إيه؟ ده سيستم العالم المقاوم لملكوت الرب. انت اول مره تقرا مزمور 2 ده. ففي سيستم في العالم مقاوم، مليان عيان، مليان اخبار، مليان قصص، مليان قرارات، بس والرب وابليس شغال فيها، لان ابليس يحب يهجم على اللي الرب مهتم بيه عشان يشوهه. فبيهجم على نفسيتك عشان يملاها اكتئابات او احزان، لان لو نفسيتك اتملت نور واتملت مجده واتملت حضوره، نفسيتك دي لا يستطيع ابليس ان يقف امامها. نفسك مهمه جدا، عشان كده فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة، من القلب ومن النفس ومن صور الداخلية. في مشاركة مؤخرا حكينا فيها لو ما سمعتهاش، تصورات قلب إيليا، اسمعها لو تحب، فيها مفاتيح جدا عن تصورات قلبك وصور الداخلية جوه قلبك. فإبليس يهاجم قلبك بصور سلبية أو بمخاوف أو بذكريات قديمة مليانة شكاية علشان يشوه مستقبلك. نفسك مهمة جدا، عشان كده إبليس بيهاجمها. فلو أنت متهاجم من إبليس افرح، نفسيتك مهمة جدا، أنت غالي جدا عن الرب، عشان كده إبليس بيستقصدك. فأنفضوا عنك وفقد قوته، أنفضوا عنك باسم يسوع، واعرف الدعوة على حياتك غالية جدا. من فضلك ما تتكعورش في الزمن ده في أحداث أو في نفسيات أو في علاقات، فتفقد التطور للحضور الإلهي اللي واخدك لتأثير في الأرض. المؤتمر كله حيبقى الوقت مثل هذا أنت موجود في الأرض. فلو إبليس بيهاجمك انفضوا، انفضوا، انفضوا الشفقة على النفس، واعرف إبليس بيهاجمك ليه. وإبليس لا يهاجمك إلا لو هو قلقان منك. إبليس عمره ما هيهاجمك إلا هو قلقان.

قلقان منك، وإبليس قلقان منك، لأنك لو أنت نورت هيقول يا ويلي يا خرابي. لو نفسيتك اتملت بحضور ربنا وبمجد ربنا وقلبك رفعه في كل خطوة، هو ساقط كالبرق، لأنه الرب يرتفع إبليس يسقط. ده نتيجة طبيعية، بتعلي الرب على الجانب الآخر في حد وقت تاني بيقع، نتيجة طبيعية، في حاجة بتعلى في حاجة تانية بتوطى. Are you here؟ اوكي. فأول جزء مزمور 2 في سيستم في العالم، وهذا سيستم مقاوم للرب. قام ملوك الأرض وتآمر رؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلا نقطع قيودهما نطرح عنا ربطهما. الجزء اللي وراء، العنوان اللي وراء، الساكن في السماوات، دي قصة تاني بقى، نترك لحتة تاني. الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم، يتكلم عليهم بغضبه على السيستم ده وبركفه ورجفهم بغيظه. أما أنا، ده رب يقول، فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. أوكي، الجزء الثاني بيقولك إيه؟ بيقولك في جبل، وهذا الجبل مقدس مليان سيادة، فالرب اللي ساكن الجبل وولاد الرب اللي ساكن الجبل بتضحك على الزمن الآتي، بتضحك على السيستمز اللي شغالة تقاوم سيستم الرب. فالجزء الأولاني في سيستم في العالم مقاوم لملكوت الرب، الجزء الثاني في سيستم فوق الجبل له كل السيادة بيخليك تضحك على الزمن الآتي. ده مزمور 2 يا جماعة، هي كلاش سيستمز، مواجهة ممالك. مزمور 2، عارفين مزمور 2 بيأتي فين؟ حد قال بس مكسوف يقولها، بعد مزمور 1. اوكي، مزمور، انا بهزر بس مش بهزر، مزمور 1 عنك، طوبى للرجل، فاكرين؟ لم يسلك في مشورة الأشرار، في تلك الخطاة لم يقف في مجلس المستهزئ، لم يجلس في ناموس الرب مساراته. فمزمور 1 بداية المزامير، طوبى ليك وانت ساكن في الرب. مزمور 2، بس باي ذا واي انا ابتديت بيك بس انا رايح للأمم، انا في قلبي الأمم من اول لحظة. هتفهم حاجة؟ انا من اللحظة الأولى انا بختارك عشان الأمم، انت غالي لان هستخدمك في الأمم، انت مهم لان دورك وعبادتك مهمة. ما تصارش انا هتكلم النهاردة عن انك تروح لأمم، نو، هتشوف ببساطة دورك ايه. بس في حاجة مهمة جدا، ان اختيار الرب ليك في مزمور 1 عشان يوصلك لمزمور 2. في ناموس الرب مسرته، في ناموسه يلهج نهارا وليلا، يكون كشجره مغروسه عند مجاري مياه، تعطي ثمرها في اوانه، ورقها لا يذبل، كل ما يصنعه ينجح. ده حضرتك، هذا الواحد ده اللي كل ما يصنعه ينجح، لانه ساكن في مشوره الرب، شجره مغروسه على مجاري مياه، وراها طوالي، ارتجت الامم، بس ما تخافش، لذلك لا نخشى. ارتجت الأمم، ده سيستم مقاوم، لكن فوق الجبل في سيستم آخر. أنا قد مسحت ملكي، مزمور 2 مرة تاني آية 6، مسحت ملكي على جبل قدسي. ففي سيستم تاني فوق جبل الرب، اللي هو جبل العبادة، جبل الإيمان، جبل دخولك قدام الرب، في سيستم آخر الملك بيملك، مسحت ملكي على هذا الجبل. ولما الملك بيملك هتشوف الخطوة نمرة 2 إيه. بس القصة إن السيستم المقاوم بيواجهه سيستم آخر يخلي الرب يضحك على الزمن الآتي، يضحك على ساكن السماوات، يضحك، يستهزئ بهم، لأنه على جبله هو الملك ممسوح. جزء نمرة 3 في المزمور، إني أخبر، آية 7، إني أخبر من جهة قضاء الرب، إيه؟ أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك، أقاصي الأرض ملكا لك. الجزء نمرة 2 في المزمور، إن الابن وارث كل شيء، إنه حضرتك ميراثه، وحضرتك ميراثه، والأمم ميراثه. خلي بالك، مزمور 2 بيتكلم على الأمم،
اسألني فأعطيك إيه؟

احنا بنبقى حافظين الايه فما بناخدش بالنا احنا بنقول ايه. الامم نيشنز ميراثه، قلت بالانجليزي عشان تفهموها اكتر. الامم ميراثه. فبقول لك انا انا انا نمره واحد في سيستم، نمره واحد اصلا في مزمور واحد، انت مغروس على مجاري ميه فستنجح. اللي وراها بص في سيستم مقاوم، اللي وراها في سيستم اعلى فوق الجبل اقوى من السيستم المقاوم، اللي وراها انا ابني وارث كل شيء. ولان ابني وارث كل شيء هو ده المفتاح اللي فيه الكي لكل حاجه في الامم. فانت عارفين وارث كل شيء دي عبرانيين، رساله العبرانيين. بقول انا التعبير ده كتير في مشاركات و ممكن يكون بتعدي منك. عبرانيين واحد واحد واحد، الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله إيه. برضو لأننا حافظين الآيات بتعدي مننا. الابن وارث كل شيء، احنا ورثة واحنا في الابن. عايز تضمن البركة والنعمة والمسحة والقوة والثبات والفرح والاستخدام والدعوة وتتميم الدعوة، اسكن في الابن، لان في الابن هو ميراث كل شيء. حضرتك وحضرتك وانا مش بنورث مباشرة، احنا بنورث واحنا في الابن، لان ما فيش حد مننا بيورث اي شيء، لان في واحد بس وارث كل شيء. عشان كده نحن ورثة الله. بعضكم ذهنه لو انا مشغل ايات رؤيه رومية 8، نحن ورثة الله في المسيح. يعني انت مش بتورث كنادر شوقي، انت بتورث لما اسمك يتغطى باسم الابن يسوع المسيح. هتفهم حاجة؟ إيه اللي يضمن نادر شوقي أنه يورث أي وعود؟ مش عشان نادر شوقي، توظف نادر شوقي علشان هو في الابن، لأن الابن هو وارث كل شيء مش نادر. فأفضل شيء لحياتك ولحياتي أنه طول الوقت عمال بعلي الابن، بغطي بتغطى بالابن، بسبح الابن، بعلي الابن، لأن هو عمال بيعلى أنا بارث. لأن فقط الابن، فقط الابن هو وارث كل شيء. انتوا جمال. اوكي تعال نرجع تاني مزمور 2. نخبر من جهة قضاء الرب قال لي انت ابني انا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا. لان المين بيورث؟ الابن. انت ابني انا اليوم ولدتك، بتكلم عن التجسد، بتكلم عن يسوع المسيح اللي في الجسد. أنت ابني أنا اليوم ولدتك اسألني، بيتكلم علينا وإحنا في المسيح يعني. أنت ابني أنا اليوم ولدتك اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك، أقاصي الأرض ملكا لك. أن الابن هو الوارث، فالابن تحطمهم بقديم من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. ليه؟ لأن السيستم المقاوم بيتكسر لما الابن يملك. فاكرين السيستم المقاوم اللي قدامه سيستم أعلى منه فوق الجبل؟ عشان كده الابن بيملك، علشان احنا نملك ونرث ميراث الامم. فالرب يحسم السيستم القديم. الان الجزء الاخير من هذا المزمور، الان ايها الملوك تعقلوا، تادبوا يا قضاة الارض، اعبدوا الرب بخوف، اهتفوا برعده، قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق، لانه عن قليل يتقد غضبه. طوبى لجميع المتكلين عليه. الجزء ده مليان معاني كتيرة، بس أنا هاخد منه حتة مهمة قوي. اللي هو بيقوله حقيقة عبادة، تعقلوا، تأدبوا، اعبدوا الرب. آية 11، اعبدوا الرب بخوف، اهتفوا برعدة، ده عبادة مليانة مخافة. قبلوا الابن، ده عبادة، قبلوا الابن لألا يغضب. إيماني إيماني إيماني، كل أحد المفاتيح في الأزمنة دي إن كنيسة الرب موجودة في الأرض عشان تعبد.

تعبد وتسكن في الحضور بقوة، وده له تأثير على الأمم. إنها تملك يسوع في عبادتها، ده له تأثير على الأمم. كل مرة بنعلي يسوع وبنسكن في الحضور ونخش ديبر ديبر، أعمق وراء أعمق في حضور ربنا بالعبادة في أوضتك وفي الاجتماعات، ده له تأثير على الأمم وعلى الشعوب وعلى الحروب. كل مرة بتعلي اسمه، بترفع اسمه، بتعبده، بتقبل

هل مقاصد الرب المواضيع اللي حاصله في الشرق الاوسط دي تستمر؟ نو. مقاصد انه يحسم بسياده. ايه اللي هيخليه يحسم بسياده؟ ان في هياكل بتقوله تعالى يا سيد انت ملك الملوك.

0: أبوك سامع، أبوك السماوي سامع. أهلا وسهلا بيك عزيز المشاهد في برنامجك أبوك سامع، بنرحب بيك كمان بنرحب بوجود الأخت نجاة شريكة الدرب والحياة والخدمة والصلاة معانا في الحلقة دي في اسم يسوع.
1: أهلا بيك يا سيس.
0: قال أحدهم في كلمات رائعة وهو يعرف الصلاة، وخصوصا النهاردة هنتكلم عن صلاة الدموع. صلاة الدموع، قال الكلمات دي: الصلاة هي اللحظات التي نلتقي فيها مع الله، وإن كان مرات الفم يصمت ولكن الدموع تتكلم. كلام رائع جدا. مرات وانت بتصلي تحس كده ان البق مش قادر يتكلم، في حالة مراحل الصمت، لكن تلاقي دموعك نزلت. الدموع ده على فكرة بتعمل حاجات تغير أمور كتيرة. من ضمن الشخصيات الرائعة، شخصيات كان بيكرز ويخدم ويبشر بالدموع، هو بولس. في أعمال 20 بيقول الكلمات ديت، وفي عدد 19 بيقول الكلمات ديت: إني أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة. يا رب علمنا من بولس يا رب الدموع. أمين. الدموع الكتيرة. وفي أعمال 20 برضو عدد 31 بيقول الكلمات ديت: متذكرين أني ثلاث سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. ثلاث سنين بولس بيصلي علشان خدام أفسس وكنيسة أفسس. معقولة؟ معقولة هو يعمل الكلام دوت. الدموع، صلاة الدموع، في أنواع الدموع نبدأ بيها. أنواع الدموع، في دموع حقيقية ودموع مزيفة. دموع مزيفة دي واضحة جدا في زوجة فوتيفار بعد ما عملت عملتها واتهمت يوسف، علشان تدار على غلطتها راحت بكت لجوزها، يعني كده دمعتين كده علشان خاطر تقول له انت جايب لنا واحد علشان يدعبنا مصري عبراني علشان يدعبنا هنا في مصر. دي مرات كتير في دموع كتيرة في كلمة الله، ناس عندها دموع مزيفة. لكن خلينا نتكلم عن الدموع الحقيقية، ودي المهمة. الدموع الحقيقية دموع بتتكلم، الدموع الحقيقية دموع للتوبة، الدموع الحقيقية دموع بتشفع بتتكلم. في لوقا 7 بيتكلم عن امرأة معروفة في البلد اسمها المرأة الخاطئة. لما الرب يسوع دخل هي جت وراه على طول، وأول ما جت وراه بدأت تعمل ثلاثية، بدأت تبكي بدموع عينيها، فغسلت رجليه بدموعها. الحاجة التانية بدأت تقبل قدمه. الحاجة التالتة اللي عملتها مسحت رجلي بشعر رأسها، والشعر هنا يعتبر مجد المرأة. هي عملت سكبته قدام ديت المرأة اللي عملت كده من غير الكلام، ما تكلمتش ولا كلمة في المشهد، لكن دموعها هي اللي تكلمت.
1: كانت بتترجم عند الرب،
0: كانت بتترجم عند الرب. الله على فكرة يعرف يترجم كتير. نعم. ولما جي يتكلم عنها دي مرأة خاطئة، قال له بص تعالى أنا دخلت بيتك، المفروض كنت تجيب لي مية وتغسل رجلي، ما عملتش كده، المفروض كنت تقبلني. ودي الشريعة التقليد اليهود بيقول هي لم تكف عن تقبيل قدمية، المفروض كنت تدهن رأسي بالطيب والزيت، هي انت ما عملتش. هي عملت الكلام دوت. الرب من غير الكلام المرأة الخاطئة خدت، عشان خاطر كده قال لها مغفورة لك خطيئة. الدموع بتتكلم، لكن الدموع للتوبة في يوئيل 2 بيقول الكلمات: ارجعوا إلي بالبكاء والدموع. للتوبة، رجوع للتوبة،
1: عشان الكهنة بين الرواق
0: والمذبح قائلين اشفق يا رب على شعبك ولا تسلم مراسك لدى.

0: رأسك للعار، لكن مش للتوبة ومش من غير كلام بس، لكن دموع بتشفع، ودي موجودة في أرمية 9: يا ليت رأسي ما عيني ينبوع. أنا عارف الآية دي أنت بتحبيها جدا، عيني شعارك، عيني ينبوع أبكي نهارا وليلا. طب والمدة إيه؟ قتلة بنت شعبي. الرب يدينا الدموع اللي بتتكلم، والدموع اللي للتوبة، والدموع اللي بتشفع للآخرين. آمين.
1: في معوقات للصلاة بالدموع، يعني ممكن حد يصلي أو يصلي عادي، يعني صلاة عادية كده، فترة تعود روتين، لكن الصلاة الدموع ديت مش أي حد بيعرف يعملها أو بيقدر يعملها. وفي معوقات للصلاة ديت. بولس لما كان بيصلي بالدموع، كان بولس كان قلبه مثقل قوي، كان مليان بالنفوس، كان بيحب النفوس اللي قدامه، كان بيحب الكنيسة، فعشان كده قدر ان هو يكون بيصلي من اجل الكنيسه. فانا مش هقدر، او اي حد مش هيقدر يكون بيصلي بدموع ويسكب وينسكب قدام الرب بالدموع من اجل حد. وما كانش بيسكب الدموع عشان نفسه ولا عشان احتياجاته، لكن ده من اجل غيره او من اجل الكنيسه. ما حدش هيقدر يعمل كده لما يكون قلبه ملتهب وقلبه مليان بالنفوس. فعشان كده في معوقات بقى للصلاه بالدموع، معوقات كتيرة، بس احنا عشان الوقت هناخد 3 معوقات بس. اول حاجة الخطية وعدم الغفران. فسواء الخطية عامة، لو في خطية معينة حتى لو انا مؤمن، بس لو رعيت اسمي في قلبي، مش هعرف ان انا اكون باخد من قلب الرب اللي في قلب الرب للناس وهصلي، ومش هعرف ان انا يكون قلب ملتهب. ولو جوايا برضو عدم غفران لحد، هتكون جوايا مرارة، فهتعمل حاجز بيني وبين الرب، فبرضو مش هعرف ان انا اكون بنسكب قدام الرب، ولا اصلي بالدموع، ولا اصلي من اجل حد، ولا من اجل الخدمة. فقبل ما نكمل، لو في حد جواه عدم غفران لأي حد، بص لمحبة الرب وغفران الله ليك، وخد من رصيدة غفران الله ليك، واغفر للآخرين. الرب غفر لنا الكتير والكتير والكتير، فزي ما الرب غفر الكتير، اغفر انت للآخرين. تاني حاجة بتعوق أو بتعوق الصلاة بدموع، إن هي الصلاة اللي من قلبه ملتهب، هو الفتور. فحتى بولس بيقول لم أفطر، يعني ما ضعفش، ما كلش، ما قللش، لكنه كان طول السنين دي كلها عم بيبكي نهارا وليلا نهارا وليلا. فلو أنا في حياتي فتور، مش هعرف أصلي بالدموع، مش هعرف أبكي من أجل الآخرين، مش هعرف أبكي من أجل عمل الرب ولا الخدمة. ليه؟ لأن حياتي فترة، حياتي هزيلة. لكن لو أنا كان حياتي وقلبي ملتهب، هقدر أصلي بالدموع. فأنا إحنا محتاجين، والرب بيدور على ناس فعلا قلبها يبقى ملتهب، قلبها يبقى مثقل بالنفوس ومليان بمحبة الرب ليهم، فعلشان كده يقدر يبكي، يبكي من أجل الخاطي، ويبكي من أجل المريض، ويبكي من أجل المتألم، يبكي من أجل احتياجات شعبه، من أجل الآخرين، ومن أجل الخدام. مش هيقدر يعمل كده لما يكون قلبه ملتهب. تالت حاجة من ضمن المعوقات هي الانحصار في الذات. لو أنا بفكر في ذاتي بس، وبدور على احتياجاتي، وأنا عايز وعايز وعايز، ومحتاج ومحتاج ومحتاج، وكل انشغالي وانشغال بالي وصلاتي وتركيز صلاتي على نفسي، مستحيل هبص لغيري، أو مستحيل هكون ببكي وبصلي من أجل غيري. والرب لما حتى لما يبقى عاوزني أصلي من أجل غيري، مش هيلاقيني واعي أو فاضي، فيلاقيني مشغول ومنحصر في ذاتي، فمش هيعرف يستخدمني في كده. لكن الرب عاوزنا نطلع بره دائرة الذات، دائرة راحتنا، وندور على النفوس، ونشوف ايه اللي في قلب الرب اتجاه النفوس دي، ونبتدي نبكي ونصرخ قدام الرب. حاجة كمان يعني مهمة، ان هي بتصاحب الدموع، الجهاد في الصلاة. فانا ممكن اصلي من اجل مثلا كنيسة او من اجل الخدمة مرة واحدة، لا، الرب عاوزنا زي ما اتكلمنا في حلقة من الحلقات عن بفراس اللي كان بيجاهد في الصلاة من أجل الكنيسة. فالرب عاوزنا نكون بنصلي بدموع وجهاد، يعني استمرارية في الصلاة، وبنجاهد قدام الرب. ولما هنجاهد قدام الرب، الرب هيدينا الحصاد، والحصاد هيكون بفرح. يعني في مزمور 126 بيقول: الذاهب ذهابا بالبكاء، حاملا مبذر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم، حاملا حزمه. فأي حد هيحصد بالدموع، اللي بيزرع بالدموع مش هيحصد بالدموع، هيحصد بالابتهاج، وهيحصد بالفرح، ولما هيزرع حتى لو زرع زرعة قليلة لكنه بالدموع هيحصد حصاد كبير وحصاد

0: كتير، فالحصاد دايما بيبقى اكتر من الزرع. فالرب عاوزنا نكون بنزرع بالدموع من اجل عمله ومن اجل خدمته ومن اجل القديسين ومن اجل النفوس
1: مين؟
0: ومن اجل المتعبين ومن اجل الخطاه. الحصاد هنلاقي وهنشوف الحصاد، والحصاد هيجي حصاد وفير. ربنا
1: يس
0: ساعدنا فعلا ان احنا نكون زي بولس اللي بيتمخض
1: امين
0: وكان
1: يا رب،
0: بيبكي بالدموع
1: امين يا
0: من
1: رب.
0: اجل الكنيسه.
1: الكلام الرائع اللي اتكلمت الاخت نجاة عن الصلاه ومعوقات الصلاه، لكن واحنا بنختم في اخر نقطه، رد فعل الله تجاه الدموع، دموع المؤمن. الرب ده يعني ممكن ابكي شويه وخلاص على كده وخلص الموضوع، لا لا لا، هي مش كده ابدا. الله لكل دموع بيعمل فيها ثلاثيه جميله. اول حاجه الله يراد دموع،
0: طبعا
1: اتنين الله يحفظ الدموع، ثلاثة الله سيمسح الدموع.
0: هللويا.
1: الله يراها في حزقية معروفة جدا في ملوك الثاني 20 عن فكرة حزقية، مرض في الكتاب يقول لك ايه، بعت له اشعياء وراح رجع تاني ويذكر الكتاب يقول لك إيه؟ قد سمعت صلاتك، قد
0: رأيت
1: رأيت
0: دموعك.
1: دموعك. رقم واحد دموعك ودموعك الله شايفها،
0: نعم
1: صدقوني
0: نعم
1: شايفها. الدموع اللي بتنزل على المخدة بالليل الله مش بينساها ابدا وعارفها. لكن الحاجة الثانية مش يراها فقط لكنه بيحفظها. مزمور 56 وعدد 8، اجعل أنت دموعي في زقك أما هي في سفرك. والحتة
0: يحفظها.
1: ديت وأنا بحضر الجزئية ديت وقفتني كتير. بصوا الله عنده زق والله عنده سفر. عنده زق زي كده، والزق دوت علشان خاطر الزق ده
0: يحفظ
1: يجمع
0: في
1: فيه
0: الدموع.
1: دموعي، ليك
0: هللويا.
1: المجد يا رب. والسفر عشان الله
0: يذكر.
1: يكتب فيه دموعي. اليوم الفلاني صفا كان بيبكي عشان الامر الفلاني وانا مش ناسيه، لان جمعت دموعه هنا في الزق، وبعد ما جمعت دموعه هنا في الزق رحت عملت حاجه تاني، جبت في
0: كتبتها.
1: السفر ورحت كتبت كل حاجه. يا
0: هللويا.
1: سلام اخواتي الغاليين، اعرف ان دموعك مجموعه ودموعك مكتوبه محفوظه.
0: إلهنا حنين جدا.
1: الله رائع جدا جدا جدا، مش ممكن ابدا يسيبك. الله يرى دموع، الله مش يرى بس، يحفظ الدموع
0: لا
1: ويكتبها
0: يكتبها.
1: عنده. لكن آخر حاجة في رؤية 21
0: امسحها.
1: الله سيمسح الدموع.
0: هللويا.
1: كتاب واضح جدا، وسيمسح الله
0: كل
1: كل
0: دم.
1: دمعة، كل دمعة تألمنا بيها، كل وقت كان صعب علينا الله سيمسح الدموع. مثقل في اللحظات دي أصلي معاك في اسم يسوع المسيح. غمض عينك وصلي معانا لأن أبوك سامع. يا رب يسوع بالسلطان المعطى لنا بالروح القدس بنشكرك لأنك
0: شكرا.
1: إله ترى الدموع،
0: شكرا شكرا.
1: وتحفظ الدموع،
0: نعم يا رب شكرا.
1: وتمسح الدموع.
0: هللويا.
1: كل حد بكى قدامك في يوم من الأيام يا سيد، أنت شفت دموعه كويس،
0: شكرا،
1: ومصدق كويس جدا جدا إن دموعنا مش هتضيع
0: أبدا،
1: لكن هيجي الوقت اللي هتعمل فيه أكثر جدا
0: شكرا
1: مما نطلب أو نفتكر. في اسمك بنصلي ولكل المجد، آمين. وإلى أن نراك في حلقة جديدة من برنامجك أبوك سامع، نترككم في رعاية القدير. آمين.
0: آمين.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج خادم الملكوت. ما أجمل أن نأتي أمام كلمة الله ونتعلم منها. اليوم سنواصل الحديث عن الطرق التي يتكلم من خلالها الله، والطريقة رقم 8 التي يتكلم من خلالها الله، يتكلم الله عن طريق الملائكة. والطريقة هاي ليست مألوفة كثيرا في أيامنا الحالية، لكنها تحدث، لكنها مذكورة أيضا كثيرا في الكتاب المقدس. وملاحظة هامة جدا، عادة عندما يتكلم الله من خلال ملائكة، أو لو تكلم الله لك من خلال ملاك، انتبه جدا جدا جدا، لأن الرسالة التي يحاول أن يقولها سوف تكون رسالة مهمة. في الكتاب المقدس مثلا في إنجيل متى وإصحاح 1:20، ظهر ملاك ليوسف وتكلم له وقال: لكن فيما هو مفتكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. وأيضا في الإصحاح الثاني يقول في 13: وبعدما انصرفوا، إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك. الله تكلم في هذه الأحداث الهامة في حياة يوسف ومريم عن طريق الملائكة. في دانيال إصحاح 10 أيضا الله تكلم لدانيال من خلال ملاك. في لوقا 22:43 ظهر له ملاك من السماء يقويه. طريقة رقم 9، الله يتحدث إلينا من خلال مواهب الروح القدس. هناك في كلمة الله 9 مواهب، هي مواهب خارقة للطبيعة، واسمها مواهب الروح القدس، ومذكورة في كورنثوس الأولى 12. يتحدث الله إلينا من خلال هذه المواهب عندما تكون مفعلة داخل الجسد، وبشكل خاص من خلال موهبة كلام الحكمة وكلام العلم وموهبة النبوة. مواهب الروح القدس هي مواهب فوق طبيعية يعطيها الروح القدس، يعلن لنا من خلالها فكر الله. موهبة كلام الحكمة على سبيل المثال، الله يعطينا في مواقف معينة كلمات حكمة غير عادية فوق طبيعية، حتى نستطيع أن نتعامل مع موقف محدد بطريقة جيدة. موهبة الحكمة تسمح لنا بأن نتكلم الحق المناسب في الوقت المناسب، ومثال على ذلك القصة المذكورة عن حكمة سليمان في سفر الملوك الأول والإصحاح الثالث. كلام العلم، الله يعطينا معلومات عن طريق كلمة العلم word of knowledge، معلومات لم نكن نعرفها، لم تكن تعرفها، ولم تستطيع أن تحصل عليها بطريقة بشرية. ومثال على ذلك موقف الرب يسوع مع المرأة السامرية في إنجيل يوحنا إصحاح 4:18، عندما أخبرها: لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن هو ليس زوجك. هي معلومات لكن لم يحصل عليها بطريقة طبيعية، كانت بطريقة فوق طبيعية. وعادة موهبة كلام العلم تعمل مع موهبة كلام الحكمة. موهبة النبوة هو إعلان يعطي الروح القدس من خلال لغة مفهومة، لكن عندما نتحدث عن موهبة النبوة أيضا علينا أن نمتحن النبوة طبقا لكلمة الله، وأيضا نتأكد أن التوقيت هو التوقيت الصحيح. فكثيرا من المرات الله بيتحدث إلينا من خلال كلمة نبوية، لكن علينا أن نتأكد من التوقيت الصحيح وننتظر التوقيت الصحيح الذي سيفعل به الرب ما تكلم به. رقم 10، كتابة المذكرات. كتابة المذكرات، أنا بشجع كل

الخادم أنه يكون عنده دفتر مذكرات كراسة يكتب فيها ويقرأ فيها من وقت لآخر. هذا أولا بذكرنا بالأمور اللي تكلم فيها الرب لحياتنا في الماضي، وأيضا بيساعدنا أن الأمور تكون مرتبطة ببعضها البعض، بمعنى أنه الله لن يقول لك كل شيء أو خطة حياتك مرة واحدة لسببين: أولا مش رح تستوعبها، ثانيا لأنه رح تتوقف من الاعتماد عليه، مش رح تعتمد على الله لو أعطى لك كل شيء مرة واحدة. فالله عادة يكشف لنا خطته خطوة فخطوة وبالتدريج. فأحيانا إذا الله تكلم لحياتك بأشياء، اكتب هذه الأشياء في مذكرات، لأنه أحيانا إحنا بننسى، والإنسان هو بطبيعته النسيان، ولأنه إحنا بننسى حاول تكتب الأشياء اللي رب أعطاك إياها، الوعود اللي الله كلمك فيها، وعندما يتكلم إلك بأمر جديد بترجع للي أنت كتبته، فبتلاقي الأمور بتتضح أكثر. أشجعك أنك تحتفظ بدفتر تكتب فيه كل الأمور والوعود اللي تكلم فيها الله لحياتك، وتصلي في هاي الأمور، وبعد فترة عندما يعطيك الرب أمر جديد رح يكون أحيانا ممكن يكون توضيح للأمور السابقة، أو إذا الرب كلمك بشيء ممكن يقولك الخطوات كيف تعمل فيها الأمور اللي كلمك فيها، وبتلاقي مع الوقت الأمور بتتضح وكأنها قطع من البازل بتنحط في الصورة، لكن بعد فترة بتصير الصورة أكثر وضوحا. رقم 11، يتكلم الله من خلال الخليقة أو الطبيعة. في رسالة روميا أصحاح 1 وعدد 20 يقول هذه الكلمات بولس الرسول: لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته حتى أنهم بلا عذر. يتكلم أن أمور الله تعلن من هو الله، تعلن قدرته، تعلن لاهوته. الله بيتكلم من خلال الطبيعة لأن الله هو خلق العالم، هو اللي خلق الطبيعة الموجودة حوالينا، وعندما ننظر إلى الطبيعة في كثير من الأحيان الله يتكلم من خلال هذه الأمور، من خلال الطبيعة. على سبيل المثال في سفر التكوين إصحاح 15 وعدد 5، الله أخذ إبراهيم خارج الخيمة وقال له: انظر إلى السماء وعد النجوم الموجودة في السماء، ثم قال له: هكذا يكون نسلك. في مزمور 8 أيضا يقول: إذا أرى سمواتك عمل أصابعك القمر والنجوم التي كونتها. فالله من خلال الطبيعة، من خلال خليقته يتحدث إلينا، يرينا أنه موجود، يرينا أنه مهتم. عندما تشرق علينا الشمس، عندما نشوف الأشجار المثمرة، عندما نشوف الطبيعة الجميلة، الله يتحدث إليها من خلالنا لو كانت قلوبنا مفتوحة له. رقم 12، الآيات والعجائب. الله أحيانا يلفت انتباهنا من خلال معجزات، من خلال آيات وعجائب يصنعها معنا فيتكلم إلينا. وكم من مرات كثير من معجزات الشفاء كلمت الناس وقادت الناس إلى معرفة الرب، لأنهم عرفوا أن الرب موجود وقوته ظاهرة أمامهم. رقم 13، التاريخ والقصص. الله لا يتغير ولا يقدم بقدم التاريخ، لكن يقال أن التاريخ بعيد نفسه، بكرر نفسه، وممكن الله يتكلم إلينا من خلال التاريخ ويعطينا فهما لما حدث. مثلا لما كنت بدرس كورس عن تاريخ الكنيسة، فاكتشفت أنه المشاكل اللي مرت فيها الكنيسة في القرون الأولى هي نفس المشاكل اللي بتجتاز فيها الكنيسة في هذه الأيام، لكن بأشكال ومسميات مختلفة. فهمك للتاريخ، فهمك للماضي، وربطك الماضي بالحاضر يساعدك في فهم المقاصد الإلهية. رقم 14، السير الذاتية لحياة الآخرين، سواء الذين رقدوا أو الذين ما زالوا أحياء منهم. نتعلم دروس كثيرة من حياتهم ومن خبراتهم، والله يتكلم من خلالها. من فترة بسيطة كنت بقرأ عن حياة رجل الله مايكل يوسف، تعلمت كثير من خلال حياته. وهكذا سير ذاتية لحياة خدام الله استخدمهم بقوة عظيمة، الله يتكلم من خلالهم ومن خلال حياتهم. ممكن تشوف أمور مشتركة، أحيانا ممكن تشوف تحديات مشتركة، وتشوف كيف تغلبوا على كل التحديات اللي كانت قدامهم. هذا يعطيك رجاء ويعطيك إيمان، ربما يكون في مواقف مشتركة فتحس الله بيتكلم إليك من خلال المواقف اللي هم اجتازوا فيها. رقم 15، اختبارات المؤمنين الشخصية. لما تسمع اختبار شخص مؤمن، لما تسمع قصة خلاص شخص والخطوات اللي اجتاز فيها، كثير من المرات الله يتكلم إلينا
إذا كانت أذانك مفتوحة

كل الوقت الله قادر يتكلم إليك بطرق أحيانا لا تتخيلها. فعندما يشارك شخص مؤمن قصة اختباره أو قصة حياته، قد يكون صوت الله إليك من خلال الكلام اللي هو بيقوله. مرات ممكن تتعلم من الأخطاء اللي عملها هذا الشخص في حياته، مرات ممكن تتعلم من الأمور اللي ساعدته ينمو بسرعة مع الرب عندما يشارك قصة حياته. فلو أنت أذانك منفتحة ممكن الله يتكلم إليك حتى من خلال اختبارات المؤمنين الآخرين. رقم 16، الآباء والمرشدين الروحيين. وهون بشكل خاص بتكلم عن القائد الشخصي أو المنتور. فالله يتكلم إليك من خلال المرشدين الروحيين أو القادة الشخصيين، وهدول الأشخاص لأنهم بيعرفوك جيداً وبيعرفوا حياتك وبيعرفوا نقاط قوتك وضعفك، فمشورتهم مملوءة بحكمة الله، والله يستطيع أن يكلمك من خلالهم، ومشورتهم بتكون بتناسب احتياجك لأنهم بيعرفوك. رقم 17، الصمت. الله يتكلم أحياناً من خلال الصمت. ربما تقول لي كيف يتكلم الله من خلال الصمت؟ مش عارف، لكن أحياناً صمته يكون صوته. الله أحياناً لا يريد أن يجيب بشيء، وهذه هي الإجابة. رقم 18، الله يتكلم من خلال أشخاص غير مؤمنين. الفكرة اللي عايز أقول لك إياها إنه الله غير محدود، والله قادر أن يتكلم بأي طريقة من الطرق، وقد يستخدم الله أشخاص غير مؤمنين حتى يوصل لك كلمات، حتى يوصل لك فكرة، حتى يوصل لك قصة يريدك أن تسمعها. رقم 19، مفاجآت لا تتوقعها. مثلا في سفر العدد إصحاح 22 وعدد 28، الله تكلم من خلال حمار، فتقول كلمة الله: ففتح الرب فم الأتان فقالت لبلعام: ماذا صنعت بك حتى ضربتني الآن 3 دفعات؟ وبعدين تحاور بلعام، تحاور مع الأتان في حديث ممكن نقرأه في سفر العدد إصحاح 22. وبعد ذلك كشف الرب عن عيني بلعام ورأى ملاك الرب. أيضا ممكن الله يتكلم من المفاجآت غير المتوقعة. أحيانا ممكن تكون جالس أمام التلفزيون وبتسمع تقرير إخباري عن مكان معين أو عن بلد معين، وربما الله يضع في قلبك تثقل لشعب معين ويدعوك للإرسالية بينما أنت بتسمع الأخبار. من أجل ذلك بشجعك أنك تخلي قلبك مفتوح وروحك مفتوحة أنه الله يتكلم إليك بالطريقة اللي هو بيشوفها مناسبة. رقم 20 وأخيرا حطيتها تحت عنوان طرق أخرى، لأني أريد أن أقول أنه الله غير محدود، قادر أن يتكلم لنا بطرق عديدة بطرق مختلفة. أهم شيء أنه ما يكونش في أي معطل أو أي تشويش في داخل قلبك، في داخل ذهنك، في روحك. كن منفتح على الرب حتى يتكلم إليك. هذه الطرق اللي ذكرناها هي مجرد وسائل أو طرق الله ممكن يتكلم من خلالها، لكن في طرق أخرى كثيرة جدا يستطيع الله أن يتكلم من خلالها. لكن أي طريقة الله يتكلم من خلالها كما قلنا أنها ينبغي دائما أن تكون منسجمة مع كلمة الله، لأنه كلمة الله هي الأساس، كلمة الله هي المقياس، كلمة الله هي اللي بنقيس عليها كل شيء في الحياة. فالله قادر أن يتكلم بطرق مختلفة. اليوم بشجعك أنك ما تحد الله، لا تحد الله بفكرك، ولا تحد الله بلاهوتك، ولا تحد الله بخبرتك. الله أكبر من كل هذا. بشجعك ما تحطش الله في صندوق، لا تضع الله في صندوق. الله هو الله، وما يحسن في عينيه يفعل، لا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. بشجعك في هذا اليوم وفي نهاية هذا الوقت أنك تفتح قلبك للرب وأنك تصلي. بشجعك أنك تأخذ وقت مع الله، مش بس سمعت عن كيف تسمع صوت الله والطرق اللي الله بيتواصل فيها معنا، لكن بشجعك أنك تفتح قلبك في المكان اللي أنت موجود فيه، قول له: يا رب تكلم إلي، تكلم إلي في هذا اليوم، تكلم إلي في هذا الأسبوع. وأنا متأكد إذا أنت كنت أمين جدا وإذا قنوات الاتصال كانت مفتوحة بينك وبين الرب، الله قادر أنه يتكلم لحياتك. إخوتي الأحباء، الله مشتاق أنه يتواصل معنا، الله مشتاق أنه يتكلم معنا. الله خلق الإنسان من الأساس وفي البداية للعلاقة والشركة معه، والله يريد أنه يتحدث معنا ويتحدث إلينا. أحياناً يريد أن يجيب عن أسئلتنا، وأحياناً يريد أن يخبرنا بأمور حتى لم نطلبها، لكن الله يريد أن يتحدث معنا. كل ما إحنا كنا منفتحين أمام الرب، كل ما كنا أمناء معه، كل ما كنا في علاقة قوية وشركة معه، وشركة مع كلمته وعلاقة مع كلمته، ونخلي كلمة الله مالية حياتنا وقلبنا كل الوقت، الله قادر أنه يتحدث معنا ويتواصل معنا. الرب معك.

دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.

0: أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا المسيحية حياة. يسعدنا ويشرفنا يكون معنا الدكتور القس بطرس فلتاوس. أهلا بك يا
1: أهلا
0: بطرس.
1: بك أختي إستر، وأهلا بالأفاضل المشاهدين.
0: عنوان حلقتنا النهاردة بيتكلم عن الكتاب المقدس وحياتنا الروحية وإزاي ننمو من دراسة الكتاب المقدس. قبل ما نبدأ الكلام مع حضرة القسيس، طبعا كلام بيبقى دايما حلو يا حضرة القسيس،
1: ربنا يباركك،
0: وبنتبسط قوي
1: أشكرك،
0: من كل التفاسير اللي حضرتك بتكلمنا بيها.
1: شكرا لك.
0: نقرا مع بعض عدد واحد، لو معانا كتبنا يبقى حاجه حلوه. تيموثاوس الثانيه اصحاح 3 العددين الاخيرين من الاصحاح، عدد 16 و17. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتاديب الذي في البر، لكي يكون انسان الله كاملا متاهبا لكل عمل صالح. الموضوع النهاردة يا حضرة القسيس اللي عايزينك تكلمنا فيه عن أهمية الكتاب المقدس لحياتنا الروحية وإزاي ننمو فيها. إيه الأسباب اللي بتخلينا نلجأ للكتاب المقدس أو ندرس الكتاب المقدس في حياتنا؟
1: رائع جدا، وبشكرك لأجل السؤال الرائع ده. خلينا أقول في الأول، الحياة المسيحية بنفس عنوان البرنامج، الحياة المسيحية تعاش، وبقول تعاش بواسطة بشر من دم ولحم. لما أنا كإنسان محتاج عشان أعيش لازم آكل وأشرب، كإنسان جسد يعني ليه متطلباته، لازم أنا يعني أدي للجسد، أسدد احتياجاته عشان أقدر أكمل عاش. كذلك الحياة المسيحية الروحية محتاج إلى غذاء روحي، فلو ما كانش يبقى قدامي غذاء روحي أكيد هتحصل حاجات كتير، في حاجة اسمها أنيميا روحية، ضعف روحي، زوغان، حاجات كتير قوي ممكن تحصل لحياتي أنا. فالحياة الروحية للشخص لازم تكون مستمدة من كلمة الله. وعايز أقول الخدمة وإحنا بنخدم في حاجات فيها ترويد، الترويد اللي بيحصل لي وأنا في الخدمة لو ما كانش أنا ليا مصدر عشان أقدر أخدم أنا ممكن أقع وأنا ماشي، فالمصدر ده هو أيضا كلمة الله. أيضا تجديد الطاقة وأنا بصلي لازم يبقى عندي طاقة متجددة مستنفدة، الطاقة دي ما أقدرش أنا أجيبها من خارج الكتاب المقدس، لازم يكون عندي فكر، الفكر الكامل في الكتاب المقدس عشان أقدر أكمل أصلي، وأنا بصلي بطلب الطلبات اللي هي بتكون بحسب فكر الله، حسب مقاصد الله. إذن دراسة الكتاب المقدس ديت ليها أهمية كبيرة لكل شخص، والشخص المؤمن أو اللي عايز يعرف عن شخصية مثلا المسيح لابد أن يدرس ويعرف. يعني في حاجة أقولها قبل ما نقول إجابة على السؤال اللي حضرتك سألتيه، اللي بيستخدم الكتاب المقدس بيجعل الكتاب المقدس بتاعه ملكية خاصة فكرية روحية، أيضا يطبقها على حياته، دي
0: يعيشها.
1: يعني زي ما تقولي ملكية خاصة تخصني أنا أقدر أطبقها في حياتي من خلال الكتاب المقدس. ومن عطايا الله للإنسان الأساسية إنه يديله الكتاب المقدس يكون الماب بتاعه أو الخريطة.

0: بتاعته اللي توجهه نحو الطريق الصحيح مش طريق الخطأ. فده دي من أعظم عطية الله وهبها للإنسان الكتاب المقدس. نتكلم بقى عن أسباب دراسة الكتاب المقدس. أنا كشخص مسيحي أو شخص عايز يعرف حاجة عن المسيحية، لازم نعرف أن الكتاب المقدس هو مصدر الإيمان. بمعنى إيه؟ يعني لما نيجي نقرأ مثلا في رومية 10 عدد 17 يقول إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. طب أنا إزاي هوصل للإيمان وأخبار الإيمان إلا من خلال إيه؟ كلمة الله. يبقى إذن أول حاجة السبب اللي بيخليني أدرس كلمة الله، عايز أعرف إيه هو مصدر الإيمان بتاعي أنا، هو كلمة الله. الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، الكلام ده ذكره الرسول بولس في رومية 10. عشان كده لازم ندرس بنشاط الكلمة المقدسة اللي بتعرفني الإيمان. تاني حاجة، الكتاب المقدس هو السلاح اللي بيجلب به الروح القدس توبيخ إذا أخطأت مثلا.
1: سلاح ضدي أنا يعني لما أخطئ، ولا سلاح أنا أستخدمه مع
0: يعني
1: حد؟
0: لا، بالاثنين. يعني مثلا إذا أنا أخطأت، مين اللي يصوبني ويوجهني صح؟ كلمة الله. وإذا اتحطيت في مسؤولية ولقيت قدامي أمور مخالفة لكلمة الله، فكري بيطبق غلط مخالف لكلمة الله، إذا أنا محتاج إن أنا إيه؟ أوبخ. طب الكلام ده إيه؟ لازم أتمم عمل التقديس بما جاء في كلمة الله. أيضا الرسول بولس مثلا لما يتكلم في أفسس 6:17 ويتكلم كده للكنيسة يقول: وخذوا خوزة الخلاص وسيف الروح الذي هو إيه؟ كلمة الله.
1: يعني مش سيف ضدي، يعني سيف يحميني.
0: بالظبط،
1: سيف يحميني.
0: عايز أقول
1: أو سلاح يحميني، أقصد
0: سيف يحميني من ضد مكايد إبليس، يحميني من مؤامرات الشيطان، يحميني من ألعاب البشر غير المؤمنين. ايضا في تصرفات بتحصل ممكن تخليني عصبي، متنرفز، رد فعل يعني، لكن مين اللي يحميني؟
1: كلمه
0: الله. ده السلاح اللي يجلب عليا، يجلب جوايا الروح القدس ويخليه في حاله نشاط ويوجهني صح. ثالث حاجه، معرفه كلمه الله بتخليني، طبعا كل انسان له ضعفاته، لكن على الاقل بتخليني ان ممكن اعيش الحياه المقدسه. مزمور 119 في ايه جميله فيها في ايه 11 بتقول: خبأت كلامك
1: في قلبي
0: ليه؟ لكي لا اخطئ اليك. يعني كلمه الله لما انا اخدها واحطها في قلبي وادرسها بنشاط وافهمها كويس توجهني صح، ممكن ما اخطأش. اذا حياه القداسه او حياه الامانه او حياه اي حياه اللي هي تبقى مرضيه امام الله ممكن تكون للانسان ممكنه اذا درس كلمه الله. اذا دراسه الاسباب الرئيسيه لدراسه كلمه الله: نمره 1 مصدر الايمان، نمره 2 هو السلاح اللي يخليني انا برضك ما اغلطش ويخليني أوبخ أيضا إذا كان في أمور غير مرضية. نمرة 3، بتجعل كلمة الله القداسة ممكنة. حاجة رابعة، الكتاب المقدس لو الشخص المؤمن محتاج طريق ينور قدامه من خلال كلمة ربنا. يعني كاتب مزمور 119 أيضا في عدد 105 يقول: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. أنا عايز الطريق اللي ينور لي حياتي الروحية، كلمة الله. أيضا خامس حاجة ودي مهمة قوي، كلمة الله وحدها هي القادرة على حفظ الإنسان من الخطأ. القراءة اللي حضرتك قرأتيها من شوية في
1: للتعليم والتوبيخ والتأديب،
0: في يعني
1: تيموثاوس الثانية،
0: يعني مثلا لما أنا في انا بحب الرقم 3:16، اما اجي اتكلم مثلا في تيموثاوس الثانيه 3:16 هنلاقي بيتكلم عن كلم كل كتاب هو محب من الله نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. وهنا عند كلمة التوبيخ هقف عندها شوية. أنا أوبخ مش عشان أعصر، أوبخ مش عشان ألاقي زلة عند حد وأمسك عليه أوبخه فيها، لا، أوبخ مش عشان يبقى أنا علمت عليك بلغة العالم، لا، أنا بوبخ باقي الآية للتقويم تصحيح الأمر. يعني لما أسناني تبقى يقول لك يعني مش مظبوط، يقول عايز محتاجة إيه؟
1: تقويم.
0: تقويم، كلمة الله تقوم حياتي تصحح الأمر. فإذا التوبيخ يبقى تصحيح الشيء اللي موجود إذا كان في خلل أو في حاجة مش مظبوطة. مش نكون حذرين جدا، لأن في ناس ويؤسفنا أقول إن في بعض الخدام بيستخدموا التوبيخ للوصول إلى هدفهم الخاص، بيستخدموا يعني مثلا أنا كنت شفت حد يوبخ ويخوف عشان يستفيد، وإذا كنت تدفع الله يشيل عنك اللعنة والغضب. إيه ده؟ جاب منين ده الكلام ده؟ لا، الكلام ده كلمة الله بتساعد على تقويم الإنسان للوقوف أمام الله بشكل إيه؟ مرضي. والتأديب الذي في البر، يعني حاجة تخليه ينمو روحيا زي موضوع الحلقة. ليه؟ لكي يكون إنسان الله كاملا. يعني الله عايز الشخص قدامه يبقى كامل من خلال كلمة الله. وأنا عايز أقول في مشكلة موجودة معاصرة دلوقتي في كنايسنا، إهمال دراسة كلمة الله.
1: مشكلة فعلا في كل مشكلة الكنائس كبيرة. مش بيهتموا
0: الكنيسة في عمودين رئيسيين موجودين لابد أن يكونوا في كل كنيسة. العمود الأول الصلاة، والعمود الثاني دراسة كلمة الله. لو كنيسة ما فيهاش الاجتماعين أو العمودين دول تبقى يعني مخلخلة أو فيها شيء غلط. فإذا دراسة كلمة الله تقومني. أنا في الخلاصة كلها إيه؟ أي شخص مؤمن عايز يكون حاجة، لكي يكون إنسان الله كاملا، وبعدين متأهبا لكل عمل صالح. يعني أنا أكون مؤهل بعد ما أكون إنسان كامل، هقدر أكون متأهب لإيه؟ لعمل الخير وعمل الصالح. لأن أنا اتخلقت لأجل الأعمال الصالحة بعد، وهنا أقصد الخلق الولادة الجديدة مش خلق الجسد. فإذا الأمور هنا محتاجة أن أنا أدخل في كلمة الله وأيضا أعرف أفكار الله. ده أهمية الدراسة.
1: بس العدد نفسه ده اللي حضرتك قلته اللي هو بتحب 3-16 بيقول للتعليم والتوبيخ والتأديب، هل بس يقصد بيه أني أنا أعلم حد وأوبخ حد، ولا أنا نفسي ممكن أستفاد بأني لما أدرس كلمة ربنا ألوم نفسي لما أعمل حاجة غلط، أأدب نفسي، يعني ما أخدوش كله أني أستخدمه سلاح لغيري؟ يعني علشان في ناس زي ما حضرتك قلت بتنتهز أو تاخد الآية دي علشان تعاقب بها غيرها ويقول له أنا بعاقبك أو بوبخك كتابي. لكن ده برضو بتكلم فيه عن نفسي، أنا أوبخ نفسي إزاي أنا عملت كده وكتاب ربنا بيقول كده أو كلام ربنا بيقول كده.
0: اللي حضرتك ذكرتيه دلوقتي في منتهى الروعة. الحياة المسيحية حياة شركة مع الله وعلاقة مباشرة مع الله، وده بيتم بطريقتين: الروح القدس وكلمة الله. في عهد النعمة والعهد أنا مش محتاج لحد يقول لي أعمل إيه، أنا محتاج إلى بناء ونمو روحي خاص بي أنا. ده مش هيتم إلا من خلال كلمة الله. وأنا بصلي بيرشدني الروح القدس، بيوصلني الفكرة الله من خلال كلمة مين؟
1: كلمة
0: الله. يعني ده شيء مهم وحنتكلم عن يعني بعد شوية إزاي أعرف أدرس كلمة الله. فإذا أهم شيء أنا عشان أقدر أديك أنت وأدي غيرك، أنا لما أتبنى وأنمو روحيا من خلال اللي الرب أعطاهولي أقدر إيه أديه. طب مين اللي فهمني الآية ديت؟ يعني إن الكتاب هو محب به من الله نفع للتعليم والتوبيخ. إزاي التوبيخ ده بيرجع إلى إيه؟ الوحي، إلى كلمة الله. إزاي أن أنا أوبخ وأنا ما عنديش كلمة الله؟ لا، يبقى عمل الجسد.

0: فأنا لازم أفهم هذا الوحي وكلمة الله، حتى لما يبقى فيه توبيخ يبقى من خلال إيه؟
1: كلمة الله،
0: بستمده من كلمة الله مش بستمده من نفسي.
1: طب يبقى كده الأسباب اللي احنا تخلينا ندرس كلمة ربنا إنها هي مصدر للنمو، دي أول حاجة. الحاجة التانية هو السلاح بتاعي،
0: مصدر الإيمان
1: أو مصدر الإيمان. حاجة تاني اللي هو السلاح، بعد كده بتعلمني القداسة، هي النور بتاعي في الطريق، صح كده ولا ما

0: كل شعب الرب واللي بيسمعونا دلوقتي يعرفوا عن أهمية أسباب دراسة الكتاب المقدس. الخمس أسباب دول: الكتاب المقدس هو مصدر الإيمان، نمرة اتنين هو السلاح اللي بيجلب به الروح القدس التوبيخ إلى قلب الإنسان لعمل التقديس، نمرة ثلاثة بتخليه حياة القداسة في قلبي ممكنة، نمرة أربعة بينير طريقي أنا كشخص مسيحي مؤمن، بينور طريقي، آخر حاجة كلمة الله الوحيدة القادرة على حفظ الإنسان من الخطأ.
1: طيب لو كانت كل الأسباب دي موجودة تخلينا ندرس كلمة ربنا، طب هدرسها إزاي؟ إزاي أنا أدرس بطريقة صح كلمة ربنا؟
0: تمام، كلمة ربنا لابد أن أنا أدرسها من منطلق عقل، يعني مرتاب أو قلب غير مؤمن. إذا تعاملت بكده يبقى أنا كإنسان عادي، يعني مش هقدر أسدد احتياجي. يعني إذا مثلا عندي تشتيت أو عقل مرتاب أو عقل مش مظبوط وأنا بدرس كلمة الله، مش هتوصل لي،
1: مش هبقى مركب، ما فيش تركيز خالص
0: بالظبط،
1: هيبقى طبعا،
0: لأن هي مش هتسدد احتياجي. فكلمة الله أنا محتاج إن أنا أفهم الهدف الرئيسي من الدراسة، ولا أنا هستفيد أم لا، يعني أكون أنا جواه. يعني لأن للأسف لو أنا عندي تشكيك وداخل كلمة أدرس وأنا يعني زي أي كتاب عادي أنا مش هاخد حاجة، لكن في ثوابت لازم أنا أحطها قدامي عشان أعرف أتعامل تعامل صحيح مع دراسة كلمة الله. نمرة واحد،
1: زي ايه؟
0: أعترف بالكلمة، علي أنا أن أخذ كلمة ربنا إلى العقل والقلب، وده هنا أنا بركز العقل والقلب.
1: العقل الأول
0: العقل الأول
1: مش مشاعر الأول.
0: لا، المشاعر يعني بتبقى مؤقتة وللأسف ما بتديش ثمار، لكن لما العقل ياخد من كلمة الله هتوصل للقلب وتثبت. فعشان كده ممكن نقرأ كلمة الله دون أن يكون في عندي عملية خلخلة لما أخدها بالعقل يعني. فعشان كده دراسة كلمة الله لابد أن أكون مستعد أنا أن عناية تنفتح قدام الكلمة المقدسة. يبقى لازم أنا أعترف بالكلمة، كلمة لازم أعترف أن الكتاب المقدس ده
1: كلمة ربنا.
0: كلمة ربنا. نمرة اتنين، أخضع للكلمة دي. أنا بتكلم هنا بقى عشان إيه؟ أقدر أستفيد. ليس بالضرورة للإنسان إن هو يقبل ما يعترف به يعني أو يتقال، لكن لازم أنا كشخص بدرس كلمة الله يكون عندي استعداد إن اللي بيتقال ده ربنا اللي بيتكلم. فلما ربنا بيتكلم أخضع للكلمة ديت عشان حتى أقدر أتعلم أعرف قبول وأفهم هل القبول ده سلبي أم إيجابي. يعني أنا عايز أكون خاضع لكلمة الله. لما أنا أكون خاضع مع الله يبقى أنا مثلا لما هقول مثال يعني لما في يوحنا 3 لما رحل نقدموس للرب يسوع ونقدموس دارس إلى كلمة الله، لكن لو نقدموس ما خضعش للي قاله الرب يسوع، هو رايح عشان يسمعه، عنده حاجة ناقصة رغم أنه معلم لليهود، في حاجة ناقصة. الرب يسوع عارف احتياجتنا وعارف نقائصنا، عارف أن هذا الرجل تقي لكن بيدور على حاجة مش عنده، خايف، مش ضامن أبديته، مش ضامن حياته الأبدية. طب هو هيعمل ايه؟ فراح يسأله يعني انت
1: ماذا أفعل لأرسل حياتك؟
0: ايه اللي أقدر أعمله؟ الرب ما قالوش بقى يعني ما دخلش معاه في حوار، لكن كل اللي قال له على طول دخل بشكل مباشر: ينبغي أن تولد منين؟ من فوق. لو ما فيهوش خضوع لأي شخص

0: معنى الولادة الحقيقية، الولادة السماوية، الميلاد الثاني واللي اتكتب من خلاله اسمه في سفر الحياة واخضع لهذا، انا مش هيكون ليا ضمان ابدا. انا بكل ما بتكلم مع شخص بقول له المولودون ثانية او المخلصين، يقول لي انت قسمت الناس مخلصين؟ قلت له اه انا مش بقسم، كلمة الله هي اللي بتوضح لي هل في مولودين من فوق ام لا. فلو ما كنتش انا بدرس وبعرف الحاجات دي، مين هيفهمها لي؟ فلازم اكون خاضع للتعليم، ربما اكون مؤمن وفي الكنيسه خلي بالك او متدين، لكن مش مولود من فوق. طب ما انا ماليش ضمان ابدا، اسمي مش موجود في السماء.
1: يعني مش كل المسيحيين مولودين من فوق.
0: لا، الولاده الحقيقيه اللي اتكلم عنها الرب يسوع مع نقدموس، واتكلم بطرس بآية واضحة، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل ممن لا يفنى، من كلمة الله الحية الباقية للأبد. حاجة الثالثة مع الخضوع، التصاق بالكلمة. ينبغي للحق أن يمتلك الإنسان من منطلق الالتزام. يعني الكلمة تبقى معايا وأنا أكون إيه، كلمة الحق ديت امتلكتني بالكامل، اقدر اتعامل معاه. زي بالظبط الشخص اللي يعني انا عايز اقول الشخص اللي ما كانش يمتلك الحق يبقى فاقد الحق، يبقى اذا مش هيقدر
1: يدافع عن حق ولا يقدر يقول حاجه،
0: مش هيقدر يقول حاجه. فدي لازم اكون ملتصق بالحكم بالكلمه، ايضا اشارك بالكلمه. لابد ان نتعامل مع الكتاب المقدس على ان انا اكون مستعد للقبول ونقل القبول ده والمعرفه اللي انا خدتها انقلها للاخرين. يعني اذا هنا اقدر افهم، يعني انا بتكلم معاك دلوقتي لما يبقى في اجتماع درس كتاب انا بدرسه مع اخواتي في الكنيسه، باخد ودي معاهم من خلال كلمه الله. انا قريت في البيت عن الموضوع الفلاني وهو قرا، هو اداني اللي هو استفاد بيه وانا اعطيته،
1: اللي انت
0: يبقى انا شاركت بايه هنا؟ شاركت بالكلمه استفدت بيها. فان نقل الكلمه للاخرين يعتبر قانون حقيقي للحياه والنمو. يعني في ناس يعني المعلومه لما بتوصل لي والآية لما توصل لازم اقدمها للاخر، لان ده بيساعدني انا وبيساعد الاخر، بيخليني انا انمو وهو ينمو، وهو عنده بيديني انا، بيخليني ان انا ايه انمو.
1: طيب مين هو الشخص المؤهل لدراسة كلمة ربنا؟
0: المؤهل لدراسة كلمة الله اللي هم المولودين ثانية
1: بس.
0: ده أهم حاجة، لازم أكون شخص مؤمن. ينبغي لكل شخص مؤمن أن يفتح الكتاب المقدس بروح الوداعة والترقب. ممكن غير المؤمنين يقروا الكتاب المقدس، رب يتعامل معاهم بالبحث والمعرفة. يعني في ناس كتير قوي غير مؤمنين قروا الكتاب المقدس ورب اتعامل معاهم من خلال كلمة الله، لكن انا بتكلم هنا على جزئية الدراسة، المؤهل للدراسة. في ناس بتدرس الكتاب المقدس للأسف هم مش مؤهلين، داخل مشكك داخل حاجة، لكن ادرس كلمة الله. انا بتكلم كشخص مؤمن عشان تقدر تبني نفسك. ايضا ان يكون الشخص ده صالح للتعليم، يعني زي ما الايات اللي انت قريتيها كلمه الله يعني بتفيد الانسان يكون
1: نافع للتعليم.
0: نافع للتعليم، انت بتدرس عشان تكون نافع، فبيعلمه دروس روحيه رائعه. ولازم يكون منفتح لتعليم كلمه الله، وان يتصرف بوقار اخلاص، بيخضع نفسه للأوامر الكتابية علشان يقدر يعيش حياة صحيحة. عشان كده الغرض من الكتاب المقدس هو أن يتصور المسيح في حياتنا. فعلى كل واحد، أنا وأنت وكل واحد بيسمعنا دلوقتي، عليه أن يجتهد أن يدرس كلمة الله ليكون عنده الرغبة لحياة أفضل، ويظهر أمام الآخرين صورة المسيح المقروءة.
1: فبتقدر تدينا نصايح كده سريعة علشان

0: ندرس الكتاب ازاي، ولا الموضوع هيبقى اكبر من كده بالنسبة لنا يعني؟
1: يعني النصايح اللي ممكن اقول جملة واحدة بس، عليك ان انت تقبل وتخضع لكلمة الله، تقبل تدرس بكل خشوع وخضوع، واللي بتقراه وتدرسه تخضع ليه عشان تكون فعلا انت انسان الله امام الاخرين.
0: عزيزي المشاهد، في الحلقة دي عرفنا ليه ايه الأسباب اللي تخلينا ندرس كلمة ربنا، وعرفنا ازاي هي طريقة لازم تكون منظمة، وأكون مستعد إني أعترف بالكلمة وأخضع ليها وأعرف إن دي فعلا كلمة ربنا. ربنا يساعدنا كلنا علشان نبقى مؤهلين إن إحنا نقبل الكلمة ونطبقها في حياتنا. شكرا لحضرة القسيس على
1: بشكرك
0: وجودك
1: كتير،
0: معانا،
1: وبشكر
0: وربنا يبارك.
1: الأفاضل المشاهدين، وأتمنى يكون الحلقة دي مرجع لمعرفتنا لدراسة كلمة الله.
0: شكرا لحضرة القسيس.
1: ربي يبارك حياتك.
0: عزيزي المشاهد، مبسوطين بالكلام بتاع ربنا، مبسوطين بوعود ربنا في كلمته. نستناكم الحلقة الجاية، وكلام جميل جميل مش هيخلص في برنامجنا المسيحية حياة. شكرا ليك.

يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية. قم بتحميل التطبيق. قم بالبحث عن الكارما.

0: تابعوا شاشة الكارما من أي مكان في العالم دون توقف.
1: أحبائنا في كل مكان، تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك أو كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكارما. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكارما. فأنا بشجعك النهاردة من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجودة على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
2: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

هقرا شاهدين من سفر الخروج، شاهد الاول والثاني من السفر التالي لسفر الخروج وهو سفر العدد. كلم الرب موسى: إذا أخذت كمية بني إسرائيل بحسب المعدودين منهم، دي آية 11، يعطون كل واحد فدية نفسه للرب عندما تعده. تفكرين لما داود عد الشعب الرب بعت وباء للشعب. يعني السؤال ازاي الرب ليه يعمل كده وناس ماتت كتير؟ لان داود ملك، وكان الملك لازم وتعليمات انه لما يبقى ملك لازم يقرا الشريعه ويحفظها ويلهك فيها. داود ما انتبهش لما عمل التعداد للجزء ده. إذا أخذت كمية بني إسرائيل بحسب المعدودين منهم يعطون كل واحد فدية نفسه للرب عندما تعدهم. تعمل تعداد لازم كل واحد يدفع الفدية. الفدية كام؟ نصف شاقل فضة. ليه؟ يقولك ده الحماية لألا يصير فيهم وباء عندما تعده. عشان كده حدث وباء لداود لأنه ما انتبهش للآية. أحد الأسباب. والشيطان كان ليه دور في هذا الأمر، في التعداد اللي عمله داود، وكانت نتيجته إن الوباء موت ناس كتير.

وقصة داود هتلاقيها مكتوبة في مكانين، منهم صموئيل الثاني أصحاح 24 وآية 15. هو داود الرب عرض على داود نتيجة اللي عملته ده في التعداد، حط قدامك ثلاث حاجات: بعت له نبي جاد، ممكن تأتي عليك 7 سنين جوع، يبقى في مجاعة في الأرض، أو تهرب تبقى ضغطين عليك العدو 3 أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك، أم يكون 3 أيام وباء في الأرض. يخيروا يعني، أحيانا الرب يخيرك كده يا كده يا كده. فجاد ده رايح له بكلمة من الرب، فقال له أرد على الرب أقول له إيه؟ قال داود لجاد، ده صموئيل الثاني 24 آية 14: قد ضاق بي الأمر. 3 أوحش من بعض، لكن على العموم أنا هختار رقم 3، أن يكون 3 أيام في وباء. ليه؟ لأن مش هيبقى في عنصر بشري ضدي، لأن لما يبقى في مجاعة الناس هتروح للأمم الأخرى ويزلونا ويعملوا فينا، لأن هنبقى في مجاعة. والحل الثاني إني العدو يضغط عليا 3 شهور، ده فيها مبشر. أنا عايز أقول العبارة الشهيرة جدا: فلنسقط في يد الرب. مش عايز العنصر البشري، لأن مراحمه كثيرة ولا أسقط في يد إنسان. آية 15: فجعل الرب وباء من الصباح. الرب استجاب، خلاص هو اخترت كده يبقى أنا هبعت الوباء. فجعل الرب وباء من الصباح إلى نهاية اليوم، يعني أو نهاية الـ3 أيام، فمات من الشعب من دان إلى بئر 7، عارفين كام؟ 70,000 رجل. وبسط الملاك يده، لأن الرب بعت ملاك يجيب الوباء ليهلكها. بسط الملاك يده على أورشليم ليهلكها، لحد ما داود كفى رد يده وابتدى يعترف بخطأه، والرب طلع من الجافي ده حلاوة، وطلع من الآكل أكل، والأرض دي اللي تراها بقيت مكان اللي هيتبني فيه الهيكل. عظيم الرب، يخرج من الجافي حلاوة ومن الآكل يخرج. اهتم بأنك تطيع كلمة الرب. لم ينتبه داود إلى هذه الكلمات، لو انتبه كان هيصلي بيها ويشوف الرب هيقول له إيه. لكن اللي اتقال في سفر الخروج حدث، وأتى الوباء على الشعب. الرب أرسل الوباء ملاك بيدمر أورشليم. نكمل كل واحد هيتعد من شعب الرب لازم يدفع

يعطون كل واحد فدية نفسه للرب كام؟ نصف الشاقل من الفضة. والغني ما يدفعش أكتر، والفقير ما يدفعش أقل، هو نصف شاكل شاقل فضة. والفضة دي اتسمت ايه بقى؟ فضة الكفارة. وده آية 16، وتأخذ فضة الكفارة وتجعلها لخدمة خيمة الاجتماع. هنا كل واحد بيدفع نصف شاقل عشان يعلن ان الرب فداه، ان الرب سامحه، ان الرب كفر عن خطاياه. اعلان نصف الشاقل ده كان اعلان، لان الرب فدى شعبه لما طلعه من ارض مصر، والدم اتحط على العتبة العليا للباب بتاع كل عيلة وعلى القائمتين. إعلان الدم كان بطريقة الفضة، يعني كل واحد هو بيدفع كده يفتكر اللي حدث لما الرب طلعه من العبودية لأرض مصر، لما الرب فداه من الموت بالخروف المذبوح، بالحمل المذبوح، وبإعلان الدم على الباب المغلق أمام المهلك. دم هو اللي خلى الباب يبقى مغلق، لا يستطيع المهلك أن يخترق. هنا إعلان. طب لو أنا ما أعلنتش ده إيه اللي يحصل؟ لا، ستعاني من نتائج كثيرة لأخطاء ترتكبها. لو أنت إيمانك بالتبرير اهتز، ينجح الشيطان في إيذائك. والتبرير معناه إيه؟ معناه أنك أنت واثق أنك افتديت بالدم، وإن خطاياك اتكفر عنها، كل خطاياك. هو ده التبرير. لو اهتز إيمانك بالتبرير اهتزت حمايتك. عشان كده في ربط بين الوباء وبين إن كل واحد يعلن بنصف الشاقل الفضة إنه مفدي. يسميها فدية نفسه. لما بيدفع نصف الشاقل بيعني أنه ينتمي للشعب المفدي. وبعدين وتأخذ فضة الكفارة دي لخيمة الاجتماع. عملوا بها إيه؟ أساس الخيمة. الخيمة دي مكان العبادة، الأساس. يعني أساس فضة. شوفي بقى، كثير الثمن. بيعملوا من الفضة دي اللي لموها بتاعت الكفارة الأساس. والمؤمنين زي الألواح بتاعت خيمة، لوح جنب لوح جنب لوح، متحدين معا لكن كلهم على أساس الفضة. والفضة تتكلم عن تمن فدائك، تتكلم عن الدم، لأن الفضة دي
دي العملة بتاعت أيام موسى وأيام داود وحتى

أيام الرب يسوع باعوه ب30 أو سلموا ب30 من الفضة. ويوسف في العهد القديم اتباع بالفضة، الفضة عبارة عن تعبير للعملة في ذلك الوقت، في الكتاب هنا تعبر عن التمن اللي اتفديت بيه، اللي طلعت بيه من عبودية أرض مصر، من عبودية الشيطان. تمن ايه؟ دم الرب يسوع السمين. ده الأساس، مش هو الفضة هي الأساس؟ تبقى انت واقف كده على أساس. ايه أساسي؟ ان انا افتديت بالدم، قد اشتريتم بثمن. عشان كده الأساس بتاعي انا واقف على ايه؟ على إيمان. إيمان بإيه؟ مش مشاعر، لا، إيمان ان انا اشتريت بثمن، ان انا اتبررت بدم المسيح. بدون اعلان الحق بتاع التبرير ينجح ابليس معك. حماية تأتي من ثقتك انك انت بقيت ملك الرب، لانه دفع الثمن كاملا. ايه الثمن؟ قد افتديتم، رسالة بطرس، لا بذهب ولا بفضة بل بدم، بدم الكريم، دم كريم، دم المسيح. في الجزء البسيط ده الدم يعطيك حماية من أي عقاب عادل جاي عليك بسبب أخطائك، لأن ده ما يقول إن الرب يسوع اتحمل العقاب عوضا عنك. ملي بالحق. يخاف منك إبليس. اعتمد في أساسك على الحق. أنا واقف على أرض قوية صلبة، واقف على قواعد الفضة اللي بيسميها الكتاب هنا فضة الكفارة، تعبير عن الدم. لأن الدم هو الذي يكفر عن الخطية. اعلن كده انك انت واقف في النعمة، في النعمة التي انتم فيها مقيمون. ازاي انا واقف في النعمة ومش خايف من الاذى؟ ايه اللي يخليني واقف في النعمة؟ ان انا واقف على اساس الفضة، ان انا واقف على القواعد الفضية التي تتكلم عن اسمها ايه هنا؟ فضة الكفارة. داود لما عد الشعب بقى، لا، كان عايز يعتمد واقف كده على أنا عندي ناس كتير، عندي جيش ضخم، عايز أتباهى، عايز أحسب الحسابات، أشوف إحنا تعدادنا كام كجيش والشعوب اللي حوالينا تعدادنا كام. لا يا داود، مش ده اللي يحميك. ده عرضك انك انت ممكن تهرب 3 شهور من اعدائك اللي حواليك، حتى لو كان الجيش بتاعك اضعاف الجيش بتاعهم. مش ده اللي يحميك. عمر ما فلوسك تحميك، عمر ما خبرتك تحميك، في حاجات مش هتقدر. الرب قال له كده في الرسالة، عندك فلوس كتير. كان في الوقت ده مملكة داود من أعظم، يمكن أعظم مملكة في العالم في ذلك الوقت، في الاقتصاد والوفرة هتبقى عندك مجاعة. إيه اللي يحميك من المجاعة؟ داود، حمايتك هي إدراك أنك شعب مفدي،

0: شعب امتلكه الرب، ان الرب دفع ثمن انك اتنقلت زي ما احنا اتنقلنا من سلطان الظلمة الى ملكوت الحب. هو ده اللي يحميك يا داود. لما عمل التعداد ودخل فيه الشيطان، يقول لك الشيطان اغواء وافكار، ليه؟ عشان ما بصش للكلمه. لازم نعلن ايماننا ان عبادتنا خدمتنا تخضع لتفاصيل كلمه الرب. هو ده الامان. شغلنا يخضع لهيمنه كلمه الرب، علاقاتنا تخضع لهيمنة الكلمة. هو ده الأمان. فضة الكفارة، يبقى هنا الفضة اسمها فضة الكفارة. كل واحد بيدفع حاجة كده عشان يعلن انه مفدي. وإن الرب طلعه من أرض العبودية بذراعه القوية وخلصه من العبودية لفرعون والمذلة للعدو. مع خروج 30 أتنقل لسفر العدد أصحاح 3. ونصلي كده مع بعض ان الرب يجعلنا خاضعين للكلمة. ماذا يقول الكتاب في سفر العدد اصحاح 3؟ تعبير عن الفضة. احنا قلنا الفضة دي تمن اشتروا بيه، وانا اشتريت بدم يسوع. في أصحاح 3 بقى الرب كما تعلمون فدى مين؟ فدى الأبكار، بكر كل عيلة. لأن الملاك المهلك كان يدخل كل بيت ويموت فيه البكر. وقول لنفسك أنا بكر، لأن الرب فداني. وقول لنفسك أنا بكر، لأن كلمة الرب بتقول على مؤمنين العهد الجديد أنهم أبكار. بكر مفدي في العهد القديم، البكر ليه نصيب اتنين، يعني بركات مضاعفة عن العادي. كل ابن بياخد نصيب ميراث، بكر ياخد الضعف عشان عليه مسؤولية العيلة. فنتيجة المسؤولية الرب عطاله نصيب اتنين. فانت برضو تقول انا بكر مفدي بالدم المؤلك، ما قدرش يموتني، موت البكر بتاع فرعون جه عند انا ما قدرش بسبب صدقت الرب واحتميت بالخروف. لا، الخروف ما يحمينيش، الخروف المذبوح هو اللي يحميني، الدم. إعلان الدم هو اللي يحميني. حياة المسيح على الأرض تدين الإنسان. ليه؟ لأنه بار. أي واحد فينا يتحط جنبه يطلع شرير. لك بتقارن بحاجة بتقارن من حاجة لا محدودة في القداسة، وانت هتبان وحش. حياة المسيح على الأرض تديننا، موت المسيح هو الذي يخلصنا. شيطان كتير يفرح لما الناس يتكلموا عن يسوع كان بيعمل وبيعمل وبيعمل، لكن ما بيركزوش ان يسوع ذبح من اجل كل واحد. حياة المسيح تدين الإنسان، موت المسيح يخلص الإنسان، دم المسيح جوه المسيح ما سفكش لا يفيد، دم الرب المسفوك يفيدني، يخلصني، يحميني، يبررني، قدسني، يعلن أنا في العهد الجديد، يديني قوة على إبليس. الدم المسفوك.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: ناس كتير متألمين وبيبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.